0: فيما أشار مسؤول أمريكي في حديث لإعلام إسرائيلي بأن نتنياهو وافق بشكل ما على تأجيل الرد على هجوم إيران. ترامب وفي الساعات الأخيرة أدلى بتصريحات عدة، أبرزها قوله أنه إذا لم تنجح المفاوضات فإنه سيدرس إرسال قوات خاصة لإيران، موضحا في حديث لفاينانشال تايمز بأن الضربات الإيرانية لم تغير رغبته في استكمال المفاوضات. المسؤول أشار أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك مخاوف إسرائيل لكنه يعطي الأولوية حاليا للمفاوضات. وعلى صعيد الاتصالات لاحتواء التصعيد، فقد أشار مصدر باكستاني للعربية إلى اقتراب ما اتفق عن اتفاق مرحلي سريع مع إيران. المصدر قال أيضا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ باكستان أن وقف إطلاق النار غير قابل للتجزئة، مشيرا إلى أن عرقجي أبلغ باكستان أن لبنان جزء لا يتجزأ من ملف التفاوض. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يؤجل الرد على إيران لعدة أيام بسبب معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي تحرك عسكري. وأضافت نقلا عن مصادر أن نتنياهو وافق بشكل ما على التأجيل. ومن تل أبيب تنضم إلينا مراسلة العربية إسراء الزير. أهلا بك إسراء من جديد. إذن هل اتخذ القرار فعليا بتأجيل الضربة الإسرائيلية على إيران كالرد على الهجمات الإيرانية على العمق الإسرائيلي؟
1: على ما يبدو نعم، والنعم هذه تأتي وفق ما يتم تداوله على لسان مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لوسائل الإعلام الإسرائيلية بالقول عودة لطلب ترامب بتأجيل هذا الرد، وأن نتنياهو استجاب للطلب الأمريكي. الفكرة الأساسية التي تطرحها واشنطن تقوم على تأجيل أي رد إسرائيلي ومنح المفاوضات فرصة إضافية، وهذا يعني ماذا؟ أن ترامب يراهن على التوصل إلى أي اتفاق مع إيران خلال الأيام المقبلة، حتى وإذا احتاجت المفاوضات إلى مزيد من الوقت فإنه يعتقد أنه قادر على إبقاء نتنياهو تحت السيطرة ومنعه من تنفيذ ضربة قد تعرقل أو تجهض أو تضع حدا لهذا الاتفاق. وهنا تكمن الفكرة الأساسية. التقارير الإسرائيلية تتحدث عن رسائل أمريكية واضحة مفادها أنه لا ينبغي ولا يفترض هدر هذه الفرصة، بمعنى التوصل إلى اتفاق، وأنه على إسرائيل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. لكن حتى لو استجاب نتنياهو لهذا الطلب

0: فقد يعود لاحقا إلى خيار الضربة المؤجلة إذا انهارت المفاوضات. ومع ذلك فإن تأجيل الرد ينظر له وفق وسائل إعلام إسرائيلية وما يتم تداوله من قبل محللين في استوديوهات التحليل، فإن تأجيل الرد في حد ذاته قد يكون بداية إلغائه، وهذا يعيدنا إلى ما يتم نقله عبر صحيفة فاينانشال تايمز من أن ترامب هو من يحدد المسار وليس بنيامين نتنياهو.
1: نعم.
0: وهو تصريح يحمل دلالات كبيرة.
1: نعم.
0: خصوصا في ظل الاتهامات داخل الولايات المتحدة أن ترامب
1: أنه هو ينجر وفق ما يريده نتنياهو. ولكن كيف تلقف الداخل الإسرائيلي ما تردد بأن ترامب هو ما يملي على نتنياهو القرارات وأنه هو من يتخذ القرارات في شأن حرب كبرى كحرب إيران؟ ما هو الموقف المستوى السياسي والعسكري؟
0: اللافت بأن المستوى السياسي حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق، يعني لم نسمع تعليقا مثلا من نتنياهو أو من وزير الدفاع الإسرائيلي أو عن أي مسؤول سياسي بارز. الاستثناء الوحيد كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي أصدر بيانا مقتضبا بالتزامن مع الاتصال الهاتف بين ترامب ونتنياهو، قال فيه أنه سيوجه ضربة قوية لإيران فور حصوله على الضوء الأخضر. وهذه نقطة مهمة، لأن الهدف من هذا التصريح يبدو أحد ثلاثة أمور وفق ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية، هو الدفع بنتنياهو نحو التحدي الإدارة الأمريكية وفتح جبهة مرة أخرى مع إيران، أو محاولة التأثير على ترامب لدفعه إلى الموافقة على الهجوم، أو إحراج المستوى السياسي الإسرائيلي أمام الرأي العام عبر إظهار الجيش على أنه جاهز للعمل بينما القيادة السياسية تمنعه. وحتى اللحظة جيلان لا تزال السيناريوهات الثلاثة مطروحة في إسرائيل وقائمة، والتي تتحدث عن أن يتحدى نتنياهو الإدارة الأمريكية، لكن هذا الاحتمال عمليا يبدو مستبعدا حتى الآن، خصوصا في ضوء ما تنقله القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن رسائل أمريكية توحي بأن واشنطن لا تريد أن تكون جزءا مما قد يحدث لاحقا. وكان ترامب قد نفى للقناة نفسها أنه منح إسرائيل الضوء الأخضر لأي هجوم، فيما تحدث المراسل السياسي والدبلوماسي للقناة الثانية عشر براك رافيد عن أجواء أمريكية توحي بعدم استعداد واشنطن للمشاركة في أي عمل عسكري ضد إيران، مضيفا تحليله الشخصي بأن الولايات المتحدة قد لا تساعد إسرائيل في هجوم من هذا النوع عبر مضادات الصواريخ الاعتراضية بما معناه، أو حتى طائرات التزود بالوقود. وهذا عامل بالغ الأهمية، لأن خبراء عسكريين إسرائيليين وأمريكيين أكدوا خلال العامين الماضيين أن أي هجوم واسع على إيران يحتاج إلى دعم أمريكي مباشر، سواء كما ذكرت في مطلع كلامي عبر طائرات التزود بالوقود أو الرادارات المنتشرة في المنطقة أو منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية التي تساعد في مواجهة أي رد إيراني. لذلك يبدو سيناريو التحدي الإسرائيلي للإدارة الأمريكية مستبعدا حتى اللحظة. السيناريو الثاني فهو أن تنصاع إسرائيل بالكامل للمطالب الأمريكية، وهو خيار يحمل في طياته إحراجا كبيرا لنتنياهو أمام جمهوره السياسي. في المقابل يبرز السيناريو الثالث، وهو الأكثر تداولا حاليا، يتمثل في استجابة جزئية للموقف الأمريكي، يعني الامتناع عن تنفيذ هجوم واسع قد يعرقل المفاوضات، مع تنفيذ ضربة رمزية داخل إيران تسمح للحكومة الإسرائيلية بالقول أنها ردت على الهجوم الذي استهدف منطقة الجليل اليوم بعشرة صواريخ.
1: إذن ليس مستبعدا بتوجيه ضربة رمزية إلى العمق الإيراني.
0: نعم، ليس مستبعدا، وكافة السيناريوهات مطروحة بين أن يتم تأجيل الرد وبمعنى إلغائه في الوقت القليل القادم، أو حتى تنفيذ هذه الضربة الرمزية كتلك التي نفذت بالمناسبة اليوم باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، هي ذاتها التي لم يصدر بحقها أوامر إخلاء، لم يقتل بحقها أي مدنيين لبنانيين، ولم يقتل أحد من عناصر حزب الله. قيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذه الضربة أتت فقط لإعادة مبدأ الاشتباك والرد بالمثل لاتفاق كان قد وضع ونعرفه جيدا.
1: نعم، وفي هذا السياق المتحدث باسم الجيش قال أن إسرائيل لن تقبل بمعادلة قصف الضاحية مقابل قصف العمق الإسرائيلي، وبالتالي كيف ستتعامل مع هذا المعادلة الجديدة التي ربما قد تتكرس، وفي ظل الحديث عن أنها ستستعيد من ضرب إيران بضرب لبنان بشكل مكثف وعلى كامل الأراضي اللبنانية؟
0: عمليا إسرائيل الذي تريده منذ البداية هو مبدأ فصل الجبهات، ترفض فكرة أن يتدخل الجانب الإيراني بما تقوم به إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت أو حتى في كل الجغرافيا اللبنانية. يرون في إسرائيل بأن الرد الإيراني الذي أطلق

0: أطلق اليوم باتجاه إسرائيل لم يكن ردا قويا، لم يكن ردا أثار ردود فعل ربما خوف وقلق وذعر لدى الإسرائيليين. هم 10 صواريخ أطلقوا باتجاه الشمال وتم التعامل معها واعتراضها بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، وكأن الجانب الإيراني يرسل رسالة سياسية للإسرائيليين، وهذا الأمر الذي يرفضه الجانب الإسرائيلي. وكما ذكرت في مطلع كلامك ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله بأنهم يرفضون ترسيخ هذه المعادلة، بمعنى بأن تقوم إسرائيل باستهداف منطقة ثالثة وتذهب إيران لاستهدافها كالرد والرد بالمثل، وأن إسرائيل ربما سوف تستهدف كافة الجغرافيا اللبنانية في محاولة لتهديد الجانب الإيراني. كل الخيارات مطروحة، ولكن ما نعرفه هو أن أي تحرك إسرائيلي يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي. حتى الاستهداف الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت أكيد بأنهم كانوا قد أخذوا ضوءا أخضرا أمريكي، ولم يحدث تلك الأضرار الكبيرة في الجانب اللبناني كتلك التي كانت قد أحدثت في الأشهر القليلة الماضية. لذلك لا يوجد ردود فعل غاضبة على الأقل من قبل الأمريكيين كالاتصال الهاتفي الذي كان قد جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببنيامين نتنياهو، عندما هدد بنيامين نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت حين اتصل ترامب بنتنياهو، وكان هنالك بعض
1: المحادثة
0: الساخنة والشاحنة بين الرجلين
1: على علم بهذه الضربة المحدودة على الضاحية الجنوبية لبيروت. ولكن ماذا بالنسبة للتعليمات في الداخل الإسرائيلي؟ هل تغيرت في ضوء التهدئة التي تبدو أنها ماضية؟
0: على الأرض لا تزال الاستعدادات الإسرائيلية مستمرة تحسبا لأي تصعيد. المستشفيات استجابت لتعليمات وزارة الصحة بالعمل وفق حالة الطوارئ، تسريح المرضى غير الضروريين، نقل أسرة الطوارئ والعناية المكثفة إلى المناطق المحصنة، وغالبا ما تكون في مواقف السيارات عمليا تحت الأرض. والسلطات المحلية أعلنت فتح محطات القطارات تحت الأرض لاستخدامها كملاجئ عامة، ليس فقط في حيفا شمالا بل أيضا في تل أبيب حيث نتواجد نحن، رغم أن الأخيرة لم تكن ضمن نطاق التهديد المباشر خلال الهجوم الأخير. وإذ كان فتح هذه الملاجئ قد تم بالتنسيق مع الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فقد يعكس تقديرات إسرائيلية بأن أي استهداف محتمل للعاصمة الإيرانية طهران قد يقابله رد مباشر على تل أبيب، وهو ما قد يفسر بعض الإجراءات الاحترازية الجارية حاليا في الوقت الراهن. لا تزال إسرائيل تلتزم الصمت رسميا. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال في وقت سابق أنه سيطلع الإسرائيليين على التطورات طوال الليل لم يظهر مجددا حتى الآن، وقد يكون ذلك مؤشرا على استمرار المشاورات داخل المؤسسة السياسية والأمنية، أو دلالة على قبول إسرائيل بطلب ترامب إن لم يكن بأوامره بتأجيل أي هجوم على إيران. وليس الصمت الإسرائيلي وحده هو اللافت، بل أيضا صمت حلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة في انتظار اتضاح المسار الذي سوف تسلكه تجاه هذه الأحداث.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تل أبيب مراسلة العربية إسراء الزير. نقلت فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينصح إيران بالعودة للتفاوض والكف عن إطلاق الصواريخ قائلا هذا يكفي. وأضاف ترامب أنه كان على بعد أيام قليلة من التوصل إلى اتفاق مع إيران. وأشار ترامب إلى أنه لم يكن سعيدا بضربات إسرائيل على الضاحية، مؤكدا أن الضربات لن تساعد في إنجاح المفاوضات، وشدد على أن القوات الأمريكية بالشرق الأوسط في حالة تأهب. كما أكد ترامب في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أن الضربات الإيرانية على إسرائيل لم تغير رغبته في استكمال المفاوضات، لكنه حذر من أنه سيدرس إرسال قوات خاصة لإيران في حال فشلت المفاوضات. ترامب شدد على أنه هو من يقرر وليس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا لن يكون أمام نتنياهو أي خيار سوى قبول اتفاق مع إيران. وتنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن ناديا البلبيسي. أهلا بك ناديا، إذا نرصد معك ما يتردد في واشنطن حول هذه المكالمة المهمة بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، هل حسم موضوع عدم الرد الإسرائيلي على إيران؟
2: إلى حد ما. يعني الرئيس ترامب اتصل بنتنياهو اليوم في مكالمة استمرت 20 دقيقة، لأنه الصورة الكبرى كما تعرفين جيلان هو أن الرئيس يريد أن يوقع اتفاق مع الإيرانيين، وهو قال بأنه يبدو بأنه متفائل بأنه قد يتم التوصل إلى مذكرة تفاهم خلال أيام. لكن ما نراه الآن من تصعيد هو إشعال هذه الجبهة المستمرة.

0: إسرائيل وبين حزب الله ودخول إيران على الخط. فبالتالي هو اتصل مع نتنياهو وقال له بأنه هو الذي يقرر وليس نتنياهو الذي يريد أن يشعل هذه الجبهة متى يريد، في الوقت الذي طلب الرئيس منه التهدئة، طلب منه التحييد في الواقع الضاحية الجنوبية في المرة الأولى عندما كانت هناك مفاوضات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن ونجح إلى حد ما، والآن عدنا إلى المربع الأول. لذا الرئيس طلب من نتنياهو بشكل واضح لا غبار فيه على أنه يجب أن يمتنع عن القيام بأي تصعيد، وخصوصا كما قال ترامب بأنه لم يقتل أحدا في هذه الهجمات أو هذه الهجمات الصاروخية، وبالتالي إيران قالت بأنها ردت وانتهى الرد. لذا الرئيس لا يريد أن يكون هناك ضربة وضربة مضادة وضربة انتقامية، وبالتالي ندخل مرة أخرى في هذه الدوامة التي كما قال ترامب مستمرة منذ 47 عاما. لذا قال بأنه غير سعيد بهذه الضربات للضاحية الجنوبية، رغم أن التسريبات تشير بأن إسرائيل حصلت على ضوء أخضر قبل القيام بهذه العمليات. ربما لم يتوقع الرئيس الرد الإيراني الذي جاء سريعا، لكن على الأقل الرئيس يريد احتواء هذا التصعيد والعودة إلى التهدئة حتى يعود المفاوضات.
1: ولكن عاد للقول أنه قد يرسل قوات خاصة إلى إيران في حال فشلت المفاوضات، وهذه نبرة جديدة يدخلها ترامب في اللحظات الأخيرة.
0: صحيح، لأنه أكثر من مرة كان يؤكد هو ووزير خارجيته ماركو روبيو بأن عملية الغضب الملحمي كما نعرفها انتهت، وبالتالي حتى عندما يسأل في الكونغرس يقول لا يوجد هناك عمليات عسكرية، وحتى لا يستخدم كلمة حرب بهذا المعنى. لكن أكيد يعني أي فشل لهذه المفاوضات لن يكون هناك أي طريق آخر إذا كان ترامب بالفعل معني بعدم حصول إيران على سلاح نووي كما يقول وإخراج اليورانيوم على التخصيب إلا بالحصول عليه بطريقة ما، وهذه الطريقة لن تكون إلا بالتدخل العسكري. ولذا هو دوما لا يستبعد إرسال قوات خاصة، رغم أنه على فكرة في مقابلة سابقة كان يقول بأنه عرضت عليه هذه الخطة في بداية الحرب، لكن كان الاستمرار في الجو لتأمين إخراج اليورانيوم المخصب يستمر لمدة أسبوعين، وبالتالي هناك مخاطرة كبيرة على الجنود الأمريكيين الذين قال بأنه احتمال أن يقتلوا في هذه العملية لم يكن يعني شيء جيد، لذا قرر ألا يقوم بها.
1: وقال أن هناك أنه اقترب إلى الاتفاق سريع وحاسم ونهائي، يتحدث عن اتفاق نهائي. ما هي المعطيات الجديدة؟ هل إفراج عن الأموال والأصول الإيرانية وتخفيف العقوبات، هذا هو المستجد الذي يعني أحدث هذا الخرق في المسار الدبلوماسي؟
0: لا نعرف، لأنه ترامب يعني يكرر نفس الجمل أحيانا، ليس أحيانا تكون متناقضة، أحيانا تكون للتفاوض العلني، أحيانا تكون للغموض، يعني يستخدمها كتكتيك في الواقع. ما هو المتغير؟ كل ما نعرفه بأنه في آخر الأيام الثلاثة السابقة كان هناك حديث على أنه ينتظر الرد الإيراني على التعديلات الأمريكية الجديدة. ونحن نعرف بأن إيران تطالب بالإفراج على نصف الأموال المجمدة اللي هي 24 مليار دولار، لذا ذهب عرقجي إلى قطر قبل أسبوع. لكن الرئيس يصر، وكما قال اليوم حتى لمحطة NBC في البرنامج الحواري Meet the Press، قال بأنه لن يفرج عن أي أموال إلا إذا كان هناك تعهد إيراني بالفعل بعدم امتلاك سلاح نووي. إذن هو لن يقدم أي شيء ببداية هذا التفاوض، سيقدم كنتيجة للتفاوض وليس في يعني قبله، وبالتالي لن تكون هناك بين قوسين هدايا للإيرانيين أو تشجيع أو تحفيز. إذا أردتم أن توقعوا هذا الاتفاق أنا مستعد أن أرفع هذه الأموال المجمدة، هذا لن يحدث.
1: وأيضا اليوم عرقجي أدخل معادلة جديدة أنه لبنان مرتبط سيرتبط بالملف الإيراني، وبالتالي وهذا كان مرفوض أمريكيا، وبالتالي المشهد يتعقد أكثر. كيف ستتلقف أو ستتعامل واشنطن مع هذا المستجد أيضا؟
0: ولا يزال مرفوض على فكرة من الإدارة الأمريكية. تقول هنا في لبنان هناك دولة ذات سيادة تفاوض باسم الشعب اللبناني وليست إيران اللي هي المفاوض السامي للبنان، ليست إيران التي تقرر. إيران تدعم حزب الله لكنها لا تدعم السيادة اللبنانية ولا تدعم الحكومة اللبنانية، وبالتالي ليس من حقها أن تتدخل. الإدارة تفصل، لكن عندما ترى بأن الأمور تحتدم تتدخل كما فعلت في السابق وكما فعلت اليوم.

0: لكن يبدو أن ترامب مصر على سلوك المسار التفاوضي وتراهن إيران على ذلك وتدخل شروط إضافية كلما حلت عقدة يعني تضاف إليها عقد أخرى. أريد أن أسألك عن طبيعة التطمينات التي أعطاها الرئيس ترامب لنتنياهو فيما يتعلق بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي وأيضا بعدم تهديدها مجددا تهديد إيران لإسرائيل.
1: أولا الرئيس ترامب قال أكثر من مرة بأنه لن يوقع على اتفاق سيء ولن يوقع على اتفاق أقل مما وقع عليه الرئيس أوباما. وبالتالي هذه التطمينات أكيد تقدم لإسرائيل، ليس فقط لإسرائيل لكن لكل الدول اللي هي على في يعني مرمى حجر من إيران، خصوصا دول الخليج وحتى أوروبا وحتى الولايات المتحدة. لذا الجميع يدرك بأن هذا الرئيس على الأقل من كل تصريحاته العلنية لن يغامر ولن يتنازل بأي من المبادئ والخطوط الحمر دون أن يكون هناك تعهدات بالفعل بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي. عدا عن ذلك ويريد أن ينهي هذا الملف، يعني لا يريد أن يدخل حتى رئيس آخر بعد 3 سنوات ليعود للتفاوض مع الإيرانيين مرة أخرى. لذا أي اتفاق سيوقع عليه سيكون مرضي لإسرائيل من وجهة نظر أمريكية.
0: باكستان تتحدث عن أيام حاسمة، هل هذا هو الجو في واشنطن أيضا؟
1: إلى حد ما، وهذا يتطابق مع ما قاله ترامب قبل قليل بأننا قريبون جدا، ربما أيام تبعدنا وربما الأسبوع القادم، لكن سمعنا هذا أكثر من مرة، نقترب كثيرا ثم نبتعد. وهذا يعتمد طبعا على تصلب الموقف الإيراني أو التشدد الأمريكي من عدم تقديم تنازلات.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. كشفت مصادر العربية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ باكستان أن لبنان جزء لا يتجزأ من ملف التفاوض وأن وقف إطلاق النار غير قابل للتجزئة. وأضاف مصدر باكستاني للعربية أن إسلام أباد تكثف اتصالاتها للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. وأشار المصدر الباكستاني إلى اقتراب من اتفاق مرحلي سريع بين أمريكا وإيران. حذر مصدر باكستاني في تصريحات للعربية من أن التصعيد الحالي يعد مصدر إزعاج للجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق، مشددا على أن بعض الجهات المتعنتة تقود المنطقة إلى التوتر وانهيار المفاوضات. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير وكذلك وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا والعراق لبحث تطورات التصعيد الراهن. وخلال هذه الاتصالات تمت مناقشة التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب الخارجية الإيرانية. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني أن موجة الهجمات الصاروخية على إسرائيل قد تستمر أسبوعا كاملا إذا واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية في لبنان أو ردت على الهجمات الإيرانية. وفي المقابل نقل موقع إكسيوس عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن إسرائيل سترد على الهجمات الإيرانية الأخيرة.

0: وتنضم إلينا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي، وهنا في استوديو تنضم إلينا الخبير في الشؤون العسكرية رياض أهوجي. شكرا جزيلا لحضورك إلى الاستوديو. أبدأ معك أمال مدللي لأسألك، باكستان تتحدث عن اتفاق مرحلي فيما واشنطن تتحدث عن اتفاق نهائي.
1: أولا صباح الخير وشكرا على الاستضافة. الواقع أن هناك تصريحات اليوم مختلفة من مختلف الأطراف، كل طرف يتحدث عن نوع من المفاوضات، ولكن أعتقد أن الطرف الذي يجب أن نستمع إليه في نوع الاتفاق الذي سيتم الاتفاق عليه هو الرئيس ترامب، لأنه هو وحده الذي يقود هذه المفاوضات، وكما قال اليوم لنتنياهو أنا من أقرر وليس أنت. لذلك أيضا في موضوع باكستان الرئيس ترامب هو الذي يقرر، ربما الباكستانيين لديهم معلومات أخرى، ولكن الذي القرار هو في واشنطن وفي البيت الأبيض الآن. ولكن يعني اليوم الذي حصل اليوم في لبنان والذي حصل في إسرائيل من

0: جهة الضربات الإيرانية، يشير إلى أننا حتى الآن لازلنا بعيدين عن الاتفاق. الرئيس ترامب قال اليوم أننا يمكن أن نوقع، يمكن أن يوقعوا الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، أننا قريبين جدا. ولكننا كما قالت نادية نسمع هذا الكلام منذ 3 أشهر، يعني كل أسبوع هناك أمال في التوصل إلى الاتفاق، ولكن هذه الأمال
1: ولكن
0: تتغير.
1: هناك معطى جديد، يعني عاد للقول أنه سيستخدم القوة العسكرية في حال فشلت المحادثات.
0: طبعا يعني الرئيس ترامب لم يأخذ أو لم يزيل الخيار العسكري عن الطاولة أبدا، لأن هذه ليست الرسالة التي يريدون إرسالها إلى إيران. هم دائما يشددون على أن الخيار العسكري موجود، ولكن الواضح اليوم من القرار الذي اتخذه ومن الطريقة التي أوقف فيها إسرائيل عن الرد هو أن الرئيس ترامب أولوياته الأولى هي الخيار السياسي والدبلوماسي والحل السياسي، لأنه يريد إقفال هذا الملف الذي بدأ يعني يلقي بضرائبه على الاقتصاد الأمريكي، على الانتخابات المقبلة، الاقتصاد
1: إذن
0: العالمي.
1: ترامب يريد ويتمسك بالمسار الدبلوماسي. ولكن أستاذ رياض قهواجي، يعني فيما أمريكا تتمسك بالحل الدبلوماسي، إسرائيل تقول أن إيران ارتكبت خطأ كبير، وإذا لم ترد كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا الإخفاق العسكري من وجهة نظرها، لأنها تخشى من تكريس هذه المعادلة، معادلة ضرب الضاحية مقابل ضرب العمق الإسرائيلي، وهذا ما تخوفت منه كثيرا وفق الإعلام الإسرائيلي. كيف ستستعيد زمام الأمور العسكرية برأيك إسرائيل إذا لم ترد؟
2: إسرائيل تخشى من تآكل الردع الخاص بها. إسرائيل دائما في عقيدة العسكرية أن في حال تعرضت لأي اعتداء أي هجوم هي تقوم بهجوم مضاعف لإبقاء منسوب الردع مرتفع لديها. اليوم تجد نفسها في واقع جديد صعب بالنسبة للمؤسسة العسكرية نتيجة يعني ربط القرار فيما يخص التعامل مع إيران لدى البيت الأبيض، أن يكون هو صاحب القرار في عمليات الرد والتعاطي العسكري مع إيران. ومن هنا موقف الرئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم هو موقف صعب، هو في موقف حرج، لأن يعني المعارضة طبعا ستستغل هذا الوضع بشكل كبير، هذا يضافه أمام المؤسسة العسكرية، ويجد نفسه أيضا في واقع أن إيران تحاول أن تفرض قواعد لعبة جديدة، أنها تقول أن الاستهداف أي استهداف للضاحية سيقابله استهداف من إيران لإسرائيل، وهذا طبعا أمر لا يستطيع أن يقبل به ويعقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. ومن هنا إسرائيل اليوم في موقف، أعتقد أن الرئيس ترامب في حديثه أعطى شيء لنتنياهو، نوع من بعض التطمينات فيما يخص المفاوضات وفيما يخص العودة للخيار العسكري بشكل سريع في حال هذه المفاوضات لم تحرز تقدم عند تاريخ ما. يعني أعتقد أن الرئيس ترامب يتحدث عن أن بضعة أيام، أن هذا الأسبوع يجب أن يكون هناك نوع من اتفاق
1: أو حسم،
2: أو حسم من الناحية العسكرية. إنما هذا لا يسهل الأمور، لأن هناك غدا ماذا سيحدث غدا؟ هل إيران تقرر أن تستهدف إسرائيل مجددا فقط لأن هناك عمليات في جنوب لبنان تحاول أن تقف العمل؟ لا نعلم كيف ستتطور الأمور وكيف قد تستغل إيران موقف أن ترامب يضغط على نتنياهو لمنعه من الرد.
1: ولكن هل حفظت مأوجهها لبنانيا إيران بهذه الضربة على إسرائيل؟
2: حفظت مأوجهها مع حزب الله وليس لبنانيا. يعني للمشاهد أن يعلم أن لبنان اليوم الرسمي هو ضد التدخل الإيراني، هو مع فصل الملف الإيراني عن الملف اللبناني. إيران اليوم هي قامت بأن وفت بوعدها لحزب الله فيما يخص تدخلها عسكريا، وعلى فكرة هذه أول مرة تحصل. يعني في كل المواجهات والحروب التي خاضها حزب الله ضد إسرائيل

0: إسرائيل في السنوات الماضية حتى اليوم هذه أول مرة
1: ملفت لأن إيران تتدخل. الإعلام الإيراني يتحدث عن وهن وضعف لحزب الله لمواجهة إسرائيل، وبالتالي كان يجب على إيران مؤازرة حزب الله، وهذه أول مرة يتحدثون عن ضعف حزب الله عسكريا. هل هذا أصبح شائعا ومعروف به وواضح للعيان؟
0: لا، هو ضعف حزب الله أمام إسرائيل واضح، لأن حزب الله
1: لدرجة كبيرة، يعني
0: حزب الله يخسر أراضي بشكل سريع اليوم، خسائر جدا كبيرة لا يستطيع التعامل معها بهذه الفعالية. ومن هنا إيران لجأت للمساعدة لأنها تدرك أن لم يعد لديها في الساحة أي أداة تستطيع أن تضغط على إسرائيل كحزب الله، وإن فقدت حزب الله لا يكون لديها أي أدوات قوة ضد إسرائيل.
1: أمام هذه المعادلة وخشية تآكل الردع الإسرائيلي، مدام أمال، هل أو دكتورة أمال، هل تتوقعين أن تسمح واشنطن لإسرائيل بتوجيه ضربة رمزية إلى الداخل الإيراني؟
2: يا أولا أريد أن أشدد على الكلمة التي أتفق مع الزميل والصديق على موضوع في موضوع إيران تفرض معادلة جديدة. أعتقد أن إيران اليوم تعتبر أنها نجحت في إعادة وصل الجبهات، الجبهة اللبنانية مع الجبهة الإيرانية مع إسرائيل، لأن إيران انزعجت كثيرا من البيان اللبناني الأمريكي الإسرائيلي الذي خرج عن مفاوضات، والذي يتحدث عن أو الذي يثبت أن لبنان أصبح مستقلا في اتخاذ القرار، خاصة في موضوع المفاوضات مع إسرائيل. لذلك عمدت إيران، وكما قال زميل رياض، التي إيران لم منذ بداية وقف إطلاق النار حتى اليوم إسرائيل ضربت لبنان أكثر من مرة وإيران لم ترد. هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها. فإيران تعتبر أنها اليوم قوية واستعادت ثقتها، ولذلك تعرف أن الرئيس ترامب يريد
1: صفقة. طب هل نجحت بذلك مع موقف ترامب الذي لجم إسرائيل عن توجيه أي ضربة برأيك؟
2: اليوم
1: ربط إيران المسار والمصير بين لبنان وإيران.
2: نعم، يعني بعد انتهاء او صدور البيان من واشنطن، قال وزير الدفاع الاسرائيلي ان اسرائيل تحتفظ ان هذا البيان او هذا هذه النتيجه للانتخاب للمفاوضات تعطي اسرائيل حق حريه التحرك في لبنان كما تريد، ليس فقط في الجنوب. لذلك هم فسروا البيان على الأساس. هذا الرد الإيراني على ذلك، يعتبر إيران تقول لا، هذا لن يحدث، وأن لبنان لازال ورقة في يدي، وأستطيع أن أغير الأمور على الأرض. لذلك إيران اليوم تبدو رابحة في هذا الموضوع، وهذا ليس للبنان ولا للمفاوضات، لأن
1: نعم هذه نقطة جدا مهمة أتوجه بها إلى أستاذ رياض. هل نجحت إيران بتكريس هذه المعادلة وحدة المسار والمصير بين لبنان وإيران عبر هذه الضربة؟
0: هذا يظهر بالأيام المقبلة، لأن اليوم قامت بالخطوة الأولى. غدا سنشاهد كيف ستتفاعل إسرائيل مع هذا الموضوع ميدانيا. هل ستستمر العمليات؟ أي العمليات لم تتوقف، يعني حتى بعد القصف الإيراني على إسرائيل، إسرائيل قامت، كان هناك غارات تشن على جنوب لبنان. هل العمليات ستستمر في جنوب لبنان؟ هل إيران ستقدم غدا على استهداف إسرائيل بحجة استمرار المعارك في جنوب لبنان؟ وماذا سيكون موقف إسرائيل وترامب حينها؟ يعني إن مجددا إسرائيل لم ترد وأوقفت عملياتها بالجنوب، تكون إيران قد نجحت. إن إسرائيل لم تكترث وكان هناك رد واستمرار في العمليات العسكرية في الجنوب وإصرار أمريكي على فصل المسارين، تكون فشلت وتكون هذه الضربة فقط
1: شكلية
0: ولأن تكون نفت بوعدها لحزب الله.
1: لكن هل دكتورة مدللي هل هي فعلا ضربة شكلية؟ لأن على ضوئها تبلورت مواقف جديدة لإيران أو مستجدة لإيران، وأضافت بنود جديدة وكرستها وتمسكت فيها فيما يتعلق بربط الملف اللبناني بالملف

0: الإيراني، وبالتالي كيف ستتعامل واشنطن مع هذه المعطيات في ضوء على ضوء هذه الضربة اليوم؟
1: واشنطن لن تقبل إلا بفصل المسارين، لن تقبل بربط المسار اللبناني الإيراني مع الإيراني اللبناني الإسرائيلي. الولايات المتحدة تتعامل مع لبنان اليوم كدولة مستقلة، ومفاوضات بينها وبين إسرائيل مستقلة، وحتى في البيان المشترك قالوا أنه لا يسمح لأحد بالتدخل في هذا الموضوع. فواشنطن في هذا الموضوع واضحة، ولكن المهم كيف إسرائيل ستتعامل مع هذا الموضوع، لأن إسرائيل لن تقبل أبدا بتقييد أيديها في لبنان، وأن لا تستطيع تحتفظ بحرية التحرك وبالرد على حزب الله، لأنها تعتبر أن هذا الرد أو هذا التهديد من حزب الله لازال قائما. وهذا موضوع هام جدا بالنسبة لنتنياهو. نتنياهو اليوم في وضع صعب جدا جدا، وهو أمام اختبار استراتيجي داخلي يمكن أن يؤثر عليه في الانتخابات المقبلة. وحتى اليوم رأينا المعارضة الإسرائيلية تهاجمه وتقول نحن دولة ذات سيادة ويجب الرد. وأيضا كانت هناك استفتاءات للرأي من شمال إسرائيل على الحدود اللبنانية، الإسرائيليين على الحدود اللبنانية الذين قالوا الأسبوع الماضي أنهم لن يصوتوا لنتنياهو ولحزبه بعد الآن، لأنه ليس يعني لا يتخذ مواقف قوية تجاه حزب الله. فإذا اليوم نتنياهو في وضع صعب، واشنطن ستصر على عدم أو على فصل المسارات، ولكن في نفس الوقت لن تسمح لنتنياهو بالقيام بأي شيء يمكن أن كما قال الرئيس ترامب أن ينسف هذه المفاوضات. ولكن هذا
0: قد لا يرد في الداخل الإيراني، ولكن وفق المعطيات والتسريبات الإسرائيلية إسرائيل توعدت لبنان بضرب على كامل الأراضي اللبنانية، ولكن كيف لذلك أن يغير المعادلة؟ أستاذ قهواجي، أسألك أن إسرائيل توعدت أنها سترد على كامل الأراضي اللبنانية، إذا لم ترد في الداخل الإيراني ستستعد بذلك بالرد قاسي على الداخل اللبناني، ولكن كيف ستغير من المعادلة في هذه الحالة؟
2: هو السؤال إذا إسرائيل استهدفت على سبيل المثال غدا الضاحية وقامت إيران مجددا باستهداف إسرائيل، ماذا سيحدث؟ هل سيمتنع نتنياهو عن الرد مجددا؟ لن يستطيع، يعني ستكون صعبة جدا أن يمتنع عن الرد بعد استهداف ثاني حتى ولو طلب ترامب، ستكون جدا صعبة تبريرها للرأي العام الإسرائيلي للقوات للجيش الإسرائيلي. ومن هنا يعني قد تتجه إسرائيل غدا للتصعيد في لبنان كمحاولة تحدي لإيران أيضا، ولتثبت أنها لا تزال ترفض ربط الساحات بين الساحة اللبنانية والساحة الإسرائيلية. ترامب قد يكون أيضا يضغط على إسرائيل لعدم التصعيد في لبنان، أيضا لتجنب هكذا السيناريو، لإعطاء فرصة للمفاوضات. يعني هو كما يعني كان التصريح من جانب ترامب بعد حديثه مع نتنياهو أنه طلب من نتنياهو أن يعطي فرصة للمفاوضات
0: لأيام،
2: أن لا يكون هناك لأيام. وبالتالي قد يكون هناك طلب أمريكي أيضا لإسرائيل بأن تتجنب التصعيد في لبنان حتى في الأيام المقبلة، حتى لا يكون هناك حجة للجهات التي تحاول عرقلة المفاوضات من جانب إيران من استغلالها عبر قصف إسرائيل مجددا.
0: نعم دكتور مدللي، هل نتحدث فعلا عن أيام حاسمة؟ لأنه في كل مرة نتحدث عن أيام حاسمة، ولكن يبدو أننا وصلنا إلى خط النهاية كما يقول الوسيط الباكستاني.
1: يعني من تصريحات الرئيس ترامب اليوم أنه كان متفائل، وهو قال شيئا اليوم في إحدى المقابلات، شيء هام إذا كان صحيحا وحدث، يمكن أن نكون اقتربنا من الأيام الحاسمة لحسم هذا الأمر. فهو قال اليوم أن إيران وافقت على أنه لن يكون لديها أو لن تحصل على أسلحة نووية، ولكن لا زالت هناك نقطتين بسيطتين يتشاوران حولها في موضوع أنه طلب أن لا يكون أو يضع في الاتفاق أن إيران لن تحاول حتى شراء سلاح نووي أو أن تحصل عليه من جهات أخرى. فهو يتحدث عن تفاصيل بسيطة دقيقة حول هذا الموضوع. الشيء الآخر الذي كان هو مؤشر على أننا ربما اقتربنا من الاتفاق هو أنه الأسبوع الماضي إيران سمحت للمفتشي الوكالة

0: الدولية، الذرية الدولية، بدخول بوشهر، مفاعل بوشهر، والتفتيش هناك.
1: لكن
0: بالطبع
1: هذا
0: لم يفتح.
1: أقل مفاعل نووي يعني يثير الشكوك عالميا.
0: نعم، هذا وهذا لم يكن من أحد المفاعل النووية التي استهدفت. اليورانيوم المشبع ليس هناك، المشبع في المناطق الأخرى، في فوردو وفي أصفهان وغيرها. لذلك ولكن كانت هذا مؤشر على أن هذا الأمر، يعني إيران بدأت تعود للتعامل مع الوكالة الدولية. والرئيس ترامب أيضا، مستشاريه ويتكوف وكوشنر ذهبا إلى مختبرات الأسلحة النووية في الولايات المتحدة لكي يتحدثوا إلى فريق يقال أن أمريكا وضعته من 100 خبير نووي سيلعبون دورا هاما في المفاوضات النووية مع إيران التي اقتربت. لذلك هناك مؤشرات على أننا ربما اقتربنا من الخط النهائي، ولكن في هذا الموضوع لا يمكن حزم أي شيء، لأننا في الكثير من المرات وصلنا إلى هذه النقطة، والأمور حصلت أمور أعادتنا إلى المربع الأول. فالتفاؤل اليوم هو أن الرئيس ترامب يعني قام بهذه الخطوة ومنع إسرائيل من الرد، لأنه مقتنع بأننا قريبين ويجب أن نصدق ما يقول، وليس لدينا أي شيء آخر يمكن أن نحكم فيه على هذه المفاوضات سوى ما يقوله، لأنه كما قال هو من يقرر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية دكتورة أمال مدللي، وأيضا هنا كان في الاستوديو معنا مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. شكرا جزيلا لكما. وكانت إيران قد تعهدت في وقت سابق بالرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت، وعادت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى صدارة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. فبعد أيام من نجاح الدولة اللبنانية بدعم أمريكي في احتواء ضربة كانت وشيكة على الضاحية، عادت المنطقة لدائرة الاستهداف. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت مسبقا بالهجوم قبل تنفيذه. أما ترامب فيرفض أي ربط بين ما يجري في لبنان والمفاوضات مع طهران، لكن ما موقفه من استمرار التصعيد ضد حزب الله؟ نستمع. نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو لعمليات القوات الأمريكية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط، وأكدت في منشور لها على منصة إكس على أن القوات الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تظل يقظة وجاهزة، وذلك بعد تأكيدات من إيران أنها سترد على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك استمرار الحصار الأمريكي. وفي ردود الفعل الأوروبية بشأن الضربات الإيرانية على تل أبيب، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر من استئناف الصراع بين إيران وإسرائيل، مشددة على أن ذلك ليس في مصلحة أحد. كوبر دعت إيران وإسرائيل للتحلي بضبط النفس وخفض التصعيد على الفور، وحضت على استمرار المفاوضات للتوصل لتسوية دائمة واستعادة حرية التجارة العالمية. وينضم إلينا الدكتور نوفل ضو، مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أهلا بك أستاذ نوفل. إذن هل أحرج الهجوم الإيراني الموقف الرسمي اللبناني بهذه الضربة؟
2: لا أعرف إذا كان أحرج أو ذلك، ولكنه عمليا وضعه أمام استحقاقات بالغة الأهمية. هذه العمليات القصف الإيرانية على إسرائيل أعتقد أنها تستهدف بطريقة غير مباشرة الدولة اللبنانية من خلال قراراتها المؤكدة على فصل المسار اللبناني عن المفاوضات الإيرانية، وتأكيدا على أنه لا خيار لها سوى التفاوض وصولا إلى إنهاء حالة العداء الكامل مع إسرائيل. عمليا إذا يعني استمعت قبل قليل إلى الأصدقاء يتحدثون عن الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي والموقف الإيراني، أنا اليوم يعني أريد أن أتحدث عن الموقف اللبناني. التحدي الكبير في هذه المرحلة هو كيف سيتعاطى الحكم في لبنان مع هذا الاستحقاق. هل سيرضى للضغوطات الإيرانية إذا فعلا يعني نجحت إيران في محاولة فرض معادلة جديدة على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أو إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بصفقة معينة مع إيران على حساب لبنان ماذا سيكون موقف الدولة اللبنانية؟ هذا هو السؤال الأساسي، وهذه هي اللغز الذي يبحث عن حل.
1: من خلال متابعتك لمواقف المسؤولين اللبنانيين بمختلف يعني الأحزاب

0: بمختلف الشرائح والأحزاب اللبنانية، يعني وضعهم الرئيس سعون أمام مسؤولياتهم، كيف راقبت المواقف اللبنانية في ضوء التصريحات الأخيرة عالية النبرة للرئيس جوزيف عون؟
1: يعني أعتقد أنه للمرة الأولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تكون مواقفهما أعلى بسقفها من مواقف الفرقاء السياسيين والحزبيين، حتى أولئك الذين يعني يصنفون بأنهم سياديين. طبعا هؤلاء يقفون إلى جنب الرئيس وإلى جنب رئيس الحكومة في هذه المرحلة، ولكن ما قصدته بأن موقف الدولة اللبنانية بات موقفا متجاوزا لمواقف الجميع، يعني في صلابته وفي يعني وفي تقدمه. علامة الاستفهام الكبرى الآن هل إنه إيران ستنجح في إعادة خربطة الوضع الداخلي في لبنان، في إعادة الأمور إلى مرحلة الضغط على الحكومة في الشارع كما كان حزب الله يهدد في السابق، كما يهدد عمليا باستهداف رئيس الجمهورية أو بتحويل رئيس الجمهورية. كلها هذه الأمور أنا أعتقد أنه سيكون على لبنان مواجهتها في الساعات والأيام القليلة المقبلة، لأنه عمليا لبنان سار خطوات متقدمة جدا، والعودة إلى الوراء الآن تعني انهيار الواقع اللبناني بشكل كامل ووقوع لبنان بشكل كامل بيد إيران من جديد. وأعتقد أنه لا هذه مصلحة لبنانية ولا مصلحة عربية ولا حتى مصلحة أمريكية.
0: ولكن شهدنا في الأيام الأخيرة أنه خطوات جريئة تتخذها الدولة اللبنانية لاستعادة زمام المبادرة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، ومنها طبعا افتتاح مطار قليعات، يعني على الرغم من المعارضة حزب الله لهكذا أمر. ولكن هذه الضربة برأيك هل مدت حزب الله بزخم داخلي بعد أن فقده في الآونة الأخيرة لحزب الله؟
1: على الصعيد المعنوي أكيد، على الصعيد الدعائي أكيد، ولكن على الصعيد الميداني أنا أعتقد أن الأمور لا تزال على ما كانت عليه، لا بل أنها تسير سيء إلى أسوأ بالنسبة لحزب الله. يعني اليوم مع الغارات الإسرائيلية وتنحسل الرئيس ترامب لمنع إسرائيل أيضا مرة جديدة من الرد على إيران، كانت الغارات الإسرائيلية تتكثف على جنوب لبنان. اليوم صباحا استمعنا إلى تقارير تقول بأن القوات الإسرائيلية بدأت عمليات برية في تخوم أو على تخوم مدينة النبطية. بعد الظهر أطلقت إنذارات جديدة لإخلاء سور. أنا أعتقد أنه يعني الواقع اللبناني سيكون محكوما إذا إسرائيل امتنعت عن الرد على إيران أو منعت من الرد على إيران، لابد لها أن تعوض في مكان ما، وهذا المكان سيكون الساحة اللبنانية ليس بالضرورة الضاحية الجنوبية، وإنما اليوم استهداف النبطية وإكمال السعي الإسرائيلي إلى احتلال النبطية أو إلى الاحتراب أكثر من مدينة صور، هذا يشكل ضربة عسكرية لإيران بطريقة غير مباشرة، عمليا تؤدي النتيجة التي يمكن أن تؤدي إليها عمليات الرد الإسرائيلي المحدود على القصف الإيراني على إسرائيل. لذلك أعتقد أنه وضع حزب الله من الناحية العسكرية ليس في وضع يحسب عليه، إلا طبعا إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن من محاولات إيرانية أو من نجاح إيران في فرض قواعد اشتباك جديدة، وعندها يمكن أن يستقوي إيران أو يستقوي حزب الله بإيران مرة جديدة، أو أن تدفع إيران حزب الله باتجاه خربطة الوضع الداخلي، انقلاب معين في بيروت على ما جرى في 7 أيام وإلى ما هنالك. وهنا نتطلع فعلا إلى الغطاء العربي والغطاء الدولي الذي افترض أن يواكب الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية في مواقفها وفي تحركاتها. أنا أعتقد أن هناك خطر، ولكن الخطر أطاع معه من باب الاحتمالات وليس من باب حتمية وقوعه، بقدر ما الدولة اللبنانية تثبت أنها عازمة ومصرة وصلبة في مواقفها بقدر ما يتراجع حزب الله عن تهديداته، وبقدر ما تظهر الدولة اللبنانية خوفا أو ترددا بقدر ما يمكن أن يشجع ذلك حزب الله وإيران على القيام بخطوات تسيء إلى مستقبل الواقع اللبناني.
0: ممكن لهذه التطورات أن تنعكس في المفاوضات الثلاثية مستقبلا؟
1: يعني الجولة المقبلة من المفاوضات أنا أعتقد أنه يعني الجانب اللبناني كان واضحا في هذا المجال بأنه هو مستمر في هذه المفاوضات. الكرة اليوم هي في الملعب الأمريكي، هل يستمر الأمريكي في القول بأنه المسار اللبناني يجب أن يفصل عن المسار الإيراني، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في صفقة مع إيران بحساب لبنان؟

0: هذه هي
1: يعني ما شكل هذه الصفقة على حساب لبنان أن تعطي لبنان لحزب الله؟ ماذا تقصد بصفقة على حساب لبنان؟
0: أقصد أنه أن تخفف الضغط على الأذرع أو أن تعطي إيران بطريقة مقصودة أو غير مقصودة.

0: أكثر على حزب الله في لبنان وعلى الأذرع الإيرانية في بقية المنطقة، ألا تستمر في دعم الحكومة اللبنانية في مخططها لنزع سلاح حزب الله. كل هذه القضايا يمكن أن تؤدي إلى نوع من الأمر الواقع في لبنان، أو على الأقل حتى لو أدى ذلك إلى التأخير. التأخير ليس في مصلحة لبنان، بالعكس التأخير هو في مصلحة إيران. إيران هي التي تلعب على لعبة الوقت، وبالتالي حزب الله يستفيد. يعني لو أقدمت الدولة اللبنانية على ما تقدم عليه اليوم بعد اتفاق 27 نوفمبر 24، أنا أعتقد أن الأمور لم تكن، يعني كانت الدولة اللبنانية في واقع متقدم جدا، وربما كنا تلافينا معركة 2 أذار مارس الماضي. اليوم هذا ما يعني نقصد به عندما نقول أنه المومنتوم هو مهم، موضوع مهم جدا وبالغ الأهمية.
1: والمومنتوم اليوم لصالح الدولة والموقف الرسمي اللبناني، ولكن تحدثت عن إمكانية انقلاب، هل هذا ممكن في ظل الضعف الذي يعني ضعف حزب الله في هذه المرحلة؟ لأنه حتى عندما خاطبوا أنصاره بالانقلاب ضد الدولة اللبنانية أو ضد الحكومة اللبنانية لم يظهر الكثير من المناصرين لهذه الدعوة، وبالتالي البعض يعني اعتبر ذلك يعني مشهد غريب بالنسبة لحزب الله.
0: أنا واضح أنه مشهد غريب في عملية التضامن الشعبي، ولكن 2000 مسلح على مليون لبناني يخرب الوضع في لبنان. إذا لم تكن الدولة اللبنانية جاهزة للمواجهة وجاهزة لمنع هؤلاء من القيام بما عليهم، الجيش اللبناني أنا متأكد أنه قادر، 80,000 عسكري لبناني أكيد قادر لمنع أي انقلاب.
1: عندما يقولون أنه قادر يقولون أنه سينقسم في حال تصدى لحزب الله.
0: أنا لا أعتقد أنه سينقسم، ينقسم بحال لم يتصدى لحزب الله. يعني عمليا اليوم إذا كانت الدولة اللبنانية مستمرة في سياساتها المتراخية، فأعتقد أنه هذا سينعكس على أرض الواقع. أما إذا بقيت الدولة اللبنانية على موقفها الصلب الذي بدأ يعبر عنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذه المرحلة، أعتقد أنه يجب أن تأخذ تدابير كافية لمنع أي خلل في الجيش اللبناني. إذا كانت الدولة فعلا تتخوف من انقسام الجيش، فهذا يعني أن هناك ضباط في الجيش لا يدينون بالولاء للقيادة العسكرية. لماذا يتركونهم حتى الآن في مواقعهم؟ لماذا لم تجري تتخذ إجراءات لقيام تبديلات أو منقلات؟ عمليا هذا الكلام لم يعد يجدي لسبب بسيط. عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوعين عقوبات على أحد كبار ضباط مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، صدر بيان عن الجيش يقول بأن كل ضباط الجيش يأتمرون بأوامر القيادة العسكرية. طيب إذا يأتمرون بأوامر القيادة العسكرية، ما هي مبررات الخوف من انقسام الجيش لك؟ هذا التخبط في عملية تبرير يعني بعض الخيارات المترددة التي كانت تعتمد في السابق، أنا أعتقد أنه هذا يشكل حافزا مشجعا لحزب الله على
1: هل يحظى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بكامل الدعم المعنوي والشعبي من الأحزاب والكتل السياسية للخوض معا هكذا استحقاق كبير؟ لأنه نرى المواقف ما زالت متضعضعة لدى البعض من يعني بارزين في لبنان.
0: سيدتي، حتى الذين كانوا في موقف الداعمين للمقاومة في لبنان، وأقول مثلا النائب فيصل كرامي، استمعنا إليه اليوم يقول صحيح. إذا كان لديكم 1000 مواطن في الشارع، لدينا مئات الألوف خلف الدولة اللبنانية. وبالتالي حزب الله لم يعد لديه حليف في لبنان، فلنضع نبيه بري جانبا، لم يعد لدى حزب الله أي أحد مستعد للوقوف إلى جانبه في أي عملية انقلابية على الدولة اللبنانية. لم يعد لديه الغطاء. يعني حتى داخل الطائفة الشيعية اليوم نرى أن هناك مجموعة من الطائفة الشيعية يعني أصدرت بيانات من قلب مدينة صور، من قلب مدينة النبطية. اليوم هناك مجموعة شيعية من قادة الرأي موجودين في قلب باريس في مجلس النواب الفرنسي يعبرون عن رفضهم لما يقوم به حزب الله. بالتالي الأمور تغيرت. المهم اليوم الدولة اللبنانية أن تكون ثقتها بنفسها كبيرة، أن يستمر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بما بدأه، أن يلتف الشعب اللبناني حوله. وبعتقد أنه يعني هذا الرئيس وهذه الحكومة لم يسبق أن شهد لبنان دعما دوليا وعربيا لرئيس جمهورية أو لحكومة في لبنان كالذي يحظى به الرئيس جوزيف عون ورئيس نواف سلام.
1: يعني داخليا وخارجيا.

إقليميا ودوليا أيضا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا دكتور نوفل دو مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ولكن تغطية مستمرة مع الزميلة سهام الزموج، ابقوا معنا.

أهلا بكم من جديد. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يؤجل الرد على إيران لعدة أيام بسبب معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي تحرك عسكري. أضافت نقلا عن مصادر أن نتنياهو وافق بشكل ما على التأجيل. قالت صحيفة يديعو تحرنوت إن إسرائيل قد لا ترد فورا على الهجمات الإيرانية الأخيرة. أضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إسرائيل مفادها أنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل للاتفاق، وإذا لم يحدث ذلك فسنمضي في عمل مشترك مع تل أبيب كما خطط له.

0: قال الجيش الإسرائيلي أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا بقصف إسرائيل. شدد المتحدث باسم الجيش على أن الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت بعد قصف متواصل من حزب الله على إسرائيل.
1: النظام الإرهابي الإيراني ارتكب خطأ كبيرا عندما قرر مرة أخرى أن يضرب إسرائيل. هذا النظام يحاول أن يخلق معادلة جديدة وأن يضرب بشكل مباشر على أراضينا، ولن نمكنهم من ذلك. قصفنا الضحية بعد قصف لم يتوقف من حزب الله على قرانا في الشمال. الجيش يواصل العمل في كل المناطق وسيزيد الضرب ضد حزب الله. لن نسمح باستمرار القصف على مواطني إسرائيل. وفق تقدير الموقف الأمني غيرنا التعليمات في الجبهة الداخلية ونحن نستعد لضربات أخرى من إيران. منظومتنا الدفاعية ممتازة، ولكن الدفاع ليس كامل، ويجب أن نتصرف بهدوء والتزام بالتعليمات، ونحن نتخذ جميع الإجراءات لحماية مواطنينا.
0: انتهت المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بعد 20 دقيقة من دون إعلان رسمي عن نتائجها حتى اللحظة. قال مسؤول أمريكي لصحيفة إسرائيل يوم إن ترامب أكد في المكالمة التزامه بتجريد إيران من أي إمكانية للحصول على سلاح نووي ومنعها من أن تشكل تهديدا. أضاف المسؤول الأمريكي أن ترامب يدرك المخاوف الإسرائيلية، لكنه يطلب في هذه المرحلة منح المفاوضات فرصة. من جهته نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر أن إسرائيل سترد على إيران وتدرس حاليا موعد الرد وحجمه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أن الضربات الإيرانية على إسرائيل لم تغير رغبته في استكمال المفاوضات، لكنه حذر من أنه سيدرس إرسال قوات خاصة لإيران في حال فشلة المفاوضات. ترامب شدد على أنه هو من يقرر وليس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا لن يكون أمام نتنياهو أي خيار سوى قبول اتفاق مع إيران. معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. نادية أهلا بك من جديد. هل من تسريبات جديدة، تفاصيل جديدة حول المكالمة بين نتنياهو وترامب التي ألغت أو أجلت هذا الرد الإسرائيلي على هجوم إيران؟
2: كل ما نستطيع أن نؤكده بالفعل بأن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو الابتعاد عن أي عمليات انتقامية ضد إيران، وخصوصا بعد التعهدات الإيرانية بأن العملية انتهت وبالتالي لن تقوم إيران بتوجيه صواريخ جديدة تجاه إسرائيل. وطبعا ترامب قال بأنه هو الذي يقرر كيف ستدار هذه المعركة، وأن الاتفاق مع إيران يبدو بأنه وشيكا، لذا لا يريد أن يكون هناك أي تشويش من نتنياهو باستدراج حزب الله أو حتى إيران إلى مواجهة عسكرية مستمرة يمكن أن تؤثر بشكل أساس على سير العملية التفاوضية، التي يبدو بأن الرئيس متفائل جدا بأنها قد تكون على بعد أيام من توقيعها. لذا أعتقد بأن الرئيس يتدخل عندما يرى بأن الأمر يحتاج إلى ذلك، وقال بأنه ما الفائدة بالاستمرار في هذه العمليات العسكرية، لأنها يمكن أن تستمر كما استمرت في السابق على مدى آلاف السنين كما قال لأكسيوس قبل قليل. وبالتالي الرئيس مرة أخرى يتدخل ويمنع إسرائيل، رغم أنه المسؤولين الإسرائيليين يقولون بأنهم أجلوا هذه العملية ولم يلغوها، لكن أعتقد بأنها هي عبارة عن حفظ لماء الوجه لنتنياهو وللمسؤولين العسكريين الإسرائيليين. الرئيس لا يريد أن يكون هناك أي تصعيد جديد على الإطلاق بين إسرائيل وإيران.
0: طيب نادية، لماذا يعتقد ترامب بأن الاتفاق مع إيران بات وشيكا وأقرب من أي وقت مضى؟ ما هي المعطيات التي توحي بذلك؟
2: لا نعرف، هو يعني تحدث في السابق أكثر من مرة على أنه بالفعل هناك ساعات تفصله عن توقيع هذا الاتفاق، لكن ربما بأننا وصلنا إلى مرحلة

0: بأن إيران أعادت المقترح، ثم تدخل الرئيس ووضع تعديلات عليه وأعيد إلى طهران، وبالتالي هو كان ينتظر ردا من الإيرانيين، وربما هو يعتقد الآن حسب ما يسمع من الوسطاء الباكستانيين ومن المفاوضين الأمريكيين وهم كوشنر وويتكوف بالتحديد، بأنه بالفعل ربما هناك موافقة إيرانية، لذا هو متفائل ويرى بأنه يمكن بالفعل أن يكون هناك اتفاق. لكن في نفس الوقت عندما تحدث مع الفاينانشال تايمز كان يقول بأنه إذا فشل الاتفاق يمكن أن يرسل وحدات خاصة، وقال وربما لا نرسل، بمعنى بأنه قد لا يلجأ إلى أي حل عسكري بهذا المعنى، لا نتحدث عن عمليات قتالية كما شاهدناها في السابق، لكن على الأقل إرسال قوات خاصة. قال بأنه قد أبغي الحصار على الموانئ الإيرانية لأنه سلاح ناجح، ربما حتى أنجح من الطريقة العسكرية أو اللجوء إلى الخيار العسكري.
1: طب نادية، بالنسبة للبنان، عرقجي أبلغ باكستان اليوم أن لبنان جزء لا يتجزأ من التفاوض، هل لا يزال يتمسك ترامب بفصل ملف لبنان عن مفاوضات إسلام أباد؟
0: نعم، لأنه يرى هذه المناوشات العسكرية والمواجهة هي بين حزب الله وبين إسرائيل وليست بين الحكومة اللبنانية. الحكومة اللبنانية تتمتع بالسيادة، ولذا تحاول الإدارة أن تقوي من موقف الحكومة باستضافة الجولة الرابعة من المفاوضات هنا في واشنطن. وعندما هدد نتنياهو باستهداف الضاحية تدخل ترامب في المرة السابقة واستخدم كلمات قاسية مع نتنياهو، لذا على الأقل الإدارة تفصل بينهما، لكن بالنهاية هي تتصرف عندما تهدد إيران مرة أخرى، هي تتصرف وكأن الملفان مرتبطان ببعضهما البعض، رغم الإنكار من البيت الأبيض ومن الخارجية بأنهما متصلان وبأن إيران تصر وكأنه شرط على توحيد الجبهات والتهدئة على كل الجبهات، لكن الإدارة تدرك بأن إيران تحاول أن تحمي حليفها وهو حزب الله، وبالتالي يعني من هذا المنطلق هي ترى بأنه ربما تصرف طبيعي بين قوسين إذا قامت إيران بذلك، لكن هذا لا يعني بأن الإدارة تربط بين الملفين.
1: طب نادية، هناك الانتخابات النصفية القادمة وقبلها موعد المونديال المتوقع أن يجرى على الأراضي الأمريكية، إلى أي مدى هذه المناسبات اليوم تؤثر على أي قرار لترامب ضد إيران باتجاه التصعيد؟ ما الذي توحي به التقديرات الأمريكية بهذا الشأن؟
0: وأكيد يريد أن يرى تهدئة هذا الصيف، ونحن نتحدث عن استضافة أهم حدث رياضي عالمي في الواقع وهو المونديال، نتحدث عن حدث آخر لا يتكرر يعني خلال عقود من الزمن وهو الاحتفالية بعيد تأسيس الولايات المتحدة 250، والتحضيرات التي تجري على قدم وساق منذ أشهر في الواقع منذ بداية الشتاء، والرئيس يستعد إلى هذه المناسبة، وأيضا احتفال بعيد ميلاده 80، كل هذه تضع في إطار بأنه الرئيس يسعى إلى تهدئة، لا يريد أن يكون هناك تصعيد يمكن أن يؤثر أو يشوش على كل هذه الأجواء الاحتفالية والمناسبات سواء كانت رياضية أو وطنية، وبالتالي يريد بالفعل أن يكون هناك اتفاق مع إيران، لكن لن يأتي يعني بالنهاية إذا لم يكن هناك اتفاق ربما نستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى أن يحسم الرئيس هذا الأمر بطريقة ما، إما بالضغط على إيران أو قبول إيران بتقديم تنازلات أو باللجوء إلى خيار آخر، الاستمرار بالحصار أو حتى العودة إلى الخيار العسكري.
1: طيب نادية، اسمحي لي أن ننتقل إلى تل أبيب، تنضم إلينا مراسلة العربية إسراء الزير. إسراء، أهلا بك، أي تفاصيل معطيات جديدة بعد التصعيد الدراماتيكي خلال الساعات الماضية قبل أن يتدخل ترامب؟
2: لا شيء يذكر حتى هذه اللحظات، إلا أن النبرة والمؤشرات في وسائل الإعلام الإسرائيلية تتجه نحو كثير من التهدئة ونحو استجابة على ما يبدو سوف يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمطالب الأمريكية بتأجيل الرد وإعطاء الفرصة إضافية للمفاوضات للتوصل لأي اتفاق سوف يأخذ بعين الاعتبار المصالح والمخاوف الإسرائيلية بشأن الملف النووي. هذا عمليا ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية إسرائيلية عودة لما تطرحه واشنطن الذي يقوم على مبدأ تأجيل أي رد إسرائيلي ومنح المفاوضات فرصة إضافية، وهذا يعني أن ترامب يراهن على التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة، وحتى وإذا احتاجت المفاوضات إلى مزيد من الوقت فإنه يعتقد أنه قادر على إبقاء نتنياهو.

0: نتنياهو على وقف الرد الإسرائيلي باتجاه الأراضي الإيرانية. نعرف جيدا بأن إسرائيل بدون أي دعم أمريكي، بدون السلاح الأمريكي، لا تستطيع أن تذهب قدما نحو توجيه ضربة واسعة أو استئناف العملية العسكرية باتجاه إيران. وكان هنالك تقارير تتحدث خلال الأشهر القليلة الماضية بأن الولايات، أو حتى خلال الشهر الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يتم جرها إلى أي حرب أو تصعيد باتجاه الجبهة الإيرانية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تقدم أي دعم أو مساعدة للإسرائيليين، سواء باعتراض الصواريخ أو حتى بتوجيه الضربات باتجاه إيران. لذلك عمليا يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضوء ومساعدة ودعم أمريكي في المرحلة القليلة المقبلة. في وسائل الإعلام الإسرائيلية يتحدثون عن 3 سيناريوهات، ولكن لماذا نتحدث عن وسائل إعلام إسرائيلية ولا تصريحات رسمية؟ وهذا يعود إلى الصمت القاتم الذي يلتزم به المستوى السياسي في إسرائيل. فلا نتحدث حتى اللحظة سوى عن تصريح واحد، وهو من المستوى العسكري، كان على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير، هو ذاته الذي قال بأنهم جاهزون لتنفيذ ضربة باتجاه العدو، إلا أنهم يحتاجون إلى ضوء أخضر من جهة أعلى، في إشارة إلى الإدارة الأمريكية. قرئ حينها بأنه يريد أن يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف حرج أمام الرأي العام في إسرائيل، بأن بنيامين نتنياهو لن يخرج من عباءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عودة للسيناريوهات الثلاث، فالسيناريو الأول يتحدث عن استجابة إسرائيلية للمطلب الأمريكي بتأجيل الرد وإعطاء المفاوضات فرصة، وإذا نضجت هذه المفاوضات فبالتالي لن يكون هنالك أي رد إسرائيلي باتجاه إيران. السيناريو الثاني بأن يتفق الرجلين، كل من بنيامين نتنياهو وترامب، على شكل الرد وعلى توقيته، بأن يكون ردا رمزيا لا يجر المنطقة إلى حرب واسعة، فقط يعيد بنيامين نتنياهو من خلال هذا الرد هيبته أمام الرأي العام الإسرائيلي بأنه رد على إيران بال10 صواريخ ولم يقبل مبدأ وحدة الساحات الذي عمدت إيران ليلة يوم أمس على تسطيره بال10 صواريخ الذي وصلت إلى الجليل وفعلت على إثرها صافرات الإنذار من الحدود المتاخمة مع سوريا ولبنان حتى خليج حيفا. السيناريو الثلاثي بأن يتحدث نتنياهو ترامب، وهذا سيناريو مستبعد، عودة للدعم الأمريكي العسكري الذي لن يستطيع بنيامين نتنياهو أن يذهب إلى مواجهة واسعة لوحده دون أي دعم أمريكي يذكر. على الأقل دعينا ننتظر الوقت القليل القادم لنرى ما الذي سوف يتم تسريبه في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ليس فقط للمحادثة الهاتفية التي سرب جزء جيد منها بين الرجلين كل من ترامب ونتنياهو، بل أي تسريبات تذكر في المشاورات الأمنية بين بنيامين نتنياهو ووزرائه حول الخطوات القليلة القادمة باتجاه الجبهة الإيرانية.
1: طب بالنسبة للوضع الآن، كيف يبدو إسراء في الداخل الإسرائيلي؟ هل تم إنهاء كل التهديدات والتحذيرات؟
0: عمليا على المستوى الجبهة الداخلية فالاستعدادات لا زالت على حالها استعدادا لأي تطور قد يذكر. المستشفيات استجابت لطلب وزارة الصحة بنقل وتسريح المرضى غير الضروريين، نقل أسرة الطوارئ والعناية المكثفة إلى المناطق المحصنة، وغالبا ما تكون في مواقف السيارات تحت الأرض. السلطات المحلية فتحت محطات القطار تحت الأرض. لماذا محطات القطار تحت الأرض؟ لكي تكون ملجأ ليحتمي به الإسرائيليين إذا ما تحدثنا عن هجوم كبير من قبل الإيرانيين. محطات القطار ليس فقط في حيفا في شمال إسرائيل، بل في تل أبيب، لأنهم يرون إذا ما قامت إسرائيل باستهداف العاصمة الإيرانية طهران، فبطبيعة الحال الحرس الثوري سيرد أين؟ في تل أبيب، العاصمة المركزية المالية والإدارية للإسرائيليين. بالإضافة إلى أن وزارة النقل عمدت على تعطيل حوالي 75% فقط من المواصلات في إسرائيل هي التي تعلم، وهم على تواصل مباشر مع الجبهة الداخلية لإعطائها الإسرائيليين بأي تعليمات جديدة احترازية خلال الوقت القليل القادم. ولكن في الوقت الراهن لا تزال إسرائيل تلتزم الصمت رسميا. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال في وقت سابق أنه سيطلع الإسرائيليين على التطورات طوال الليل لم يظهر مجددا حتى الآن، وقد يكون ذلك مؤشرا على استمرار المشاورات داخل المؤسسة الأمنية أو دلالة على قبول إسرائيل بطلب ترامب إن لم يكن بأوامره بتأجيل أي هجوم على إيران.
1: طيب نادية، ترامب قال إنه لم يكن سعيدا بضربات إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، وقال على إسرائيل أن تكون أكثر دقة

0: في ضرباتها ضد حزب الله. هل يزال ترامب يتمسك بالخطوط الحمراء بشأن لبنان؟
1: نعم، لأنه حسب التفاهمات سواء كانت من خلال المفاوضات في الجولة الرابعة التي جرت هنا في واشنطن أو حتى بالاتصال مع نتنياهو أو ما أسمعه من مسؤولين في الخارجية بالتحديد، بأنه إسرائيل لديها الحق في ملاحقة حزب الله، لكن المعركة متمركزة في جنوب نهر الليطان، وبالتالي نقلها إلى الضاحية الجنوبية هو تصعيد من وجهة نظر الرئيس ترامب. لذا قام باتصال بنتنياهو بالمرة الأولى وقال له بأنك رجل مجنون، بأنك تريد أن تستمر في هذه الحروب حتى لو لم يكن لي موقف معين، أي الرئيس ترامب، لكنت أنت في السجن، وهو الذي طلب من الرئيس الإسرائيلي تقديم العفو عن نتنياهو حتى لم رغم أن المحاكمة لم تبدأ بعد. لكن على كل الأحوال الرئيس لديه هذه العلاقة اللي فيها ود وفيها قلق بالنسبة لعلاقته مع نتنياهو. هو يكن له الكثير من الاحترام إذا أردت، يعتبره أكثر من مرة على فكرة يتحدث ترامب بهذه الصيغة ويقول بأن نتنياهو رجل الحرب وبأنه يعني فخر لإسرائيل ومن هذا المدح الكثير الذي يتحدث عنه ترامب، لكن في نفس الوقت هو لا يريد أن يعطل ويعرقل العملية التفاوضية مع إيران، لأنه بالنهاية هذا ما يريده الرئيس ترامب. فلذا أعتقد الآن بأننا في مرحلة يعني تم لجم نتنياهو على الأقل، وإذا كان ترامب بالفعل كما قال على بعد أيام من توقيع اتفاق، لا أرى كيف يمكن أن يسمح لإسرائيل بالقيام بعملية عسكرية مرة أخرى، لأنه توقيع اتفاق مع إيران هو مع الجميع بما فيها إسرائيل، الولايات المتحدة وإسرائيل. لذا الآن ربما هذه إعطائي هذه الفرصة لحفظ ماء الوجه أو للاستهلاك المحلي أو للعسكري أو غيره يعني في داخل إسرائيل بالقول بأنه يمكن تم تأجيل استهداف طهران أو مدن إيرانية أخرى كرد على إطلاق الصواريخ الإيرانية، هو مجرد ربما تصريحات ليس أكثر، لكن من ناحية ربما فيها جدية من وجهة نظر واشنطن، أعتقد بأن الرئيس اعتقد بأن الموضوع انتهى وأن إسرائيل قامت بما قامت به في الضاحية، إيران ردت، الموضوع انتهى عند هذا الحد.
0: طيب إسراء بحسب تقديرات الأمريكية الموضوع انتهى، بالنسبة للجانب الإسرائيلي هل نتوقع أي تصريحات أو موقف إسرائيلي رسمي بعد المحادثات الأمنية لنتنياهو؟
2: على الأقل حتى يوم غد فالمشهد العام في إسرائيل يقول بأن المستوى السياسي في إسرائيل سيبقى ملتزم الصمت حتى تنضج هذه المشاورات الأمنية التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزرائه، وإن كان الرد سيكون لن يكون مفاجئا جدا فلن يغرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خارج السرب ولن يتحدث بأكثر مما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما سوف نسمع من بنيامين نتنياهو كما اعتدنا محاولة منه للظهور أمام الجمهور الإسرائيلي بأنه أخذ الكثير من الطمأنة من الإدارة الأمريكية بأن الرد وماهية الرد وماهية الاتفاق الذي ننتظره خلال الأيام القليلة المقبلة وفق التقديرات الإسرائيلية الأمريكية التي تتحدث عن أن الاتفاق قريب جدا من أن ينضج وأنه سيأخذ بعين الاعتبار المصالح الإسرائيلية من أي مخاوف تذكر باتجاه الملف أو الشأن النووي، ولكن الأهم بأن الرأي العام والمستوى العسكري في إسرائيل لن ينسوا بأن بنيامين نتنياهو تنازل عن الرد الفوري والمباشر باتجاه إيران وطاعة الأوامر الأمريكية، وسنعود مرة أخرى لسماع معارضي ووسائل الإعلام الإسرائيلية التي تنتقد بنيامين نتنياهو جراء إطاعته ورده المباشر على أي شيء يأتي من واشنطن باتجاه تل أبيب دون أن يقول لا. يعني قبل أيام من الآن وأيام ليست بعيدة كنا قد سمعنا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء الجيد في إسرائيل عليه أن يعرف متى يقول لا للإدارة الأمريكية، وكان تصريحا لافتا. لماذا؟ لأنه إيتمار بن غفير يعد وزيرا في الائتلاف الحاكم ويعد انتقادا مباشرا من وإلى نتنياهو.
0: طيب نادية، قال ترامب أن الضربات الإيرانية لم تغير رغبته في استكمال المفاوضات، لكنه قال في حال فشل المفاوضات مع إيران سأرسل قوات خاصة إلى الداخل الإيراني، ما الذي يفهم من كلامه؟
1: يعني على فكرة هو ألحق ذلك بالقوة

0: إذا أيضا لم يتم التوصل للاتفاق قد أبقي على الحصار الاقتصادي للموانئ الإيرانية، لأنه هذا قد يكلف إيران أكثر وقد يكون أكثر فعالية حتى من اللجوء لأي من الخيارات العسكرية. من ناحية مبدئية أكيد يمكن أن يرسل أي من القوات، وطبعا الخيار العسكري دائما موجود على الطاولة، لا يمكن أن يستثنيه بأي حال من الأحوال، لكن هل سيلجأ إليه؟ يعني هناك علامات استفهام كثيرة. وهل الخيار العسكري هو ما يفضله ترامب؟ الجواب هو لا. كل ما أسمعه من مسؤولين في البيت الأبيض وفي الخارجية هو أن الرئيس يفضل أن يكون هناك حل دبلوماسي، لذا هو يصر على إنجاح المفاوضات حتى في خضم هذا الصراع المتواصل بين طهران وتل أبيب. لذا مهم بالنسبة للرئيس أن يرى هدوءا، وقال مرة أخرى بأنه على نتنياهو أن يقبل بهذا الاتفاق، وهذا الاتفاق لن يكون سيء بالنسبة لإسرائيل ولا للدول الحليفة للولايات المتحدة، لأنه ترامب أكد أكثر من مرة بأنه لن يكون أقل مما وقع عليه في عهد الرئيس أوباما وهو الذي انتقده. لذا هذا الاتفاق يجب أن يكون اتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي وإخراج اليورانيوم المخصب، والحديث بعد عن كل التفاصيل الأخرى بالنسبة للصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء في المنطقة وخصوصا حزب الله، وما نراه الآن من هذه المواجهة ومحاولة ربط الجبهات مع بعضها البعض خصوصا من الطرف الإيراني. لكن على كل الأحوال الرئيس مرة أخرى كل هذه الخيارات مفتوحة لديه، وكل هذه الخطط تقدم له من البنتاغون من القيادة الوسطى، لكن هو الذي يختار، يعني بالنهاية هو الذي يقرر. لذا مرة أخرى رفع الهاتف وقال لنتنياهو أنا المسؤول عن هذه الحرب وأنا المسؤول عن بدايتها ونهايتها وكيف أنهيها. لذا هو الذي أكيد إسرائيل جزء منها، لكن الذي يقرر هو رئيس ترامب الأول والأخير.
1: طيب إسراء ترامب لا يفضل الخيار العسكري بحسب ما تقول نادية والتقديرات الإسرائيلية. بالنسبة لنتنياهو في المقابل هناك اتهامات لنتنياهو بأنه يحاول التوجه نحو التصعيد دائما، واتهامات له بمحاولة عرقلة أي اتفاق بين واشنطن وطهران. إسراء كيف تبدو التقديرات الإسرائيلية بهذا الشأن، وكيف يرد نتنياهو على هذه الاتهامات؟
2: معروف جيدا وليس سرا بأن نتنياهو يفضل إبقاء الخيار العسكري باتجاه إيران قائما، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو صاحب الكلمة الأقوى والأعلى في هذه المواجهة يفضل المسار الدبلوماسي، لذلك لن يغرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خارج السرب، سوف يبقى جنبا إلى جانب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى بالمناسبة الاستهداف باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت كان قد أتى بموافقة أمريكية ضمنية. إذا ما عدنا على الأقل بالذاكرة إلى المحادثة الهاتفية الساخنة التي جمعت الرجلين قبل أيام من الآن، وكانت تحتوي بعض الشتائم من ترامب باتجاه نتنياهو، وارتفع صوت الآخر باتجاهه، تلخص إلى اتفاق بمعنى إذا ما قامت أو ما قام حزب الله باستهداف العمق الإسرائيلي فإن إسرائيل سوف ترد باتجاه أين؟ الضاحية الجنوبية لبيروت. وحزب الله استهدف مستوطنات وبلدات الشمال الإسرائيلي ليأتي الرد حينها باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت. والاستهداف باتجاه الضاحية لم يكن استهدافا قويا يثير غضب الأمريكيين، بمعنى لم يأتي على إثره أوامر إخلاء، لم يقتل على إثره مدنيين لبنانيين، حتى لم يتم اغتيال أحد عناصر حزب الله أو القادة الميدانيين، كان ردا إسرائيليا.
1: طيب إسراء
2: باتجاه الضاحية الجنوبية
1: الإعلام الإيراني في هذه اللحظات،
2: لذلك ينظر إلى الرد.
1: الإعلام الإيراني في هذه اللحظات يتحدث عن دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران. إذن إعلام إيراني دوي انفجارات في طهران، هل من تحركات في الداخل الإسرائيلي توحي بتنفيذ هجمات إسرائيلية؟
2: القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تتحدث بأن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات داخل إيران، على ما يبدو بأن المستوى العسكري قد أخذ موافقة من المستوى السياسي في إسرائيل بعدما انتهت المشاورات الأمنية، وأتى هذا الرد الإسرائيلي. لا نعرف إن كان ردا رمزيا بمعنى استهدافا عابرا، أو ردا باتجاه منشآت استراتيجية حيوية سيكون ويقابلها بطبيعة الحال استهدافا باتجاه منشآت أخرى في إسرائيل، وعلى إثره يتسع الرد. ننتظر الوقت القليل القادم على الأقل ليتضح ما هي المنطقة التي تم استهدافها داخل إيران، وما هي الهدف، وما الذي سوف يأتي على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

0: إذن إسراء بحسب القناة الرابعة العشرة الإسرائيلية، مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مواقع في العاصمة الإيرانية طهران. إسراء، هل تؤكدين لنا العاجل؟
1: تماما، هذا ما أتت به القناة الرابعة عشر الإسرائيلية، وأنها تتحدث داخل إيران دون تحديد العاصمة الإيرانية طهران، وأن هنالك دوي انفجارات في طهران وتبريز. هذا ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية، على ما يبدو بأن إسرائيل أخذت ضوءا أخضرا أمريكيا بتنفيذ هذا الرد. ننتظر الوقت القليل القادم على الأقل لنسمع ما الذي سوف يأتي على لسان القادة الإسرائيليين، وماهية هذا الاستهداف، إن كان استهدافا محدودا رمزيا يحفظ ماء وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو أننا فتحنا باب المواجهة مرة أخرى بمواجهة واسعة باتجاه إيران. وهذا عمليا مستبعد حتى التقديرات، وفق التقديرات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية. ربما الآن الجيش الإسرائيلي يتحدث بدوره في بيان له بأنه بمساندة المخابرات العسكرية سلاح الجو نفذ ضربات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، وسيتم تقديم تفاصيل لاحقة. وهكذا، وهذا هو الأسلوب الذي يعتمده الجيش الإسرائيلي عندما ينفذ هجمات، سواء كان في إيران ولبنان، يصدر بيانا يتحدث عن الجغرافيا، ومن ثم تباعا يصدر بيانا يتحدث عن ماهية بنك الأهداف. إذن ها هو الجيش الإسرائيلي يرد للمرة الأولى على الاستهداف الذي أطلق من إيران الليلة الماضية باتجاه إسرائيل بعشرة صواريخ باستهداف نحو وسط وغرب إيران. ننتظر الوقت القليل القادم تباعا سوف يخرج بيان من قبل الجيش الإسرائيلي يتحدث من خلاله عن ماهية الاستهدافات أو الأهداف التي أطلقت. هل تم استهداف المنصات إطلاق الصواريخ التي أطلقت منها الصواريخ نحو شمال إسرائيل، أو حتى بنك أهداف أوسع في تلك المنطقتين؟ وهل سوف يرد الجانب الإيراني على هذين الاستهدافين؟ وسوف نسمع دوي صافرات الإنذار في وسط إسرائيل في تل أبيب والصواريخ في سماء هذه المدينة؟ هذا ما سوف نعرفه في الوقت القليل القادم.
0: طيب، أعيد العواجل لأهميتها. إذن القناة الرابعة العشرة الإسرائيلية تفيد بأن مقاتلات إسرائيلية تشن في هذه اللحظات غارات داخل إيران، تحديدا في طهران وتبريز. الجيش الإسرائيلي وفي بيان يقول سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجمات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب ووسط إيران في هذه اللحظات. نادية، هل منحت واشنطن ضوءا أخضر لإسرائيل لتنفيذ هذه الضربات؟
2: لا نعرف، لأنه كل ما كنا نتحدث عنه قبل قليل هو أن الرئيس أقنع نتنياهو بتأجيل هذه الضربات، وأن هناك تعهد من نتنياهو بأنه لن يقوم باستهداف إيران لأنه انتهت العملية، بمعنى بأنه إسرائيل ضربت حزب الله، وحزب الله تعتبره إيران هو يعني جزء منها، لأنه هي هو الوكيل لها في المنطقة، فردت على إسرائيل وانتهى الأمر. لكن الآن إذا بالفعل كان هناك ضربات جديدة كما نرى الآن في الأخبار العاجلة على طهران أو على مدن إيرانية، هذا سيعقد من الوضع بشكل عام. لا أعرف إذا كان سيغضب الرئيس ترامب، لأنه يعني إما أنه تسريبات حسب المكالمة هي غير دقيقة، أو أننا لا نعلم شيء ما. يعني إذا كان كل الجميع يجمع على أن ما قاله ترامب لنتنياهو بأنه عليه أن يتريث وألا يقوم بهذه العملية، وفجأة الآن نسمع من الجيش الإسرائيلي بأنه قام باستهداف مدن إيرانية ومواقع عسكرية، هذا سيؤدي إلى رد فعل إيراني، ونعود مرة أخرى إلى ما قاله ترامب بأننا نعود إلى 47 عاما من العمليات والعمليات المضادة والانتقامية وغيرها. لذا سنرى إذا كان سيكون هناك، وأنا أراقب إذا كان هناك رد من البيت الأبيض أو من الرئيس ترامب على هذه الأخبار العاجلة التي تأتي تباعا كما نراها على الشاشة الآن.
0: طيب، الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قال ننتظر الضوء الأخضر من القرار السياسي، ونحن على أهبة الاستعداد لتوجيه رد حاسم وقاسي ضد إيران. هل يفهم أن المحادثات الأمنية لنتنياهو انتهت، وأن القرار السياسي وجه الجيش بتنفيذ هذه الضربات؟
1: طبيعي جدا، المستوى العسكري لن يتخذ أي استهداف أو ينفذه باتجاه إيران دون ضوء أخضر من المستوى السياسي

0: في إسرائيل. المشاورات الأمنية استمرت لمدة ساعات، وعلى ما يبدو بأنها خلصت بماهية هذا الرد. كيف شكل هذا الرد؟ لا نعرفه، ولكن توقيته مهم، يأتي بعد انتهاء المشاورات الأمنية، بعد محادثة جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ربما التسريبات التي كنا نتحدث عنها أنا والزميلة نادية غير صحيحة 100%، وأن هنالك نوع من المراوغة يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليباغت الجانب الإيراني بماهية الرد، يعني بعد نوع من الطمأنة بأن الرد سوف يتأخر وأنه سوف يؤجل إلى ماهية أن يلتغي إذا ما نضجت هذه المفاوضات. ها هو سلاح الجو الإسرائيلي ذهب قدما لاستهداف وسط وغرب إيران. ننتظر ربما الوقت القليل القادم لكي يكشف الأهم، وهي ماهية الهدف الذي تم استهدافه من قبل سلاح الجو في وسط وغرب إيران، إن كانت أهدافا عسكرية اعتدنا على استهدافها خلال المواجهة السابقة كمنصات لإطلاق الصواريخ، مخازن لتخزين الأسلحة وإلى ما دون ذلك، أم إن كنا سوف نتحدث عن أهداف استراتيجية حيوية سوف تدفع الجانب الإيراني لتنفيذ ضربات قوية باتجاه إسرائيل. وإن كانت المواجهة قد انتهت هنا، يعني الرد والرد بالمثل، أم أن إيران سوف تطلق مزيدا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وهذا الأمر سوف يعيدنا مرة أخرى للموقف الأمريكي، وكيف سوف يحتوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا المشهد الذي على ما يبدو سوف ينزلق نحو مزيد من الانفجار إذا كان الاستهداف الذي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي في داخل إيران يتجه نحو مصالح استراتيجية حيوية تابعة للنظام الإيراني.
1: أشكرك جزيل الشكر حتى اللحظة من تل أبيب مراسلة العربية إسراء الزير، وأشكر لذلك من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، شكرا جزيلا لكم حتى اللحظة. ومن بيروت ينضم إلينا العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، ومن واشنطن باحث في معهد دول الخليج حسين أبش، أهلا بكم. فقط أذكر بهذه العواجل لأهميتها، إذن الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف عسكرية في إيران، والتلفزيون الإيراني في المقابل يتحدث عن ذوي انفجارات في طهران ومدن أخرى. إذن الجيش الإسرائيلي الضربات على إيران كانت بتوجيه من الاستخبارات العسكرية، ويقول الجيش الإسرائيلي في بيان سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في وسط وغرب إيران. عميد يعرب، كيف تفهم هذه التطورات بعد ما تحدث عنه الإعلام الإسرائيلي عن تأجيل الضربة، وحديث ترامب أنه من يقرر وليس نتنياهو، وعلى نتنياهو الإذعان قراراته؟
2: صباح الخير. يعني ما يقوم به ترامب هو يحدث إرباكا ويحير العالم ويحير القادة وينسف الاستراتيجيات ويخربط إذا جاز التعبير كل الفن الحرب والتخطيط الاستراتيجي والفعل ورد الفعل في تغليب فن الصفقات على العلم الاستراتيجي وفن الحرب. هذا هو سبب الإرباك الذي يحدث أن إسرائيل، ولأنها يعني تعاني من الحرج الشديد بسبب هذا القمع الترامبي لإسرائيل، ليست مرة أولى إنما هذه المرة الثانية والحاسمة، هذه أول مرة إسرائيل تضرب ويطلب منها عدم الرد. هذه أول مرة أول إدارة أمريكية تلزم إسرائيل بهذا الحد. إسرائيل داخليا 70% من الشعب الإسرائيلي مع الحرب، المؤسسة الأمنية مع الحرب، اليمين المتطرف والمتشددون مع الحرب، شمال إسرائيل، سكان شمال إسرائيل، الناخب الأكبر لنتنياهو مع الحرب. فإذا نتنياهو في وضع حرج جدا. طبعا من المفهوم أن ترامب قد ألزم نتنياهو بعدم الرد، لأن هناك مفاوضات على خواتيمها، ويبدو أن هناك رسائل مهمة كما قيل إلى مجتبى خامنئي بواسطة الباكستاني لكي توقع إيران. الأمور بلغت نهاياتها في الاتفاق، أتت ضربة الضاحية ورد الفعل الإيراني على ذلك أحدث هذا الإرباك، تدخل ترامب وأوقف الأمور عند حدها. لكن الاعتبار المعنوي الإسرائيلي هو الفاصل في هذه الأمور، لذلك رأينا وأنا لم أتفاجأ هذا الرد الإسرائيلي الآن، ولا نعرف ماهية هذا الرد، هل هو محدود، هل هو محدد، هل هو فعل على رد فعل على فعل وانتهى الأمر، هل هي مثل كأنه ترامب ضابط إيقاع يطلب من هذا أن يضرب

0: اضرب كذا، اضرب لا تضرب كذا، بهذه الكمية، بهذا الحد. هذه هي الحكاية. إذا تلمسنا أن هناك ضرب أهداف متعددة داخل إيران ووتيرة متصاعدة في الاستهدافات، فهذا من المتوقع كذلك أن يستدعي رد فعل إيراني بواسطة الصواريخ الباليستية، أو أن يكون هناك اتفاق تحت الطاولة أن الصواريخ الإيرانية يقابلها هذا الرد الإسرائيلي بدرجة ما لا نعرف إلى أين، وينتهي الأمر. لكن علينا أن نراقب الساعات القادمة.
1: طيب أستاذ حسين، هل كان هناك ضوء أخضر أمريكي لضربات إسرائيلية ورد إسرائيلي على الهجوم الإيراني، يعني في إطار يحفظ ماء وجه نتنياهو ويعيد هيبته في الداخل الإسرائيلي بعد الذي حصل، أم أن نتنياهو تحدى إرادة ترامب بأنه يرغب في الاستمرار بالمفاوضات ولا يريد لأي ضربات أن تشوش على هذا المسار؟
2: لا نعرف بالضبط، لا أحد يستطيع أن يتأكد، ولكن على الأرجح كان هنالك ضوء أخضر لرد محدود ولا شيء أكثر من ذلك. بكلمات أخرى، بعد أن قصفت إسرائيل، فهذا يضع أي حكومة أمريكية في موقف لا تستطيع أن تقول إسرائيل لا يجب أن تدافع عن أنفسكم، فربما منح الضوء الأخضر لضربة محدودة، ولكن إذا تجاوز الأمر ذلك فعلى الأرجح نتنياهو هو الذي يعمل لوحده من دون موافقة ترامب، وسنرى الفارق الكبير بين واشنطن وإسرائيل يتنامى مع كل تطور جديد. وسبق وأن شهدنا ترامب يعبر عن مدى عدم ارتياحه مع مستوى الحرب الإسرائيلية في لبنان، ليس فقط في الضاحية بل في النبطية وصور وصيدة كل الجنوب. تحدث عن الحاجة إلى المزيد من الدقة. معنى ذلك أن إسرائيل تبالغ في هجماتها في لبنان، وبالتالي ترامب منزعج من أسلوب شن إسرائيل للحرب داخل لبنان وضد حزب الله، وكيف تتدخل وتؤثر على مفاوضاته مع إيران ويمنح إيران نفوذا آخر يمكن أن تستغله. إذا ما قالت واشنطن أن لبنان يجب أن تكون ضمن وقف إطلاق النار ونحن نتحدث نيابة عن لبنان، فهذا يضع ترامب في وضع سيء وكارثي للحكومة اللبنانية، وبالتأكيد مناسب لحزب الله ولإيران. وإذا ما تمكن ترامب من إيقاف إسرائيل فربما سيتجاهلون كل ما حصل الآن، ولكن كما قلت إذا ما كان هنالك ضوء أخضر فسيكون فقط لضربات محدودة فقط.
1: طيب بالحديث عن شكل الضربات، ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك، تفاصيل أوفى حول ما يحصل الآن في الداخل الإيراني. هل عرف شكل هذا الرد، طبيعة الرد، المناطق المستهدفة وكذلك بنك الأهداف حتى اللحظة؟ هل من تفاصيل؟
3: نعم، تحياتي لك. طبعا وفقا لآخر الأنباء التي تنقلها وسائل الإعلام الإيرانية، تم استهداف مدن أصفهان، تبريز، طهران، كرمانشاه ومنطقة أبدانان لحد الآن، وفقا لآخر الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام الإيرانية. وفقا لهذه الوسائل تم استهداف مطار مهرباد في طهران، وأيضا تم استهداف مخزن لإنتاج الطائرات المسيرة في منطقة نجفاباد، في مدينة نجفاباد في محافظة أصفهان وسط إيران. هناك أنباء عن محاولات لاستهداف بعض قادة الحرس الثوري في منطقة إسلام آباد غربي إيران. هناك حديث أيضا عن استهداف مرف لإطلاق الصواريخ في الباليستية في مدينة تبريز عاصمة أذربيجان الشرقية الإيرانية. الأنباء الإيرانية تتحدث عن هجمات إسرائيلية على موقع الدفاعات الجوية في منطقة أبدانان غربي إيران، وتم استهداف هذا الموقع. هذه هي آخر

0: الأنباء على عجالة بخصوص الأهداف التي قامت الطائرات الإسرائيلية باستهدافها على الأراضي الإيرانية. واضح أن الدفاعات الجوية الإيرانية ليست بإمكانها إيقاف هذه الهجمات بسبب خلال الهجمات السابقة تم استهداف معظم الدفاعات الجوية الإيرانية. لا نعرف هل استطاعت إيران أن تعوض تلك الدفاعات الجوية وأيضا راداراتها مرة أخرى أم لا، ولكن يبدو حسب هذه الهجمات وإن صحت هذه التقارير التي تأتي بشكل متلاحق ومتواصل، يبدو بأن إيران لم تستطع أن ترمم الأضرار التي لحقت بدفاعاتها الجوية والرادارات.
1: طيب أستاذ مسعود، هل يبدو أنه هجوم أو رد إسرائيلي محدود رمزي يستهدف منصات إطلاق الصواريخ ومخازن أسلحة والدفاعات الجوية وبعض قادة الحرس الثوري، أم يمكن أن يتوسع ويستهدف مواقع استراتيجية حيوية، خصوصا أن إسرائيل كانت قد طلبت الضوء الأخضر من واشنطن لاستهداف منشآت الطاقة مثلا؟
0: نحن نعرف في الوقت الحاضر لا أحد كان يتوقع أن إيران تقوم بضرب شمال إسرائيل، لذا نحن الآن أمام وضع دقيق وحساس. هذا الوضع مفتوح على كافة الاحتمالات وعلى كافة السيناريوهات. وارد جدا بأن تتسع رقعة الحرب، ولكن اتساع رقعة الحرب مرتبط دون أدنى شك بقرار واشنطن. إذا أرادت واشنطن أن يتسع هذا الحرب سيتسع، ولكن إذا أرادت واشنطن فقط أن تسمح لإسرائيل بالرد على إيران وتضع حدا لتوسيع هذه رقعة هذه المواجهات، أعتقد أن المواجهات ستنتهي بخلق نوع من الرعب المتوازن بين الجانبين. ولكن علينا أن ننتظر، لا أحد يمكنه أن يتكهن ويجزم ما الذي يحصل، وكما قلت كل الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات في الوقت الحاضر.
1: هذا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. ماذا عن إيران أستاذ مسعود؟ هل نتوقع ردا إيرانيا، خصوصا أن الحرس الثوري الإيراني كان قد هدد قبل ساعات بأنه سيستمر في هذه الهجمات الصاروخية لأسبوع في حال كان هناك رد إسرائيلي؟
0: أعتقد بأنه الرد الإيراني إذا اتسعت الهجمات الإسرائيلية وإذا كانت هجمات استهدفت مناطق واسعة في إيران، ويبدو لحد الآن بأنه عدة مناطق تم استهدافها من أصفهان في وسط إيران إلى تبريز في شمال غربي إيران إلى كرمانشاه وأبدانان غربي إيران إلى طهران في شمال الوسط، كل هذه المناطق تم استهدافها خلال الهجمات الإسرائيلية. أعتقد بأنه من ناحية جغرافية الهجمات كانت منتشرة وواسعة. لحد الآن لا نعرف بأن الأمور إلى أين تتجه، ولكن كل الأمور واردة. قد يستمر الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية بالرد على الهجمات الإسرائيلية إذا كانت هجمات موجعة ومؤثرة. دون أدنى شك سنشهد هجمات إيرانية، خاصة وأن البرنامج الصاروخي الإيراني خلافا لما قالته الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل لم يتم القضاء عليه بالكامل. والمشكلة لا تكمن بأن إيران لديها المزيد من الصواريخ أو أقل، المشكلة بأنه إيران استطاعت منذ 1988 إلى يومنا هذا توطين إنتاج الصواريخ والمسيرات في الداخل، وهذه هي إحدى المشاكل في المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
1: طب هنا هذا يدفعني للسؤال أستاذ مسعود، هل لإيران القدرة الهجومية على الدخول في مواجهة مع إسرائيل أقله من دون دعم أمريكي؟
0: بلا شك الهجوم الإسرائيلي سيكون أضعاف مضاعفة للهجمات الإيرانية، وأثبتت حرب يونيو الماضي وأيضا حرب الأربعين يوم بأن الموازنة القوى ليست لصالح إيران، موازنة القوى لصالح الطرف الآخر. ولكن إيران تحاول أن تستخدم ما يمكن أن تستخدمه وما يتوفر لها من إمكانيات عسكرية.

0: للرد، وهذا الرد أعتقد هو للحفاظ على ما تعتبره إيران حقوقها النووية وحقوقها الصاروخية وما شابه ذلك. ولكن إذا استمرت الحرب واتسعت مرة أخرى، أعتقد هذه المرة قد تنتقل إلى البنية التحتية في داخل إيران، انتقال إلى البنية التحتية المدنية في داخل إيران، واستهداف المنشآت النفطية واستهداف منشآت الطاقة، والعمق اللوجستي الإيراني مثل الجسور ومحطات القطار والسكك الحديد في داخل إيران. هذه الأمور إذا اتسعت الحرب ووصلت إلى هذه النقاط في عمق الجغرافيا الإيراني، بإمكانها أن تترك تأثيرا من الصعوبة بمكان ترميمه على المدى المنظور. ولكن بالمقابل إيران لديها إمكانيات صاروخية، وهذا واضح جدا، بإمكانها أن تضغط على إسرائيل، بإمكانها أن تقوم برشقات صاروخية على مناطق مختلفة. ولكن في نهاية المطاف أعتقد الضربات التي تتلقاها إيران ستكون أكثر ضررا من الناحية العسكرية ومن الناحية المدنية في داخل البلاد. الآن قبل قليل أنباء تتحدث عن انفجارين أيضا في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوبي إيران، في انفجارين في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوبي إيران. يبدو بأن الضربات لم تتوقف وتنتقل جغرافيا من منطقة إلى منطقة، من محافظة إلى محافظة، وهذه الجغرافيا ليست محدودة في مكان، من المركز إلى الجنوب إلى الغرب إلى الشمال الغربي لحد الآن. وهناك أنباء أيضا عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية في الخليج العربي.
1: طيب سيد حسين، كان الإعلام الإسرائيلي تحدث أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن أي رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني سيكون بمنأى عن دعم عسكري أمريكي. هل يفهم من ذلك أن نتنياهو حتى لو تحرك بضوء أخضر أمريكي فسيكون ستكون الخطوة الإسرائيلية هذه منفردة؟
2: أعتقد الآن نعم سيكون عملا أحاديا من قبل إسرائيل، ولهذا أعتقد بأنه سيكون محدودا. من المهم جدا أن كل ما سمعناه من السيد مسعود الفك كان يدور حول البنى التحتية العسكرية وقيادات الحرس الثوري وقيادة والسيطرة ومصانع المسيرات وغيرها، أهداف عسكرية بحتة. وأنا أتفق معه الرأي، إذا ما بدأت تتسع رقعة الحرب وعادت أمريكا مشاركة مع تصعيد إسرائيلي، فسيضربون تماما ذكره سيد مسعود الجسور وجزيرة خارجي والأنفاقي والبنى التحتية الوطنية الحساسة في إيران والضرورية والمهمة التي تعمل البلاد بأكملها. هذا ما كان الإيرانيين يرغبون بتجنبه لأنه تهديد كبير. ترامب لا يرغب بالعودة إلى هذه الحرب، ولكن إذا ما أرغم على ذلك بسبب عدم تعاون إيران ورفض التوصل إلى قرار حول المسألتين التي تفاضلن عليها، مضيق هرمز ومخزون اليورانيوم المخصب وإطار عمل المزيد من المحادثات عن الملف النووي بأكمله، فسيرغم ترامب على شن الهجمات. فإذا ما كان هناك ضوء أمريكي أخضر فهو فقط هدفه لأن يوضح الإيرانيين بأن إسرائيل بإمكانها استهداف المواقع العسكرية، وإذا ما عاد الأمريكيون فسيكون ذلك ضد مصلحة إيران وهم لا يريدون ذلك. وبالتالي إذا ما كانت هناك رسالة أمريكية لطهران فهذا هو المغزى منها، وإذا ما ضربتم إسرائيل فهذا ما ستواجهونه، وإذا ما عدنا نحن للحرب فسوف تشهدون ضررا حضاريا كما ذكره رئيس ترامب، والذي طلب عقودا لإعادة بنائها، وسيضر بإيران مجتمعيا. فهذا هو التهديد الخفي هنا.
1: طيب عميد يعرب، هل نتوقع أن يكون هذا الرد الإسرائيلي محدود، وهل سيقبل الجانب الإيراني بمعادلة الرد المتوازن، أم سيكون هجوما أو

0: ردا أوسع قد يعود بسيناريو الحرب إلى الواجهة من جديد؟
1: حتى الآن ما فهمته وكان الصوت يتقطع مع مسعود الفك، لم أفهم جيدا التقرير.

0: إسفهان. إذن صور أولية لهذه الغارات لمقاتلات إسرائيلية على أصفهان، كان المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك أفاد بأن التقارير الإيرانية حتى اللحظة تشير إلى استهداف مواقع في طهران، أصفهان، تبريز وكرمانشاه وشيراز. تم استهداف مخزن لإنتاج الطائرات المسيرة، استهداف كذلك الدفاعات الجوية، وكذلك تم استهداف بعض قادة الحرس الثوري بحسب التقارير الأولية الإيرانية حتى هذه اللحظة. والآن نشاهد هذه الصور الأولية لاستهداف موقع في أصفهان استهدفته المقاتلات الإسرائيلية في إطار الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قبل ساعات. طب عميد يعرب، كنا نتحدث، كنت تتوقع أن يكون يعني ردا محدودا في إطار معادلة التوازن أم قد يتوسع؟
1: في إطار هذه الاستهدافات باللغة العسكرية هي ليست حرب، هي مناورة عسكرية يتبين أنها لا تزال حتى هذه اللحظة محدودة ومحددة ضمن أهداف عسكرية ومواقع منتقاد بعناية، منصات صواريخ، منظومات دفاع جوي، لم تصل حتى الآن إلى المراكز الحيوية الكبرى، لذلك يفهم منه أنها عملية حتى الآن محدودة. إن بقيت ضمن هذا الإطار فأنا برأيي هذا شيء متفق عليه، رد ورد على الرد كي لا يكون هناك رد على رد الرد إذا جاز التعبير، إلا إذا رأينا هناك صواريخ إيرانية كرد فعل، فإذا سوف تتسع الرقعة وسوف تنفلت الأمور وسوف يضطر ترامب إلى أن يخوض الحرب مع نتنياهو التي جره إليها والتي كان يحاول قمعه بها، لكن حتى الآن هي لا تزال بنظري عسكريا هي لا تزال محددة ومحدودة، ويمكن بين قوسين أنه متفق عليها ما بين عملية الرد والرد على الرد.
0: طيب سيد حسين، الإعلام الإسرائيلي ظل ينشر أن نتنياهو وافق بشكل ما على تأجيل الرد على هجوم إيران، هل يمكن وضعه في إطار المراوغة لمباغتة الجانب الإيراني أم بالفعل تم الاتفاق من تحت الطاولة على هذه المعادلة الرد والرد المقابل؟
2: أعتقد أنه يمكن يكون هناك اتفاق خلف الكواليس. الأمريكيون يقولون بشكل غير مباشر ولكن عبر باكستان والوسطاء الآخرين، مهما كان من يمر رسائل إلى طهران، ربما يقولون لهم هذا ما توصلت إليه الحرب حتى الآن وهي محدودة وهذا ما تحصلون عليه من إسرائيل، وإذا ما توصلتم إلى اتفاق معنا خلال الأسبوع أو الأسبوعين والثلاثة القادمة ستكونون على ما يرام، وإذا ما أرغمتمونا على العودة بعد ذلك فالبنى التحتية الحيوية ستضرب، والجسور والأنفاق والطرق والكهرباء وكل شيء، وسوف نضربكم بشكل يعيق بلادكم بالكامل. وبالتالي فهذه وبطريقة ما قد طبقت على إيران،
3: you can live with this, don't push us too much, you know,
2: أي لا تتلاعب كثيرا، ليس فقط بضربات صاروخية ضد إسرائيل يجب أن تقبل إيران بشروط أمريكا، هذه تبادلات صاروخية مع إسرائيل شيء، أما التفاوض مع أمريكا فهو ليس باللعبة وصبرنا يكاد ينفد، وصحيح لا نريد أن نعود للحرب ولكن إذا ما أرغمتموني فالوضع سيكون مختلفا تماما.
0: طيب أستاذ مسعود، باعتقادكم هل سيرد الجانب الإيراني على هذه الضربات؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، سيكون معنا في الساعات القادمة ضمن تغطية العربية، نشكره جزيلا. وأعود إلى أستاذ حسين. أستاذ حسين، ترامب قال أن هذه الضربات الإيرانية لم تغير رغبتي في استكمال المفاوضات، ونحن إذن في مشاهدة لهذه الصور التي تردنا اتباعا، إذن صور أولية للقصف الإسرائيلي غربي العاصمة طهران هذه المرة بعد أن نشرنا صور

0: المولية لقصف إسرائيلي على أصفهان. في هذه اللحظات المقاتلات الإسرائيلية إذن تغير على مواقع غرب أصفهان. طيب أستاذ حسين، كيف يمكن لترامب الآن أن يحتوي هذا المشهد، خصوصا أنه مهتم باستكمال المفاوضات مع إيران؟
1: المسألة الحاسمة لترامب هي احتواء إسرائيل، لأن الإسرائيليين يرغبون بالعودة إلى الحرب في إيران ويرغبون أيضا بالحرية في لبنان. فهذه هي التحديات التي تمثلها إسرائيل للولايات المتحدة. فالمشكلة ليست فقط في إيران، إسرائيل أيضا مشكلة ولكن من نوع مختلف.
2: So if Trump wants
1: إذا ما أراد ترامب الاستمرار بالمفاوضات مع إيران وحلها بشكل ناجح، حتى وإن كانت فقط مذكرة تفاهم تدور حول المخزون النووي، فعلى الأقل أمر مفيد له لوقت قصير. وهذا يظهر أن هذه المواجهات المتبادلة بين إيران وإسرائيل قد تهدد المفاوضات، وربما وافقت على ضربة محدودة، ولكن يجب أن يقيد الإسرائيليين لأنهم يرغبون بالعودة إلى الحرب الشاملة، ويريدون من أمريكا أن تعود أيضا إلى حرب شاملة مع إيران، وهنا تكون المسألة الأساسية. وترامب لا يريد ذلك، ترامب يريد أن يتوصل اتفاق مع إيران، وبالتالي عليه احتواء الرد الإسرائيلي، أن يبقيه كتهديد ولكن كان عدم السماح للاستمرار أو التمادي. والحكومة اللبنانية هي الحل لمشكلة حزب الله. إسرائيل فقط تجعل الأمور أكثر سوءا في لبنان. سؤال الحكومة اللبنانية جوزيف عون ونواف سلام، إسرائيل وضعتهم في موقف مستحيل، وعلى الرغم من المفاوضات في واشنطن، فألقي في بيروت وضعت في مأزق صعب جدا عندما تصرف إسرائيل في لبنان كما تصرفت في غزة، وهذا ما يفعلونه.
0: للأسف انتهى وقتي تماما، أشكر جزيل الشكر من واشنطن باحث في معهد دول الخليج حسين أبيش، وأشكر كذلك ضيفي من بيروت العامل المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. وتبقى عيوننا على هذه الصور الأولية التي تردنا من إيران لهذه الضربات الإسرائيلية أو الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية. وتلقاكم جيلان فطيري على رأس الساعة. تغطية العربية مستمرة، ابقوا معنا.

أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة. إذن خالفت إسرائيل ما طلبه منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشنت ضربات على إيران، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل بأن سلاح الجو شن غارات على مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران بهجمات جاءت بتوجيه هيئة الاستخبارات العسكرية. ولاحقا أكد التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في طهران ومدن إيرانية أخرى وأن بعضها كان قويا. ونتابع هذه الصور الأولية لهجمات إسرائيلية على أصفهان تحديدا في وسط إيران. إذن نتابع وإياكم هذه الصور الأولية المتداولة حول الاستهداف الإسرائيلي لأصفهان تحديدا. طبعا يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد الهجوم الإيراني الذي وقع في هذه الليلة. يعني هناك كانت دفعات صاروخية من قبل إسرائيل وسقطت في العمق الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي تحديدا. وعلى إثر هذا الهجوم الإيراني شنت إسرائيل هذه الهجمات في مختلف مناطق الإيرانية وتحديدا في أصفهان. هذه الصور من أصفهان تحديدا.

0: ومن تل أبيب تنضم إلينا مراسلة العربية إسراء الزير. إسراء أهلا بك من جديد. إذن هذه صور تظهر الاستهدافات الإسرائيلية التي وقعت قبل قليل في العمق الإيراني. ما هي أو ماذا تكشف من معلومات حول شكل وطبيعة هذه الاستهدافات؟
1: ما نملكه من معلومات جيلان هو بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن من خلاله أن سلاح الجو نفذ غارات عسكرية استهدفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران. اللافت في البيان أن الجيش تحدث عن هجوم نفذ بالفعل من دون الإعلان عن بدء حرب جديدة أو إطلاق موجة واسعة من الغارات، ما يوحي في هذه المرحلة بأن الحديث يدور عن رد عسكري محدد أكثر من كونه عملية مفتوحة. يأتي ذلك بعد ساعات من مؤشرات متناقضة عشنا فيها عبر اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نقلت حينها تسريبات أمريكية أنه لا توجد مؤشرات على هجوم إسرائيلي وشيك ضد إيران، لكن بعد وقت قصير فقط بدأت الغارات داخل الأراضي الإيرانية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت تلك التسريبات جزءا من محاولة لإخفاء نية تنفيذ الهجوم أو تضليل الجانب الإيراني. حتى الآن ما تزال الصورة غير مكتملة ضبابية، فصياغة بيان الجيش الإسرائيلي توحي بأن العملية التي أعلن عنها قد انتهت، لكنها لا تجيب على السؤال الأهم: هل نحن أمام ضربة محدودة في إطار تبادل الردود، أم أن ما جرى يشكل مقدمة لمرحلة تصعيد أوسع قد تتضح معالمها خلال الساعات المقبلة؟ وحتى ذلك الوقت الآن نحن أمام احتمالين رئيسيين: إما أن نتنياهو تجاوز بالفعل رغبة الإدارة الأمريكية، وإما أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعطاء فرصة للمفاوضات كانت جزءا من عملية تضليل سياسي أو إعلامي سبقت هذا الهجوم. هذا السيناريو ليس جديدا، في الجولات السابقة من المواجهة مع إيران كثيرا ما تحدثت الإدارة الأمريكية عن تقدم في المفاوضات واقتراب التوصل إلى اتفاق قبل أن يفاجئ العالم بعمليات عسكرية إسرائيلية. لكن إذا كان نتنياهو قد تجاوز واشنطن فعلا، فإلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التجاوز؟ فبحسب تقديرات إسرائيلية نشرت خلال الفترة الماضية تحدثت بأن إسرائيل تعتمد في أي مواجهة واسعة مع إيران على الدعم الأمريكي، سواء من خلال طائرات التزود بالوقود أو القدرات اللوجستية العسكرية الأخرى. لذلك قد تكون واشنطن عارضت العملية سياسيا، لكن لم تمنع تقديم المساعدة العسكرية اللازمة لتنفيذها. اللافت كان أيضا بأن المراسل السياسي في القناة 12 الإسرائيلية باراك رافيد كان قد نقل مساء أمس عن تقديرات لمسؤولين إسرائيليين مفادها أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في أي عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران، وكان هذا التقدير ينظر إليه على أنه أحد العوامل التي قد تعقد أي قرار إسرائيلي بتنفيذ هجوم واسع.
0: إليك. إعلام إيراني يشير إلى أن الهجمات الإسرائيلية نفذت بصواريخ باليستية، وبالتالي إلى ماذا يؤشر ذلك؟ هل يؤشر ذلك إلى تنسيق ما مع الجانب الأمريكي، لأن ذلك يعني يستوجب تنسيق أكبر عسكري، أم إلى ماذا؟
1: الذي نعرفه حتى اللحظة وفق المعطيات العسكرية بأن الضربة تمت إسرائيليا وليس إسرائيلية أمريكية على المستوى العسكري، ولكن على المستوى السياسي الأكيد وفق ما اعتدنا عليه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ هذا الاستهداف باتجاه إيران. قبل أن تبدأ هذه الغارات باتجاه إيران كنا قد تحدثنا جيلان عن 3 سيناريوهات، كان إحدى هذه السيناريوهات بأن يتفق الرجلين كل من بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب بتنفيذ هجوم أو غارات رمزية باتجاه إيران في محاولة لحفظ ماء وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبالتالي عدم المساس أيضا بالمسار التفاوضي. ولكن هذا لا ينفي بأن هنالك أيضا احتمالية رد إيراني باتجاه إسرائيل. القناة 13 الإسرائيلية تتحدث عن رفع حالة التأهب في إسرائيل لاحتمالية الرد الإيراني باتجاه إسرائيل، والجبهة الداخلية منذ ساعات ومنذ آخر 10 صواريخ أطلقتهم إيران مساء يوم أمس باتجاه الجليل وشمال إسرائيل.

0: فعلت على إثرها صافرات الإنذار ارتداء من الحدود المتاخمة مع سوريا ولبنان شمالا حتى خليج حيفا. الجبهة الداخلية حافظت على تعليماتها، المستشفيات أطاعت وزارة الصحة ووزارة
1: المواصلات. سأعود إليك في سياق هذه النشرة إسراء، شكرا لك. سأعود إليك ربما لتستقي المزيد من المعلومات حول هذه الضربات، ولكن ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكلي، نسأله عن آخر المعلومات حول هذه الضربات الإسرائيلية في العمق الإيراني. إليك مسعود.
2: لحد الآن الأنباء تدور حول مختلف المناطق الإيرانية التي تم استهدافها. الأنباء متضاربة حول هل قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المواقع الإيرانية أم الاستهدافات تمت خارج الحدود الإيرانية. وسائل الإعلام الإيرانية تنقل عن إعلام إسرائيلي بأن الهجمات تمت عبر الحدود خارج الحدود الإيرانية، ولكن استهدفت مناطق عدة. لا نعرف مدى صحة هذه الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام الإيرانية.
1: كيف تقول أنها خارج الحدود الإيرانية؟
2: أي هناك بواسطة الطائرات يتم استهداف مناطق من خارج الحدود دون الدخول في الأجواء الإيرانية. هذا ما تقوله وسائل الإعلام الإيرانية لحد الآن، وتنسب بعض هذه الأنباء إلى مصادر إسرائيلية. طبعا هناك أنباء عن استهدافات لمناطق مختلفة في مختلف المناطق من إيران. أصفهان تم استهدافها، وأيضا في محافظة أصفهان، هنا أصفهان العاصمة نتحدث، وأيضا مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان في وسط إيران تم استهدافها. هذا في الوسط. ننتقل إلى العاصمة الإيرانية التي تقع في شمال أصفهان، تم استهداف بعض المناطق في طهران أيضا، وأيضا غرب العاصمة طهران مدينة كرج، تم استهداف مدينة كرج وفقا لآخر الأنباء التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام الإيرانية. هناك استهداف لمدينة تبريز، تم استهداف مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب إيران أيضا، استهداف مناطق في غرب إيران وبالتحديد في مدينة كرمانشاه عاصمة محافظة كرمانشاه غرب إيران. إذا استمرت الحرب سنشهد المزيد من الاستهدافات في كرمانشاه. لماذا كرمانشاه؟ لأنها من الناحية الجغرافية هي الأقرب إلى إسرائيل، لذا منصات إطلاق الصواريخ في هذه المنطقة كانت منتشرة في السابق وقد تكون منتشرة إذا اتسعت رقعة الحرب، وشاهدنا مزيد من الرد والرد المضاد من قبل الجانبين. وكانت أنباء سنيم التابعة للحرس الثوري تقول أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أهدافا داخل أراضي البلاد تعرضت لهجوم، وأوضح الحرس الثوري أن العدو الإسرائيلي حسب بيان الحرس الثوري نفذ هجوما على أهداف داخل أراضي البلاد باستخدام صواريخ باليستية تطلق من الجو. هذا ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني، وهذا يأتي في واقع الأمر تأكيدا للأنباء التي تنقلها وسائل الإعلام الإيرانية وتقول بأن الهجمات تمت خارج الأراضي وأجواء إيران، وتم استهداف الأهداف في الداخل بواسطة هذه الصواريخ، والتي يؤكدها الحرس الثوري في بيانه المنقول من قبل وكالة أنباء تسنيم.
1: وما طبيعة كل الأهداف؟ طبيعة الأهداف هي عسكرية، هذا ما تدل إليه المعلومات الأولية.
2: بعض الأهداف تقول بأنه بعض الأهداف تم استهدافها لمصانع لتجميع المسيرات، وأيضا لمنصات إطلاق الصواريخ، وأيضا مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية الذي يقع في غربي العاصمة الإيرانية طهران. هذه الأهداف لحد الآن تم الإعلان عنها بواسطة وسائل الإعلام الإيرانية غير الرسمية. وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تنقل الأنباء بشكل محدود ومختزل، ولا تكشف عن المناطق التي تم استهدافها وطبيعة هذه الأهداف.
1: نعم، هناك صور أولية تردنا لانفجار

0: في مالارد غربي طهران، أهمية هذه المنطقة مسعود؟
1: منطقة مالارد منطقة فيها مخازن للصواريخ ومصانع للصواريخ في هذه المنطقة. هذه المنطقة تاريخيا أيضا شهدت ربما قبل عقدين من الزمن انفجار في هذه المنطقة، وقتل في الانفجار أبي البرنامج الصاروخي الإيراني حينها. لذا مالارد مهمة من الناحية الصاروخية بما أنها تضم منشآت لإنتاج الصواريخ في إيران. نحن لا نعرف بأنه هل تم استهداف هذه المنشآت أم منشآت أخرى، ولكن بشكل عام مالارد هي تضم منشآت صاروخية وعسكرية إيرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.
0: طب كيف يمكن أن نقيم حجم هذه الضربات الآن حتى الآن؟
1: لا يمكن تقييمها في الوقت الحاضر، نحن سويعات من هذه الهجمات. علينا أن نرى هل تتسع هذه الهجمات، هل كان الرد الإسرائيلي مجرد رد على الهجمات الإيرانية، أم أن رفعة الهجمات ستتسع ونرى الرد والرد المضاد. إذا دخلنا في دوامة الرد والرد المضاد، هناك علينا أن نبدأ نعد ونحسب كم هي المواقع التي تم استهدافها داخل إيران. هل إيران سترد على هذه الهجمات أم إنها تكتفي بما قامت به في استهداف شمال إسرائيل؟ إيران أعلنت بأنها ستستمر في الهجمات لمدة أسبوع. إذا استمرت لمدة أسبوع من المتوقع أن تتسع رقعة الحرب وتتسع الجغرافيا وفقا لبنك الأهداف الذي موجود هو أساسا لدى الإسرائيليين. وبنك الأهداف قد لا يكون فقط عسكري، هنا قد تنتقل الهجمات من المناطق العسكرية إلى المناطق المدنية، وهذا التهديد كان دائما مطروحا من الجانب الإسرائيلي وحتى الأمريكي. بنك الأهداف هذه المرة قد يشمل العمق اللوجستي الإيراني، أي يتم استهداف الجسور الاستراتيجية في داخل إيران، سكك الحديد في داخل إيران، وبهذه الطريقة تكون الأهداف بدأت في الداخل الإيراني. وقد تنتقل أيضا إلى أهداف مهمة في مجال منشآت الطاقة، محطات إنتاج الكهرباء وما شابه ذلك، وأيضا المصافي. و
0: يعني هذه كانت من خطوط الحمراء المافية بالنسبة لترامب في نهاية الحرب، يعني الأربعين يوم، الاستمرار الحرب لأربعين يوم. ولكن وفق تقييمك للإعلام الإيراني الآن، هل يتحدثون عن استهداف كبير مقارنة بالاستهداف الإيراني المحدود الذي وقع في الشمال الإسرائيلي، أم يتحدثون عن استهدافات كبيرة؟
1: نحن الآن من الناحية الجغرافية يبدو بأن الاستهدافات منتشرة في مناطق مختلفة من إيران، أي شيراز أيضا مثلا عاصمة محافظة فارس جنوبي إيران تم استهداف مواقع فيها، وأيضا إصفهان في وسط إيران، ثم انتقلنا إلى العاصمة الإيرانية طهران، ثم إلى مدينة كرج وإلى مالارد، وأيضا إلى كرمانشاه، إلى أبدانان أيضا في غرب إيران، وأيضا إلى شمال غرب إيران تبريز. لذا جغرافية هذه الهجمات واسعة وتغطي مناطق كبيرة وبعيدة عن بعضها بعض الأحيان آلاف الكيلومترات. هذا مؤشر على أن الهجمات الإسرائيلية من الناحية الجغرافية كانت منتشرة في مناطق مهمة، وهناك نرى مدن مهمة في جغرافية إيران: طهران، أصفهان، شيراز، كرمانشاه، تبريز، كرج، كل هذه المدن أهداف إيرانية تم ضربها بواسطة إسرائيل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، نكتفي معك بهذا القدر حتى الآن. كنت معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكة، سنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه النشرة والنشرات اللاحقة. دعونا مشاهدينا نذكر بهذه الأخبار العاجلة وهذه الصور الأولية التي وردتنا لانفجار في مالارد الواقعة غربي طهران. إذن هذه الصور الأولية لانفجار وقع في مالارد غربي طهران إثر الاستهدافات الإسرائيلية، وكان ذكر مسعود الفكة

شك أن هذه المدينة فيها تحصينات عسكرية ومصانع أسلحة في داخلها، ولذلك لها رمزية كبيرة على المستوى العسكري. إذن هذه الصور الأولية نتابعها وإياكم للاستهداف الذي وقع في مالارد غربي العاصمة طهران.

0: ومن واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية، يعني كنا في الساعة الماضية نتحدث أن إسرائيل لن ترد على الهجوم الإيراني بإعاز أمريكي، والآن تبدل المشهد تماما، هل هناك من تنسيق أم لا؟
1: لا نعرف، لكن هناك احتمالين لهذه المكالمة التي لا نعرف بالتحديد فحواها بشكل دقيق، لأنه لم يصدر هناك أي بيانات، وكل ما نعرفه هو تسريبات. أكسيوس قالت بأنه ترامب طلب من نتنياهو الامتناع عن توجيه أي ضربة، إما بالفعل بأنه نتنياهو قرر التمرد على الرئيس الأمريكي ولن يسمح لإيران بتوجيه هذه الضربات دون ضربات إسرائيلية انتقامية لحفظ ماء الوجه وحتى للاستهلاك الداخلي لائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية وغيرها. هذه من ناحية، وإما أن يكون ترامب بالفعل قد أعطاه الضوء الأخضر وقال له بإمكانه أن يقوم بهذه العملية، لكن علنا يقول ترامب بأنه طلب من نتنياهو عدم القيام بها، وبالتالي كأن ترامب يقول أنا أريد أن أستمر بالعملية التفاوضية بيني وبين الإيرانيين، المشكلة هي بين طهران وتل أبيب وأنا لست بالوسط بهذا المعنى. كنت أحاول أن أرجع إلى تصريحات الرئيس الدقيقة، حتى عندما تحدث مع أكسيوس قال بأنه طلب من نتنياهو الامتناع عن ذلك، لكن إذا فعل هذا يعني ندخل في دوامة بمعنى آخر بما قاله ترامب، بأنه سنعود إلى نفس المنوال كما قال منذ 47 عاما، وهذا يعني صراع يمتد إلى 3000 سنة كما يقول ترامب وإلى آخره. وكأنه يبرر أيضا بأن هناك احتمال على أن نتنياهو يقوم بهذه العملية، لكن
0: وقال أيضا أنه لن يكون جزء من هذا الرد، وبالتالي يمكن أن يسمح بالرد ولكن لن يكون جزءا منه.
1: صحيح، وهذا هو الاحتمال الثاني، يعني نحاول أن نفسره منطقيا، يعني بعد هذه المكالمة بأنه بالفعل يمكن أن يقول بأنه هذه ضربات عسكرية أو حرب أو عمليات أو يعني بأي صفة ممكن أن أصفها بين إسرائيل وبين إيران. الولايات المتحدة ملتزمة بالهدنة بوقف إطلاق النار، حتى عندما نرى هذه المناوشات بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية هي ضمن يعني ما يعتبره الرئيس لا يزال يعني وقف إطلاق نار صامد، لكن حق الدفاع عن النفس وعدم التدخل وإلى آخره والإبقاء على الموانئ الإيرانية تحت الحصار الأمريكي. لكن الضربات المباشرة التي رأيناها الليلة بين إيران وبين إسرائيل هي ربما يريد الرئيس أن يفصلها، يعزلها عن الموقف الأمريكي تماما، رغم أنه هناك يعني نحن نعرف.
0: طب هل يستطيع أن يفصل هذا المشهد عن سير المفاوضات نادية؟
1: هذا يعتمد على إيران. إذا إيران اقتنعت بحجة الرئيس الأمريكي ورأت بأنه هذا صحيح بالفعل يمكن فصلها، بإمكانه أن يستمر بالتفاوض. لكن كما تعرفين جيلان، ونحن نتابع هذه الحرب منذ أن بدأت في نهاية شهر فبراير، سهل جدا أن تبدأ بعمليات عسكرية، لكن صعب جدا أن تتوقع كيف ستنتهي، وبالتالي يمكن أن تجر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مواجهة مع إيران، رغم أن الرئيس يريد أن يحيد نفسه. يعني تصوري كان اتصل مع نتنياهو لتحييد الضاحية الجنوبية في بيروت قبل أسبوع لإنجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، الآن هو يريد أن يحيد نفسه، وكان المعركة مستمرة بين إسرائيل وبين طهران وهو لا دخل له فيها. لذا هذا يعتمد خلال يعني هذا سيتكشف لاحقا، هناك الكثير من التسريبات خصوصا من الجانب الإسرائيلي، وسنعرف إذا إيران ستكون مقتنعة بأن الولايات المتحدة لم تعطي ضوء أخضر لإسرائيل وأن نتنياهو تصرف بمفرده، وبالتالي تستمر بالتفاوض أو ترد على إسرائيل مرة أخرى، أو أنها يعني بالنهاية

0: مجرد أعتقد
1: التسريبات الإسرائيلية تشير حتى اللحظة أن هناك نوع من التنسيق المبطن بين الجانبين لتوجيه هذه الضربات، هكذا تتحدث الأوساط الإسرائيلية وفق المعطيات الأولى. هل هناك من ردود فعل من المقربين لترامب في الإعلام الأمريكي؟ يمكن أن نستشف منه ما جرى حقيقة؟
0: يعني ليس كثيرا، لأنه الساعة متأخرة في ليلة الأحد، عطلة نهاية الأسبوع. كنت أحاول أن أرصد في الواقع بعض التصريحات من ربما اللوبي الموالي لإسرائيل مثل مارك لافين وغيرهم، كانوا يقولون لما يعني ينتقدون الرئيس ترامب لأنه وجه هذه التحذيرات لنتنياهو، هم يعتبرونهم في صف واحد وفي خانة واحدة، وأن إسرائيل ضربت بصواريخ إيرانية وبالتالي من حقها الدفاع عن نفسها، ويقولون بأنه لم يكن هناك أي رئيس أمريكي طلب من إسرائيل ألا ترد على يعني هذه الضربات في دفاع عن النفس كما يصورونها، لأنه كما تعرفين الجميع يقول العكس دوما، الرئيس الأمريكي يعني هذه الجملة باتت متكررة، من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. فنيأتي هو أكبر مؤيد للدولة العبرية ويقول لنتنياهو عليك أن تمتنع عن الرد بعدما وجهت إيران صواريخ، وعلى فكرة وضعها ترامب في إطار بأنه لم يكن هناك جرحى ولا قتلى، وبالتالي انحصر الموضوع في ردود الفعل الأولية وانتهى الموضوع وكما تحدثنا في النشرات السابقة. لذلك الواقع مفاجئ الرد الفعل الإسرائيلي، وسنرى إذا كان الرئيس ترامب سيتحدث في تروث سوشال أو سيكون له تصريحات في هذه الإطار بالتحديد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك نادية على هذه المعلومات والمعطيات. كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس، وأيضا من واشنطن ينضم إلينا الكاتب السياسي سعيد البستاني. ولكن دعوني أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي وردتنا نقلا عن الإعلام الإيراني الذي يتحدث عن إدارة الإطفاء في طهران، تؤكد سمعدوي في جرين غربي العاصمة طهران، وأيضا الإعلام الإيراني يؤكد أن إدارة الإطفاء في طهران تعلن عن حالة تأهب. إذن هذه آخر المعلومات والتصريحات الصادرة من الإعلام الإيراني الذي يرصد بطبيعة الحال آخر المعطيات والتحديثات المتعلقة بالتطورات الميدانية المتسارعة حقيقة منذ ليل أمس بالهجمات والهجمات المضادة. أستاذ سعيد بستاني، أبدأ معك لنفهم معك المشهد الآن. كان ترامب يقول أنه يجب أن على هذه دوامة العنف أن تتوقف لإعطاء فرصة للمفاوضات، وإذ نتفاجأ بهذه الهجمات الآن، هل أتى ذلك هذا المشهد هو بتنسيق مع أمريكا أم لا؟
2: يعني من المبكر أن نعرف تماما إذا هذا الأمر حدث بتنسيق مع أمريكا أم لا، ولكن للوهلة الأولى يبدو أن إسرائيل قررت الاحتفاظ بهامش الحرية التي تمتلكه في هذه العملية والتصرف بما تفرضه يعني الحاجات الأمنية الإسرائيلية أو الردع الإسرائيلي كما يقال. هذا في الشق العملياتي، ولكن في الشق السياسي إذا كان هذا الأمر حصل وقرر نتنياهو عدم الاستماع إلى دونالد ترامب، هذا يعني أن التوتر بين الرجلين دخل مرحلة جديدة، وبالتالي ليست المرة الأولى التي يحدث نوع من الانفصال التكتيكي، يعني انفصال في الرؤية هنا أقصد بمسار الأمور. على المستوى الاستراتيجي الطرفان كانا متفقان بموضوع الحرب،
1: لكن
2: على
1: هذا التصعيد تراه تكتيكي أم استراتيجي؟
2: هذا السؤال أيضا. الآن الأمر منوط بما إذا كانت إيران ستعود ترد الرد على الرد. يعني الرئيس ترامب عندما تحدث إلى نتنياهو بحسب ما نقلت وسائل الإعلام أو بحسب ما قال هو على عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المقابلات التي أجراها في الثلاث ساعات الماضية، كان يقول أنه حسنا إيران ردت بعشر صواريخ، لم يقع قتلى ولا جرحى في

0: إسرائيل، وبالتالي كان يبسط الأمر، وكأن إيران كانت بحاجة إلى حد ما إنقاذ ماء الوجه. الآن يبدو أن الإسرائيليين أيضا بحاجة إلى إنقاذ ماء الوجه، يعني يبدو أن كلمة المرحلة هي ماء الوجه، وبالتالي يعني هل هذا الأمر إذا حدث رد على الرد
1: نعم،
0: سنكون أمام توسع؟
1: لنسأل،
0: أعتقد أنه نعم.
1: نعم، أظن لنسأل في أستاذ فراس الياس عن ماء الوجه الإيراني الآن، هل تتوقع الرد؟
2: نعم أستاذ جيلان، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد الجانب الإيراني يدرك تماما أن المساحات المرسومة أمامه هي ضيقة، وبالتالي هو سوف يفكر بشكل كبير جدا قبل أن يعود مرة أخرى إلى الرد على الرد الإسرائيلي، لأنه عمليا يدرك تماما أن أي رد قد يتجاوز السقوف الأمريكية، بالتالي هذا قد ينسف كامل المشهد التفاوضي. ولذلك أنا أتصور هو يحاول أن يعتمد استراتيجية الردع المتبادل، يعني هو ردع قد لا يعني لا يؤدي إلى انهيار كامل المسار التفاوضي، وإنما يؤدي إلى انهيار جزئي لقواعد الاشتباك، لأنه عمليا كل ما قامت به إيران خلال الساعات الماضية هي أرادة أن تثبت حقيقة أنه لا فصل للساحات، وبالتالي ينبغي الإقرار بأحقية إيران بدمج الساحات سواء على مستوى إيقاف الحرب بكل الجبهات ومنها الجبهة اللبنانية، وكذلك التأكيد على أن الملفات الإقليمية الإيرانية هي ملفات حصرية لإيران لا يمكن القفز عليها، لا على مستوى الواقع العسكري الذي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعني تشكيله في جنوب لبنان، ولا حتى على مستوى الحقائق الأخرى. ولكن إلى أي حد ما سوف يكون الحرس الثوري متقبلا لفكرة استيعاب مثل هذه الهجمات والوقوف عند حد معين أو الذهاب نحو إنتاج ردود أخرى، هذا سوف يتوقف على نوعية الهجمات التي استهدفتها الهجمات الإسرائيلية قبل قليل، وكذلك حتى على طبيعة القرار الذي سوف تتخذه، هو الحلقة ضيقة داخل الحرس الثوري وهي حلقة متشددة، نتكلم عن أحمد وحيدي، محسن رضائي، وكذلك محمد باقر ذو القدر، وحتى علي عبد الله اللي هو قائد مقر خاتم الأنبياء. أنا أتصور أن هذه الحلقة ضيقة هي من سوف تقرر الخيار الاستراتيجي القادم لإيران، ولكن إلى حد هذه اللحظة أنا أعتقد أن الأمور قد تكون ماضية هو استيعاب هذه الضربات بالحد الذي يحوله على شكل محاولة انتزاع بعض المطالب من الرئيس ترامب، لأنه أنا أتصور أن إيران سوف تحاول إذا لم تكن قادرة على الرد العسكري فإنها سوف تحاول يعني الحصول على أثمان سياسية من الرئيس ترامب من أجل أن يظهر الرئيس ترامب بأنه أوقف الهجمات أو أوقف التصعيد عند حد معين. ما دون ذلك أنا لا أتصور أن الأمور ماضية نحو حرب مفتوحة، لأنه لا الداخل الإيراني مهيئ ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية قادر على التعامل مع مشهد عسكري ينسف كامل المشهد التفاوضي، لأنه باختصار علينا أن نتفق على نقطة واحدة وهو أن الرد الإيراني أو أن الهجوم الإيراني على إسرائيل جاء من أجل حزب الله اللبناني، من أجل ملف ثانوي لا يتعلق بالملفات الجوهرية أو المشكلة عليها التي تتفاوض عليها إيران حتى هذه اللحظة.
1: ولكن إيران تصر عليها، ووفق عرقجي تصر على هذه النقطة، ربط مسار لبنان بالمسار الإيراني، وهذا معطى جديد يعقد المشهد التفاوضي بشكل أكبر. حتى أستاذ سعيد، هل توافق أستاذ الياس على ما قاله أن ما زلنا ضمن قواعد الاشتباك؟
0: أولا أود هنا طالما الحديث فتح عن موضوع المسارات وما إلى هنالك، صحيفة نيويورك تايمز نقلت منذ ساعتين أو ثلاث يعني بعد أن بدأ الرد الإيراني على إسرائيل أن الخارجية الأمريكية حددت يوم 22 من هذا الشهر موعدا لجولة تفاوض لبنانية إسرائيلية جديدة، وفي ذلك رد على محاولة الربط الإيرانية التي يعني تسعى إليها إيران عبر ربط لبنان بملف المنطقة، أي بمعنى أن الولايات المتحدة مصرة على فتح مسار مستقل، وها هي حددت موعدا جديدا للمفاوضات، وربما من خلال هذه المفاوضات تستطيع أيضا إقناع الإسرائيليين أن هذا الطريق في لبنان ومن خلال دعم الحكومة اللبنانية قد يصل إلى نتيجة، ويمكنها أيضا تتمكن أيضا من منع إيران من استعمال ورقة لبنان يعني في مفاوضات التي تجري بينها وبين الولايات المتحدة. هنا نقطة صغيرة، لماذا لبنان ولماذا حزب الله؟ لأنه حزب الله بين أذرع إيران هو الأهم، لأن له حدودا برية مع إسرائيل، وبالتالي هذه الورقة تعتبر مهمة جدا بالنسبة لإيران، ولن تقبل بسهولة بأن تفصل يعني عن باقي الملفات. هذه هي النقطة يعني التي في موضوع لبنان. أما بالنسبة للتصعيد، ما الذي سيحصل؟ حتى يعني عندما ردت إيران أنا كنت لازلت أعتقد أن هذا

0: هذا التصعيد مضبوط أو محسوب جيدا بشكل أو بآخر، لأن من له مصلحة الآن في العودة إلى تصعيد عسكري وما إلى هنالك؟ يعني على الأقل لا الولايات المتحدة تنظر بهذا الاتجاه ولا الإيرانيين ينظرون بهذا الاتجاه، لأن لديهم أيضا
1: صحيح، يعني كنا
0: مشاكل
1: نتحدث
0: كبيرة.
1: عن اشتباكات مضبوطة وعن الحفاظ على المعادلة المعمول بها خلال الأشهر الماضية، وبالتالي هذا كان المشهد قبل هذه الاستهدافات. إلى أي مدى أستاذ فراس نجح نتنياهو بخلط الأوراق بالنسبة لإيران، أم توقعت مثل هكذا هجوم؟
2: يعني بنسبة كبيرة جدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك تماما أن الصفقة القادمة ما بين طهران وواشنطن فيما لو تحققت فينبغي أن تأخذ الحاجات الأمنية الإسرائيلية على محمل الجد، خصوصا على مستوى الصواريخ البالستية أو حتى على مستوى النفوذ الإقليمي. وأنا أتصور أن حقيقة إيران عززت مثل هذا التصور لدى الجانب الإسرائيلي، خصوصا أن الهجوم الذي حصل اليوم هو جاء بصواريخ بالستية دفاعا عن إحدى محاور النفوذ الإقليمي الإيراني في المنطقة وهو حزب الله اللبناني. هذه السردية يعني عززت بشكل أو بآخر الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة من أجل إعطائها حرية عمل في الرد على الهجوم الإيراني، لأنه يدرك تماما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن أن نعطي لإيران فرصة لكي تصحح وضعها الاستراتيجي ولكي تقول أنني حاضرة، لازم تحاضر في الميدان، وأنني إذا ما عدت إلى طاولة المحادثات فأني عدت مكتملة الأوراق إقليميا وكذلك حتى على مستوى الملفات الداخلية الإيرانية. لذلك أنا أتصور أن الجانب الإسرائيلي يدرك أهمية ضبط الأوضاع عند الحدود التي توقفت عندها عملية وقف إطلاق النار في 8 نيسان من يعني الشهر الماضي، لأنه أنا أتصور أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتقبل فكرة أن تعود إيران بوضع سياسي مريح بعد الضربة التي وجهتها لإسرائيل على المستوى العسكري، على المستوى الاستراتيجي وحتى على المستوى الدبلوماسي. ولذلك أنا أتصور أن هذه هي المسارات التي تحركت من خلالها يعني خيارات الرد الإسرائيلي على إيران، لأنه
1: نعم.
2: بالنهاية
1: دعنا نشير أعذرني، ولكن الدفاع المدني السعودي يعلن عن إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خرج. إذن الدفاع المدني السعودي يعلن في هذه الأثناء عن إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خرج. طبعا نحن نتابع لحظة في لحظة كل التطورات في المنطقة التي اشتعلت من جديد في ضوء الاستهدافات الإيرانية التي بدأتها برشقات صاروخية باتجاه الشمال الإسرائيلي، وتبعها أيضا هجوم إسرائيلي في العمق الإيراني وفي مختلف مناطق في إيران. والآن هناك تطور في هذا الإطار في الداخل السعودي أيضا، حيث أن الدفاع المدني السعودي يعلن عن إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خرج. أعود إليك أستاذ سعيد لنسألك، أن الجانب الإسرائيلي يعتبر أن هذا دفع لنحو المسار التفاوض، هل تعتقد ذلك أم بالعكس سيعيق المسار التفاوض؟
0: يعني هو قليل من التصعيد يحرك المفاوضات، ولكن الكثير من التصعيد يعيق مسار التفاوض ولا بل يقضي عليه يعني في هذا الإطار، لأن الأمور عندما تتفلت بالشكل الذي يعني يتخوف منه هو هذا الأمر لا يعود قابل للانضباط سوى إلى أن يعود ويبلغ مرحلة معينة كما حدث في السابق. وبالتالي الآن قدرة الولايات المتحدة والوسطاء، يعني هناك الوسطاء سيعملون مع إيرانيين والولايات المتحدة ستعمل مع إسرائيل، وربما هناك يحدث مقايضات معينة، هنا لا أتحدث عن تنازلات إنها مقايضات بموضوع العودة إلى الهدوء. وبالتالي هل هذا الأمر سيحدث؟ ربما قد يحدث في هذه الساعة وربما في الساعات المقبلة، إنما حتى الساعة لا يزال يبدو الوضع وأنه قابل للانضباط. إذا استمر هذا الأمر أكثر من ذلك قد نصبح في مكان آخر، خاصة بعد الذي تفضلت به الآن أن هناك إنذار في الداخل السعودي، إنذار يعني طبعا عن حالة قصف ربما أو مسيرات أو صواريخ لا أدري، هذا يعني أن إيران عادت إلى التوسيع.
1: أستاذ فراس، الإعلام الإيراني يصر أن هذه الهجمات نفذت بالصواريخ البالستية، إلى ماذا يدل ذلك؟ وهل تستطيع

0: عدم الرد، لأن يبدو أن الهجوم كبير وعلى مختلف مناطق في الداخل الإيراني وليس محدود، أم كيف تراه؟
1: يعني برأيي التأكيد على الطابع الصاروخي للهجوم الإيراني على إسرائيل هو يشير بشكل أو بآخر إلى رمزية وأهمية هذا الملف على مستوى المحادثات وحتى على مستوى الرؤية الإيرانية لشكل الصفقة مع الجانب الأمريكي، لأنه يدرك تماما أن هذا السلاح لا يمكن أن تتفاوض عليه، لأنه سبق أن أكدت على ذلك في أكثر من مناسبة. بشكل أو بآخر أنا لا أتصور أن الجانب الإيراني بوارد الذهاب نحو الرد الموسع، لأنه يدرك تماما أن هناك تكاليف كبيرة جدا ستفرض عليه. هو أراد أن يصحح وضعه الاستراتيجي، أراد أن يعيد تشكيل المشهد التفاوضي، أراد أن ينتج أو يعيد ترميم سردية الصمود التي تعثرت وتعكرت خلال الأيام الماضية على مستوى العقوبات أو حتى على مستوى الحصار البحري، وبالتالي هو أراد أن يظهر نوع من الثبات الاستراتيجي بشكل أو بآخر. ولكن إلى أي حد سوف يكون الرئيس ترامب يعني متفاعلا مع مثل هذه الخيارات الإيرانية؟ إلى حد ما أنا أتصور أن التفاهم الأمريكي أو إعطاء ضوء أخضر ضمن لإسرائيل للرد على الهجوم الإيراني هو أسقط مثل هذه الافتراضات الإيرانية، وأنا أتصور أن الجانب الإيراني سوف يعيد حساباته بشكل كبير جدا قبل أن يقدم على أي خيار عسكري قادم، على الأقل تقدير بالرد على الضربات الإسرائيلية.
0: دعني أشير إلى هذا الخبر، الدفاع المدني السعودي يطلق تنبيه زوال الخطر في الخرج. إذن الدفاع المدني السعودي يطلق تنبيه زوال الخطر في الخرج. إذن هذه آخر التحديثات المتعلقة بالمشهد في السعودية. أعود إليك أستاذ سعيد لنسألك، هل يعني بعد كل هذا التصعيد الذي رأيناه اليوم إلى ماذا، أين يتجه مسار التفاوضات؟
2: أود هنا أن أشير إلى نقطة معينة ربما قلتها منذ قليل مع قناة الحداث. هذا التصعيد عادة يؤدي إلى، ربما قد يؤدي فورا إلى عودة المفاوضات، لأن بدأنا الحديث عن حفاظ عماء الوجه، ثم وصلنا إلى مكان يمكن القول فيه أن قليل من التصعيد قد يحرك المفاوضات. ربما الآن هذا العامل التصعيدي يمكن تصريفه في الداخل الإيراني مثلا وفي الداخل الإسرائيلي، وبالتالي قد تنتهي الأمور هنا عند استثمارات داخلية، وتستطيع الولايات المتحدة عندها أن تعود إلى ضبط إيقاع هذا الوضع والعودة إلى المفاوضات مع الإيرانيين، طبعا مع المسار اللبناني الإسرائيلي. هذا الأمر وارد جدا إذا لم تنزلق الأمور جراء خطأ أو جراء نوايا مسبقة. أعتقد أن هذا الأمر
0: سعيد
2: ممكن جدا.
0: أعذرني ولكن هناك صور متداولة حصلنا عليها، هذه الصورة نشرتها وكالة أرنا الإيرانية عن قصف إسرائيلي على منطقة نجف أباد في أصفهان. إذن هذه الصورة التي نقلتها وكالة أرنا الإيرانية التي تظهر القصف الإسرائيلي على نجف أباد في أصفهان. أعود إليك أستاذ سعيد، أكمل فكرتك لو سمحت.
2: نعم، الذي كنت أقوله أن ربما التصعيد قد يؤدي إلى عودة المفاوضات إذا كانت الأمور تنتهي هنا، يعني إذا كان كل من الطرفين قد حصل على ما يمكن تسويقه داخلياً، هذا الأمر قد ينتهي هنا، وإلا قد نشهد تصعيدا جديدا. ربما تقف أيضا الولايات المتحدة في الفترة الأولى على الأقل بدور الغير المعني أو المراقب، إنما إذا استمر هذا الأمر كما حدث في يونيو الماضي، الولايات المتحدة تدخلت لتسحب زمام المبادرة من الإسرائيليين عندما ذهبوا بمفردهم أول مرة لقصف طهران والعلماء النوويين وما غيرهم، وبالتالي ذهبت قاذفات القنابل الأمريكية لتقصف مواقع نووية، وليقول ترامب لنتنياهو انتهى الموضوع الآن في بين يدينا، وبالتالي أوقف هذه الحرب. ولكن هذه المرة الظروف إلى حد ما مختلفة، لأن الولايات المتحدة كانت في حرب مع إيران وهي الآن تقود مفاوضات تبدو شاقة لضمان تنازلات إيرانية ترضى في النتيجة عنها إسرائيل في مكان ما، ألا وهو منع إيران من امتلاك سلاح النووي وغيره. الوضع مفتوح على

0: لعدة احتمالات، إنما أنا لا أتوقع تصعيدا أكثر من ذلك. قبل أن أختم سجلان، موضوع لبنان يعني أيضا يجب أن ننظر، هل إسرائيل ستعاود قصف الضاحية الجنوبية مثلا؟ يعني إذا هذا الأمر حدث، يعني هذا الأمر يعني هو إصرار على يعني استراتيجيتها، أو إصرار على يعني خططها الردعية، وبالتالي قد يستوجب هذا أيضا ردا إيرانيا مضاعفا.
1: وربما هذا الرد على إيران يعني لفصل الساحات، هذا ما أرادته إسرائيل بهذا الرد.
0: نعم أنا أتفق معك، لأن هذا فصل الساحات يعني تتفق به إسرائيل مع الولايات المتحدة، إنما هذا الربط يعني الآن أشاهد معك ما تنشرونه على يعني عن القصف في إيران، هذا يوحي بأن القصف كبير جدا وشديد، يعني ويبدو أن هناك استهداف لنقاط حساسة أو لمواقع حساسة معينة. ربما تريد إسرائيل إفهام إيران أن أمنها المباشر الذي يعني حزب الله في لبنان لا يجب المساس به، وأنها سترد على أي تجاوز لهذا الاعتبار.
1: هل تتفق أستاذ فراس مع هذه القراءة؟
2: يعني بشكل أو بآخر كل القراءات تبدو اليوم مطروحة سيدتي الكريمة، لأنه عمليا الموضوع لا يتعلق بالاتفاق أو عدم الاتفاق بقدر ما يتعلق بشكل الصراع الذي بدأ يتخذه الجانبان الأمريكي والإسرائيلي من جهة وإيران من جهة أخرى. أنا أتصور أن خطوط الصراع بدأت تلتحم بشكل أو بآخر، ولكن إلى أي حد سوف تكون الولايات المتحدة تحديدا إدارة ترامب قادرة على أن تخلق مسافة أمان ما بين الإبقاء على المسار التفاوضي أو الذهاب نحو المواجهة العسكرية؟ أنا أتصور أن الساعات القادمة سوف تحدد جزء كبير جدا من هذه المعادلة. هناك أيضا ضغوط مضاعفة سوف تفرض على الوسيط الباكستاني في كيفية ضبط التصعيد عند هذا الحد وعدم الذهاب نحو مسارات قد تنسف كامل جهود الوساطة التي قامت بها باكستان خلال الفترة الماضية. إجمالا نعم، في كل طرف أو من أطراف هذه الصراع هناك يعني عناصر او هناك تيارات داعمه لخيار التفاوض وتيارات اخرى داعمه لخيار المواجهه، ولكن بالنهايه نتصور ان التصعيد سوف يقف عند حدود معينه، قد يقف عند هذا الحد، وقد نشهد ايضا ضربات اخرى ويتم الوقوف عندها، لانه ليس من مصلحه الجميع ان تنهار كل جهود التسويه والذهاب نحو الخيار العسكري، لان نتصور انه فيما لو ذهبنا نحو خيارات عسكريه مفتوحه فان الجميع سوف يكون خاسر فيها، والخاسر الاكبر هو ايران، لانه عمليا بيئه ردع تاكلت، البيئه الداخليه اصبحت اليوم متصدعه بشكل كبير جدا بسبب يعني الاكلاف الاقتصاديه والاجتماعيه وحتى السياسيه التي فرضتها الحرب. ولذلك انا اعتقد ان كل الخيارات اصبحت اليوم مطروحه، ولكن الخيار الابرز هو ان التصعيد سوف يبقى محدودا محسوبا على امل ان يتم الذهاب نحو الخيار السلام او التسويه. مع ذلك انا اتصور ان الخيار المفتوح سوف يجعل الجميع يتحمل التكاليف، والكلفة أكبر سوف تكون على إيران، لأنه لا وضعها العسكري ولا وضع وكلائها يسعفها على أن تخوض معادلة صفرية مع الولايات المتحدة. وأنا أتصور أن هذا ما جعل الرئيس ترامب حتى هذه اللحظة يراهن على الخيار الدبلوماسي ويضبط التصعيد العسكري عند هذه الحدود، لأنه يدرك تماما أنه إذا ما عاد للخيار العسكري مرة أخرى فإنه لا مناص من تصفيره. أما الذهاب نحو نصف حرب ونصف سلام، أنا أعتقد أن لا الداخل الأمريكي ولا حتى الحزب الجمهوري بدأ أو على الأقل تقدير متوافق مع هذه الفكرة، لأنه أنا أعتقد أنه حتى الخيارات أصبح ضيق
1: يعني
2: أمام
1: هناك
2: الرئيس.
1: قراءات مختلفة، البعض يقول أن هذا يصب في مصلحة أمريكا حالة المراوحة، والبعض يقول أن بالعكس هذا يصب في حالة في لصالح إيران. يعني هناك قراءات مختلفة ومتناقضة حول من المستفيد من حالة المراوحة التي يعني كسرت في هذه الليلة، يعني العاصفة إذا ما صح التعبير، مشهد يعني التصعيد فيه سيد الموقف. سأل سؤال جدا مهم أستاذ سعيد فراس. أستاذ فراس سأل كيف يمكن لواشنطن احتواء الموقف الآن وهي المصرة على المسار التفاوضي؟
0: يعني كما نصح الرئيس ترامب نتنياهو وقال له أن هذه الضربة التي يعني قامت بها إيران يمكن احتمالها، بما معناه يعني أنها لم تؤدي إلى أضرار كبيرة، وبالتالي قال الإيرانيين أوقفوا القصف وتفضلوا لنعقد صفقة. قد يقول أيضا للإيرانيين هذا الأمر يعني أن إسرائيل ردت وبالتالي لا داعي للرد على الرد وتنتهي الأمور هنا، ولكن هذا تبسيط، تبسيط

0: يعني نتحدث به، إنما على المستوى السياسي وعلى مستوى الاتصالات وعلى مستوى
1: نعم
0: الحسابات التي يعني
1: نعم
0: أعتقد الآن، أعتقد الآن كما قلنا أن الطرفان
1: نعم
0: أنقذاما الوجه،
1: نعم
0: وبالتالي ربما قد تنتهي هذه العملية.
1: نعم شكرا جزيلا لكما، كنت مع من واشنطن سعيد بستاني، وأيضا من الموصل الدكتور فراس الياس، شكرا جزيلا لهذه القراءة. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة مشاهدينا نقلا عن مسؤول لأكسيوس يؤكد أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران. أكسيوس عن مسؤول تؤكد أيضا أن الضربات الإسرائيلية على إيران كانت محدودة. إذن المسؤول الأمريكي يصف هذه الضربات على إيران بالمحدودة. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. يعني هذا المشهد اليوم هل يبدو لك محدودا؟
2: صباح الخير جيلان. حتى الآن هو محدود لأن ما تبعناه هو ضربات عسكرية محددة على أهداف عسكرية، ولم تتطور ولم تتسع رقعة الحرب أكثر من ذلك. إذا تابعنا هذه الاستهدافات الإسرائيلية، هي يبدو أن هناك ضبط للإيقاع في هذه، في الرد والرد على الرد، وحتى لا يحدث رد على رد الرد. يعني إذا حدث وأن ردت إيران بالمثل كما بدأت بالصواريخ، فإذا هنا تتسع الرقعة وهناك تنفلت الأمور ولا يعد باستطاعة ترامب ضبط هذا الأمر.
1: يعني حضرتك تقول أن هذه الضربات التي وصفتها أيضا أكسيوس محدودة نقلا عن مسؤول أمريكي لن تستدعي رد إيراني وندخل في دوامة الرد والرد المقابل.
2: هناك مسألة مهمة، أولا إيران هي هددت أنها سوف تستمر إذا ردت إسرائيل لمدة أسبوع في رشق الصواريخ، هذا أولا. ثانيا إسرائيل بحد ذات نتنياهو ولرفع الحرج عنه هو يريد إفشال هذا الاتفاق الذي يبديه ترامب على كل شيء، وهذا الاتفاق إذا تبعنا به هو لا يفيد أحد إلا ترامب والباكستان وإيران فقط لا غير. يبدو أن نتنياهو يريد إفشال هذا المشروع، هذا الاتفاق. عندما استهدف الضاحية رغم التحذيرات الأمريكية، استدعى الرد الإيراني، الرد الاستعراضي كما لاحظنا، وهي 10 صواريخ تم اصطيادها واحدا واحدا في الجو. الآن ترد إسرائيل ويقولون صواريخ باليستية إسرائيلية. طبعا لدى إسرائيل هناك عدة أنواع من الصواريخ الباليستية، لكن أبرزها أريحة 2 و 3، أريحة 2 1500 كيلومتر يعني يطال كامل غرب إيران، و 4500 كيلومتر يعني يطال كامل إيران وعمق إيران وحتى شرق إيران حتى مشهد يمكن أن يطال هذا الصواريخ. يعني هذه رسالة إسرائيلية إلى إيران، صواريخك تم اصطيادها في الجو ولم تقع على الأرض، وصواريخنا صواريخ إسرائيل وصلت إلى أهدافها في العمق الإيراني. هذا رفع حرج عن نتنياهو وإحراج ثاني لإيران. فلذلك إذا ردت إيران كما هددت، فإذا هذا ما يريده نتنياهو لإفشال المشروع. وإن لم ترد، وهنا النقطة كذلك الأهم، أنا أظن برأيي أن نتنياهو سوف يستهدف الضاحية الجنوبية مرة أخرى، أو سوف يعمق الأهداف، أو سوف يستهدف هدفا ثمينا أو رأسا قياديا كبيرا بعملية اغتيال كذا، كذلك كي يستجر إيران إلى رد الفعل وتنفلت الأمور. وهنا يلزم ترامب بطريقة غير مباشرة كما ألزمه ترامب وقمعه هو الآن بطريقة احتيالية يجر الجميع إلى ساحة الحرب، لأن الاتفاق ليس لصالح إسرائيل، وهذا ما تبرجه الأخبار الإسرائيلية. إذن الأمور حتى الآن منضبطة، لست أدري كيف تتطور، إن كان برد الفعل الإيراني وإن لم ترد إيران فإسرائيل سوف تحفزها على الرد عبر استهدافات.
1: يعني هل بهذه الطريقة يعني أخذت زمام المبادرة من جديد بعد أن وصف الإعلام الإسرائيلي قبل ساعات قليلة وصف نتنياهو أنه مكبل اليدين بإعاز من ترامب، وبالتالي بهذه الهجرة

0: حماس استعاد زمام المبادرة الإسرائيلية وأعاد المعادلة وفق المصالح الإسرائيلية.
1: صحيح بالضبط، هذا ما شرحته وهذا ما يتبين، يعني نلاحظ بين كل

0: النظام الذي يعني الأخطاء الاستراتيجية الكبرى الذي يرتكبها ترامب عندما جعل إيران تستعيد أنفاسها ولم يسدد الضربة القاضية، وما خسرته إيران في الحرب تعوضه في المفاوضات والدبلوماسية التي تجيدها والتي أتاحها ترامب. وترامب بالذات الذي ربح في العسكر يخسر في التفاوض، هذه ليست حلبته. وهناك كذلك نقطة مهمة، إيران تخاف من إسرائيل ولا تخاف من أمريكا نتيجة لذلك. لماذا؟ لأن أمريكا عضلات وقوة لكن ليس لديها الفهم العميق لتعقيدات المنطقة وهيكلية وتعقيدات النظام الإيراني، بينما إسرائيل لديها.
1: أستاذ يعرب علي أن أقاطعك، لكن الإعلام الإسرائيلي يعلن الآن عن رصد إطلاق صواريخ من إيران. إذن إيران ردت على الهجمات الإسرائيلية على الفور بإطلاق صواريخ أو رشقة صواريخ جديدة على إسرائيل. طبعا سنتابع مع شبكة مراسلينا ما إذا تم اعتراض هذه الصواريخ وطبيعة هذه الاستهدافات. إذن الرد الإيراني جاء سريعا على ما يبدو على الاستهداف الإسرائيلي، وبالتالي أصبحنا في دوامة الرد والرد المقابل
0: والرد على رد الرد.
1: وإذن نحن أمام أي مشهد الآن؟
0: نعم، نحن يعني نستطيع القول أن نتنياهو أفسد على ترامب وإيران هذه الصفقة التي كادت وسماها ترامب أنه في الأيام الأخيرة وعلى وشك التوقيع، وأن هناك رسالة مهمة من باكستان، ووصل وزير الخارجية الباكستاني إلى إيران ولا يزال فيها للحصول على التوقيع النهائي من المرشد أو من يتلطى ويختفي وراء المرشد لإلزام إيران بتوقيعها في الفترات النهائية. هذا ما كان يغار عليه ترامب ويحرص عليه فوق كل شيء للحصول على اتفاق نهائي.
1: شكرا أستاذ يعرب علي. أن ننتقل إلى إسراء الزير لنستطلع منها المزيد من المعلومات حول رصد إطلاق الصواريخ من إيران. تفضل إسراء.
2: الجبهة الداخلية الآن أرسلت إنذارات مبكرة إلى الهواتف بماهية الذهاب باتجاه الملاجئ جراء رصد إطلاق صواريخ من اليمن عمليا باتجاه إسرائيل. وبحسب خارطة الجبهة الداخلية فإن الإنذارات تشمل منطقة الوسط، وعندما نتحدث عن الوسط فهذا يعني تل أبيب والقدس، يعني المواقع التي سوف يتم تفعيل فيها صافرات الإنذار، منطقة البحر الميت، مستوطنات شمال الضفة الغربية ووسط الضفة الغربية، وتل أبيب والقدس على موعد مع إحدى الصواريخ التي تطلق من قبل الحوثيين باتجاه إسرائيل. بحسب بيان للجيش الإسرائيلي في بادئ الأمر قالت القناة 12 الإسرائيلية بأن الإنذارات تأتي جراء إطلاق صواريخ من إيران، ولكن سرعان ما تبدلت الصورة وتبين بأن الإطلاق يأتي من الحوثيين الذين يدخلون هذه المواجهة بإحدى الصواريخ التي تطلق نحو وسط إسرائيل. إن كانت الدفاعات الجوية سوف تستطيع التعامل مع الصواريخ التي تطلق الآن فهذا يعني بأنها لن تخترق المجال الجوي وسوف يتم اعتراضها في الجنوب دون وصولها إلى منطقة الوسط. وكما اعتدنا في المواجهة الأخيرة فإن الحوثيين عندما دخلوا كانوا قد دخلوا بأعداد صغيرة جدا ومقلصة من الصواريخ التي لا تربك الجبهة الداخلية، ويتم التعامل معها في وقت سريع خلال الدقائق القليلة المقبلة بين إنذارات الجبهة الداخلية وبين تفعيل صافرات الإنذار على الأرض. سوف تفعل صافرات الإنذار على أرض الميدان في مدينة تل أبيب وفي القدس وفي البحر الميت وفي مستوطنات الضفة الغربية في أول دخول للحوثيين هذه المعركة، بعدما قامت إسرائيل باستهداف الأراضي الإيرانية. ويقول حينها مراسل العسكري لموقع والله بأنهم عمدوا على استهداف 10 مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في وسط وغرب إيران. الآن صافرات الإنذار تفعل في مدينة تل أبيب. أترككم مع الصوت الطبيعي.

إذن تابعنا وإياكم رشقة الصواريخ الإيرانية الجديدة التي تتجه نحو تل أبيب، وفعلت إسرائيل صفيرات الإنذار لديها وأنظمة الدفاع لديها. هذه الساعة انتهت، ولكن التغطية مستمرة لهذا التصعيد في مختلف الجبهات الذي نتابعه منذ ساعات الماضية. تلقاكم على رأس الساعة الزميلة سهام زموج، ابقوا معنا.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه التغطية المستمرة من العربية. قال الجيش الإسرائيلي إن قوته الجوية إذا شنت غارات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب ووسط إيران بتوجيه من الاستخبارات العسكرية. كانت وكالة تسنيم نقلت عن بعض المصادر حديثها عن هجمات إسرائيلية على أهداف في طهران وأصفهان وتبريز وبعض المناطق الأخرى في غرب إيران. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل شنت هجمات على عدة أهداف داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية أطلقت من الجو، موضحا أن الضربات استهدفت طهران وتبريز وأصفهان.

إذن الجيش الإسرائيلي أعلن شن قصف مكثف على عدة مناطق في إيران، والصور التالية للضربات الأولى التي شاهدناها على أصفهان نتابع.

0: التطورات لديك آخر تفاصيل، خصوصا أنه تردد خلال الساعتين الماضيتين أنه خلال الاتصال والمكالمة بين ترامب ونتنياهو، ترامب كان قد طلب من نتنياهو تأجيل أي ضربات إسرائيلية ضد إيران. ما الذي حصل ريتا؟
1: ليس هناك من تصريح رسمية من الإدارة الأمريكية حيال ما حصل خلال هذا الاتصال الهاتفي، ولكن بحسب القراءة الأولية لما جرى يبدو أنه الطرفين، أتحدث عن إسرائيل وإيران، أبقيا التصعيد تحت سقف معين. يعني الهجوم الإيراني جاء محدود والرد الإسرائيلي بدأ أقرب إلى الرد الرمزي منه، يعني لم يتخطوا الخطوط الحمر التي وضعها الرئيس ترامب لهذا التصعيد، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. هذه الخطوط الحمر لم يعلن عنها رسميا، ولكنها تبقى دائما بإطار التسريبات لمسؤولين أمريكيين للصحف والإعلام الأمريكي، وهي تتضمن عدم استهداف أو اغتيالات لشخصيات إيرانية، خاصة تلك التي تدخل بمسار المفاوضات، وأيضا استهداف مراكز الطاقة الإيرانية، وأيضا الرد الإيراني كما قال وصرح الرئيس ترامب بأنه الإيرانيين ردوا وذلك يكفي. بهذا الإطار يمكن أو بحسب المحللين هنا في وسائل الإعلام الأمريكية يقولون بأنه الإدارة حتى اللحظة لا تزال تستطيع احتواء هذا التصعيد بشكل معين، إذا ما كان هناك إرادة لذلك بطبيعة الحال. من المتوقع أن يكون هناك ردود فعل من الإدارة في الساعات المقبلة بطبيعة الحال، ولكن حتى اللحظة ليس هناك من تصاريح رسمية خاصة من الرئيس ترامب، على الرغم من أنه غدا يوم الاثنين سيكون لديه برنامج حافل في البيت الأبيض، ربما سيكون هناك توضيحات أكبر بهذا المجال. ولكن
0: ريتا أكسيوس نقلت عن مسؤول أمريكي قبل لحظات أن الجيش الأمريكي لم يشارك في هذه الهجمات الإسرائيلية ضد إيران، هل هذا وارد؟
1: تماما. إذا ترامب نفسه صرح بأنه إذا سيكون هناك رد إسرائيلي فنحن لن نشارك بهذا الإطار، وترامب دعا علنا إسرائيل ونتنياهو لعدم الرد وعدم توسيع المواجهة أيضا، وبالتالي فأنه تجاهل هذه الدعوة من قبل نتنياهو وضع الرئيس ترامب أصلا بموقف محرج داخليا، وهو أصلا يواجه عدة أسئلة حول كم يستطيع أن يسيطر على نتنياهو الرئيس ترامب بهذا الإطار. ولا ننسى الاتهامات في الداخل الأمريكي للرئيس ترامب بأنه نتنياهو جره إلى هذه الحرب مع إيران، والآن مع هذا التصعيد من قبل إسرائيل هذه مرحلة أو فرصة ثانية للقول بأنه نتنياهو جر الرئيس ترامب للمرة الثانية إلى حرب بإيران لا نقطة فيها ولا جمل للولايات المتحدة، خاصة بهذا التوقيت الحساس. نحن نتحدث عن بتصريح من عدد من المسؤولين الأمريكيين أنه هناك قرب لاتفاق مع إيران، نتحدث عن نائب الرئيس جي دي فانس، وحتى الأغرب من كل ذلك كان تصريح اليوم وزير الحرب بيت هكساس. بيت هكساس كان الأكثر تصعيدا ضد إيران وضد التوصل لأي اتفاق، وهو كان من المحور الذي يدعو إلى تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران، ولكنه اليوم كان يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق جيد جدا للولايات المتحدة مع إيران. وبالتالي أمام هذا التوقيت الحساس ربما يجد ترامب نفسه محرج، ولكن لا أدري إذا ما يمكن أن يستغل هذا التصعيد لتحقيق عدد من الأهداف في مرحلة مقبلة، هذا لا يزال السؤال الأبرز الآن، ويمكن أن تكون الساعات المقبلة تجيب عليها على الأقل.
0: طيب ريتا، فقط أشير إلى هذه التطورات المهمة بعد إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس. الجيش الإسرائيلي يعلن في هذه اللحظات رصد إطلاق صواريخ من اليمن. إذن إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، يعني الرد لم يكن من إيران بل كان من الحوثيين في اليمن. إذن إسرائيل تعلن في هذه اللحظات اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن رصد إطلاق صواريخ من اليمن وإطلاق صفارات الإنذار.

0: في تل أبيب والقدس. إذن هذا بالنسبة لآخر التطورات حتى اللحظة. وبحسب أكسيوس في آخر تطورات، إذن مسؤول أمريكي يفيد لأكسيوس بأن الجيش الأمريكي لم يشارك بالهجوم الإسرائيلي على إيران، وأن الضربات الإسرائيلية على إيران كانت محدودة. نشير فقط إلى أن هذه الضربات الإسرائيلية في الداخل الإيراني استهدفت كل من طهران وأصفهان وتبريز وكرمانشاه وشيراز وكرج، واستهدفت مخازن لإنتاج الطائرات المسيرة بحسب ما يتردد في الداخل الإيراني، إضافة إلى استهداف الدفاعات الجوية واستهداف قادة للحرس الثوري الإيراني. وكانت العربية قد أوردت صور أولية لهذه الاستهدافات في أصفهان وطهران، ونشاهد الآن هذه الصور الواردة من تل أبيب. إذن بعد إطلاق صفارات الإنذار، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن رصد إطلاق صواريخ من اليمن. ريتا، في هذه الأثناء عندما نتحدث عن هذه الاستهدافات، التقديرات الأمريكية في هذه اللحظات، يعني خصوصا أن ترامب يتمسك بمسار المفاوضات، هل نتوقع أن تكون مواجهة محدودة أم تكون مواجهة مفتوحة قد تؤثر على هذه المفاوضات؟
1: الصحف الأمريكية تتحدث عن مسارين الآن أمام الإدارة الأمريكية. بطبيعة الحال المسار الأول يبقى بأنه تحتوي الإدارة الأمريكية هذا التصعيد، وربما يكون هناك أيضا عدم السماح لإسرائيل بشن مزيد من الهجمات، وربما السير بمسار المفاوضات. أما المسار الثاني فهو يمكن السماح لإسرائيل بالاستمرار بالضربات والتحقيق وتدمير الأهداف المتبقية، وبالتالي دفع الإيرانيين إلى مزيد من الليونة في المفاوضات المقبلة. هذا السيناريو رجحه المحللون بشكل كبير أيضا، ولكن يبقى أنه الساعات المقبلة يمكن أن نعلم الرد كيف سيكون من قبل الرئيس ترامب بطبيعة الحال، وربما يكون بداية إعلان عن مرحلة جديدة في الحرب، أو ربما احتواء هذا التصعيد وبالتالي منح فرصة للمسار الدبلوماسي، فرصة أكبر للمسار الدبلوماسي والمفاوضات بشكل عام.
0: طيب، ترامب قبل أن يتحدث مع نتنياهو قال إننا على بعد أيام من التوصل إلى اتفاق مع إيران، ونحن أمام اتفاق سريع. ما الذي يتردد في الداخل الأمريكي بشأن ما تم التوصل إليه في هذه المفاوضات لتوقيع هذا الاتفاق؟
1: تبقى دائما المباحثات في هذه المرحلة في مرحلة بحث في التفاصيل واللغة المستخدمة في صياغة العناوين التي سيتم التوقيع عليها في الإطار العام أو الورقة العامة قبل الدخول بتفاصيلها. كان هناك أجواء تشير إلى تفاؤل كبير وأنه تم تحقيق عدد من الأهداف التي وضعها الرئيس ترامب منذ اليوم الأول لهذه الحرب، وحتى أيضا في هذه المراحل الأخيرة عندما تحدث عن رؤية الأمريكية في عدة نقاط، ومنها إذا ما كنت تذكرين الغبار النووي وغيرها. بهذا الإطار أيضا كان هناك مؤشرات من المسؤولين الأمريكيين على قرب التوصل إلى اتفاق، أو على الأقل تهدئة بهذا الموضوع لعدة أيام أو لفترة على الأقل قبل كل هذا التصعيد. ولكن لا يجب أن نضع جانبا التطورات الأخرى، إن كان فيما خص المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تحصل بقيادة أمريكية، هي أيضا من ضمن هذه الأجواء وهذا التصعيد كله في الولايات المتحدة، على الرغم من إصرار الإدارة على بهذه المرحلة على الأقل لفصل الملفين، ولكن كل هذه الأجواء ومحاولة احتواء أي تصعيد هي مرتبطة بالملفين معا، وعلى الرغم من أنه لا نقول بأنه الملفين مرتبطين تقنيا على الأقل معا في هذه المرحلة، ولكن هناك تأثيرات أكيد تحاول الإدارة عدم شملها بين الملفين على الأقل.
0: أشكرك جزيل الشكر حتى اللحظة من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. نعود ونذكر بأبرز العواجل حتى اللحظة. كان هناك إطلاق صافرات إنذار في تل أبيب وفي القدس قبل لحظات. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد إطلاق صواريخ من اليمن، هذا كان آخر تطور.

0: ردا على الهجمات الإسرائيلية في الداخل الإيراني. هذه الهجمات الإسرائيلية التي انطلقت قبل نحو ساعة ونصف استهدفت عدة مناطق في الداخل الإيراني، أبرزها العاصمة طهران، إضافة إلى أصفهان وتبريز وكرمانشاه شيراز، إضافة إلى استهداف في داخل جزيرة خارق. بنك الأهداف تركز على مخازن إنتاج طائرات مسيرة، دفاعات جوية، واستهداف قادة للحرس الثوري. إذن كانت هذه أبرز الاستهدافات حتى اللحظة. نناقش الموضوع من بيروت مع العميد المتقاعد يعرب صخ، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك عميد. هل يمكن القول أنه الرد الإسرائيلي كان محدودا بحسب ما وصفه مسؤول أمريكي لأكسيوس؟ هل يمكن اعتبار أن الهجمات الإسرائيلية كانت محدودة النطاق؟
1: صباح الخير. نعم، هو نستطيع القول أنه محدود بلس، لأن هناك أهداف حيوية ومتوزعة ومنتشرة في كافة أرجاء إيران، تركيزا مع التركيز على غرب إيران بمعظم هذه الاستهدافات. لذلك نقول أنها رد فعل على الصواريخ الإيرانية التي أطلقت العشرة والتي تم إسقاطها جميعا. هي رسالة لرفع الحرج عن نتنياهو الذي أوقعه فيه ترامب بلجمه ومنعه وقمعه عن الرد على إيران، لكن هناك المعنويات والسيادة الإسرائيلية والداخل الإسرائيلي الذي يغلي والذي يطالب ترامب بالرد. رد نتنياهو بشكل مدروس ومحدود وفي أهداف محددة، وإذا لاحظنا أنها معظمها أهداف عسكرية، لذلك هذا كأنه هناك ضابط للإيقاع ضبط الأمور عند هذه الحد. لكن كذلك نتنياهو رفع الحرج عن نفسه، وهو يريد، وهو الهدف المضمر عند نتنياهو هو إفشال ما تتفق عليه واشنطن وإيران. فإذا يعني هو يزيد، أنا قلت بلس محدودة بلس، لأنه يستفز أو يستحث إيران على الرد، وهي هددت إيران أنها إذا استهدفت سوف ترد لمدة أسبوع، هكذا قالت. وكذلك إن لم ترد فنتنياهو أظن برأيي سوف يستهدف الضاحية مرة أخرى كي يستدعي ويحفز ويستفز إيران على الرد، كي تنفلت الأمور ويصبح هو الذي أفشل الصفقة وبالتالي تنجر أمريكا إلى الحرب. الآن الرد الفعل الإيراني رأيناه بطريقة غير مباشرة، يعني أصبح هناك تحايل وخداع من قبل كل الأطراف وترامب يتفرج. الصواريخ الآتية من اليمن، صاروخين لست أدري كم هم، هذه رد إيراني بطريقة غير مباشرة، لكن هذه كذلك رسالة أنها تعيد توحيد الساحات، الساحة اللبنانية والساحة اليمنية، وقد تأتي مسيرات من العراق إذا انفلتت الأمور أكثر من ذلك أو إذا تطورت أكثر من ذلك. إذا وحدة الساحات، الكذبة الكبرى التي كانت لأجل فلسطين، تبين أنها وحدة ساحات لأجل طهران إيران فقط لا غير، هي تستحقهم جميعا الآن. ولذلك هناك نحن الآن على حافة الحرب إذا جاز التعبير، هي لا تزال الآن مناورات عسكرية وعمليات رد ورد على الرد ورد على رد الرد إلى آخره من هذه الأسطوانة. إذا بقيت مضبوطة كان به، وإن لم فستنفلت الأمور، وهذا ما يسعى إليه نتنياهو.
0: والإسعاف الإسرائيلي يتحدث في هذه اللحظات أنه لا إصابات جراء الصاروخ الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. طب عميد، المسؤولون الأمريكيون يفيدون لأكسيوس بأن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية ضد إيران، هل هذا وارد؟ هل يمكن أن تكون إسرائيل شنت هكذا هجمات منفردة؟
1: طالما الأمور بقيت ضمن هذا الحد المحدود إذا جاز التعبير، طبعا أمريكا لن تتدخل، وهي قالت لإسرائيل أنها لن تشارك إذا قررت إسرائيل وردت الفعل، هذا واضح. إذا تصاعدت الأمور أكثر من ذلك، أظن أن أمريكا طبعا سوف تتدخل، لأن إسرائيل هي حليفتها الاستراتيجية الأولى في المنطقة وهي الذراع الحديدية لأمريكا، طبعا سوف تدافع عنها. لكن علينا أن نتذكر كذلك أن إسرائيل تستطيع القيام بوحدها

0: مهمة. حرب 12 يوم في حزيران الماضي هي على مدى 10-11 يوم هي التي كانت بدأتها والتي حطمت فيها قدرات كبيرة لدى إيران بقدرات الدفاع الجوي والصواريخ البالستية واغتيال الصف الأول إذا تذكرنا في إيران. واليوم 12 أتت مطرقة منتصف الليل وأنهت الأمور وسرق ترامب النصر من نتنياهو وأوقف الحرب لكي يكون هو المواجه والضابط لهذا هذه الأمور. لن تتدخل أمريكا، إسرائيل ليست بحاجة إلى التدخل الأمريكي إلا إذا تطورت الأمور أكثر من ذلك كما شرحنا، لكن هي قادرة على القيام بالمهمة وهي تجتهد. ونتنياهو والمؤسسة العسكرية والمتشددون في إسرائيل و70% من الشارع الإسرائيلي يؤيد الحرب، هذا ما يستند عليه نتنياهو لإفشال ما يجري ولتصعيد الأمور أكثر فأكثر. وإن لم تنجر إيران إلى الاستفزاز سوف يستفزها بطرق أخرى ثانية، لكن علينا أن ننتظر الساعات القادمة لنرى كيفية وردة فعل ترامب أو أمريكا حول هذا الشيء، إما أن تقمع وتضبط الأمور وتمنع كلا الطرفين من الصدام كي تمشي في الاتفاقية اللي علينا أن ننتظر الساعات القادمة. نعم.
1: طيب نعيد ونذكر بأبرز العواجل حتى لحظة. إذن بعد إطلاق سفيرات الإنذار في تل أبيب والقدس، إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. الإسعاف الإسرائيلي يقول لا إصابات جراء هذا الصاروخ الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. ويعلن الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات عن اجتماع لكبار القادة للإشراف على الغارات على إيران، ويقول الجيش الإسرائيلي جاهزون للهجوم والدفاع. تفاصيل أوفى مع مراسلة العربية من تل أبيب إسراء زير. إسراء، تفاصيل أوفى لديك آخر المعطيات.
2: بالفعل كان صاروخا واحدا على المستوى الميداني أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، تعاملت معه الدفاعات الجوية وتم اعتراضه. أهمية هذا التطور لا تكمن فقط في الصاروخ بل في توقيته، فهذه المرة الأولى التي ينضم فيها الحوثيون إلى المواجهة منذ الساعات الأولى للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران. ففي المواجهات السابقة استغرق دخول الحوثيون أو الحوثيين إلى المعركة أياما أو حتى أسابيع، أما هذه المرة فيبدو أن الرد جاء صورة شبه فورية. لكن حتى الآن لا توجد معطيات مؤكدة تسمح بالقول أننا أمام إطلاق متزامن منسق بين إيران وبين الحوثيين. ما يمكن قوله هو أن التوقيت يخدم الرواية الإيرانية القائمة على تعدد الجبهات، على وحدة الساحات، وأن دخول اليمن إلى المشهد في هذه المرحلة المبكرة يوسع دائرة الضغط على إسرائيل ويزيد من تعقيد الحسابات الأمنية والعسكرية أمامها. لذلك الآن يجري رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وكبار قادة الجيش خلال الساعات الأخيرة تقييمات متواصلة ولم تتوقف للوضع الميداني، يشرفون على الهجمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في إيران ومقر في طبعا بطبيعة الحال في مقر قيادة سلاح الجو. ما الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في إيران؟ الحديث يدور عن استهداف بنى تحتية عسكرية ومنصات لإطلاق صواريخ أرض أرض، وهذا يعني بأن بنك الأهداف عسكري محدود، اعتدنا عليه كرد أولي من قبل المستوى العسكري في أي استهداف يطلق من أي جبهة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، يذهب أو تذهب الصواريخ الإسرائيلية مباشرة لاستهداف منصات الصواريخ التي أطلقت منها تلك الأهداف أو تلك الصواريخ التي أطلقت منها باتجاه إسرائيل. على العموم في إسرائيل هنالك نوع من القلق ينظر إلى آخر التطورات أكثر من كونه تهديد عسكري مباشر، لأنه الخشية الأساسية ليست من ذلك الصاروخ الواحد الذي أطلق من اليمن، بل من احتمال تزامن الردود من أكثر من ساحة في وقت واحد، من إيران، من اليمن، من حزب الله. ولذلك هنالك نوع من المتابعة من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. الآن حدثين عمليا نحن أمامهما طيلة ليلة يوم أمس، حدثين متوازيين. الأول ما نفذ وما استهدف إسرائيليا داخل إيران، وما طبيعة الرد عمليا الذي كان متوقعا من المحور الموالي لإيران، والذي يبدو أن اليمن كان الأول في بدء إرسال أولى إشاراته العملية من خلال هذا الإطلاق الصاروخي باتجاه منطقة تل أبيب وتل أبيب الكبرى.

0: لكن حتى اللحظة الرد الإيراني المباشر من قبل النظام الإيراني على الهجوم الإسرائيلي لم يبدأ بعد، أو على الأقل لم تسجل أي مؤشرات علنية حتى هذه اللحظات بأي استهداف يذكر من إيران بشكل مباشر باتجاه إسرائيل سوى 10 صواريخ التي كنا قد وثقناها مساء يوم أمس.
1: طيب، كان هناك توقع لأن يكون هناك رد إيراني على هذا الهجوم الإسرائيلي، لكن جاء الرد من اليمن من الحوثيين إسراء. في هذه اللحظات الجيش الإسرائيلي يعلن نواصل تقييم الأوضاع من مقر قيادة سلاح الجو. السفير الإسرائيلي في واشنطن يقول سنضرب الضاحية الجنوبية إذا أطلق حزب الله النار، وإسرائيل تضيف سنضرب مراكز قيادة حزب الله في الضاحية إذا هجمنا. كيف يبدو التأهب الإسرائيلي إسراء، وهل إسرائيل مستعدة للمواجهة على أكثر من جبهة؟
0: إسرائيل متأهبة، ترفع جاهزيتها في أعلى وتيرة لها بكافة الجغرافيا شمالا ووسطا وجنوبا، والتهديدات الإسرائيلية تطلق بالجملة من قبل سفير إسرائيل لدى واشنطن ويعيد الضاحية الجنوبية إلى بيروت إلى الواجهة من جديد. فبسبب الصواريخ التي أطلقت يوم أو قبل يوم أمس من إسرائيل باتجاه الضاحية أتى الرد الإيراني. وهنا عمليا نعود إلى المشكلة والعقدة الإسرائيلية الحقيقية التي لا تريد إسرائيل أن تواجهها وتريد أن تفككها خلال المواجهة هذه والمواجهات السابقة. نتحدث هنا عن مبدأ وحدة الساحات. إسرائيل لا تريد إذا قامت باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بأن يأتي الرد من إيران، وإذا استهدفت إيران بأن يأتي الرد من قبل الحوثيين. لذلك كنا يوم أمس قد سمعنا تهديدا واضحا وعلنيا من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حينما قال بأنهم لن يقبلوا مبدأ ترسيخ معادلة الرد على جبهة بجبهة أخرى، وأن إسرائيل سوف تستهدف كافة الجغرافيا اللبنانية في محاولة منها لنزع ووضع حد لسلاح حزب الله. إسرائيل تتعامل مع كل جبهة على حدة، جبهة حزب الله هنالك خطط لتلك الجبهة، جبهة إيران حتى اللحظة لا نعرف ما الذي سوف تؤول إليه الأمور في الوقت القليل القادم. كيف سوف يكون الرد الإسرائيلي على هذا الصاروخ اليمني؟ هل سيكون بشكل مباشر باتجاه الحوثيين أم سوف نذهب باتجاه الأراضي الإيرانية في محاولة لكسر معادلة تثبيت وحدة الساحات ولمنع فكرة أن تقوم إيران بتحريك من يواليها في المنطقة باتجاه إسرائيل، أم أننا سوف نكتفي فقط بهذه الصورة وبهذا المشهد، يعني الرد والرد بالمثل دون الحديث عن أي تصعيد يذكر؟ لأن كافة التقديرات والتقارير تقول بأن الأهداف التي نفذت إسرائيليا في إيران كانت صواريخ أو كانت بأسلحة إسرائيلية دون أي مشاركة أمريكية، وهذا الأمر يعيدنا إلى ما تم نشره في تقارير إيرانية عندما قالوا بأنه ما تم استخدامه في الهجمات الإسرائيلية باتجاه إيران كانت عمليا صواريخ باليستية. وهذا الأمر يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشارك بهذا الاستهداف، لأنه صواريخ باليستية أطلقت من الجو بدلا من تنفيذ موجات كبيرة من الغارات الجوية فوق الأراضي الإيرانية كما جرى في المواجهات السابقة. كما أن عدد الأهداف المعلن عنها حتى الآن يبدو محدودا نسبيا داخل إيران بحسب ما تتحدث التقديرات عن 10 إلى 15 هدفا فقط، وعند مقارنة ذلك بالضربات الافتتاحية في الموجات السابقة يظهر الفرق بوضوح. في الجولات الماضية استهدفت إسرائيل عشرات بل مئات المواقع منذ الساعات الأولى، أما الآن فنحن أمام نطاق عملياتي أضيق بكثير، ما يعزز الانطباع بأن الحديث يدور عن رد محدود أكثر من كونه بداية حرب شاملة. على الأقل
1: طيب في هذا دعينا ننتظر الوقت القليل القادم
0: إذا كانت إيران بدورها سوف ترد باتجاه إسرائيل.
1: صحيح. بالحديث عن بنك الأهداف، السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يقول في هذه اللحظات استهدفنا منشآت بنية تحتية إيرانية لا علاقة لها بالطاقة. إذن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يقول استهدفنا منشآت بنية تحتية إيرانية لا علاقة لها بالطاقة. كانت إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من ترامب لاستهداف منشآت الطاقة قبل نحو ساعات، هل يفهم من ذلك أنها حصلت على الضوء الأخضر ربما لاستهداف أهداف عسكرية في إطار هجوم محدود رمزي لا يتعدى إلى استهدافات استراتيجية حيوية إسراء؟
0: طبيعي ومؤكد ومفهوم ضمنا بأن إسرائيل لن تذهب ولن تتحرك عسكريا دون ضوء أخضر أمريكي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقوم بذلك وأصلا لا يستطيع أن يقوم بذلك دون إشراف وموافقة وضوء أخضر يمنح له من قبل واشنطن لتنفيذ أي استهداف. في إحدى السيناريوهات التي كنا نتحدث عنها بالمناسبة قبل الهجوم الإسرائيلي باتجاه إيران، كنا نتحدث عن سيناريوهات عن ماهية الرد إن كان نتنياهو سوف يخضع للشروط الأمريكية بتأجيل الرد الإسرائيلي أو أنه بطبيعة الحال سوف يذهب إلى رد محدود بموافقة وبإشراف أمريكي يعيد من خلاله ماء وجهه. وعلى الأغلب هذا الذي حدث الآن داخل الأراضي الإيرانية. عودة لبنك الأهداف الذي تم الإعلان عنه عسكريا وما تم تداوله في أوساط إسرائيلية بأنه كان عسكريا محدودا من 10 ل 15 هدف مستهدفا وفق بيان للجيش الإسرائيلي بنى تحتية ومنصات لإطلاق صواريخ أرض أرض. تبقى الكرة الآن في ملعب الإيرانيين، ما هي الرد المقبل وإسرائيل كيف سوف ترد على هذا الصاروخ الذي أطلق من اليمن، وهل دخل الحوثيون بشكل حقيقي هذه المعركة، هل سوف تتجنب إسرائيل استهداف الحوثيين كما شاهدنا في المواجهات السابقة أم أنها سوف تذهب قدما لاستهدافها. ولكن هذا الأمر مستبعد لأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد توسيع هذه المواجهة وانزلاق المنطقة إلى مواجهة وحرب أوسع.
1: أشكرك جزيل الشكر من تل أبيب مراسلة العربية إسراء الزير. وينضم إلينا في هذه التغطية من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس، معنا كذلك من القسم مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، ومعنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس، ويبقى معنا الأستاذ عميد يعرب صخر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ فراس، كان وزير الخارجية قبل ساعات طلب من جميع الفصائل تسليم جميع الصواريخ والمسيرات، هل نتوقع أن تكون العراق بمنأى عن ساحة هذه المواجهة؟
2: نعم سيدة الكرام، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. يعني بشكل أو بآخر الساحة العراقية يبدو أن لديه حسابات خاصة خارج معادلة التصعيد الحالي، لأنه بشكل أو بآخر الساحة العراقية الساحة هشة، وضع الفصائل المسلحة يواجه تحديات كبيرة جدا على المستوى التشغيلي وحتى على المستوى بيئة العمليات التي تتحرك من خلاله. ولذلك أنا أتصور أن كل ما يمكن أن تقوم به الفصائل المسلحة، فيما لو افترضنا جدلا أن الأمور سوف تتجه نحو التصعيد يعني فوق المحدود ودون الحرب المفتوحة، فأنا لا أتصور أن هناك تحولات كبيرة جدا من الممكن أن تفرض في السياق العراقي. كل ما يمكن أن تقوم به الفصائل المسلحة هي سياسة إعلامية دعائية داعمة للتصعيد العسكري الذي من الممكن أن يقوم به حزب الله اللبناني أو حتى إيران، لأنه جزء كبير من هذه الفصائل انخرطت في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وبالتالي هي ترتبط بتفاهمات حتى مع الجانب الأمريكي، لأنه جزء كبير من الفيتو الأمريكي على اشتراكه في الحكومة القادمة أو دخوله كفاعل سياسي في العملية السياسية القادمة هو يأتي في إطار قبولها لفكرة نزع سلاحها أو تسليم سلاحها للدولة العراقية. ولذلك أنا أعتقد أن الوضع اليوم تغير ليس فقط على مستوى السياق العراقي وحتى على مستوى نظرة الفصائل المسلحة في العراق خيار المواجهة مع القوات الأمريكية، لأنه عمليا العراق يختلف عن لبنان، هو لا يمتلك تماس جغرافي مباشر مع إسرائيل، وبالتالي انخراط الفصائل المسلحة سوف لن يغير من المعادلة الاستراتيجية بشكل كبير جدا، حتى القدرات العسكرية التي تمتلكها هي لا تغير من المشهد العسكري. وبالتالي أنا أتصور أن كل ما يمكن أن تقوم به هو تصعيد سياسي إعلامي دعائي يخدم الجهد العسكري الإيراني ولحزب الله اللبناني وحتى الحوثيين، لكن ما دون ذلك لا أعتقد أن هناك أدوار كبيرة من الممكن أن تقوم به الفصائل المسلحة. أضف إلى ذلك أن هناك إدراك بضرورة إبعاد العراق بشكل أو بآخر عن السياق الحالي بسبب الظروف الصعبة التي يواجه العراق على المستوى السياسي الاقتصادي الأمني، وبالتالي كل هذه المؤشرات تقول أننا بصدد انخراط محدود دون العسكري، انخراط سياسي إعلامي لا أعتقد أنه قد يغير من شكل المعادلة، ولكن يظهر نوع من الالتزام بحقية إيران أن تقود أو بأنهم جزء من المحور الذي تقوده إيران في المنطقة، وبالتالي هم عمليا لا يمكن أن يتخلوا عن هذه الالتزامات، وبالتالي هم يقدمون أقصى ما يمكن أن يقدموه في الإطار الذي تمليه عليهم استراتيجية محور المقاومة الذي على ما يبدو أنه هو الهدف الأساسي لما قامت به إيران حيال إسرائيل. إيران ما قامت به هي تريد أن تشكل موقف استراتيجي يشكل الوضع التفاوض لها خلال المحادثات القائمة عندما مع إدارة ترامب، هي تريد أن تقول أن هذه الجبهات متصلة، لبنان، العراق، اليمن، وبالتالي إذا ما أردتم أن تتفاوضوا عليكم أن تتفاوضوا وفق الاستحقاق الذي تحقق خلال الساعات الماضية، لا أن تقفزوا على هذه الحقائق وتذهبوا باتجاه فصل الساحات، لأن فصل الساحات يعني أن إيران لن تقدم التنازلات الجوهرية التي تريدونها، وبالتالي أنا أتصور أن هذا هو المشهد الاستراتيجي.

0: الذي يؤطر عمل الفصائل المسلحة في العراق، وكذلك النظرة الإيرانية لطبيعة عمل جبهات المقاومة على أقل تقدير ضمن المعطى الاستراتيجي الحالي القائم على أساس الضربة مقابل الضربة والتصعيد مقابل التصعيد دون الانزلاق نحو الحرب المفتوحة.
1: طيب أستاذ إيهاب، ما الذي حصل باعتقادكم؟ قبل ساعتين كنا نتحدث أن ترامب أجرى مكالمة مع نتنياهو لإقناعه بعدم الرد على إيران، وأن نتنياهو وافق بشكل ما على تأجيل الرد على هجوم إيران، ومن ثم حصل هذا الهجوم أو هذا الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني. باعتقادكم هل نتنياهو تحدى ترامب أم لا؟ ترامب وافق على منح نتنياهو ضوء أخضر لتنفيذ هجوم محدود يحفظ له ماء الوجه؟
2: أهلا بحضرتك أستاذ سام وبالضيوف الكرام وبالمشاهدين. طبعا الصورة التي نشاهدها اليوم لما حدث من وجهة نظري هي أنه الضربات أو الرد الإسرائيلي، الرد الإسرائيلي على الضربات الإيرانية هي بجانب أنها رد على إيران، إنما هي رسالة أيضا للرئيس دونالد ترامب وللولايات المتحدة أن الأمن القومي الإسرائيلي لا يمكن المساومة عليه، لا من ترامب ولا من غير ترامب. ده واحد. اثنين، إيران عندما تقوم بالمبادرة بالضرب وتثبت أنها ميدانيا تساند أحد أذرعها القوية وهو حزب الله، هذا يعني أن إيران اليوم تدرك تماما أن الرئيس دونالد ترامب أصبح مكتوف الأيدي بسبب القرار الذي صدر من الكونغرس الأمريكي بعدم تمديد استخدامه للقوات المسلحة أو منعه من استخدام القوات المسلحة الأمريكية من جديد، وبالتالي أصبح مكبلا بشكل عسكري فيما يبدو طبعا دستوري يعني لاستخدام القوات العسكرية الأمريكية بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى أنه طبعا متردد، وهذا التردد بعث برسائل سلبية للجانب الإيراني. كل هذه الأمور مجتمعة من وجهة نظري تقول أن رئيس دونالد ترامب اليوم أصبح في مأزق، مأزق على المستوى السياسي الداخلي، مأزق على مستوى العلاقات مع إسرائيل، لأنه أمن إسرائيل القومي هو مرتبط بأمن الولايات المتحدة، وعندما يطلب من إسرائيل ألا ترد لأن هناك قرب التوصل لاتفاق، ونحن نشاهد يعني أكثر من 60 يوما في مفاوضات لم توافق فيها إيران على مطلب واحد حتى للولايات المتحدة، إذن هذا يثير الشكوك لدى الجانب الإسرائيلي. وإسرائيل إذا لم تبادر بسرعة الرد على الإيرانيين في هذه الضربة التي تعرضوا لها، هذا طبعا سيعد انتهاكا لكرامتها، كرامتها العسكرية والسياسية وتفوقها وهيمنتها. وكل فترة يخرج نتنياهو يتفخر بالضربات التي تمت على إيران، بالإضافة إلى أن ترامب نفسه يتفخر بأنه تم تدمير الجيش الإيراني وتم تدمير الصواريخ والمسيرات وكل هذه الأمور، وما زالت إيران قادرة على إغلاق المضيق وما زالت إيران قادرة على إرسال صواريخها إلى إسرائيل. إذن هناك شيء غلط في المنظومة التي نشاهدها، منظومة الإعلام الأمريكي والإسرائيلي والسياسة الأمريكية المتخبطة. هناك أسئلة كثيرة تطرح، وترامب كيف سيتلقى هذا الأمر؟ هل الضربة تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة أنه طيب يعني يا ترامب دعني أرد كرامة إسرائيل بضربة على أقل تقدير موجعة لإيران كرد، يعني ربما تكون تمت بهذا الإطار، وربما ترامب يخرج علينا ويقول لا ما أعرف أن هناك ضربة إسرائيلية ولا يوجد تنسيق ولا يوجد. لأنه الجيش الأمريكي بالفعل نفى أنه شارك في الضربة، لكن هل هذا يعني أنه لم يكن يعلم بالضربة؟ هل أبلغ بها؟ أكيد أبلغ. لو لم يبلغ طيب أكيد اكتشفها بالرادارات المنتشرة في كل مكان. يعني هناك عدة أسئلة كثيرة في الواقع ستثار خلال الساعات القادمة، لكن ما بات ثابتا وواضح هو أن إيران أصبحت هي المبادرة بالضربات العسكرية، كما لو كان تبعث رسالة للجميع وتقول أوكي أنا صحيح ضربت وكدت أن أهزم خلال الفترة الماضية، لكن أعود من جديد وأستيقظ وأتدخل أولا، وليس يعني لا أقوم بضرب مثلا إسرائيل انتقاما مما جرى في إيران، لا أنا ربطت ذلك بوحدة الساحات مع حزب الله وأثبت ميدانيا أنني سأقوم بالرد على إسرائيل بسبب ما قامت به داخل الضاحية الجنوبية. إذن إيران اليوم هي التي تصاعد، إسرائيل ترد، وترامب يريد أن يهدئ الموقف. هذا الثلاثي الغريب الشكل اليوم لا نعرف كيف سيسير الفترة القادمة.
1: طيب تفاصيل أوفى حول هذا الرد الإسرائيلي، شكل الرد، طبيعته، ما الذي يتردد بشأنه في الداخل الإسرائيلي؟ أستاذ مجدي، كيف تبدو التقديرات الإسرائيلية بشأن هذا الرد الإسرائيلي؟ شكله

0: نطاقه، وكذلك هل تم بالتنسيق مع الجانب الأمريكي حتى وإن أعلن الجيش الأمريكي أنه لم يشارك فيه؟
1: الجيش الأمريكي لم يشارك في هذا الرد، وإسرائيل كانت أبلغت الولايات المتحدة نيتها بأنها تريد أن ترد لأنها تريد أن تحفظ ماء الوجه، وكل ما تحدث به الضيوف قبل قليل بالأسباب التي أدت بالرد الإسرائيلي. الرد الإسرائيلي كان محدودا جدا على مناطق ومنصات إطلاق صواريخ، دفاعات جوية، وبنى تحتية عسكرية. وإشارة سفير إسرائيل في واشنطن إلى أن إسرائيل لم تستهدف المنشآت الطاقة الإيرانية هي رسالة للرئيس ترامب بأن إسرائيل ملتزمة بعدم المس وعدم زعزعة الأمور أكثر مما هي متصاعدة الآن. على الأقل هذه هي الرسالة التي أراد السفير الإسرائيلي قولها من خلال هذا الحديث حول عدم المس بالمنشآت الطاقة الإيرانية. الرد الإسرائيلي كان محدودا محسوبا، ويأتي في إطار إنهاء الأزمة بين إيران وبين إسرائيل. هذا على الأقل من حيث الحجم ومن حيث الأهداف التي استهدفت. أما إذا كان أبلغ الولايات المتحدة أو لم يبلغوها، على ما يبدو إسرائيل قامت بذات الشيء التي قامت به عندما استهدفت الضاحية. أبلغت سنتكوم قيادة القيادة المركزية الأمريكية، وأبلغت قائد سنتكوم بأنها ستقوم بالرد في الدقائق أو في الساعة المقبلة. يبدو أن الإعلان أو إعلام الولايات المتحدة أو سنتكوم كان قبل ربما نصف ساعة أو دقائق من قيام إسرائيل بالضربة، لكي يقولوا بأنهم لم يفاجئوا الولايات المتحدة، علما أن المحادثة التي كانت بين ترامب ونتنياهو أبلغ ترامب نتنياهو بأنه لا يريده أن يرد، ونتنياهو قال بأنه لن يستطيع أن يبقى مكتوف الأيدي بعد هذه الضربة الإيرانية، ولم يكن هناك قرار بين الجانبين في الرد أو عدم الرد. يعني كل جهة قالت ما لديها، ولم يكن هناك إلزام لإسرائيل بعدم الرد، إنما ترامب يعني أبدأ انتعاضه من ضرب الضاحية أولا، ومن إمكانية الرد على صواريخ 10 من إيران لم تحدث ضررا بحسب رأي الرئيس الأمريكي، والذي طالب بأن لا يكون هناك رد، وأيضا طالب إيران بإنهاء هذه الأزمة. يبدو أن إسرائيل ذهبت لأمرين: أولا عدم إغاظة الرئيس الأمريكي أكثر مما هو مغتاض على إسرائيل في الفترة الأخيرة، ومن جهة أخرى عدم السماح لإيران بأن تفرض معادلة جديدة تكون فيها إسرائيل مكبلة اليدين كما هي الولايات المتحدة في هذه المرحلة.
0: طيب عميد يعرب، هل تعتقدون كما قال أستاذ مجدي أنه هذا الرد الإسرائيلي يأتي في إطار إنهاء الأزمة بين إسرائيل وإيران، يعني يأتي في إطار قواعد الاشتباك والرد المتبادل، أم أنه قد ينزلق إلى مواجهة مفتوحة خصوصا مع تدخل الحوثيين؟
2: تحياتي للضيوف الكرام. أولا، هذا الرد الإسرائيلي هو أتى ليفشل المسعى الإيراني في فرض قواعد اشتباك جديدة تحت مسمى وحدة الساحات، حيث تبين أن وحدة الساحات هذه هي ليست لأجل فلسطين بل هي لأجل إيران. وثانيا، إسرائيل بردة فعلها هي كذلك لرفع الحرج عما أصاب نتنياهو من هذا التقييد والقمع من قبل ترامب عدة مرات وليس مرة واحدة. وهناك يعني أخطاء استراتيجية كبرى تقوم بها الإدارة الأمريكية، وأولها ترامب الذي يختصر رئيس الأركان، ودعوني أتكلم عسكر لن أتكلم سياسة، يختصر رئيس الأركان ووزير الدفاع وقائد القيادة المركزية، يختصر كل شيء، واعتباطيا تكون ردود أفعاله. وهناك في العلم الاستراتيجي ما يسمى عن تعريف الردع، هو التهديد بالقوة وحيازة أسباب القوة والتلويح بها مع صدق النية باللجوء إليها. حيازة أسباب القوة موجودة، القض والقضيض موجود، التهديد التلويح بها كل يوم يلوح ترامب، لكن صدق النية هو غير موجود. لذلك هذا ما أعطى المتنفس والشحن لإيران كي تتنمر، وبدأت تملئ الشروط. ولاحظنا أن هذه الفترة إيران بدأت تتخلى عن عقدة الخوف من الحرب، حيث تيقنت وتبين لها أن خيار الحرب عند ترامب غير موجود، وأن خيار التفاوض هو المبدأ، وهذه هي حلبتها الرئيسية. يعني الشيطان الأكبر عندما يقمع الشيطان الأصغر ضد الشيطان الأخطر وهو إيران، هذا هو المكسب الأساسي.

0: أساسي. دعوا الشياطين تتحارب ببعضها يا أخي. الآن لست لا لا ليست معنى ذلك أنني أحبذ الحرب أو أنني أريد ذلك، لكن المعادلات الاستراتيجية والتحولات العسكرية هي تعطي رد فعل عكسي على كامل الإقليم، حيث تبين أن هذا النظام الإيراني لا تنفع معه إلا لغة القوة والحسم والعسكر، لأنه إذا تنفس سوف يعود و يفرض إيقاعه ونفوذه في المنطقة. وانظر الآن المثل إعادة تفعيل وحدة الساحات. الآن ما يجري، ولا أريد أن أطيل وأخذ الدور، ما يجري الآن هو إعادة ضبط للمرحلة القادمة، حيث في وزير الداخلية في إيران وهناك رسالة مهمة إلى مجتبى خامنئي، وهذه رسالة مهمة يعني ومن يختفي أو يتلطى وراء المجتبى خامنئي يعني إلزام إيران بالتوقيع النهائي وبخواتيم الأمور لعقد الصفقة التي لم نرى منها حتى الآن سوى الحديث عن 4 مراحل وأهداف الحرب التي شنت من أجلها الحرب. رأينا أن مخرجاتها غير مترجمة في هذه الاتفاقية، حيث أن كذلك استراتيجيا النشاط العسكري والإنجازات العسكرية التي تحققت إن لم تترجم في السياسة بمخرجات سياسية تعطي الفائز الأفضلية كأنك لم تحقق شيئا. وهذا ما يجري. تتحدثون عن ترامب أنه يكبل نتنياهو ويكبل إيران، هو يكبل نفسه، وبالتالي هذه الضعضعة التي تحدث في هذا الإقليم هي سلبية وليست إيجابية.
1: طيب،
0: لكن لأن الاتفاقية التي سوف تفرز أو إذا تمت الوصول إليها هي لا تفيد إلا إيران ولا تفيد إلا باكستان. يعني
1: طيب، بحديثك أنه ترامب إذا كان يقيد نتنياهو أم يقيد نفسه، فقط هناك عاجل مهم. مسؤول إسرائيلي يقول إن الهجوم على إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مسؤول إسرائيلي يقول إن الهجوم على إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يدفعني لسؤالك أستاذ إيهاب. كنت تتحدث قبل قليل أنه كان هناك انتهامات في الداخل الأمريكي بأن نتنياهو جر ترامب إلى هذه الحرب. اليوم كان يتحدث ترامب أنه سيتحدث في هذه المكالمة مع نتنياهو لإقناعه بعدم التشويش على اتفاق قريب وبعدم الرد على إيران. إلى أي مدى اليوم نتنياهو يحرج ترامب مرة أخرى، ولماذا وافق ترامب على أن تقوم إسرائيل بهذا الرد؟
2: لأنه في نهاية المطاف الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي الإسرائيلي مرتبطان ارتباطا وثيقا، والضربة التي تتلقاها إسرائيل هي تعتبر ضربة أيضا للولايات المتحدة الحليف الذي يقدم لإسرائيل كل الدعم الدبلوماسي والعسكري. فإذا ما سمحت إسرائيل، إذا ما سمحت واشنطن لتل أبيب أن تضرب دون أن يكون لها رد فعل، خاصة في معمعة حرب مع الإيرانيين وفي توقيت حساس مثل هذا التوقيت، هذا سيكون تراجعا كبيرا يفهم هكذا في الداخل الأمريكي عن دعم إسرائيل. ورئيس دونالد ترامب لا يمكن أن يضع نفسه في إطار هذا الاتهام، لأنه المجتمع الإسرائيلي واليهودي والصهيوني يقدم له الدعم الكبير وقدم له الدعم الكبير خلال حملته الانتخابية، وليس منتظر من الرئيس دونالد ترامب أقل من أن يساعد إسرائيل في الانتقام. وإسرائيل اليوم هي ردة الفعل وليست هي الفاعل. يعني لو كانت إسرائيل هي البادئة كما جرى في مرات عديدة سابقة، كان من الممكن أن يعني نقول أنه مثلا الرئيس دونالد ترامب لم يكن راضا عن الضربة، لم يكن راضا عن هكذا، وحدث قبل ذلك هذا الأمر. لكن اليوم إسرائيل تدافع وترد، ولا يمكن لترامب أن يقف أمامها. وأنا أعتقد حتى أنه حتى لو ترامب كان قد وقف وقال لا، إسرائيل أيضا كانت سترد. ويعني هذه القناعة كانت لدي وتحدثت فيها قبل أن نعلم أن هناك ضربة إسرائيلية على إيران، لأنه منطقيا إسرائيل هي الأشرس، أشرس من الولايات المتحدة، لأنه الأمر متعلق بوجودها وليس يعني ليس بحدود أو حرب على بئر نفط، لا، هي متعلقة بالوجود الإسرائيلي. فلو سمحت لإيران أن تضربها مرة دون أن ترد، إيران ستتجرأ أكثر، وهذا التجرؤ سيقود إلى أفعال أقصى على الجانب الإسرائيلي لن يتحملها المجتمع الإسرائيلي ولا الحكومة الإسرائيلية. فأنا أعتقد أنه الرئيس دونالد ترامب يعني رسميا ربما سيقدم

0: الدعم للضربة الإسرائيلية أو يعلن تفهمه لها، لكن عبر الهاتف ربما سيحاول أن يجر بنيامين نتنياهو للهدوء أملا في أن يستكمل المفاوضات مع الجانب الإيراني، التي قال هو قال لبنيامين نتنياهو أعطني بعض الوقت، تقريبا أسبوع مثلا، كي يخرج علينا بالاتفاق الذي لا نعلم أي شيء عن ملامحه حتى اللحظة.
1: طيب دكتور فراس، كان الحرس الثوري قد هدد قبل ساعات بأنه سيواصل في شن ضربات لمدة أسبوع في حال كان هناك رد إسرائيلي. الآن ما المتوقع من إيران؟ هل سترد على إسرائيل؟ هل ستفعل مبدأ وحدة الساحات؟ أم ستجنح للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن؟
2: يعني برأي سيدتي الكريمة، الحرس الثوري كان وما زال يحاور يعني ترميم سردية الصمود التي تآكلت خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى مرحلة ما بعد وقت إطلاق النار، وحتى على مستوى الدعايات التي فرضها الحصار البحري. وبالتالي نتصور أن السؤال الأهم إلى ماذا تهدف إيران خلال الفترة القادمة. أنا أعتقد أنه إذا كانت إيران تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي يعيد تشكيل قواعد الاشتباك وفرض معادلة ردع جديدة مع إسرائيل، أنا أتصور أن مثل هذه السردية تآكلت أو يعني انكمشت مع الرد الإسرائيلي السريع والحاسم والدقيق في الداخل الإيراني. وبالتالي أنا أعتقد أن ما تطمح إليه إيران هو الهدف السياسي. الهدف السياسي بدأ يتشكل شكل يعني بشيء أو بآخر من خلال دخول إيران الضاحية الجنوبية اليمن، وبالتالي هذا يعطي تصور واضح أن إسرائيل إيران تحاول أن تشكل وضعا سياسيا يخدمه على طاولة المحادثات، من خلال القول أنني لا نعود إلى طاولة المحادثات دون أن يكون هناك وقف إطلاق نار على كامل الجبهات، وأن يكون ملف النفوذ الإقليمي خارج الحسابات على أقل تقدير ضمن مرحلة إطار التفاهم الأولي مع إدارة ترامب، لأنه جزء كبير من الضغط الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان هو من أجل دفع إسرائيل للرئيس ترامب من أجل أن يضمن الاتفاق الإطاري الأولي مسألة النفوذ الإقليمي أو ملف وكلاء إيران في المنطقة. ولذلك أنا أتصور أن ما تبحث عنه إيران اليوم هو الهدف السياسي، وهو تحديدا الهدف الاستراتيجي الذي يتحرك من خلاله الحرس الثوري، لأنه يدرك تماما أنه بدون وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بدون تحييد باقي وكلاء إيران في المنطقة، لا يمكن لإيران أن تمتلك هامش مناورة كبير جدا على طاولة المحادثات مع الرئيس ترامب، فيما لو تم الذهاب نحو الاتفاق على الإطار الأولي للمحادثات ما بين الجانبين، لأنه بشكل أو بآخر إيران تدرك تماما أن الفواعل الإقليمية اليوم الموجودة في المنطقة قد تخدمها خلال الفترة القادمة على المستوى من رسم ملامح المشهد الإقليمي في مرحلة ما بعد الصفقة مع إدارة ترامب، أو حتى على مستوى مركزية الحرس الثوري كقوة إيرانية عابرة للحدود. وبالتالي أنا أتصور أن كل هذه الإشكاليات تفرض نفسها اليوم على الحرس الثوري، فيما لو ذهب نحو التصعيد من جديد أو نحو الإبقاء على خيارات رد مؤجلة حتى تتضح ملامح الموقف الأمريكي. أنا أتصور أن ما تراهن عليه إيران اليوم هو ليس الرد على الضربات الإسرائيلية، وإنما الرد أو المراهنة عفوا على موقف أمريكي حاسم يلجم إسرائيل عند حدود معينة، ويقدم لإيران إغراءات بأن هذه الضربات سوف تتوقف عند هذا الحد، وسوف نجبر إسرائيل أيضا على أن تتوقف في جنوب لبنان، على أن تطمح على أن تتوقف إيران عند سقوف معينة، لا تنزلق نحو مواجهة مفتوحة، لأنه أنا أتصور أنه في تلك اللحظة قد لا يكون الرئيس ترامب قادرا على الوقوف على الحياد على أقل تقدير بالإطار الذي لا يدعم إسرائيل بين أن تتوجه نحو مواجهة مفتوحة مع إيران. ولذلك أنا أتصور أن هذه هي المرحلة الانتقالية التي سوف تحسم القرار الاستراتيجي الإيراني النهائي، أما أن نذهب نحو عملية تصعيد مفتوحة مع إسرائيل أو نراهن على خيارات سياسية قد يقدمها الرئيس ترامب خلال الفترة القادمة.
1: طيب إعلام إسرائيلي يتحدث الآن نقلا عن مسؤول، نحن على أعتاب عدة أيام من القتال مع الإيرانيين ووكلائهم. إذن إعلام إسرائيلي عن مسؤول، نحن على أعتاب عدة أيام من القتال مع الإيرانيين ووكلائهم. أستاذ مجدي، على أساس قائمة هذه المعطيات؟
3: هذه المعطيات قائمة على إمكانية الرد الإيراني على الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية بسبب الضاحية الجنوبية. إسرائيل ستستمر بالعمل العسكري في الجنوب اللبناني وكأن شيئا لم يكن على الجبهة الإيرانية، وأيضا إذا أرادت أن تستهدف في الضاحية فإنها سوف تقوم بذلك حتى ولو لم تبلغ الولايات المتحدة، ولن يكون ذلك مريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إسرائيل الآن ترى الأمور بشكل آخر. إسرائيل الآن ترى بأن مسألة إيران والتفاوض مع إيران كما كانت تقول دائما غير ذات أهمية وليس لها أي نتيجة. إسرائيل الآن تقول للجانب الأمريكي بحسب ما نسمع من الإسرائيليين بأن إيران يجب إسقاط النظام في إيران كي تحل كل المشاكل. لم تحل أي مشكلة حتى الآن منذ بداية الحرب وبداية المفاوضات وحتى هذه اللحظة. من المنظور الإسرائيلي هذا النظام يجب

يسقط بكل شكل او باي شكل من الاشكال، على الاقل هذا ما يتحدث به مسؤولون وقادة كبار ومحيط بنيامين نتنياهو. لذلك تحاول إسرائيل الآن الضغط والحديث مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، وأن

0: النظام، لذلك هي بحاجة إلى الولايات المتحدة إلى جانبها. لذلك نحن نري بأن بنيامين نتنياهو سوف يذهب إلى ما نسمى باللغة العامية مسايرة الرئيس ترامب في الأيام القريبة، من أجل أن يقنعه بأن هذا النظام لن يفيد معه أي كلام، لا مفاوضات ولا شيء آخر، إنما فقط القوة وإسقاط هذا النظام بكل وسيلة يمكن أن تكون متاحة للإسرائيليين والأمريكيين. ومن جهة أخرى المسؤولون الإسرائيليون يسربون الكثير من الأمور للصحافة أو للإعلام الإسرائيلي والإعلام العالمي، من أجل أن يقولوا أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات المطروحة إيرانيا، وما يسمى بوحدة الساحات وما يسمى بالأذرع المختلفة لإيران في المنطقة. من جهة أخرى إسرائيل تتعامل مع الجنوب اللبناني ومع مسألة حزب الله كما كانت تتعامل قبل هذه الضربة، وستستمر بالعمل العسكري دون علاقة لما حدث مع إيران في الليلة الماضية.
1: طيب أستاذ إيهاب، ترامب المهتم بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، هل سينجح نتنياهو بإقناعه باستخدام القوة أم سيكون هناك موقف عسكري أو موقف حاسم أمريكي؟ كيف سيحتوي ترامب هذا المشهد اليوم؟
2: ترامب أعلن قبل يومين أنه العودة للعمليات العسكرية الأمريكية لن يكون إلا إذا قتل جنود أمريكيون. هذا الأمر في هذه اللحظات من وجهة نظري هو رسالة للجانب الإيراني أنه أي عمليات عسكرية في المنطقة من إيران طالما لا تطال جنود أمريكيين فأمريكا ربما ستكون متسامحة معها أو لا تريد التصعيد في المقابل. وهذه رسالة خاطئة لم يكن للرئيس دونالد ترامب أن يبعث بها للإيرانيين، لأنه تلقفت هذه الرسالة وقامت بضرب إسرائيل، وتقوم كل يوم بضرب دول الخليج كما نشاهد. يعني يوميا عادت إيران من جديد لضرباتها بالمسيرات وبالصواريخ لدول الجوار في إرهاب واضح من قبل النظام الإيراني المتطرف. الرسائل الخاطئة الكثيرة التي أبعثها الرئيس دونالد ترامب للإيرانيين هي التي جرأت إيران خلال هذه الأيام الماضية في كثير من الأمور، من بينها أيضا تعطيل التفاوض الذي لم ينجز أي شيء فيه على الإطلاق الرئيس دونالد ترامب. ويحدثنا كل يوم أننا بتنا قريبين من تقييد اتفاق، ونحن يعني ندخل في أكثر من شهرين منذ وقف العمليات القتالية. الرئيس ترامب خلال الساعات القادمة والأيام القادمة ربما سيكون أمام كثير من الالتزامات تجاه الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي الإسرائيلي والأمن القومي لدول المنطقة التي تدخل مع الولايات المتحدة في دفاعات اتفاقات استراتيجية متعلقة بالدفاع المشترك في كثير من المناحي، وعليه أن يأخذ قرارات حازمة وحاسمة وسريعة. ولديه كأس عالم سيبدأ، ولديه استحقاق انتخابات التجديد النصفي بعد ذلك، شيء يعني أشياء كثيرة في الواقع يتعرض لها رئيس دونالد ترامب. وبالإضافة طبعا إلى أنه هناك تهديدات أمنية لكأس العالم صدرت اليوم، يعني أو يعني في الأمس، نحن أصبحنا لا لسه في اليوم بالنسبة لنا يعني في واشنطن اللي هو تاني يوم بالنسبة لكم، صدرت تصريحات هنا أمنية متعلقة بمخاوف من احتمالات تعرض يعني كأس العالم لمخاطر أمنية. فكثير من الأمور في الواقع التي من المفترض أن الرئيس دونالد ترامب سيتعامل معها خلال الساعات والأيام القليلة جدا القادمة، هو لا يريد أن يعود للحرب بكل تأكيد، هذا ما بات واضحا لدينا، لكن ربما تفرض عليه من جديد ويضطر للتعامل العسكري.
1: طيب عميد يعرب، إلى أين تتوجه الأمور بعد هذه التطورات الأخيرة؟ تصعيد ومواجهة مفتوحة أم اتفاق ينهي التصعيد وينجح ترامب في إقناع إيران به؟
3: يبدو أن لا حلول وسط الآن في هذه المرحلة، ويبدو كذلك في منحى آخر أن ما يعقد عليه الآمال من ناحية صدور اتفاق أو تفاهم أو خارطة طريق أو أربع مراحل لاحقة، وكلها تفسر عدم تحقيق أهداف الحرب، لأن أهداف الحرب لم تخرج في السياسة بشكل مضبوط. يعني هي تمرير مرحلة يبدو لتمرير استحقاقات كما قالوا كأس العالم والعيد الوطني الأمريكي والانتخابات النصفية وأمور أخرى، ولأنها ليس هناك حلول وسط. إسرائيل الآن أمام تحدي، هي في الجبهة اللبنانية الجبهة الإيرانية

0: يبدو أنها سوف تنفس إذا استمر هذا القمع الترامبي على نتنياهو. أكيد أنا أرى أنه قد ينفس ذلك في للأسف الشديد في الجبهة اللبنانية، سوف يعيد استفزاز إيران عبر استهداف العمق اللبناني الداخل اللبناني وضرب حزب الله بصيد ثمين أو برأس قيادي كبير كي يستفز إيران للرد بمبدأ وحدة الساحات، لأنها تريد أن تفرض قواعد اشتباكات جديدة كما قلنا، وإسرائيل تريد أن تنسف هذه القواعد الاشتباك. فإذا هنا التحدي، وهنا لا نعرف كيف يكون الضابط الأمريكي يضبط الأمور من الآن وصاعدا. يبدو حتى الآن
1: ما ستظهره الساعات القادمة. انتهى وقت تغطية هذه الساعة تماما. أشكرك جزيل الشكر من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص في الأمن القومي والاستراتيجي. أشكر كذلك ضيفي من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس، وأشكر كذلك من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي، ومن واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. شكرا جزيلا لكم. تغطية العربية متواصلة، تلقاكم على رأس الساعة الزميلة جيلان فطايري في أمان الله.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
3: أكبر شبكة من المراسلين،
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
3: وأفضل باقة من المختصين.
6: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا في عناوين الأخبار، ونبدأ بالأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. المعارف تقول تقديرات إسرائيلية بأن إيران سترد خلال ساعات على الهجوم. كذلك الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب تحسبا لإطلاق إيران صواريخ إضافية. أيضا صحيفة معارف في خبر عاجل الآن تقول إسرائيل استهدفت منظومات إيرانية تهدد العمل الجوي الأمريكي والإسرائيلي. أيضا ضمن الأخبار التي وردت مستمعينا صباح اليوم، السفير الأمريكي في تل أبيب يتهم إيران بالسعي لتدمير الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك أضاف أنهم استهدفوا منشآت بنية تحتية لإيران لا علاقة لها بالطاقة. أيضا إسرائيل في ذات التوقيت تقول سنضرب مراكز قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية إذا هوجمنا. نتابع إذن مستمعين هذه الأخبار التي ترد الآن للعربية. مسؤول إسرائيلي: أي إطلاق صواريخ من إيران سيواجه برد قوي. قبل ذلك أيضا مستمعينا، كان هناك إعلام إيراني يتحدث عن سماع دوي انفجار في جزيرة خارك، وتحدث عن انفجاران قويان على الأقل، وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف عسكرية في طهران كانت بتوجيه الاستخبارات، أو ربما الجيش الإسرائيلي أيضا تحدث عن أن الضربات على إيران كانت بتوجيه الاستخبارات الإسرائيلية، وفي عدد من الأهداف العسكرية في وسط وغرب إيران.

أيضا مستمعينا نتابع فيها الأخبار الاقتصادية. تصاعد التوترات الإقليمية يدفع إيران والعراق وسوريا إلى تقييد حركة الطيران، وقطر تنفي إغلاق مجالها الجوي وتؤكد استمرار الرحلات عبر مسارات بديلة. حقول النفط في سيناء المصرية تحقق أعلى معدل إنتاج يومي منذ 9 سنوات. في الرياضة مستمعينا نتابع إلغاء مباراة الدنمارك أمام أوكرانيا بعد تعرض إريكسن لاعب الوسط الدنماركي لأزمة قلبية جديدة، وبهدف لمثله المغرب يتعادل مع النرويج قبل قمة البرازيل. نلتقي على رأس الساعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
8: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية الخبر وصدى،
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
13: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
14: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
16: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: حياكم الله مستمعينا وصباح الخير من فريق العربية اف ام، معاكم مشاعر الكويليت في 7 الصبح، ورح نكون رفقاءكم لساعتين ان شاء الله من 7 وحتى 9 صباحا. آملين طبعا أن يكون صباحكم محملا بالخير أينما كنتم، في طريقكم للعمل، للمدارس، للجامعات، تستمعون لنا أو تشاهدوننا عبر البث المباشر على يوتيوب. وطبعا كل التحية لفريق الإعداد والتنسيق، لمياء محمد من التنسيق والإعداد، ومن الإخراج رامي حمزة. مستمعينا، نقدم على يومنا وإحنا ما نعرف إيش يحمل لنا هذا اليوم، بس أكيد نعرف إحنا إيش نحمل له. نحمل الطاقة المتجددة والنية الطيبة والقدرة على البدء من جديد، وكل الحب والسعادة بإذن الله. ونذكركم طبعا بأنه نستقبل آراءكم ومشاركاتكم على الأرقام 0115100100 أو على الواتساب 0562626062 بخصوص سؤالنا التفاعلي لليوم. سؤالنا اليوم يمس كل يمس الكل للأمانة. إذا إحنا قعدنا كذا في جلسة صفا وتذكرنا زمن كانت الأيام فيه أبطأ شوي، كانت بعض العادات الصغيرة تمنح الناس مساحة أكبر للتواصل، للراحة، أو حتى للتأمل والاستمتاع بالفراغ والاستمتاع باللا شيء. أما اليوم فمع تسارع الحياة وكثرة الانشغالات، اختفت بعض العادات واختفت كثير من الطقوس اللي كانت جزء من الروتين اليومي والعلاقات الاجتماعية. فيا ترى هل سرعة الوقت طغت علينا، أم احنا خسرنا أشياء كانت تمنح الحياة معنى أعمق ودفء أكثر؟ سؤالنا التفاعلي لليوم يقول: إيش أكثر شيء تفتقده من حياة الناس قبل؟ عادة قديمة أو طقس قديم كان يمارس والآن تخلت الناس عنه بسبب سرعة الحياة. طبعا لكل اللي حاب يتواصل معنا أكيد نستقبل اتصالاتكم على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: يعني مستمعينا شاركونا وقولوا لنا كذا، إذا عطيتوا نفسكم دقيقة أو دقيقتين من التفكير، إيش الشيء اللي ممكن تفتقدوه من حياتكم من أول؟ يعني أي عادة قديمة، أي طقس قديم كان يمارس، جلسة مسائية مع الأهل، ممكن جلسة صباحية، والحين هذه الأشياء الناس تخلت عنها بسبب كثرة متطلبات الحياة وبسبب سرعة الحياة.

وكمان سؤالنا يعني، أو في عندنا سؤال آخر، هل تعتقد أنه أطفالنا اليوم يفتقدوا تجارب مهمة كثير عاشتها الأجيال السابقة واليوم أطفالنا ما في مجال أنهم يعيشوها؟

0: أكيد راح نحب أنه نسمع آراءكم ومشاركاتكم على 0115 100 100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 056-62-62-062. طبعا مستمعينا كمان زي ما عودناكم احنا يوميا صباحا في عندنا مقولة كذا نذكركم فيها، عسى أنه ممكن تغير شيء في شيء صغير في حياة شخص ما قاعد يسمعنا. مقولتنا أو تلويحتنا اليوم تقول: عندما تشعر برغبة في انتقاد شخص ما، تذكر أن ليس كل الناس حصلوا على نفس الفرص التي حصلت عليها. هذه المقولة من كتاب Great Gatsby أو Gatsby العظيم لسكوت فيتزجيرالد. يعني النقد دائما سهل ومو دائما مبرر، عشان كذا قبل ما نوجه النقد لازم تكون الأسباب واضحة. يعني لما نشعر برغبة في انتقاد شخص ما، خلينا بس نتذكر أنه مو كل الناس حصلوا على نفس الفرص اللي إحنا حصلنا عليها. بما معناه مو كل الناس عاشوا نفس الحياة اللي إحنا عشناها وعاشوا نفس الظروف اللي إحنا عشناها. ويمكن لو إحنا عشنا الظروف وحياة الناس اللي إحنا ننتقدهم في بعض الأحيان كان عملنا زيهم ويمكن أكثر، ما نعرف. يعني كل شخص فيه بحياته تفاصيل معينة من لحظة ولادته ومن والده ومن والدته ومن البيئة اللي هو تربى فيها ومن كل ظروف الحياة اللي هو تعرض لها، ما نقدر نقيسها احنا بتصرف هو عمله فنجي احنا ممكن ننتقد عليه. بينما احنا لو كنا عايشين نفس حياة الشخص ونفس ظروف هذا الشخص كان ممكن عملنا نفس الشيء. فدائما خلينا رحماء على بعض، ودائما خلينا نذكر أنفسنا في حال جاء وقت وكذا يعني حسينا أنه إحنا حابين ننتقد شخص ما على تصرف، خلينا نذكر أنفسنا أنه إحنا ما عشنا نفس الحياة اللي هذا الشخص عاشها، بغض النظر إذا إحنا نؤمن بأنه هذا الشيء اللي أنه هذه معتقداتنا وهذا صح وهذا خطأ وهذا ينفع وما ينفع. إحنا بالنهاية ما عشنا نفس الحياة اللي هو عاشها، فالنقد دايما سهل ومو دايما مبرر، فدايما خلي هذا الشيء في بالنا. نرجع مستمعينا لسؤالنا التفاعلي لليوم. في زمن كانت فيه الأيام أبطأ، كان في عادات صغيرة تمنح الناس مساحة أكبر للتواصل والراحة والتأمل أو حتى الاستمتاع بالفراغ. مع تسارع الحياة وكثرة الانشغالات اختفت كثير من العادات والطقوس اللي كانت جزء من الروتين اليومي والعلاقات الاجتماعية. فيا ترى هل الوقت وسرعة الحياة غيرتنا، أم إحنا خسرنا أشياء كانت تمنح الحياة معنى ودفء أكبر؟ فسؤالنا التفاعلي لليوم: إيش أكثر شيء تفتقده من حياة الناس قبل؟ عادة قديمة أو طقس قديم كان يمارس والآن تخلت الناس عنه بسبب سرعة الحياة؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معانا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية وتقولوا لنا إيش أكثر شيء تفتقدوه من حياتكم سابقا.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: ناخذ أول اتصال في حلقتنا لليوم. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وانت بخير وصحة وسلامة.
0: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
1: ما أدري بالصوت واضح.
0: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟ صوتك واضح معانا.
1: رجاء المطيب.
0: يا هلا يا رجاء. رجاء قول لنا إيش أكثر شيء تفتقده من حياة الناس سابقا؟
1: والله أول شيء خليني أعقب على السؤال اللي حصل إنه في الجيل الجديد تقريبا فاقد شيء من الأجيال السابقة. أنا أقول إنه لو الجيل الجديد عنده التواصل اللي حصلنا عليه كجيل سابق، تواصل اللي هو الفيس تو فيس، يكون أغلب التواصل الاجتماعي بس يكون مجالس وجلسات وكلام يعني وجه لوجه.
0: أيوة.
1: خير إنه التواصل بالسوشيال ميديا اللي يعطيهم مجال إنهم يتكلمون مثلا كلام ما يقال في المجالس العادية.
0: أيوة. فأنت تشوف إنه هذا الشيء أطفالنا اليوم مفتقدينه.
1: مفتقدينه جدا، لأنه التواصل الاجتماعي يعطي أريحية للأشخاص مثلا تتكلم كلام يعني غير عن اللي معتادين عليه أو
0: بدون قيود نوعا ما،
1: ما يكون فيه تحفظ. أيوه، بدون قيود.
0: طيب،
1: المجال السابق علمتنا أنه في قيود معينة، في احترام، في كلمات المفروض ما تتقال، فهذه فادتنا كثير إحنا كمجتمع سابق. يعني تمنيت أنهم بس يركزون عليها أكثر الجيل الحالي أو آبائهم.
0: طيب، إيش رأيك الحل يعني برأيك، بما أنه أنت تشوف أنه هذه مشكلة، فممكن يكون في عندك حل لها؟
1: شوفي، الحل يبدأ من البيت اللي هو الأب والأم، لأنه السوشيال ميديا موجودة في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حد، ولا أيوة. فيها تقريبا قيود معينة.
0: أيوة.
1: فلازم يكثرون من جلسات اللي كنا نحصل عليها سابقا، يعني جلسات المجالس، العزايم. أحيانا العزايم تكون سابقا مثل ما تقولين يلا لازم تروح معنا العزيمة، الآن بتكون اختيارية، لا ما أيوة. ودك خلاص قاعد في البيت،
0: ما كان في خيار أول يعني.
1: كان أيوة. عندنا يعني مثل ما تقولين كانت فائدة لنا أنه نجبر على العزيمة، لا والله ما أني برايح بقعد ألعب أو بقعد في البيت، ما كانت أيوة. موجودة.
0: يعني برأيك أنه نحاول ندمج أطفالنا وندمج أولادنا، وحتى إحنا كعائلة داخل البيت نحاول أنه إحنا نكثر من جلساتنا هذه ونبتعد عن الهواتف شوي.
1: صحيح، ونحضر الجلسات الاجتماعية اللي تكون عائلية، اللي هي موسمية أو تكون ويكند جمعة مثلا، نحاول نجيب أطفالنا ونجلسهم المجالس ونخليهم يصلوا معنا يستمعون يستفيدون منه، لأن في قيود يحتاجونها وهم ما يستخدمونها بالسوشيال ميديا. أنا طلعت على السوشيال ميديا في كلام يتقال ما له قيود.
0: أيوة أيوة. طيب.
1: وأنا يعني أفتقدها والله صراحة.
0: هذا أكثر شيء أنت كمان تفتقده، إنه
1: أفتقد الحياة سريعة جدا بالوقت الحالي، ما في أي مجال.
0: جميل جدا يا رجاء، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. إلى اللقاء.
1: العام.
0: إذن مستمعينا، صديقنا رجاء يقول أطفالنا يفتقدوا الآن أو في هذه الأيام التواصل الحقيقي، فهذا الموضوع يعني ممكن يكون مهم ويعطي الطفل، كيف نقول يعني، نعطي ميزات اجتماعية أو ينمي عنده قدرات اجتماعية إذا هو اختلط مع الناس اللي أكبر منه وتعلم قيود الأحاديث بشكل صحيح، تعلم إيش لازم يقول قدام الناس، إيش مو لازم يقول، كيف يتحدث معاهم. خصوصا أنه في نقطة أبغى أعقب عليها، قد نرى أو قد نشهد أنه بعض الأطفال أو المراهقين الآن جدا جدا جدا منطلقين على

0: السوشيال ميديا. يعني ما شاء الله تلقاهم طول الوقت قاعدين يكتبوا، طول الوقت قاعدين يتكلموا، حتى طول الوقت قاعدين يتكلموا مع بعض مكالمات صوتية، وطول الوقت قاعدين يلعبوا ويعملوا أنشطة مشتركة بس داخل السوشيال ميديا. وهذا الموضوع ينطبق حتى على المراهقين يعني، أو الناس اللي سنهم أكبر يعني 16 17 وما إلى ذلك. بس بنفس الوقت لو جبت هذول الناس وجيت قعدتهم مع ناس كبار أو جيت قعدتهم مع ناس ثانيين، تلقاهم في صمت مطبق، ما أحد يتكلم ولا أي كلمة. تلقى الكلام يطلع منهم جدا بصعوبة، حتى السلام يطلع منهم جدا بصعوبة، وكأنهم يشعرون بعدم الأمان. يعني هم دائما خلف الشاشة، أو لما هم يكونوا لحالهم مع أجهزتهم يحسوا بأمان أكبر، ما يكون في عيون قاعدة ترصدهم، ما يكون في عيون قاعدة تطالعهم، فدائما يحسوا بأمان أكبر. بينما لو جبت هذول المراهقين وجلستهم مع الناس بشكل طبيعي وقلت لهم انطلقوا بالحديث زي ما أنتوا تحكوا بالعادة، ممكن ما يطلع منهم كلام. نرجع لموضوعنا، هل تعتقدوا أنه أطفال اليوم يفتقدوا تجارب مهمة عاشتها الأجيال السابقة؟ شاركونا آراءكم أكيد، وتقدروا تتواصلوا معنا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: في مشاركة وصلتنا من أحد أصدقاء البرنامج، أظن أبو عبد الله من الطايف، يقول: يا صباح الخير، أكره الماضي بجميع تفاصيله ولا أحب أن أرجع للماضي. ويقول كمان: افتقدت ماجد الغالي، جعلكم ماجد ثبيتي، جعلكم ما تفقدون غالي. والله وإحنا كمان يعني افتقدنا ماجد، بس نتمنى أنه هو الآن في إجازة سعيدة ويقضي أوقات هانئة وهادئة، وإن شاء الله له عودة قريبا. نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
1: صباح النور، كيفك يا مشعب؟
0: يا هلا والله، أهلا وسهلا.
1: يا هلا فيك، معك باسم.
0: يا هلا يا باسم، ممكن تشاركنا برأيك بالموضوع؟ إيش أكثر شيء تفتقده من حياة الناس قبل؟ وهل تعتقد أنه أطفال اليوم يفقدوا تجارب مهمة عاشتها الأجيال السابقة؟
1: نعم، أهم شيء أن يفقدوا أن الشخص اللي يتكلموا معه ما له روح.
0: أيوة،
1: لأنه اللي له روح يقدر يصحح، يقدر يدعم، يقدر يعزز.
0: أيوة.
1: الأجهزة عامة كسوشيال ميديا ولا أجهزة ثانية ما لها روح، فتخليك على جوك أنت.
0: أيوة،
1: عشان كذا هم غير قادرين في اجتماعات، في الجلسات، أنه يتكلموا، أنه يضعوا بصمتهم. التشور حتى لو أشخاص بسنهم.
0: أيوة،
1: أي فهذا ترى كمان يعني أنا أعتبرها يعني من احتكاكات، وإنه ما الناس الثانية ما أعطتهم زي ما تقول الدعم الصحيح عشان يقدروا يعني يقدروا يصنعوا شيء.
0: أيوة،
1: بالجلسات أتكلم، حتى في السوشيال ميديا ترى هم كمان يكونوا زي ما تقولي على خط بين خط فاصل بين صح وخطأ.
0: أيوة.
1: إن ما كان في ناس تصحح لهم وتعزز لهم الصح وتبعدهم عن الخطأ وتخليهم يثقوا بنفسهم ويثقوا بالتربية اللي تربوها، ترى حيضيع.
0: طيب، برأيك يعني كيف احنا ممكن نحل هذا الموضوع؟ وبرأيك انه لا، يعني الأطفال أحيانا هم يحكوا

0: ناس فيها روح بس يحكوا معاهم على السوشيال ميديا بشكل طبيعي، بس لما يقابلوهم بالحقيقة ما يقدروا يحكوا معاهم، ما يقدروا يفتحوا معاهم هذه الأحاديث.
1: نعم صح، هم يتحدثوا معهم بالشيء اللي يبغونهم، لكن لما يتغير الموضوع ممكن يغيروا هم الموضوع، عرفتي؟
0: أيوة.
1: لكن اللي قدامهم هو يكون يقابلهم، يشوف وجههم، يشوف حركاتهم، يعرف انه هذا الموضوع المفروض ما يتغير، يبقى لحد ما يتغير الشيء الصح.
0: أيوة.
1: فهذا لما يكون في مكان ما هو في جلسة ولا شيء يعني،
0: أنت
1: عشان
0: باسم
1: كذا تمكن
0: إيش تفقد من حياتك قبل؟ عادة أو طقس قديم كنت تمارسه مثلا مع أهلك أو في الحارة أو مع الجيران، والحين تخلت الناس عنه بسبب سرعة الحياة؟
1: ولا القراية، أنا كنت أحبها كثير صراحة.
0: القراءة.
1: أيوة، ولدرجة إن ممكن كتيبات يعني 100 وشوية أخلصها في نص ساعة من كثر
0: أيوة.
1: ما كنت أقرأ،
0: وهذا الشيء أنت
1: عرفتي؟
0: الحين تخليت عنه بسبب سرعة الحياة؟
1: أيوة، وكمان يعني صار الواحد مو لاقي وقت لنفسه، حتى هو موجود بس تحس إنه مو موجود، واللي هو موجود يعني.
0: أيوة.
1: فأول كنا أركض على إني أمسك كتيب أقرأ، أركض إني أحاول أحسن من طريقة كلامي.
0: أيوة.
1: فالقراية رقم واحد، لكن إحنا فقدناها كثير جدا للأسف.
0: كيف ممكن ترجع
1: وأتمنى
0: ترجع هذه العادة؟
1: ممكن
0: أي.
1: لو لقيت أحد يقرأ معاي
0: أيوة.
1: يعني. أنا ما أدري، أنا أقول ممكن يعني، تعرف أنا ما جربت،
0: أي.
1: ولا أنا أقدر أقرأ يعني ما عندي مشكلة، لكن لما ألقى ناس تقرأ،
0: يصير في
1: عرفت شلون؟
0: اهتمامات مشتركة.
1: مو مشتركة، تحس إن الروح القراية رجعت.
0: أيوة.
1: أي، فتلقي مثلا ناس ثانية زيك تتبادلوا الكلام بالقراية، وهذا الكتاب هذا كذا وهذا الكتاب كذا، تلقي أطفال يتنافسون على إنه يفهم وش موجود في الكتاب، يلخصوه.
0: جميل جميل جدا يا باسم، شكرا جزيلا، ونتمنى
1: حياك
0: لك
1: الله،
0: صباح سعيد
1: تسلم،
0: بإذن الله. شكرا على
1: وصباحك أحلى إن
0: مشاركتك،
1: شاء الله.
0: إلى اللقاء. إذن مستمعينا، صديقنا باسم يقول أنه يعني الشيء اللي يفتقدوه أطفالنا أنهم هم يتكلموا مع أشخاص تكون من وراء الشاشات، ويكونوا يعني ما في روح حقيقية بالتواصل، فهذا الشيء يفتقدوه أطفالنا الحين، لازم إحنا ننمي فيهم هذا الشيء أكثر. وبالنسبة له هو يفتقد من حياته من قبل عادة القراءة أو طقس القراءة اللي كان يقوم فيه أو كان يمارسه، والحين ممكن سرعة الحياة أو انشغالات الحياة يعني حالة دون أنه يتم هذا الأمر زي ما كان يصير سابقا. في مشاركة أيضا وصلتنا على الواتساب من صديقنا لؤي، يقول أفتقد الجلسات العائلية كثير، خصوصا الجلسات العائلية اللي كانت بدون هواتف، كنا نقعد ونحكي لساعات مع بعض ونسمع قصص بعضنا. أما اليوم فالجميع موجود جسديا فقط، بس عقولهم ويعني أرواحهم تحسها في أماكن أخرى. شاركونا رأيكم أنتم مستمعينا، إيش في شيء تحنوله أو تفتقدوه من حياة الناس قبل وبطل موجود الحين، تتمنوا أنه يرجع يكون موجود، أو أحيانا تسعوا ولو بصعوبة أنكم تمارسوه مع أولادكم الآن؟ شاركونا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62.

0: مشاركة أخرى أيضا وصلتنا من شخص ما ذكر اسمه، يقول أفتقد زيارة الأقارب بدون مواعيد مسبقة، كانت العلاقات من قبل أبسط وأقرب، واليوم أصبح اللقاء يحتاج إلى تنسيق لأسابيع أو شهور، وكأنه أصعب من اجتماع العمل. إيش رأيكم؟ نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
1: صباح النور. هلا مساعد.
0: يا هلا والله.
1: هلا والله. أكثر شيء أفتقده زي ما قلت سابق القراءة، مو بس القراءة، قراءة الجرائد.
0: قراءة الجرائد يعني، يا سلام.
1: في حين وقت التخرج تشوفين مثلا من الأول على المنطقة،
0: أيوة.
1: إيش التخصصات اللي موجودة في الجامعات حاليا، أبغى كذا في يدي أمسكها وأقراها.
0: أي.
1: عرفتي الكلمات المتقاطعة يعني أشياء زي كذا.
0: هذه الأشياء طبعا يعني خلص صارت مو موجودة الحين، أو إذا كانت موجودة نلقاها بصعوبة جدا.
1: ايه، وفي بعض مثلا في المناسبات ان العائلة تجتمع يقعدون يشتغلون، يسوون مثلا في العيد مثلا يسوون معمول.
0: أي.
1: يسوون هذه التوزيعات يسوونها هم نفسهم، يعني كذا اشياء اكتيفيتي يتشاركون في كلهم.
0: طب هذه الاشياء ما تحاولي انك انت ترجعي تسويها الحين؟ يعني مثلا العيد كان قريب، فكرتي انك انت ترجعي تسويها مع عائلتك او مع اقاربك؟
1: اي اسوي حتى وانا مش متقنه لها يعني.
0: أي.
1: بس احب اسويها، احب اشتغل بيدي، احب يعني هالمهاره اللي يفتقدونها الان الشغل باليد، وانا يقعد يركز في شيء معين مثلا خياطه، اي شغل في اليد. عرفتي؟
0: ايوه.
1: بس هذا الشيء
0: وبالنسبة لقراءة الجرائد، ممكن تفكري انك انت من فترة لفترة تشتري جريدة وترجعي تقريها، او تحسي انه لا خلاص الموضوع صار صعب وهو حلو لانه ذكرى؟
1: لا والله ودي، لو اذا في اتمنى يعني، بس كل اللي موجودين الان يكونون يعني مجلة.
0: أيوة.
1: وغير محدثة، عرفت، تكون تاريخ قديم مرة.
0: أيوة، وما يكون فيها هذه الأشياء زي الكلمات المتقاطعة والأشياء الكثير، أو حتى الإعلانات.
1: أي الأخبار
0: اللي
1: الحالية، مقالات. أي. حالية مثلا مين الحين ما في مقالات، ما أقرأ مقالات أنا.
0: أيوة، أحيانا حتى إعلانات الوظائف كنا نقراها وإحنا ما نحتاج وظائف أصلا، بس كذا كنا نقعدين نقرأ.
1: إعلانات عقارات.
0: أي.
1: مشاريع يعني، كانت مكانها منصة.
0: أيوة صح صح.
1: أتمنى إن شاء الله.
0: طيب تسعي أنك أنت مثلا لو كان عندك أولاد، أو لو حتجيبي أولاد، أنك أنت يعني تدخليهم بهذه المواضيع أكثر، أنك أنت مثلا تحاولي أنك أنت تعلميهم على عادات قديمة، ولا لا تحسي أنه خليهم يعيشوا وقتهم، خليهم يعيشوا زمنهم؟
1: لا والله أتمنى خصوصا أي شيء زي ما قلت يشتغلون بيدهم، يمسكون بيدهم كذا يقعدون يفكرون فيه.
0: أي.
1: أتمنى أن يخلينهم يتعلمون هذه الأشياء.
0: جميل جدا، نشكرك جزيل الشكر، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
1: يا بسلام.
0: إلى اللقاء. قراءة الجرائد أو الأعمال اليدوية، هذا ما تفتقده صديقتنا بشكل كبير، والجمعات العائلية كمان القائمة على هذه الأعمال اليدوية أو الأنشطة اليدوية زي الطبخ أو الاجتماعات قبل الأعياد أو الخياطة، اللي ممكن إحنا نشوف فيها يعني مثلا ناس تحضر معمول، ناس تحضر مخبوزات معينة، ناس تحضر أكلات معينة. هذه العادات قد يعني تكون أصبحت مو موجودة الآن في كل بيت، أو يعني ممكن أصبحنا نستعيض عنها بالدليفري أو بالتوصيل أو بالأشياء هذه، أو بالطلبات يعني، حتى يعني أنه نطلب شيء سريع ويوصل لنا، إن كان ملبوسات ولا مأكولات. بالأول كنا نقعد ونجتمع مع العائلة ونمارسه إحنا كذا في المساء في قاعدة صفة فاضية، مثلا ممكن نقعد الوالدة مثلا ممكن تطلع تخيط شيء أو تطرز شيء، أو حتى

0: الخوات اللي يكونوا في البيت يعملوا كذا أنشطة مشتركة بسيطة. هذه الأنشطة بطلت موجودة اليوم بشكل كبير، لأنه الكل مشغول، والكل ممكن يكون قاعد على أجهزته. قولوا لنا إيش أكثر شيء، وأنتوا قاعدين تسمعونا الحين، إيش الشيء اللي خطر على بالكم تفتقدوه من حياتكم من قبل وتحبوا أنكم أنتوا تشاركوا معنا؟ لعب في الحارة، جمعات بدون مواعيد مسبقة، زي ما ذكر صديقنا على الواتساب، يقول أفتقد عادة زيارة الأقارب بدون مواعيد مسبقة. الحين هذا الأمر أصبح شبه مستحيل، يعني أنت ما تقدر تروح فجأة عند شخص وتدق عليه باب البيت، بينما أول في المدن أو حتى في القرى ممكن تلقى الزيارات الصباحية والزيارات المسائية، أو فجأة أحد يروح يدق على أحد باب البيت ويدخل يقول له أقلط عندنا، أدخل تفضل كذا، بدون ولا أي مقدمة، بدون ما يبلغ أنه هو رح يزوره أو شيء زي كذا. وحتى مثلا كذا في مختلف أوقات اليوم، بينما الآن هذه الأمور صارت، يعني أنه كيف هذا الشخص جاني بدون موعد؟ إيش يبغى؟ معقول كذا في أحد فجأة قاعد يدق عليه الباب وهو ما بلغني إني جاي؟ طب فرضا أنا مو متجهز، فرضا أنا مو مستعد، كيف؟ يعني العقل بطل يستوعب إنه كيف هذا الشخص قاعد يدق عليه الباب بدون موعد؟ بينما أول كان هذا الشيء مرة عادي، قبل حوالي 20 سنة أو يمكن أقل كان الموضوع جدا جدا عادي، أنه فجأة تلقى فيه شخص أو مجموعة ناس قاعدة تدق عليك باب البيت وتدخل تشرب شاي، وممكن حتى تاكل إذا أنت كنت مجهز أكل، وتقعد وتحكي، وأحيانا ممكن تسهر وتطول بالسهرة وهي مو ماخذة موعد مسبق ولا في أي حزازيات. قولوا لنا إيش تفتقدوا من حياتكم في السابق، وتقدروا تتواصلوا معنا أكيد على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
0: اتصال جديد، صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: والله أنا بس حابب أشارك معكم.
0: أكيد، تفضل حضرتك على الهواء مباشرة. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: علاء الدين.
0: يا هلا يا أستاذ علاء الدين، قل لنا إيش رأيك بالموضوع.
2: الله، هو اللي تفقد دلوقتي هي عادات وتقاليد كانت من أسمى العادات والتقاليد الموجودة في العيلة. قبل ما ندور على الحاجات اللي احنا نقصانا، نحاول بس نشوف ايه اللي خلى او ايه السبب اللي ودانا لهذا الطريق. انا اعتقد انه الموبايل.
0: ايوه،
2: الموبايل بنسبة كبيرة، يعني بقت، يعني كان الواحد لما يسمع ان حد من قريبه تعبان نجح بيروح يبارك.
0: ايوه،
2: دلوقتي بيرسل بطاقه كده عن طريق الاي اي، او بطاقه موجوده ويحط اسمه ويقول لهم كل سنه الف مبروك.
0: ما يرسل بطاقه للزواج. الحين الواحد يرسل رساله واتساب
2: دعوات للزواج دلوقتي. أيوة، بقت برضو عن طريق الموبايل.
0: أيوة،
2: كان يروح لغاية باب البيت ويقعد عندهم ويقول لهم انتم عزومين وتشرفونا وتيجوا وكده والكلام ده كله.
0: يالله، كان فعلا الموضوع ياخذ وقت وجهد.
2: الحاجات دي، وكمان بقى ممكن مع البطاقات دي ينسى احد، يعني بيقعد واحد جنبه يقول له بيت فلان فيه كم واحد عشان يبعث لهم، وبيت فلان، فكان يروح لكبير العيله بتاعه العيله الفلانيه يقول لهم احنا عندنا فرح وشرفونا وكده، وبيبتدي كبير العيله التانيه دي بيبلغ، والكل بيجي، وبيجي الراجل كبير العيله ده بيجي بنفسه ومعاه الناس حواليه العيله بتاعته، ويخش لاحترامه وللقعده بتاعته وللمكان بتاعه.
0: أي،
2: لكن دلوقتي حاجات كتيره قوي الواحد بيزعل عليها صراحه، بيزعل جدا.
0: كيف ممكن نرجعها بما انه احنا مدركين

0: لها وعارفين إنه إحنا افتقدناها، ليش ما نرجعها؟
1: والله بص أقول لحضرتك على حاجة، اللي يعني الناس الكبيرة كانت بتدرس أولادهم،
0: أي
1: يقول له اعمل كذا، روح لعمك، روح لخالك، زور فلان، اعمل هنا اعمل هنا، نمشي تقليديا يعني، ياخد مواعيد ياخد مواعيد، مش إشكالية. أنا ما عنديش إشكالية إن أنا أتصل أنا جاي لكم النهاردة، بس المهم إن أنا جاي لكم
0: أي
1: أو هم جايين لنا يتصلوا، مش قضية، مش الأهم حاجة إن يبقى فيه إيه؟ التواصل. مش
0: أيوة.
1: مشكلة عندي الاتصال، مع إن كان الأول الواحد يخش يخبط على
0: أي
1: الباب، يدخل يلاقي خاله، مرات خاله، عمه،
0: أيوة
1: زوجة عمه، أولاد عمه قاعدين. ده فيه أولاد كانوا بيباتوا عند قرايبهم،
0: أي
1: أنا مش ماشي ومش مروح، أنا هبات هنا.
0: أي
1: دلوقتي لو جه بس يقعد 5 دقايق، حضرتك كنت بتقولي من شويه هو بيتصل ليه او جه البيت ليه، هو في حاجه، انت
0: أيوة
1: عاوز حاجه، انت جاي ليه، اساله اقول له قريب، اساله اقول له انت جاي ليه، يا
0: حقيقي
1: مرحبا
0: تستغرب.
1: اهلا وسهلا نورت اتفضل.
0: أي
1: وبقى في وقت الغداء احنا ناكل ونحط الاكل، والا ياكل معانا، الا لازم ياكل، مش
0: أي
1: انا اسمع جعانه اجيب لك تاكل ولا تشرب شاي ولا مش كيف، لا لا لا،
0: يلا
1: كان في محبه،
0: حقيقي، بس
1: المحبه الواحد زعلان يعني
0: إن شاء
1: بجد.
0: الله نحاول إحنا إنه إحنا نرجعها مع أولادنا قدر الإمكان، حتى لو صار الموضوع صعب
1: والله
0: التحقيق
1: ايدي على
0: ما
1: ايدك،
0: ندري.
1: بس المهم ان الصغار دول يفهموا الكلام ده،
0: يعني كمان إحنا دورنا إنه إحنا يا علاء الدين
1: بنقول والله،
0: نحاول
1: والله
0: إنه
1: حضرتك،
0: إحنا
1: والله
0: نمشي يعني.
1: حضرتك بنقول وبنتعب، لكن الولد يقول لك ايه، انا اللي بروح له كتير وما بيجينيش.
0: صح أيوة
1: البنت تقول لك انا بروح، يعني انا اللي راميه نفسي عليهم وما بيجوني حتى، ولا بيسالوا عليا ولا بيعملوا، انا ما عاد رايح.
0: صحيح، هذه الحسابات أول ما كانت موجودة. نشكرك
1: ما
0: يا علاء الدين، جزيل الشكر
1: العفو،
0: على
1: جزاكم
0: مشاركتك
1: سعيد إن
0: معنا،
1: شاء الله،
0: ونتمنى لك صباح سعيد. إلى اللقاء،
1: الله يسعدكم يا رب،
0: مع
1: شكرا
0: السلامة.
1: جزيلا.
0: اتصال آخر، صباح الخير.
1: صباح الأنوار،
0: يا أهلا وسهلا،
1: هلا والله، هلا مساءك.
0: قول لنا يا رياض، إيش الشيء اللي تفتقده من حياة الناس سابقا ولم يعد موجودا الآن؟
1: البراءة، البراءة
0: بما معناه؟
1: معناه إنه الأجيال هذه، خلينا نقول من بعد الإنترنت والستلايت والجوال
0: أيوة
1: وبعض الثقافات اللي الحقيقة كانت دخيلة على مجتمعاتنا،
0: أي
1: أصبح الطفل ينقص البراءة، صار ماكر، ماكر جدا.
0: أوكي، فأنت تشوف إنه
1: وال
0: البراءة هي اللي افتقدناها إحنا
1: بالضبط
0: الحين.
1: بالضبط، وصار ماكر بالطريقة الأجنبية، حتى الطريقة الغربية، عارفة أنا بتابع لي مدة المسلسلات الصينية، ولي أصدقاء كثير من روسيا، واطلعت على الأدب والثقافة الإندونيسية، إندونيسيا وشرق آسيا بشكل آخر،
0: أيوة
1: عندهم ثقافات مقاربة لثقافاتنا، كانت يعني تركناها سنين، يعني ما استفدنا من هذه الثقافات، مقاربة جدا لثقافاتنا، الاحترام المتبادل. صار الطفل زي الطفل الغربي، يعني قد ما يكون، فنقول بلاش يقول كلمات ما هي لائقة ببرنامجكم وكرام المستمعين، قد ما يكون يعني خارج الإطار،
0: ايوه
1: يحس انه والله سمارت، وهذا تو ماتش.
0: جميل جدا يا رياض، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. إذا مستمعينا، صديقنا علاء الدين يقول انه قبل ما ندور على النقص لازم نشوف ايش السبب. وأنه يفتقد التلقائية اللي كانت موجودة في حياتنا أول، يفتقد تقدير الآخر.

0: بغض النظر يعني بغض النظر حتى عن عمرهم، يعني تقديرهم بزياراتهم بدعوتهم إلى مناسباتنا، بأنك أنت تروح تحمل بطاقة الدعوة وتروح على بيتهم وتدعوهم، وممكن حتى تقعد وتتغدى معاهم وتحكي وتأخذ وتعطي معاهم، يفتقد هذه التلقائية اللي كانت موجودة في حياتنا أول. ويقول أنه على قد ما احنا نحاول انه احنا نزرع في اولادنا الان، الا انه الموضوع قد يكون نظريا سهل ولكن عمليا شوية صعب التحقيق. اما بالنسبة لصديقنا رياض، يقول انه يفتقد البراءة اللي كانت موجودة فينا اول، وانه الحين اصبحوا الاطفال أو المراهقين يعني بشكل عام يفتقدوها. أنتوا إيش رأيكم؟ إيش تفتقدوا من حياتنا سابقا؟ أو إيش تفتقدوا من حياة الناس سابقا؟ عادة قديمة أو طقس قديم كان يمارس والآن تخلت الناس عنا بسبب سرعة الحياة؟ جمعة حلوة مع الأهل، زيارات بدون مواعيد، مثلا عارفين أو تذكروا هذه الجلسة اللي تكون في آخر اليوم أو بعد المغرب، اللي كذا يكون كل شخص في يعني مستلقي في غرفة المعيشة وقاعدين يتابعوا التلفزيون، أو حتى ممكن يتابعوا الدعايات. إحنا كنا نتابع الدعايات، يعني نتحمس لما تجي دعاية ونكون حافظين كل الدعايات، كل أغاني الدعايات، كل شيء، ونرجع نعيدها ونكررها، ما تفرق معانا أصلا يعني إحنا كم مرة شفناها. ممكن الدعاية نفسها تنعاد 50 مرة باليوم وإحنا عادي طبيعي. فإيش الأشياء اللي تفتقدوها؟ مثلا ممكن حتى برنامج قديم كنتوا تجتمعوا عليه، قولوا لنا، شاركونا أراءكم. أكيد تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: في أحد الأصدقاء كمان أرسل لنا على الواتساب يقول أفتقد قراءة الصحيفة مع فنجان القهوة صباحا، الآن أصبح كل شيء سريع ومجزأ بين عشرات الإشعارات. يعني يتفق مع صديقتنا اللي اتصلت وقالت أنها أيضا تفتقد قراءة الجرايد واللعب بالكلمات المتقاطعة وهذه الأنشطة، وحتى قراءة الإعلانات المكتوبة اللي أصبحت الآن يعني يمكن ذكرى حلوة في حياتنا. أيضا صديقتنا ريم أرسلت لنا على الواتساب تقول أفتقد جلسات السمر الطويلة اللي ما كان في هدف منها إلا الحديث والاستمتاع بالوقت دون استعجال أو انشغال. يعني كنا نقعد ونحكي وناخذ ونعطي، أحيانا الحديث تكون بدون هدف، نحكي عن تخيلات بالمستقبل، نحكي عن أشياء صارت معانا في الماضي، نحكي عن أحداث مسلسل مثلا ونستفيض في هذه الأحاديث. يعني هذه الأشياء تقول صديقتنا ريم أنها تفتقدها. وأكيد أنتوا في أشياء معينة في ذكرياتكم تحبوا أنكم أنتوا ترجعوا لها، فقولوا لنا إيش رأيكم. تقدروا تتصلوا على الرقم 0115100100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 0562-62-62-062. طبعا مستمعينا ننتقل إلى الدراسات والمقالات اللي حضرناها لكم في

في يعني مقال أو مراجعة اسمها يعني بعنوان The Benefit of Family Meal Time، يحكي عن وجبات العائلة المشتركة. طبعا زي ما احنا عارفين وجبات العائلة المشتركة عادة قديمة.

0: أهم الطقوس الاجتماعية التي تراجعت كثيرا في مجتمعاتنا الحديثة. في أيضا دراسة أخرى اعتمدت على بيانات من سنة 2003 إلى سنة 2020 أظهرت أنه ارتفاع العزلة الاجتماعية وانخفاض أظهرت ارتفاع العزلة الاجتماعية وانخفاض الوقت الذي يقضيه الناس مع الأصدقاء والأقارب والجيران. تخيلوا يعني من 2003 إلى 2020 انخفضت العزلة الاجتماعية وانخفض الوقت اللي يقضيه الناس مع الأصدقاء بنسبة أكثر من 40% تقريبا. وكمان تراجع الوقت المخصص للأنشطة المشتركة والترفيه الاجتماعي بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وفي أيضا تحليل لبيانات نشر في موقع WYPR بعنوان Americans don't socialize face to face as much as they used to. يعني المواطنين الأمريكيين ما عادوا يتواصلوا مع بعض اجتماعيا وجها لوجه بالقدر الذي كانوا يفعلونه سابقا. التحليل هذا اعتمد على بيانات استخدمت أنه يعني شريحة كبيرة من الناس، وأظهرت أنه التواصل المباشر وجها لوجه انخفض بنحو 30% لدى البالغين خلال العقدين الماضيين. تخيلوا 30% انخفض عند البالغين، فما بالكم بالمراهقين. نسبة المراهقين وانخفاض التواصل وجها لوجه عندهم كانت حوالي 45%. طبعا الباحثون يعني ربطوا ذلك بازدياد الاعتماد على الشاشات وازدياد الاعتماد على التواصل الرقمي. وأخيرا مستمعينا، في أيضا بحث بعنوان نوستالجيا كروس كولتشرز أو الحنين إلى الماضي عبر عبر المجتمعات، يقول أنه أبحاث علم النفس تشير إلى أنه الحنين للماضي مو مجرد شعور عاطفي، بل يرتبط بزيادة الإحساس بالانتماء والتواصل الاجتماعي والمعنى في الحياة. لذلك غالبا ما يفتقد الناس الطقوس القديمة لأنها كانت تمنحهم شعور أقوى بالترابط مع الآخرين. إلى هنا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية ساعتنا التفاعلية الأولى. نتمنى أنها كانت ساعة لطيفة وأيضا مليئة بالمعلومات المفيدة لكم، وننتقل إلى عناوين الأخبار على رأس الساعة مع الزميل محمد عطية، ونكمل معاكم ساعتنا الثانية المليئة بالمواضيع المميزة والضيوف المميزين أيضا. ابقوا معنا ونلقاكم بعد دقائق بإذن الله.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة.
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا كفيلها.
11: أكفيل الكاميرا خلاص.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن

0: معكم دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: من العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
5: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
6: في الادارات السابقة حسن وانت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
4: من السياسة الى الاقتصاد
7: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب
4: الى الرياضة.
8: تلاقي الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا مجددا للأخبار العاجلة. الجيش الإسرائيلي هاجمنا عدة أهداف في مجمع للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران. كذلك إذاعة الجيش الإسرائيلي استهداف منشآت الطاقة الإيرانية ضمن خيارات إسرائيل العسكرية. أيضا في الأخبار التي وردت قبل قليل نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، الانفجار بمستوطنة إتمار ناجم عن شظايا نتيجة عملية اعتراض. أيضا في الأخبار التي وردت قبل قليل مسؤول إيراني يقول أضرار في مصنع للبتروكيماويات بمحافظة فارس جنوب قصف أو جراء قصف إسرائيلي، نقلا عن مراسل العربية. أيضا في هذه الأثناء صفارات الإنذار من جديد في وسط إسرائيل والقدس. ضمن الأخبار التي وردت أيضا مستمعينا للعربية، أعلام إسرائيلي نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر، نقلا عن مراسل العربية. أيضا سقوط صاروخ إيراني قرب مستوطنة إتمار جنوب شرق نابلس، الجيش الإسرائيلي نتعامل مع تهديدات صاروخية من إيران. إسرائيل استهدفت منظومات إيرانية تهدد العمل الجوي الأمريكي والإسرائيلي، هذا نقلا عن صحيفة معاريف التي أضافت أيضا أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لإطلاق إيران صواريخ إضافية. في أخبار الاقتصاد مستمعين، النفط يصعد بأكثر من 3% بعد تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران وتضاؤل الآمال في استئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز. نتابع أيضا مستمعين في الأخبار الرياضية، فوز فلورنتينو بيريز برئاسة ريال مدريد بعد تغلبه على منافسه إنريكي ريكيلمي في الانتخابات الرئاسية للنادي الإسباني. إلغاء مباراة الدنمارك أمام أوكرانيا بعد تعرض إريكسن لاعب الوسط الدنماركي لأزمة قلبية جديدة.

0: عربية اف ام بالصوت يصلكم الخبر واكثر. لا تذهبوا بعيدا قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: العربية اف ام
0: العربية اف ام
4: تضعك في الصورة لتعرف اكثر

0: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.
7: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من 7 الصبح، يعني راح نكون رفقاءكم لساعة أخرى إلى الساعة 9 صباحا. كل التحية طبعا لفريق الإعداد والتنسيق، من الإعداد معاكم لمياء محمد وأنا مشاعر الكويليت، وأيضا من التنسيق الزميلة لمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة. طبعا مستمعينا في هذه الساعة دائما ما نتناول مختلف المواضيع المتنوعة، يعني في فقرة المستشار رح نحكي مع الدكتور غانم الغانم عن تحقيق الهدف والطموح وتأخير الزواج والإنجاب. دائما الناس تحتار، أو نشوف إحنا كثير شباب صاروا يركزوا اليوم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية أكثر من تركيزهم على الزواج والإنجاب. فيا ترى إيش سبب ذلك؟ رح يكون معنا المستشار الاجتماعي والأسري الدكتور غانم سعد الغانم، رح نناقش معه هذا الموضوع. وفي فقرة سر المهنة، لو جاءك مستثمر اليوم وقال أنا حاب أدخل إلى عالم السياحة والفندقة، إيش هي النصيحة أو السر اللي رح يقدم لنا الخبير في قطاع السياحة والمحترف في تدريب الضيافة والفندقة الأستاذ حسين الأحمد؟

يعني نشوف مواضيع السياحة والفندقة طبعا أكيد أصبحت منتشرة في المملكة العربية السعودية. وفي أكيد وراء كل مهنة في أسرار، في أسرار عن مهن السياحة ومهنة السياحة والفندقة إحنا ما نعرفها. اللي حاب يدخل هذا المجال أو اللي حاب يدرس هذا المجال، الخبير الأستاذ حسين الأحمد هو الخبير في قطاع السياحة والمحترف في تدريب الضيافة والفندقة، رح يخبرنا أكثر عن أسرار هذا العالم. وأخيرا رح يكون معانا استشاري الأمراض الجلدية والشعر الدكتور طلال المحيسن، رح نحكي معاه عن مكملات الشعر. مكملات الشعر هل هي فعلا مفيدة أم أنها تجارية؟ ومتى يكون تناول مكملات الشعر حرفيا مضيعة للمال؟ الدكتور طلال المحيسن رح يخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. ابقوا معنا يعني إلى نهاية الحلقة أو خلال نصف ساعة إن شاء الله رح نتحدث معه عن هذا الموضوع. وأخيرا في سؤالنا للذكاء الاصطناعي، رح نسأل صديقنا محرك الذكاء الاصطناعي إيش هي الوظائف التي لن يستطيع تقليدها بالكامل. وقبل ما نبدأ مستمعينا نوافيكم بتوقعات المركز الوطني للأرصاد وتوقعات الطقس، حيث لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض 44 درجة مئوية، أما الصغرى فستصل إلى 30 درجة مئوية. جدة درجة الحرارة العظمى فيها ستصل إلى 39 درجة مئوية، أما الصغرى فرح توصل إلى 29. وأخيرا الدمام رح توصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 43 درجة مئوية، أما الصغرى فحتوصل إلى 29. ومن أحوال الطقس ننتقل إلى حركة المرور، اللي طبعا يعني وفقا لتطبيقات الخرائط أو بحسب تطبيقات الخرائط، الرياض تشهد ازدحام متقطع، مو شديد ولكن متقطع في بعض الشوارع الرئيسية. طريق مكة المكرمة يشهد ازدحام أو متلون باللون الأحمر على امتداده، أيضا طريق الدائري الشرقي، وأيضا مستمعينا طريق الملك فهد في ازدحام ملحوظ، وطريق الدائري الشمالي أيضا. أما بالنسبة لمدينة جدة فطريق الحرمين يشهد ازدحام ملحوظ، طريق الأمير ماجد يشهد ازدحام شديد جدا، أما شارع 60 وشارع فلسطين يعني في ازدحام عند تقاطعهم، وأيضا هناك ازدحام ملحوظ في طريق الأندلس. وبالنسبة لمدينة الدمام مستمعينا، فطريق الملك فهد يعني هو الطريق الوحيد في مدينة الدمام الذي يشهد ازدحام متقطع مائل إلى البسيط، أما كل مدينة الدمام فهي كالعادة فيها انسيابية في حركة المرور ومتلونة باللون الأخضر. طبعا دائما ما نذكركم بالالتزام بالإرشادات السلامة المرورية للحفاظ على سلامتكم دائما. وصلنا مستمعينا إلى فقرة المستشار، رح نحكي عن موضوع أصبح يمس معظم

0: الشباب، موضوع الزواج والأنجاب، وموضوع تحقيق الطموح المهني. أصبحنا نرى أنه كثير شباب الآن وبنات أيضا، يعني هذا الموضوع يشمل الجميع من الجنسين، أصبحوا يركزون على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية أكثر من تركيزهم على الزواج والإنجاب. وأصبح الشخص إذا مثلا تزوج وأنجب وأخر قليلا من أهدافه يحس أنه هو مقصر في حق نفسه ومقصر في حياته، أنه الناس ممكن تسبقه وهو لسه واقف في مكانه. معانا الدكتور غانم سعد الغانم، المستشار الاجتماعي والأسري، رح نحكي معاه أكثر عن هذا الموضوع بتوسع أكبر، وأكيد بخبرته ينصحنا إيش نعمل. صباح الخير. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور والسرور، حياكم الله، أهلا وسهلا، ويعني شاكر لكم على اختيار هذا الموضوع المتميز حقيقة في هذا الوقت الذي يعني نرغب فيه نتحدث مع شبابنا في هذا الوقت. شكرا لكم أستاذ مشاعر. صحيح،
0: نشكرك يا دكتور. أيوة أنا معاك مشاعل، وللأمانة حابين نعرف نصيحتك، حابين نعرف رأيك. يعني دكتور، صارت الحين إذا الشاب أو الامرأة تزوجوا وأنجبوا ممكن يحسوا أنهم هم كثير مقصرين في حق نفسهم أو مقصرين في حياتهم.
1: صحيح، يعني أنا يعني متأكد أن الحقيقة هو الكثير من الشباب أصبحوا يركزون على تحقيق أهدافهم وطموحهم الشخصية أكثر من تركيزهم على الزواج والإنجاب. يعني هناك أسباب حقيقة يعني جعلت من ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن الشباب يشعرون بأنهم بحاجة إلى تأسيس أنفسهم ماليا أولا، إضافة إلى يعني زيادة فرص التعليم والتطوير المهني اللي يعني جعلت تحقيق الذات هدف أساسي في مرحلة الشباب، كما أن يعني تغير نظرة المجتمع، لم يعد الزواج هو يعني الإنجاز الأول في سابق، يعني على جيلنا وجيل يعني يعني الثمانينات وما أيوة. قبلها كان يعني الإنجاب هو الهدف الأول، والأسرة الكبيرة نسميها الأسرة الممتدة. يعني الآن يعني الخوف من الفشل بعد مشاهدة تجارب انفصالات أو مشاكل أسرية حولهم، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي اللي تعرض نماذج للنجاح يعني والسفر والحرية الشخصية بشكل يعني مستمر. فلذلك أصبح كثير من الشباب ينظرون إلى أن الزواج خطوة لاحقة بعد أيوة. ماذا؟ بعد تحقيق قدر من الاستقرار الشخصي والمهني، وهذا جانب حقيقة يعني مؤرق حقيقة أن وجود الإنجاب والنسل وكل هذه من الأشياء المهمة. نعم أستاذ.
0: طيب دكتور غانم، يعني أحيانا مثلا ممكن تجي امرأة تفكر تقول أنا في بداية حياتي المهنية، لو أبغى أتزوج وأجيب أولاد، أول شيء زواجي رح يشغلني عن عن عن عن حياتي المهنية شوي، غير كذا لو أنا أخذت خطوة الإنجاب أنا هنا وقتها رح أدخل في متاعب الحمل اللي ممكن تمتد إلى 9 شهور، وبعدين إجازة الأمومة اللي رح تاخذ مني 3 شهور أخرى رح تبعدني عن شغلي. خلال هذا الوقت ممكن تجي واحدة ثانية تترقى مكاني، أو تجي واحدة ثانية تاخذ فرصة أنا كان المفروض أني أخذها بس أنا ما قدرت أخذها لأني أنا تعبانة من من من مثلا الرحلة هذه. وبعدها أيضا في عندي التزام أقل شيء 2 سنين لحد ما يعني يبدأ يفضى راسي وأبدأ أرجع أركز لحياتي المهنية. فهنا أنا الموضوع ممكن ياخذ 3 سنين من حياتي. فال3 سنين هذه أنا ممكن أشوف نساء أو رجال ناجحين ووصلوا إلى مكان أنا كنت أقدر أوصل له لو ما أخذت هذه الخطوة.
1: نعم، حقيقة لا أتفق مع هذا، يعني الزواج

0: يساعد على النجاح، ما يعيقه السبب المشاعر. الزواج مهما كان يساعد على يعني فترة الحمل، هذه كلها ولله الحمد منه بإمكانك ولله متوفر الآن. سابقا لا يوجد المصحات أو المستشفيات التي يعني الآن ولله الحمد من أول ما يبدأ الحمل يتم متابعة الجنين ولله الحمد، ورحلة جميلة رائعة مع هذا الحمل، إضافة إلى ولله الحمد والمنة موضوع الترقيات ليس عائقا. النجاح يعني يساعد هذا الأمر توفير الدعم، إذا وجد توفير الدعم النفسي والعاطفي، ويزيد الشعور بالاستقرار، ويحقق دافعا أكبر لتحمل المسؤولية والإنجاز، وكذلك يخفف من الضغوط والوحدة في جانب مهم إذا هنا نجاح. الأمر الآخر لا يعيق، هذا يساعدنا. إذا هناك هذه المؤشرات التي ذكرنا أنه يساعد على النجاح، وأيضا لا يعيق، لأنه يكون الاختيار إذا كان اختيار غير مناسبا، أو هناك خلافات أو مشاكل، أو يجب التفاهم حول الأهداف والطموحات. ما يتعلق بالترقيات أو أنه سنتين أو 3 سنوات، أمر طبيعي أن تحصل على من حقها نظام العمل، وأن تحصل على إجازة الأمومة، تحصل على أيضا كذلك فترة اللي هو يعني الرضاعة وساعات الرضاعة. كل هذه ولله الحمد والمنة، يعني حكومتنا الرشيدة لم تألو جهدا في نظام العمل أن تحقق كل ما يعني اللي هو يشارك ويساعد في أن هذه العائلة التي تعمل يعني الأم أن تحصل على ما يعني اللي هو يريحها، ويريح أيضا هذا الطفل في تحقيق ما يتعلق بهذا الأمر. إذا
1: طيب
0: عندنا يعني علشان يكون الشخص يحقق طموحه
1: أي
0: ويبني أسرة في الوقت المناسب، عدم الانتظار إلى هذا الأمر اللي هو الوصول إلى الكمال المالي أو المهني، لكن اختيار شريك الحياة ويتفهم الطموح والأهداف، وكذلك وضع أهداف مشتركة في هذا الجانب، جانب رائع من هذا الأمر. نعم أستاذ مشعل.
1: طيب بالنسبة للشباب ممكن أحيانا يعني أو قاعدين نشوف أنه صار تحقيق الذات أو النجاح المهني، أو لا مو بس النجاح المهني، يعني أول كان أنه خلص إذا الواحد حصل على وظيفة خلاص يعني هو أمن نفسه أيا كانت الوظيفة أيا كان الراتب، على طول يخلص جامعة يتوظف يتزوج، كم الراتب كيف بيكون شكل المعيشة هذا مو مهم. الآن لا، صار تحقيق الذات هدف عند الشباب، أنه لا أنا لازم أوصل إلى راتب معين، هذا الراتب ممكن يأخذ مني 10 سنين، يأخذ من حياتي المهنية، لازم يكون في عندي سيارة معينة، لازم يكون في عندي معايير معينة، علشان أنا لما أبغى أروح للبنت وأخطبها أنا أقدر أدخل على بيت أهلها وأنا بكامل يعني كامل المواصفات، ما يعني صعب أنه ينقال لي لأ.
0: صحيح.
1: فصار تحقيق الذات هدف يسبق الزواج، فهذا الموضوع صار يأخرهم إلى 30 أو حتى إلى 40 أحيانا. كيف
0: صحيح.
1: إحنا ممكن
0: أتفق.
1: نعالج هذا الموضوع؟
0: ما شاء الله، هذا حقيقة. يعني في السابق كان الزواج ينظر إليه كبداية الاستقرار والمسؤولية.
1: أيوة
0: أما اليوم أصبح كثير من الشباب يرون أن النجاح في يعني الدراسة والمهنة وبناء الهوية الشخصية، ويجب أن يسبق الزواج. وهذا سابقا عندما يعني ينهي دراسته مرحلة مثلا الثانوية قبل أن يلتحق بالجامعة، أو قبل بعد بعض
1: أي
0: يعني الميسورين ما شاء الله من الأسر، يتم تزويج الابن في المرحلة بعد

0: نهاية المرحلة المتوسطة،
1: أيوة
0: لأجل أن يساعد الأب، لأجل أن يكون عون. وكما الثقافة يعني السابقة يختلف عن الثقافة الحديثة، ثقافة الأب اللي كان مثلا ممكن يكون عنده يعني يملك مثلا بعض الأنشطة، من زراعة، من يعني مؤسسات، من أملاك، من فوجود الابن أو الأحفاد يكونون هم من يديرون هذه الأمور. لكن الثقافة الحديثة تشجع على الاستقلالية، وللأسف
1: ايوه
0: واكتشاف الذات وتحقيق الأحلام الفردية اللي ذكرنا سابقا قبل الالتزام بمسؤوليات الأسرة.
1: ايوه
0: أصبحت الأسرة الآن، بدل ما نقول من أول أنه هو الأسرة الممتدة، أصبحت الأسرة الآن نووية.
1: ايوه
0: النووية عبارة عن زوج وزوجة، وإذا جاهم طفل يوه خلاص. لكن الممتدة من أصل الجد والجدة، ويعني منحدرة إلى تجد سابقا في ثقافة البيت فيه ما شاء الله تبارك الله، يعني اللي هم الجد والجدة وعدد كبير من الأبناء
1: أي
0: والأحفاد. الآن البيت الواحد يعني الزوج والزوجة ويمكن معهم طفل. هذا إذا يعني موضوع تحقيق الذات أصبح متجه إلى الالتزام والهروب نسميها من المسؤولية تجاه الأسرة والأدوار داخل الأسرة. نعم.
1: طب كيف يوازن الرجل بين الاستقرار المالي ومتطلبات الزواج وبين أيوة كيف يوازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات الزواج؟
0: نعم، هذه حقيقة هسه يعني مشاعر الاستقرار المالي مهم بلا شك. بعض الشباب يربطونه بماذا؟ يربطونه بامتلاك يعني منزل فاخر، أو دخل مرتفع جدا، أو مدخرات كبيرة قبل التفكير في الزواج.
1: أيوة
0: والحقيقة أن كثير يعني من الأسر حقيقة يعني الناجحة بدأت يعني بإمكانات متوسطة ونمت مع الوقت. والمطلوب بس فقط عادة هو القدرة على ماذا؟ تحمل المسؤولية
1: أي
0: الأساسية. لأن موضوع تحمل المسؤولية وليس الوصول للثراء الكامل قبل الزواج.
1: يعني الرجل، عذرا على المقاطعة، الرجل يكون قادر يتحمل المسؤولية.
0: نعم،
1: طيب
0: لأن
1: الامرأة كيف
0: ها
1: نقنعها، بما أنه الحين إحنا معظم اللي قاعدين
0: نعم
1: يسمعونا أو أهم الناس اللي يعني يتعلق فيهم موضوع الزواج هم الشباب، هو اللي يروح ويخطب، هو اللي يفتح البيت، هو اللي يكون مسؤول عنه. كيف
0: صحيح
1: أقنع الامرأة أو الفتاة اللي هي قاعدة
0: نعم
1: تشوف أشياء بالسوشيال ميديا وهدايا وما أعرف إيش، كيف أقنعها أنه ترى أنت عادي تتزوجي واحد راتبه معقول أو محدود،
0: نعم نعم
1: وهو يكون بس مسؤول عن مقاضي البيت وكسوة الصيف والشتاء؟
0: ممتاز، رائع جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ اقلهن مؤونة اكثرهن بركة. لاحظوا يعني في هذا جانب من الجوانب الجميلة ولله الحمد. لو رجعنا ل يعني السنة والكتاب والسنة فيما يتعلق بالزواج، واستدركنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته فيما يتعلق بوقتنا الآن الحاضر، فيما يخص يعني موضوع اللي هو توفير المادة. هناك أدوار وهناك
1: أي
0: حقوق ولله الحمد، أدوار وحقوق. يعني الرجل يعني عليه حق أن يوفر السكن والمهر ويعني النفقة،
1: أيوة
0: وأيضا هذه كلها من المتطلبات اللي على الزوج. لكن يعني يكون أني أنا مقتنعة، ويمر علينا كثير من الحالات بما يتعلق في الاستشارات.
1: أي
0: وآخر بالأمس يعني أحدى الحالات تقول أنا مقتنعة أني أخذ هذا الرجل، وأنا مقتنعة بدخله، تقول 9000 ريال راتبه
1: أي
0: وأنا مقتنعة، وهي أيضا

0: لو لا أقول لك يعني محامية، وهو محامي أيضا تعرفوا على في مكان عملهم، وكان هناك توافق في الأفكار، توافق في يعني الجانب وتوزيع الأدوار، ها، وتوزيع
1: أي
0: الأدوار والإمكانيات، ثم يعني حصل هذا الأمر. وهذا التوافق ولله الحمد منه، عندما أتى المغيرة بن شعبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني خطبت امرأة، قال انظر إليها لعل الله أن يؤدم بينكم، و يعني اللي هو التوافق الزواجي
1: جميل.
0: والارتياح وتوزيع هذا الأمر لأجل أن يقلل، وأن نبدأ مثل ما ذكرنا سابقا خطوة إلى أن نصل إلى التوافق
1: جميل
0: ونتحمل المسؤولية ما بين في الأشياء الأساسية. نعم
1: جميل جميل جدا دكتور غانم سعد الغانم، المستشار الاجتماعي والأسري، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا وعلى هذه المعلومات المفيدة، ونتمنى أنه نكون قدمنا فائدة للشباب والفتيات اللي قاعدين يسمعونا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. شكرا جزيلا،
0: شكرا لك يا سلام،
1: إلى
0: شكرا
1: اللقاء.
0: لك.
2: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: ومن فقرة المستشار ننتقل مستمعينا لفقرة سر المهنة اللي رح نحكي فيها عن الفندقة والضيافة، حيث لم تعد الفندقة والضيافة مجرد خدمات تقدم للنزلاء في عالم السياحة. هذه الخدمات صارت صناعة متكاملة تصنع الانطباع الأول والأخير عن المدن والوجهات السياحية، بين حسن الاستقبال وجودة الخدمة وفنون التعامل مع الضيوف بمهارات شخصية مميزة، تنشأ قصص نجاح وتجارب استثنائية تجعل من هذا القطاع أحد أكثر القطاعات تأثيراً ونمواً في العالم. معنا الخبير في قطاع السياحة والمحترف في تدريب الضيافة والفندقة الأستاذ حسين الأحمد. أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، صباح الخير عليك وعلى المستمعين والمشاهدين جميعا.
1: صباح الخير أستاذ حسين، ممكن تخبرنا بداية لو جاءك مستثمر اليوم وقال لك أنا حاب أدخل إلى عالم السياحة والفندقة، إيش هي نصيحتك له أو السر اللي ممكن تقدمه له؟
3: بداية أشكركم على هذه الاستضافة. بالنسبة
1: شكرا جزيلا.
3: لنصيحتي للمستثمر في القطاع السياحي، مثل نصيحتي لأي مستثمر حاب ينشأ أي منشأة ربحية، الشركات لما تنشأ لابد يكون لها أسباب في أهداف استراتيجية، لذلك وجدت هذه الشركات. فأنت كمستثمر في القطاع السياحي يجب أن لا تضع الربح أولا، يجب أن يكون محورك تركيز على العملاء،
1: نعم
3: تركيزك على العملاء والخدمات المقدمة لهم بطرق احترافية، لأن هناك الكثير من المشاريع السياحية في المملكة وخارج المملكة منها تحقق بالكامل وحقق النتائج والأهداف المرجوة، والبعض من المشاريع التجارية سواء سياحية أو غير سياحية نراها باءت بالفشل لأنها لم تضع التركيز الأول إضافة قيمة لهذا العالم. ولدينا أمثلة كثيرة من الشركات العالمية والشركات المحلية التي أنشئت بعد تخطيط، بعد دراسة، قد تكون الدراسة غير كافية أو شافية،
1: أيوة
3: ولكن لما تم الافتتاح بعد يعني كانوا يفرحون بالشهر الأول، الشهر الثاني، الربع الأول، الربع الثاني، بالأخير ما في استدامة. ليش؟ لأن الأهداف الاستراتيجية وثقافة المنظمة ليست في توائم تام.
1: طيب أستاذ حسين، ليش دائما هذا السؤال يعني نلقاه في بالنا؟ ليش تنجح بعض الفنادق بالرغم من أنه أسعارها مرتفعة، بينما تتعثر فنادق أخرى ممكن يكون سعرها أقل وفي متناول اليد؟
3: أتفق معك، أتفق معك 100%. نفس إجابتي الأولى، حنا في تركيزنا في الشراء، ثقافة الشراء أو سلوكنا كمستهلكين كضيوف، هل نحن نشتري

0: تشتري الأرخص أو الأقل ثمنا. يعني لو سألتك أو سألت الأخوة أو الأخوات المشاهدين والمتابعين، أنت لما بتجي تشتري منتج سواء خدمة أو منتج، هل أنت تقوم بزيارة جميع المتاجر وعمل مقارنة؟ لا. طيب، فلذلك أنت لما بتشتري أو بتسكن بتاخذ خدمات هذه الفندق أو
1: ايوه
0: الشقق الفندقية أو الشقق المخدومة، راح تركز على اللايف ستايل تبعك أنت. أنت وش تحب؟ أنت تحب المنتجعات الفاخرة، تحب تكون وسط المدينة بسبب أن عندك اجتماع، سبب زيارتك، هل أنت مسافر فردي؟ هل أنت مسافر مع عائلتك؟ هل أنت راح تقضي شهر العسل؟ لكن البعض في المجتمع يربط الجودة بالسعر المرتفع. لما بيشتري ساعة مثلا أو سيارة أو فيلا، إذا كان سعرهم مرتفع يكون عند الضيف ثقة أكثر أو عند العميل ثقة أكثر في هذا
1: ايوه
0: المنتج. فما هو القضية أن السعر منخفض أو لا، لابد السعر يكون مدروس، لابد تكون دارس بيئة السوق، لابد تكون دارس
1: ايوه
0: المنافسين، عارف أنت الاستثمار في هذه المنتجة أو بهذا الفندق كم نسبة الأرباح مقارنة بالإيرادات والمصاريف. عندك دراسة لرحلة العميل، عندك فهم لاحتياج العميل، أنت تصمم منتج وخدمة فندقية أو سياحية تناسب احتياجات عملائك. لذلك نرى أن فنادق أسعارها منخفضة ونسبة الإشغال حقها منخفضة، وفنادق أسعارها مرتفعة مقارنة بمن؟ مقارنة بأي فندق لما نقول هذا السعر مرتفع أو منخفض.
1: طيب، إيش بالحديث عن الأسعار والتكاليف وما إلى ذلك، برأيك ما هو أقل رأس مال يحتاجه المستثمر لدخول عالم السياحة والفندقة بشكل يعني كذا بقلب قوي زي ما يقولوا؟
0: والله السؤال هذا يعني يحتاج إلى أن أنت تعمل دراسة جدوى
1: أي
0: للمشروع. ما أقدر أعطيك رقم كذا على الهواء وبعدين أوهم المتابعين أن أي واحد يقول والله خليني أجرب، لأن الآن الاستثمار في قطاع السياحة مثل ما أنت عارف أستاذ مشاعل،
1: أيوة
0: الواحد يقدر يأجر شقة عنده أو فيلا أو بيته في الاير بي ام بي أو في
1: أي
0: جذر ان، ويكون مربوط في بوكينج دوت كوم والشركات هذه والتطبيقات، فما هو محتاج رأس مال كبير، كأنه باني بيت أو باني فيلا داخل المنتجع تبعه، مثل ما نشوف الآن في واحة الأحساء، في منطقة العلا، بعض المناطق السياحية بالمملكة
1: أي
0: صاروا الأفراد أو العوائل أثناء سفرهم أو إذا ما كان راح يستخدم هذه المرافق يتركها أو يساهم فيها، يستثمر فيها في التطبيقات الحديثة. فهنا هذه لها تكلفة معينة، غير لو أنت بتفتح لك فندق مثلا من 5000 غرفة أو
1: أيوة
0: فيلا فندقية أجنحة ملكية، فيعتمد يعني.
1: مختلف الموضوع.
0: بالضبط.
1: بالضبط، معك حق 100%. طيب، خلينا ننتقل إلى محور آخر. دائما لما إحنا نشوف مثلا الشباب والبنات، إذا جاهم قبول مثلا في قطاع السياحة والفندقة أو عرض عليهم أو جتهم فرصة أنهم يشتغلوا في هذا القطاع، ممكن يتردد بعضهم، يقولوا انه لا انا ما ابغى اشتغل هذه الشغلة، يعني انه قطاع سياحة وفندقة وكذا. فبرأيك يعني انت او بخبرتك، وين ممكن توصل الشخص او وين ممكن توصلهم وظيفة الاستقبال الفندقي؟ خلينا نقول اذا احد بدأ كموظف استقبال، وايش هي ابرز صفات موظف الفندق المميز؟
0: جميل، السؤالين على الصباح، يعطيك العافية. عام 2008
1: أي
0: شهر أكتوبر يوم 21، هذا الشخص المتحدث أمامكم كان
1: أي
0: موظف استقبال في فندق 5 نجوم. فأنا
1: أيوة
0: الإجابة البسيطة السمبل إن المكان اللي ممكن توصلك استقبال الفندق إن أنت تطلع في برنامج مثل 7 الصبح،
1: والله نتشرف
0: وتكون أنت
1: بحضرتك إحنا.
0: الله يطول لي عمرك، بالعكس، وتنقل معرفتك للآخرين بخبرة

0: بخبرتك وبتجاربك، هذا واحد يعني كإجابة نموذجية. الإجابة الثانية اللي وصلك لأعلى قمم النجاح ما هو الوظيفة، ما هو مديرك أو القائد أو الظروف المحيطة، أنت
1: اي
0: إيمانك بنفسك، تخطيطك لنفسك، نفس ما ذكرنا قبل شوي في تخطيط المستثمر. المستثمر هذا يستثمر في أمواله، أنت كشخص تستثمر في عقلك، تستثمر في وقتك، تستثمر في جهودك.
1: ايوه
0: إذا وضعت لك خطة واضحة وتعلمت من بداية حياتك، فترة العشرينات، بداية العشرينات هي بداية التعب أو مرحلة التعب، إن الإنسان يتعب ويجد ويجتهد علشان لما يقرب من السن القانوني للتقاعد يكون عنده الملاءة الفكرية،
1: ايوه
0: المادية، النفسية، الاجتماعية. وأظن هذه إجابة على الفقرة السابقة مع الدكتور غانم الله يحفظه، استمتعت بحواركم
1: شكرا.
0: وكان يركز
1: ايوه
0: عن موضوع العفو، عن الشخصية المهنية، عن الشخص لما يحقق ذاته، لما يرسم لنفسه ويضع لنفسه معايير وخطة واضحة،
1: اي
0: طبعا بعد توفيق رب العالمين، دعم العائلة، تمكين الأسرة، تمكين الوطن. الآن احنا في كلنا متوجهين نحو رؤية 2030، والدعم اللامحدود لقطاع السياحة سواء من وزارة السياحة، الهيئة العامة للترفيه، صندوق تنمية الموارد البشرية،
1: ايوه
0: والمشاريع الضخمة لتمكين الشباب والشابات، البعثات اللي تعملها وزارة السياحة سواء في دراسة البكالوريوس أو الماستر التنفيذي في دفعات كثيرة وشباب تخرجوا. طبعا المجتمع أستاذة مشاعل إلى هذه اللحظة، من أول مثلا أنا شخصيا مع المجموعة اللي كانت معي
1: ايوه
0: ب 2008، بعد نحن في المجتمع نجهل جانب القطاع السياحي.
1: أيوة
0: وأيضا لما سألتيني من شوي إن وين ممكن توصلك الوظيفة، سواء أنا أعرف كثير موظفين مدراء فنادق
1: أي
0: أو مدراء تنفيذيين أو مدراء إقليميين بدأ من وظيفة ويترز أو حامل حقائب أو مشرف في الاستقبال أو مشرف في الأمن، ولكن اشتغل على نفسه إلين وصل مدير مجموعة فندقية فيها تخيلي 6500
1: أيوة
0: فندق. الفرق عن نوعين، أو عن الشخص اللي إلى هذه اللحظة يعمل في نفس الوظيفة قبل 15 سنوات،
1: أي
0: المقومات نفسها، التمكين نفسه، ولكن التغيير دائما يبدأ من الداخل. إيمانك بنفسك ومساهمتك أنت في هذا القطاع ومساهمتك بعملك يجعلك، وتخطيطك الصحيح، وضع أهداف صحيحة ومنطقية وذكية
1: أيوه
0: قابلة للتحقيق، مرسومة بهدف بوقت معين، قابلة للقياس.
1: جميل.
0: هذه إذا توفرت الصفات في أهدافك وفيك أنت شخصيا، تصل إلى ما وراء ذلك. كم شخص، كم
1: جميل.
0: زميل كان معي، كان مع الأخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين، بدأ حياته بوظيفة خلينا نقول ابتدائية أو
1: ايوه
0: يعني entry level، وتقاعد على نفس المسمى الوظيفي.
1: ايوه فتطوير
0: وزميل آخر،
1: الذات برأيك مهم جدا،
0: بالضبط
1: انه الشخص
0: تطوير الذات،
1: يركز على نفسه.
0: نعم، ودائما مثل ما قلنا المستثمر يفكر أنه يضيف قيمة للمجتمع
1: ايوه
0: اللي يستثمر فيه. أنت كإنسان لابد تضع لنفسك قيمة وقيم، لابد تعمل بقيم، قيم عندي سلوك وقيم الغاية.
1: جميل
0: قيم الغاية هذه الحالة النهائية اللي أنت تبغى توصل لها،
1: جميل
0: قيم السلوك،
1: ايوه
0: سلوكياتك اللي تعمل فيه يوميا. في كتاب جميل جدا لحد الفلاسفة يقول: ما أوصلك إلى هنا لا يوصلك إلى هناك.
1: ايوه
0: المكان أو الجهود أو الإنجازات اللي خلتك توصل إلى هذا المنصب أو لهذا المستوى الاجتماعي المرموق، لابد تغير سلوكك وتحسن وعاداتك لأجل الوصول إلى النتائج الأفضل والأسمى والأعلى اللي أنت
1: جميل
0: تطمح لها.
1: جميل جميل جدا الأستاذ حسين الأحمد، الخبير في قطاع السياحة ومحترف تدريب الضيافة والفندقة. نشكرك جزيل الشكر على وقتك، ونشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
2: 7 الصبح

0: مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: وصلنا مستمعينا في ختام فقراتنا إلى فقرة الصحة التي سيكون معنا بها الدكتور طلال المحيسن استشاري الأمراض الجلدية والشعر. رح نحكي عن سوق منتجات العناية بالشعر اللي أصبح مليء بالوعود اللي تحكي عن زيادة الكثافة وتقليل التساقط وتحسين النمو، وقاعدين نشوف مكملات كثيرة مثل الهير نيلز أند سكين أو البيوتين، أو يقولوا أنه لا لازم تاخذ حديد ولازم تاخذ أوميغا 3 مثلا علشان شعرك يصير كثيف أكثر ولامع أكثر. بين الأشياء اللي إحنا قاعدين نشوفها بالسوشيال ميديا والأشياء اللي إحنا لازم نسويها وبين الأشياء اللي هي فعلا هل هي تفيدنا ولا لا، هنا يعني يكمن سؤالنا زي ما يقولوا، هل مكملات الشعر مفيدة أم أنها مضيعة للمال؟ دكتور طلال
2: أهلا وسهلا. تحية لكم للمستمعين الكرام.
1: تحية لحضرتك أكيد. يعني للأمانة لما فكرنا بالموضوع يعني لم نجد شخص يعني ممكن يحدثنا بصراحة عن هذا الموضوع أكثر من حضرتك، فقول لنا.
2: شكرا جزيلا. طبعا أقولها بكل وضوح، هل المكملات الغذائية أو المالتي فيتامينز كما يطلق عليها مفيدة؟ نعم هي مفيدة، لا يمكن أحد أن يلغيها، هي مفيدة في جميع تخصصات الطب من العظام إلى القلب إلى غيرها، يعتمدون بشكل كبير على المكملات الغذائية، دائما تدخل في العلاجات. السؤال مش هل الفيتامينات أو المكملات مفيدة أو لا، السؤال ما هي الأنواع الجيدة وما هي أنواع الرديئة؟
1: أيوة.
2: فهنا يعني كلمتنا أن استشر طبيبك. فنقطة الخلاف ما هي الأنواع الجيدة والرديئة؟ هذه نقطة الخلاف، وليس يعني هل هي مفيدة ولا. طبعا هي مفيدة بشكل عام يعني.
1: طيب في حال مثلا إحنا الآن أصبحنا نشهد أنه في بعض الأطباء يكونوا متعاقدين مع شوية شركات، أو بعض المستشفيات تكون متعاقدة مع شوية شركات أدوية، فتدخل عند الطبيب تلقاه قاعد ينصحك بلستة طويلة كلها مثلا، بعدين آخر شيء تكتشف لما تروح الصيدلية أنه كلهم من ماركة معينة، ويقول لك أنه هذا الشيء كويس، هذا الشيء مفيد، استخدم هذا البخاخ بيفيدك، يكون سعره مرة مرتفع وما تدري هل هو بيفيدك حقيقي ولا لا.
2: نعم هذه طبعا مشكلة عالمية، أمانة صراحة هذه مشكلة عالمية في جميع تخصصات الطب وأيضا في جميع العلاجات بغض النظر عن المكملات الغذائية أو غيرها. يعني هنا تداخل المصالح، ممكن يكون الطبيب مستفيد، وصراحة على مستوى العالمي كثير من الأطباء مستفيدين من الوصفات اللي يعطونها بشكل عام، يأخذون عليها نسبة، وهذا شيء معروف ولا يخفى على أحد. لذلك هنا دائما نقول يعني اختيار الطبيب شيء مهم. كثير من الناس لما يريد اختيار مثلا سيارة معينة يذهب إلى يعني أفضل يعني الوكالات العالمية ويختار أفضل سيارة، لكن لما تجي حق الصحة يروح حق أي طبيب أو أي عيادة أو أي مستشفى. فدائما يعني يكون الشخص يعني احنا يعني ندعو الناس أن يكون على درجة من الوعي ويحسنون اختيار الأطباء الأكفاء، وهم كثر أمانة الحمد لله كثر. ولكن هل الأطباء المستفيدين أو الأطباء مثلا اللي يوصفون شغلات ممكن تكون غير مفيدة للمريض ويستفيدون منها، هذا يعني شيء دارج وشيء موجود يعني على المستوى العالمي ولا يمكن القضاء عليه بهذه السهولة يعني.
1: طيب دكتور طلال، يعني المكملات الغذائية بشكل عام نعم هي مفيدة، لكن هناك مكملات احنا نشوفها اللي هي مثلا خاصة بالشعر، او يكون مكتوب عليها هير نيلز اند سكين، او مثلا بايوتين او غيره. احيانا البايوتين سعره مو مرة مرتفع، بس بعض الفيتامينز حق الهير نيلز اند سكين يكون سعرها شوية عالي، هل هي فعلا مفيدة ام انها ممكن نلقى لها بدائل ارخص؟ أو هي يعني بشكل عام يعني مفهوم صار مستحدث وممكن يكون نوعا ما مضيع للمال.
2: طبعا مضيع للمال إذا كان الاختيار خاطئ. طبعا بس أساس أنا أوضح حق الناس لا يصير لبس، يعني هير نيل اللي تكلمنا عنها أو تم ذكرها في نقاشنا الآن، أي. يقصد فيها هي الفيتامينات بشكل عام للأظافر وللشعر.
1: أيوة
2: يعني ما نقصد

0: فيها ماركة معينة، لأن أيوة. في ماركة معينة بهذا الاسم يعني لا يصير لبس يعني.
1: أوكي.
0: لذلك لما نتكلم عن الفيتامينات للأظافر وللشعر، نعم في بعضها مضيعة للمال على سبيل المثال وليس الحصر. يعني خلينا نقول مثلا الفيتامينات اللي تجي على حلوى، تجي أيوة. جوميز حلوى أيوة. تأخذ، هذه للأطفال مفيدة. ليش؟ لأنها فيها فيتامين دال، وفي فيتامين دال مفيد جدا للأطفال بصراحة، للشعر وللجلد وللصحة بشكل عام. لكن لما نجي حق علاج أو فيتامينات للشعر والأظافر للأدلت الكبار، أي. الحلوى تعتبر رديئة. السبب لأنها ما في حلوى، يعني فيتامينات حلوى عالميا فيها حديد، الحلو يعني الحديد لا يصنع على شكل حلوى، فإذا سووا حلوى ما فيها حديد. الحديد مهم جدا لصحة الشعر، لذلك دائما لما يقول حق الشعر نروح حق فيتامينات عبارة عن كبسولات وليس حلوى.
1: أي.
0: هذا بشكل عام. يعني لما نجي حق الكبسولات، في بعضها يحتوي على حديد، في بعضها ما يحتوي على الحديد، بعضها يحتوي على فيتامين دال بشكل قليل بشكل كبير، في بعضها يحتوي على جميع يعني المكونات اللي تدعم الشعرة، وفي بعضها تكون تجارية عبارة عن باودر يعني كبسولة تلقون فيها مجرد فيتامين دال نسب بسيطة وغيرها. فلذلك هني دائما استشار الطبيب شنو الأفضل أنواع اللي ممكن تفيدنا. فهي مضيعة للمال والوقت وللصحة بشكل عام إذا الشخص راح بشكل عشوائي دش الصيدليات واختار اللي يبي، أو بناء على بلوجرز أو مشهور سوق لمنتج معين، ولكن الأفضل تروح حق طبيبك شنو أنا أحتاج. فهني يعطيك كبسولات تعتبر جرعات وقائية للشعر ممكن تكون مفيدة إلى جانب علاجات أخرى، وليس علاجات يعني وحيدة. يعني ما واحدة واحد عنده بتساقط شعر أو صلع يكتفي بفيتامينات يقول هذا هو العلاج الوحيد، لا هذا كلام غير صحيح، هي جزء أيوة. من علاج كامل أيوة. للشعر.
1: هذه النقطة اللي احنا نبغى نوصلها مع حضرتك دكتور طلال. أول شيء خلينا نحكي إيش هي التحاليل اللي لازم الأشخاص يسووها، العلاجات اللي لازم الخطة العلاجية اللي ممكن يتبعوها علشان يحصلوا على أفضل نتيجة ممكنة.
0: أول شيء في تحاليل أساسية للشعر اللي هو مخزون الحديد، مش الحديد، مخزون الحديد، ولازم يكون فوق 70، فيتامين دال لازم يكون فوق 75، والزنك يكون يعني من 10، يعني يكون within normal range يعني طبيعي، وأيضا الغدة الدرقية. وإذا كان في يعني بعض الأحيان علامات لتساقط شعر هرموني شديد نسوي تحاليل الهرمونات الذكورية أيوة. يعني للنساء طبعا دون الرجال. لكن في نقطة مهمة جدا وشكرا أن ذكرتي التحاليل، هل يجب قبل ما ناخذ كبسولات الشعر أو مكملات غذائية بشكل عام هل يجب أن نسوي تحاليل دم؟ هذا سؤال راح أجاوب عليه بصراحة وبالفم المليان. يعني عالمية يعني طبية نتكلم بناء على توصيات هيئات الغذاء الدواء العالمية بشكل عام كلهم يوصون أنه لا يجب أن نأخذ فيتامينات للشعر أو غيرها مكملات غذائية، مو لازم نسوي تحاليل دم، مو لازم أيوه. يعني لا يشترط عمل فحوصات دم
1: أيوه.
0: متى نسوي عمل فحوصات دم؟ لما يشك الدكتور أن في نقص حديد شديد أو نقص مثلا فيتامين دال بشكل كبير وهذه لها أعراض معينة، يتم عمل فحوصات الدم. ويفضل مرات نسوي فحص عمل فحوصات الدم عشان نعطي جرعات علاجية مثلا درب حديد فيتامين أيوه. دال 50,000 وحدة جرعات عالية. أما لما نتكلم عن الفيتامينات العادية لا يشترط عمل فحوصات دم، في أطباء يقولون لازم يتسوي، هذا اجتهاد شخصي من الأطباء
1: أيوه.
0: وليس توصيات يعني هيئة غذاء الدواء العامية، مجرد رأي شخصي للطبيب إنه سوي تحليل دم هذا رأي شخصي. ولكن لما نتكلم عن البروتوكول العالمي لا يشترط عمل فحوصات دم لأخذ المكملات الغذائية.
1: طيب
0: طبعا الرد حق المحور السؤال بس شو احنا نعالج، يبدأ بالتحاليل الدم ونعوض الناقص، وأيضا ناخذ فيتامين بشكل عام يعني مفيدة، وأيضا لازم نكشف عشان نعرف شنو سبب تساقط الشعر. لما يكون تساقط الشعر هرموني وراثي في علاجات معينة، حبوب وبخاخات. لما نتكلم عن تساقط شعر التغذية له علاج معين، كل شخص أو كل حالة على حدة يعني لها علاجات معينة.
1: طيب أبر البلازما والأشياء هذه اللي إحنا نشوفها بغض النظر عن التسميات، خلينا نقول العلاجات المستحدثة اللي ممكن تكون أسعارها جدا مرتفعة، باختصار مفيدة ولا لا ولا تجارية؟
0: أفضل أنواع أو أفضل علاجات

0: ساقط الشعر، سواء تساقط بشكل كبير أو خفة بالشعر،
1: اي
0: أفضل العلاجات هي العلاجات المنزلية الرخيصة اللي ما تكلف شيء. جلسات العيادات
1: يا سلام.
0: اللي تستعمل في العيادات بشكل عام أغلبها

0: هذه ما منها فائدة.
1: أنا أقولها يعني خبر الحين أكثر من 15 سنة في علاج الشعر، كل ما زاد سعر العلاج للشعر، أتكلم الحين خلنا نحدد الشعر، كل ما زاد السعر كل ما قلت الفاعلية. يعني هذه أنا معادلة أعطيكم إياها يعني ومسؤول عنها، كل ما رخص العلاج وكان منزلي كما كان أفضل للشعر بشكل عام. يعني نتكلم عن أغلب أمراض الشعر علاجها منزلي، علاجها رخيص، وحتى اللي يكون علاجاتها في العيادة يكون رخيصة. العلاجات المستحدثة اللي نتكلم عنها الحين ما أبي أعدد، يعني خلينا نقول أنت عدد واحدة منهم، مثلا الخلايا المجهرية اللي يسمونها، هذه من أقل، هذه من أعلى الأسعار، هي الخلايا المجهرية، وهي أقل فاعلية، أقل من العلاجات كلها المنزلية والفعالة، هي هذه أقل منهم وأغلى منهم. لذلك يا جماعة دائما نقول علاج خاصة الشعر يبدأ المنزل ينتهي المنزل، علاجات العيادات هي مكملات للعلاجات الأساسية.
0: يعني ممكن بخاخ،
1: لازم نحط إيه، تفضل،
0: ممكن بخاخ من أكسديل وشوية فيتامينات تحل المشكلة، بدل ما الواحد يروح على العيادات ويدفع عشرات الآلاف.
1: طبعا في بخاخات، في مثلا في بديلة للمادة المينوكسيديل، في أقراص دوائية نعطيها أيضا فعالة، أقراص حبوب تنوكل رخيصة جدا، ولكن تحتاج وصف الطبيب طبعا، ما ناخذ بشكل عشوائي، هي مش فيتامينات، هي علاجات اخرى يعني دوائيه. هذه كلها يعني مجموعه من العلاجات فعاله جدا، منزليه، رخيصه جدا. فلذلك يا جماعه لازم اول شيء نحط ايدنا على السبب يعني لمشكله تساقط الشعر. ومعلومه مهمه اساس يعني ذكرنا احنا شغلات ممكن تثري المستمع، انواع تساقط الشعر أنواع كثيرة، أهمها في تساقط الشعر الكربي اللي تكلمنا عنه الحين، نقص التغذية يتساقط الشعر بشكل كبير، وفي تساقط شعر نمطي ما يتساقط الشعر بشكل خفيف، يتساقط ولكن يخف. فدائما الخطورة بخفة الشعر وليس تساقط الشعر، احنا ما نخاف من تساقط الشعر، نخاف من خفة الشعر.
0: جميل جدا
1: دكتور، لازم نعرفه. يعني
0: دكتور طلال محيسن نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، شكرا على المعلومات المفيدة اللي حضرتك أمديتنا فيها، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله، وتشرفنا بحضرتك. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: وبهنا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم. للأسف داهمنا الوقت ولم نستطع مواكبة يعني أو الوصول إلى فقرة الذكاء الاصطناعي، رح نكمل فيها يعني في الحلقات القادمة بإذن الله. نشكركم مستمعينا جزيل الشكر، ننتقل إلى نشرة الأخبار مع الزميلة هناء عوني، ونلقاكم غدا على خير بإذن الله. كونوا معنا وإلى اللقاء.
2: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين،
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفلها الكاميرا خلاص.
12: لا تذهبوا بعيدا،
13: قسم بمعركة مخيم جنين،
12: فنحن دائما معكم،
13: دائما معكم
12: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
14: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
12: أكبر شبكة من المراسلين،
15: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
12: وأفضل باقة من المراسلين.

0: الصين.
1: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
2: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
3: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
2: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. هذه تغطية خاصة من العربية FM للتصعيد الإسرائيلي الإيراني خلال الساعات الأخيرة. معكم في هذه التغطية أنا هنا أعوني.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أجدد لكم التحية ونبدأ بالتذكير بأبرز ما شهدته الساعات الأخيرة بين الطرفين، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي شن قواته الجوية غارات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب ووسط إيران، وذلك بتوجيه من الاستخبارات العسكرية. جاء ذلك ردا على إطلاق إيران صواريخ استهدفت مناطق شمال إسرائيل. بدوره أكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى ليتر أن الضربات على إيران لم تستهدف منشآت الطاقة. وقبل ذلك كان مسؤول دفاعي أمريكي أكد لأكسيس أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات على إيران، وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية كانت محدودة النطاق نسبيا. في المقابل نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول قوله إن الضربات التي استهدفت غرب إيران ووسطها تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وعن آخر المستجدات الميدانية، قال الجيش الإسرائيلي قبل قليل إن دفاعاته الجوية تتعامل مع هجمات صاروخية قادمة من إيران، وذلك بعد ساعة من تأكيده اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في خبر عاجل تنقله إذاعة الجيش الإسرائيلي للتو تفيد بأن هناك تقديرات باستمرار تبادل الضربات مع إيران لعدة أيام. وعن تفاصيل التصعيد في الساعات الأخيرة، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية شنت غارات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب ووسط إيران بتوجيه من الاستخبارات العسكرية. وكانت وكالة تسنيم نقلت عن بعض المصادر حديثها عن هجمات إسرائيلية على أهداف في طهران وأصفهان وتبريز وبعض المناطق الأخرى في غرب إيران. هذا وأفادت صحيفة معارف الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن الضربات الأخيرة على إيران استهدفت منظومات تهدد العمل الجوي الأمريكي والإسرائيلي، لافتة إلى أنه تم رفع حالة التأهب تحسبا لإطلاق مزيد من الصواريخ الإيرانية. وفي السياق، صرح مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة 14 بأن تل أبيب تقف على أعتاب عدة أيام من القتال مع إيران ووكلائها في الشرق الأوسط. هذا وشن الجيش الإسرائيلي أيضا غارات على مجمع للبتروكيماويات في مشهر جنوب غربي إيران. بحسب وكالة فارس نقلا عن مسؤول محلي،

تعرض مصنع قارون للبتروكيماويات قرب بندر ماشهر لقصف إسرائيلي ألحق أضراراً بأجزاء منه. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل شنت هجمات على عدة أهداف داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية أطلقت من الجو، وأوضح أن الضربات استهدفت طهران وتبريز وأصفهان. الجيش الإسرائيلي ذكر أيضا أنه رصد صواريخ أطلقت من إيران تجاه إسرائيل، وأوضح أن الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض التهديدات في وقت انطلقت فيه صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل. ونبقى في المتابعة وفي الشق الاقتصادي، أسعار النفط ترتفع بنحو 5% بداية هذا الأسبوع، طبعا مع التصعيد الإيراني الإسرائيلي.

0: من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن موجة الهجمات الصاروخية على إسرائيل قد تستمر أسبوعا كاملا إذا واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية في لبنان أو ردت على الهجمات الإيرانية. هذا وعقد كبار قادة الجيش الإسرائيلي اجتماعا لمتابعة الضربات على إيران، وأوضح الجيش في بيان أنه يجري حاليا تقييم للأوضاع من مقر قيادة سلاح الجو، لافتا إلى أنه سيتم استهداف مراكز حزب الله في الضاحية الجنوبية بلبنان حال تعرض إسرائيل لأي هجوم. أيضا القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تنقل للتو بأن هناك تقديرات بأن التصعيد قد يتطور لمواجهة عسكرية أوسع. وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا بقصف إسرائيل، وشدد المتحدث باسم الجيش على أن الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت بعد قصف متواصل من حزب الله على إسرائيل.
1: النظام الإرهابي الإيراني ارتكب خطأ كبيرا عندما قرر مرة أخرى أن يضرب إسرائيل. هذا النظام يحاول أن يخلق معادلة جديدة وأن يضرب بشكل مباشر على أراضينا، ولن نمكنهم من ذلك. قصفنا الضحية بعد قصف لم يتوقف من حزب الله على قرانا في الشمال. الجيش يواصل العمل في كل المناطق وسيزيد الضرب ضد حزب الله. لن نسمح باستمرار القصف على مواطني إسرائيل. وفق تقدير الموقف الأمني غيرنا التعليمات في الجبهة الداخلية ونحن نستعد لضربات أخرى من إيران. منظومتنا الدفاعية ممتازة، ولكن الدفاع ليس كامل، ويجب أن نتصرف بهدوء والتزام بالتعليمات، ونحن نتخذ جميع الإجراءات لحماية مواطنينا.
0: كان هذا إيفي ديفرين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. ينضم إلينا الدكتور خليل أبو كرش الباحث والمختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك دكتور خليل. يعني إسرائيل ضربت الضاحية الجنوبية رغم وعيد إيران بالرد، وهو ما نظر إليه على أنه ربما يكون بالون اختبار من جانب إسرائيل لتختبر هذا الرد، وهي الآن تختبره. كيف تقرأ في التوجه الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني واضح أن إسرائيل لا تريد أن تثبت إيران معادلة الضاحية، وأن أي ضرب للضاحية يعني الرد من قبل طهران. هذه معادلة أرادت طهران أن تثبتها. إسرائيل أرادت أن تسحب الورقة اللبنانية من يد إيران وفصل للمسار اللبناني عن مسار الحرب مع إيران. وبالتالي كلا الطرفين يحاول فرض معادلات جديدة في هذه المواجهة الأوسع، وشهدنا أن بالأمس إسرائيل شنت هجوم على الضاحية الجنوبية فجاء الرد من طهران. هذا معناه أن كلا الطرفين يحاول إثبات للطرف الآخر أن هناك معادلات جديدة. يريد الطرف من الآخر كسر هذه المعادلة، وبالتالي دخلنا في جولة التصعيد الحالية الآن. هم يقدرون في إسرائيل أن هذه الجولة ربما تستمر لأيام، ولازالت الأمور لغاية الآن في الإطار التقليدي، بمعنى أن هجمات هنا وهجمات هناك يمكن احتوائها، ولكن هذا غير مضمون.

0: مون بالمعنى الاستراتيجي، يمكن لإحدى الهجمات أن تتحول إلى مواجهة أوسع، وكثير من الحروب بدأت بمواجهات صغيرة واستمرت وانتقلت إلى مستويات أعلى من القوة والعنف.
1: طب الآن دكتور خليل، من يمسك بالزمام في هذه الأزمة ومن يفرض رؤيته؟ يعني بعد أول ضربات إيرانية على إسرائيل خرجت تصريحات لترامب يقول فيها إنه لا يعجبه ضرب إسرائيل الضاحية، ووجه حديثه للإيرانيين ها أنتم رددتم وكفى، ويؤكد أن هناك اتفاقا في الأفق.
0: يعني أولا الذي يقرر في إسرائيل ليس فقط رئيس الحكومة أو حتى أقطاب الحكومة، هناك تدخل أمريكي وهناك يد أمريكية عميقة في القرار الإسرائيلي، وهذا واضح في الكثير من القيود التي فرضت على إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالحرب مع إيران أو حتى فيما يتعلق ب عدم مهاجمة بيروت والضاحية الجنوبية. والهجوم الذي جرى بالأمس هو منسق مع الأمريكيين، هذا حقيقي وهذا واضح، وغرفة العمليات مشتركة ما بين الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي، وحتى في الرد الذي جاء من إسرائيل اليوم أيضا هو منسق مع الأمريكيين. لا يستطيع رئيس الحكومة في إسرائيل كسر الفيتو الأمريكي والخروج عليه والذهاب إلى هذه المواجهة منفردا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك ضغوط مهمة تمارس على الحكومة في إسرائيل من الداخل الإسرائيلي، سواء من قبل الجمهور الشارع الإسرائيلي الغاضب أو حتى من قبل أقطاب المعارضة الذين يهاجمون الحكومة ويصفونها بأنها حكومة ضعيفة ترضخ للتهديدات. أيضا هناك أصوات من داخل الائتلاف الحاكم يطالبون، على سبيل المثال هناك كان حديث للمتطرف إيتمار بن غفير يقول علينا أن نحرق طهران. هذا هو طبيعة المشهد في الداخل في إسرائيل. والقيود التي تفرض على إسرائيل أيضا هي قيود أمريكية، والمؤسسة العسكرية في إسرائيل يتحدثون في ذلك، يقول أنه طالما استمرت هذه القيود ربما تتوسع في المستقبل وبالتالي تقيد قدرة إسرائيل على المواجهة وعلى الرد على الاعتداءات هنا أو هناك.
1: لكن هل هناك ربما يعني البعض يرى في إسرائيل بأن نتنياهو نجح في جر مسار الحرب إلى التصعيد مجددا بعد أن كانت طهران وواشنطن قطعتا خطوات معتبرة على المسار الدبلوماسي، هذا المسار الذي لم يكن ليرضي نتنياهو أصلا؟
0: هذا صحيح، وهم في إسرائيل يقولون التالي: بمجرد أن تدخل غرفة التفاوض مع الإيرانيين تبدأ الخسارة، والحديث عن قرب الوصول إلى صفقة إلى تهدئة هذا لا يرضي إسرائيل، هي تريد أولا الذهاب نحو هذا النظام وإسقاطه، وهنا أقصد النظام في طهران، بمعنى أنه لا يمكن الوصول إلى أي تسوية في ظل بقاء هذا النظام والتهديدات الوجودية التي يمثلها. من ناحية أخرى الاعتقاد المركزي في إسرائيل أنه حتى في ظل الوصول إلى اتفاق هذا يحتاج إلى مراحل، هذا يحتاج إلى خطوات، ولربما تتمكن إسرائيل من تعطيل هذه الخطوات وزيادة هامش الشك وضرب جدار الثقة مع النظام في إيران.
1: مفهوم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خليل أبو كرش الباحث والمختص بالشؤون الإسرائيلية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: وفي سياق متابعة للتصعيد الإسرائيلي الإيراني، وكالة مهر الإيرانية عن مسؤول إيراني تقول إن هناك هجوما إسرائيليا على موقع بمدينة نجف أباد بمحافظة أصفهان. إذن وكالة مهر تنقل عن مسؤول إيراني قوله إن هناك هجوما إسرائيليا وقع على موقع بمدينة نجف أباد بمحافظة أصفهان.

0: هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت بعد 20 دقيقة من دون إعلان رسمي عن نتائجها حتى اللحظة. وقال مسؤول أمريكي لصحيفة إسرائيل يوم إن ترامب أكد في المكالمة التزامه بتجريد إيران من أي إمكانية للحصول على سلاح نووي ومنعها من أن تشكل تهديدا. وأضاف المسؤول الأمريكي أن ترامب يدرك المخاوف الإسرائيلية لكنه يطلب في هذه المرحلة منح المفاوضات فرصة. أيضا الرئيس الأمريكي أكد في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أن الضربات الإيرانية على إسرائيل لم تغير رغبته في استكمال المفاوضات، لكنه حذر من أنه سيدرس إرسال قوات خاصة لإيران في حال فشلت المفاوضات. ترامب شدد أيضا على أنه هو من يقرر وليس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا لن يكون أمام نتنياهو أي خيار سوى قبول اتفاق مع إيران. هذا وصرح مسؤول دفاعي أمريكي لأكسيوس بأن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات على إيران، وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية كانت محدودة النطاق نسبياً. ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلاً ومرحباً بك دكتور عقيل. هل هذا التصعيد الإسرائيلي الإيراني يعكس تفاهماً بين إسرائيل والولايات المتحدة أم يعكس خلافات في الرؤى بينهما؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. حقيقة ويعكس الاثنين سوية على نحو يعني يثير التناقض. ترامب لم يكن يريد لإسرائيل أن تضرب إيران، لكنه كان هناك إصرار إسرائيلي. في آخر المطاف تم التوصل إلى يعني اتفاق أنه الضربة الإسرائيلية لا تكون كبيرة، لا تكون استفزازية، لا تستهدف مثلا زعماء إيرانيين أو بنية الطاقة الكهربائية أو الجسور، بمعنى أنه إيران تجد نفسها مضطرة للرد وبالتالي تنزلق الأشياء نحو العودة إلى الحرب، وإنما ضربت أهداف تقليدية، البنية العسكرية الإيرانية التقليدية. ويبدو أنه السعي هو أنه ينتهي هذا الفصل، يعني ضربت إيران ردت عليها إسرائيل، يفترض أن لا يكون هناك ضرب إيراني، أو إذا حصل رد إيراني فسيكون يعني ردا محدودا جدا وخافتا كي لا يعني يعرض للخطر المسار السلمي الذي يبدو أنه اقترب من نهايته بإبرام هذا الاتفاق الذي تم الحديث عنه طويلا.
0: لكن يبدو أن التصريحات الإيرانية والإسرائيلية كذلك لا تصبان في هذا الاتجاه وتؤكد على أن المواجهة قد تستمر لأيام. إذا استمرت هذه المواجهة لأيام دكتور عقيل، هل من مصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تمارس إسرائيل ضغوط عسكرية نيابة عن واشنطن لخدمة ربما ما نقول أنها المطالب الأمريكية التي لم تتحقق في الاتفاق المقبل مع إيران؟
1: يعني صعب تصور أنه أي ضغط عسكري إسرائيلي الآن يمكن أنه يلين الموقف الإيراني. إيران على الأكثر ستعتبر هذا استفزازا وخروجا عن وقف إطلاق النار وربما تتصلب، فمن مصلحة الرئيس ترامب أنه هذه الأشياء لا تمضي أكثر. أما يعني الخطاب المتصاعد الإيراني الإسرائيلي، يعني وعادة هذا الخطاب يأتي من عسكريين على الجانبين، والخطاب العسكري بالذات الإيراني القادم من الحرس الثوري يعني دائما فيه نفس تحدي واستعداد للتصعيد وكل الاحتمالات، وهناك أيضا خطاب إسرائيلي شبيه إلى حد ما، لكن بتصوري أن الأشياء ستبقى ضمن الخطاب ولن تتحول إلى سلوك. يعني هذا السلوك يحتاج موافقة الزعماء السياسيين، وأعتقد الأطراف كلها باستثناء إسرائيل تريد يعني المضي في هذا المسار السلمي إلى نهايته.
0: طيب هناك من يرى بأن هذه الجولة من التصعيد قد تتسع يعني دون رغبة بعض الأطراف، بالنظر إلى ما أعلنته إسرائيل من التصدي لصاروخ قادم من

0: من اليمن. هل يمكن أن تزعج هذه المعطيات الرئيس الأمريكي إذا ما دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة مثلا؟
1: أو الحوثيون إذا دخلوا تأثيرهم سيكون محدودا، يعني هم حتى في البداية كان تأثيرهم محدودا، لكن إذا نجحوا هذه المرة في إحداث تغير جدي، حصلوا على أسلحة من إيران، صواريخ متطورة، وصنعوا مفاجأة ما، فهذا سيفتح الجبهة ضد الحوثيين، وليس بالضرورة يعني يعطي الذريعة لإسرائيل لضرب إيران. وأنا أعتقد أن الحوثيين يحاولون تجنب مثل هذا السيناريو، وهم لديهم اتفاق يعني مع الولايات المتحدة
0: صحيح.
1: شفوي يعني بعدم التصعيد، والإسرائيليون أيضا كانوا يخططون في فترة ما
0: لكن ماذا
1: استهداف
0: لو نجح
1: القيادة الحوثية.
0: الحوثيون في تهديد الملاحة في باب المندب؟ ألن يزعج ذلك الرئيس الأمريكي الذي لم ينتهي بعد من أزمة هرمز؟
1: طبعا إذا حصل مثل هذا الأمر، هذا سيؤثر على المسار التفاوض الأمريكي الإيراني، لأنه الحوثيون يعني لا يقومون بهذا من تلقاء أنفسهم، وإنما بتنسيق مع إيران ودعم لموقفها. فسينظر الرئيس الأمريكي لهذا الأمر على أنه تصعيد إيراني غير مقبول، مثلما هو ردع إسرائيل لا تذهب بعيدا في قصف إيران، فيكون على إيران ردع الحوثيين. أعتقد إذا سيناريو الحوثيين ظهر بشدة وبقوة، فمعنى هذا أنه إيران لا تريد هذا المسار التفاوضي،
0: نعم،
1: وسيقود الأمر إلى العودة إلى الحرب.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس الخبيرة بالشؤون العسكرية والأمريكية.
1: أهلا وسهلا.

0: ما زلنا معكم في هذه التغطية الخاصة للتصعيد الإسرائيلي الإيراني خلال الساعات الأخيرة. إذن هناك مصادر تنقل للإعلام الإيراني بأن هناك تعليقا لجميع الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية. أيضا وكالة مهر الإيرانية تفيد بتفعيل الدفاعات الجوية في كرمنشاه ومحيطها. إذن كان هذا جديد الأخبار العاجلة التي تريدنا تباعا، ونتحول إلى نقل وجهة النظر الإيرانية، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير وكذلك وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا والعراق لبحث تطورات التصعيد الراهن. وخلال هذه الاتصالات تمت مناقشة التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب الخارجية الإيرانية. أيضا مصادر للعربية كشفت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ باكستان أن لبنان جزء لا يتجزأ من ملف التفاوض وأن وقف النار غير قابل للتجزئة. أضاف مصدر باكستاني للعربية أن إسلامباد تكثف اتصالاتها للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. أشار المصدر الباكستاني إلى الاقتراب من اتفاق مرحلي سريع بين أمريكا وإيران. هذا وحذر مصدر باكستاني في تصريحات للعربية من أن التصعيد الحالي يعد مصدر إزعاج للجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق، وشدد على أن بعض الجهات المتعنتة تقود المنطقة إلى التوتر وانهيار المفاوضات. للمزيد عن هذه المواقف الإيرانية ينضم إلينا إسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد إسلام. بداية، كيف تفسر هذه الاتصالات المكثفة من جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع دول المنطقة والوسيط الباكستاني بعد التصعيد مع إسرائيل؟
1: تحياتي لك يا الجمهور المستمع. أعتقد أن هناك بالفعل تعويل كبير على المسار الباكستاني. الكرة الآن في ملعب باكستان، باكستان هي التي تستطيع إنقاذ الموقف. والأمور بعد التطورات الأخيرة خلال الساعات الماضية وصلت إلى مرحلة إما أن يحدث انهيار وإما اتفاق سريع جزئي ينقذ الموقف. فلذلك تبدو الآن

0: الأنظار معلقة بإسلام أباد والمسار الباكستاني الذي هو يستطيع إنقاذ المنطقة والعالم من الدخول في موجة جديدة من المواجهات. أعتقد أن بالفعل يعني هناك إنجاز كبير على طاولة التفاوض أو في المسار الدبلوماسي، لكنه لم يترجم إلى اتفاق نتيجة الشروط المسبقة ونتيجة غياب الإرادة السياسية لدى الطرفين ونتيجة الضغوط الداخلية في إيران
1: لكن هل
0: والولايات المتحدة
1: تتوقع
0: الأمريكية.
1: أن ينعكس هذا التصعيد على مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، أم أنها ستكون مواجهة محدودة مؤقتة وستنتهي فور أن يحقق الطرفان الهدف منها، وهو إثبات السيادة والكلمة العليا سواء إيران أو إسرائيل؟
0: ربما يكون الانعكاس إيجابيا، بمعنى أن هذا الخطر وهذا التهديد الكبير للمسار الدبلوماسي ربما يدفع الطرفان إلى الإسراع بالتجاوب مع هذا المسار ومحاولة إنقاذ المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من العنف. لذلك أعتقد أن حتى يعني برغم أن هذه المواجهات ما تزال محدودة وما تزال مضبوطة نوعا ما وليست مواجهة مفتوحة، ولكن أيضا هي تنذر بأن تتحول إلى مواجهة أكبر. لذلك قد يكون من أثرها حث الأطراف على مزيد من التجاوب في المسار الدبلوماسي وعدم ترك الأمور تنزلق إلى مزيد من التدهور.
1: طيب، ما المعادلة التي تحاول إيران تثبيتها بعد أن ربطت جبهة لبنان بتوجهها بأنها يعني هي جزء لا يتجزأ من المعادلة الإيرانية؟ هذه هي المرة الأولى سيد إسلام التي تبادر فيها إيران بضرب إسرائيل وليس العكس، ما الذي تقرأه في ذلك؟
0: صحيح هي المرة الأولى لكنها كانت محدودة ومضبوطة. تم توجيه الصواريخ الإيرانية إلى أماكن فارغة في إسرائيل، أي أن إيران لم تذهب إلى مواجهة مفتوحة، بل كانت تدخلا رمزيا بشكل كبير أكثر منه بدء مواجهة حقيقية. إيران كانت تريد إيصال رسائل بالنار أنها لن تفرط في نفوذها الإقليمي، لن تفرط في الأذرع التي تتبعها وتعمل داخل الدول العربية، وأنها لن تتنازل في هذا الأمر وتقدم تنازلا مجانيا مقابل مزيد من الهدوء، بل يمكنها أن تعود لإشعال الموقف. لكنها يعني بإرسال هذه الصواريخ فتحت جولة جديدة من المواجهات، أيضا دخول الحوثي على الخط أكد هذا المعنى. إيران تريد أن تقول أنها لن تتخلى عن هذه الأذرع، لا سيما أنها واجهت اتهامات عديدة وحادة خلال الأيام الماضية بأنها تستخدم هذه الأذرع من أجل حماية أمنها، لكنها لا تتدخل لحمايتها، بل هي تتركها تواجه مصيرها وأنشأتها من أجل أن تكون بمثابة مصدات عن إيران، عن الأراضي الإيرانية، عن المصالح الإيرانية، لكنها في النهاية لن تقدم شيئا لها. فأرادت إيران أن في حينما رأت سردياتها توشك على الانهيار، أرادت أن توصل رسائل للأذرع وللداخل والخارج بأنها ليست بصدد التخلي عن مشروعها الإقليمي في الدول العربية.
1: يعني هل أفهم من كلام حضرتك بأن الإصرار الإيراني على التمسك بربط المسارات ربما يعود إلى خشية إيران من فقدان هذه الأذرع في المنطقة وتآكل ما تملكه من أوراق ضغط وتفاوض؟
0: صحيح، هي يعني كانت على وشك أن تخسر الكثير في لبنان، الكثير من نفوذها في لبنان، فلذلك أرادت أن توصل رسائل بأن هناك ما يسمى بوحدة ساحات، وأن هناك تضامن بين عناصر المحور الإيراني وغير ذلك، وأنها لن تفرض فيه، وبالتالي فهي في مسار التفاوض لن تضحي بشكل مجاني يعني بهذه الورقة المهمة، بل ستتمسك بها. وهناك محاولات كثيرة بذلت خلال الفترة الماضية لانتزاع الورقة اللبنانية من يد إيران، لكن إيران في هذه المواجهة قالت أنها لن تفرط في نفوذها على لبنان وأنه لا يمكن.
1: طب حتى هذه اللحظة ورقة لبنان ستذهب لمن؟
0: حتى الآن تتمسك

0: بها إيران ولم تفرط في حزب الله، بل هي يعني قالت أن هناك ترابط بين المسارين، أي المسار اللبناني والمسار الإيراني. أيضا مؤخرا حينما كان هناك تهديد بالتدخل الإيراني وتم يعني الضغط الأمريكي على إسرائيل لوقف استهداف الضاحية الجنوبية وغير ذلك، كان أيضا أثبت ذلك، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي ربما ساعدت إيران على ذلك. هناك رغبة أمريكية في إبرام اتفاق مع إيران، وإيران تتمسك يعني مما يعطل الاتفاق أن
1: بتضمين
0: هناك
1: لبنان في هذا الاتفاق من المؤكد. أشكرك شكرا جزيلا الإسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني، أشكرك على وجودك معنا في هذه التغطية. أيضا على الصعيد الإقليمي، أعلنت السلطات السورية والعراقية إغلاقا مؤقتا لمجالها الجوي مساء أمس بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية على إسرائيل. وأعلنت الهيئة العراقية للطيران المدني إغلاق المجال الجوي العراقي لمدة 72 ساعة، في حين أعلنت السلطات السورية للطيران إغلاقا لمدة 12 ساعة تشمل تعليق العمليات في مطار دمشق حتى الساعة 11 صباحا من يوم الاثنين بالتوقيت المحلي. هذا وأدان الأردن اختراق أجوائه بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في المنطقة، وجددت الحكومة الأردنية تحذيرها من أي محاولات لاختراق أجوائها من أي جهة كانت، وشددت على أن المملكة لن تسمح لأي طرف بتحويل أراضيها أو أجوائها إلى ساحة صراع أو حرب. أيضا أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق معابر قطاع غزة بما فيها كرم أبو سالم ورفح حتى إشعار آخر عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية. وقالت تنسيقية الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة إن التنسيق مستمر مع المجتمع الدولي وسيتم تحديث الإجراءات وفقا لتقييم الوضع الأمني.

0: إذن مستمعينا، في نهاية هذه التغطية الخاصة دعوني أذكركم بأبرز الأخبار العاجلة التي وردت منذ لحظات. مراسل العربية يفيد برصد إطلاق صواريخ من إيران مجددا تجاه شمال إسرائيل. هذا الخبر يأتينا منذ ثوان معدودة. إذن إسرائيل تتعرض الآن، أو شمال إسرائيل يتعرض الآن، لموجة صواريخ إيرانية. صحيفة معرفة الإسرائيلية تقول إن رئيس الأركان الإسرائيلي على تواصل مستمر مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. الإعلام الإيراني يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار مهر أباد بطهران حتى إشعار آخر. أما موقع ولا الإسرائيلي فيفيد بوجود توصيات أمنية إسرائيلية باستهداف البنية التحتية في إيران إذا صعدت هجماتها. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تفيد بتقديرات بأن التصعيد قد يتطور لمواجهة عسكرية أوسع. وأسعار النفط تقفز بنحو 5% على وقع هذا التصعيد الإسرائيلي الإيراني. إذن التغطية مستمرة ولكن نواصلها على شاشة العربية.
1: سيفعله حزب الله وما إذا كان سيقوم مرة جديدة بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل، وهذا الأمر يعني يتوقعه اللبنانيون لأنه سبق وفي جولات ماضية فعل الأمر نفسه، إن كان عندما كان في إسناد غزة أو في إسناد إيران المرة الأخيرة، خاصة وأن إيران تقول هذه المرة بأنها استهدفت إسرائيل بسبب استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. والمعادلة تغيرت اليوم بشكل كامل، أصلا منذ يوم أمس يعني الحديث عن أن المعادلة القديمة سقطت، وبأن حزب الله وبأن ضاحية بيروت الجنوبية باتت داخل يعني داخل خارطة الاستهدافات، فيما تحدث البعض بأن إطلاق حزب الله للصواريخ أصلا باتجاه إسرائيل أتى بعد الهجمة على رئيس الجمهورية بسبب حديثه الأخير عن

0: تدخل إيران السافر بالجمهورية اللبنانية، ورفض بأن يكون لبنان ورقة تفاوض بيد إيران. لذلك البعض يربط بين الأمرين بأنه بهذه الطريقة تريد إيران ومعها حزب الله إعادة لبنان كورقة تفاوض بيد إيران، لا أن تخسرها إيران كما كان يحدث خلال الأيام الأخيرة.
1: طيب غنوة، هل من معلومات عن أي اتصالات أو جهود دبلوماسية لبنانية داخلية لاحتواء أي تصعيد على الجبهة اللبنانية؟
0: يعني حتى الآن عادة رئاسة الجمهورية تقول بأن الاتصالات لا تتوقف، خاصة وأن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن بأنه لم يكن على علم بموضوع استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. ولكن اليوم هناك تطورات إقليمية، لبنان دائما يحاول، أن لبنان الرسمي دائما يحاول أن يبعد أو يحيد لبنان عن أي تبعات، خاصة خلال الحرب الماضية. منذ اليوم الأول كان رئيس الجمهورية يطالب بأن يكون هناك تفاوض لوضع حد لإراقة الدماء المستمرة منذ ثلاثة أعوام. وبطبيعة الحال سيكون هناك أيضا اتصالات لمنع جر لبنان مرة جديدة نحو حرب شاسعة. ولكن طبعا مهما فعل رئيس الجمهورية، إن كان هناك على الأرض إن كان هناك صواريخ تطلق باتجاه إسرائيل، فهذا بطبيعة الحال سيعني بأن هناك هذا الأمر سيؤدي إلى تمدد الجبهة في لبنان كما حدث في المرة الأخيرة.
1: من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم، شكرا جزيلا لك حتى الساعة. ينضم إلينا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك، يعني كيف تتابع إسلام أباد هذا التصعيد العسكري الكبير، وأيضا هل ترى بأنه انهارت المفاوضات وكذلك معها كل الجهود التي بذلت؟
2: بالطبع لا، باكستان لن يعني تعلن أن هذه المفاوضات انهارت، وليس هذا من طبعها الحقيقة. باكستان الآن تقرأ حجم الرد الإسرائيلي، هكذا تقول التقارير، وحجم التراشق، تتحرك بشكل مكثف عبر الاتصالات الهاتفية مع إيران وغيرها للاتفاق على سقف للتصعيد. هذا المهم الآن. يبدو أن باكستان تحولت من تبادل الآراء ونقل المعلومات إلى محاولة احتواء الأزمة ومحاولة استشفاف ما هو سقف التصعيد لكي تحول دون تحول الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة تدمر فرص الاتفاق المؤقت. ايضا ان هناك تقارير تتحدث عن ان باكستان الان باتت اكثر يعني اهتماما بوضعها الداخلي، تحركت بعض القطاعات العسكريه وضعتها في البحريه في حال التاهب، والتي كانت ايضا قد بدات عمليه محافظ البحر قبل شهرين لحمايه ناقلات النفط الباكستانيه المتجهه الى كراشي، لان شلل حركه الطاقه او رفع كلفه التامين البحري يمثل تهديدا وجوديا للاقتصاد الباكستاني. على الصعيد الاخر يعني هناك تحرك باكستاني يعني من اللبناني، يعني إسلام أباد تدرك أن جبهة بيروت هي التي فجرت الأزمة أو فجرت التهدئة، لذلك تحاول الآن أن تحضر الضمانة الميدانية لتقديمها للبندقون فور توقف الرشاقات الصاروخية لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي. يعني باكستان الحقيقة تتحرك على كل الأصعدة تحاول احتواء الأزمة، ويوم أمس أو صباح اليوم مدير الخارجية الإيراني سيد عباس عرقجي يعني اتصل بقائد الجيش سيد عاصم منيب، كان بينهما يعني حوار مطول حول هذه الأزمة وحول الانتهاكات من الطرفين.
1: طيب عبد الله، فعليا اليوم الجهد الباكستاني على أكثر من جبهة إن كان لبنان أو حتى هنا، ولكن هل يتركز فقط على تهدئة التصعيد أم فعلا المفاوضات مستمرة؟ يعني ما نتابعه اليوم هو مفاوضات تحت النار.
2: يعني الباكستانيون يقولون نحن أدينا الدور السيادي والمهمة التي أرسلنا محسن نقوي من أجلها، لكن التأكيدات بأنهم قادرون على احتواء الأزمة حتى هذه اللحظة غير موجودة، لا توجد دلائل بأنهم قادرين أو أنهم قادرون على احتواء هذه الأزمة. لكن بطبيعة الحال هم يحاولون تخفيف التصعيد، انتقلوا الآن من مرحلة التفاوض والنقاش حول النقاط والمقترحات والرسائل التي نقلها يعني محسن
1: نقوي. يعني التفاوض متوقف الآن،
2: يعني يحاولون إدارة الأزمة، ربما يكون النقاط قد سلمت وينتظرون الرد من قبل الجانب الإيراني عليها من أجل إحياء مسار التفاوض أو إتمام مسار التفاوض، لأنهم نقلوا ملفات مهمة جدا من قيادة الجيش الباكستاني وأيضا من الجانب الأمريكي وينتظرون الرد عليها. ليس من المتوقع أن تنهار أو يتراجعوا عما قدموه للجانب الإيراني، لكن يبدو أنهم الآن يحاولون الاتفاق على هذا التصعيد ومحاولة التهدئة. الجهود الباكستانية تتنوع بين يعني حسب الظروف. الآن باكستان لا تعتبر نفسها فقط وسيط، لكن أيضا تعتبر نفسها شريك في هذه العملية كضامن، وأيضا عبر الأشهر الماضية التي ضلعت فيها في هذه الأزمة. لذلك تحاول الآن صد التصعيد وتوجيه الرسائل، يعني في البداية تحاول

0: استثمار قضية أمنها الداخلي لدى الإيرانيين، تحاول أن تقنعهم بأن استمرار هذا التصعيد سيهدد الأمن الوجودي للاقتصاد الداخلي الباكستاني. هذا في البداية، إضافة إلى أن الجهود التي بذلتها عبر الاتصالات المكثفة التي تجري الآن مع الجانب الإيراني وربما أيضا مع الجانب الأمريكي تحاول الحفاظ عليها، هم لم يتخلوا عن دورهم الوساطي، لكن الآن المرحلة تقتضي بأن يحاولوا العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد ثم العودة إلى النقاط التي ثبتوها، يعتبرون أنهم ثبتوا هذه النقاط لدى الجانب الإيراني، وخاصة أنهم أرسلوا رسالة إلى رأس هرم السلطة في إيران وهو المرشد الإيراني.
1: شكرا لك من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. مراسل العربية أيضا ينقل الآن عن صفارات إنذار تطلق في خليج حيفا. إذا صفارات الإنذار في خليج حيفا في هذه الأثناء، طبعا ذلك يعني اقتراب سقوط صواريخ إيرانية. المصدر هنا، أعود إليك سيدة راغدة، ترامب كان بآخر تصريح له أننا قريبون كنا من اتفاق مع الجانب الإيراني، ما الذي تغير برأيك في الساعات الأخيرة أو ربما الأيام الأخيرة؟
2: زميلتي رابعة، أنا لم أكن أبدا مقتنعة، وأنت تعرفين ذلك من خلال مداخلاتي معك عدة مرات، لم أكن أبدا مقتنعة بأننا على وشك الاتفاق. هذه تمنيات باكستانية ترامبية، لأن هذا ما يريده ترامب. أريد أن أعلق على شيء، أنا دائما أستفيد من مداخلة زميلنا عبد الله مراسل العربية في إسلام أباد، لأنه يستخدم تعبير فعلا لافتة وأستفيد جدا من ذلك. يتحدث الآن أن الباكستانيين يبحثون في سقف التصعيد، بالأمس كانوا يبحثون عن سقف المفاوضات. إذن وثم أن باكستان الآن تفكر كيف تأتي بلبنان كطرف في تلك المعادلات التي ترضي إيران. لا، مع الاحترام الكامل للجهود الباكستانية، اعذرونا رجاء لا تقحموا لبنان في هذه المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأن ذلك يعد وجهة نظري أنا
1: راغدة
2: قلة احترام للسيادة اللبنانية.
1: اعذريني على المقاطعة، لدينا صور مباشرة تأتينا من تل أبيب ونستمع فيها لصفارات الإنذار التي تطلق هناك. إذن في تل أبيب بعدما أطلقت أيضا في عدة في خليج حيفا تحديدا. إذن أساساً الصورة تظهر دماراً أو تضرراً لواجهات المباني، أحد المباني في هذه الصورة. إذن صفارات الإنذار تطلق في تل أبيب، أيضاً الشوارع خالية. عادة عندما تطلق صفارات الإنذار يتم طلب من السكان بالتوجه إلى الملاجئ ليكونوا بأمان. إذن شوارع خالية. قد نستمع الآن للصوت الطبيعي، ربما هناك اعتراضات صاروخية. أعود إليك سيدة راغدة، تفضلي.
2: يعني أني أعتقد أن محاولة باكستان إقحام لبنان، خاصة بعدما طلب عاصم منير، المشير عاصم منير رئيس الأركان الباكستانية من قائد الجيش اللبناني أن يتوجه إلى إسلام أباد، وأنا أتكلم طبعا عن رودولف هيكل، طبعا توجه بالتأكيد بموافقة الرئيس جوزيف عون، ولكن أعتقد أن هذا كان خطأ من وجهة نظري، لأن باكستان بهذا تجر لبنان بصورة أو بأخرى من البوابة العسكرية إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، علما أن إيران هي التي تصر على ربط موضوع لبنان بالمفاوضات. إذن أنا أعتقد أن هذا ليس من شأن باكستان، ليس من شأن باكستان عدم احترام القرار اللبناني السيادي، وبسبب لأنها تريد.
1: طب لماذا أرسل قائد الجيش اللبناني إذن إن كان لبنان لا يريد ذلك؟
2: نعم، وأنا أنتقد ذلك القرار. أنا من وجهة نظري لماذا يذهب؟ لماذا إن كان بمفرده، وأشك إن كان فعل ذلك بمفرده، بالتأكيد نسق مع رئيس الجمهورية الذي هو يصر بكل مناسبة على السيادة اللبنانية في تحييد لبنان على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، والإصرار على حق لبنان بالمفاوضات كدولة مع إسرائيل برعاية أمريكية. إذن لماذا ذهب قائد الجيش اللبناني إلى باكستان؟ ربما حياء من من من عاصم منير الذي هو مهم جدا لدى دونالد ترامب، ولكن أعتقد أن كان ذلك خطأ من وجهة نظري.
1: لك من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام.

0: مشاهدينا نتابع هذه الصور إذن التي تأتينا مباشرة من تل أبيب، حيث سمعت منذ قليل صفارات الإنذار التي دوت في المدينة. أعود إليك سيد موسى، وينضم إلينا في هذا الحوار من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك سيد عصمت، دعني أبدأ معك من جديد سيد موسى. آخر تصريح لمستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية يقول فيها أن إيران تمتلك القدرة على إغلاق مضيق هرمز وأيضا مضيق باب المندب، ماذا إن نفذت تهديداتها التي ليست المرة الأولى المتعلقة بباب المندب وأغلقته؟
1: نعم، أعتقد إيران لا ولم يتغير سلوكها أبدا. هي تهدد، قبل أيام كان تصريح لإسماعيل قاآني هدد بإغلاق مضيق هرمز ودخول الحوثي على خط المواجهة، والآن اليوم رأينا أن الحوثيين دخلوا على خط المواجهة وأطلقوا صواريخ نحو إسرائيل. لذلك كل شيء يعني ليس مستبعد أن إيران تقدم على يعني نقل الأزمة من مضيق هرمز إلى باب المندب، لكن هل المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، الدول الإقليمية، هل تقبل بهذا الوضع وهذا التوتر في كل المنطقة؟ لا أعتقد ذلك. إيران كانت دائما تريد إقحام هذه الدول في أزماتها. عندما كان العرب ينتقدون إيران أو المجتمع الدولي ينتقد إيران لماذا تتدخلين وتتوقلين في الشأن السوري، كانت إيران تقول أن النظام الرسمي السوري هو الذي يطلب مني هذا. لكن الآن لبنان، دولة لبنان تطلب من إيران رسميا أن لا تتدخل في الشؤون اللبنانية، لكن رقم هذا الطلب ورقم إصرار الدولة اللبنانية، إيران تحاول يعني إقحام لبنان بكل تفاصيله في هذه الأزمات. لذلك أعتقد أن هذه الأزمة ستستمر، وإيران هذا السلوك هو جزء من هويتها السياسية، لا يمكن أن يتغير على الإطلاق. هذا جزء من هوية إيران السياسية ولا يمكن تغييره على الإطلاق.
0: إذن عمليات اعتراض للصواريخ التي سقطت على وسط إسرائيل، هذا ما يفيدنا به مراسل العربية في هذه الأثناء بعدما سمعت صفارات الإنذار إن كان بتل أبيب أو حتى في خليج حيفا. سيد عصمت، الصواريخ الإيرانية كما نتابع لا تزال تسقط على المدن الإسرائيلية، ما حدود رد نتنياهو بالمقابل؟ ما تصورك لهذا الحدود؟
2: تحياتي لكم. يعني نتنياهو يريد أن يوسع الحدود قدر الإمكان، لا يريد أن يكتفي بضربة استعراضية أو تثبيت معادلة فقط. هو ربما يأمل أن هذه المواجهة تفتح نافذة لإمكانية تجدد الحرب بشكل فعلي وأن تلتحق الولايات المتحدة. لذلك نحن نرى أن الضربات الإسرائيلية تأخذ بعد استعراضي وتحمل رسائل وبعد عمليات. عندما يتم استهداف الرادارات والمضادات، هذا عمليا كل ما رممت إيران خلال الشهرين تريد إسرائيل أن تزيله وأن تفتح السماء إيران مرة أخرى لإمكانية تجدد المواجهة. وأيضا استهداف مصانع البتروكيماويات فيه رسالة أن المنشآت أيضا على جدول الأعمال. وأيضا البعد الاستعراضي أنه نحن نضرب وفي مناطق مختلفة، بالتقدير أنه نتنياهو تلقى ضوء أخضر أمريكي، هناك غطاء أمريكي، هذا لا شك فيه، ولكن محدود. والولايات المتحدة تراقب وترصد، والرئيس ترامب يبتعد عن الساحة قليلا ليرى كيف ستتصرف إيران، ليس بالصواريخ بل على طاولة المفاوضات. هو الآن يراقب ماذا سيكون السلوك الإيراني على الطاولة، هل تبدي مرونة وجدية وتقترب أكثر من الاتفاق يعني تذلل العقبات المتبقية، أم تستغل هذا الجو لتصعد أكثر وتتعنت، وعندها يمكن أن ينضم أيضا ترامب وجيش الأمريكي للمواجهة. لذلك من السابق لأوان الحديث الآن عن مواجهة محدودة فقط، مواجهة محدودة مشروطة بسلوك إيران على الطاولة. طيب.
0: سيد عصمت، كل شيء بدأ من الضاحية الجنوبية تحديدا هذه الجولة، فعليا إلى أي مدى تأخذ إسرائيل بعين الاعتبار التفاوض مع الجانب اللبناني بعد استهدافها لقلب الضاحية، ويعني الذي يفسره البعض بأنه إضعاف للدولة اللبنانية وإحراج لها؟ يعني لا يمكن أن يقبل داخليا أن تتفاوض مع طرف يضربك، يحتل المزيد من الأراضي ويقتل شعبك.
2: فعلا إيران تحاول أن تظهر أنها تعيد إحياء

0: المحور أو وحدة الساعات نرى الحوثيين ونرى التحاقها وضربها بسبب حزب الله، وهذا ما لن يعني لا يمكن لنتنياهو أن يمرره لإسرائيل وحتى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة رغم أنه أحيانا تبرز بعض التعارضات بين نتنياهو وترامب، إلا أنه لا تسمح بأن يعني يتآكل الردع الإسرائيلي وأن تفرض إيران معادلة تخرج فيها وكأنها تكرس وحدة الساحات التي بذل كل ما يعني بذل حتى الآن من أجل كسرها. لذلك أنا ربما يعني يكون التوجه إلى جانب هذه الضربات في إيران رفع وإعطاء دعم للمفاوضات مع الدولة الإيرانية، خاصة إزاء المواقف الواضحة التي أبدتها تجاه الانفتاح على المفاوضات، الانفتاح على الحل الدبلوماسي، وأيضا موقف واضح من التدخل الإيراني ورفضه بشكل علني. وهذا يمكن أنه فعلا يشكل فرصة. أنا أذكر هنا أنه رئيس الجيش الإسرائيلي أوصل المستوى السياسي بالذهاب إلى اتفاق مع إيران بمعزل عن المعركة مع إيران، بل على العكس قبل انتهاء المعركة مع إيران، لأنه إخراج حزب الله من المعادلة أو إيران ولبنان يضعف إيران وربما يجعل التوصل اتفاق معها أسهل.
1: طيب أعود إليك سيد موسى. اليوم الجانب الإيراني عندما هاجم ويستمر بمهاجمة إسرائيل من خلال هذه الصواريخ التي نتابع اعتراضاتها في سماء تل أبيب وأيضا في مدن أخرى، ما الذي يريد أن يحققه؟ يعني ما المعادلة التي تود إيران إرساءها إن كان على مستوى مسار المفاوضات أو على المستوى المنطقة وعلاقاتها مع أيضا دول الجوار؟
2: نعم، أنا أعتقد إيران قامت بهذه الإجراء لأنها خنقت تماما، يعني الحصار البحري الذي تقوم به الولايات المتحدة هو أكثر تأثيرا وأكثر ضررا من الحرب الأربعين يوم على إيران، لأن إيران في هذا الحصار بدأت تنهار داخليا اقتصاديا، والانهيار الاقتصادي هو أهم وأخطر من الانهيار العسكري في جبهة أو جبهة ثانية. لذلك إيران تعبت من الوضع لا حرب ولا سلم. هذا الوضع يعني لا يضر بالولايات المتحدة الأمريكية، الحصار مستمر، إيران تضعف شيئا فشيء، استنزفت أموالها، ليس لديها أموال. الوضع الداخلي كان بالأمس أخبار ظهرت على احتجاجات للطلبة وللتلاميذ في إيران، ولربما هذه الاحتجاجات تتغير من مطالب كانت الاحتجاجات على طريقة الامتحانات وغيرها، لكن لربما تتغير إلى مطالب سياسية وينضم إليها قطاعات. لذلك هي في أزمة داخلية وتريد الخروج من هذه الأزمة بأي وسيلة كانت، إن كانت حرب والضغط على الولايات المتحدة، وتعرف إيران الآن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في الحرب مباشرة بسبب المونديال وغير قضايا أخرى، لذلك تحاول من خلال هذه الضربات يعني تربك المشهد ولربما يعني تستفيد شيئا ما لوقف الحصار، لإنهاء الحصار، للدخول إلى شروط تفاوضية أفضل. لذلك رسائل عدة لإيران من هذه الصواريخ.
1: سيد عصمت، إسرائيل على بعد ربما شهرين أو ثلاثة من انتخابات للكنيست، إلى أي مدى كل هذه العناصر والعوامل وهذا التصعيد هو يصب في صالح ربما نتنياهو، وكيف سيستغله داخليا؟
0: وهذا ربما عامل يبقى دائما يحتل أولوية لدى نتنياهو وحسابات نتنياهو. نتنياهو لو لم يرد الليلة، عدا عن صورة الرد أو توصيته كانت تذهب هذا الاتجاه، كان سيكون في أسوأ أوضاعه، سيظهر وكأنه فقد القرار والقدرة على التأثير أمام ترامب، وأصبح رهين الاعتبارات التي يعني يقودها ترامب فقط. الآن هذا التصعيد يعطيه فرصة أن ربما يستجلب صورة وصر أو إنجاز عسكري أو حتى على شكل تحسين الاتفاق يساعده في موضوع الانتخابات. لو ذهب نتنياهو الانتخابات دون هذه المواجهة، لو لم تحدث هذه المواجهة، كان وضعه صعب جدا، ولا زال أعتقد وضعه صعب. على ضوء هذه المواجهة يمكن أن يتحدد مستقبل السياسي، ولكن أيضا وضع الطوارئ يخدم نتنياهو. الشمال كان ضاغط، دعينا نعود إلى الضاحية، كل شيء بدأ من الضاحية، ولو بقي الأمر كما هو الشمال كان ناقم على نتنياهو لأن

علن حزب الله حاول أن يكرس معادلة، وضربت الأمس أرادت أن تكسر هذه المعادلة وأن تفرض معادلة لصالح إسرائيل، على الأقل تجنب سكان الشمال والبلدات في الشمال المسيرات والصواريخ من حزب الله. لذلك يعني نتنياهو سيخلق معادلة ويسعى لخلق معادلة بقدر ما يتيح له ترامب ذلك، بقدر ما تخدم الظروف المحيطة الأخرى. لأنه ليس القرار في النهاية، وكما اتضح في كل المراحل السابقة سواء في الجولة الأولى قبل عام أو الآن، نتنياهو لا يملك القرار الذي يدير

0: يكون فيه نتنياهو عمليا اضعف وفي معادلة أسوأ من التي كانت قائمة.
1: سيد عصمت، آخر ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي حول الجيش أنه يستعد لتجنيد واسع لقوات الاحتياط الإسرائيلي، هل ذلك ربما مؤشر على مدى هذه المواجهة؟
0: نعم، رغم أن الحديث عن مواجهة محدودة وأنها ربما تستمر لأيام فقط، لكن لا يمكن عدم الافتراض أنها قد تنزلق، قد تطول لأيام وربما لأسابيع وربما تتحول إلى مواجهة شاملة. وأيضا هناك خشية إسرائيلية من جبهات أخرى على الحدود مع الأردن، في الضفة، في مع غزة، مع لبنان نفسها. لذلك هم يأخذون هذه الرزمة من الإجراءات الاحترازية ويجندون الاحتياط من أجل التحسب لأي سيناريو، وأيضا ربما كرسالة وإظهار جدية أنه نحن لا نخشى من هذه المواجهة، بل على العكس هي المطلب الإسرائيلي.
1: شكرا لك من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، والشكر موصول للصحفي هنا معي في الاستوديو، الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. إذن مشاهدينا، نذكر بآخر الأخبار العاجلة الواردة حول هذا التصعيد الإيراني الإسرائيلي. إذن القناة 12 الإسرائيلية تعتبر بأنه التصعيد قد يتطور لمواجهة عسكرية أوسع. كان هناك أيضا ونتابع في الصور اعتراضات لصواريخ إيرانية في وسط إسرائيل، كانت قد سمعت صفارات الإنذار في تل أبيب وأيضا في خليج حيفا في إطار هذا الرصد لإطلاق الصواريخ من إيران باتجاه تحديدا شمال إسرائيل. أيضا كان هناك معلومات من معاريف نقلت عن أنه رئيس الأركان الإسرائيلي هو على تواصل مستمر مع قائد القيادة المركزية. من الناحية الإيرانية، موقع ولا أو إعلام إيراني تحدث عن تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار مهر أباد بطهران حتى إشعار آخر، وبأنه الاستهدافات الإسرائيلية موقع ولا ستكون للبنية التحتية في إيران إذا صعدت إيران من هجماتها. أيضا كان هناك تفعيل للدفاعات الجوية في عدة مناطق إيرانية تحديدا في كرمانشاه حسب وكالة مهر الإيرانية، وأيضا في نجف أباد بمحافظة أصفهان. كل ذلك، كل هذه التطورات الميدانية تحصل في ظل جهود باكستانية. وأيضا كان هناك أيضا حديث وتصريح من الخارجية القطرية عن اتصال بين وزير الخارجية القطري ونظيره الإيراني، بحثت جهود الوساطة والتطورات والتصعيد وأيضا ما يحصل في لبنان. إذن نتابع في هذه الصور اعتراضات إسرائيلية للصواريخ الإيرانية. مشاهدينا، هذه الساعة انتهت، لكن تغطية العربية مستمرة مع زميلة رجاء الفضلي على رأس الساعة، تابعوها. إلى اللقاء.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
9: العربية FM، الأخبار كما تحدث.

ثوان مشاهدينا، تفصلنا عن افتتاحية مؤشر السوق السعودي. أغلقنا أمس على تراجعات بستة أعشار النقطة المئوية بسيولة بلغت 3.5 مليار ريال، والضاغط كان أسهم أرامكو التي سعرت تراجعات أسعار النفط مع نهاية الأسبوع الماضي. اليوم أسهم أرامكو تبدأ الجلسة على ارتفاعات كما كان متوقعا مع عودة أسعار النفط للارتفاع بقرابة 5%، ولكن على الرغم من ذلك اليوم مؤشر السوق السعودي على تراجعات طفيفة، والذي يضغط هو الراجحي وكذلك الأمر S&P. سنتحدث عن تفاصيل هذه الافتتاحية وأكثر بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. أسعار النفط تقفز مع عودة تصاعد الاستهدافات المتبادلة بين إسرائيل وإيران. تصاعد التوترات يضغط على مؤشرات الأسهم الأمريكية وكوسبي الكوري، أكبر الخاسرين. الدول السبع في أوبيك بلس تقرر زيادة الإنتاج بواقع 188 ألف برميل يوميا لشهر يوليو. وتتابعون أيضا في نبض السوق، الاستهدافات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تضغط على مؤشرات الخليج ومؤشر سوق دبي الأكثر تراجعاً.

أن نبدأ جلسة اليوم على ارتفاعات بالنسبة لمؤشر السوق السعودي، وهذه التوقعات لأنه كنا نتوقع بأنه أسهم أرامكو سترتفع بوتيرة قوية لتسعير عودة أسعار النفط للارتفاع، وبالتالي ستحمل مؤشر السوق السعودي معها. المفاجأة كانت بأنه نعم أسهم أرامكو ترتفع في بداية هذه الجلسة، ولكن لدينا ضغط من الراجحي وأس أن بي، وبالتالي كما تلاحظون المؤشر على تراجعات هامشية بعشري النقطة المئوية. هو بكل الأحوال على مدار الفترة الماضية كنا نتداول في نطاق جدا ضيق. سأذكركم فقط بشكل سريع ما الذي حدث بالنسبة للمؤشر. نحن من بداية العام لأعلى نقطة وصلنا لها اللي كانت عند 10600 ارتفع المؤشر ب10%، ثم دخلنا في عمليات جني أرباح أوصلتنا لتراجعات بقرابة 5%. وبالتالي الآن السؤال، بعدما أصبحنا دون متوسط المئتي يوم، لأن متوسط المئتي يوم هو عند 11000 نقطة، أين سيجد مؤشر السوق السعودي القاع بحيث أنه يعود للارتداد صعودا؟ هذا الموضوع قد يتعلق بالعديد من العوامل، أهمها ما يحدث بالنسبة للأسهم القيادية. هذه هي أسهم أرامكو السعودية ترتفع اليوم 0.6% بعد تراجعات في جلسة أمس ضغطت فيها على مؤشر السوق السعودي، لأنه أنهينا آخر جلسات الأسبوع الماضي على تراجعات قوية بالنسبة للنفط بسبب تقرير الوظائف الأمريكي والمعنويات السلبية اللي شفناها في السوق، وبالتالي تراجع النفط مع بقية الأسواق. ولكن بسبب اليوم عودة الضربات ما بين إسرائيل وما بين إيران، بسبب الآن المخاوف من استدامة الهدنة بين أمريكا وإيران، عاد النفط للارتفاع، وبالتالي أسهم أرامكو السعودية تسعر هذه الارتفاعات وتعطي الدعم بالنسبة للسوق. المفاجأة هي بأنه أسهم الراجحي وأس أن بي هي التي تضغط اليوم على مؤشر السوق السعودي تحديدا. أهلي هلا رجع لارتفاعات، بس الراجحي بنصف النقطة المئوية من التراجعات هي الأسهم التي تضغط. على العموم هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا لدينا بترو رابغ، لدينا ينساب، لدينا السعودية للطاقة والمطاحن العربية، بالإضافة لعدد من الأسهم الأخرى. خلينا نشوف أسهم المتراجعة، هي أسهم ليست بالثقيلة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. لا أدري ما إذا بالإمكان أن نرى أسهم معادن، لأنه أسهم معادن أمس كانت على تراجعات حادة لتسعر أيضا تراجعات أسعار الذهب. اليوم الذهب خسر مستويات الـ 4300 دولار، وبالتالي يجب علينا أن نراقب أسهم معادن التي تستمر بالتراجع. أمس أكثر من 3%، اليوم تقريبا نقطة مئوية واحدة، والسبب تحركات أسعار الذهب. خلينا نشوف أيضا خليجيا ماذا يحدث، لأنه الملف اليوم الأساسي بالنسبة للأسواق هو الملف الجيوسياسي. اليوم المخاوف بشكل أساسي هو بأنه هذه الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران

تجدد هذه الهدنة بين أمريكا وبين إيران، وبالتالي قد تعود و يعني نشهد تصعيد، المزيد من التصعيد في هذا المشهد. مؤشر سوق دبي هو الأكثر تراجعا، كذلك الأمر بالنسبة لمؤشر بورصة مسقط، ولكن لأسباب مختلفة. بالنسبة لبورصة مسقط نحن لساتنا عم ندخل ب يعني لا نزال في مرحلة جني أرباح profit taking من بعد الارتفاعات اللي شفناها على مؤشر بورصة مسقط. يعني بورصة مسقط خليني أبدأ من هون، من القمة التي وصلنا لها هذا العام للقاع أصبحنا متراجعين ب13%، ثم ارتددنا صعودا 7% وعدنا للمزيد من التراجعات. الآن نتحدث عن تراجعات ب5%، مع العلم بأنه مؤشر بورصة مسقط كان من بداية العام لأعلى نقطة وصلنا لها كان مرتفع ب40%، وبالتالي من المنطقي أن نشهد عمليات جني أرباح. طب ليش سوق دبي هو الأكثر تراجعا في جلسة اليوم؟ لأنه من بداية هذه الحرب، وبسبب أنه إيران كانت تستهدف بشكل أساسي يعني الإمارات العربية المتحدة، أصبح المستثمر يتخوف من أنه في كل مرة نشهد تصعيد بما يتعلق بالملف بين أمريكا وإيران أو إسرائيل وإيران، هذا يعني بأن هذه الهدنة قد لا تستقر، وأن يعني من الممكن أن نعود ونشهد المزيد من الاستهدافات. ولهذا السبب اليوم مؤشر سوق دبي هو الأكثر تراجعا. لاحظوا ما يحدث بالنسبة للنفط، هي عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية. هل تغير أي شيء فندمنتلي من الناحية الأساسية؟ لا. حتى أمس أوبيك أقرت زيادة مستويات الإنتاج 188 ألف برميل يوميا لشهر يوليو. السعودية وروسيا والكويت والعراق هي الدول التي ستحمل الحصة الأكبر لزيادة الإنتاج، ولكن هذه المستويات يعني لن تغير الكثير بالنسبة للنقص الكبير في المعروض في السوق. هذا أولا. ثانيا، الارتفاعات التي شهدناها على أسعار النفط في جلسة اليوم هو أيضا لتسعير موضوع الهدنة، إلى أي درجة هذه الهدنة مستدامة. الأسواق الأسيوية اليوم كان لها قصة مختلفة تماما. ما حدث بالنسبة للجلسة الأسيوية اليوم هو تسعير ما حدث في وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي، عندما شهدنا تراجعات على ناسداك، على S&P 500، على أسهم التكنولوجيا، على أسهم التشيبس. خلينا نبدأ من هون بعدين نروح للأسهم الأسيوية. ما الذي حدث في الجلسة الأمريكية؟ أولا، تقرير الوظائف الأمريكي جاء أعلى من التوقعات بشكل كبير، أضاف الاقتصاد الأمريكي 172 ألف وظيفة. هذه الأرقام علينا أن نشير أنها من الممكن أن تكون وان أوف، يعني أرقام قوية لمرة واحدة، والسبب أنه هذه الوظائف معظمها تم إضافته قبل كأس العالم الذي يبدأ الأسبوع المقبل، وبالتالي جزء كبير من هذه الوظائف قد لا تكون مستدامة. ولكن بسبب هذا التقرير المستثمر أصبح يسعر احتمالات أعلى لرفع الفائدة من قبل الفيدرالي، وهذا الأمر رفع عوائد السندات الأمريكية وضغط على الأسهم التكنولوجية. هذا الأمر تسرب معنا اليوم إلى الجلسة الآسيوية. تخيلوا بأنه كوسبي اليوم كان على تراجعات بأكثر من 8%. من هي الأسهم المسيطرة؟ سامسونج وإس كي هاينكس. سامسونج وإس كي هاينكس منذ فترة قليلة وصلت تقييمات أو الماركت كاب بالنسبة لهذه الشركات لأكثر من تريليون دولار. وبالتالي أولا نحن في عمليات جني أرباح، ثانيا الضغط اللي على أسهم التكنولوجيا والتشيبس والأي آي نهاية الأسبوع الماضي بول ستريت وصل إلى الجلسة الآسيوية. على كل فقط أذكركم، لأنه عم نشوف العملات أيضا، بأنه من بعد هيدا التقرير الوظائف الآن سنراقب أرقام التضخم الأمريكية، أرقام السي بي آي التي ستصدر في 10 يونيو. إذا كان هناك مفاجأة بأن الأرقام جاءت أعلى بكثير من المتوقع، يعني قوة كبيرة للدولار الأمريكي، ارتفاع أعلى لعوائد السندات الأمريكية، وهذا يعني ضغط أكبر على الذهب، ضغط أكبر على الأسهم، ضغط أكبر على الأسهم التكنولوجية. ويوم الجمعة سيكون أول يوم تداول لأسهم سبيس أكس، وبالتالي الفترة جدا حساسة. وأساسا نحن خلال الفترة الماضية قد يكون تبرير الضغط الكبير الذي شهدناه على هذه الأسواق بأنه كنا عم نشوف سحب للسيولة من هذه الأسهم تحضرا لضخها في سبيس أكس. على العموم لاحظوا الذهب دون $4,300 كسر هذه المستويات، يعني من الممكن أن نعود لمستويات $4,100 وحتى $4,000. هل هذه مستويات جيدة للشراء؟ يعني هذا السؤال منطقي ولكن صعب الإجابة عليه. دائما نقول بأنه كل المستويات جيدة للشراء إذا ما قسمنا هذه المشتريات على فترة طويلة. البيتكوين عادت فوق $60,000. ليه نتحدث دائما $60,000؟ لأنه تكلفة تعدين كل بيتكوين هي $60,000، هي تعتبر الفاليويشن أنكر بالنسبة للبيتكوين. على كل إن البيتكوين تراجعاته أكثر من 50% من البيك هي أيضا جزئيا مؤخرا بسبب أنه تم سحب السيولة من البيتكوين تحضرا لسبيس أكس. الآن سنذهب في جولة على أبرز الأخبار.

المحلية والعالمية التي تتابعونها اليوم، حيث تشهد الأسواق العالمية حالة من التقلبات وسط إعلان إسرائيل تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في إيران للرد على ضربات طهران أمس. ويهدد التصعيد الجديد الهدنة الهشة في المنطقة ويزيد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة. على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة، تواجه أسواق الأسهم الآسيوية عمليات بيعية مكثفة. هذا دفع بورصة كوريا الجنوبية إلى تفعيل آليات وقف التداول المؤقت للحد من التقلبات بعد أن وصلت خسائر مؤشر البورصة إلى 8% في جلسات اليوم. مع تصاعد التوترات، تتعرض أسعار المعادن أيضا لضغوط بيعية وسط تماسك الدولار. كانت أسعار الذهب والفضة قد تعرضت لخسائر حادة يوم الجمعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية وتسعير الأسواق لإمكانية رفع الفائدة خلال هذا العام. يواجه قطاع الطيران عدد من التحديات، أبرزها ارتفاع التكاليف المرتبطة بوقود الطائرات والتي قدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا بنحو 100 مليار دولار. هذا ما قد يؤدي إلى تراجع متوسط هامش الربح من 4.2% إلى 2%. ويواجه القطاع طلبات متراكمة تبلغ 18 ألف طائرة. وتوقعت وكالة فيتش ريتينجز أن تسجل أسواق النفط العالمية فائضا كبيرا في المعروض خلال الربع الرابع من هذا العام، على الرغم من الارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسعار بسبب إغلاق مضيق هرمز. ذكرت الوكالة أن صدمة الأسعار الحالية تعكس اضطرابا لوجستيا مؤقتا في الإمدادات وليس فقدانا دائما للقدرة الإنتاجية، ورجحت إعادة فتح المضيق بحلول نهاية يوليو المقبل بعد إغلاق فعلي استمر 5 أشهر. وافقت الدول السبع في أوبيك بلس، والتي تضم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في يوليو في قرار مطابق للقرار المتخذ الشهر الماضي. أكد البيان أن دول أوبيك بلس ستواصل تقييم أوضاع السوق عن كثب في إطار جهودها المتواصلة لدعم الاستقرار، وستعقد الدول السبع المشاركة في تحالف أوبيك بلس اجتماعها الشهري القادم في 5 من يوليو.

0: خبر جيد، مؤشر السوق السعودي يعود الآن للارتفاع، ما يعطي الدعم بشكل أساسي هي بالفعل أسهم أرامكو السعودية، يعني نوع من التقلبات التي سنشهدها في هذه المرحلة. نتحدث عن هذا الملف مع ضيفنا من الرياض السيد محمد النهاش، رئيس التنفيذي لشركة محافظ للاستثمار. سيد محمد أهلا ومرحبا بك معنا. أود أولا أن أسمع رأيك بتداولات السوق السعودي مؤخرا، كنا عم نتداول في نطاقات ضيقة، خسرنا متوسط 200 يوم من بعد ما شفنا صعود بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. سأعطيك فقط الأرقام، يعني نحن شفنا من المستوى الأعلى الذي وصلنا له قرابة 11600 نقطة للمستوى الذي أغلقنا عليه جلسة أمس تراجعات 5.7%. متى برأيك ستنتهي هذه الموجة من التراجعات؟
1: أهلاً مي، أسعد الله صباحك والمشاهدين الكرام. صحيح احنا لاحظنا يمكن الفترة الماضية يمكن تذبذبات بسيطة في السوق، يمكن استمرار إلى التداول في نفس النطاق والاتجاه الأفقي، وهذا امتد خلال 5 أعوام تقريبا الآن يتداول السوق في مستوى أفقي. ومثل ما تفضلت يمكن بداية العام ارتفع المؤشر بحوالي 4%، وتقريبا كان الارتفاع شبيه ما بين الشركات الكبرى أو ذات القيمة السوقية الكبيرة 6%، والشركات الصغيرة والمتوسطة كمان حققت أداء حوالي 4% إلى اليوم. أنا أعتقد هذا له علاقة كمان بوصول تقييم السوق اليوم

0: إلى معدل المكرر التاريخي اللي هو قرابة 17 مرة. أعتقد السوق يحتاج إلى نمو في الأرباح في الفترات القادمة ليتجاوز هذه المرحلة. في نقطة أخرى وهي زي ما ذكرت يمكن مؤشر الأسواق الناشئة، وإحنا اليوم جزء من هذا المؤشر. السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق في مؤشر MSCI الأسواق الناشئة أو فوتسي. هذا العام ارتفع المؤشر بحوالي أو مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بحوالي 22%، وكان هذا أداء استثنائي العام هذا، بالإضافة إلى 3% حققها هذا المؤشر العام السابق. في اليوم أصبح مكرر ربح السوق السعودي حوالي 17 مرة، يعتبر يتداول بخصم مقارنة بمكرر ربحية الأسواق الناشئة اللي يمكن معدلها حوالي الآن قرابة 19، وهذا قد يكون أقل خصم بالمكرر من خلال 15 عام الماضية. أعتقد أن أي تطورات جديدة في ملف حدود الملكية الأجنبية قد يكون محفز على المدى القصير لهذه الفجوة في التقييم مع مكررات.
1: طب بس هذه التقييمات اليوم اللي هي على ديسكاونت، على خصم بالمقارنة مع الأسواق الناشئة، وصارت بعتقد كنت عم بتقول أنه صارت ضمن الأفرج التاريخي بالنسبة لمؤشر السوق السعودي، ألا يجب بأن تبدأ ويعني تشجع المستثمرين على الدخول الشرائي بشكل أقوى، تحديدا على الأسهم يلي شركاتها لديها فاندمنتلز قوية وعم تتداول على مكررات ربحية منطقية ومعقولة وجذابة للشراء؟
0: كلام سليم جدا. اليوم شركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، لنأخذها على سبيل المثال، حقق أداء أفضل من المؤشر العام الماضي والعام هذا، فالتقييم جدا مهم في تحديد العائد المستقبلي. اليوم يمكن شركات ذات القيمة السوقية الكبيرة تتداول عند مكرر أرباح يعادل 14.8 مرة، وهذا يعتبر مستوى متدني بالمقارنة مع المستويات التاريخية خلال العشر الأعوام الماضية، وهذا يعود إلى ارتفاع وتحسن في أرباح هذه الشركات. فلو ننظر الربع الأول على سبيل المثال، في تحسن كان جوهري كان بالأرباح شركات السوق، وخاصة أرباح شركات قطاع المصارف.
1: إيه أنا هيدا ما أريد أن أسألك عنه، لأنه فتحت عم شوف المصارف، يعني S&P عم بتداول على مكرر ربحية مستقبلي 9 مرات. عم شوف كنت أيضا الراجحي، لأنه يعني هذه خلينا نعتبرهم هن البروكسي بالنسبة للقطاع المصرفي، الراجحي عم بتداول على مكررات ربحية مستقبلية ب15 مرة. وكما كنت أتحدث، أعتقد جزء كبير بأنه مكررات الربحية تراجعت، يعني بأنه الأرنينجز نمت بشكل سريع.
0: صحيح، وأنا أعتقد أن هذا استمرارية النمو رح ترجع السوق إلى مكانه الصحيح. يعني اليوم لو ننظر إلى أسعار النفط، العام الماضي كانت برنت يتداول بمتوسط 65 دولار، الربع الأول كان 72، الربع الثاني لحد تاريخ اليوم يمكن حوالي 98. هذا رح يؤثر بشكل إيجابي على أرباح شركات مثل أرامكو، شركات وقد تكون
1: بس يعني يمكن
0: كمان.
1: لازم أيضا نشير سيد محمد بأنه يعني أسهم مثل الراجحي هلأ عم نشوف على الشاشة بأنه التراجعات اللي تمونيت بها خلال الحرب حتى الآن لم تعوضها، يعني لم يعود السهم لمستوياته ما قبل الحرب. كما تلاحظون كنا عند مستويات فوق 105 ريال، نحن الآن عند 66 ريال، وبالتالي هيدا أيضا ساهم بالدبريشن على التقييمات.
0: صحيح، والسوق كمان ينظر إلى نمو المستقبلي. اليوم يمكن محفظة الإقراض المصارف فيها يمكن تباطؤ في وتيرة النمو، يعني خلال من أرقام سامة خلال الأربع الأشهر الأولى من العام لاحظنا نمو في الإقراض بحوالي 2.3% مقارنة في خلال الأربع الأشهر الأولى، مقارنة ب 5.4% في نفس الفترة من العام الماضي، يعني هذا نصف النمو تقريباً. ولو ناخذها بشكل سنوي، يعني لو استمر النمو بنفس الوتيرة لنهاية العام، فيمكن نصل إلى 7%، وهو يعتبر أقل من معدل النمو الإقراض خلال 10 سنوات الماضية اللي كان حوالي 10%. بس أنا أعتقد أن هذا له بسبب الظروف الحالية، قد يكون هناك يعني التأني قبل أخذ أو قبل
1: الشراء التراجعات
0: الشراء نعم. ولكن أي تحسن في النمو الإقراض من

0: القطاع البنكي خلال النصف الثاني من العام قد يدفع بتقييم المصارف إلى مستويات أعلى.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض السيد محمد النهاش الرئيس التنفيذي لشركة محافظ الاستثمار. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق وفيه عودة ارتفاع أسعار النفط تضغط على أسواق الأسهم العالمية.

0: بإشراف إنفاذ، أراضي أكثر من 500,000 متر وعقارات مميزة تطرحها السعدون بمزاد أضواء جدة. السعدون، إبداع في عالم المزادات.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: اليوم كل الأنظار هي على أسعار النفط. أسعار النفط أصبحت هي مثل الانديكيتر أو البروكسي لإما التصعيد في العلاقة بين أمريكا وإيران وإسرائيل أو الذهاب نحو نبرة دبلوماسية. 5% من الارتفاع يعني المستثمر يتخوف من استدامة هذه الهدنة بعد الضربات العسكرية والصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وما بين إيران وترامب الذي يضغط على الاثنين عمليا للتوقف عن توجيه هذه الضربات لأنه لا يريد لهذه الهدنة أن لا تعود موجودة، وإلا يعني أسعار النفط سترتفع بشكل أكبر، وخصوصا إذا ما تحدثت إيران عن أنها ستبدأ وتستهدف بشكل مكثف أكثر السفن المارة عبر مضيق هرمز. خلينا نتحدث عن أسواق العالمية مع ضيفنا من عمان السيد أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة إيكوتي. أحمد أهلا ومرحبا بك معنا. يعني لا أدري اليوم من أين أبدأ، من ارتفاعات أسعار النفط أو من مخاوف المستثمرين المتجددة للتضخم أو من يعني هذا الروتيشن القوي الذي شهدناه والتخارجات من أسهم التكنولوجية؟ أعطينا رأيك، ما الذي تقرأه اليوم في الأسواق في كل ما يحدث في هذه يعني في هذه البيئة؟
1: صباح الخير مي، شكرا للاستضافه. يعني حتى تقلبات تسعير الفائده، يعني سواء كانت التوقعات قريبه الاجل وحتى طويله الاجل، التوقعات لعمليات رفع اسعار الفائده وحتى في العام القادم التوقعات لخفض اسعار الفائده، مزيج واضح بانه ما يتم حاليا من تسعير من السياسه النقديه واضح وبشكل كبير جدا من الضغوط للتوترات الجيوسياسيه. هي كانت حاله الانفصال عن الواقع على ما اعتقد مي. في الفتره الماضيه كانت توقعات بان تكون التوترات الجيوسياسيه قصيره الاجل، حاليا باتت تعتقد بشكل أكبر بأنه ما نصل فيه بمرحلة الجمود بالنسبة للتوترات الجيوسياسية وحتى إمكانية عودة التصعيد مرة أخرى قد يكون ضاغط بشكل كبير جدا. أرقام البيانات الاقتصادية في الفترة الحالية يمكن أعتقد بأنها هي حساسة جدا، لأنه ما يتم نقله وإنعكاسه

0: من التوترات الجيوسياسية بات قريب بانعكاسه على البيانات الاقتصادية. أسواق العمل على سبيل المثال في يوم الجمعة أعطت الإشارة بشكل أوضح على ما أعتقد بأنه البنوك المركزية الفيدرالي الأمريكي تحديدا قد لا يكون على في طليعة خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة، وحتى تسعير رفع أسعار الفائدة قادم. ما يهم في الوقت الحالي أعتقد بأنه التقييمات بالنسبة للأسواق الروتيشن بشكل كامل، كيف سيكون تسعيره بالنسبة للركود الاقتصادي أو حتى حالة التضخم في الفترة الحالية.
1: خلينا ناخذ هذه الملفات كل واحد على حدة. خلصنا من أرقام الـ NFPs ويمكن تكون تأثرت بشكل كبير بكأس العالم. أرقام التضخم الـ CPI، هل تتوقع مفاجأة غير سارة؟ يعني بأنه يكون لدينا ارتفاع كبير في التضخم وبالتالي هذا سيتسبب في تراجع أكبر في شهية المخاطرة؟
0: قد نكون قريبين جدا من حالة من التوقعات 4.2% بالنسبة للقراءة المتوقعة، أعتقد بأنه قريبة جدا، لكن يجب النظر أيضا بشكل كبير جدا على الكور سي بي آي. الكور سي بي آي أو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.9 سوف تكون أيضا ضاغطة بشكل كبير جدا. ما أود أن أذكره هنا مي، أعتقد بأنه قراءة التضخم ليست فقط الوحيدة التي سوف تعطي القناعة بالنسبة للبنوك المركزية بتغيير أسعار الفائدة. أعتقد بأنه نحتاج أرقام الأجور في الفترة القادمة تعطي الانطباع بشكل أكبر بأنه ما يتم في الوقت الحالي بالنسبة للتوترات الجيوسياسية وصدمة الطاقة قد تتحول فعلا إلى صدمة بالنسبة للطلب. لذلك قراءة الأجور أعتقد بأنه هي قراءة قد تكون مهمة في الفترات القادمة لكي يكون هناك دلالة بشكل أوضح على حال التضخم. 4.2% أعتقد بأنه هي قراءة سوف تعطي إشارات بأنه التضخم على الأقل عنيد في الوقت الحالي.
1: طيب الذهب منذ قليل فقد مستويات 4300 دولار قبل أن يعود ويرتد فوقها، هل هذا يهيئ لأن نشهد الذهب عند مستويات 4000 دولار، وهل ننتظر حتى 4000 دولار لنقوم بالشراء مجددا؟
0: أعتقد بأن 4000 قد تكون واردة في الفترة الحالية. الضغوط بالنسبة لتسعير الفائدة، خوف من قراءات التضخم وتحولها إلى ركود التضخمي، هي ضغط أساسي بشكل كبير جدا في الفترة الحالية بالنسبة لقراءات الذهب. 4000 دولار حساسة جدا هنا مي، أعتقد بأنه لو تم الكسر بشكل واضح بالنسبة لقراءة 4000 قد نشهد 3700 في الفترة القادمة. لذلك القراءة قد بالنسبة للذهب والتحولات السعرية قد تكون مرتبطة جدا بالنسبة لمشاعر المستثمرين في الفترة القادمة ربطا بالتوترات الجيوسياسية في الفترة الحالية. 4000 دولار نحتاج بشكل واضح أن يكون إعادة اختبار واضح لها، وأن يكون هناك كسر بشكل واضح على أساس يومي في الفترة القادمة.
1: هل تشتري تراجعات أسهم الرقائق في وول ستريت؟
0: حاليا لا.
1: لماذا؟
0: بكل تأكيد يعني هي نظرة الركود التضخمي، لأن البلاد باث بشكل واضح أو كما يطلق عليه حمام الدم بالنسبة للأصول المالية قد يكون واضح بالنسبة لقراءات الركود التضخمي. تسعير الركود التضخمي لم يتم في الوقت الحالي بالنسبة للأسواق بشكل كامل، لذلك الروتيشن في الفترة الحالية قد يشهد بالقطاعات بشكل متتالي. أميل إلى القطاعات الدفاعية في الوقت الحالي إلى حين نهاية واضحة للتوترات الجيوسياسية وأن يكون هناك stabilization أو استقرار بالنسبة لأسعار النفط.
1: هل تتخوف من طرح SpaceX وبأنه قد يضغط على أسهم التكنولوجيا بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع سحب السيولة والروتيشن من هذه الأسهم نحو SpaceX؟
0: لا أعتقد بأنه سحب سيولة بشكل كامل، يعني الأسهم الأمريكية أو قطاعات حتى الأسهم الأمريكية ما يقارب 65 تريليون دولار. لا أعتقد بأنه الرقم بالنسبة لسيولة سبيس إكس هي قد يكون رقم جاذب بالنسبة أو يغير حالة السيولة بشكل كامل، لكن ما لدي مخاوف بشكل كامل هو سبيس إكس نفسها في الفترة الحالية.
1: من أي ناحية بشكل سريع؟
0: بالخسائر في عام 2025، يعني لا يوجد ذراع بالنسبة لي حتى الآن لسبيس إكس إلا ستار لينك هي الوحيدة الرابحة. شركة خاسرة بشكل واضح أن يتم طرحها بشكل علني والأكبر تاريخيا يثير المخاوف.
1: أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: هذا موجز لأبرز الأخبار السياسية. شن الجيش الإسرائيلي غارات على مجمع للبتروكيماويات في مهشر جنوب غربي إيران، وهذا بحسب وكالة فارس نقلا عن مسؤول محلي، حيث تعرض مصنع قارون للبتروكيماويات قرب بندر مهشر لقصف إسرائيلي ألحق أضرارا بأجزاء منه.

وتوقع الجيش الإسرائيلي استمرار جولات تبادل الضربات مع إيران لعدة أيام، وذلك بالتزامن مع استعدادات لتجنيد واسع لقوات الاحتياط وتعزيز القوات في الضفة الغربية وعلى الحدود مع الأردن، فيما بدأ تجنيد وحدات إنقاذ وإغاثة للتعامل مع مواقع سقوط الصواريخ والأضرار المحتملة. من جهتها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران خلال الساعات الماضية جرى اعتراضها أو أسقطت في مناطق مفتوحة. وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الانفجار الذي وقع في مستوطنة إيتمار شمال الضفة الغربية نجم على ما يبدو عن شظايا عمليات اعتراض للصواريخ. صرح مسؤول دفاعي أمريكي لأكسيوس بأن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات على إيران، وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية كانت محدودة النطاق نسبيا. ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التهدئة في منطقة الشرق الأوسط عقب تبادل القصف بين إيران وإسرائيل. وقالت كالاس إن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد، مؤكدة على ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق. وفيه ارتفاع أسعار الطاقة يرفع كلفة وقود الطائرات 100 مليار دولار بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

لا نزال نتابع تحركات مؤشر السوق السعودي. افتتحنا على تراجعات ثم تحولت إلى ارتفاعات هامشية لأنه خف الضغط على المؤشر وتحديدا من أسهم الراجحي، وارتفعت أسهم أرامكو بشكل أقوى، وبالتالي هذا أعطى الدعم بالنسبة لحركة مؤشر السوق السعودي. كما تلاحظون الآن نتحدث عن مستويات 10930، يجب أن نعود لمستويات 11000 نقطة لأنه هي متوسط 200 يوم. العودة فوقها ستسمح من الناحية الفنية للمؤشر بأن يستمر برحلة الصعود، أما من الناحية الخاصة بالأسهم الموضوع يتعلق بالراجحي وبأسهم أرامكو بشكل أقوى. بأسهم أرامكو التي ترتفع، كانت ارتفعت منذ قليل بقرابة النقطة المئوية واحدة على خلفية الارتفاعات في أسعار النفط، وبالتالي هذا الأمر رفع من الأسهم، ولكن الراجحي إلى حد كبير نشهد عليه بعض التقلبات. S&P عاد للارتفاع، بترو رابغ، حتى اليوم عدد من الأسهم يعني الأخرى ترتفع، الأسهم القيادية. المشكلة فقط تتعلق بتقلبات الراجحي وبأنه حتى أسهم معادن تستمر في التعرض إلى ضغوط كما في جلسة أمس بسبب تراجعات أسعار الذهب. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة للأسهم المتراجعة بشكل أساسي لا يوجد لدينا أسهم ثقيلة، وهذا ما يترك مؤشر السوق السعودي بالقرب من مستويات 200 يوم. أسهم المملكة اليوم على تراجعات ب 3.7%. طبعا المملكة تترقب طرح سبيس

اكس بحكم انها يعني هي كشركه لديها حصه تقريبا 0.3%، والوليد بن طلال ايضا لديه حصه شخصيه في سبيس اكس تقدر بتقريبا 0.3%. واذا ما شاهدنا بالفعل تسعير الطرح عند $135، يعني قيمه تقارب من $2 تريليون، هيدا يزيد على البوك فاليو لاستثمار المملكه اكثر من $1.2 مليار. هذه اسهم معادن اليوم تستمر في التراجع ب 0.21%. عم نشوف ايضا اذا استمرار الضغط بسبب تراجعات اسعار الذهب في اسواق الخليج. طبعا الملف الجيوسياسي هو الملف الاساسي الذي يتسبب بهذا اللون الاحمر تحديدا بالنسبه لمؤشر سوق دبي اليوم. الخوف الاساسي بالنسبه للمستثمر بالنسبه للسوق هو بان يعني لا تستمر هذه الهدنه بين امريكا وما بين ايران، وهذا سيفتح المجال للمزيد من التصعيد العسكري والتاثير الاكبر على مضيق هرمز. بسوق دبي عم نشوف الضغط الاكبر على اعمار العقاريه وعلى الامارات دبي الوطني، وكذلك الامر حتى بالنسبه لفوتسي أبو ظبي مؤشر الكويت الأول، كذلك الأمر الضغط الأساسي على المصارف. ومشاهدينا الآن هذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي تتابعونها اليوم، حيث تشهد الأسواق العالمية حالة من التقلبات وسط إعلان إسرائيل تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في إيران للرد على ضربات طهران أمس، ويهدد التصعيد الجديد الهدنة الهشة في المنطقة ويزيد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة تواجه أسواق الأسهم الأسيوية عمليات بيعية مكثفة، هذا دفع بورصة كوريا الجنوبية إلى تفعيل آليات وقف التداول المؤقت للحد من التقلبات بعد أن وصلت خسائر مؤشر البورصة إلى 8% بداية الجلسة. ومع تصاعد التوترات تتعرض أسعار المعادن لضغوط بيعية وسط ارتفاع الدولار. كانت أسعار الذهب والفضة قد تعرضت لخسائر حادة يوم الجمعة، وهذا بعد بيانات الوظائف الأمريكية وتسعير الأسواق لإمكانية رفع الفائدة خلال العام الجاري. ويواجه قطاع الطيران عددا من التحديات أبرزها ارتفاع التكاليف المرتبطة بوقود الطائرات والتي قدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا بنحو $100 مليار. هذا سيؤدي إلى تراجع متوسط هامش الأرباح من 4.2% إلى 2%. ويواجه القطاع طلبات متراكمة تبلغ تقريبا 18,000 طائرة. توقعت وكالة فيتش ريتينجز أن تسجل أسواق النفط العالمية فائض كبير في المعروض خلال الربع الرابع من هذا العام رغم ارتفاعات الحادة التي تشهدها الأسعار بسبب إغلاق مضيق هرمز. ذكرت الوكالة أن صدمة الأسعار الحالية تعكس اضطرابا لوجستيا مؤقتا في الإمدادات وليس فقدانا دائما للقدرة الإنتاجية، مرجحة إعادة فتح المضيق بحلول نهاية يوليو المقبل بعد إغلاق فعلي استمر 5 أشهر. ووافقت الدول السبع في أوبيك بلس والتي تضم السعودية وروسيا والعراق والكويت إضافة إلى كازاخستان والجزائر وعمان، وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في يوليو. هذا قرار مطابق كان للتوقعات ومطابق للقرار المتخذ الشهر الماضي. أكد البيان على أن دول أوبيك بلس ستواصل تقييم أوضاع السوق عن كثب في إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار، وستعقد الدول السبع المشاركة في تحالف أوبيك بلس اجتماعها الشهري القادم في 5 يوليو القادم.

نظرة على المؤشرات المصرية في جلسة هذا اليوم، وطبعا كما تلاحظون لدينا تباين في الأداء ما بين الـ 30 الـ 70 والـ 100، ولكن الأهم

0: من ذلك هو ما يحدث بالنسبة للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. لأي درجة أيضا اليوم الجنيه تعرض للمزيد من الضغوط؟ والسبب في ذلك هو بأننا عدنا لنشهد قوة للدولار الأمريكي أمام العملات بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية. على العموم سأعود للحديث حول هذا الملف، ولكن نلقي نظرة على الأسهم القيادية في السوق المصرية كيف تتحرك اليوم. عم نشوف ضغط مستمر على التجار الدولي ب 1.14 النقطة المئوية. طلعت مصطفى اليوم على ارتفاعات، عم نشوف أيضا ضغط على المصرية للاتصالات، سودك كذلك الأمر، بقية الأسهم كيف تتحرك، فوري، إي فاينانس، يعني الوضع جدا مختلط بالنسبة للأسهم القيادية في السوق المصرية. ولكن تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثامنة من بورتفوليو إيجيبت 2026 بالتعاون مع بورصة لندن وبحضور كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي. تشمل فعاليات المؤتمر مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعكس التحولات التي تشهدها الأسواق المصرية والإقليمية من التطورات التكنولوجية المتسارعة وصعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأهم هو المتغيرات الجيوسياسية. من هناك تنضم إلينا الزميلة فهيمة زايد. فهيمة أهلا ومرحبا بك معنا. لأي درجة اليوم التوترات الجيوسياسية تطغى على المحاور التي يتم الحديث عنها من ناحية التبعات الاستثمارية ويعني ردة فعل الأسواق المصرية والأصول المصرية على هذه التوترات الجيوسياسية؟
1: يعني صباح الخير مي. يعني بالطبع في بداية جلسة اليوم شهدنا نتيجة لهذه التوترات، شهدنا ارتفاع مرة أخرى للدولار مقابل الجنيه، بالطبع بتأثير ارتفاع الدولار عالميا كما ذكرتي، هذا بالإضافة إلى عامل هام محلي وهو تخرجات الأجانب في أوقات التوترات عندما تتصاعد تخرجات الأجانب من أدوات الدين المحلية تنعكس بشكل مباشر على سعر الصرف. يعني شهدنا ارتفاع الدولار إلى مستويات فوق 52 جنيها في تعاملات اليوم. أيضا البورصة المصرية كانت في حالة ضعف خلال الجلسات الأخيرة، يعني خاصة الأسهم القيادية. بالأمس كان الضغط الرئيسي من كافة القطاعات باستثناء قطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ولكن كان الضغط الأكبر من قطاع العقاري الذي يستحوذ على أكثر من 30% من التداولات. يعني السوق بدأ اليوم على انخفاضات قوية، ولكن بدأ يعوض جزء من هذه التراجعات بدعم من المؤسسات المحلية التي تدخل مشترية في هذا الوقت. لكن الأهم مي جلسة اليوم التي افتتح بها المؤتمر، وهي جلسة كانت تضم السياسة النقدية والسياسة المالية، وزير المالية مع نائب محافظ البنك المركزي السيد رامي أبو النجا، حديث جيد جدا عن وضع الاقتصاد المصري. أهم ما ذكر فيه على لسان رامي أبو النجا هو ما يتعلق باستقلالية البنك المركزي. يبدو أن ما يحدث في الفيدرالي الأمريكي ينعكس على تساؤلات خاصة باستقلالية البنوك المركزية في العالم. رامي أبو النجا أكد على استقلالية البنك المركزي في قراراته، أكد على التنسيق مع أجهزة الدولة، وأن هذا لا ينتقص من السياسة النقدية أو استقلالية البنك المركزي المصري. أكد فيما يتعلق بالجدل الكبير حول القطاع المالي غير المصرفي وخاصة التمويل الاستهلاكي، أكد أن هناك رقابة قوية من هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وأنه هذا التعاون لا ينتقص أيضا من قوة الرقابة المالية في رقابة هذه الأنشطة. أيضا ما ذكره وزير المالية عن موازنة العام المالي القادم والتي تم إعدادها في وتقديمها للبرلمان قبل نهاية مارس الماضي، بالطبع تتضمن مستهدفات يعني سعر صرف 47 جنيها، سعر برميل نفط تقريبا 76 دولارا للبرميل. أكد أنه هذه المتوسطات قبل إعداد الموازنة والتي تتم على متوسطات قبل شهر مارس، وبالتالي سيتم مراجعة مع بدء العام المالي المقبل، سيتم المراجعة وسيتم مراجعة يعني تأثيرات الحرب على الاقتصاد المصري وبالتالي على الموازنة. ولكن أكد أنه تم رفع حجم الاحتياطيات في الموازنة لمواجهة أي تداعيات للحرب على الاقتصاد. الأهم أيضا ما ذكره عن الفجوة التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري تتراوح بين 8 إلى 9 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، جزء منها كبير يتم تغطيته من خلال التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية مثل بالطبع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لأنه سيكون وأيضا صندوق النقد الدولي، نعم، والذي سينتهي البرنامج الخاص به.

0: نهاية العام الحالي. أيضا أكد أن هناك 4 مليارات دولار ستكون في صندوق إصدارات دولية لسندات دولية متنوعة الأشكال، ومنها سندات الساموراي التي سيتم إصدارها مع بداية العام المقبل، والتي أعلن عنها وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري. صورة إيجابية عن الاقتصاد، قدرته على مواجهة الصدمات.
1: بالفعل
0: أن البنك المركزي يتخذ كافة الأدوات اللازمة لمواجهة الصدمات الخارجية، ومنها بالطبع مرونة سعر الصرف. أيضا تحدث نائب محافظ البنك المركزي عن تأثير قرارات الفدرال الأمريكي على الاقتصاد المصري وعلى توجهات البنك المركزي المصري، أكد أنها لها تأثيرات ولكن تأثيرات غير مباشرة.
1: نعم.
0: تتضمن بشكل واضح تكلفة التمويل الذي تحصل عليه مصر من الخارج.
1: بالفعل، شكرا جزيلا لك فهيمة على هذه المتابعة. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه حركة المؤشرات الأوروبية بعد خسائر حادة للأسهم الآسيوية.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

نتابع المؤشرات الأوروبية، واليوم الخبر الأبرز في أوروبا هو خبر مصرفي، حيث أن إيطاليان إنتا سان باولو قدم وتحدث عن تقديم عرض للاستحواذ على مونتي دي باسكي دي سينا، وهو أقدم مصرف بالعالم مقابل 30.6 مليار يورو، وذلك من خلال صفقة بالكاش وأيضا بالأسهم. ما هو الملفت بالنسبة لهذه الصفقة؟ بأنه هذا العرض يأتي بعد يوم واحد فقط من تقدم بانكو بي بي ام بعرض للاستحواذ على مونتي دي باسكي مقابل 50 مليار يورو. إذا لماذا قام انتسا سان باولو بهذا العرض؟ قام به لأن الحكومة الإيطالية، بعض أعضاء الحكومة الإيطالية اعترضوا على عرض بانكو بي بي ام، لأنه من هو المساهم الأكبر في هذا البنك؟ المساهم الأكبر هو كريدي أجريكول البنك الفرنسي، وبالتالي هذا الأمر لقي معارضة من بعض المتحفظين والمحافظين داخل الحكومة الإيطالية. هذا هو الخبر الأبرز عمليا اليوم في المصارف. عموما نحن خلال الفترة الماضية كنا نشهد أنه كثير عندنا كونسوليديشن في القطاع المصرفي الأوروبي. اليوم في لندن ينعقد مؤتمر HSBC GCC Exchanges، والذي يقام للعام الخامس على التوالي، يجمع المستثمرين العالميين مع كبار القادة من الشركات المدرجة في دول الخليج. يشارك أكثر من 850 مستثمر وأكثر من 1800 اجتماع على مدار الأربعة أيام. للمزيد حول هذا المؤتمر وما هي أبرز المحاور التي يتم الحديث عنها، كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من هناك. كارينا، على ماذا يدور الحديث خلال هذا المؤتمر، خصوصا في ظل هذا التوقيت الصعب؟

0: صعب ولكن توقيت مهم جدا بالنسبه لكل الحاضرين. صباح الخير من داخل هذا المؤتمر المهم في منطقه ميفير من قلب لندن، مؤتمر اتش اس بي سي لبورصه دول الخليج العربي. حضور كما ترين خلفي واسع، زخم كبير منذ الصباح. اليوم هو اليوم الاول على مدار هذا الاسبوع، المئات من الشركات الخليجيه من كل بلدان الخليج ستعقد اجتماعات ثنائيه بين هذه الشركات وبين المستثمرين الدوليين هنا في هذا المكان لمناقشه كل القضايا التي تهم المستثمرين ليس فقط في المنطقة الخليجية ولكن حول العالم. واستطيع أن أقول لك أنه بناء على حواري مع العديد من المنظمين لهذا المؤتمر أنه كان في طلب كبير جدا من قبل المستثمرين المؤسساتيين. نحن نتحدث على بشكل أساسي أنه المشاركة على مستوى الانستيتيوشنال انفسترز أو المؤسسات هنا في هذا المكان سواء كان صناديق التقاعد أو غيرها. هنا نتحدث عن مستثمرين ينظرون إلى المدى الطويل، يعني ربما هذا المستثمر لا يقلق من التقلبات التي قد تشهدها المنطقة مثلا الجيوسياسية، لأنه الطلب كان قوي جدا على المشاركة في هذا المؤتمر حتى قبل شهر. فهذا المستثمر غير منزعج أبدا بالتقلبات التي نشهدها في المنطقة، بالعكس هناك فرص كثيرة. ويعني بالنسبة لجدول اليوم مثلا، اليوم هو يوم المملكة العربية السعودية بامتياز، تركيز على الشركات السعودية بما فيها العديد من الشركات الرائدة، جارير، لوبراف، بنك البلاد، بترو رابغ، بنك سعودي الفرنسي، سعودي الأول، ساب، بادجت، سينومي، اس ان بي، اس تي سي. العديد من الشركات الرائدة في السوق السعودي موجودة اليوم في هذا اليوم الأول. المؤتمر مستمر على مدار طوال هذا الأسبوع، واليوم ربما الكلمة الرئيسية الافتتاحية ستكون للدكتور محمد القويز، وهو طبعا رئيس هيئة سوق المال السعودية. سيتحدث في هذه الجلسة الأولية أو الكينوت عن ربما العنوان هو سوق المال السعودي في منطقة متغيرة، وهذا هو ربما أساس الموضوع. إلى أي مدى تتأثر البورصة في المملكة العربية السعودية، البورصات الخليجية، بالمتغيرات العالمية؟ ربما العنوان الثاني هو حول الصمود، الريزيلينس، الإصلاح، الريفورم، وأيضا المحركات أو المرحلة القادمة للنمو. يعني خلاصة الموضوع معي أنه ربما رغم أنه هناك توقيت حرج جدا، هذا توقيت مهم والاهتمام كبير جدا بالنسبة للمنطقة التي قد نقول دائما ما كانت يعني مهمة جدا من ناحية حلقة وصل قد نقول بين الشرق والغرب، وأنه هذا الدور قد نقول حتى تزايد في الفترة الحالية. وبالعكس التقلبات الحالية هي أكيد تمثل تحدي ولكن أيضا تمثل فرصة كبيرة لدور المنطقة في سوق المال العالمي وفي قد نقول الخارطة الاستثمارية العالمية.
1: نعم، هل هناك أيضا حديث كارينا حول كيف من الممكن أن يتم تعميق وتعزيز العلاقات مع يعني مع الأسواق الخليجية؟
0: أكيد، لأنه نحن نتحدث عن مشاركة من المسؤولين من البورصات الخليجية المختلفة كما تحدثنا. يعني رئيس هيئة سوق المال السعودية يشارك اليوم، ولكن هذا هو السؤال، يعني هل يمكن أن نرى قد نقول تعاون على مستوى البورصات ليس فقط على مستوى الشركات؟ هذا يعني سؤال في غاية الأهمية على مدار جلسة اليوم. وكل الأسئلة التي نتحدث عنها وكل النقاشات الدائرة حول جدول الاستثمار في مجال التكنولوجيا، إلى أي مدى من الممكن أن تتأثر الأسواق العالمية بالمتغيرات الجيوسياسية؟ يعني تخيلي انه هذا المؤتمر ينعقد في نفس اسبوع اطلاق شركه سبيس اكس التي هي مهمه جدا بالنسبه للمستثمرين حول العالم، ولكن لا سيما في منطقتنا العربيه. نحن نتحدث عن اقل من 5 أيام تفرقنا عن هذا الحدث التاريخي، ولكن طبعا سلسله ادراجات ايضا في مجال التكنولوجيا. نحن نتحدث الان عن تراجعات حاده جدا مثلا شهدتها اسهم التكنولوجيا منذ يوم الجمعه في الولايات المتحده، اليوم خسائر فادحه في الاسواق الاسيويه. كل هذه الملفات ستكون على يعني قد نقول راس القائمه، حتى ان كانت ليست موجوده بشكل رسمي في الاجنده، ولكن اكيد سيدور النقاش حولها في كل هذه. هي لقاءات مغلقه، يجب ان نذكر ان هي كلها لقاءات مغلقه على مستوى المستثمرين الانستتيوشنال والشركات المشاركه. اليوم مؤشر الكوسبي يتراجع ب 8%، البورصات الأوروبية تفتتح الجلسة على تراجع، والأسئلة دائرة حول جدول الاستثمار في مجال التكنولوجيا. بالعكس جانسون هونغ يقول لنا اليوم رئيس انفيديا أنه هذه موجة التراجعات تمثل فرصة شراء، فواضح أنه جدل دائر، وأكيد كل هذه الملفات ستناقش هنا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين،
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أنا كفيلة الكاميرا خلص.
13: لا تذهبوا بعيدا،
14: قسم بمعركة مخيم جنين،
13: فنحن دائما معكم،
14: دائما معكم
13: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
15: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
13: أكبر شبكة من المراسلين.
16: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
13: وأفضل باقة من المختصين.
17: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
13: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
18: العربية FM.
19: العربية FM.
18: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
19: لتعرف أكثر.

شكرا جزيلا للزملاء في شاشة العربية. أهلا بكم مستمعينا، هذه نشرة إخبارية جديدة من إذاعة العربية يقدمها لكم محمد عطية، ونبدأها بتذكير بأبرز ما شهدته الساعات الأخيرة بين الطرفين، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي شن قواته الجوية غارات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب ووسط إيران، وذلك بتوجيه من الاستخبارات العسكرية. جاء ذلك مستمعين ردا على إطلاق إيران صواريخ استهدفت مناطق شمال إسرائيل. بدوره أكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيل ليتر أن الضربات على إيران لم تستهدف منشآت الطاقة. قبل ذلك كان مسؤول دفاعي أمريكي أكد لأكسيوس أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات على إيران، مضيفا أن الهجمات الإسرائيلية كانت محدودة النطاق نسبيا. في المقابل المستمعين، نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول قوله إن الضربات التي استهدفت غرب ووسط إيران تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وعن آخر المستجدات الميدانية، أفاد مراسل العربية بأن إسرائيل رصدت إطلاق إيران موجة جديدة من الصواريخ تجاه مناطق شمال إسرائيل. كما أفاد أيضا بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صواريخ أطلقت تجاه مناطق وسط إسرائيل. جاء ذلك بالتزامن مع تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار مهر أباد بطهران حتى إشعار آخر، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إيرانية. كما نود الإشارة مستمعين إلى أن أسعار أسواق النفط شهدت ارتفاعا ملحوظا جراء التصعيد بالمنطقة. نقرأ مستمعين هذه الأخبار العاجلة التي وردت الآن العربية FM نقلا عن مكتب نتنياهو: لن نقبل بمحاولة فرض النظام الإيراني معادلة جديدة. مكتب نتنياهو يقول: لن نقبل بمحاولة فرض النظام الإيراني معادلة جديدة. وعودة الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل تقفز كما ذكرنا قبل قليل بأسعار النفط. أيضا مستمعينا، مكتب نتنياهو: سنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة. نتابع مستمعينا هذه التصريحات الواردة حاليا من مكتب نتنياهو: إسرائيل في حالة جاهزية عالية ودفاعية وهجومية. أيضا مكتب نتنياهو يقول: هاجمنا أهدافا داخل إيران ردا على إطلاق الصواريخ. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض معظم الصواريخ الإيرانية وصاروخا أطلق من اليمن تبناه الحوثيون وسط تقارير عن إصابة مباشرة في خليج حيفا، هذا مع أنباء تحدثت عن إطلاق مسيرات من اليمن. وقال الجيش أنه يتوقع أن تستمر جولات تبادل الضربات مع إيران لعدة أيام، وأنه يستعد لتجنيد واسع لقوات الاحتياط. كما من المرجح استدعاء عدد من كتائب الاحتياط وتعزيز القوات على الحدود، خاصة مع الضفة الغربية وعلى حدود الأردن. يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر عند 11 بتوقيت إسرائيل. قبل ذلك قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن إن إسرائيل تستهدف مواقع إطلاق الصواريخ أرض الإيرانية، بالإضافة إلى منشآت بنية تحتية لها علاقة لها بقطاع الطاقة. كما هدد السفير الإسرائيلي حزب الله بضرب قيادته في الضاحية الجنوبية بشدة في حال إطلاقه النار على إسرائيل. إذن مستمعين، الجيش الإسرائيلي قال إن القوات الجوية شنت غارات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب وسط إيران بتوجيه من الاستخبارات الإسرائيلية. الحرس الثوري الإيراني أعلن أن إسرائيل شنت هجمات على عدة أهداف داخل إيران باستخدام الصواريخ الب

0: باليستية. المسؤول الدفاعي الأمريكي ذكر لأكسيوس أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات على إيران، وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية كانت محدودة النطاق نسبياً. والحرس الثوري أيضا الإيراني قال إن موجة الهجمات الصاروخية على إسرائيل قد تستمر أسبوعا كاملا إذا واصلت تل أبيب العمليات العسكرية في لبنان أو ردت على الهجمات الإيرانية. في المقابل نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن إسرائيل سترد على الهجمات الإيرانية الأخيرة. عبر زوم معي الآن من واشنطن المحلل السياسي المختص في الشؤون الأمريكية الأستاذ محمد السطوحي، وكذلك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا وسهلا بكما في هذه النشرة من العربية. فإذن أبدأ أولا مع السيد السطوحي، يعني كيف تقرأ اليوم واشنطن هذه الضربات الإسرائيلية على داخل إيران؟ هل كانت منسقة أم لم تكن منسقة مع الإدارة الأمريكية؟
1: الرئيس الأمريكي يجد نفسه في موقف صعب جدا. أنا لا أعتقد أنه يمكن أن ينسق مع نتنياهو في أن ينتهك أو يناقض ما طلبه منه الرئيس الأمريكي، لأنه عادة كان مثلا الرئيس بايدن عندما يختلف مع نتنياهو يبقى ذلك سرا، لا يخرج إلى الإعلام ويتحدث عن أنه صاحب القرار وأنه نتنياهو يفعل ما يريده منه. هذا ما فعله ترامب منذ أيام وحتى ليلة أمس. فعندما يخرج نتنياهو ويفعل ضد وعكس تماما ما طلبه منه الرئيس الأمريكي، هذا فيه الكثير من التحدي لشخص الرئيس، حتى ليس فقط باعتباره رئيس الولايات المتحدة، ولكن شخص ترامب الذي يريد أن يؤكد دائما أنه من يملك الكلمة النهائية. هو في أحد تصريحاته قال ليس نتنياهو من يتخذ القرار النهائي، صحيح. أنا من أفعل ذلك. هو يرد على الكثير من الكلام الذي يتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إنه من صاحب القرار في أمريكا، هل نتنياهو أم ترامب؟ فهو يشعر بحساسية شديدة جدا تجاه هذا الأمر، ومن هنا كان يحرص على أن يقول أنا صاحب القرار، حتى رغم أنه ذلك يتعارض مع اللغة الدبلوماسية مع حتى الأعداء ولا أقول الحلفاء في هذه الحالة. فمن هنا لا أتصور أنه ترامب يرضى أنه ينسق ما يخالف ما يقوله علنا. هذا ما فعله نتنياهو ضد إرادة ترامب، وعلى الرئيس الأمريكي الآن أن يقرر كيف سيتصرف.
0: طيب أذهب للدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، اليوم الخارجية الإيرانية كانت تتحدث وتقول وتبرر هذا القصف، تحذر من رد شامل وحازم على قواتها إذا تعرضت لأي مغامرة إسرائيلية عدوانية ضد لبنان وضد إيران. وبالتالي برأيك إلى أي مدى اليوم أصبح الوضع معقد أكثر تعقيدا؟ يعني أي هجوم على على على لبنان سيقابل برد من قبل طهران على إسرائيل ودول المنطقة كذلك؟
2: يعني الأمور باتت معقدة ومرشحة لدعني أسميه كافة الاحتمالات، خصوصا يعني إنه هذا الاستهداف يحمل دلالة استراتيجية مهمة يتجاوز ربما عدد الصواريخ التي قام الجانب الإيراني بإطلاقها على الجانب الإسرائيلي. الهجوم جاء بعد الضربة العسكرية نتيجة استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، معرفة إيراني ما بين الجبهة اللبنانية.
0: لكن يعني منذ فترة الضاحية الجنوبية دكتور نبيل يعني يتم قصفها، لماذا اليوم فقط طهران بدأت يعني أن ترد على قصف الضاحية الجنوبية بأن ترد على قصف إسرائيل؟
2: يعني الاعتبارات عديدة. يعني أنت بتعرف أستاذ العزيز أنه واشنطن تحاول فصل لبنان مع الاتفاق النووي مع إيران، بينما طهران تصر على ربط الملفات كلها، وإسرائيل تريد أيضا حرية ضرب حزب الله اللبناني حتى بعد أي هدنة أو تفاهم مع الجانب الإيراني. وهذا يعني أن تل أبيب تخشى أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى

0: تأييد عملياتها في لبنان. وإيران ترى أنه بقاء إسرائيل في جنوب لبنان واستمرار الضربات يعني إفراغ الاتفاق النووي من مضمونه، وبالتالي حزب الله أصبح جزءاً من سلة التفاوض الإقليمي وليس ملفاً لبنانياً منفصلاً. إحنا اليوم نتحدث على أنه ربما أنه الجانب الإيراني يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف مع وجود مؤشرات تؤكد أن طهران تحاول إعادة إحياء فكرة وحدة الساحات، ولكن بصيغة أكثر حذراً وأقل اندفاعاً عن السابق. ولبنان يبدو هي الجبهة الأولى في هذا المسار. إيران تعتبر أن استهداف لبنان الآن ليس ملفاً منفصلاً، بل محاولة لضرب أهم ورقة إقليمية متبقية لها بعد الضغوط التي تعرض لها الوكلاء والأذرع في أكثر من ساحة. لهذا تصر إيران على أن وقف إطلاق النار مع واشنطن يجب أن يشمل لبنان ويتضمن ربط الجبهات ببعضها البعض. من وجهة نظر إيران، الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل باستهداف لبنان مجددا يفسر كرسالة تقول أنه يمكن التفاوض مع إيران نوويا مع الاستمرار بتقليص نفوذها الإقليمي عسكريا. وهذا ما تربط يعني إيران بشدة داخل القيادة الإيرانية، يوجد شعور بأن واشنطن تريد فصل الملفات، هرمز والنووي من جهة ولبنان وحزب الله من جهة أخرى، بينما ما تريده إيران هو العكس تماما. والإيرانيين بيعتبروا أن حزب الله هو رأس الحربة في المشروع الإيراني، يريدون تخريب ربما أي اتفاق ومفاوضات قد يتم التوصل فيها ما بين الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي إلى اتفاق سلام، ومن شأن مثل هكذا عملية تعطيل ذلك، ومن شأنه أيضا إطالة عمر حزب الله اللبناني، لأنه هنالك مساعي الآن لنزع سلاحه وإدراجه بشكل أكبر في العملية السياسية، وما لا تريده إيران لأنه تعتبره هو أحد المصدات للدفاع عن المجال الحيوي.
1: طيب فقط دكتور نبيل، دعني أنوه فقط للأخبار العاجلة التي ترد الآن. إعلام إيران يتحدث عن انفجارات جديدة في هذه الأثناء في طهران. إذن إعلام إيراني دوي انفجارات جديدة في طهران. ضمن الأخبار أيضا مستمعين، الجيش الإسرائيلي قال إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا بقصف إسرائيل، وشدد المتحدث باسم الجيش على أن الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت بعد قصف متواصل من حزب الله على إسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي انتهت بعد 20 دقيقة من دون إعلان رسمي عن نتائجها حتى الآن. المسؤول الأمريكي لصحيفة إسرائيل هيوم قال إن ترامب أكد في المكالمة التزامه بتجريد إيران من أي إمكانية للحصول على سلاح نووي ومنعها من أن تشكل تهديدا. أعود مجددا للأستاذ محمد السطوحي من واشنطن. اليوم إلى أي مدى برأيك يعني يمكن أن تؤثر هذه الهجمات على مسار المفاوضات الذي من المفترض ألا يكون قد انتهى؟
2: المفاوضات لم تكن قد وصلت إلى نتيجة نهائية في كل الأحوال. الرئيس الأمريكي نعم قال أنه يتوقع أن تحقق الهدف ويصل إلى اتفاق خلال يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربع، لكننا استمعنا إلى الرئيس الأمريكي كثيرا بمثل هذه التصريحات المتفائلة التي لم تسفر في النهاية عن تحقيق شيء. في كل الأحوال إسرائيل تريد إفشال هذه المفاوضات، هي أساسا كانت ترفض وقف إطلاق النار، وبالتالي مجرد الوصول إلى تفاهم مع إيران هذا ضد المصالح الإسرائيلية. التقدم في المفاوضات لكي تصل إلى اتفاق فيما بعد ثم اتفاق تفصيلي حول البرنامج النووي، هذه كلها أمور تتعارض مع ما تريده إسرائيل التي تريد بالتأكيد العودة إلى الحرب من أجل تدمير كل القدرات العسكرية الإيرانية، بل وربما تفكيك الدولة ذاتها. فمن هنا التناقض واضح في الأجندة الأمريكية مع الأجندة الإسرائيلية. ترامب أمامه كأس العالم بعد أيام، هو لا يريد أن تكون الحرب مشتعلة بينما كأس العالم يدور في الولايات المتحدة، ثم بعدها الاحتفال بعيد ميلاده الشخصي، ثم العيد القومي 250 للولايات المتحدة على تأسيسها. هذه كلها أمور لا تجعله في مزاج عام يميل إلى الدخول في صراعات مسلحة الآن، بالإضافة إلى أن الحرب كما أثبتت على مدى ما يقرب من 40 يوما لم تحقق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بإسقاط النظام أو الحصول على اليورانيوم المخصب، بل أدت إلى إغلاق مضيق هولمز

0: الذي يجعل الآن إعادة فتحه أمرا صعبا للغاية. إذن لا يوجد ما يبرر العودة للحرب من وجهة النظر الأمريكية، لكن بالتأكيد إسرائيل لها ملفات ولها مصالح مختلفة، وهي التي جرت واشنطن إلى الحرب منذ 3 أشهر أو أكثر. طيب، والآن تريد إعادتها إليه.
1: طيب دكتور نبيل، اليوم كيف تنظر إيران إلى هذا الموقف، إلى موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني إسرائيل والدعوة كذلك لمنح المفاوضات فرصة؟ يعني
2: لا لا لا لا، ربما الجانب الإيراني أولا اختبر حدود الصبر الإسرائيلي، لأن إطلاق الصواريخ بعد أشهر من الهدنة كان رسالة بأن لبنان جزء من معادلة الرد، وطهران أرادت أن تثبت بعد أن تم استهداف حلفائها في لبنان أن لابد من أن يكون هنالك رد مباشر تقوم به إيران بنفسها. المفاوضات الآن نتيجة لذلك دخلت مرحلة حساسة، يعني لو كانت المفاوضات بعيدة عن النجاح لما طلب ترامب من نتنياهو الانتظار لعدة أيام، مجرد هذا الطلب يوحي بأن واشنطن تعتقد بأن هنالك فرصة حقيقية لتحقيق اختراق سياسي قريب. والرسالة الإسرائيلية لواشنطن، إسرائيل تقول عمليا حتى لو كان هنالك ما يسمى باتفاق غريب فلن نتخلى عن حقنا في الرد، أي أن تل أبيب تريد التأثير في شروط الاتفاق النهائي وعدم ترك الملف بالكامل لواشنطن. وبالتالي إحنا أمام صراع بين مسارين، أما مسار ترامب اللي هو التهدئة واتفاق مرحلي وإعادة فتح هرمز ثم مفاوضات نووية، ومسار نتنياهو استمرار الضغط العسكري لمنع إيران من الحصول على مكاسب سياسية وتمثل بتقديم تنازلات حقيقية. لذلك فإن الضربة الإسرائيلية لا تعني انهيار المفاوضات، ربما قد تكون آخر محاولة من تل أبيب لتحسين موقعها وموقفها قبل ولادة أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يقول، وأعلن كذلك حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر بشكل كامل، ذلك بعد ساعات من تجدد الغارات بين إسرائيل وإيران. أيضا تحدث المتحدث العسكري أن تحركات إسرائيل أصبحت هدفا عسكريا للقوات المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان، وبالتالي إلى أي مدى يشكل تهديدا جديدا اليوم الحوثي على خط المواجهة يعني، وكيف يعقد أيضا هذه الأمور ويعقد أيضا الوصول إلى اتفاق؟
0: شوف، هو إيران أساسا بدأت الهجوم على إسرائيل من أجل فكرة وحدة الساحات، وأنها لا يمكن أن تتخلى عن حزب الله وعن لبنان، وبالتالي إذا كانت القضية هي مفهوم وحدة الساحات فلابد أن يكون هناك مشاركة ولو رمزية من القوى الأخرى التي تساند إيران في المنطقة. الحوثيون جزء من هذه القوة، أيضا الميليشيات في العراق هناك تحركات من جانبها وإن كانت ليست ساخنة بعد، ولكن هناك تهديدات لأنها تقوم بقصف مواقع أمريكية إذا ما شاركت أمريكا في الحرب. إذن الأطراف المختلفة في المنطقة التي تسمى بمحور المقاومة تريد الآن أن تؤكد على هذا المعنى بعيدا عن حجم التهديدات. يعني أنا عندما تطلق صاروخا على إسرائيل من اليمن هذا ليس معناه تهديد حقيقي لإسرائيل، لكنها إشارة رمزية إلى أن الحوثيين أيضا جزء من العملية وأنهم من الممكن بالفعل أن يصعدوا إذا وصلت الأمر إلى الاشتعال الكامل للحرب. فبالتالي أنا أتفهم المشاركة اليمنية أو مشاركة الحوثيين تحديدا في هذا التوقيت في هذا الإطار الرمزي أكثر منه المشاركة الفعلية في الحرب.
1: شكرا جزيلا لكما عبر زوم من واشنطن، الأستاذ محمد السطوحي المحلل السياسي المختص في الشؤون الأمريكية، وكذلك الشكر لمدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. شكرا جزيلا لكما، ونعود من جديد مستمعينا للأخبار العاجر التي ترد الآن. مكتب نتنياهو قبل قليل كان يتحدث ويقول أن نقبل بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية. القناة 12 الإسرائيلية مستمعينا، الجيش قرر استدعاء محدود لقوات الاحتياط، وكنا قبل قليل تحدثنا أن في إيران تحدث إعلام إيراني تفعيل الدفاعات الجوية في الطهران مع عدوية انفجارات جديدة، وكذلك الإخبارية السورية دفاعات الجوية الإسرائيلية

اعترضت صاروخا إيرانيا في ريف القنيطرة. أيضا مستمعينا نتابع معكم هذه الأخبار لحظة بلحظة. مكتب نتنياهو يقول لن نقبل بمحاولة فرض النظام الإيراني معادلة جديدة. ترامب أكد في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أن الضربات الإيرانية على إسرائيل لم تغير رغبته في استكمال المفاوضات، لكنه حذر من أنه سيدرس إرسال قوات خاصة لإيران في حال فشلت المفاوضات. ترامب شدد على أنه هو من يقرر وليس رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قائلا لن يكون أمام نتنياهو أي خيار سوى قبول اتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة وإيران قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني أقر أنه لن يمتلك أسلحة نووية، مؤكدا أنه لن يفرج عن أي أموال إيرانية مجمدة كجزء من الاتفاق مع إيران إلا في حال تسليمهم اليورانيوم المخصب. في مقابل هذه التطورات مستمعين، نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو لعمليات القوات الأمريكية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط، وأكدت في منشور لها على منصة إكس أن القوات الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تظل يقظة وجاهزة، وذلك بعد تأكيدات من إيران أنها سترد على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك استمرار الحصار الأمريكي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نعود مستمعينا للأخبار العاجلة التي ترد الآن. وكالة مهر الإيرانية تدمير مسيرة في سماء طهران في هذه اللحظات. كذلك أيضا تقارير عن استهداف جامعة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران. قفزت أسعار النفط صباح اليوم بعد أن قام سلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في غرب وسط إيران في أعقاب ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل مساء أمس، وهي أولى الضربات من نوعها منذ شهرين ردا على الهجمات الإسرائيلية على ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت. ارتفع خام برنت خلال التداولات بنحو 5% ليتجاوز 97 دولارا للبرميل، وأدى ذلك إلى محو معظم الخسائر التي تكبدتها أسعار النفط يوم الجمعة عندما تراجعت الأسعار على خلفية تزايد الأمال في تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. امتدت أيضا تداعيات التوترات لأسواق الغاز، حيث ارتفع المؤشر الأوروبي القياسي للغاز الطبيعي مع تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعطيل صادرات الغاز الطبيعي. تقارير عن غارات في هذه اللحظات نقلا عن إعلام إيراني، غارات على طهران وأصفهان وكرمانشاه وكرج كذلك. إذن تقارير أيضا بتعرض مطار شيراز لقصف في خبر عاجل يرد الآن أيضا مستمعينا، تقارير بتعرض مطار شيراز للقصف. معنا الآن مستمعين عبر زوم أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور علي الإدريسي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور علي في هذه النشرة من العربية FM. إذن بداية، كيف نفسر هذه القفزة السريعة في أسعار النفط عقب التصاعد العسكري ما بين إسرائيل وإيران؟
2: تحيات لحضرتك. خلينا نقول طبعا أن من المتوقع أكيد واللي احنا يمكن كلنا ندركه مع وجود جولة جديدة من الحرب، ويعني زيادة مرة أخرى في حالة الاحتقان والضربات ما بين إيران وبين الجانب الإسرائيلي والرد الإسرائيلي على إيران، أكيد ده كان يعني للأسف الشديد ابتدى أنه هو يحرك من أسعار النفط يمكن بأكثر من حوالي 5%.

0: ويمكن واحنا بنتكلم دلوقتي احنا شايفين يمكن الاتجاه صعودي بشكل كبير،
1: نعم
0: وده نتيجة طبعا المخاوف الكبيرة جدا اللي يمكن العالم كله وبالأخص المستثمرين والمضاربين على النفط بيحاولوا ان هم يزودوا من طلبهم، وده يمكن يعني تخوف لارتفاعات قد تحدث بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية. المشكلة كمان المشهد دلوقتي أصبح
1: دكتور
0: معقد
1: علي،
0: بالنسبة
1: الارتفاع
0: لكثير.
1: سيكون أكثر من الفترة الماضية؟
0: اعتقد كده، لان احنا كمان كنا يعني على مشارف الوصول الى اتفاق
1: اتفاق
0: طبقا
1: صحيح.
0: لتصريحات الرئيس ترامب اللي كان بيقول كان هناك اتفاق كان هيتم الاعلان عنه يا اما الاثنين او الثلاثه او الاربعه، وبالتالي بالمشهد اللي احنا شايفينه اكيد يعني بنسبه كبيره هذا الاتفاق لن يحدث، وشايفين ان موجه التصعيد دي اللي بتحصل يمكن الولايات المتحده الامريكيه بتحاول ان هي يعني ما تبقاش ظاهره بشكل كبير في احداث اليوم، وان هي يعني او الرئيس ترامب يمكن حتى ادلى بتصريحاته وكان بيأكد يمكن ان حتى الجانب الاسرائيلي تحرك بشكل او باخر يعني من جانب نفسه من غير
1: بشكل
0: توجيهات
1: فردي.
0: الولايات المتحده الامريكيه، ولكن يعني كلنا نعلم تماما ان اسرائيل ما بتقدرش ان هي تتحرك الا باوامر من الاداره الامريكيه، وده اللي بيخلي المشهد الاقتصادي صعب جدا سواء على مستوى اسعار النفط اسعار الغاز، وقد نشهد كمان حتى بالنسبه للذهب قد يحدث فيه تحرك ايجابي خلال الفتره القادمه. وبرضه خلينا نقول ان في ظل الازمه ديت يعني للاسف الشديد ده بيحطنا برضه قدام سيناريوهات صعبه جدا امام ارتفاعات في معدلات التضخم، مزيد من الانكماش الاقتصادي، تعطل حركه التجاره الدوليه وبالاخص حركه الامدادات والشحن والتوريد، ازمه بالنسبه للدول المصدره للنفط، وبالتالي السيناريوهات للاسف الشديد قد تكون صعبه على الجميع.
1: نعم، طيب دكتور علي، يعني السيناريو الأسوأ اليوم لأسواق الطاقة إذا ما توسعت هذه المواجهة بين إيران وإسرائيل ولم تتوقف أو يحدث هناك اتفاق يعني في أو تهدئة حتى في الساعات القادمة أو الأيام القادمة.
0: أعتقد إن احنا ممكن نتجاوز حدود ال $100 للبرميل، وقد تكون مرة أخرى العودة إلى السيناريوهات السلبية اللي احنا يمكن كنا ابتدينا يعني نتكلم فيها في بداية الأزمة، كان هناك سيناريوهات لل $150 وال $200، لكن أعتقد إن احنا حتى في الأيام القليلة القادمة قد نتجاوز طبعا ال $100 للبرميل، في ظل كمان إن الأمور أصبحت يعني معقدة بشكل أكبر، وشايفين كمان الجانب الإيراني يمكن حتى ابتدى ان هو يبدأ بعملية الضرب، واكد على ان هذه الضربات
1: نعم.
0: يعني الغرض منها غرض دفاعي، وطبعا الضربات دي بقى فيها رد من جانب الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأمريكية قد تتدخل كمان خلال الأيام القادمة في حالة التصعيد من الجانب الإيراني على إسرائيل، وبالتالي كلها سيناريوهات
1: شكرا.
0: للأسف الشديد صعبة على الجانب الاقتصادي وتداعياتها على الجانب الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور علي الإدريسي، تحياتي إليك.

إذن مستمعينا نعود من جديد للأخبار العاجلة. إعلام إيراني يتحدث عن انفجارات جديدة في طهران. مكتب نتنياهو يقول سنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة. كنا قبل قليل أيضا أشرنا إلى بعض الأخبار العاجلة، وكان هناك أيضا صور متداولة لتحليق مقاتلات إسرائيلية في سماء طهران، وكانت هناك أيضا تقارير عن قصف على مطار شيراز جنوب طهران. في الأخبار أيضا التي وردت مستمعينا قبل قليل تدمير مسيرة في سماء طهران نقلا عن وسائل إعلام إيرانية.

0: القناة الثانية عشر الإسرائيلية مستمعين تحدثت عن أن الجيش قرر استدعاء محدود لقوات الاحتياط. أيضا قبل قليل ضمن الأخبار التي وردت سقوط صاروخ إيراني في محيط قرية زبيدة بريف القنيطرة نقلا عن الإخبارية السورية. سمعين هذه النشرة من العربية FM انتهت، لكن هذه الساعة الإخبارية مستمرة مع الزملاء في شاشة العربية، ونستكمل هذه الساعة مع ضيوف الزميلة راوية القاسم. إلى هناك
1: في نطاق الحرب، وهو شهد بلا شك أن الحوثيين ولأول مرة يعني يتصرفون بسرعة بإطلاق الصاروخ على إسرائيل فور انتهاء الرشقات الصاروخية الإيرانية في أول مرة، ثم تبعوا ذلك برشقات أخرى، وقالوا أنهم لن يسمحوا للسفن الإسرائيلية بالمرور من باب المندب. هذا مؤشر على التصعيد، وأن العملية ربما تتسع إلى نطاق أوسع مما يريده دونالد ترامب، وهو في نهاية المطاف هو يريد بالفعل حسم هذا الصراع من خلال الاتفاق الذي تعثر كثيرا وطال كثيرا، لكنهم كان يقول دائما أنه يقترب من النقاط الأخيرة التي تنتظر الحسم.
2: عن أسباب التعثر هذه نسأل سيد موسى، لماذا تعثرت المفاوضات؟ لماذا كنا نسمع مؤخرا عن تفاؤل أمريكي كبير، عن مفاوضات جارية، جهود باكستانية، وفي الأخير عاد التصعيد، لن نقول عادت الحرب، عاد التصعيد، لماذا؟
3: نعم، المشكلة أنه التفاؤل الأمريكي حقيقة كان هو نتيجة لما تنقله باكستان، وباكستان كانت دائما يعني تنقل أكثر أمنيات مما أكثر هي واقع على أرض يعني المفاوضات. إيران دائما كانت تصر على إقحام لبنان في ملفها، وكشرط يعني شرط من شروطها التفاوضية أنه وقف إطلاق النار يشمل الجميع بما فيها لبنان، لكن إسرائيل والولايات المتحدة وحتى الدولة اللبنانية حاولوا إخراج لبنان من هذه الأزمة. لذلك إيران تمسكت بهذا التوجه. بالإضافة إلى هذه المشكلة، هناك مشاكل عدة كانت يعني أخفقت في إيصال المرحلة التوافق إلى مرحلة عملية، وهي عدم الاعتماد، عدم الثقة، ثقة الأطراف ببعضهم. إيران كانت تصر على أخذ أموال في المرحلة الأولى، ومن ثم الكلام والمفاوضات عن النووي، بينما الولايات المتحدة الرئيس ترامب لا يريد إعطاء إيران أموال دون أن تلتزم إيران بما تريده الولايات المتحدة. كل هذه العقبات هي أدت إلى هذا الوضع.
2: طب تمسك إيران سيد موسى بورقة حزب الله وعدم فصل المسارات، هل من المنطق ومن الواقعية أن تضحي ربما إيران بنفسها من أجل الحفاظ على حزب الله؟
3: لا، هي لا تريد تضحي بنفسها، وهذا عمليا شاهدنا عندما قامت إسرائيل بضرب لبنان بشكل وسيع وقتل حسن نصر الله والقيادات.
2: لم تفعل شيئا،
3: لكن
2: لماذا الآن تسوق بأنه هي ضربت شمال إسرائيل، أو ترد الآن ضربت إسرائيل ردا على ضرب الضاحية؟ ما الهدف السياسي من ذلك؟
3: هي الهدف الأساسي لإيران الآن هو الخروج من حالة لا حرب ولا سلم، الخروج من الوضع الخانق الذي يعني فرضته عليها الولايات المتحدة من خلال الحصار البحري والعقوبات المشددة. هذا كله يعني هو السبب، وليس إيران يعني تضحي بمستقبلها وبالمفاوضات من أجل لبنان. وبالتالي إيران تعتبر لبنان والحوثي والميليشيات المسلحة في العراق هي أدوات لها، وهي الأصل، وهؤلاء فرع، يعني هي تستخدم هذه الأذرع لمصالحها العليا، وتعتبر مصالحها العليا بالنهاية مصلحة الجميع، وكما تسميها وحدة الساحات. لذلك أنا أعتقد إيران أرادت أن تخرج من حالة لا حرب ولا سلم الذي يضر بها أكثر من حالة الحرب.
2: طيب سيد مجد.

0: إلى أي مدى إسرائيل منزعجة من زيارة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى إسلام أباد وإصرار الجانب الباكستاني على وضع الملف اللبناني على طاولة المفاوضات كما الجانب الإيراني أن يؤخذ بعين الاعتبار، مع العلم بأن العلاقات الباكستانية الإسرائيلية ليست بالطيبة أساسا؟
1: لا توجد علاقات بين إسرائيل وبين باكستان بشكل عام. من جهة أخرى في إسرائيل يحملون مسؤولية كبيرة لرودولف هيكل رئيس أو قائد الجيش اللبناني بأنه هو الذي تقاعس عن نزع سلاح حزب الله في الجنوب اللبناني وكان متواطئا مع حزب الله، هذا هكذا يصفونه في إسرائيل. لذلك هذه الزيارة لا يرونها بعين الرضا ويرون بأن قائد الجيش يستثني ويذهب من وراء ظهر الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبناني إلى باكستان من أجل بحث مسألة بقاء لبنان ضمن مسار التفاوض الإيراني الأمريكي بحسب ما تريد باكستان وما تريد إيران. هذا ما لا تريده إسرائيل ولا تريده الولايات المتحدة ولا تريده القيادة اللبنانية رئيسا ورئيسا للحكومة. لذلك يرون هذه الزيارة زيارة غير جيدة، يرونها بأنها التفاف على الحكومة اللبنانية وأن رودولف هيكل يعمل بأوامر حزب الله وبأوامر إيران ولديه علاقات مع حزب الله ومع إيران عن طريق نبيه بري رئيس مجلس النواب كما يقولون في إسرائيل. لذلك هذه المواضيع في إسرائيل يرونها بشكل غير جيد. من جهة أخرى إسرائيل ترى بأن ما تريده إيران الآن هو وأيضا إسرائيل تحريك المياه الراكدة، لأن لا شيء يتقدم في المحور الأمريكي الإيراني في الفترة الأخيرة. لذلك إسرائيل وإيران دون أن يكون هناك تنسيق بينهما بالطبع تريدان أن يكون هناك تحريك للمياه الراكدة. ربما هذا سيصل بإسرائيل إلى فتح الجبهة مرة أخرى وضرب إيران بشكل كبير كي تقبل الشروط الأمريكية الإسرائيلية بالنووي والباليستي والأذرع. من جهة أخرى إيران ترى بأن هذا الأمر قد يؤدي بالولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات وإلى تخفيف الشروط من أجل الذهاب إلى اتفاق إطاري على الأقل لستين يوما كي تتنفس إيران ماديا في هذه المرحلة.
0: أعود إليك سيد طارق، إلى أي حد يستطيع ترامب حماية مسار المفاوضات الحاصل؟ لأن هناك تأكيدات من الجانب ومن الخارجية الإيرانية منذ قليل بأن مسار التفاوض لا يزال مستمرا، وإلى متى سيستمر هذا التصعيد بأن يكون إسرائيليا إيرانيا فقط؟
2: يعني أعتقد أنه من الصعب أن يستمر إيرانيا إسرائيليا فقط إلا إذا كانت وتيرة الهجمات المتبادلة بين الطرفين محدودة. أما إذا اتسع نطاق الهجمات الإسرائيلية على إيران أو العكس فهذا سوف يشير بالفعل إلى أنه توسيع النطاق يعني الحرب ربما يصل إلى الولايات المتحدة، وهذا بالفعل يعني ما يخشاه الأمريكيون الآن بالنظر إلى التصريحات الصادرة سواء من الخارجية الإيرانية التي تحمل الولايات المتحدة المسؤولية لأنها يعني تركت إسرائيل تذهب إلى حد تجاوز الرغبات الأمريكية باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، وتصريحات قاليباف أيضا الذي قال وهو الذي كان يعني يعتبر من الناحية الأمريكية محسوبا على المعتدلين أو الأكثر براغماتية هو أيضا تحدث بتصريحات متشددة قال فيها نفس الشيء أنه الحصار الأمريكي والضوء الأخضر للضربات الإسرائيلية هو يعني في الواقع يجعل القواعد الأمريكية يعني هدف مشروع للإيرانيين حسب ما قال بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة لإسرائيل. وهذا يشير بوضوح إلى أن هذا الاستهداف المحتمل من المؤكد أنه يمكن أن يحدث إذا استمرت هذه الضربات لفترة طويلة. هذا ما يجعل دونالد ترامب يعني بالفعل في وضع صعب، عليه أن يمارس ضغوطا على الإسرائيليين من جانب، وهو ربما يسعى إلى مخاطبة الصينيين أيضا كي يمارسوا دورهم باعتبار أن لهم ثقل سياسي واقتصادي وعسكري أيضا مع إيران، ويمكنهم أن يضغطوا على الجانب الإيراني لوقف هذه العمليات حتى لا تنفلت الأمور إلى الشكل الذي يضر بالمصالح الأمريكية ومصالح العالم ومصالح الصين أيضا.
0: انطلاقا من مصالح الصين والضغوطات الصينية سيد موسى، من الجهة أو الدولة القادرة فعلا على ممارسة ضغوط على الجانب الإيراني

0: استواء هذا التصعيد برأيكم؟
1: أنا لا أعتقد إيران يعني تسعى لأي دولة بالنسبة لما تقوم به، هي تنطلق من أهداف وعقائد أيديولوجية تراها هي يعني بنت هويتها واستراتيجيتها على هذه الشعارات وعلى هذه السلوك، هذه السلوكيات، وأصبحت جزءا من هويتها. لذلك ممكن للصين أن تكون مؤثرة، ولكن ليس التأثير المناسب الذي يتوقعه المجتمع الدولي والإقليمي. ورأينا وحتى الصين أيضا هي يعني ليس منزعجة كثيرا من هذا الوضع، لأنها بالنهاية عندما يكون يعني الطرف الأمريكي منشغلا بملف يعني كملف الإيراني شاغل الولايات المتحدة، هذا يكون مرضي استراتيجيا للصين، ولو الصين متضررة قليلا ما من هذا الوضع، لكن لا أعتقد الصين لها تأثير كثير على إيران. لديها بعض التأثيرات ولكن ليس التأثير الكثير. لو كان هناك تأثير من ناحية العسكرية هي الروس التي تستطيع تؤثر على إيران، لأن كل الملف النووي تحت إشراف روسي، وحتى بعض المضادات لإيران كانت هي روسية الصنع.
0: طيب أعود إليك سيد مجدي، مكتب نتنياهو آخر ما أكده منذ قليل بأن إسرائيل هي في حالة جهوزية عالية دفاعيا وأيضا هجوميا، وبالتالي إن لم تقرر الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل بالأيام القليلة القادمة أن تشارك في أعمال عسكرية ضد إيران، هل إسرائيل قادرة وتريد أن تستمر بهذه الأعمال العسكرية ضد إيران وربما ضد جبهات أخرى أيضا؟
2: إسرائيل من ناحية عملياتية كما يقول المسؤولون العسكريون جاهزة، ولكن لعمليات محدودة وليس لعمليات واسعة داخل الأراضي الإيرانية وفي مناطق أخرى مثل اليمن ضد الحوثيين واستمرار الحرب في لبنان. هذه الأمور تثقل كاهل الجيش الإسرائيلي. الآن رأينا بأن إسرائيل استدعت بعض الاحتياط من أجل تعبئة المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية، ولكن العمل مع في إيران هو بسلاح الجو، وسلاح الجو لديه قدرات كبيرة لكنها محدودة من ناحية التزود بالوقود واللوجستيات وما إلى ذلك. لذلك هي بحاجة ماسة إلى دعم الولايات المتحدة من أجل توسيع العمليات العسكرية. إذا ظلت العمليات كما هي الآن إسرائيل تستطيع أن تستمر بها في حرب استنزاف كما كانت تستنزف أو في حرب استنزاف مع حماس ومع لبنان مع حزب الله في لبنان، وأيضا الضربات التي وجهتها للحوثيين هي تستطيع أن تستمر بذلك لفترة طويلة. السؤال يبقى ما هي الكلفة وكيف وما هي الإنجازات التي يمكن تحقيقها بعد انتهاء هذه العمليات العسكرية. لذلك نعتقد بأن نتنياهو سوف يحسب الحسابات الملائمة بالنسبة له داخليا إسرائيليا وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة التي تريد إنهاء هذا الملف والتي دخلت إليه مع إسرائيل من أجل هدف معين أو أهداف معينة لم تتحقق حتى الآن، ولكن على الأقل المشروع النووي هناك إمكانية لتحقيق هذا الهدف بعد الاطلاع على أن إيران وافقت بشكل أو بآخر على تسليم اليورانيوم المخصب ووقف البرنامج النووي لعشرين عاما أو 15 عاما. هذا يكون إنجاز، ودونالد ترامب يطلب أو يطالب أو يعمل من أجل أن يكون له إنجاز مع إيران أفضل مما توصل إليه أوباما في العام 2015.
0: طيب من جديد نذكر بما أكده الإعلام الإيراني عن غارات استهدفت طهران، ونتابع أساسا صورها من نجف أباد ومعشور طهران ومستوطنة إتمار من الجانب الإسرائيلي. سيد موسى، نجف أباد، معشور وأيضا النقاط المستهدفة في طهران في العاصمة، ما الأهداف ربما هذه المناطق، ما أهم الأهداف الاستراتيجية التي فيها؟
1: نعم، نجف أباد وأصفهان أكثر المنشآت هي عسكرية، صناعة الصواريخ وغيرها، يعني تكون هناك في معشور البتروكيميات، المجمع الكبير للبتروكيميات له فروع عدة، فرع كارون وغيرها. أعتقد إسرائيل أرادت إرسال رسالة بضرب هذه المنشأة الحيوية وضرب المضادات الإيرانية تمهيدا لعمليات أخرى، هي تريد ضرب المضادات الإيرانية في المناطق في طهران، في أصفهان، في تبريز.

0: من ثم ضربت معشور أيضا كرسالة للإيرانيين أنها ممكن أن تضرب كل المنشآت الحيوية الإيرانية.
1: طب إذن لازلنا مشاهدين في إطار هذه المتابعة، ويأتينا وينضم إلينا من المراسل العربية محمد الصياد الذي انضم إلينا للمزيد من المعلومات الميدانية وآخر التحديثات. محمد، هل تسمعني؟
2: نعم فعلا راوي، نتحدث بأن مسؤول إسرائيلي مسؤولا إسرائيليا فعلا يؤكد عملية استهداف مناطق قرب طهران العاصمة الإيرانية، بعدما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجارات في العاصمة طهران وفي العديد من المناطق. هناك اهتمام بطبيعة الحال من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية لكل ما يدور في إيران من انفجارات وكذلك استهدافات إسرائيلية، خصوصا منذ اللحظة الأولى التي استؤنفت فيها الهجمات الإسرائيلية. نتحدث أيضا الجيش الإسرائيلي قبل قليل أعلن عن استكمال موجة من الغارات التي وصفها بواسعة النطاق، وتحديدا استهدفت كما يقول الجيش الإسرائيلي مواقع استراتيجية تتبع النظام، تركزت على الدفاعات الجوية الإيرانية وكذلك أيضا على القدرات الدفاعية في إسرائيل. وكذلك دائما محمد، عندما يشن الجيش الإسرائيلي
1: وكذلك مصنع الكيماويات الذي نتابع هذه الصور التي نتابعها، وهي صور متداولة لاستمرار تصاعد الدخان بمصنع بترو كيماويات في معشور بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة. تفضل.
2: فعلا مصنع البتروكيماويات، تحدث الجيش الإسرائيلي بأنه ضرب مكونات في هذا التجمع أو هذا المصنع، هي بمثابة، يفسرها الإسرائيليون بمثابة رسالة لإيران، إذا ما توسعت العمليات العسكرية والضربات الإيرانية أيضا باتجاه إسرائيل، فإن إسرائيل في رسالتها بأنها قد في مرحلة ما قد تضع منشآت الطاقة والمصانع البتروكيماويات في بنك أهدافها من خلال القصف. وهذا بطبيعة الحال حتى الآن هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي بحسب التسريبات على الضربات الحالية التي توصف حتى هذه اللحظة بأنها محدودة نسبيا، لكن أي ضرب لمنشآت الطاقة هذا في إسرائيل بحاجة إلى تنسيق أكبر مع الولايات المتحدة، وربما تحتاج إلى ضوء أخضر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه ليست يعني ضربة تعتبر محدودة، هذه ضربة كبيرة، استهداف منشآت الطاقة، وتحتاج أيضا لأن لها تداعيات على المنطقة وليس فقط على المواجهة بين إسرائيل وكذلك إيران. إذن نتحدث الآن عن ضرب أهداف تعتبر دفاعية من قبل الجيش الإسرائيلي، ودائما في الضربات الافتتاحية والأولى اعتدنا دائما الجيش الإسرائيلي يستهدف الدفاعات الجوية، منصات إطلاق صواريخ، ومن ثم يذهب في أهداف أخرى تتبع الحرس الثوري وتتبع أيضا ربما المصانع، كل ما يمت للحرس الثوري بصلة. هذا كان في حرب الأربعين يوما، وأيضا ربما هذا إذا ما كان هناك استمرار للضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران وهناك تقديرات بأن تستمر لأيام، قد نشهد ذات الشيء. لكن في المجلس الوزاري الإسرائيلي الكابينت هناك رسائل تسريبات من بنيامين نتنياهو بأنه لن يسمح لإيران بأن تفرض معادلات جديدة أو قواعد اشتباك جديدة، وهذا أيضا واضح من خلال ما تقوم فيه إسرائيل من شن موجات غارات. نتحدث عن حتى الآن ثلاث من موجات الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على إيران في أهداف مختلفة، خصوصا في جنوب غرب إيران نتحدث.
1: طيب اجتماع الكابينت هل بدأ محمد، ومن سيشارك فيه؟
2: فعلا يعني بدأ منذ دقائق أو قد يبدأ خلال دقائق، لأنه أعلن سابقا بأنه سيبدأ بين 8 والتاسعة بتوقيت غرينتش، على ما يبدو بأنه فعلا يعني يبدأ هذا الاجتماع. هذا الاجتماع من المهم يعني أن نشير بأن ما صدر من تسريبات على لسان وزير المالية بتسلل سموتريتش ربما هو ما يجعلنا نتطرق إلى هذه الجزئية الهامة، بأن هناك الدفع من قبل بعض الوزراء ومنهم وزير المالية لمقترح أو لاقتراح قد يتبناه بنيامين نتنياهو وقد لا يتبناه، وهو التركيز على قصف الضاحية الجنوبية في لبنان ردا على كل صاروخ إيراني يطلق من إيران، بمعنى أن يرى وزير المالية بأنه يجب تركيز القصف على الضاحية الجنوبية في لبنان وهدم عشرات المباني مقابل كل صاروخ إيراني، وعدم

0: الانجرار وراء إيران بضرب إيران خصوصا، وأن إيران تحتاج إلى قدرات عسكرية واستخباراتية هائلة. يرى وزير المالية بأنه يجب أيضا يعني استغلال هذه القدرات وتأجيل هذه الضربات إلى حين أن يكون هناك فرصة سانحة لاستهداف المنشآت الطاقة في إيران والبنية التحتية. على الأقل هذه رؤية أحد الوزراء الذين قد يعتبرون مؤثرين في الكابينة خلال الفترات الماضية.
1: شكرا لك حتى الساعة محمد الصياد مراسل العربية، حدثنا من القدس. سيد مجدي، ما رأيك بما قاله بالاقتراح الذي سيقدمه وزير المالية الإسرائيلي الذي يقول بأنه يجب أن يكون هناك تركيز على استهداف الضاحية الجنوبية مع كل صاروخ إيراني يسقط على المدن الإسرائيلية؟ هل يمكن أن يوافق ويذهب نتنياهو في هذا الاقتراح؟
2: في هذا الاقتراح كان هذا الاقتراح موجودا قبل هذه الجولة مع إيران، عندما أرادت إسرائيل ضرب الضاحية هذا الاقتراح كان مقبولا على بنيامين نتنياهو، وأرادوا أن يضربوا الضاحية وأن يحولوا الضاحية إلى خان يونس مثل خان يونس في قطاع غزة. هذه كانت الرؤية الإسرائيلية والخطة الإسرائيلية، لكن الرئيس ترامب منع إسرائيل من ذلك وحدث ما حدث. الآن ربما سيعودون إلى هذه الخطة ولكن بتعديلات هنا وهناك، ليس إنزال أو هدم البنايات الشاهقة، إنما ضرب الضاحية في كل مرة تريد إيران أن تضرب إسرائيل، واستمرار إسرائيل في فصل المسار اللبناني أو مسار حزب الله عن المسار الإيراني، أي استمرار إسرائيل في العمل العسكري هناك وضرب ما يلزم ضربه حتى إذا كان في الضاحية الجنوبية. من جهة ثانية استمرار العمل ضد إيران وكأنه لا توجد مفاوضات مع بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وأيضا الالتزام بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وكأنه لا توجد حرب وموجهات بين إسرائيل وبين إيران. لذلك يعني الكابينت الأمني المنعقد في تل أبيب سوف يبحث كل هذه الأمور، وتبقى بنهاية الأمر التوصيات من الجيش ومن الموساد هي التي ستحسم طريقة العمل الإسرائيلية، لأن ممكن أن يقدم الوزراء الكثير من الاقتراحات ولكن الجيش الإسرائيلي والموساد سيقدمان ما يمكن للجيش الإسرائيلي أن يفعله، ما هو الممكن. لذلك الاختيار سيكون من الممكن وليس من الأفكار التي يطرحها هؤلاء الوزراء مهما كان شأنهم في الكابينت الآن.
1: سيد طارق، تفاعل واشنطن وتحديدا الرئيس ترامب مع هذا التصعيد الحاصل، ما الذي سيحدده؟ الآن نتابع هذه الصور للانفجارات والغارات التي حصلت في طهران منذ قليل وتحدثنا عنها. كانت إسرائيل أساسا أكدت شن غارات جديدة على مختلف أنحاء إيران. أيضا الجانب الإيراني عبر وسائل إعلامه أكد أن هناك غارات إسرائيلية شنت على عدة مناطق في العاصمة الإيرانية طهران. نشاهدها إذن عدة نقاط، ليست نقطة أو موقع واحد. إذن هذه الصور المتداولة للغارات الإسرائيلية الجديدة على طهران. وكنت أسألك سيد طارق عن العناصر أو الدوافع التي ستكون وراء قيام ترامب بأي رد فعل إن كان عسكري أم سياسي بعد هذا التصعيد، ما الذي يحدده؟ هل فقط العوامل والضغوطات الداخلية أم هناك حسابات أخرى، خاصة في ظل دعوات الاتحاد الأوروبي منذ قليل إلى وقف هذا التصعيد؟
3: لا شك أن هناك عوامل داخلية وخارجية، لكن العوامل الداخلية تلعب دورا أكبر دائما في تحديد الاستراتيجيات الأمريكية وإدارة ترامب على وجه الخصوص، لأنه في هذه اللحظة لا تحظى هذه الحرب بأي شعبية في الداخل الأمريكي. تدهورت شعبية ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في 28 من فبراير الماضي. الكونغرس بدأ ينقلب على دونالد ترامب من خلال انشقاق بعض الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ وتصويت بعضهم إلى يعني وضع قيود على التحركات الأمريكية العسكرية المستقبلية بحيث يحصل دونالد ترامب على موافقة. صحيح أن ترامب يعني لا زال يملك استخدام الفيتو ويعترض على هذا الأمر، لكنه أمام الشعب الأمريكي هو سيتحمل وحده يعني عواقب هذا القرار، وهو بالتأكيد يعني يضع هذه الحسابات في مخيلته حين يتخذ أي قرار مستقبلي. ولهذا أعتقد أنه كما صرح قبل قليل أحد المسؤولين

في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ما زالت تراهن على المفاوضات مع إيران وترغب في استمرارها وعدم توقفها جراء هذه الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران، وهذا

0: دونالد ترامب حينما وقعت الهجمات الإيرانية على إسرائيل كان يقول أنه هو صاحب القرار وليس نتنياهو، قال ذلك لصحيفة فاينانشال تايمز، لكنه الآن يدرك أن القرار لم يعد قراره وحده وأن الإسرائيليين يتمتعون باستقلالية نتيجة الضغوط الداخلية على نتنياهو، ولهذا هو عليه أن يعني يعكس هذه الآلية الآن ويحاول أن يمارس الضغوط الحقيقية لوقف التصرفات الإسرائيلية أو الهجمات الإسرائيلية على إيران، ولكن في نفس الوقت عليه أيضا أن يضغط على الجانب الإيراني سواء من خلال الوسطاء في باكستان أو تركيا أو قطر أو غيرهم ممن يعني يواصلون التواصل مع الجانب الإيراني. وفي نفس الوقت المعضلة الرئيسية التي تواجه دونالد ترامب هنا هو أساس هذه المشكلة، وهو أن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولت فصل ملف لبنان وحزب الله عن سياق وقف إطلاق النار. إيران كانت وما زالت تحاول فعل العكس، يعني هجومها هذا على إسرائيل هو محاولة لإعادة هذا الربط، وهي الآن تقول بأنه لن ترضى بفصل الملفين وأن وقف إطلاق النار ينبغي أن ينطبق على لبنان والجبهة اللبنانية مثلما ينطبق على إيران. هذه هي المعضلة الحقيقية، إذا استطاع دونالد ترامب أن يحسمها سنشهد نهاية لهذا التصعيد، أما إذا لم يستطع فقد تنفلت الأمور إلى ما هو أسوأ من ذلك.
1: طيب أعود إليك سيد موسى الشريفي، مما يصلك من الداخل الإيراني كيف يتفاعل الناس مع استئناف هذا التصعيد واحتمالات أن تعود الحرب، وكلنا نعلم التكاليف الباهظة التي دفعت من الشعب الإيراني من خلال يعني الفقر، ارتفاع نسب الفقر وما إلى ذلك.
2: نعم، الشارع الإيراني حقيقة الشارع الحقيقي الإيراني ذات ثقل كبير، هو مغيب من المشهد السياسي بسبب يعني القمع، بسبب المحدوديات التي وضعتها الحكومة على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. الشارع الإيراني مغيب، هناك يعني قطاع من الجماهير التي تنتمي للحكومة هي حاضرة في المشهد السياسي، والحكومة استطاعت أن تعبي قطاعات من الذين ينتمون لها وتجرهم إلى الشارع ويهتفون بشعارات، لكن غالبية المجتمع الإيراني مغيب من هذه.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، وأيضا مستشار العربية لشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، وكذلك ضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. شكرا لكم مشاهدينا، انتهت هذه الساعة، ولكن الزميلة رجاء الفضلي تلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

إذن مشاهدينا ساعة إخبارية جديدة من تغطيتنا لتجدد الحرب بين إيران وإسرائيل، نبدأها بأبرز ما حدث في الساعات القليلة الماضية. في أحدث الأخبار، الخارجية الإيرانية حملت أمريكا مسؤولية الانتهاك الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أنه لا يمكن فصل أفعال إسرائيل عن سياسات أمريكا. الجيش الإسرائيلي أكد شن غارات جديدة على مختلف أنحاء إيران، ذلك بعدما أنهى جولة سابقة من ضربات واسعة استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية في إيران. قبل ذلك أيضا قصف الجيش

0: الإسرائيلي أهدافا عسكرية في إيران، منها مصنع للكيميائيات في مدينة معشور جنوب غربي البلاد، بالإضافة إلى أهداف أخرى في نجف باد وماهيشور وأطراف العاصمة الإيرانية طهران. مراسل العربية أكد أن إيران أطلقت على إسرائيل نحو 30 صاروخا منذ الليلة الماضية، فيما أكدت وكالة مهر الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في كرمانشاه ومحيطها وتعليق جميع الرحلات الجوية في مطار مهر باد بطهران حتى إشعار آخر. صحيفة معاريف قالت إن رئيس الأركان الإسرائيلية على تواصل مستمر مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، أما موقع والا فتحدث عن توصيات أمنية إسرائيلية باستهداف البنية التحتية في إيران إذا صعدت هجماتها. بدورها القناة 12 الإسرائيلية أفادت بتقديرات بأن التصعيد قد يتطور لمواجهة عسكرية أوسع. من تل أبيب معنا مراسل العربية مروان عثامنة. مروان أهلا وسهلا بك. مروان، أبدأ معك بآخر التطورات الميدانية في إطار التصعيد بين إيران وإسرائيل، وأيضا آخر التحركات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن.
1: نعم، يعني في آخر الأخبار الميدانية بينما نحن نتحدث هنالك أنباء تتوارد عن قصف إسرائيلي وإغارات من الطيران الحرب الإسرائيلي على المزيد من الأهداف في منطقة طهران، أصفهان، كرمانشاه ويزد، عدد من المواقع التي تتبع للحرس الثوري الإيراني، كذلك عدد من المنشآت التي تسمى إسرائيلية منشآت عسكرية التي كان يعني قد وضعت ضمن بنك الأهداف الموضوع سلفا في السابق. بالتالي الغارات الإسرائيلية مستمرة حتى اللحظة. كان هنالك صافرات إنذار التي أعلن على أنها أطلقت في أنحاء متفرقة من طهران. بالتالي كان هنالك مصدر عسكري إسرائيلي أكد على قيام الجانب الإسرائيلي أو طيران الحرب الإسرائيلي بالإغارة في هذه الأثناء على مناطق مختلفة في وسط وغرب إيران. يأتي هذا بالتزامن أيضا مع قيام الطيران الحرب الإسرائيلي بشن عدد من الغارات على مناطق في متفرقة في جنوبي لبنان بما يتعلق بالساحة اللبنانية. فيبدو على أن إسرائيل مستمرة في ذات المنوال بتوجيه الضربات المختلفة لعناصر حزب الله ولمقدرات حزب الله، يعني على أساس أنها يعني هي من بدأت جولة التصعيد الأخيرة. الساحة اللبنانية عموما هي من جرت هذا التصعيد الأخير. في المقابل تستمر المشاورات الأمنية. الآن المجلس الأمني السياسي المصغر أو المقلص يعقد جلسة تقييم للموقف يعني في ظل ما أشيع عن قضية الإغارة الإسرائيلية الأخيرة. فبالتالي هنالك استعدادات إسرائيلية حثيثة في المقابل لاحتواء أي ضربات صاروخية مستقبلية قد تأتي من إيران خلال الساعات القريبة القادمة. سيما يعني ويبدو أن على أن إسرائيل يعني ذاهبة نحو تصعيد على الأقل من جهتها محسوب أو مدروس تستهدف فيه مختلف الأماكن أو مختلف المواقع حتى الآن. يعني كذلك ما رشح من أنباء غير مؤكدة عن استهداف الوحيدي كقائد الحرس الثوري الإيراني. لا يوجد تأكيد حتى اللحظة من الجانب الإسرائيلي، ولم ترشح أي أنباء كذلك من الجانب الإيراني بهذا الخصوص، لكنها معلومات أولية يتم تداولها وانتشارها كالنار في الهشيم. بالتالي يعني هنالك محاولات حثيثة إزاء يعني أيضا ما رشح من أنباء حول بدء الجيش الإسرائيلي استدعاء وحدات من الاحتياط لنشرها على طول خط التماس مع الضفة الغربية وكذلك في بعض المناطق في داخل الضفة الغربية لرفض القوات الإسرائيلية العاملة هناك، وكذلك لتعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي على طول الحدود الأردنية التي تعتبر يعني الحدود الأطول المشتركة مع إسرائيل. بالتالي يعني إضافة إلى استدعاء عدد من الجنود الذين يتبعون لوحدات الإنقاذ التابعة للجبهة الداخلية. وعلى ما يبدو أن إسرائيل يعني ذاهبة أو تستشعر من هذا ضمن الإجراءات الاحترازية مغبة تصعيد الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، تصعيد هذه الهجمات، وبالتالي حاجة لتقديم المزيد من المساعدات وأعمال الإغاثة التي قد تنجم عن سقوط صواريخ في مناطق متفرقة في إسرائيل. بالتالي يعني نحن نتحدث حتى اللحظة عن 30 صاروخا إيرانيا أطلق منذ ساعات مساء الأمس وصولا حتى اللحظة، إضافة إلى صاروخ

0: حوثي واحد أطلق باتجاه إسرائيل. هذه الصواريخ استهدفت مناطق واسعة في إسرائيل حاولت من خلالها إيران على ما يبدو بحسب ما أشير يعني ما أشار إليه خبراء في إسرائيل على أنها يعني راعت أن ترد الصاع أو الكيل بذات المكيال الذي قامت به إسرائيل باستهداف مختلف الأهداف التي استهدفتها صباح اليوم في إيران لناحية استهداف مصنع البتروكيماويات إضافة إلى منشآت عسكرية. بالتالي كان استهداف للمطارات العسكرية الإسرائيلية في تل نوف ونبتيم، كذلك يعني محاولة لاستهداف خليج حيفا، وكانت هنالك أنباء غير مؤكدة عن وقوع شظايا أو أدى إلى سقوط أو تسبب بأضرار مادية لأحد المواقع الاستراتيجية الحساسة في منطقة خليج حيفا بقدر ما يمكن أن نشير لهذا الموضوع بحسب الرقابة العسكرية الإسرائيلية.
1: نعم. إذن تصعيد مروان هو تصعيد كبير وعلى جبهات مختلفة ومناطق مختلفة، والجيش الإسرائيلي يقول بأنه يستعد لعدة أيام من القتال في إيران والاحتمال العودة إلى قتال مطول، فيما يقول أيضا بأنه لا توجد أي معادلات أو قيود على العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي. إلى أي حد اليوم فعلا المعلومات والتسريبات تبرز بأنه الضوء الأخضر الأمريكي واضح وموجود للجانب الإسرائيلي بالتحرك بحرية شديدة وضرب مختلف الأهداف الإيرانية مهما كانت؟
0: يعني على ما يبدو أن المعيار الوحيد الذي أو التحذيرات الأمريكية كانت اقتصرت على منشآت الطاقة ومصادر النفط وحقول النفط والغاز بألا تستهدفها إسرائيل خشية أن تقوم إيران باستهداف دول الجوار وبالتالي تشعل حرب الطاقة، وهذا ما لا يريده الرئيس الأمريكي في هذه الأثناء يعني في ظل الظروف الداخلية المتعلقة في الولايات المتحدة وقرب التوصل بحسب ما أشيع على الأقل من جانبه قرب التوصل لاتفاق مع إيران، بالتالي لا تريد الإدارة الأمريكية إخراج الأمور عن السيطرة من هنا يعني على ما يبدو هذا المعيار الوحيد، وبالتالي إسرائيل مستمرة في استهداف كافة الأهداف التي تراها مناسبة طالما هي تأتي بالعرف الإسرائيلي ضمن البنك الأهداف للمنشآت العسكرية وما يدخل في تمويل نشاط الحرس الثوري الإيراني أو النظام الإيراني، وبالتالي هي أهداف شرعية من هنا يعني إسرائيل ترى في هذا الموضوع أنها قادرة، وهذا يأتي أيضا يعني في ظل استمرار الهجمات والغارات الإسرائيلية، وعلى الرغم يعني من الحديث الأمريكي أن لا دخل للولايات المتحدة وأن لا تقدم المساعدة، لكن اعتراض الصواريخ التي تصدر من إيران من قبل منظومات الدفاع الجوية الأمريكية سواء المنتشرة في إسرائيل أو في دول الجوار قبل وصولها للأجواء الإسرائيلية، إضافة إلى الدعم اللوجستي من خلال طائرات التزود بالوقود التي تزود المقاتلات الإسرائيلية في الأجواء في أثناء طريقها نحو إيران والعودة منها، يعني تجعل الولايات المتحدة يعني ضالعة بمكان في الجهد الحربي الإسرائيلي على الرغم من نفي الطرفان ذلك. يعني بالتالي يعني هنالك إسرائيل ترى أنها تستشعر على الأقل أنها حتى اللحظة لا في حل من أمرها يمكنها استهداف ما يمكن استهدافه حتى يقرر أو تقرر الإدارة الأمريكية أن هذا يكفي ما قامت به إسرائيل وأن إسرائيل حققت ما أرادته حتى اللحظة، وبالتالي يمكن العودة لطاولة المفاوضات أو فرض الإدارة فرض الإرادة الأمريكية والرؤية الأمريكية على كافة الأطراف مجددا.
1: طيب ابقى معنا مروان، وطبعا سنعود إليك في السياق هذه التغطية ونتابع الآن هذه الصور مشاهدينا لأثار الغارات على العديد من المناطق التي شملتها الضربات الإسرائيلية على طهران، غارات على منطقة شمسباد شمال شرق طهران وأيضا على منطقة إسلام شهر جنوب غرب طهران. إذن هذه الغارات الإسرائيلية تأتي بعدما أكد الجيش الإسرائيلي بأنه لا توجد أي معادلات أو قيود على حرية عمله حتى الآن، وفي سياق يقول فيه بأنه يستعد لعدة أيام من القتال في إيران والاحتمال عودة إلى قتال مطول.

0: معنا أيضا من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي محمد السطوحي. أبدأ معك سيد حلبي، وهذا المستوى من المواجهة حتى الآن ومستوى التصعيد الإسرائيلي في الداخل الإيراني، الاستعداد الإسرائيلي أيضا لقيادة هذه المواجهة لأيام طويلة من القتال، هل تعتزم فعلا إسرائيل وإدارة نتنياهو بالذهاب بهذه المواجهة إلى مستوى ينزلق ويوقف أي مسار للتفاوض؟ هل تسمعني سيد حلبي؟
1: بالطبع أنا أسمعك جيدة. إسرائيل مستعدة لأيام من القتال، ولكن هذا هو استعداد الجيش. الآن الكابينيت الأمني ورئيس الوزراء نتنياهو وبالتشاور مع الولايات المتحدة سوف يقررون استمرارية أو عدم استمرارية هذه العمليات العسكرية. من ناحية الجيش الإسرائيلي يقول بأنه جاهز لعمليات تستمر لأيام وربما لأسبوع أو أكثر من ذلك، على الأقل هذه هي النظرة العسكرية. أما من ناحية الكابينيت الأمني فهو لديه هذا الوقت أو هذا المدى من الوقت ليقرر كيف يمكن أن يعالج مسألة إيران وأن يفرض المعادلة التي تريدها إسرائيل بالنسبة للحرب في لبنان وبالنسبة للمواجهة مع إيران، وتريد إسرائيل أن تكون المعادلة من صنعها هي والولايات المتحدة. في إسرائيل يقولون بأن الحرب توقفت في الأول من أبريل، وبالنسبة لهم الآن الثاني من أبريل، أي أن استمرار الحرب ذات الحرب مع إيران إلا إذا كان الشريك الأمريكي يريد أن يوقف هذه الحرب ويريد أن يستمر في المفاوضات، علما أن إسرائيل تقول أن هناك تنسيق مع القيادة المركزية سنتكوم الأمريكية، وهناك محادثات مستمرة بين رئيس الأركان وقائد سنتكوم قائد القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة، ولكن الضربات حاليا هي إسرائيلية بحتة والولايات المتحدة لا تشارك فيها. أما مستقبلا فهذا الأمر يبحث بين الطرفين السياسيين الإسرائيلي والأمريكي، على الأقل هذه هي النظرة الإسرائيلية والموقف الإسرائيلي الحالي. إسرائيل مستمرة في هذه الضربات على إيران، تنتظر الرد الإيراني على الضربات الأخيرة التي كانت قبل قطرة وجيزة في أنحاء متفرقة من طهران ومن إيران، والأمور ذاهبة إلى التصعيد المحسوب حاليا، ولكن يبدو أن الكلمة الأخيرة سوف تكون بتالي الأمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيتحدث مع نتنياهو خلال هذه الساعات القريبة ليكون هناك اتفاق أو تنسيق بين الجانبين حول إمكانية الاستمرار أو وقف هذا التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية من جهة، وعودة إسرائيل للحرب على حزب الله من جهة أخرى، واستهداف الضاحية إذا لزم الأمر من جهة ثانية.
0: طيب سيد السطوحي، يعني سيد حلبي قال بأنه الضربات الإسرائيلية الحالية لا تشارك فيها واشنطن، لكن هل توافق عليها؟ ما الذي قد يقرره دونالد ترامب في إطار هذه المواجهة، خصوصا وأن إيران اليوم تحمل واشنطن مسؤولية خرق وقف إطلاق النار، بما أنها كانت دائما تربط أي وقف لإطلاق النار بالساحة اللبنانية وبما يجري على مستوى بيروت وعلى مستوى ضاحية بيروت؟
2: بالنسبة للولايات المتحدة، مسألة المشاركة عملية نسبية، هل هي تشارك في الهجمات بشكل مباشر؟ الإجابة الواضحة هي لا، ولكن من الممكن أن تكون هناك مشاركة غير معلنة بطريقة خدمات لوجستية، معلومات استخباراتية، عمليات التموين الجوي للطائرات الإسرائيلية في مسارها الطويل إلى إيران وعودتها. هذه كلها أمور من الممكن أن تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل دون أن تشارك بشكل واضح ومباشر في العمليات العسكرية، واعتقادي أنه هذا كان جزء من عمليات التنسيق التي يقوم بها رئيس الأركان الإسرائيلي مع رئيس القيادة المركزية الوسطى الأمريكية في المنطقة. فبالتالي نعم، من هذه الناحية كانت هناك مشاركة أمريكية وإن كانت غير معلنة، لكن لا يوجد معلومات محددة عن طبيعة هذه المشاركة. الجزء الآخر مرتبط بالمشاركة الدفاعية، عندما تقوم إيران بإطلاق صواريخ ضد إسرائيل فإن واشنطن تشارك في إسقاط هذه الصواريخ. تعليمات أو معلومات قدمتها الاستخبارات الأمريكية مؤخرا تؤكد أنه المشاركة الأمريكية في الدفاع عن إسرائيل كانت أكثر فعالية من منظومة الدفاع الإسرائيلية ذاتها في إسقاط الصواريخ.

0: الصواريخ الإيرانية والصواريخ الموجهة إليها من جانب حزب الله أو الحوثيين. إذن هناك مشاركة عملية أمريكية حتى لو لم تكن هجومية بطريقة مباشرة. لكن يبقى أن الرئيس الأمريكي في كل الأحوال طلب ألا ترد إسرائيل. عندما ترد فهذا معناه أن نتنياهو يقول أنا صاحب الكلمة، أنا صاحب القرار وليس دونالد ترامب. بالنسبة للرئيس الأمريكي هذه لطمة سوف تجرح كبرياءه الشخصي بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية أو استراتيجية أخرى. ومن هنا أنا تصوري أن هناك فجوة كبيرة سوف تزداد خلال الأيام القادمة.
1: طيب سيد مجدي، يعني مكتب نتنياهو كان قد قال بأنه لن يقبل بمعادلة أن تضرب إيران إسرائيل كلما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية. إذن كيف ستمنع إسرائيل تثبيت هذه المعادلة إذا استمرت أيضا إيران في الرد على كل ضربة في لبنان؟ هل ستتغير قواعد العمل العسكري الإسرائيلي على الساحة اللبنانية؟
2: لا، لن تتغير قواعد العمل العسكري الإسرائيلي على الساحة اللبنانية، ستستمر في العمل في الجنوب اللبناني وستستمر أيضا بقصف الضاحية الجنوبية إذا لزم الأمر، وهي ستكثف القصف في حال قامت إيران بقصف إسرائيل أو باستهداف إسرائيل. إسرائيل لا تريد أن تكون المعادلة بأن إيران ستتدخل في كل مرة تكون إسرائيل فيها تضرب الضاحية الجنوبية أو مواقع حساسة لحزب الله. إسرائيل سوف تستمر في هذا الموضوع حاليا في هذه المرحلة، ولكن الاتفاق والمحادثات مع الولايات المتحدة قد تؤدي إلى أمر آخر وإلى مسار آخر، ربما إدخال سوريا إلى لبنان من أجل معالجة حزب الله وإخراج إسرائيل. عندها إسرائيل سوف تتفرغ للعمل العسكري ضد طهران وضد إيران في المرحلة المقبلة. هناك حديث في الكثير من الأمور، ولكن حاليا الوضع على الأرض هو أن إسرائيل مستمرة في الحرب على لبنان، ستستمر بضرب ما تراه مناسبا لها ولأمنها في الضاحية الجنوبية وفي بيروت وفي أي مكان آخر في لبنان، دون الأخذ بعين الاعتبار ماذا ستفعل إيران في ذلك، وسترد على إيران في حال قامت إيران بقصف إسرائيل أو بتوجيه صواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.
1: طيب الآن سيد سطوحي، وأمام هذه الضربات الإسرائيلية بهذا الحجم وهذا الاتساع، إلى أي حد اليوم واشنطن ستحاول كبح نتنياهو من خلال القرارات التي يرتقب أن يتخذها دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة؟ ترامب الذي طالما أكد وشدد بأنه يفضل المسار الدبلوماسي للمسار العسكري.
0: واعتقادي أنه لا يزال يفضل هذا المسار، بل أنه في حقيقة الأمر ليس أمامه مسار غيره، لأنه إذا نظرت إلى الوضع استراتيجيا في المنطقة، ماذا لدى الرئيس الأمريكي من خيارات أخرى؟ هل ينسحب ويترك المنطقة ويقول أنا انتصرت؟ سوف تكون الانتقادات عالية جدا من كل التيارات بأنه ترك مضيق هورمز مغلقا والاقتصاد العالمي في أزمة كبرى بسبب ما فعله بدخول حرب ثم تركها دون أن تنتهي وبشكل يضر بكل الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي حتى. الحل الآخر هو أن يعود إلى الحرب، والعودة للحرب تبين له من خلال ما يقرب من 40 يوما من المشاركة فيها أنها لن تحقق الأهداف الاستراتيجية التي كان يتصورها في البداية، إسقاط النظام، الحصول على اليورانيوم المخصب، أو حتى المضيق الذي أغلق بسبب هذه الحرب. فالعمليات العسكرية بالنسبة للرئيس الأمريكي غير مطلوبة الآن، خصوصا أنه مقدم على كأس العالم خلال أيام، الاحتفال بعيد ميلاده الشخصي، الاحتفال ب 250 سنة على الاستقلال الأمريكي. هذه كلها أمور لا أتصور أنه من المناسب أن يخوضها وهو يشتبك في حرب كبيرة في الشرق الأوسط. فمن هذه النواحي كلها ليس لدى ترامب المزاج الذي يدفعه للعودة مرة أخرى للعمليات العسكرية، ولكن هذا يتعارض مع الأجندة الإسرائيلية التي ترى أنه الحرب توقفت بالخطأ وأنه كان يجب أن تستمر إلى أن تنتهي من مهمتها. يرون أنه هذه المهمة ليست فقط إسقاط النظام، ولكن إضعاف وربما تفكيك الدولة الإيرانية ذاتها، وبما يجعلها غير قادرة على تهديد إسرائيل لعقود طويلة قادمة. إذن الاختلاف حقيقي في الأجندة بين الدولتين، بين الحليفين، بين ترامب ونتنياهو، بين أمريكا وإسرائيل. لكن في النهاية ما يفعله الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي هو أنه

0: في البداية جر واشنطن إلى تلك الحرب، والآن يريد إعادتها أيضا إلى تلك الحرب، رغم أنه ما يقوله ترامب كثيرا هو أنه لا يريد ذلك. استمعنا أو تابعنا المكالمة الهاتفية الحادة والألفاظ النابية التي وجهها ترامب إلى نتنياهو، ولكن بعدها بأيام فعل ما طلب منه ترامب أن يتفاداه، وهو قصف بيروت. ثم الآن رغم مطالبة ترامب العلنية ألا تقصف إسرائيل طهران أو إيران، لكن نتنياهو يقول أنا سيد قراري في النهاية وليس دونالد ترامب. فالرئيس الأمريكي الذي يقول دائما أنا صاحب القرار النهائي، على نتنياهو أن يفعل ما أريده، هو الآن يواجه معضلة كبيرة أن خلافاته مع نتنياهو صارت علنية، صار من بالنسبة له عليه أن يعترف بأنه ليس صاحب قرار نهائي على نتنياهو، وأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي يقرر ما يراه في مصلحته سياسيا.
1: دعنا نتوقف مع هذه الصور الآن مشاهدينا، بحيث كان الإعلام الإسرائيلي تحدث عن استهداف مستودعات صواريخ في أصفهان وسط البلاد. إذن الإعلام الإيراني تحدث عن استهداف مستودعات صواريخ في أصفهان وسط البلاد، وسط إعلان أيضا للجيش الإسرائيلي ولتقديراته بأن إيران كانت ستهاجم الجانب الإسرائيلي لكن وقت العملية لم يكن معلوما، وبأن هناك استعداد إسرائيلي لاحتمال إطلاق حزب الله أيضا صواريخ باتجاه جميع أنحاء إسرائيل، فيما هناك استعداد أيضا لضربات موسعة باتجاه إيران خلال الساعات المقبلة. ونحن نتابع الآن حسب ما أورده الإعلام الإيراني عن استهداف مستودعات صواريخ في أصفهان وسط البلاد. إذن نستمع للصوت الطبيعي.

0: إذن أعود إليك سيد مجدي حلبي، وأمام هذه الضربات الإسرائيلية الأخيرة، هل فعلا كانت هذه الضربات الإسرائيلية ردا على إيران بشكل مباشر وردا عسكريا فقط، أم أنها أيضا تحمل رسالة سياسية لترامب بأن إسرائيل لن تنتظر موافقته فيما يتعلق بقضايا أمنها القومي؟
1: بالطبع إسرائيل أبلغت الرئيس الأمريكي عبر هذه الضربات بأن أمنها القومي هو خط أحمر، وأنها تستطيع أن تقوم بهذه الضربات دون موافقته. وبالطبع هذه رسالة أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الأمريكية التي كانت تريد أن تقوم إسرائيل بما تريده هي. الآن إسرائيل تريد أن تقوم بما تراه مناسبا لأمنها، وخاصة بعد هجوم إيران على إسرائيل، فأنا لا يمكن لإسرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي وألا ترد وأن تستمع للرئيس الأمريكي. في المرات السابقة كانت الأمور تختلف، هذه المرة هناك هجوم إيراني على إسرائيل بعد أن قامت إسرائيل بضرب الضاحية الجنوبية وليس بضرب إيران، لذلك كان عليها أن تقوم بهذا الرد، وكان الرد يعني كان السؤال متى سيكون الرد وكيف سيكون وأي المناطق تقصف. نحن نرى أن إسرائيل تقصف مناطق تخزين الصواريخ، مناطق منصات الصواريخ، الدفاعات الجوية الإيرانية، وأيضا رسالة في ضرب مواقع في مصنع للبتروكيماويات، في إشارة بأن إسرائيل مستعدة وتستطيع

0: ويمكنها أن تضرب المنشآت الطاقة الإيرانية. هذا الأمر يزعج الإيرانيين بشكل كبير. هذه الصور التي تنشر أيضا ستزعج الجانب الإيراني، سوف يروا بأن إيران ضربت صواريخ لم تؤدي إلى أي إصابات في إسرائيل أو إلى أضرار أو إلى صور من هذا النوع، والضربات الإسرائيلية تدمر ويعني تحدث دمارا هائلا وربما إصابات وضحايا في الجانب الإيراني. من جهة ثانية الجانب الأمريكي الآن يحاول فهم ما يحدث هناك، يحاول أن يكون هناك حديث مع الجانب الإسرائيلي من جهة، الجانب الباكستاني والجانب الإيراني من جهة أخرى، ويحاول أن يحتوي هذا التصعيد ضمن تصعيد مدروس على أن ينتهي خلال فترة وجيزة وتعود المفاوضات إلى ما كانت عليه. ولكن إذا استمرت إسرائيل في هذا التصعيد واستمرت إيران في ضرب إسرائيل، فإننا سوف نبتعد عن هذه المفاوضات كثيرا وسندخل في حرب استنزاف واسعة. حتى الآن الولايات المتحدة لا تشارك فيها، ولا نعلم إذا كانت تريد أن تشارك فيها مستقبلا إذا استمرت هذه الحرب وهذا التصعيد.
1: طيب سيد سطوحي، إذا استمرت الضربات المتبادلة بهذه الوتيرة وبتصعيد يعني في قائمة الأهداف التي يستهدفها كلا الطرفين، يعني كل طرف يقول بأنه سيستهدف يعني بالمثل، اليوم إذا استمرت الضربات بهذه الوتيرة هل تستطيع الإدارة الأمريكية منع الانزلاق إلى حرب إقليمية، أم أنه قدرتها على التحكم بالأحداث بدأت تتراجع تدريجيا أمام الأجندة الإسرائيلية الأمنية والسياسية؟
2: بالتأكيد هذا التصعيد الأخير هو تعبير عن تراجع قدرة واشنطن على التحكم في مسار الأحداث. وحتى بالنسبة للجانب الإيراني في مفاوضاته مع الولايات المتحدة، جزء كبير منها أنه هناك تصور أنه إدارة ترامب قادرة على احتواء ما تفعله إسرائيل، وأنها من الممكن إذا وقعت على اتفاق فإنها تلزم به الجانب الإسرائيلي. فعندما تتصرف إسرائيل بحرية مطلقة بهذا الشكل، وبعيدا عما تطلبه الولايات المتحدة، وبعيدا عما يطلبه الرئيس الأمريكي شخصيا علنا في تصريحاته لوسائل الإعلام، إذن هي هذه رسالة واضحة للجانب الإيراني، بل حتى لكل دول المنطقة، أنه واشنطن لم تعد هي الذي يمكنها أن تحتوي أو تلجم الجانب الإسرائيلي وتجبره على اتخاذ الخطوات والسياسات التي تريد واشنطن فرضها على دول المنطقة أو على إسرائيل. هذا يقلل جدا من احتمالات الوصول إلى اتفاق، لأنه جزء كبير من هذه المعادلة هو أنه إيران ترى أن واشنطن تستطيع أن تلزم إسرائيل بما يتفق عليه. وبالتالي أنا أعتقد أنه ما حدث في هذه الصدام في هذا الصدام الأخير هو مؤشر سلبي لما هو قادم، وهذا جزء مما تريد إسرائيل أن تحققه في نهاية الأمر، لأنها إذا كانت تريد إفشال المفاوضات، تريد إحباط أي محاولة للوصول إلى اتفاق، فأفضل طريقة هي أن أولا تستخدم لبنان كورقة في هذه الحالة بأنها تصعد القصف في لبنان بحيث تؤدي إلى ما نراه الآن من تصعيد، وبالتالي يتم إفشال عملية المفاوضات. هذا هو الحلم الإسرائيلي. ما تحقق خلال الساعات الأخيرة هو يصب في النهاية لصالح الاستراتيجية الإسرائيلية.
1: طيب سيد مجدي، يعني واشنطن أو تحديدا ترامب طيلة الساعات الماضية والتصريحات الماضية كان يقول بأن نتنياهو لا يملك سوى الامتثال لقرارات ترامب، سواء فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاق أو فيما يتعلق بحصر المواجهة وعدم الدخول في تصعيد إلى غير ذلك. كانت يعني هناك العديد من الانتقادات التي توجه لنتنياهو بأن لا يبقى تحت عباءة ترامب الذي يريد اتفاقا سريعا. إلى أي حد اليوم سيقلص عليه هذا القرار بالتصعيد مع إيران، سيقلص عليه حجم الانتقادات التي طالته خلال الأيام الماضية؟
0: هو سيقلص الانتقادات من الائتلاف الحكومي ومن شركائه في الائتلاف الحكومي. أما بالنسبة للمعارضة فستجد الانتقاد الجديد، وهو لماذا وصلنا إلى هذه الحالة الآن؟ أنت يا نتنياهو، هكذا يتحدث المعارضين لنتنياهو، تؤزم العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة، أي بين إسرائيل والولايات المتحدة، لأن رئيس ترامب لن يكون راضيا عما يحدث الآن، وربما ستكون له خطوات في هذا المجال لمعاقبة إسرائيل ولمعاقبة الجيش الإسرائيلي ومعاقبة بنيامين نتنياهو عبر وقف الدعم، عبر عدم إخراج الطائرات التزود بالوقود، عبر عدم يعني منع بعض التسريب.

0: المعلومات الأمنية الحساسة لإسرائيل، وأيضا استثناءها من كل المفاوضات الجارية ووضع إسرائيل في وضع آخر. هكذا يتحدث بعض المعارضين في إسرائيل بأن هذا قد يحدث مستقبلا بين إسرائيل وبين الجانب الأمريكي. ولكن نتنياهو الآن بالنسبة لمؤيديه، بالنسبة لقاعدته الشعبية، بالنسبة لشركائه في الائتلاف، فهو قام بالأمر الصائب وبالأمر الجيد الذي قال بأنه هو المسؤول عن أمن إسرائيل القومي، وهو هذا الأمن هو خط أحمر إسرائيلي ولا علاقة لدولة خارجية بهذا الأمر. من جهة أخرى هناك الآن عليه أن يواجه الرئيس الأمريكي، هذا الرئيس غير المنتظر غير المتوقع، ولا يتحدث بدبلوماسية كما كان يتحدث بايدن عندما كان هناك خلاف كبير بين نتنياهو وبايدن. لم يسمع أحد ما دار بينهما، ودار بينهما على ما يبدو كلام أقسى مما كان بين ترامب وبين نتنياهو في الفترة الأخيرة. ولكن هذا الرئيس قد يخرج كل شيء إلى العلن، وقد يصف نتنياهو بأوصاف معينة عبر الإعلام، وأيضا قد يقول وقد يطلب من إسرائيل بعض الأمور إعلاميا وبشكل واضح وعلنا، ما يحرج إسرائيل مستقبلا في تنفيذ أو عدم تنفيذ هذا الأمر. ولذلك يعني الأمور الآن ما زالت في بدايتها، الاجتماعات الإسرائيلية المكثفة تبحث كل هذه الأمور، تبحث كل التبعات والتداعيات لهذه المواجهة التي بدأت بين إيران وبين إسرائيل خلال الليلة الماضية. ويبدو أن هذا الأمر سيستمر لربما يومين أو ثلاثة إلى حين الاتفاق مع الولايات المتحدة حول الخروج من هذه الأزمة أو الخروج من هذا التصعيد، ربما إلى مفاوضات، ربما إلى تصعيد آخر.
1: طيب سيد سطوحي، الموقف الأمريكي الآن حتى الآن ما زال ملتبسا، يعني هناك قراءة إيرانية إلى أن هناك تردد أمريكي في الذهاب إلى أي عملية عسكرية مهما قامت إيران بالتصعيد. اليوم إن لم يتحرك ترامب باتجاه يعني حل عسكري فيما يتعلق بالتصعيد الإيراني، هل هذا يمنحها ثقة وجرأة أكبر في التحركات العسكرية، وهي التي تراهن على هذا التقييد لصلاحيات الحرب التي يعيش على وقعها ترامب؟
2: بالنسبة للجانب الأمريكي، كان هناك إمكانية للتصعيد التدريجي قصير المدى والمحدود. بالنسبة لواشنطن لا يوجد ما يمنع أنها تفعل ذلك، ورأينا أمثلة كثيرة خلال الشهرين الماضيين. ولكن إيران واضح تماما أنها كانت ترى أنه من مصلحة واشنطن أنها تبقي هذا الحال مع التصعيد البسيط، فبالتالي كانت ترد نلاحظ بطريقة أكبر أنها لا تريد أن تستمر الأوضاع كما هي عليه الآن بتصعيد ضئيل، وكانت أحيانا ترد بعنف كبير كما تحدثتي، بحيث أنها توجه رسالة إلى واشنطن: إذا أردتم تصعيدا قليلا فإن بإمكاننا أن نفعل ما هو أكثر بتصعيد أكبر. فرأينا أن واشنطن كانت لعدم رغبة ترامب والإدارة الآن في هذا التصعيد الكبير كانت تحجم عن المزيد من التصعيد. هذا كان يمثل المعادلة خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن الوقت الآن لم يعد يحتمل مزيدا من التسويف. إغلاق مضيق هورمز من المستحيل أن يستمر لفترة طويلة على هذا الحال، لأنه الاقتصاد العالمي يتعرض لهزة كبيرة. أيضا الرئيس الأمريكي بالإضافة إلى العوامل التي تحدثت عنها، كأس العالم، احتفالات أمريكا بعيد الاستقلال، لكن هناك أيضا الانتخابات، ارتفاع أسعار النفط، البنزين، سوف يفقد الجمهوريون الكثير من مقاعدهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ إذا ما استمر الحال على ما هو عليه مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين ومعه زيادة نسبة التضخم. الأربعاء القادم سيكون يوما مهما جدا بالنسبة لمعدلات التضخم التي يعتقد أنها سوف تزيد عن 4%. هذه كلها مؤشرات كبيرة تجعل الرئيس الأمريكي في تخوف من مزيد من التصعيد. هل هو يريد التصعيد؟ أنا لا أعتقد أنه يريد التصعيد، لكنه في نفس الوقت غير قادر على الخروج من هذا المأزق أساساً بسبب نتنياهو وإسرائيل.
1: طيب الآن معنا أيضا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس. دكتور فراس أهلا وسهلا بك. دكتور فراس، إلى أي حد اليوم إيران تراهن على الخلافات بين كل من واشنطن وتل أبيب بخصوص يعني الاستمرار في الحرب من عدمه، استمرار التصعيد من عدمه؟ هل هذا يمنحها هامش أكبر في التفاوض وأيضا في الميدان؟
3: نعم سيدتي الكريمة، تحياتي لك.

0: مشاهديكم. يعني بالتأكيد إيران تراهن على مثل هذا السيناريو، لأنه عمليا عندما ذهبت باتجاه توجيه ضربات عسكرية حيال إسرائيل، هي أرادت أن تحقق أكثر من هدف سياسي في آن واحد. هي أولا أرادت أن ترسم مسار سياسي لها خلال الفترة القادمة، خصوصا إذا ما كانت هناك صفقة من الممكن أن تنتج بعد هذا التصعيد. هي أيضا أرادت أن تعمق من جذر المشكلة ما بين نتنياهو وترامب حول طريقة التعاطي مع حزب الله اللبناني أولا ومع إيران ثانيا. المستوى الثالث، أنا أتصور أيضا أن إيران حاولت أن ترسم معادلة جديدة، وهي أنها لم تعد تقبل بفكرة أن ترحل ردودها أو تهديداتها، وإنما تنتج ردود آنية الهدف من خلالها مراكمة الضغوط ومراكمة التكاليف على الرئيس ترامب. وعلى هذا الأساس أنا أتصور أن هذه هي الحسابات الدقيقة التي تتحرك من خلالها إيران، لأنه تدرك تماما أنه عمليا لم تعد لديها خيارات واسعة، سواء على مستوى التعاطي الاستراتيجي مع إدارة الرئيس ترامب، أو حتى على مستوى التعاطي العملياتي مع إمكانية أن يذهب نتنياهو نحو تنفيذ عمليات واسعة قد تتجاوز الجنوب الإيطالي وتذهب باتجاه الضاحية الجنوب لبنان. ولذلك أنا أقول أن كل هذه الحسابات الدقيقة تتحرك من خلال إيران من أجل أولا تعظيم شروطها التفاوضية وتعظيم خياراتها خلال الفترة القادمة، والأهم إنتاج سردية تستطيع أن تقول من خلاله للداخل الإيراني أنني لست قوية ولست ضعيفة كما يصوره الرئيس ترامب اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.
1: طيب سيد مجدي، الآن وفي آخر يعني الأخبار العاجلة، إذا مسؤول عسكري إسرائيلي يقول مستعدون لمجموعة خيارات في إيران مهما تطلب الأمر. إذا هناك إعلان عن استعداد إسرائيلي لمجموعة خيارات في إيران مهما تطلب الأمر. بالتالي حينما يعني تقول إسرائيل هذا الكلام أمام الإعلان الأمريكي أو عدم الإعلان الأمريكي بأنه هناك انخراط أمريكي مباشر في هذه العمليات العسكرية، هل إسرائيل تستعد للذهاب إلى أبعد مدى في هذه المواجهة وحيدة ومنفردة دون دعم أمريكي صريح وواضح؟
2: إسرائيل تريد أن توسع العمليات العسكرية، تريد أن تضرب منشآت الطاقة الإيرانية، هذا هو القصد من الحديث للمسؤول العسكري الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن تكون منشآت الطاقة تحت الأهداف الإسرائيلية وتضرب تلك المنشآت لتوجع إيران أكثر فأكثر من أجل أن تقبل الشروط الأمريكية الإسرائيلية. من جهة أخرى، الولايات المتحدة حاليا تريد
1: يعني دعني أقاطعك سيد مجدي، لأن لدينا هنا خبر عاجل. إذن ترامب يقول بأنه على إيران وإسرائيل وقف النار فورا. إذن في آخر التطورات الآن تصريح جديد
2: متوقع
1: يقول فيه بأنه على إيران وإسرائيل وقف النار فورا، لكن الأمر متوقع حسب ما تقول سيد حلبي، لكن هل فعلا سيتم وقف النار؟
2: هذا هو السؤال. ننتظر الآن بعد المكالمات التي سيجريها مع الفرقاء، مع نتنياهو من جهة بشكل شخصي وخاص، ومع الجانب الباكستاني والجانب الإيراني عبر وسطائه ويتكوف وكوشنير من جهة أخرى. هذه الأمور سوف تحسم إذا ستتوقف النيران أم لا. الرئيس الأمريكي سوف يحاول الضغط على إسرائيل بكل الوسائل من أجل وقف إطلاق النار وإعلانها بأنها تكتفي بهذه العمليات العسكرية، كي تقول إيران بأنها أيضا هي تكتفي بمثل هذه العمليات. هذا قد يكون المخرج لهذه الأزمة، ولكن بعد أن قامت إسرائيل بما قامت به ورفضت طلب ترامب الأولي ليلة أمس، يبدو أيضا أن إسرائيل مستعدة للذهاب أبعد من ذلك خلال الفترة المقبلة، ولكن ننتظر المكالمة الهاتفية أخرى أو الجديدة بين الرجلين نتنياهو وترامب. هذه المكالمة ستكون حاسمة لشأن استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في إيران، أو العودة إلى طاولة المفاوضات برعاية أمريكية، وأيضا إدخال إسرائيل أكثر فأكثر إلى هذه المفاوضات لكي تكون على علم ما يحدث، ولكي أيضا تفرض شروطا على المفاوضات بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، علما أن وبين إيران، علما أن الولايات المتحدة حاولت تحييد إسرائيل خلال الفترة الأخيرة بشكل تام وكامل، حتى أنها منعت عنها بعض المعلومات الاستخبارية المهمة قبل أيام من هذه من هذا التصعيد بين إيران وبين إسرائيل.
1: طيب أذهب إليك السيد سطوحي، وهذا التطور يعني تصريح لدونالد ترامب، دعوته بشكل واضح للطرفين الإيراني والإسرائيلي إلى وقف النار فورا، هل فعلا بيده القرار إيقاف هذه النيران، وبأي شكل سيضغط على الجانبين؟ لكن دعنا نتابع أولا

0: هذه التغريدة وهذا المنشور لدونالد ترامب الذي يدعو فيه كلا من إسرائيل وإيران إلى وقف النار فورا.
1: هذه التغريدة وهذا التصريح تجعل الرئيس الأمريكي يبدو كما لو كان مراقبا من الخارج تماما، مثل التصريحات التي تصدر في أوروبا الآن ولا يلتفت إليها كثيرا، لأنه الرئيس الأمريكي دعا إلى عدم نشوب هذه العمليات العسكرية لكنها بدأت واستمرت دون رغبة منه. فالآن تدخله، اعتقادي أنه نتنياهو ربما يلتفت أكثر إلى ما يطلبه ترامب الآن. لماذا؟ لأنه هو بالفعل أكد على المعادلة الجديدة، الرسالة واضحة لترامب وللآخرين، أنا من أتخذ قراراتي الخاصة بإسرائيل وأمنها حتى لو تعارضت مع ما يطلبه الرئيس الأمريكي علنا، حتى لو تعارضت مع ما يقوله بأنه أنا صاحب القرار وأن نتنياهو يتبع ما أطلبه منه. الآن نتنياهو يقول للجميع ولترامب شخصيا، أنا أفعل ما أقرره بناء على حساباتي الخاصة بأمن إسرائيل والحسابات السياسية لنتنياهو، لأنه في النهاية هو لديه أيضا حساباته السياسية داخل إسرائيل، هو لا يريد أن يكون تابعا للولايات المتحدة، هو يقول كثيرا إنه القادر على أن يقول لا للرئيس الأمريكي، هو أكد هذه الرسالة من خلال العمليات العسكرية. الآن هو لا يحتاج إلى مزيد من التأكيد، هو بالفعل أرسل الرسالة وقام بضربات قوية ضد إيران، من الممكن أن يستجيب إليه الآن. لكن السؤال ماذا عن إيران؟ لأنه هي تعرضت لضربات قوية لم تفعل مع إسرائيل الكثير، ربما يكون لديها رغبة في أن تواصل بعض القصف لإسرائيل بعدما تعرضت له، ومن هنا يعني ستكون هناك علامات استفهام فيما إذا كانت طلبات ترامب الحالية سوف يستجاب لها بشكل حقيقي من أجل وقف إطلاق النار.
0: إذن أذهب إليك أيضا سيد فراس، كنا يعني دائما نحلل يعني هذا التصريح لدونالد ترامب اليوم، دعوة للجانبين الإيراني والإسرائيلي لوقف النار، لكن هل فعلا إيران ستذهب بالمزاج الأمريكي وتقرر بالمزاج الأمريكي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، أم أنه سيكون لها رأي آخر فيما يتعلق بمسار هذا التصعيد الإسرائيلي، وبأنه على الكل تحمل المسؤولية، خصوصا وأنها تقول بأنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية يعني خرق وقف إطلاق النار؟
2: يعني سيدتي الكريمة، أنا أتصور أن الرئيس ترامب يبحث اليوم عن استراتيجية خروج من هذه الأزمة، استراتيجية تحقق مصالح الجميع. من جهة هي تضبط حدود السلوك العسكري لبنيامين نتنياهو من أجل أن لا يتجاوز السقوف الحمراء التي وضعها الرئيس ترامب من خلال إعطائه ضوءا أخضر بإمكانية شنها مثل هذه الهجمات، لكن أن لا تؤدي إلى انهيار مجمل العملية التفاوضية مع إيران. من جهة أخرى أيضا، أنا أتصور أن عدم ارتكان إيران لمثل هذا الموقف الأمريكي قد يدفع إدارة ترامب إلى إمكانية الانخراط بشكل أو بآخر من أجل كسر قدرة إيران على مواصلة التصعيد، لأنه يدرك تماما أن الذهاب نحو التصعيد هذا يعني أن إدارة ترامب سوف تكون مجبرة إما على التدخل أو ترك الأمور تأخذ مجراها ما بين إيران وإسرائيل، وهذا ما لا يريده الرئيس ترامب، لأنه بالنهاية هناك بيئة خارجية مرتبطة بهذا التصعيد. نحن نتحدث عن ارتفاع أسعار النفط، نتحدث عن بيئة عسكرية مرتبكة في جنوب لبنان، نتحدث عن إمكانية دخول بيئات جديدة في الصراع، ونتحدث عن إمكانية غلق مضيق باب البندب واندماج الحوثيين في العمليات العسكرية الجارية. وبالتالي نتصور كل هذه المعادلات قد تفرض نفسها اليوم في حسابات الرئيس ترامب حول إمكانية ترك الأمور تأخذ مجراها. ولذلك التصريح الأمريكي هذا يشير بشكل أو بآخر أن الجانب الأمريكي لا زال يلعب لعبة الشرط الجيد والشرط السيء. من جهة إدارة ترامب أعطت تفويض ظني نتنياهو بالذهاب نحو تنفيذ عملية تحفظ ماء وجهه، وكذلك تثبت حالة الردع الاستراتيجي التي حققتها إسرائيل بعد 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. ومن جهة أخرى حقيقة هو مارس دور الشرطي السيء من خلال عدم الانخراط في هذه الحرب من أجل أن تضبط حدود التصعيد عند حدود معينة لا تتجاوز المسارات المحددة لها، خصوصا على مستوى ترتيبات الأمن الإقليمي خلال الفترة القادمة. برأيي الحرس الثوري سوف يحاول أن يوازن بين مسألتين، بما أننا الموضوع متعلق بالجانب الإيراني. أنا أتصور أن الجانب الإيراني يحاول أن يقبض ثمن عدم التصعيد خلال الفترة القادمة. إذا ما قبض مثل هذا الثمن من إدارة ترامب تحديدا، خصوصا على مستوى التراخي في موضوعات الأموال المجمدة، العقوبات وما إلى ذلك من الإجراءات الأخرى التي تطالب بها إيران، أنا أتصور أن إيران سوف تقف عند حدود معينة ولا تتجاوزها وتترك الكرة في الملعب الإسرائيلي لكي ينفرد الرئيس ترامب بها. لكن إذا ما أصرت إسرائيل على مواصلة العمليات القتالية سواء باتجاه العمق الإيراني

0: او باتجاه الضاحيه الجنوبيه لبيروت. انا اتصور ان ايران قد لا تركن مثل هذا التصريح الامريكي، وسوف تذهب باتجاه معادله الضربه مقابل الضربه والتصعيد مقابل التصعيد والردع مقابل الردع، حتى تضع هذه المعادله اوزارها بالاطار الذي يجعل اداره ترامب تنخرط مجبره، اما لايقاف الحرب او لتصعيدها نحو مديات قد يتضرر الجميع منها.
1: طيب سيد حلبي، إذا يعني لم تذهب إيران اليوم باتجاه وقف النار فورا مثل ما طلبه ترامب، هل هناك تقدير داخل إسرائيل بأنه ترامب ورغم تحفظه العلني على هذه المواجهة سيتكيف في النهاية مع هذا التصعيد الإسرائيلي، إذا خصوصا استمرت إيران في إطلاق الصواريخ؟ وهل يراهن بأن التصعيد الإيراني سيجبر واشنطن على الاقتراب أكثر من الموقف الإسرائيلي؟
2: بالطبع الموقف الأمريكي موقف صعب للغاية. الرئيس الأمريكي يتحدث دائما عن الخيار السياسي ويبقي الخيار العسكري أيضا مفتوحا. الآن الخيار العسكري بدأ على الطاولة، إيران تقصف إسرائيل، إسرائيل ترد، إيران ترد على الرد، وهذا مستمر. إذا استمرت هذه الحالة فلن يكون مناص أمام الرئيس الأمريكي سوى الانخراط في هذه الحرب وتوجيه ضربات قوية على لإيران قد تعيدها إلى العصر الحجري كما هو يتحدث. هذا من جهة. من جهة أخرى خروجه من المشهد الآن ومن هذه الحرب الآن وترك كل الأمور كما هي، هذا سيؤدي إلى انهيار التفكير الغربي أو التفكير الحلفاء مع الولايات المتحدة حول جدوى هذه التحالف مع الولايات المتحدة، لأنها بدأت حرب تركتها وذهبت. لذلك يعني في إسرائيل التقديرات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي بنهاية الأمر سوف يذهب مع الجانب الإسرائيلي لتوسيع العملية في حال استمرت إيران ولم تلتزم بوقف إطلاق نار مع إسرائيل كما يطالب الرئيس الأمريكي، وكما سوف يحاول أن يصل إلى صيغة ما في هذا الأمر. وكما قال الضيف من العراق، طبعا إسرائيل سوف تطلب ثمنا لذلك، والإيران أيضا سوف تطلب ثمنا لذلك. هل سيكون الجانب الأمريكي مستعدا لدفع الثمن للجانبين؟ هذا الأمر سوف يعني يمكن أن نستطلعه خلال الساعات والأيام القريبة من تصرفات الرئيس الأمريكي ترامب وما يمكن أن يقوم به من خطوات تجاه إيران من جهة وتجاه إسرائيل من الجهة الأخرى.
1: طيب يعني بالتزامن مع هذه المعطيات، معطيات التصعيد ودعوات ترامب إلى وقف التصعيد، سيد سطوحي، إلى أي حد اليوم ستستمر عملية تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني فيما يتعلق بمسار المفاوضات؟ هل ما زال مسار التفاوض حيا رغم هذا التصعيد؟ وإلى أي حد تضررت مصداقية ترامب التفاوضية بعدما حمل نتنياهو يعني من جديد الوضع إلى مسار تصعيدي وعسكري؟
3: أعتقد أن هذه المصداقية تأثرت كثيرا، لأن الصورة التي يرسمها لنفسه داخليا وخارجيا قد اهتزت خلال الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة تحديدا، وأعتقد أن هذا سينعكس على مسار الأحداث خلال الأيام والأسابيع القادمة. الوجود الباكستاني بالتأكيد ضروري، لأنه طالما أنه لا توجد مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران فلا بد من الوسطاء، كانت عمان، باكستان، قطر شاركت خلال الفترة الماضية أيضا بالكثير من المقترحات، وكان هناك تصور أنه من الممكن بالفعل الوصول إلى تفاهمات نهائية، لا أقول اتفاق، وأنا في تصوري أن مسألة عقد اتفاق مع إيران مسألة مستبعدة في المستقبل القريب، ولكن على الأقل تفاهمات، مجموعة مبادئ فيها الكثير من الغموض الذي يسمح للأطراف بالتوقيع دون أن تبدو ملتزمة أو أنها تراجعت. إنما حتى هذا يبدو الآن صعبا مع مزيد من التصعيد العسكري، لكن في النهاية هذا لا يمنع أنه إذا ما هدأت المدافع بعض الشيء يكون هناك إمكانية للعودة إلى المفاوضات. وهناك بالفعل يعني منذ أكثر من أسبوع كانت مذكرة التفاهم أو إعلان المبادئ أيا كان وصفه كان شبه جاهز للتوقيع عليه، الرئيس الأمريكي تراجع في آخر لحظة عن التوقيع عليه. لماذا؟ لأنه خشية من ردود الفعل السلبية الكبيرة داخل الولايات المتحدة، خصوصا من اليمين المحافظ، من الحزب الجمهوري، من كثير من مؤيدي إسرائيل، السيناتور لينزي جرام، مايك بامبيو وزير الخارجية الأسبق في فترة ترامب الأولى، بعض أعضاء مجلس النواب.

0: رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، هؤلاء جميعا وقفوا ضد فكرة التوقيع على اتفاق، وأنه ترامب سيفعل ويكرر خطأ أوباما بتقديم الأموال للجانب الإيراني. هذه النقطة ربما تكون العامل الحساس لدى الرئيس الأمريكي. هو أقصى أو ما يريده ويتمناه أنه بعد أن يصل إلى اتفاق تخرج وسائل الإعلام خصوصا في فوكس نيوز وتقول أنه ترامب حقق اتفاقا أفضل من اتفاق باراك أوباما 2015. هذا هو ما يطمح إليه، لكن مع رد الفعل السلبي لمجرد فكرة الوصول إلى اتفاق بدأ يهدأ قليلا في الإسراع في التوقيع عليه والوصول إلى تفاهم. هذا التردد لدى ترامب هو ربما ما وصل بنا إلى ما نشعر به الآن من أنه كل شيء صار مهددا، لأنه التصعيد العسكري جاء أيضا لإفشال أي فكرة للعودة إلى المفاوضات أو الوصول إلى اتفاق. على ترامب أن يقرر ما إذا كان قادرا على مواجهة نتنياهو، مواجهة اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. هذا في النهاية هو الذي سيحسم الأمر، هل يوقع على اتفاق أم أنه يجمد الأمور على ما هي عليه.
1: طيب سيد فراس، أيضا خلال الساعات الماضية وفي إطار يعني ما يجري من معادلات تفاوض يحاول كل طرف إرساءها، عراقجي نشر صورة للعلمين اللبناني والإيراني معا، فيما فيه إشارة لاستمرار الترابط بين الساحتين. إلى أي حد اليوم إيران تشعر بأن نفوذها في لبنان يواجه تحديات سياسية داخلية وإقليمية؟ إلى أي حد اليوم تريد عمليا الدفع باتجاه تثبيت معادلة أن القرار الاستراتيجي اللبناني ما زال جزءا من القرار الإقليمي الإيراني؟
2: وبالتأكيد هذا هي أصل المشكلة في طريقة النظر الإيراني لما يجري في لبنان سيدتي الكريمة، لأنه عمليا ما تفضل به أو تحدث به عرقجي هو أراد أن يرسم سردية سياسية تعزز العمل العسكري الذي قامت به إيران حيال إسرائيل، لأنه يعني يريد أن يقول بشكل أو بآخر أن إذا ما كان هناك حل لمسألة حزب الله في لبنان فهذا الحل ينبغي أن يأتي عبر البوابة الإيرانية وليس عبر بوابة الدولة الإيرانية، لأنه يدرك تماما أنه فيما لو ترك المجال للدولة اللبنانية أن تتفاوض مع إسرائيل ضمن شروط تعزز السيادة اللبنانية وتعزز حقوق الدولة اللبنانية في مقابل إجبار إسرائيل على مراجعة خياراتها حيال لبنان، هذا يعني أن الموضوع لا يقتصر فقط على الجانب الأمني وأن سوف يكون هناك جانب سياسي يفرض على الدولة اللبنانية توقيع تطبيع أو اتفاق سلام مع إسرائيل. فبالتالي كيف يمكن أن نتخيل وجود حزب الله اللبناني التابع لإيران يتبنى ثقافة المواجهة في ظل دولة يعني تذهب باتجاه خيار السلام مع إسرائيل؟ أنا أتصور أن هذا سوف يفرض تكاليف كبيرة جدا على إيران، وبالتالي هذا ما يجعل إيران تنظر بحساسية كبيرة جدا لموضوعة حزب الله اللبناني وموضوعة اجتزاء حالة الحزب وجعلها جزء من صفقة إيرانية أمريكية وليس جزء من محادثات لبنانية إسرائيلية. إلى أي حد سوف يكون عرقجي قادرا على تثبيت مثل هذه السردية؟ أنا أتصور أن هذا الأمر سوف يكون يعني مطروح أمام الرئيس ترامب، لأنه هو عمليا معني بإنجاح مسار السلام ما بين لبنان وإسرائيل من جهة، وكذلك في معالجة وضع حزب الله في لبنان، لأنه بالنهاية جزء كبير من المعضلة الإيرانية التي تمثلها اليوم في المنطقة هو وجود الحزب الذي يتبنى خيارات تتعارض في كثير من المسارات مع خيارات الدولة اللبنانية. وأنا أعتقد أنه إلى حد ما عرقجي أراد أن يعزز من الخيارات التفاوضية، هو يدرك تماما أن مثل هذا الخيار لا يمكن أن يقفز على الحقائق التي ثبتتها الدولة اللبنانية في محادثات السلام التي جرت في واشنطن. ولذلك أنا أقول أنه هو أراد أن يبني أساسا سياسيا مشروعا لما قامت به إيران، بغض النظر عن ما إذا كان ما قاله هو مطابق للواقع أم غير مطابق، متعاطي مع معطى السيادة أم غير متعاطي، ولكن هو أراد أن يقول أن ضرباتنا جاءت من أجل الدفاع عن حلفائنا وعن وكلائنا، وعليكم أن تتفاوضوا معنا وفق هذا المعطى، لا أن تذهبوا لكي تتفاوضوا على السلاح ووجود ودور حزب الله عن طريق الدولة اللبنانية، لأن هي غير معنية بهذا الملف والمعنى الوحيد به هو إيران.
1: سيد حلبي، يعني فيما تسعى إيران إلى ربط المسارين اللبناني الإسرائيلي مع الإيراني مع واشنطن، اليوم هل ينجح نتنياهو اليوم في فرض معادلة فعلا تستمر فيها يعني عملية الفصل بين المسارات اللبناني عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني، بحيث تبقى إسرائيل لديها الحرية الكاملة في التحرك داخل لبنان بغض النظر عن ما يجري من تفاهمات بين كل من واشنطن وطهران؟
3: هذا ما تريده إسرائيل. حتى الآن لا نعرف إذا كانت نجحت في فرض هذه أو تثبيت هذه المعادلة، أم أن إيران نجحت في أن تكون المعادلة أن ضرب الضاحية يساوي ضرب إيران لإسرائيل. لذلك يعني

يعني ننتظر الساعات القادمة، الأيام القادمة، لنرى كيف ستتبلور الأمور على الأرض. من جهة أخرى، على الواقع، على الواقع، على الميدان في لبنان، إسرائيل مستمرة بالحرب على حزب الله دون علاقة لما يحدث الآن مع إيران.

0: في لبنان وإذا كان الآن في إيران. لذلك يعني من المبكر أن نحسم من نجح ومن فشل، ولكن الكر والفر مستمر، الرد والرد المتبادل سيكون هو سيد الموقف خلال الفترة المقبلة، إلى حين أن يقرر الرئيس الأمريكي ماذا يريد وكيف يريد أن يحل أو يحل هذه المسألة، وكيف يريد أن يتقدم على مسار المفاوضات مع إيران من جهة، وعلى مسار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية من جهة أخرى. الآن للحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية دور كبير في إذا استمرت في المفاوضات مع إسرائيل فهي تقطع الطريق على إيران بالتدخل في الشأن اللبناني الداخلي. أما إذا توقفت عن هذه المفاوضات لهذه الأسباب التي نراها الآن، فهذا يعني أن إيران تستطيع أن تفرض المعادلة على لبنان وعلى إسرائيل فيما يتعلق بحزب الله في لبنان.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي. نشكرك أيضا، كنت معنا من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي محمد السطوحي. وأيضا نشكرك كنت معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا تغطيتنا ما زالت مستمرة، على رأس الساعة تلتقون مع الزميلة راوية القاسم، يبقوا في المتابعة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا لتجدد الحرب بين إيران وإسرائيل. نبدأها بأبرز ما حدث في الساعات القليلة الماضية ورد فعل الرئيس الأمريكي على التطورات الميدانية. ترامب قال إن على إيران وإسرائيل وقف النار فورا. أيضا الخارجية الإيرانية حملت أمريكا مسؤولية الانتهاك الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أنه لا يمكن فصل أفعال إسرائيل عن سياسات أمريكا. الجيش الإسرائيلي أكد شن غارات جديدة على مختلف أنحاء إيران، وذلك بعدما أنهى جولة سابقة من ضربات واسعة استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية في إيران. مراسل العربية أكد أن إيران أطلقت على إسرائيل نحو 30 صاروخا منذ الليلة الماضية، فيما أكدت وكالة مهر الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في كرمانشاه ومحيطها وتعليق جميع الرحلات الجوية في مطار مهر أباد بطهران حتى إشعار آخر. صحيفة معاريف قالت أن رئيس الأركان الإسرائيلي على تواصل مستمر مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. أما موقع ولا فتحدث عن توصية أمنية إسرائيلية باستهداف البنية التحتية في إيران إذا صعدت هجماتها. بدورها القناة 12 الإسرائيلية أفادت بتقديرات أن التصعيد قد يتطور لمواجهة عسكرية.

وقد أظهرت مشاهد متداولة وقوع انفجارات متكررة مصحوبة بأعمدة دخان كثيفة بأصفهان وسط إيران جراء استهداف إسرائيل مستودعا للصواريخ، فيما رجح إعلام إيراني حصول أضرار بمنشآت مرتبطة بتخزين الصواريخ أو وقودها.

وقد أظهرت صور متداولة أخرى انفجارا مصحوبا بتصاعد أعمدة الدخان بالعاصمة طهران، فيما لم تقدم التقارير الأولية تفاصيل بشأن موقع الاستهداف أو حجم الخسائر المحتملة.

0: به حمله اسرائیل به پیشونی معاشر.
1: دوت أصوات انفجارات في سماء تل أبيب إثر اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية صواريخ إيرانية.

0: معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد. محمد، أهلا بك. بداية، اجتماع الكابينت لا يزال منعقدا، هل من معلومات، من خطط ربما سربت عسكرية في ظل التأكيدات أن هذه العملية العسكرية أو هذا التصعيد قد يستغرق أياما؟
1: فعلا، التقييم الإسرائيلي بأن هذا التصعيد وهذه الضربات المتبادلة من المتوقع أن تستمر لأيام. كان هناك العديد من الموجات، نتحدث الجيش الإسرائيلي أكد رسميا موجتين من الغارات في مناطق مختلفة في إيران، ويتحدث مسؤول عسكري إسرائيلي عن 9 أهداف تم قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية في العديد من المناطق، منها مصانع بتروكيماويات أو مكونات لمصانع بتروكيماويات. لكن يعني حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية وبعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن قصف الجيش الإسرائيلي لطهران. الآن ضابط إسرائيلي رفيع لإذاعة الجيش ينفي ذلك ويقول بأن إسرائيل لم تنفذ سوى الغارات التي نفذتها صباح هذا اليوم، ولم يكن هناك غارات على طهران، رغم انتشار بعض أيضا الفيديوهات التي توثق تصاعد للدخان من طهران، وأيضا تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذه أيضا نقطة تبقى خلافية يعني، وتثار تساؤلات حولها. إذا لم يكن هناك قصف إسرائيلي في طهران، الجهة ربما من الجهة التي قصفت؟ على الأقل هذا ما تقوله إذاعة الجيش الإسرائيلي بانتظار تأكيد أو نفي رسمي من قبل الجيش حول ذلك. هذا كله يأتي بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران لوقف فوري لإطلاق النار. هذه الدعوة من قبل الرئيس الأمريكي حقيقة تأتي في وقت ينعقد فيه الكابينت ويترأس بنيامين نتنياهو جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، عدد محدود من الوزراء إضافة إلى رؤساء المؤسسة العسكرية أو الأجهزة الأمنية، رئيس الموساد، رئيس أركان الجيش، رئيس الشباك. بطبيعة الحال الجيش والموساد سيعرضون في خلال هذه الجلسة تقييماتهم وإمكانية استمرار الضربات وماذا السيناريوهات المطروحة، إضافة إلى اقتراحات من قبل مسؤولين

0: من السياسيين ومنهم وزير المالية بسل سموتريش الذي كان له وجهة نظر ومقترح بتنفيذ ضربات على الضاحية الجنوبية لا على إيران في هذه المرحلة وتكثيف الضربات على الضاحية الجنوبية. لكن الرسالة من قبل بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري وأعضاء الكابينت قبيل انعقاد الجلسة كانت واضحة، لا لمعادلات تفرض من قبل إيران على إسرائيل فيما يتعلق بلبنان. إسرائيل تحاول الفصل بين المسارات، تحاول الفصل بين الملف الإيراني والملف اللبناني، وكذلك إيران تحاول الربط فيما يعرف بتوحيد الساحات. تأتي الولايات المتحدة اليوم وكذلك دعوة الرئيس الأمريكي بضرورة وقف إطلاق النار ووقف هذه المحاولات من كلا الطرفين. لا ندري إن كانت ستنجح هذه المحاولات من قبل الرئيس الأمريكي. في الليلة الماضية كان هناك مكالمة هاتفية بينه وبين نتنياهو، وبحسب التسريبات كان هناك تفاهمات ما بحيث تكون هناك رد إسرائيلي محدود نسبيا لا يشمل منشآت حيوية في إيران يستدعي ردا وتداعيات ويكون لها تداعيات على كل المنطقة.
1: طيب محمد، الصواريخ التي تسقط على المدن الإسرائيلية هل لا تزال فقط إيرانية المصدر أم أنه حزب الله يعني قد أطلق من جنوب لبنان ربما المزيد من الصواريخ في الساعة الأخيرة؟
0: نعم، الآن الجيش الإسرائيلي يتحدث في هذا الخبر الذي يرد الآن بأنه أغار على بنى تحتية لإنتاج مواد خام تستخدم في برنامج الصواريخ التابع للنظام الإيراني. هذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي في بيان الآن. إذن لا يتحدث عن قصف طهران كما قلنا، إنما يتحدث في هذا البيان عن قصف في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات هكذا يسمى، وهذا في جنوب غرب إيران. في جنوب غرب إيران يتحدث الجيش الإسرائيلي عن موجة من الغارات. فيما يتعلق بالصواريخ الإيرانية بحسب أيضا إحاطة لمسؤول عسكري إسرائيلي يتحدث عن 24 من الصواريخ، لأن التقدير صباحا كان يتحدث عن 30 صاروخا. مجمل الصواريخ على ما يبدو التي أطلقت من إيران 24 صاروخا أطلقت من إيران نحو إسرائيل. بحسب الجيش الإسرائيلي تم اعتراض جزء كبير من هذه الصواريخ. ساهمت الولايات المتحدة في اعتراض جزء من هذه الصواريخ. في إسرائيل يؤكدون بأن الضربات الإسرائيلية أو الضربات التي نفذت في إيران هي ضربات إسرائيلية فقط، لم تكن الولايات المتحدة مشاركة في هذه الضربات. لكن الولايات المتحدة شاركت في عملية اعتراض الصواريخ عن إسرائيل. الصواريخ التي أطلقتها إيران نحو إسرائيل شاركت الولايات المتحدة في عمليات الاعتراض، هذا ما يقوله. بالنسبة للحوثيين كان الحديث يدور صباحا عن صاروخ واحد، تبين بأن الحوثيين أطلقوا 3 من الصواريخ، تم اعتراض 2 من هذه الصواريخ فيما سقط صاروخ في طريقه إلى إسرائيل. الحوثيون يتحدثون عن إطلاق مسيرات لم تدوي صفارات الإنذار، على ما يبدو لم تصل هذه المسيرات إلى الأجواء الإسرائيلية. هذا ربما مجمل يعني أو حصيلة ما حدث منذ الصباح راوية.
1: بما يخص حركة الطيران في مطار بن غوريون محمد وباقي المدن الإسرائيلية، ما هو الوضع خاصة بأنه أساسا العديد من شركات الطيران الدولية كانت عادت لتسير رحلاتها منذ أيام قليلة أساسا إلى إسرائيل؟
0: هذا صحيح. في حصل تضارب أيضا في إسرائيل وخلاف في وجهات النظر. الجبهة الداخلية الإسرائيلية والسلطات المعنية التابعة للجيش والمؤسسة العسكرية طالبت بضرورة المخاطرة، طالبت بضرورة إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية تحديدا. لكن وزارة المواصلات لم تصدر أي قرار. وزارة المواصلات هي المعنية بحركة الطيران في طبيعة الحال في إسرائيل، لم تصدر أي قرار بإغلاق المجال الجوي وأبقت على المجال الجوي مفتوحا أمام الطائرات المدنية. لم يتغير هذا رغم ضغط من قبل السلطات المعنية بضرورة إغلاق المجال الجوي. هذا لم يحسم بعد، ربما بناء على التطورات والتقييمات خلال الساعات المقبلة إذا ما كان هناك إطلاق متزايد من الصواريخ من قبل إيران أو الحوثيين، هذا قد يؤدي في النهاية لاتخاذ قرار في هذا الشأن. أما حاليا لم يغلق أو لم تغلق الأجواء الإسرائيلية، رغم أن بعض بعض يعني يجب أن نشير أنها صحيح مفتوحة الأجواء أمام الطائرات المدنية.

0: لكن عدد من الشركات الطيران العالمية ومنها الأوروبية ألغت رحلاتها لأيام، ومنها لساعات ومنها لأيام، حتى تتضح صورة هذه التطورات المتتابعة.
1: طيب محمد، بما يخص الموساد الإسرائيلي، الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن هزة في الموساد بعد إقالة قائد العمليات في إيران بالتزامن مع هذه العملية وهذا التصعيد، وقرار الرئيس الجديد رومان غوفمان بإقالة نائبه المعروف باللقب ألف. ما تفاصيل هذا اللغط وهذا الجدل الحاصل في الموساد وارتباطه أيضا بهذا التصعيد والتوقيت للتصعيد الإسرائيلي؟
0: ربما هذه التغييرات في جهاز الموساد لها علاقة بالأمور البروتوكول داخل هذا الجهاز، بمعنى أن أنهى دافيد بن ريع ولايته كرئيس لجهاز الموساد، جاء رومان غوفمان رغم اللغط حول هذه الشخصية والاشتباه بتورطه في قضية ما وبالتالي عسكرية بطبيعة الحال، وبالتالي كان هناك التماسات للمحكمة العليا بضرورة عدم قبول تعيين غوفمان كرئيس لجهاز الموساد، لكن تقرر في النهاية تعيينه رئيسا لجهاز الموساد بناء على توصيات كان بنيامين نتنياهو يريده رئيسا للموساد، خصوصا وأنه كان السكرتير العسكري التابع له. دافيد بن ريع الرئيس السابق لجهاز الموساد الكثير من النجاحات التي تنسب للموساد خلال الحرب 40 يوما وقبلها 12 يوما، وحتى عمليات البيجر في لبنان وحزب الله ضد حزب الله، كثير من هذه النجاحات إسرائيليا تنسب لشخص دافيد بن ريع. يأتي غوفمان ليغير داخل جهاز الموساد، أقال نائب رئيس جهاز الموساد، عين نائبا جديدا له، وكذلك بعض التغييرات. هذا يحدث أحيانا عندما يأتي رئيس جديد لجهاز معين يعمل ويقوم بعمل التغييرات، لكن هذا لا علاقة له بالتطورات في إيران، لكن قد يؤثر في مرحلة ما على كل ذلك.
1: من القدس مراسل العربية محمد الصياد، شكرا لك. من بيروت تنضم إلينا من هناك مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة، الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي في هذه الأثناء السفير الأمريكي في بيروت في عين التينة ميشيل عيسى. ما الهدف من هذه الزيارة في ظل التهديدات الإسرائيلية باستهداف الضاحية وأيضا المناطق اللبنانية مع كل صاروخ إيراني يسقط على إسرائيل؟
2: صحيح، اللافت اليوم بأن هناك جولة على الرؤساء الثلاث قام بها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، بدأها بلقاء رئيس الجمهورية، بعدها كان له لقاء مع رئيس الحكومة، والآن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري. أهمية لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري هو لأن رئيس مجلس النواب هو صلة الوصل بين الجهات، الولايات المتحدة وأيضا الجهة المفاوضة حتى مع رئيس الجمهورية، إضافة بالتنسيق مع حزب الله. لذلك الحديث مع رئيس مجلس النواب ممكن أن يكون لديه صورة أوضح عما يعمل عليه حزب الله خلال هذه المعركة، خاصة وأن هناك تهديدات بأنه إذا عاد حزب الله واستهدف شمال إسرائيل سيكون هناك هدم لعشرات المباني في ضاحية بيروت الجنوبية، أو أقله هذا ما يطالب به الإسرائيليون. جولة السفير الأمريكي كانت إيجابية خلال هذا اليوم، هو عاد وأثنى على موقف رئيس الجمهورية اللبنانية خلال المقابلة الأخيرة التي قام بها مع CNN، عاد وتحدث عن أهمية المفاوضات وبأن لبنان وإسرائيل وصلوا إلى مكان لا يمكن العودة منه أو الرجوع عنه، وأنه هناك كسر للجليد، وبأن الولايات المتحدة ستدعم لبنان للخروج من أزمته، وبأن أيضا الولايات المتحدة قررت ألا تتوسع المواجهة. لا نعلم إن كان هذا بأن هناك سيكون ضغوطات أكبر على إسرائيل بأن لا تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية، ولكنه وصف ما حدث بالأمس بأنه رسالة سياسية. حتى الآن طبعا هناك في الوضع الميداني هناك استمرار للغارات، ولكن يمكن أن نلاحظ بأن عدد الغارات اليوم تراجع بشكل كبير. كان هناك غارات على مسجد السلم صباحا وعلى عدد من القرى. حزب الله حتى الآن أصدر بيان

0: بيان واحد، هذا البيان كان لتجمع للجنود داخل الأراضي اللبنانية، ولكن يوم أمس كان هناك أكثر من 20 بيان. خلال ساعات المساء كان هناك بيانين تحدث فيهم عن استهداف ثكنات عسكرية في شمال إسرائيل. حزب الله بالنسبة إليه هو يقول بأن يعني مصدر مقرب من حزب الله تحدث بأن هذه الثكنات هي قريبة جدا من الحدود اللبنانية، هو لم يستهدف مستوطنات مأهولة بالسكان، لذلك بالنسبة إليه رد إسرائيل على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية كان مبالغ به بعض الشيء، ولكن إسرائيل من جهتها كانت واضحة بأنه أي استهداف داخل الأراضي الإسرائيلية سيقابله استهداف داخل ضاحية بيروت الجنوبية، لذلك هناك اليوم حالة من الترقب والتخوف في حال كان هناك سيكون هناك استهدافات جديدة من قبل حزب الله لشمال إسرائيل أن تتوسع مجددا الغارات نحو ضاحية بيروت الجنوبية.
1: شكرا لك مراسلة العربية غنوة يتيم، حدثتنا من بيروت. ومن رام الله ينضم إلينا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا بك. ترامب قالها بصراحة وبشكل حازم، ربما يجب على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا، هل سيستجيب الجانب الإسرائيلي؟ هل سيستجيب نتنياهو؟
2: هناك تحياتي لكم في البداية. يعني هذا كان أكثر ما تخشاه إسرائيل، أن لا يبدي ترامب تفهم لحاجتها لكسر المعادلة التي تحاول أن تفرضها إيران أولا، وثانيا أن يضع إيران وإسرائيل في نفس الخانة. هذا إسرائيليا وكأنه يعني الأمر فيه تثبيت للأمر القائم الذي تكرس إيران والذي يكبل إسرائيل، سواء في لبنان في الضاحية أو مع إيران. ولذلك من حيث إذا أصر ترامب من حيث المبدأ سيلتزم نتنياهو، لأن كل المؤشرات بما فيها الإحاطات التي قدمها الناطق العسكري للمراسلين العسكريين أن الولايات المتحدة تساعد في هذه الخطوات، هي تعطي غطاء لهذه الضربات ولكن لا تريد لها أن تتوسع وأن تفقد السيطرة. لذا يعني يتوقع أن يكون هناك مقابل اتصال بين ترامب ونتنياهو. الآن يعني بدأ النهار في الولايات المتحدة، سيطلع ترامب على الصورة الكاملة ويجري مشاوراته الداخلية وربما صورة على الأسواق.
1: سيد عصمت، هو رضخ نتنياهو رضخ سابقا، ولكن اليوم هو يعني يتعرض للكثير من الاستحقاقات والضغوطات الداخلية انطلاقا من عدة ملفات، الكنيسة والانتخابات، الحريديم، الضغوط من ترامب وغيرها. كيف سيتعامل معها؟ هل يمكن أن يتمرد هذه المرة على إرادة نتنياهو، على إرادة ترامب؟
2: قد يحاول أن يطلب وقت إضافي، أن يعني يحدد، بمعنى أنه يمكن أن نضرب ولكن هنا وليس بشكل واسع، أن يعطي ضمانات لترامب ألا يقود إلى انفجار الأوضاع. ولكن في النهاية إذا صار ترامب لا يمكن نتنياهو أن يتمرد، ربما يطلب أن يكون الضرب في لبنان مثلا والضاحية كي يكسر معادلة إيران، لأنه ضربة مقابل ضربة مع إيران. هذا جيد، نوقف مع إيران ولكن نثبت المعادلة مع حزب الله، ويأخذ تعهد من ترامب أنه إذا ضربنا من حزب الله قرانا وبلداتنا في الشمال أن نرد على هذه الضربات، وأن يضمن له ترامب هذا الأمر وأن يفرض على إيران. يعني فقط هذا الذي يمكن أن يجعل نتنياهو يقبل. لكن أنت قلتي نتنياهو في وضع صعب أمام سكان الشمال، أمام المعارضة، أمام استحقاق الانتخابات، حتى أمام حكومته الذي تابع التسريبات من اجتماع الكابينات الأخير. كل الوزراء بما فيهم وزراء الليكود والأحزاب الأخرى كانوا يطالبونه بالرد على حزب الله وضربه وعدم الخضوع لهذه يعني الإملاءات التي يفرضها ترامب. مع كل الاحترام لما يقدمه ترامب، ما قدمه في غزة وإعادة الأسرى أو في ذهابه إلى القتال في إيران وغيرها، لذلك من الصعب جدا أن أرى نتنياهو يتمرد على ترامب، خاصة أنه بحاجة له.
1: نشرك معنا في هذه الساعة وهذه التغطية من واشنطن نزار فرسخ، الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بك معنا سيد نزار. يعني تصريح ترامب بضرورة وقف إطلاق النار، هل كان متوقعا برأيك؟
3: ليس تماما. يعني هو كان تصريحه السابق أن الأمور يعني مضبوطة وأنه يريد

0: التركيز على الشؤون الداخلية الأمريكية، ولكن طبعا التصعيد الأخير أجبره على التدخل والقيام بهذا التصريح، لأنه لا يريد التصعيد وهو منزعج جدا من الطرفين بسبب ذلك. فهو يعني هنالك طبعا الآن سوف نجد ضغطا حقيقيا من الرئيس ترامب إما تحييد أو وقف إطلاق النار، أو يعني تحييد القتال إلى مناطق محددة مثلا فقط لبنان، وعدم قصف إسرائيل وإيران كليهما.
1: طيب سيد نزار، قبل أن يتوقف القتال، هل يمكن أن تتحقق أمور أو أن يقدم ربما ترامب إن كان ضغوط على نتنياهو أو حوافز أو حتى ضغوط على الجانب الإيراني؟
0: هو ترامب كان يظن أنه بمجرد إعلانه أن الولايات المتحدة ليست طرفا في هذه الحرب، أن هذا يكون يعني ضغطا كافيا، لأنه يجعل قدرة إسرائيل على ضرب إيران بشكل فعال أقل بكثير، ولكن واضح أن ذلك لم يكن كافيا، فسوف يلجأ إلى ضغوط جديدة. وطبعا سوف يهدد إيران أيضا أنها إن لم تكف عن قصف إسرائيل فسوف تلجأ الولايات المتحدة إلى عملية عسكرية محدودة تؤذي إيران لتردعها من التصعيد.
1: طيب أعود إليك سيد مجدي، يعني ترامب واضح بأنه يريد، أو سيد عصمت، يعني لدينا الكثير من الضيوف اليوم، سيد عصمت، يعني الدعم الأمريكي الواضح بأنه ربما كلامي فقط، ولكن اليوم قد تحول إلى رفض من دونالد ترامب لأي عمل عسكري إن كان باتجاه إيران أو حتى باتجاه إسرائيل. الاستمرار الإسرائيلي في أي عملية عسكرية إلى ماذا يحتاج؟
2: اقطع الصوت.
1: يبدو، هل تسمعني الآن سيد عصمت؟ أعود إليك سيد نزار، نسأل الآن عن هذا الموقف الأمريكي الذي يبدو بأن دونالد ترامب يريد أن يحله بالطرق الدبلوماسية مسار المفاوضات، كيف سيتأثر برأيكم في ظل هذا التصعيد من قبل الطرفين؟
0: بالطبع إذا نجحت إيران من بتسجيل نقطة على إسرائيل، أو حصلت يعني كانت هي المنتصرة لنقل في هذه الجولة، فسوف تفرض أو تطالب إيران بمطالب إضافية أو تتراجع عن بعض تنازلاتها. وفي المقابل إذا يعني نجحت إسرائيل في القيام بضربة قوية ويعني التأثير بشكل فعال على إيران، سوف تقبل إيران بتنازلات أكثر، ولكن طبعا سوف لن تعترف بذلك، سوف يكون هنالك ديباجة ويعني إخراج لحفظ ماء الوجه. ولكن أظن أن يعني المعادلة تعتمد بالفعل على مدى نية ترامب وقدرته على كبح جماح.
1: هل هو قادر على ذلك؟
0: هو قادر، ولكن يخشى الثمن، فهو يعني هنالك انتخابات نصفية في الكونغرس، ولكن أيضا هنالك انتخابات إسرائيلية، وهو يعي تماما أن يعني جزء من ما يقوم به نتنياهو دعاية انتخابية. ما يخشاه نتنياهو أن يتخطاه أشخاص على اليمين منه يدعون أنه ضعيف وأنه فشل في يعني إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، وبالتالي يسقط في الانتخابات القادمة. فيعني جزء كبير من هذا التصعيد هو لتحسين موقع نتنياهو في الانتخابات القادمة.
1: عن هذه الأثمان أسأل سيد عصمت الذي انضم إلينا من جديد، عن الأثمان السياسية للاستمرار في هذه العملية العسكرية الإسرائيلية المنفردة حتى الآن، ما الذي سيدفعه وما الذي سيستفيده نتنياهو منها؟
2: لا، نتنياهو عدم الذهاب لعملية أو وقف العملية دون أن يحقق إنجاز واضح أو يكسر المعادلة الإيرانية هو الذي يعني يكلف سياسيا ويكرس الانطباع الذي تسوق المعارضة وحتى لدى

0: الرأي العام والإعلام أنه يعني دمي في يد ترامب بشكل أو بآخر ولا يقرر ورهن أمن إسرائيل بسبب مغامراته، وأنه هو أصلا حول العلاقة مع الإدارة الأمريكية لعلاقة شخصية، ليست علاقة مؤسسات وعلاقة منظومات وعلاقة مع كل الأمريكيين ومع كل الأحزاب. لذلك الوقف العملية هو الذي سيدفع ثمنه، لكن حتى الاستمرار بالعملية بشكل منفرد بغطاء أمريكي، غطاء سياسي دبلوماسي، غطاء لوجستي، دعم، تزود بالوقود، ربما مضادات وإلى آخره، هذا بالنسبة لنتنياهو خيار جيد. كل خيار باستثناء وقف الحرب والاتفاق هو بالنسبة لنتنياهو جيد أو أفضل على الأقل من خيارات الأخرى. حتى وقف الحرب بدون اتفاق بالنسبة لنتنياهو أفضل من الذهاب إلى اتفاق. لذلك يعني نتنياهو طالما أنه الحرب موجودة، التصعيد موجود حتى لو منفرد، هذا يبقي فرص أن تتوسع الدائرة وأن تنضم الولايات المتحدة، يبقي فرص أن تحقق إسرائيل إنجازات، يبقي فرص أن يعني تضرب إيران وتضعف أكثر وأكثر وأن تجردها إسرائيل من الأصول. لكن الانتظار، وقف إطلاق النار، التفاوض هو الذي كان يخسر نتنياهو فعلا على المستوى الانتخابي وحتى على مستوى حكومته كما قلت قبل قليل.
1: شكرا لك من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، وأيضا من واشنطن نزار فرسخ الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. ننتقل الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي والإحاطة الصحفية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للتعليق على هذا التصعيد.
0: خرق وقف إطلاق النار وفتح النار وأطلق باتجاه إسرائيل. هذا اليوم الجيش خرج لأهداف ضد النظام الإيراني. في الموجة الأولى عشرات الطائرات هاجمت أهداف دفاعية إيرانية تشكل طبقة من الحماية. في الموجة الثانية قصفنا موقع بتروكي كيماوي. في هذه المنشأة تنتج مواد لمركبات حيوية يستفيد منها النظام. في الشهرين الأخيرين منذ وقف إطلاق النار الجيش بقي على جهوزية عالية جدا والاستعداد للعودة للقتال. استعددنا لعدة سيناريوهات بما في ذلك الذي تحقق بإطلاق نار ضد إسرائيل، وعملنا وفق الخطة التي كانت معدة مسبقا. سلاح الجيش الجو تحرك فورا وبشكل مبادر، وهذه قدرة عسكرية غير مسبوقة. هذه معركة إضافية ضد النظام الإيراني. نحن نعمل لضرب النظام وإضعافه. نظام الإرهاب الإيراني اختار الإرهاب مرة أخرى ويريد أن يخلق واقع معادلات جديدة. إطلاق النار على إسرائيل هو يقدمه على أنه رد على ضرب الضاحية. النظام يظهر وكأنه يدافع عن أذرعه بما فيهم حزب الله في لبنان. الجيش مصر على إزالة كل تهديد ضد إسرائيل في كل مكان وفي كل وقت. مواطنو إسرائيل أريد أن أشكركم على دعمكم، على السند الذي تقدمه للجيش. يجب أن تعلموا نحن نقوم بكل شيء من أجل الدفاع عنكم وعن أمنكم. نعمل وسنعمل بمسؤولية مع التفكير وعلى أساس خطط عملية منظمة. الرئيس الأركان يراقب العملية ويديرها ويجري تقدير موقف، وهو على صلة حثيثة مع مسؤولين الأمريكيين ووزرائه الأمريكيين في الجيش الأمريكي. يلتزموا بتعليمات الجبهة الداخلية. حتى في هذه اللحظات كل قادة الجيش يعملون في لبنان، في غزة، في الضفة الغربية وفي كل الجبهات في الهجوم وفي الدفاع.
1: استمعنا إلى إيفي ديفرين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي أبدأ استعداد بلاده لإزالة كل تهديد يستهدف إسرائيل على كافة الجبهات، إن كان مع إيران في غزة أو حتى في لبنان. نتابع ونذكر بما يحصل الآن والغارات الإسرائيلية التي استهدفت مصنعا في نجف آباد بمحافظة أصفهان.

0: ظل هذه التطورات، أكدت إيران مواصلة تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وحملت إيران واشنطن مسؤولية استئناف الضربات مع إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، معتبرة أن أي تحرك إسرائيلي يتم بتنسيق وتعاون مسبقين مع الولايات المتحدة، مشددا على أن أفعال إسرائيل لا تنفصل عن السياسات الأمريكية. من كراتشي الصحفي أسامة الطاف ينضم إلينا. سيد أسامة، أهلا بك. كيف تتابع باكستان هذا التصعيد المستمر والقصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، والأهم جهود الوساطة، كيف يمكن وصفها في هذه المرحلة؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. أولا تحياتي لك وللسادة المشاهدين. نعم، كان هناك إدراك منذ بداية عملية المفاوضات والوساطة الباكستانية، كان هناك إدراك لدى الجانب الباكستاني أن إسرائيل هي المقوض الأكبر لعملية المفاوضات. باكستان لم تصرح بأن إسرائيل ربما تعرقل عملية المفاوضات، لأن مثل هذه التصريحات ربما تعرقل عملية المفاوضات وربما تجعل باكستان في موقف محرج كوسيط، لكن كان هناك إدراك، ورأينا خلال الأيام الأخيرة أن هذا الخطر بدأ يتشكل وبدأنا نرى آثاره على أرض الواقع. حقيقة هناك موقف إيراني متشدد وهناك موقف أمريكي متشدد، وباكستان تعمل على تقارب وجهات النظر، لكن التهديد الأكبر يأتي من إسرائيل، لأن إسرائيل لا تريد بأي حال من الأحوال إنهاء الحرب إلا إذا انهار النظام الإيراني وانتهى البرنامج النووي الإيراني، فهذا يعتبر خطرا كبيرا على عملية المفاوضات. لكن باكستان تراهن على الإيجابية التي رأيناها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول أنني لن أتراجع عن المفاوضات رغم الضربات الإيرانية.
0: طب وزير الداخلية سيد أسامة، الذي كان في زيارة إلى طهران، بماذا خرجت زيارته، وهل فشلت ربما لذلك عدنا إلى التصعيد ربما أم ماذا؟
1: حقيقة من الصعب أن نقول أنها نجحت أو فشلت، لأن الأمور تتسارع، وتيرة التسارع كبيرة في مجريات الأمور. ربما نرى الآن هناك تصعيد وهناك تبادل للصواريخ وللضربات، لكن خلال الأيام المئة الأخيرة رأينا أن الموقف الواحد لا يحدد مسار المفاوضات أو الحرب. نرى في الصباح هناك تبادل للصواريخ، وفي الليل نرى أن الاتفاق وشيك، فهذه الأمور لا تحدد مسار المفاوضات ولا تحدد ما إذا كانت الزيارة ناجحة. علينا أن ننتظر خلال الأيام القادمة. نعم،
0: ابقى معي، نتابع هذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي منذ قليل لتدميره للدفاعات الجوية الإيرانية. إذن الجيش الإسرائيلي في هذه الصور يقوم بتدمير واستهداف منظومات الدفاع الجوي في إيران. أساسا كان هناك إحاطة منذ دقائق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أكد فيها الرد على كامل الهجمات الإيرانية وبقوة، وأنه سلاح الجو تحرك فورا بعد إطلاق إيران لصواريخها باتجاه المدن الإسرائيلية. إذن أهداف تمت مهاجمتها من قبل الجيش الإسرائيلي، تحديدا منظومات الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران. إذن في غرب ووسط إيران، هذه هي أماكن استهداف منظومات الدفاع الجوي. نذكر مشاهدينا بأنه منذ ساعات الصباح الأولى الغارات الإسرائيلية على المدن الإيرانية لم تتوقف. نتحدث عن طهران وأصفهان، عن خوزستان مشهر هي نفسها، عن تبريز، يعني عدة مناطق ومدن إيرانية. إذن لازلنا في إطار هذه المتابعة للتصعيد الواسع بين إيران وإسرائيل، الذي بدأ بعد استهداف إسرائيل للضاحية، ضاحية بيروت الجنوبية، التي أتت طبعا بعد إطلاق حزب الله لصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. إذن هناك قصف متبادل وغارات

0: من الجانب الإيراني نحو المدن الإسرائيلية والعكس صحيح. أيضا هناك استهداف اليوم كان لافتا لمصنع للبتروكيماويات في إيران تضرر بشكل كبير. عرضنا الصور جراء ضربة إسرائيلية. من جديد معك سيد أسامة الطاف، كنت تتحدث عن الجهود الباكستانية، حول ماذا تتركز اليوم؟ هل حول يعني إذا ترامب في هذه الأثناء إيران وإسرائيل تسعيان لوقف فوري لإطلاق النار، إلى أي مدى الجهود الباكستانية سيد أسامة تتوافق مع هذا الكلام لترامب بأن هناك سعي لوقف فوري لإطلاق النار؟ إذا هذه هي التغريدة نتابعها على الشاشة دونالد ترامب عبر تروث سوشيال، إذن أن الجانبين إسرائيل وإيران يريدان ويسعيان وقفا فوريا لإطلاق النار. تفضل سيد أسامة.
1: نعم، هذا يشير إلى نقطة مهمة وهو التباين بين الموقف الأمريكي والأهداف الأمريكية والأهداف الإسرائيلية. سابقا ربما كان هناك نوع من التمويه بين هذه الأهداف وكان هناك توافق، لكن رأينا خلال الأيام الأخيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في وقف القتال، وهو يضغط على إيران اقتصاديا ويضغط عليها بطرق دبلوماسية أخرى، لكن هو بطبيعة الحال بسبب سياسته الداخلية وبسبب الإعلان الانتخابي الذي أتى به وهو وقف الحروب الخارج، هو لا يريد استنزاف القدرات الأمريكية في حرب طويلة مع إيران. لكن إسرائيل لها موقف آخر، وهذا ليس بشيء جديد، يعني حتى أثناء الجولة الأولى من المفاوضات عندما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار رأينا أن إسرائيل صعدت الأمور في جنوب لبنان وقتلت أكثر من 200 شخص هناك. فهناك تباين واضح وهناك وجهة إسرائيلية واضحة بتقويض عملية المفاوضات وتصعيد الأمور. من الجانب الآخر هذا شيء إيجابي أن الرئيس الأمريكي وله نفوذ كبير في السياسة الإسرائيلية بطبيعة الحال يريد أن يخفض وتيرة التصعيد ويريد أن يتجه إلى عملية المفاوضات.
0: من جديد يمكن أن نعرض التغريدة التي نشرها ترامب عبر تروث سوشيال، يقول فيها كلا الجانبين إسرائيل وإيران يتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار، المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، ما لم يعترض طريقها الجهل أو الحماقة سيظل الحصار قائما وبكامل قوته وتأثيره إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وينبغي أن تتحرك الأمور بسرعة. إذن هذه تغريدة ترامب عبر تروث سوشيال. من جديد سيد أسامة، يعني الجانب يعني عندما حتى الجانب الأمريكي وصف مراحل المفاوضات بأننا كنا في المرحلة الأخيرة ربما قبل أن نصل إلى توقيع اتفاق بين الجانبين، اتفاق تمهيدي ربما، ما الذي حصل؟ ما الذي يقوله الجانب الباكستاني أو التسريبات عن عراقيل اللحظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة قبل هذا التصعيد؟
1: نعم، كما أشرت التغريدة التي غرد بها الرئيس الأمريكي يشير إلى أن هناك تقدم كبير في عملية المفاوضات، والعراقيل كما ذكرت هي بطبيعة الحال هي انعدام الثقة بين الجانبين، وكما ذكرت في أول المداخلة عملية الجبهات الكثيرة التي فتحت أثناء الحرب، جبهة لبنان والتصعيد الإسرائيلي هناك، ومن ثم الرد الإيراني عليه، يعني إيران ترد على إسرائيل وبعض الأحيان ترد على القصف بدول الخليج، هذا يعتبر أيضا ما أمرا يعرقل عملية المفاوضات. وباكستان تسعى خلال الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية وغيره من المسؤولين، تسعى بأن تكون هناك إدارة جيدة للوضع الحالي ريثما يصل الجانبان إلى اتفاق شامل، لأن الاتفاق هو بين واشنطن وطهران، لكن ماذا عن الجبهات الثانية؟ فباكستان تسعى، وهناك كانت هناك زيارات للقادة العسكريين اللبنانيين إلى إسلام أباد خلال الأيام الأخيرة، هذه كلها كانت في سياق إدارة الوقت الحالي للأزمة وكيف يمكن أن نخفض التوتر في الجبهات الأخرى أيضا.
0: طب إدارة هذا التوتر كيف يحصل من الجانب الباكستاني سيد أسامة؟ يعني هل التركيز على إعطاء ضمانات ربما للجانب الإيراني أم ماذا؟
1: نعم، عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة وإيران، باكستان لا تستطيع أن تعطي ضمانات، هي

0: تتواصل مع الشركاء الإقليميين مثل قطر ومثل روسيا ومثل الدول الأخرى التي لديها نوع من النفوذ على أحد الجانبين، لأن باكستان ليس لديها نفوذ كبير لا على طهران ولا على الولايات المتحدة. هي لديها ثقة بين الجانبين، فهي ناقل جيد للرسائل، لكن ليس لديها نفوذ تستطيع أن تجبر طرف على اتخاذ قرارات معينة. لكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الإقليمي في دول الخليج، فهي لديها نفوذ بطبيعة الحال، هي لديها شراكات في دول الخليج، هي مشاركة في اتفاقية الدفاع المشترك مع المملكة العربية السعودية. فعندما يتعلق الأمر بالأمن الإقليمي هي تلعب دور أكبر وهي تتمتع بنفوذ أكبر، لكن عندما يتعلق الأمر بواشنطن بطبيعة الحال فهي تتواصل مع الحلفاء الثانيين لتهدئة الأمور.
1: شكرا لك من كراتشي الصحفي أسامة الطاف. نذكر مشاهدينا بآخر ما حدث في الساعات القليلة الماضية. نبدأ برد فعل الرئيس الأمريكي على التطورات الميدانية، وهو الذي يدعو إيران وإسرائيل في آخر تغريدة له على تروث سوشيال لوقف فوري لإطلاق النار. إذا هذا الإطلاق الذي الوقف يريده ترامب حاليا وفوريا. أيضا من ناحية أخرى، الخارجية الإيرانية حملت أمريكا مسؤولية الانتهاك الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أنه لا يمكن فصل أفعال إسرائيل عن سياسات أمريكا. الجيش الإسرائيلي أكد شن غارات جديدة على مختلف أنحاء إيران، وذلك بعدما أنهى جولة سابقة من ضربات واسعة استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية في إيران. مراسل العربية أكد أن إيران أطلقت على إسرائيل نحو 30 صاروخا منذ الليلة الماضية، فيما أكدت وكالة مهر الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في كرمانشاه ومحيطها وتعليق جميع الرحلات الجوية في مطار مهر أباد بطهران حتى إشعار آخر. صحيفة معاريف قالت إن رئيس الأركان الإسرائيلي على تواصل مستمر مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. أما موقع والا فتحدث عن توصيات أمنية إسرائيلية باستهداف البنية التحتية في إيران إذا صعدت هجماتها. بدورها القناة 12 الإسرائيلية أفادت بتقديرات أن التصعيد قد يتطور لمواجهة عسكرية أوسع. Thank you.

0: نذكر مشاهدينا بالتغريدة الأخيرة التي أطلقها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، قال فيها أن الحصار على إيران قائم حتى التوصل لاتفاق نهائي، وأن المفاوضات مفاوضات السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة، وعلى إيران وإسرائيل الوقف فوري لإطلاق النار. إذن إيران وإسرائيل تسعيان لوقف فوري لإطلاق النار. طبعا هذا ما يقوله دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال. ولقراءة الوضع عسكريا انضم إلينا هنا في الاستوديو مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أهلا بك معنا سيد رياض. من خلال آخر ساعات منذ ضرب الضاحية الجنوبية ورد الفعل الإسرائيلي ثم الإيراني، ما الذي يمكن قراءته عسكريا في أهداف وحجم هذه العمليات؟
1: إيران قامت باستهداف إسرائيل ردا على استهداف الضاحية. من هنا إيران تحاول أن توجد معادلة جديدة، أن ضاحية في بيروت مقابل استهدافها لداخل إسرائيل. إسرائيل لن تقبل بذلك. يعني أشرت أمس أكثر من مرة أن إسرائيل العقيدة العسكرية الخاصة بها تقوم على الرد المضاعف على أي هجوم عليها للحفاظ على مستوى ردع مرتفع جدا. ومن هنا تدخل رئيس ترامب. رئيس ترامب يعني مقاربته للأمور لا تنطلق من الشخص له خلفية بالأمن الوطني الناشونال سيكوريتي التي هي خلفية جميع يعني القادة العسكريين، من يمارس في السياسة يعني كحرفة. الموقف من جانب إسرائيل مختلف. المقاربة تختلف.

0: تتحدث عن مقاربة الرئيس ترامب في هذا الشأن. ومن هنا إسرائيل يعني من ناحية أسلوب عملها والعقيدة العسكرية الخاصة بها كان عليها أن ترد، وردت إنما هذه المرة نشاهد حرب من نوع جديد تختلف عن المرة الماضية. إسرائيل تستخدم صواريخها البالستية لأول مرة في المواجهة مع إيران. هي لم تلجأ لسلاح الجو كما فعلت في المرات السابقة. أولا هناك عامل طائرات تزويد الوقود جوا ليست متوفرة بالكمية الكبيرة التي كانت سابقا، لأن ترامب أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة لن توفر أي دعم لعملية رد إسرائيلية. ومن هنا كان أأمن لها أن تلجأ لاستخدام هذه الصواريخ، هي أقل كلفة من إرسال أسراب من الطائرات وتحمل مخاطر إسقاط أي من هذه الطائرات، وفي نفس الوقت هي فائقة الدقة. صواريخ جيريكو هي تملك أنواع الصواريخ الإسرائيلية، هي جيريكو 2 جيريكو 3 أو بالعربي يسموها أريحة. هي الصواريخ بالستية موجودة بالترسانة الإسرائيلية منذ زمن. إنما إسرائيل لا تستخدمها عادة لأنها تملك تفوق جوي، ومن يملك تفوق جوي يفضل استخدام هذه الصواريخ. أيضا تملك ترسانة من الصواريخ الكروز البعيد المدى متنوعة، وأيضا تستخدم في يعني الأرجح تستخدم الآن في هذه العملية.
1: طيب دعنا نذهب إلى القدس مع مراسل العربية محمد الصياد الذي انضم إلينا مجددا لنعلم إن كان هناك رد فعل إسرائيلي على كلام ترامب. يعني ترامب بآخر حديث له منذ دقائق قليلة أن إسرائيل وإيران تسعيان لوقف فوري لإطلاق النار، هذا ما يقوله ترامب فيما نتنياهو مع الكابينت يناقش هذه العملية العسكرية وإن كانت سيتم تصعيدها أم لا. هل هناك من اتصالات دبلوماسية تحصل محمد للسيطرة على هذا التصعيد؟
2: بالتأكيد هناك اتصالات على الأقل بين إسرائيل والولايات المتحدة. صحيح كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية، لكن لم يسفر عن نتائج، خصوصا فيما يتعلق بمحاولة ترامب ربما منع إسرائيل من تنفيذ هجوم واسع على إيران. على ما يبدو بحسب التسريبات كان هناك تفاهمات بأن تنجز إسرائيل ردا محدود نسبيا من خلال الطلعات الجوية، فعلا هذا ما أكده الجيش الإسرائيلي بأنه كان هناك موجتين من الغارات نفذها سلاح الجو على 9 أهداف تتبع للنظام الإيراني، ويتحدث أولا عن دفاعات جوية إيرانية تتبع النظام، ثانيا عن منصات لإطلاق الصواريخ، إضافة أيضا إلى ثلاثة مواقع تتبع مصانع بتروكيماويات جنوب غرب إيران. هذا ما نفذه الجيش الإسرائيلي، لكن أيضا إذاعة الجيش وعلى لسان مصادر عسكرية تنفي ما تداوله بعض وسائل الإعلام ومنها إسرائيلية بأنه كان هناك غارات في الساعات الماضية. إذن على ما يبدو بأن الغارات الأخيرة التي نفذت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي هي قبل ساعات، في الساعتين على الأقل في الساعتين الأخيرتين لم يكن هناك أي ضربات إسرائيلية في إيران، هذا وفقا وبحسب ما تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي. هذا أولا، وهذا يشي بأنه قد يكون هناك ربما يعني اتصالات من أجل منع تدهور الأمور، وهذا بالضبط وهذا ما يتحدث به الرئيس الأمريكي في تغريدتين متتاليتين. الأولى يدعو فيها إسرائيل وإيران بالوقف الفوري للنار وإطلاق النار، الثانية يقول بأن إسرائيل وإيران معنيتان بوقف لإطلاق النار، وبالتالي هذه فيها رسائل، خصوصا وأن الولايات المتحدة تتحدث عن إمكانية أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تريد لأي طرف أي يشوش هذه الإمكانية للتوصل إلى اتفاق، والولايات المتحدة ترغب في هذا الاتفاق، وهذا تدركه إسرائيل، يدركه بنيامين نتنياهو، وفي النهاية القرار لدى الرئيس الأمريكي. صحيح بأن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل حاليا في عملية الدفاع وصد الصواريخ الإيرانية، لكن في عملية الهجوم والهجمات هي لا تساعد ولا تساهم في مثل هذه العمليات، على الأقل هذا ما يعني تؤكده البيانات والمصادر الإسرائيلية الرسمية. بنيامين نتنياهو، هذه نقطة هامة جدا، لا تعليق من بنيامين نتنياهو، لا تعليق من وزير الدفاع، يغيبان عن المشهد كليا منذ بداية هذه

0: الضربات المتبادلة، فقط من يتحدث هو المتحدث باسم،
1: ولكنهما يشاركان في اجتماع الكابينت
0: معدودة.
1: صحيح محمد؟
0: صحيح، يشاركان في اجتماعات الكابينت، لكن حتى يعني في المرات السابقة حتى لو كان هناك اجتماعات للكابينت كان يظهر بنيامين نتنياهو قبل الاجتماعات بعد الاجتماعات. يعني بالمناسبة هناك اجتماع آخر للكابينت الموسع الليلة عند الساعة 9 بالتوقيت المحلي، الاجتماع الذي يعقد حاليا أو عقد قبل قليل، هذا اجتماع شارك فيه عدد من الوزراء، عدد محدود، إضافة أيضا إلى قادة الأجهزة الأمنية. الليلة هناك جلسة أخرى يشارك فيها عدد أكبر من الوزراء، لكن يغيبان عن المشهد، نتنياهو يغيب عن المشهد، وهذا له الكثير من الدلالات والمؤشرات، وهذا ما تتحدث به أيضا وسائل إعلام إسرائيلية وتركز بأن من يتحدث فقط الآن هو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ولدقائق معدودة، لا يستفيد، لا يأخذ أسئلة، وبالتالي هذا كله يناقش في الإعلام الإسرائيلي وله دلالات، وعلى ما يبدو بأن يعني الوضع بالنسبة لإسرائيل غير مريح تماما سياسيا.
1: من القدس مراسل العربية محمد الصياد، شكرا لك. سيد رياض، من الناحية العسكرية غياب نتنياهو وزير الدفاع وعدم استفاضة المتحدث العسكري أو أخذه لأي أسئلة له دلالات مثل ما ذكرنا سياسية داخلية، هل لديه أي دلالات عسكرية بأنه قد يكون ربما الوضع غير مريح بالنسبة للجانب الإسرائيلي أو هناك تكتم ربما؟
2: لأنهم ينتظرون ليروا كيف سيرد الإيراني. إن كان هناك رد كبير من جانب إيراني طبعا سترد إسرائيل، وبالتالي الأمور تذهب باتجاه التصعيد. إن الطرف الإيراني لم يرد أو كان رد جدا محدود، قد نشاهد عملية تهدئة سريعة بين الطرفين. إنما يعني حتى الآن أنا أرى المشهد تصعيدي. يعني هذه الغارات هي مؤشر أن إسرائيل كانت جاهزة لهذا الموضوع، و يعني الرواية منذ الأمس أن توقيت هذه الغارة على الضاحية الجنوبية في وقت كان هناك المبعوث الباكستاني في إيران إيصال رسالة مهمة، وهناك تقدم في المفاوضات كما يقول الرئيس ترامب
1: وزير الداخلية الباكستاني،
2: وهذه الأمور تدعو ل يعني تضع علامات استفهام وشبهات حول هل فعلا إسرائيل تحاول تقويض هذه المفاوضات، هي غير متأكدة أنها تسير بالطريقة التي تناسبها، والرد من جانب القرار من جانب إيران باستهداف إسرائيل هل هو استغلال أن ترامب هو يحاول يريد الوصول إلى وقف إطلاق نار وسيضغط على إسرائيل ليمنعها من الرد وتحاول فرض معادلة جديدة تنتهز هذه الفرصة. هذه جميع الأمور تظهر أن هناك أطراف لا غير معنية جدا بالتهدئة، وإن كان هذا هو الواقع سنشاهد تصعيد، لأن ما بدأ بالأمس اليوم نشاهد تبعاته وهي تبعات تصعيدية.
1: طيب سيد رياض، ما الجدوى العسكرية من هذا التصعيد الذي حصل؟ ما الذي يمكن أن يحقق ولم يحقق في الجولة السابقة، جولة 40 يوم أو جولة 12 يوم التي حصلت منذ عام ونصف؟
2: وسؤال جدا مهم. شهدنا قصف على مدى أكثر من حوالي 6 أسابيع. في هذه 6 أسابيع قصفت أهداف عديدة عسكرية وبنية تحتية وما شابه. اليوم السؤال هنا كم بقي لإيران من صواريخ؟ هل يمكن تدمير هذه القدرات؟ ماذا عن البرنامج النووي؟ لقد قصفت المنشآت عدة مرات ويقال أنها مدمرة بشكل كبير ولا يستطيعون الوصول إلى اليورانيوم في الأسفل وتحتاج إلى عملية قوات خاصة للوصول إليها. بالتالي نحن هنا أمام مشهد عملية استنزاف، و يعني كان الهدف الإسرائيلي هو ضرب البنية التحتية بشكل تؤدي لسقوط النظام. هل هذا ما تزال تسعى إليه إسرائيل اليوم؟ الولايات المتحدة تحاول أن تحدث تغيير من داخل النظام، لا تريد إسقاط النظام، ومن هنا نشاهد يعني واضح أن هناك لكل من الطرفين الولايات

0: واحدة، وإسرائيل أهداف مختلفة
1: ومصالح ربما
0: أجندة مختلفة
1: داخلية
0: في هذه، وطبعا الوضع الداخلي أو المصالح الداخلية عندهم تختلف عن الآخر. وهذا واضح الآن، يعني بات واضحا ب

0: من صواريخ خيبر في هجمات الليلة الماضية على إسرائيل. هل لذلك دلالات مرتبطة بإعادة إيران لقدراتها، ترميم قدراتها الصاروخية؟
1: هي نفس الصاروخ الذي استخدم في المرات السابقة. إيران عندها دائما أسلوب سردية في هكذا إعلانات، تحاول تظهر دائما أن لديها أشياء جديدة لم تستخدم سابقا وستحدث فارق كبير في ميزان القوة. هي الصواريخ نفسها، شاهدنا أمس تم اعتراضها جميعا، لا أضرار داخل إسرائيل، وبالتالي لا شيء جديد في الموضوع سوى أنه السردية الإيرانية نفسها أننا نملك أشياء جديدة لم تستخدم سابقا.
0: شكرا لك مستشار العربية لشؤون العسكرية رياض قهوجي.
1: شكرا.
0: انتهت مشاهدينا هذه الساعة، لكن تغطية العربية مستمرة، تلقاكم على رأس الساعة الزميلة رجاء فضلي، تابعوها.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
9: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

أسعار النفط توسع مكاسب الجلسة مع عودة تصاعد الاستهدافات المتبادلة بين إسرائيل وإيران. مديرة صندوق النقد تحذر الاقتصاد العالمي غير مستعد للصدمات المتزايدة. آيات تقول أن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع كلفة وقود الطائرات 100 مليار دولار.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مايا جريديني. حذرت المديره العامه لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من ان الاقتصاد العالمي لا يزال غير مهيئا للتعامل مع الصدمات المتكرره، مؤكده ان العالم دخل مرحله اصبحت فيها الازمات اكثر تواترا وليست احداثا استثنائيه. كما قالت جورجيفا ان السنوات الاخيره شهدت أزمات متلاحقة بدءا من جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، مرورا بالتوترات التجارية وصولا إلى الصراع في الشرق الأوسط، مضيفة أن على دول بناء أسس اقتصادية أكثر قدرة على الصمود أمام هذه التحديات. كما أعلنت أن صندوق النقد سيحدث توقعاته للاقتصاد العالمي في يوليو المقبل بعد أن كان قد خفض توقعاته للنمو في إبريل الماضي بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. كما أشارت جورجيفا إلى أن الصندوق سيستأنف في مرحلة لاحقة التقييم الدوري للاقتصاد الروسي، لكنه كان قد أجرى هذه الخطوة سابقا بسبب صعوبة الحصول على البيانات الاقتصادية اللازمة في ظل الحرب.

0: في الولايات المتحدة أشارت صحيفة الفاينانشال تايمز إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وورش لخفض الفائدة في أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، وتتزايد توقعات الأسواق بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة عند نطاقها الحالي بين 3.5 و 3.75% نتيجة لاستمرار بيانات تضخم وسوق العمل التي عززت مع الرهانات التي إذن على ارتفاع تكاليف الاقتراض. وفيما شدد ترامب دعوته لخفض سعر الفائدة إلى 1% أو أقل، أشار إلى أنه يرغب في أن يتخذ وورش قراراته بنفسه. وكان وورش قد أشار سابقا إلى أنه يفضل خفض تكاليف الاقتراض، لكن حرب إيران أثرت على مستويات التضخم وهو ما يطرح احتمالية رفع الفائدة. عدل بنك جولدمان ساكس توقعاته بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو وديسمبر من العام المقبل، بدلا من توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى خفضين في ديسمبر 2026 ومارس 2027. كما أوضح البنك أن القرار يستند إلى متانة سوق العمل الأمريكي واستمرار انخفاض معدل البطالة نسبيا، وهو ما يقلل الحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية في المدى القريب. كما أضاف أن الفيدرالي قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية إلى أن يقترب معدل التضخم بصورة أكبر من مستهدفه البالغ 2% قبل البدء في دورة خفض الفائدة. تشهد الأسواق العالمية حالة من التقلبات وسط إعلان إسرائيل تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في إيران للرد على ضربات طهران أمس، ويهدد التصعيد الجديد الهدنة الهشة في المنطقة، ويزيد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية. وفي القاهرة تنعقد اليوم فعاليات النسخة الثامنة من بورتفوليو إيجيبت 2026 بالتعاون مع بورصة لندن وبحضور كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي. وتشمل فعاليات المؤتمر مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعكس التحولات التي تشهدها الأسواق المصرية والإقليمية من التطورات التكنولوجية المتسارعة وصعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمتغيرات الجيوسياسية. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. أهلا وسهلا بك فهيمة. إذن ما أبرز المواضيع التي تابعناها اليوم خلال هذا المؤتمر وأبرز المخرجات حتى الآن؟
1: مايا، سأدخل مباشرة في موضوع أساسي يهم الدولة المصرية وكان محور من محاور المؤتمر اليوم، وهو ما يتعلق بشركات الدولة أو إدارة شركات الدولة وإعادة هيكلة هذه الشركات وحصرها، وأيضا الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي ننتظر تحديث هذه الوثيقة وإعلانها، وينتظرها صندوق النقد الدولي أيضا ليعلم كيف سيكون دور الدولة في النشاط الاقتصادي الفترة المقبلة. ولذلك هذا اللقاء لقاء هام حول كل هذه المحاور مع الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة إدارة شركات الدولة. دكتور هاشم، سنبدأ بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي ستحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، متى ستصدر الوثيقة في صورتها الجديدة؟
2: قبل 30/6 إن شاء الله بإذن الله. الوثيقة موجودة وهي روجعت وكانت محل مناقشة من الأطراف المختلفة والوزارات المختلفة، وحتى يعني أخذ رأي مجموعة كبيرة من المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني. وأعتقد إن شاء الله بإذن الله إن هيبقى وثيقة سياسة ملكية الدولة هي هتبقى وثيقة مختصرة، يعني هتلاقي مثلا ايه حاجة بتاعت 25 صفحة كده، بتتناول حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبتتناول الـ بمنهجية جديدة، المنهجية اللي احنا اقترحناها وشغالين فيها. اما البرنامج التنفيذي فستعد وحدة الشركات المملوكة للدولة، وهو برنامج وطني احنا بنتفق عليه وبيعتمده مجلس الوزراء المصري، وادي موضوع الوثيقة يعني.
1: لكن اهم محاور الوثيقة ايه؟ القطاعات اللي هتتخرج منها الدولة، القطاعات التي ستبقى فيها؟
2: ده البرنامج التنفيذي، وده احنا لسه محل بتاع احنا بنعمل دلوقتي السياسة العامة، والسياسة العامة دي ان شاء الله بإذن الله هتبقى في ايدك في وزن

0: دايز يعني ان شاء الله باذن الله قبل
1: ملامح السياسه العامه للوسط
0: يعني الملامح العاديه اللي احنا بنكررها في في في, في كل حته يعني، وبنقول انه هناك لابد من حوكمه دور الدوله في النشاط الاقتصادي، مركزين على التوسيع للقطاع الخاص، مركزين على حوكمه دور الدوله في النشاط الاقتصادي، مركزين على الحياد التنافسي، ده هتلاقيهم هم محاور الوثيقة.
1: طب دكتور، يعني الوحدة بدأت أعمالها بداية العام الحالي، هل تم حصر كافة الشركات التابعة للدولة؟
0: لا، نحصرهم إزاي يعني؟ يعني إزاي يعني؟ إحنا لسه بادئين من 1/1/26. إحنا كان عندنا برنامج، وإنت عارفة أنا قلت لك إن إحنا اعتمدنا خطة الوحدة للعام الأول. إحنا الربع الأول خلصنا التقرير وأعلنا عنه ونوقش مع دولة رئيس مجلس الوزراء، وأعتقد إن وحدة الشركات المملوكة للدولة يعني عملت إنجاز كبير جدا وحركت حاجات كتير جدا. وعملنا دلوقتي قيد الشركات زي ما انت عارفة
1: 16 شركة في الوقت الحالي، لكن في تباطؤ في شهر مايو في قيد الشركات، وخاصة شركات البترول، حتى الآن ولا شركة بترول تم قيدها.
0: فندم، احنا قلنا، احنا اعلنا اصلا ان احنا عندنا 20 شركة من شركات قطاع الاعمال. انا برضو عايز افهم الناس، مش مستوعبة حاجة. القيد المؤقت دوت لازم تبقى الشركة جاهزة، النظام الاساسي بتاعها يبقى جاهز. يعني بعض الشركات النظام الاساسي فيه مثلا امور قد تتعارض مع قواعد القيد، فلازم الاول الشركة بتعمل جمعية عمومية وتعدل النظام الاساسي، ثم تأتي للبورصة لتراجعه، فده بياخد وقت. فحقيقة ده احنا عاملين اعجاز، يعني احنا قيدنا 16 شركة واربعة بيتجهزوا ان شاء الله باذن الله عشان يبقى العشرين اللي اعلن عنهم دولة رئيس مجلس الوزراء. انا هناك 20 شركة، وانا بأكد على حاجة والله. انا بقول ايه، احنا عندنا وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعندنا قانون 170، يا ريت الناس تقراه، قانون 170، وعندنا الوثيقة سياسة ملكية الدولة، وعندنا حاجة مهمة جدا وهي الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، دي صدر بقرار جمهوري في أظن في نهاية شهر نوفمبر 25. كان في اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي مقتضاها ان احنا بنأيد شركات في البورصة، وان احنا بننقل شركات سواء للصندوق السيادي او لبعض الشركات او الجهات الاخرى. فإعادة الهيكلة والتنظيم احنا شغالين عليه. بصي انا هقول لك حاجة، عارفة بعض الناس كده، من يسموا واحد كده بيطلع كده يقول لك انا خبير اقتصادي، فيقول لك كان من قيمة حوالي مثلا كام شهر كده يقول لك الدولة ما بتحط الشركات في البورصة والبورصة ضاعت وما حطوش. تاني يوم دلوقتي بيقول لك احنا الدولة بتحط شركات ليه في البورصة؟ فاحنا مش عارفين نعمل ايه يعني. فعشان كده احنا ما بنسمعش كلام حد.
1: طب دكتور، في شركات الدولة، فيما يتعلق بشركات الدولة، وسؤال هام، هل جهاز الخدمة الوطنية شركاته ستخضع لرقابة إدارة شركات الدولة؟
0: طبعا. لا، انا عايز اقول لك حاجة، جهاز الخدمة، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اكثر الجهات انضباطا، واحنا يعني متماشي مع الوحدة في كل الاجراءات، وبنراجع معاهم الاجراءات اللي بتتم. وفي دلوقتي احدى الشركات بتعمل لها زيارة رأس مال الوحدة.
1: ايه هي الشركة اللي بيتم؟
0: ما بعدين بقول. باختصار احنا شغالين على برامج تنظيم مع كل الجهات. ويعني انا زي ما قلت لك، الوحدة في الربع الاول في واحد لغايه 31/3 انجزت ما وضعته في برنامجها التنفيذي الذي اعتمد من رئيس مجلس الوزراء في 25 ديسمبر. واعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله في الربع الثاني خلاص انجزنا ما وضعناه في الربع الثاني اللي هينتهي في 30/6 وماشيين يعني.
1: طب الطروحات، رئيس الوزراء بيتحدث عن 4 طروحات قبل نهايه العام الحالي، هل في طروحات في النصف الاول؟
0: لا، في الربع الثاني. بس خلي بالك، الطروحات
1: الربع الايه؟
0: في الربع الاخير يعني. خلينا نقول ايه،
1: يعني مفيش طروحات الا في الربع الاخير.
0: طروحات، ما هنا الشركه اللي بتقيد، احنا قلنا في مراحل. المرحله الاولى هي مرحله ايه؟ القيد المؤقت. ثم بعد ذلك الشركة بتروح تعمل إيه؟ السلطة المختصة اللي هي الشركة المالكة بتجيب المستشار المالي المستقل، وبتروح هيئة الرقابة المالية عشان تسجل الشركة. المرحلة دي ليها إجراءات.
1: في شركات كانت جاهزة زي بنك القاهرة.
0: ثانية واحدة. أنا بتكلم دلوقتي على 16 شركة، أنا ما جبتش سيرة بنك القاهرة. 16 شركة دول أو ال 20 شركة أو ال 30 شركة من قطاع، أي شركة بتقيد بتاخد بتتقيد قيد مؤقت، ثم بعد ذلك تدخل في مرحلة المرحلة الثانية وهي القيمة العادلة، ثم التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية، ثم المرحلة الثالثة بتبقى نشرة الطرح وبنك الاستثمار الروتشو اللي هيعمله، ثم التداول أو الطرح والتداول. فبالتالي دي مراحل، فبتاخد لها بتاخد وقتها، وخاصة الشركات الحكومية عشان يعين مدير استثمار ولا عشان يعين

0: يعين مستشار مالي مستقل بياخد مجلس إدارة ثم
1: طب بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة.
0: دول مصر لتأمينات الحياة معالي وزير الاستثمار عامل لها خطة وماشية فيها، هو يعني الصندوق السيادي بيتابعها ودي ماشية في طريقها وتمام التمام. بنك القاهرة المستشارين حسب ما فهمت يعني المستشارين الماليين أو بنوك الاستثمار قالوا أنه الوقت دوت هم بيفضلوا أنه في الربع الأخير، وده ترجعوا فيه لبنك مصر المالك ومحافظ البنك.
1: طب شركات الخدمة الوطنية اللي تم الإعلان عنها؟
0: شركات الخدمة الوطنية احنا بننسق معهم دلوقتي أن في إن شاء الله بإذن الله في شركتين شغالين عليهم، وربنا يسهل اللي هيجهز يعني هتلاقيه. احنا أسرع ناس بتشتغل يعني، فشغالين في الحتة دي. أنا بس بأكد على حاجة، بأكد أن احنا عاملين برنامج وطني زي ما قلت لك قبل كده، برنامج وطني، والبرنامج ده الحقيقة برنامج لحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حوكمة الشركات والإفصاح اللي هتبقى موجودة على شاشة التداول. عاملين الحقيقة منهجية متميزة جدا، محل إشادة من كل المؤسسات الدولية. يعني الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله هنشوف حاجة كويسة بإذن الله، ونأمل يعني ودعواتكم.
1: شكرا جزيلا يا دكتور.
0: شكرا
1: مايا، هذه صورة عامة عن برنامج الطروحات الحكومية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتأكيدات على أنه لن يكون هناك طروحات في البورصة المصرية قبل الربع الأخير من العام الحالي.
2: مقابلة شيقة فهيمة، شكرا لك فهيمة زايد مراسلة العربية. فاصل قصير مشاهدينا، نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية، كونوا معنا.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم. هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

وسهلا بكم من جديد. تراجع سعر سهم سبيس اكس المرمز على منصات تداول العملات المشفرة ب 10% ليصل الى 168 دولارا. ياتي ذلك في وقت شهدت فيه الاصول المرمزة اقبالا كبيرا من المستثمرين، خاصة قبيل الادراجات الكبيرة المنتظرة في الولايات المتحدة. ويوفر الاصل المرمز مرجعا تقريبيا لاسعار الاصول، كما يتيح التداول عليها بشكل متواصل خلال اليوم، بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنها تفتقد للأمان لعدم وجود أي أصول حقيقية تدعمها، ما جعلها عرضة لانتقادات كبيرة خاصة من قبل شركات الوساطة التقليدية والبنوك. وكان سعر سهم سبيس اكس المرمز قد أدرج في 18 من مايو على منصة هايبر ليكويد للعملات المشفرة، وارتفع إلى 230 دولارا قبل أن يتراجع في وقت سابق يوم أمس إلى مستويات 160 دولاراً.

تستعد شركة أوبن أي آي لإجراء أكبر عملية تطوير لمنصة شات جي بي تي منذ انطلاقها في عام 2022، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مصادر الإيرادات وتهيئة الشركة لطرح عام أولي محتمل. وبحسب الخطة الجديدة، سيتحول شات جي بي تي من مجرد روبوت محادثة إلى تطبيق شامل، أي سوبر أب، يجمع بين أدوات البرمجة ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام، إضافة إلى خدمات وتطبيقات لشركاء خارجيين، بما يوسع نطاق استخدام المنصة ويزيد من عوائدها التجارية. ومن المقرر يبدأ طرح التحديثات خلال الأسابيع المقبلة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف، مع تصميم جديد يوجه المستخدمين نحو خدمات البرمجة وتوليد الصور. المؤشرات الأوروبية إذن كانت تسجل تراجعات منذ مطلع جلسة اليوم على خلفية المخاوف مرة أخرى من التصعيد في المنطقة، عودة ارتفاع أسعار النفط للارتفاع، ما يزيد من احتمالية ارتفاع التضخم وبالتالي توجه البنوك المركزية إلى رفع الفائدة. هذا الأسبوع لدينا اجتماع البنك المركزي الأوروبي والتوقعات فعلا لرفع الفائدة بربع في المئة في اجتماع هذا الأسبوع. الداكس يسجل تراجعات ب17%، الكاك 40 تراجعات ب14% وشبه استقرار على الفوتسي. ضغط نزولي واضح من أسهم شركات الطيران اليوم في الأسواق الأوروبية، إضافة إلى تراجعات على أسهم التكنولوجيا التي أيضا رأيناها تتراجع في آسيا صباح اليوم. وحول تبعات حرب إيران، يواجه قطاع الطيران عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع التكاليف المرتبطة بوقود الطائرات والتي قدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا بنحو 100 مليار دولار، وهو ما سيؤدي إلى تراجع متوسط هامش الربح من 4.2% إلى 2%. يأتي ذلك وسط حالة من اضطراب سلاسل التوريد التي زادت من الضغوط على الشركات وكلفتها نحو 11 مليار دولار في 2025 بسبب الاعتماد على طائرات أقل كفاءة وصيانتها المرتفعة مع تجاوز متوسط العمر للطائرة 15 عاما، وهو مستوى قياسي مرتفع، بينما يواجه القطاع طلبات متراكمة تبلغ 18 ألف طائرة.

يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 13 مليار دولار من الدورة الممتدة بين 2023 و2026، منها 9 مليارات دولار تقريبا مرتبطة مباشرة بكأس العالم التي تنطلق يوم الخميس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ووفقا للفيفا فإنها ستجني أكثر من 3 مليارات دولار من مبيعات التذاكر والضيافة و4 مليارات دولار من حقوق البث التلفزيوني وحوالي 1.8 مليار دولار من عقود الرعاية. لكن خبراء يتوقعون أن يحقق الاتحاد إيرادات بأكثر من ذلك وسط الانتقادات من قرار توسيع البطولة وارتفاع أسعار التذاكر والتكاليف المرتبطة بالتنقل. ويطرح المنتقدون تساؤلات حول كيفية إنفاق الفيفا لهذه الأموال ومدى شفافية إدارتها المالية. إذن مشاهدينا، طبعا بعد قليل تبدأ الجلسة على وول ستريت، وهناك بحسب يعني ما تشير إليه العقود الأجلة للمؤشرات الأمريكية تراجعات على وول ستريت مع بدء الجلسة. إذن دقائق تفصلنا عن جرس الإغلاق مع نادين، إلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
0: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت

0: والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. بعد مرور 100 يوم على بدء الحرب في المنطقة، استئناف الضربات بالصواريخ بين إيران وإسرائيل وأسعار النفط ترتفع. وخسائر تضرب معظم أسواق الأسهم العالمية والمحلية مع عودة إطلاق النار بين طهران وتل أبيب. ترامب يضغط على رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وورش لخفض الفائدة بحسب الفاينانشال تايمز. ووسط طرح محتمل لأوبن اي اي تستعد لإجراء أكبر عملية تطوير لتشات جي بي تي منذ إطلاقها في 2022. أهلا بكم مشاهدينا. إذن نصح اليوم على أخبار المزيد من تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، وهذا أكيد يؤثر على الأسواق. لنبدأ إذن من أحدث التصريحات المرتبطة بالأوضاع الحالية، حيث قال الرئيس الأمريكي في رده على التطورات الميدانية إن على إيران وإسرائيل وقف النار فورا. وكانت الخارجية الإيرانية حملت أمريكا مسؤولية الانتهاك الأخير لاتفاق وقف النار، مؤكدة أنه لا يمكن فصل أفعال إسرائيل عن سياسات أمريكا. وأكد الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة على مختلف أنحاء إيران، وذلك بعدما أنهى جولة سابقة من ضربات واسعة استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية في إيران. وفي ظل هذه التطورات، أكدت إيران مواصلة تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، وحملت إيران واشنطن مسؤولية استئناف الضربات مع إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، معتبرة أن أي

تحرك إسرائيلي يتم بتنسيق وتعاون مسبق مع الولايات المتحدة، مشددة على أن أفعال إسرائيل لا تنفصل عن السياسات الأمريكية. وعقب تسارع الأحداث، قفزت اليوم أسعار النفط العالمية بعد إعلان إسرائيل تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في إيران في تصعيد جديد يهدد الهدنة الهشة في المنطقة ويزيد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية. ارتفع خام برنت خلال تداولات اليوم بنحو 5% ليتجاوز 97 دولار للبرميل قبل أن يعود ويقلص هذه الأرباح، وأدى ذلك إلى محو معظم الخسائر التي تكبدتها أسعار النفط يوم الجمعة بعدما تراجعت على خلفية تزايد الآمال في تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وامتدت تداعيات التوترات إلى أسواق الغاز، حيث ارتفع المؤشر الأوروبي القياسي للغاز الطبيعي مع تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعطيل صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى إعادة ملء مخزوناتها استعدادا لمواسم الطلب المرتفع. هذا أيضا في أسواق الطاقة، أكيد تقليص بعض الشيء الآن للأرباح الصباحية، ولكن في أسواق الأسهم شهدت الأسواق المالية خاصة في كوريا الجنوبية اليوم تراجعا حادا بعدما هبط مؤشر كوسبي بأكثر من 8%، ما دفع البورصة إلى تفعيل آليات وقف التداول المؤقت السيركت بريكر للحد من التقلبات. جاءت الموجة البيعية عقب صدور بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي يوم الجمعة، عززت توقعات المستثمرين بإمكانية استمرار تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أدى إلى ضغوط واسعة على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عالميا. وتعرضت أسهم شركات الرقائق الكبرى في مقدمتها سامسونج إلكترونيكس وأسكي هاينكس لخسائر تجاوزت 10% في بداية الجلسة قبل أن تقلص جزءا من تلك التراجعات لاحقا مع إعلان تعاون جديد بين إنفيديا وأسكي هاينكس لتطوير أجيال مستقبلية من رقائق الذاكرة المتخصصة للتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما واصل المستثمرون الأجانب عمليات البيع المكثفة في السوق الكورية، في حين عقدت السلطات المالية اجتماعا طارئا لمتابعة التقلبات ودعم استقرار الأسواق بالتزامن مع تحركات حكومية لاحتواء الضغوط على العملة المحلية. إذن هذا الكوسبي عند الإغلاق على تراجع ب 8.3%. التراجعات مشاهدينا امتدت إلى كل الأسواق. لنلقي نظرة على الأسواق العالمية، أولا الأسواق الآسيوية لأنه التراجعات حصلت بآسيا. هذا التوبكس أغلق على تراجع ب 2.5% والنيكي على تراجع 3.5%. مجموعة عوامل تؤدي إلى هذه الخسائر. يوم الجمعة أرقام الوظائف قوية جدا، هذا يدل على أن الفيدرالي عليه الضغط لأن يرفع وليس يخفض الفائدة. رفع الفائدة سلبي جدا خاصة لشركات التكنولوجيا لأنها بحاجة إلى تمويل للنمو، هذا يرفع تكلفة التمويل. ثانيا الطرح الضخم لسبيس اكس، نتحدث عن تقييم بتريليون و750 مليار دولار، الادراج سيكون يوم الجمعه هذا الاسبوع، هذا يجمع سيوله كبيره. ليس فقط ذلك، سبقه الفابت اعلانها بانها تنوي اللجوء الى اسواق راس المال. نترقب طروحات اوليه من اوبن اي اي وانثروبيك، هذا كله سيسحب سيوله على حساب من الشركات اللي ارتفعت بشكل كبير والمدرجه بالسوق وخاصه المرتبطه بالذكاء الاصطناعي. فاذا استطاع المستثمر ان يكون عنده اكسبوجر دايركتلي على اسهم الذكاء الاصطناعي مثل سبيس اكس واوبن اي اي، لماذا يستثمر بانفيديا وبرودكوم وغيرها لمبالغه باسعارها في مبالغه في اسعارها؟ هذا ما يجري في الاسواق. نظره على باقي الاسواق، فاذا هذه الاسواق الاسيويه على تراجعات حاده، اوروبا افضل وضع اليوم بعض الشيء، هذه الاسواق النفط على ارتفاع ولكن قلصت من المكاسب الصباحيه، صباحا كنا وصلنا ل 97 دولار على برنت. الذهب سجل تراجعات قويه، رجعنا بالذهب الى مستويات ديسمبر 2025، كسرنا اللو اللي سجلناه مع مطلع الحرب اليوم 4330 دولار لأونصة الذهب. العقود الأجلة على أمريكا صورة أفضل، في بعض الارتفاع على بعض العقود الأجلة الـ S&P 500 عم بدل على ارتفاع. قبل ذلك هذه الأسواق الأوروبية اليوم طلبيات المصانع بألمانيا أتت ضعيفة على بعض التراجع، ولكن في هدوء بالأسواق الأوروبية ليس كما رأينا بالجلسة الآسيوية. وأخيرا خلينا نختم بالعقود الآجلة للأسواق الأمريكية قبل أن ندخل بتفاصيل بعض الأخبار الأخرى. فإذا الفيوتشرز على الناسداك عم بتشير على ارتفاع ب 1.2%، الـ S&P 500 ارتفاع ب 17 النقطة المئوية، والداو على ارتفاع ب 20 من النقطة المئوية. مشاهدينا الآن هناك عاجل بأنه إيران أعلنت انتهاء هجماتها ضد إسرائيل، وبالتالي هذا ما يريح الأسواق الآن. فإذا هذا تطور سياسي، إعلان إيران انتهاء هجماتها ضد إسرائيل ردا بالطبع على قيام إسرائيل بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي إيران كانت تود الجمع بين الملفين، الملف اللبناني وملف إيران، بينما الولايات المتحدة تسعى لفصل مساري التفاوض

0: بين الشأن اللبناني والشأن الإيراني. فإذا يبدو أنه الآن في تهدئة، وهذا ما ينعكس حاليا على الأسواق بتراجعات على أسعار النفط وتحسن بأسواق الأسهم. في الولايات المتحدة وفي موضوع آخر، أشارت صحيفة The Financial Times إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وورش لخفض الفائدة في أول اجتماع له الأسبوع المقبل، وتتزايد توقعات الأسواق بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة عند نطاقها الحالي بين 3.5 و 3.75%، نتيجة استمرار بيانات التضخم وسوق العمل التي عززت من الرهانات على ارتفاع تكاليف الاقتراض. وفيما شدد ترامب دعوته لخفض سعر الفائدة إلى 1% أو أقل، أشار إلى أنه يرغب في أن يتخذ وورش قراراته بنفسه. وكان وورش قد أشار سابقا إلى أنه يفضل خفض تكاليف الاقتراض، لكن حرب إيران أثرت على مستويات التضخم، وهو ما يطرح احتمالية رفع الفائدة. ومشاهدينا، قبل أن نذهب إلى كارينا لنفسر أين تتواجد كارينا، ينعقد اليوم بلندن مؤتمر HSBC GCC Exchanges الذي يقام للعام الخامس على التوالي، ويجمع المستثمرين العالميين مع كبار القادة من الشركات المدرجة في دول الخليج، ويشارك فيه أكثر من 850 مستثمرا. للمزيد نذهب إلى كارينا المتواجدة بهذا المؤتمر، تنضم إلينا الآن من لندن. كارينا، أكيد لابد أن نبدأ بالأسواق العالمية، فإذا في بعض التهدئة الآن، تصريحات من إيران بأنها أنهت هجماتها على إسرائيل، وفي بعض الارتياح بالأسواق، بس يجب أن نقول بأنه اليوم ما نراه بالأسواق ليس بفعل إيران، موضوع النفط بفعل إيران، بس موضوع اللي جرى بالأسواق العالمية منذ يوم الجمعة الماضية له أسباب أخرى. فلنفسر الخلفية والتفسيرات شوي أعمق عن، يعني تحدثنا عن الوظائف ورفع الفائدة، بس في تفسيرات أعمق لما يجري من سيل أوف على خاصة قطاع التكنولوجيا.
1: تماما، يعني هي ضربة مزوجة بالفعل للأسواق العالمية. منذ يوم الجمعة تابعنا تراجعات حادة على الأسواق الأمريكية، وكانت بقيادة فعليا أسهم التكنولوجيا، هذا ما حدث الجمعة. البداية أيضا كانت ضعيفة، وتحدثنا عن تراجعات فادحة خاصة في السوق الكوري، لأن كوريا شركات عملاقة مدرجة في هذا السوق وتتأثر بشكل كبير، قد تكون حساسة لمجال المستثمرين المتعلق بالذكاء الصناعي والتكنولوجيا بشكل عام. فالكورسبي تراجع، مؤشرات أخرى في كوريا تراجعت بأكثر من 9%، حتى بعض المؤشرات الآسيوية. فهذا يعود إلى نقول حالة القلق أو الأسئلة الدائرة بشأن جدوى الاستثمار في مجال التكنولوجيا في ظل المستويات القياسية التي وصلت إليها العديد من الشركات. يعني تحدثنا عن مايكرون والوصول إلى مستوى قياسي جديد، مارفل أيضا وقيمة زادت بشكل كبير، يعني شركات أصبحت ربما حجمها ضخم جدا في البورصة الأمريكية في الفترة الأخيرة، ونحن قد نقول في الأيام القليلة الأخيرة قبل الحدث التاريخي الذي الكل ينتظره لاحقا هذا الأسبوع، وهو سبيس إكس IPO. البعض تسأل إنه ونحن ننظر إلى الإدراجات القادمة المتوقعة من شركة مثل أنتروبيك مثلا، وما إذا كانت أيضا شركات أخرى، شركة أوبن أي، هل ستتبع أنتروبيك وسبيس أكس لاحقا هذه السنة؟ والبعض يتساءل إنه كل هذا الزخم هل يشير إلى البيك؟ هل وصلنا فعليا إلى الذروة؟ هل يمثل ذلك الذروة لأسهم التكنولوجيا، وبالتالي سنرى حركة تصحيحية؟ وبالتالي أي خبر سلبي، أي أسئلة دائرة أو أي جايدنس يأتي أقل مما كان متوقع، لأنه في قد نقول فولنربيليتي أو هشة بعض الشيء في نفسية المستثمرين تجاه هذا القطاع، من الممكن فعليا أن تضرب الأسهم بهذا الشكل الذي شهدناه. وإذا ما أضفنا كل ما شرحناه، يعني أضفنا إلى ذلك الأوضاع الجيوسياسية التي كان فيها تصعيد كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، هذا يفسر لنا التراجعات الحادة التي تبعناها في آسيا والتي بدأنا عليها الجلسة في أوروبا، ولكن الوضع تغير كثيرا. وكما أنت ذكرت، في تقريبا نصف ساعة الأخيرة العقود الأجرة كانت متباينة بالنسبة للأسواق الأمريكية، الآن تتجه نحو الارتفاع. الفوتسي كان متماسك قد نقول منذ الصباح، الآن تزايدت المكاسب في الفوتسي، فقد نقول أنه ارتياح نفسي جزئي مع تصريح إيران أنها أنهت العمليات العسكرية للآن، ولكن نعم. طبعا مخاوف التكنولوجيا لا تزال تحلق
0: مزيد. كارينا، لنتحدث عن الجلسة الأوروبية وماذا نراقب اليوم بالأسواق، وأيضا نود أن تفسر لنا حضورك اليوم بمؤتمر HSBC للدول الخليجية، هي فرصة بالطبع للقاء بالمستثمرين من ناحية، وسماع وجهة نظر البنك حول الأسواق العالمية كذلك.
1: تماما، يعني التوقيت مهم جدا بالنسبة لهذا المؤتمر، ولكن بالنسبة للبيانات الاقتصادية الأوروبية التي تابعناها صباحا، طلبيات المصانع في ألمانيا انكمشت ب 3.8% بعد نمو كان بلغ تقريبا 5% في القراءة السابقة. غدا ننتظر أرقام الصادرات والواردات الألمانية والإنتاج الصناعي أيضا، فالمزيد من الاستحقاقات حول صحة الاقتصاد الأوروبي ندين قبل أيام من اجتماع المركزية الأوروبية الخميس من هذا الأسبوع، وننتظر رفع الفائدة ب 25 نقطة، وهذا مهم جدا. وكل هذه الأسئلة والنقاشات دائرة هنا في هذا المكان في ماي فير وسط لندن. تابعنا فعليا اليوم الأول

0: انطلاق هذا المؤتمر مؤتمر الاتش اس بي سي لبورصات دول الخليج. تابعنا صباح اليوم جلسه مهمه جدا، يعني كان حوار ما بين الدكتور محمد القيوز رئيس هيئه اسواق المال السعوديه القويز عفوا، الذي تحدث عن دور المملكه العربيه السعوديه اسواق المال السعوديه، لانه اليوم هو التركيز على السعوديه بامتياز في منطقه متغيره، وهذا هو اساس الموضوع نادين، انه كيف يمكن ان تواكب البورصات الخليجيه، وهناك مشاركه نتحدث من مئات الشركات المدرجه في البورصات الخليجيه، ولكن حتى البورصات نفسها ايضا متمثله هنا بالتداول وغيرها من البورصات، لانه الهدف الاساسي هو قد نقول تحديث المستثمرين المؤسساتيين انستتيوشن انفسترز حول الفرص المتاحه. اكيد تحديات كبيره في ظل الاوضاع، ولكن هناك فرصه كبيره جدا، وربما العنوان الرئيسي الاخر ايضا بناء على حواري مع المشاركين هو الاستراتيجيك بارتنرشيبس، الشراكات الاستراتيجيه بين البورصات الخليجيه والمستثمرين هنا في لندن.
1: كارينا شكرا جزيلا لك. إذن للحديث أكثر عما يجري بالأسواق العالمية وتأثيراتها على أسواق منطقتنا، لا سيما سوق الأسهم السعودية، معي سيد محمد الميموني خبير الأسواق المالية معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا أستاذ محمد. اليوم حديثنا من شقين، لأنه ما يجري بالأسواق العالمية يجب التوقف عنده، ومن ثم نتحدث بعد أن نلقي نظرة على سوق الأسهم السعودية بنتحدث عن تأثيراته على أسواق منطقتنا. سؤالي من شقين، اليوم في قصة AI يلي هي إدراج سبيس إكس وما يجري من سحب سيولة من الأسواق يتزامن مع قوة بالاقتصاد الأمريكي تزيل التبرير لأي تخفيض للفائدة بالوقت اللي أسعار النفط مرتفعة ترفع التضخم. عنا أرقام السي بي آي هذا الأسبوع بالولايات المتحدة، وهنا صراع بين ترامب وووش الآتي، يعني فينا نشوفه حول موضوع الفائدة وقرار الفيدرالي. تقييمك لكل ما يجري بالأسواق العالمية إلى أي مدى مقلق بالنسبة لك؟
2: في البداية أهلا بك، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، وختام يوم موفق بإذن الله تعالى. أعتقد أنت قلتي كلمة الصراعات مع ترامب. ترامب السنة هذه هي مليء بالصراعات،
1: ما مخلى أحد
2: وسلمنا منها في العربية. طبعا الفترة الحالية في الأسواق العالمية هي فعلا كان هناك نوع من عملية التراجع، ولكن نعتبرها نحن نوع من عملية التصحيحات القاسية التي تحدث في الأسواق الأمريكية. فالسوق الأمريكي نحقق قمم حيات جديدة ومرتفع وصل إلى مستويات 50,000 نقطة، فبالتالي تزامنا أيضا مع دخول IPO جديد، فطبيعي جدا أن يقوم المستثمرين بعملية الترجيحات، بعملية جني الأرباح على بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات قوية وخروج سيولة وترقب هذا الاكتتاب الذي سوف يكون هو أصبح الآن حديث السوق بشكل كامل.
1: وتصديقا على كلامك أيضا في قصة أخرى، أنه أسواق الائتمان الخاص عم بتجف، يعني اليوم في مشاكل بالبرايفت كريدت وبالبرايفت أكويتي، فنرى لجوء هي الشركات كلها إلى أسواق الأسهم للتمويل. آخرها كان ألفابت أعلانها عن جمع تمويل ب 85 مليار دولار، ومن ثم من بعد سبيس إكس لدينا IPOs أوبن AI وأنثروبيك أتيا، وأيضا ستسحب سيولة كبيرة من الأسواق.
2: بدون شك السيولة سوف تنتقل من الأسواق التي حققت ارتفاعات جيدة إلى بعض الفرص الآن التي يراها المستثمرين أو المتداولين في عملية الإقبال عليها. أتوقع أن نشهد الفترة الحالية هي فترة دخول سيولة في الاكتتابات، وبالتالي سوف يكون هناك نوع من المضاربة على هذه الأسهم خاصة بعد إدراجها، وبالتالي سوف تعود التوازن مرة أخرى. أما أسعار الفائدة هي سوف تكون المحرك الرئيسي الأساسي للأسواق المالية بشكل كامل. فنحن نترقب الآن اجتماع الفدرالي الأمريكي وأول بيان تصريح للعضو الرئيس الجديد حول أوضاع الاقتصاد الأمريكي.
1: أستاذ محمد الميموني، حضرتك باقي معي في الاستوديو لأنه يجب أن نتوقف عند أداء سوق الأسهم السعودية. مشاهدينا نلقي نظرة فأذن معا بعد هذه الوقفة على سوق الأسهم السعودية قبيل الإغلاق اليوم، من ثم نستكمل الحديث مع ضيفنا.

إذا مشاهدينا لنلقي نظرة معا على تداولات سوق الأسهم السعودية لهذا اليوم. الصورة أفضل بعض الشيء اليوم، وذلك في ظل التحسن اللي عم نشهده على الأسواق العالمية كما ذكرت من بعد يعني فترة صباحية كانت صعبة.

صباحا الكوسبي انخفض ب 8%، الصوره اوروبيا افضل، والفيوتشرز عم بتدل على تحسن بالجلسه الامريكيه من بعد السيل اوف اللي حصل يوم الجمعه. اليوم الجمعه الناسداك سجل اكبر خساره يوميه منذ خساره ابريل 2025 من بعد ما فرض ترامب تعريفاته الشهيره على كل اسواق العالم. هذا مؤشر السوق الان على ارتفاع بنصف النقطه المئويه، نحن نعود ونقترب من 11000 نقطه عند 10980 نقطه. هذه الاسهم الاكثر تداولا من حيث القيمه الراجحي على رأس القائمة، ميل للارتفاع أرامكو مع عودة أسعار النفط للارتفاع اليوم، هي على بعض الارتفاع كذلك. الأهلي لاحظوا ارتفاعات جيدة، والإنما ارتفاعات جيدة ب 2%، والتعاونية للتأمين ملفت هذه الارتفاعات على تعاونية ب 3.25%. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا بالسوق. سي جي أس اللي هي شركة اتحاد جرونن فيلدر سعدي هو إدراج جديد في السوق، وهذا ما أود توقف عنده باليومين الماضيين. الأسهم الجديدة اللي أدرجت بالسوق عم تشهد تداولات ما بعرف إذا مضاربية، لأنه حجم تداول عالي وارتفاعات. يوم أمس كان عنا دار البلد سجلت ارتفاع قوي جدا مع سيولة عالية، وكان عنا أيضا محطة البناء سجلت ارتفاعات قوية. تبادل أدوار بين هالشركات الإدراجات الحديثة، هذه سي جي أس فإذا اليوم ترتفع ب 7%. الوطنية للتعليم مهارة ام اي اس وأنابيب السعودية. نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا، أنابيب السعودية دائما مرتبطة بأداء أرامكو لأنه هي يعني عملها مرتبط بتعهيد من أرامكو. هذه الأسهم الأكثر تراجعا عن الدواء اللي كانت أعطتنا نتائج أعمالها يوم أمس، في عندها كان عندها تراجع بالأرباح، السهم يخسر اليوم، والمملكة أيضا أود التوقف عندها. منذكر أنه سبب خسائر المملكة القابضة هي أنه ارتفعت كثيرا الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي ارتفع سهم المملكة ب 18% من بعد ما تم الإعلان عن تقييم سبيس أكس للآي بي أو عن تريليون و750 مليار دولار. هذا أدى إلى رفع تقييم، قالت المملكة بأنه على تقييم سبيس أكس عند 1.75 تريليون دولار، هذا يعني فرق بحصتها المملوكة بسبيس أكس بمليار و200 مليون دولار إضافية عما كانت مقيمة عليها بنهاية مارس. ولذلك هذا يعني كان سبقه ارتفاع السهم الأسبوع الماضي، وكأنه باي ذا رومر سيل ذا نيوز، وهل الآن تجني أرباح أيضا المملكة بس تخلص الخسائر. كانت خسائرها قبل قليل 5%، الآن أقل من 4%. أماك مع تراجعات الذهب لأنه هي تعمل بقطاع التعدين، عم نشوف أماك تخسر 3%. أخيرا الأخبار، الجزيرة تابعناها اليوم أعلن عزمه استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار ب 29 يونيو. السهم اليوم على ارتفاع. المنجم توصية بتوزيعات نقدية بريال واحد عن النصف الأول من 2026، أقل من ما وزعته بالنصف الأول من العام الماضي اللي كان ريال وربع. نماء للكيماويات، تعلن فصل التيار الكهربائي عن شركة جنا التابعة لها لعدم سداد فواتير الكهرباء للسعودية للطاقة، وتعمل لإعادة التيار وتقييم الأثر. ذكر أنه نماء كانت سجلت خسارة بالربع الثالث من العام الماضي ب 61 مليون ريال، ولم تعلن عن قوائم ولا الربع الرابع ولا الربع الأول من السنة. السهم إما موقوف عن التداول. إذا نتوقف الآن مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات أعلى من العادة. سهم اليوم هو شركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا، أكبر وتيرة تراجع بثلاثة أشهر، وصل اليوم إلى 74.05 بأدنى مستوى. هذا أدنى سعر منذ 13 من سبتمبر من العام 2023. حتى أن عدد الأسهم المتداولة اليوم كان ثلاثة أضعاف المتوسط اليوم. اللي نلقي نظرة على أداء إكسترا بخمس جلسات، متراجع ب4% خلال شهر، نلقي نظرة عليه متراجع ب7.25%، ومنذ مطلع السنة الحالية متراجع ب12%. ماذا عن الأداء خلال 52 أسبوع؟ تراجعات عند 15% تقريبا، يقارن مع أداء فلات لتاسي بدون أي تغيير، تراجع فقط ربع نقطة مئوية بسنة. ماذا عن أساسيات سهم إكسترا؟ سعر إلى القيمة الدفترية برايس تو بوك عن 3.7 مرات، مكرر الربحية عن أرباح 12 شهر الماضية عن 11 مرة، مكرر الربحية المستقبلي يبقى الفورورد بي اي عند 11 مرة، ولكن عائد التوزيعات عالي، الديفيدند عن 6.7%. هناك 11 مؤسسة بحثية تتابع السهم، 10 توصي بالشراء وتوصية وحيدة بالاحتفاظ، والسعر المستهدف من قبل هذه المؤسسات بالمتوسط هو عن 97 ريال و44 هللة، وهذا أعلى بحوالي 28% عن إغلاق يوم أمس. من هم كبار المساهمين؟ شركة الفوزان القابضة تمتلك 15%، شركة المتحدة للإلكترونيات تمتلك 6.9%، وآخرون بما فيهن الفري فلوت عن 78%.
ونستكمل الحديث عن سوق الأسهم السعودية مع ضيفي في الاستوديو سيد محمد الميموني خبير الأسواق المالية. أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ محمد. رأينا معنا معا سوق

0: بأس به اليوم الأداء، بس نحن لا نزال نعيش بمنطقة، أولا الصراعات تتجدد بأي وقت، ووضع وقف إطلاق النار آني، وما في أفق بعد لاتفاق شامل بالمنطقة. أسعار النفط تتذبذب على وقع الضربات بس متماسكة، يعني يجب القول أنه تحت 100 أسعار النفط رغم تبادل الضربات. هذه كلها صورة مع ما يجري بالأسواق العالمية، كيف يؤثر على السوق السعودية برأيك؟
1: طبيعي جميع هذه العوامل التي ذكرتيها تؤثر على السوق المال السعودي، وتؤثر أيضا على الأسواق الخليجية، فالمخاوف الجيوسياسية هي ما تكون هنا هي محرك للسوق. لو تلاحظي معي في خلال الدقائق الأخيرة أو الربع ساعة الأخيرة من ظهور الخبر المتعلق بالجانب الإيراني ووقف إطلاق النار في إسرائيل، كانت هناك نوع من ردة الفعل الجيدة للسوق، ولو أن سبقها كان هناك عملية شراء انتقائية، بالإضافة إلى ما يحدث الآن من ذبذبة في أسعار النفط، فأسعار النفط الآن أصبحت تتمرجح على مثل هذه الأخبار. لكن من الناحية الفنية من الجيد عودة السوق السعودي فوق مستويات 10950 نقطة، التي تعتبر هي مناطق دعوم جيدة للمؤشر، كسرها المؤشر الآن والآن أعاد مرة أخرى. تزامنا أيضا نديم من الناحية الفنية وصول مؤشر الأرس آي إلى مستويات التشبع الشرائي، وهي طبقا للقاعدة الفنية أن الأحداث تتكرر بالماضي ولكن بصورة مختلفة وتعود بالمستقبل، فهذا المستويات هي تعتبر مستويات ارتدادية ارتد منها السوق عدة مرات. نعم الأحداث الجيوسياسية قد تسرع من عملية الصعود وتعطي السوق التماسك، وقد تكون تضغط على السوق وتعود مرة أخرى.
0: بس اليوم الصعود مع سيولة أعلى 5 مليار حجم التداول فاقها الآن
1: بدون شك، هذه كل ما خفت حدة المخاوف وكل ما خفت التوترات الجيوسياسية تعود السيولة مرة أخرى، فالسيولة تتحرك مع عامل الخوف والطمع، ولو أن الأوضاع الجيوسياسية هي ما تدفع المستثمرين إلى ضخ أموالهم، خاصة وجود بدائل أخرى استثمارية الآن في السوق السعودي والأسواق الخارجية قد تعطي المستثمرين فرص جيدة لعملية البقاء في لديهم.
0: دعنا نتحدث عن نماء للكيماويات، سهم موقوف عن التداول، بس ملفت هذا الخبر اليوم أنه انقطع التيار الكهربائي عن شركتها التابعة بالجبيل بسبب عدم سداد الفواتير، وهي أصلا لم تعلن لا قوائم الربع الأول ولا قوائم الربع الرابع، وبالربع الثالث كان في تحفظ من مدقق الحسابات. ماذا يجري بالشركة؟
1: طبعا اللي يجري الآن الخبر الآن المعلن عن شركة جنا، وهي شركة تابعة لنما، هو أضاف طبقة جديدة من القلق لدى المستثمرين في شركة نما، فهذا يدل على أن هناك ضعف في الحوكمة وعملية عدم المحافظة على السيولة وسداد الالتزامات بشكل دوري، خاصة يعني منتج رئيسي يستخدمه الشركة وهي الكهرباء، فبالتالي هذه الالتزامات الطويلة شكلت عبء على الشركة. لا تنسي جانب ثاني أن الشركة موقوفة عن التداول، فبالتالي الآن المستثمرين أمامهم يترقبون خبرين مهمين، وهو خبر الأثر الجوهري لهذا الأمر وتأثيره على أعمال الشركة، بالإضافة إلى إعلانات نتائج الشركة. الملفت في الانتباه منذ إعلان الخبر حتى الآن لم يقم مجلس الإدارة أو الشركة بعملية تصريحات أو إيضاحات، وهذا زاد القلق لدى المتداولين، لكن من الجيد أن السهم الآن موقف عن التداول حتى لا يكون هناك
0: بس المساهمين معلقين، يعني هي المشكلة بالتوقيف
1: معلقين، لأن السهم لم يعلن نتائج الشركة للربع الأول والربع الماضي، فبالتالي قامت بعملية إيقاف حتى تعلن نتائج الشركة لهذا الربع.
0: شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم سيد محمد الميموني خبير الأسواق المالية، أهلا وسهلا بك. وقفة مع فاصل نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه ارتفاع أسعار الطاقة يرفع كلفة وقود الطائرات ب100 مليار دولار بحسب الأياتا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها

0: قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد. في جرس الإغلاق يواجه قطاع الطيران عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع التكاليف المرتبطة بوقود الطائرات والتي قدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا بنحو 100 مليار دولار، وهو ما سيؤدي إلى تراجع متوسط هامش الربح من 4.2% إلى 2% في القطاع. وفي السياق ذاته، خفض الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا توقعاته لأرباح قطاع الطيران بنحو 50% خلال 2026، ووفقا للتوقعات فإن القطاع سيسجل أرباحا صافية ب 23 مليار دولار مقارنة مع توقعات سابقة عند 41 مليار دولار، وذلك تراجعا من 45 مليار دولار تم تسجيلها في العام الماضي 2025. عدل بنك جولدمان ساكس توقعاته بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو وديسمبر من العام المقبل، بدلا من توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى خفضين في ديسمبر 2026 ومارس 2027. وأوضح البنك أن القرار يستند إلى متانة سوق العمل واستمرار انخفاض معدل البطالة نسبيا، وهو ما يقلل الحاجة إلى تقليص السياسة النقدية تيسير السياسة النقدية في المدى القريب. وأضاف أن الفيدرالي قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية إلى أن يقترب معدل التضخم بصورة أكبر من مستهدفه البالغ 2% قبل البدء في دورة خفض الفائدة.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: الثالثة بتوقيت الرياض، عناوين الأخبار من العربية اف ام، أقرأها عليكم أنا هناء عوني. إيران تعلن انتهاء هجماتها العسكرية على إسرائيل. ترامب يقول إن إيران وإسرائيل تتطلعان لوقف فوري لإطلاق النار، ويؤكد أن الحصار على إيران سيظل قائما وبكامل قوته حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. ترامب يؤكد أن مفاوضات السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب ما وصفه الجهل والحماقة. الخارجية الإيرانية تقول إن استئناف التصعيد من الطبيعي أن ينعكس على محادثات السلام، وتحمل الولايات المتحدة مسؤولية استئناف الأعمال القتالية. إيران تؤكد مواصلة تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. ستارمر يشدد على ضرورة منح المفاوضات بين أمريكا وإيران فرصة للنجاح من أجل سلام دائم. وكالة تسنيم تفيد بتفعيل الدفاعات الجوية في إقليم يزد وسط إيران. الاستخبارات الإيرانية تعلن القبض على 4 خلايا مسلحة بجنوب شرق البلاد قبل تنفيذ هجمات. الجيش الإسرائيلي يقول إنه يعمل مع واشنطن بتنسيق كامل، وإن واشنطن ساعدت في اعتراض بعض الصواريخ. الجيش الإسرائيلي يقول إن إيران أطلقت نحو 25 صاروخاً، وإن الحوثيين أطلقوا صاروخين، ويعلن تدمير منظومات للدفاع الجوي في غرب ووسط إيران. مسؤول عسكري إسرائيلي يؤكد أن إيران كانت تعيد بناء أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها. سقوط صاروخ إيراني بعد اعتراضه من الدفاعات الجوية الإسرائيلية بريف القنيطرة السوري. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة البحرية. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تحث الأطراف على التهدئة رغم محدودية قدرة الاتحاد على التأثير.

الدول السبع في أوبك بلس تقرر زيادة الإنتاج بواقع 188 ألف برميل يومياً لشهر يوليو، وتؤكد التزامها باستقرار أسواق النفط العالمية. الاتحاد الدولي للنقل الجوي ياتا يخفض توقعاته لأرباح قطاع الطيران بنحو 50% خلال العام الجاري. طيران الرياض يطلق 5 وجهات جديدة تشمل القاهرة ودبي وجدة ومدريد ومانشستر، وذلك ضمن خطط الشركة التوسعية. فيفا يتوقع تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 13 مليار دولار من الدورة الممتدة بين عام 23 و26، منها 8 مليارات و900 مليون دولار مرتبطة مباشرة بكأس العالم. فوز فلورنتينو بيريز برئاسة ريال مدريد الإسباني. وفي خبر عاجل وردنا للتو، الرئيس الإيراني يقول إن إيران لم تغادر الميدان ولم تغادر طاولة المفاوضات. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل.
4: يعني أنت تتكلم فنياً.
5: إذا القدسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
3: وش تسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
10: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
11: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM.
12: العربية FM
10: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
12: لتعرف أكثر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم في ملاعب على إذاعتكم العربية FM وعلى منصة شاهد وعلى منصة اليوتيوب بث مباشر ومنصة إكس. برنامج يأتيكم من الأحد حتى الخميس بعد موجز الثالثة عصرا. ضيوفي في حلقة اليوم أو شركائي في حلقة اليوم ما عدا ضيوفهم، صاروا ما شاء الله أقدم مني في العربية، عماد الصايغ من الرياض، مساعد العمري اللي لازم تاخذ لك حبة ضغط قبل الحلقة اللي صار معك بذاك اليوم. حياك الله مساعد.
1: مساء الخير أبو محمد، كل عام وأنت بخير والزملاء والأعزاء بخير ومشاهدي ومتابعي العربية FM بكل خير. الله يسمع منك أبو محمد، إن شاء الله يخف عنا الضغط بإذن الله.
0: أنت اللي خفف الضغط، أنت أحد أسبابه.
1: أنا عارف قدرك قدرك.
0: كيف الأولاد؟
1: الله يسعد هالوجه.
0: وين عيدتوا؟
1: والله ما حنا بعيد، ندور البراد قريبين.
0: سمعت أنك برا

0: المملكة كلها.
1: لا لا لا، ريض ريض ريض
0: الرياض
1: على برا المملكة إن
0: ترى
1: شاء الله.
0: خوينا
1: أنا وأنت رحلتنا سوا إن شاء الله هالسنة
0: بعد.
1: بعد. نعم، وراك وراك.
0: الله يحييك
1: الله
0: عباد الصالح،
1: يبارك
0: حياك
1: فيك.
0: الله.
1: الله
0: الحمد لله على
1: يحييك.
0: السلامة وكل عام وانتم بخير.
2: الله يحييك ابو محمد ويسلم، كنت بخير وصحة وعافية. أستاذ المستمعين والمشاهدين الكرام وزميلنا العزيز الأستاذ مساعد العمري اللي مشتاق له على المستوى الشخصي،
1: الله يرفع
2: والطاقم
1: قدرك.
2: الفني أيضا، الزملاء في الاستديو.
0: ترى عنده عقارات خارج المملكة، تاجر عقار.
2: ما شاء الله تبارك. شوف هو واضح واضح دائما،
0: شرق
2: سبحان الله،
0: آسيا، شرق آسيا،
2: من الابتسامة واضح.
0: وعلى
1: الله
0: أماكن،
1: عليك،
0: على أماكن بحرية،
2: ما شاء
0: ومرتب
2: الله
0: الرجال.
2: تبارك
1: لا
2: الله.
1: بحرية هذه، لا لا لا، هذه أخطر كلمة قلتها أنت الآن.
0: يعني ثبت أنه عندك أملاك بس ما هي
1: لا
0: بحرية.
1: لا لا، الجاب بحرية ذي، لا أنت عندك علم
0: عندي
1: بس
0: علم.
1: ما، لا لا عندك علم عن بحرية ذي، ما هي بعيدة بس عندك علمها.
0: الله
1: ول
0: يستر،
1: ول ول
0: حياكم
1: ول
0: الله. المدام تشاهدنا.
1: لا، ما هم حولي الحمد لله.
0: حياكم الله. اليوم في
1: طيب
0: مؤتمر لوزارة الرياضة، عصر اليوم الرابع عصرا بمشيئة الله تعالى. أحمد، حنا ناقلين لايف ولا المؤتمر؟ طيب، مراسلنا موجود هناك، راح نوافيكم كل تفاصيل المؤتمر. راح يعلن عن مستجدات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية وسط ترقب للكشف عن نتائج إجراءات تخصيص ناديي النجمة والخدود، حيث سيذهب الأول تحت ملكية شركة الوسائل السعودية التابعة لرجل الأعمال محمد الخريجي، إلى جانب الإعلان عن مرحلة جديدة من المشروع تشمل طرح عدد من الأندية السعودية أمام المستثمرين. كما يتوقع أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن طرح 5 أندية جديدة ضمن المرحلة المقبلة من مشروع التخصيص. الأندية المرشحة للطرح هي رياض أبها الفاتح من دوري روشن، والطائي من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والشعلة من الدرجة الثانية. عماد، أنا ما شفت الشباب ولا الاتفاق من ضمن الأندية المرشحة، عندك معلومات، عندك شيء؟
2: لا زالت ابو محمد هي تنبؤات او توقعات كل الاخبار الصادره حتى الان. يمكن امس طلعت تسريبات انه في 5 انديه، لكن مثل ما تعرف ابو محمد، وزاره الرياضه وهي التخصيص في ملف التخصيص بالذات متحفظين جدا ومحافظين على سريه البيانات دائما.
0: هم متحفظين ولا انتم صرتوا كسالى؟
2: لا والله هم متحفظين،
0: انا شايف الصحافه عندها صايره كسوله
2: لا هم
0: صراحه. ورا
2: متحفظين.
0: الانديه خذ الرجال،
2: انا
0: يجيبون لك تفاصيل كل شيء.
2: ابو محمد، انا طرقت ابواب الهيئه التخصيص ووزاره الرياضه في الموضوع هذا قبل تقريبا شهر ونص في حديثنا الاخير تحديدا على الطاوله هنا، انا وانت ومحمد بكيري، زميلنا محمد بكيري، وكان الكلام عن التخصيص. بعدها انا طرقت
0: معلوماتكم انه 9 انديه، ما انساها، انتم قلتوا 9 انديه.
2: صحيح، من هذاك الوقت طرقنا الابواب وفي تحفظ كبير للامانه. الوزاره مع هيئه التخصيص اتخذت عده اجراءات تحفظيه على المعلومات، وكانت تحرص كثير على سريه المعلومات. اليوم وصلنا الى يوم الاعلان او يوم المؤتمر، كل اللي طالع كله تنبؤات، حتى الناديين المعلنه هي سابقا الوسائل، شركه الوسائل ومحمد الخريجي، الاستاذ محمد الخريجي، هي اخبار سابقه. اليوم ما نتنبأ بشيء معين، لكن الأقرب أنه الأخبار اللي تسربت خاصة أمس بعد إعلان المؤتمر الصحفي هي الأقرب، هي الأوضح. خاصة محمد، رجعنا وربطنا الإعلان هذا بحديث سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عندما تحدث أن الشباب والاتفاق خاصة راح يكون لهم طرح خاص ومسار مختلف عن باقي الأندية، لذلك من غير المتوقع أن يكون إعلانهم مع
0: الاتفاق من ضمن اللي راح يكون لهم طرح خاص.
2: طرح خاص، نعم، حسب
0: هو أنذكر قال الشباب، بس الاتفاق ما أتذكر.
2: لا، حتى الاتفاق كان في أحد مؤتمرات الصحفية لوزارة الرياضة، ذكر فيه مدير التسويق أنه الشباب الاتفاق لهم طرح خاص
0: والتعاون إذا ما خلقنا.
2: لا لا، الناديين هذول يخصوا بالتصريح من قبل مدير التسويق أنه لهم طرح خاص. يمكن سمو وزير الرياضة شدد على أنه هذه الناديين يحظون باهتمام كبير من الوزارة في ملف التخصيص، وإن شاء الله بيكون ملفهم ملف مرضي لأحب أحبة أو مشجعي الناديين.
0: والله شوف، أنا حسب معلوماتنا تعرف كلها، يعني مي مؤكدة، بس في معلومات تدور شباب ورطانين فيه،
2: ورطانين في الأرض،
0: ورطانين في أشياء كثير غير الأرض.

0: ورطانين في العقد الاستثماري، ورطانين في القيمة المطلوبة، ورطانين في الديون اللي عليه. فما في مستثمر راح يغامر ويدخل وعنده كل هذه المشاكل.
1: محمد، انا عن المعلومه اللي
0: ورطانين في القروض حقت البنك اللي مبلغها عالي.
1: انا معلومه اللي عندي العكس تماما، والشباب هو النادي الاجهز مع الاتفاق اللي اخذته الفتره الماضيه، يمكن حتى كان فتره سابقه من ناحيه الامور الماديه والامور الماليه هو اجهز من انديه حتى اللي راحت للصندوق، انه قوائم طيب ماليه
0: خلينا جاهزه. انا ما اتكلم عن الورق جيدين، ما مثلنا بالورق. احنا نتكلم اليوم عن انا كمستثمر جيت بدخل نادي الشباب، كيف باخذ نادي منشآت ومؤجره 25 سنه عليه التزامات عاليه ما اقدر اتصرف فيه، كيف بدخل؟
1: شوف موضوع ابو محمد، العقد الاستثماري هذا تحديدا
0: العقاري
1: بامكان اداره الشباب السابقه مع وزاره الرياضه حل الموضوع، لانه
0: شلون بامكان
1: في توقيع العقد، في اثناء توقيع العقد، اثناء توقيع العقد وزاره الرياضه باركت العقد، كان مدير الاستثمار موجود وبارك العقد.
0: معلي. هذا الكلام يقوله واحد مو مطلع على التفاصيل. التفاصيل وش تقول؟ تقول الوزاره يوم جتني اداره خالد البلطان وقدموا لي العرض، في لحظتها ما كان في شيء اسمه مشروع تخصيص، هذا الكلام قبل التخصيص. ورأت الوزارة بطلب من الإدارة السابقة اللي هي إدارة خالد البلطان بأنه هذا العقد مناسب جدا لنا، فيقول لك أنا كوزارة ما أقدر أقول له لا، فوافقنا عليه. بعدها في فترة قصيرة جاء موضوع التخصيص. لما جاء موضوع التخصيص أصبح هذا العقد عائق للمستثمر، فلما تيجي اليوم وتقول ترى الإدارة السابقة مع الوزارة تقدر أنها تحله، عطني شلون تحله؟
1: ممتاز. أنا قيس
0: شرط الجزائر 450 مليون.
1: أنا قيس على نفس المقياس اللي شمل الأندية اللي تحت مظلة الوزارة سابقا، الآن تحت مظلة الصندوق. سدد ديون الاتحاد العالية جدا، سدد ديون النصر، سدد ديون الأهلي تحديدا.
0: هذه مرحلة مضت،
1: هذه ثلاث أندية. طيب
0: هذه مرحلة مضت وهذه كانت من من من سمو ولي العهد.
1: طيب اللي حلت فيها مواضيع الأندية هذه لابد أنه يحل موضوع نادي الشباب، لأنه نادي الشباب نفس الأندية هذه نفس الأندية.
0: طيب هذا الطرح أنا أسمعه كثير، غير الحل ده في شيء ثاني
1: غير الحل هذا؟ إذا في حل تصبر 25 سنة لنادي الشباب أنه ما يتخصص، تنتظر لحد ما ينتهي على على على النظام القديم لحد ما تنتهي العقد.
0: معناته اتفقنا الموضوع مو بسهل. انت تقول سهل، انا ما اشوفه سهل.
1: الموضوع سهل لانه حلت قضايا اصعب منه، اللي هي قضيه الاتحاد كمثال كانت قضيه اصعب منه من ناحيه الديون، فطالما حلت قضيه الاتحاد على نفس المنوال تقدر تحل قضيه الشباب باي طريقه كانت. طيب. حتى تقدر تحلها بالتسويه مع الشركه اللي اخذت العقد لمده 25 سنه بالتفاهم ما بين إدارة نادي الشباب السابقة والوزارة والشركة نفسها.
2: لو
0: مساعد تسمعنا
2: الآن؟ أسمعك أبو.
0: تفضل أبو. سمعت الكلام؟
2: أي سمعت المحور. الآن أبو محمد الاستثمار لما نجي المستثمر الآن هو يستثمر لعدة أمور، إما جماهيرية النادي، تاريخ النادي، نتائج النادي، إما يستثمر ليصنع من النادي مخرجات يعني للتطوير والبيع. إما أن يغري المستثمر الموقع. اليوم لما نجي نتحدث مثلا عن نادي الشباب، موقع استراتيجي استثماري من الدرجة الأولى، إذا كان مؤجر 25 عام، من الذي سيجازف لينتظر 25 عام علشان يتملك الأصول؟ إذا احنا عندنا مشكلة، ما هي واضحة الفكرة نفسها. كل مشروع الخصخصة مو واضح لنا احنا كإعلام أو كمتابعين أو كمراقبين، فما بالك للمستثمرين. اليوم لما أجي أبغى زي ما حليت مشكلة الاتحاد حلوا مشكلة الأهلي، زي ما حليت مشكلة الأهلي حلوا مشكلة الشباب، هل هذا استراتيجية استثمار؟ اليوم لما تقول لي الأندية بي اللي أنت ذكرت أسماءها، أقول لك هذول عشاق قبل أن يكونوا مستثمرين، انتماء للمنطقة، انتماء للبي.

0: بيئة، انتماء للتطوير، انتماء، لا، عنده استثمارات في المنطقة نفسها. فلذلك يكون الأخدود في مدينة نجران، يكون كذا يكون كذا يكون. للآن يا أبو محمد ما هي واضحة لنا، يعني الآن إحنا قاعدين فقط نصبر الأغوار، ما عندنا وضوح إيش نوعية الاستثمار. هل هو تملك الأصول؟ الأندية لدينا أكبر نادي سعودي إلى اليوم ما يستطيع أن يدخل 15% من ميزانيته. أتحدى إنه كان يستطيع أن يدخل أن تكون مداخيله كلها توازي 15%. إذن المستثمر يجب أن يتملك الأصول عشان يستطيع أن ينطلق. استثمار جزئي، هذه أنا أسميها زي الإدارة، إدارة رياضية لمنشأة، ما هو استثمار أبدا. الاستثمار هو أن أستطيع أن أتصرف في كل ما يخص هذا النادي، هذا الاستثمار الحقيقي اللي أنا أعرفه في العالم كله. أما الاستثمار لدينا هو استثمار جزئي فقط لا غير، ما ما ما ما حينتج، ما حينتج اللي نتمناه أنا وأنت أو اللي نتوقعه أنا وأنت والشارع الرياضي، ما حينتج لنا الشيء الوردي اللي قاعدين ننسجه للأندية. أنت بس الآن أشوف الجماهير، أنا حتى جماهير الأندية الكبيرة يقول لك يا أخي الخاص خاصة متى تيجي؟ يعني أنت بس تيجي الخاص خاصة، أنت رايح على المنصات؟ الوضع كبير يا أبو محمد.
1: أي بس خلينا نذكر إنه الأصول هذه ما هي ملك الأندية، هذه الأصول ملك الوزارة. إذا يعني إذا أنت مثلا جاي يا مساعد العمري تقول الله أنا أبغى نادي أحد مثلا، أبغى استثمر فيه، أو معي تحالف لأخذ أحد الأندية، يقول لك عندك نوعين من التحالف أو نوعين من الاستثمار. نوع أنك تشتري البراند، تشتري النادي، تشتري الهوية. نوع ثاني تشتري الهوية مع الأصول اللي هو الملعب، سواء كانت ملاعب تدريب أو كانت منشأة متكاملة أو غيره من التفاصيل المعمارية إذا صح التعبير. فهنا أنت المبالغ مختلفة. لما تقول لي نادي الشباب أنا بأخذ الملاعب، حتى لو أنهم ما في تعاقد مع شركة العقارية، مبلغ مو بسهل، يقيم يكتشف أنه مبلغ كبير، فتبت تروح تدفع مبلغ كبير للوزارة، والمبلغ اللي بتدفع عادات مبلغ يعني خرافي. يبي يقول لك خلاص خد الاسم، مثل ما صار مع الأخدود، مع آسف مع الخلود. الخلود اليوم يقول لك أنا ممكن أنقل منشأة كاملة من الرأس وديها للرياض، أنا حر فيها.
2: بس الخلود عنده اليوم منشأة
1: أبو محمد. لا، هذه مستأجرة.
2: هي مستأجرة.
1: مستأجرة من الوزارة، يدفع لها مقابل. طيب معناته. بس هو ما اشتراها كاملة.
2: معناته تقدر أبو محمد على هذا المبدأ إنك تطرح نادي الشباب اليوم للاستثمار أو للتخصيص.
1: ما اختلفنا، بس هو تعرف المكبل، الشباب مكبل بعقود. يعني أنا كمستثمر أبي أدخل نادي الشباب، بس وش أستثمر؟ لا عندي وصول لاعبين عقود، لا عندي منشأة، لا عندي يعني رؤية للفريق أو منافسة أو أنا وش أشتري؟
2: إذا تشتري البراند نفسه،
1: أنا أتكلم كمثال ولا الشباب نادي كبير.
2: ممتاز. إذا تشتري البراند نفسه فأنت تستبعد المنشآت اللي عليها القضية واللي عليها الإشكالية تستبعدها مباشرة. بإمكانك إنك تطرح البراند نفسه أو الاسم، اسم النادي زين على غرار الخلود.
1: يبقى أروح أبني له ملعب جديد، لا لا لا، وأروح أدور له منشأة وأروح.
2: اللي بياخذ النادي بياخذ عفوا ملعب الوزارة اللي الآن موجود.
1: ما أقدر
2: استأجره.
1: ما أوكي استأجره، بس مو من ضمن الأصول اللي بتكون ملكي.
2: طيب اللي صار مع الخلود اليوم نفس
1: الخلود مستأجر.
2: نفس الشيء. تقدر تستأجر الملعب نفسه.
1: الملعب اللي يلعبون فيه مباريات. بس الأساسي. الأساسي باقي الأرض ترى مؤجرة.
2: باقي الأرض أصلاً، باقي الأرض ما في مستفاد منها اليوم إلا فقط الملعب الرديف للتدريبات. في بعض الحالات في
1: حال مؤجر هو ترى
2: في حال الزراعة. أيوه في حال الزراعة
1: مؤجر.
2: نعم. فبإمكانك إذا تستأجر الملعب الرئيسي بإمكانك إنك تعوض وتتدرب في الملعب الرئيسي. طيب. الملعب الرئيسي وتبني
0: الملعب. إيش البراند يعني؟ إيش معنى البراند؟ البراند يعني تشتري براند. يا سلام عليك. إذا أنا لما أشتري البراند إيش أبغى كمستثمر؟ أبغى أكسب أنا. إيش أحصل من البراند؟ أنا أقول لك الأندية جميعها عندنا في المملكة العربية السعودية بل في

0: الخليج العربي بل في العالم العربي لا تستطيع أن تدخل 15% من ميزانياتها إذا كان الاستثمار بالطريقة اللي أنت قلتها.
1: بس إحنا في الخطوات الأولى من الاستثمار.
0: ها؟
1: في الخطوات الأولى في السنوات الأولى من الاستثمار يعني.
0: لا
1: طبيعي.
0: أنا أقصد يا عماد
1: طبيعي اليوم جالس أسأل سنة.
0: أنا مأيد فكرتك يا عماد. الاستثمار إما راح يتحول نادي الشباب إلى أكاديمية للبيع اللاعبين. لن يتحقق لجمهور نادي الشباب اللي انت تتوقعه يا عماد.
1: لا مو بشرط.
0: اذا جاني مستثمر عشان يستثمر الملاعب ويستثمر اللاعبين حيبدا يشتغل للتسويق عشان يغطي خسائره.
1: لا مو بشرط ابو عبد العزيز.
0: تفضل
1: مو بشرط انه يجي مستثمر بهالفكر نفس الفكر اللي تتحدث عنه. لما تحدثت وزاره الرياضه في المؤتمر الصحفي وقالت انه راح يكون للشباب طرح خاص, معناته انه في شركات كبرى راح تستحوذ على النادي, يعني اللي على غرار خلينا نقول على غرار تجربة القادسية. خلينا نقول القادسية حظي بشركة.
2: وش معنى طرح خاص؟
1: شلون طرح خاص؟ معناتها انه ما يفتح لكل الشركات, لابد انت تقدم
2: طرح خاص. معناته انا باخذ الملف واروح للاربع خمس شركات كبرى في البلد واقول يس. عندي نادي الشباب تبغونه؟
1: بالضبط.
2: طيب واذا قالوا لا؟
1: اذا قالوا لا اعلن وقتها انه انا ما حصلت مستثمر واروح للخيار الثاني.
2: وهل هذا ما يعطيك ايحاء انه تاخر نادي الشباب معناته شركات الكبرى قالت لا؟
1: لا ما اعطاني ايحاء ابدا.
2: ما اعطاك؟
1: لا
2: نهائي. طيب انا اقول لك اعطاني ايحاء انه قال لا. ليش؟
1: لا ما
2: لانه الوزاره ورطانه بنادي الشباب, ولو تلقى مستثمر تبي تخلصها اليوم قبل بكره اعطيك اياها من الاخر.
1: طيب لقيت
2: قاعده تصرف على الشباب صرف غير طبيعي. اخرها 130 وقبلها ما ادري كم,
1: وتصرف على الانديه كلها.
2: احنا حديثنا اليوم عن الشباب. الشباب هو النادي اللي مو مثل الانديه الثانيه في موقعه, ولا هو مثل الانديه الثانيه اللي عنده عقد استثماري متورطين فيه, ولا هو مثل الانديه الثانيه اللي فيه ضغط جماهيري عالي عليه. ليش ما يعامل مثل الانديه؟ شباب نادي كبير, ما اقدر اقول مثل الانديه الثانيه. الانديه الثانيه اللي انت تقصدها الاربعه هذه حظها ان جت البي اي اف اختارتها, خلاص انتهى موضوعها. طيب. مثل ما انه القادسيه حظها انه جاء رامكو واختاره, مثل ما انه الدرعيه حظها ان جت شركه الدرعيه واختارته, مثل ما انه العلا جت العلا ونيوم وغيره. ما تجي اليوم تقول الشباب انا عاملوني مثل الانديه, الشركات هذه اللي اخذت الانديه هم اللي اختاروها. انا ما اقدر, انا كوزاره ما اقدر اقول ليش اخترتوا الانديه دي ولا اخترتوا الشباب.
1: طيب السؤال الان مثلا خلينا نتكلم,
2: اتمنى الكلام ده ما يزعل الشباب, بس احنا اليوم قاعدين نناقش
1: كلام منطقي. الان القادسيه والاتفاق حالتين
2: الاتفاقين زعلني, يقول ليش ارامكو اخذوا القادسيه ولا اخذونا؟
1: بالضبط بالضبط.
2: هذا نفس الكلام اللي انطبق على الشباب على عيني. بس اليوم حنا نبي حلول. الماضي انا دائما اقول النقاش بالماضي سهل, يقدر اي واحد يطلع نفسه المضحيه.
1: ممتاز. ممتاز.
2: اليوم وش الحلول للمستقبل؟
1: ممتاز. طالما انك اختزلت المشكله في الانديه اللي الكبيره, خلينا نقول الكبيره, معناتها انت عندك حالتين لناديين الان الوزاره ورطانة فيها اللي هي الشباب.
2: ما ندري هم مرطعوا ولا لا, هذا تحليلنا.
1: طبعا هو تحليلنا على ان الشباب والاتفاق. خلينا طالما ان حديث عن الشباب طالما ان عندك نادي واحد بامكانك تحله على غرار الانديه اللي اختارت
2: الديون اللي عليه.
1: اقفل الديون زي ما قفلت على البقيه.
2: ما بسهل منين
1: زي ما قفلت على البقيه. ترى
2: البقيه اللي قفله سمو ولي العهد مو انا كوزاره.
1: طيب خليني برجع
2: انا ما املك الميزانيه الكبيره دي اللي كل واحد يا اخي حسب الموضوع سال قفل لي.
1: بروحك لنادي درعيه. خليني بروحك لنادي
2: شركه
1: نادي درعيه. اخذت شركه نادي درعيه. شركه نادي درعيه تحملت اعباء تاسيس النادي من الاساس. طيب. نادي درعيه اساسا فيه ملعب شبه ترابي الفتره الماضيه. الان هي تحملت تبعات انها تاسس النادي من الصفر. شركه
2: هذا مين؟
1: درعيه.
2: هي هذه ملكيه 100%.
1: نيوم العلا
2: 100% دولي يا عماد. هذه انا شركتي اصولي, انا حر فيها, ادفع لهم مليار ولا ادفع لهم 100 مليون ما في احد بيحاسبني. بس الشباب ما يزال تحت الوزاره مثل بقيه الانديه اللي تحت تصرفاتهم, تحت ملكيتهم, تحت يعني تصريف وشؤون.
1: معناته انه القرار الوحيد عند الوزاره وعند هيئه التخصيص. انا مثلا ما اقدر اقول لك ولا يجي شباب يقول لك والله جيب الشركه الفلانيه وخلها تمسك نادي الشباب. لكن الوقت اللي الوزاره اتفقت مع الشركات نفسها على انها تاخذ الانديه بامكانها تتفق. طيب. مع احد الشركات ما تاخذ نادي الشباب.
2: اللي انا المسج اللي انا ودي اوصل للشبابين الموضوع مو بسهل, بس قفل لي الموضوع مساعد.
0: لا أنا أتفق معك أبو محمد إنه الموضوع كبير جدا, ونادي الشباب الاسم والتاريخ والمنجزات هذه على جنب. الآن من الذي سيقدم ويستثمر في نادي الشباب كما يتوقع الشبابيين وعليه هالديون المتراكمة؟ لما تقول لي الدرعية يا أخي الاسم التاريخ في شيء

0: المستثمر. اليوم أنا نادي مكبل بالديون غرقان، أنا كيف أجي كمستثمر أنتشله وهذه الدنيا كلها عليه؟ حاجة واحدة التي تنقذ الشباب الموقع فقط
1: والتاريخ،
0: هذه الحقيقة. التاريخ، التاريخ جزء من من من من الأشياء اللي تغري المستثمر يا عماد. اليوم هذا الواقع اللي بنقول للشبابيين عليه. يمكن احنا، انا عن نفسي اتكلم، يمكن اكون انا خطأ، ولكن هي دي الحقيقة. موقع نادي الشباب هو رقم واحد في جذب المستثمر.
1: معناتها انه سهل انك تطرح النادي اليوم وتترك المجال للشركات الاستثمارية على مستوى العالم كله انها تطرح وتدخل في مشروع تخصيص النادي، والشركة اللي ترى انها قادرة انها من خلال موقع النادي تقدر تسد ديونه وتقوم بالنادي مجددا. نعم،
0: بإمكانها. افضل موقع على مستوى الاندية السعودية كلها
1: في المملكة العربية السعودية. نعم، بإمكان هذه الشركة اللي تاخذ النادي نفسها، بإمكانها من خلال الموقع الاستراتيجي اللي يطلع على طريق الملك فهد وطريق العيال العامة انها تقوم باستثمارات
0: اللي تسد احتياجاتها. ممكن ينفذ، اما نقعد سددوا هذه لن نحقق شيء يا عماد من خلالها ابدا.
1: طيب واللي جالسين نسويه الان؟ سددوا الان جالسين نسويه مع النجوم واللعيبه.
2: عماد، هذا اللي قاعد تقوله انت مثل الولد اللي يقول لبون شريت لاخوي شرلي، مو دائما نفس الظروف. لا، هم لهم حساباتهم ولهم طريقتهم ولهم توجهاتهم. إيه، هو يقول لك هذه البي اي اف اللي اختارت الأربعة، لا تتحسبني ليش انتم دفعتوا للهلال والنصر والاتحاد والاهلي، تعالوا ادفعوا لي زيهم. هذه شركة مستثمرة، انا مالي خص فيها.
1: هل البي اي اف هو اللي سدد ديون الاندية؟
2: البي اي اف اللي قاعد تصرف على الاندية، سدد ديون الاندية. هذاك سمو ولي العهد وسدد عن كل الأندية.
1: ممتاز،
2: وسدد عن الشباب.
1: ممتاز،
2: انت جت ديونك عقب هذا الموضوع.
1: لا، موضوع العقد الاستثماري، عقد الشركة العقارية،
2: العقد الاستثماري متى توقف فيه؟
1: قبل،
2: على انه يفعل، ما فعل. انت كشباب ما فعلته، وش تبغاني اسوي؟
1: معناته انه دينا قبل يا ابو محمد، دينا من البداية.
2: هذا العقد مو الدين، العقد.
1: العقد، العقد.
2: شو يا مساعد،
0: ابغى اقول لك حاجة واحدة. لو البي اي اف يترك الأندية الأربعة، مليون مستثمر يجيها، لانه عندها مميزات الجذب يا عماد. يا عماد
1: ابو عبد العزيز، الان تركت الان صندوق الاستثمارات العامه، صندوق الاستثمارات العامه ترك الهلال.
0: بس دقيقه، والله يا عماد اني انا اشعر بنبضك وقديش انت غيرتك على نادي الشباب. انا اقول لك الانديه لها عده مميزات تجذب المستثمر. هلال، اهلي، اتحاد، نصر.
1: اعطيني مميزات.
0: أول شيء، أنا لو أجي أبغى أشتغل بس على جماهير هذه الأندية، أغطي مصاريفي ومصاريف نادية.
1: طب أعطيني المعيار،
0: بس على جماهير.
1: المعيار الثاني،
0: المعيار الثاني منجزاتها وتاريخها. الشباب يساويها، أنا أتفق معاك فيها. اليوم أنا لما أجي اسم زي نادي الهلال على مستوى آسيا، زي النادي الأهلي على مستوى آسيا، الاتحاد، النصر.
2: لا بس لن جامل يا مساعد. الشباب متى آخر بطولة سواها؟ قبل 13 سنة.
0: لحظة.
2: إذا هي في موضوع البطولات،
1: طيب
2: آخر بطولة الشباب قبل 13 سنة.
1: إذا بنأخذ على
2: لحظة يا عماد، لحظة اسمح لي. اسم كبير، شباب من أكبر الأندية في المملكة، ما نقدر نقول لا. لكن أنا كمستثمر أبي أرقام، لما أحط كده الفايل أقول والله النصر آخر بطولة قبل أشهر أو أقل من أشهر، قبل أيام.
0: صحيح.
2: الأهلي قبل أشهر أو أيام بعد. الهلال كل سنة يجيب له بطولة. الاتحاد إذا راح سنة، السنة اللي بعدها يجيب بطولة. شباب بعيد 13 سنة.
1: إيه، ممتاز محمد. إذا على معيار البطولات النصر استثمر فيه وهو بعيد عن البطولات، الأهلي استثمر فيه وهو صاعد من الدرجة الأولى.
2: لا، يوم يجي المشروع النصر آخر بطولة 2019.
1: طيب الأهلي كان صاعد، الدرعية ما له تاريخ أبدا، القادسية قبل 30 سنة
2: كيف كان صاعد؟ هذا اللي أنت تتكلم عنه، مو بتوك جايك. هذا الاستثناء أنه هبط ورجع، ولا هو الأهلي موجود من أول ومنافس وبطولة 16 ما خذها.
1: طيب لا، إذا أنت شوف تأخذ،
2: أنت لما تقول صاعد كأنه توه جايين من يلو.
1: إيه، توه صاعد.
2: لا، مو صحيح. لا، مو صاعد. لا، هو الحفرة اللي صارت هالسنة.
1: طيب معناتها
2: يعني أنا أقصد السلبية اللي أنت تحاول إنك تقول توه صاعد، كأنك تقول لي والله ترى توه جاي.
1: إيه، كان في موقف تو جاي
2: السنة واحدة.
1: الشباب 13 سنة كان قبلها بطل الكاس، بطل.
2: طيب 13 سنة وهو من 12 للعاشر للتاسع للثامن.
1: لا،
2: مثل الأندية الأخرى.
1: إذا أنت بتنظر له بهالمقياس، معناتها انظر للشباب وين كان.

0: الان قبل الاستثمار، وانظر للاهلي وين كان قبل الاستثمار.
1: قبل 13 سنه اخر بطوله يا مؤمن،
0: انظر للنصر. طيب يوم ان هذا تبغى تستثمر فيه كان قبل 13 سنه صح؟ يوم جيت تستثمر في الاهلي وين كان؟
2: طيب دقيقه
3: انا وين كان؟ لحظة.
0: وين كان؟
3: أنا هل كان لحظه يا مساعد،
0: هل وين كان؟ هل كان
3: يمتلك، كان في روشن،
0: كان يمتلك، هل طيب هل كان يمتلك بطولات
3: سؤال اسيويه؟
0: هل كان يمتلك بطولات اسيويه؟
3: سؤال انت تقول كان... وين كان؟ نعم. كان في روشن.
0: ممتاز، كان في روشن. ممتاز. هل كان يمتلك بطولات اسيويه؟ كم حقق الدوري في اخر 30 سنه؟ انا قاعد اسالك عن نفس السؤال.
3: لا ما بكذا القياس. طيب 2016 جايب الدوري.
0: انت تبغى تقيس على الشباب. 2012 الشباب جاب الدوري. 2012
3: 2016 جاب الدوري. 2000 على قولتك اذا انت بتاخذها كيساءه
0: ترى جايب، مو بساءه،
3: ترى جايب دوري.
0: ما اسات
3: ترى جايب دوري عام 22
0: اللي هو
3: الدوري له جايبه
0: 22
3: اي بطوله. طيب. اذا انت بمفهومك
0: طيب.
3: ترى جايب بطوله ب 22
0: طيب
3: بطوله رقم نصه.
0: طيب جايب
3: عاد انت تراه ان اقل من الاهلي، نتفق انه اقل من الاهلي.
0: لا ابو محمد شوف ايه؟ اقل ما انا ما قللت من احد.
3: لا هي اقل من الاهلي البطوله. فهمني فهمني فهمني. نعم. البطوله اقل من الاهلي، نتفق انه اقل من الاهلي، بس بطوله جايبه.
0: طيب معناتها انظر انظر كل الانديه، انظر للقادسيه ونيوم والعلا والدرعيه، هذه كلها انظر لها، هذه انديه ما لها تاريخ يعني عفوا ما لها بطولات في اخر.
3: هذا انا كشركه وانا حر اروح اختار لي نابي
0: هذا اللي نقوله يا ابو محمد. اطرح النادي للخصخصه واترك الشركات.
3: اطرح لمين؟
0: واترك اطرح زي كل الانديه طالما انك من يعني اليوم وصلت المرحلة الطريق مسدود، طريق مسدود مع النادي انك ما انت قادر توفر له شركة تخصصها.
3: يا عماد طرحناها ما حد جاي.
0: متى طرحته؟ متى طرح الشباب؟
3: ما هو بلازم اعلمك، والدليل انهم قاعدين يشتغلون ونتفاجأ انه قال لك اخريجي جال النجمة، اكيد انه في تداول صار لها اشهر.
0: طيب
3: بينهم
0: الان في اندي اعلن
3: اكيد
0: عنها.
3: الخدود او الخلود يوم انهم يعلنون عن بن هاربورغ ما حد كان. طيب يدري تفاجأنا فمعناته ان الناس قاعدة تشتغل.
0: في اندي اعلن عنها صح؟ في اندي اعلن عنها فترة سابقة.
3: لا
0: في اندية سابقة، في اندية سابقا اعلن عنها، النهضة، الرياض،
3: ان هذه تبي تنزل للاستثمار.
0: نفس الشيء اعلن انه الشباب بينزل الاستثمار.
3: جاك
0: مستثمر قطري، جاك مستثمر اماراتي، جاك مستثمر سعودي، جتك شركه اتصالات، جتك شركه الفلانيه، جتك الشركه الفلانيه. وقتها تقدر تقول والله انا خليت المسؤوليه كامله واليوم هذا وضعكم الشباب تقبلوه.
3: طيب طولنا بالملف، قفل المساعد هذه مرة
2: ثانية. لا انت اول شيء اشبعت الرد. انا بقول لعماد يلو اللي انت تقول الاهلي صاعد من يلو، ترى يلو هذه اقوى من بطولة الخليج اللي رحت غرقت فيها. طيب. وانت في العصر الحديث، عصر الضخ، يعني انت لما تبي تتكلم عن تاريخ النادي الاهلي 2016 جامع جميع البطولات، انت لك 13 سنة يا عماد. اصحى يعني تحاول تحط المقارنة دي عشان تخدم نادي الشباب. نادي الشباب قلنا لك كبير بتاريخه، لا يوجد لديه الان الا الموقع. تقدر تقول من غرق الشباب في الديون هذه اللي عليه؟ اتحداك يا عماد تقدر
0: لا تقول.
3: ليه تحدى سؤال عادي ده يقدر يجاوبك. من اللي ورط الشباب؟
0: اللي ورط الشباب جهتين، ادارات الشباب المتلاحقه والوضع المالي.
2: من الاداره اللي غرقت؟
0: تسالني خلني اجاوب. طيب خلني اجاوب. تسالني خلني اجاوب.
3: تفضل. استخر الله
0: الادارات المتلاحقه حاسب محمد الإدارة صار في شيء ترى في ذمته.
3: لا ما أنا خاص فيك،
0: ما يطلعني
3: معك أنت رخصة أنك إعلامي.
0: لا بس ما يطلعني
3: وراجل بكامل أهليتك.
0: ما يطلعني لأبو عبد العزيز لأن أقول أتحداك. طيب وأنا رجال
3: سؤال محله.
0: طيب ممتاز أنا بجاوب. طيب خليني أجاوب. أنا ما أداقش الأهلي فريق كبير، وأنا ذكرت النصر وذكرت الاهلي وذكرت الدرعيه.
3: من اللي ورط
0: ركزت انت فقط على ادارات الانديه، ادارات المتلاحقه.
3: منهم
0: الادارات
3: من كلهم
0: بجاوب يا ناس. خلوني بجاوب الادارات المتلاحقه للشباب. بالاضافه الى الوضع.
3: لا خلنا بالادارات. منهم
0: طيب
3: الادارات.
0: خلنا بكمل اجابتي بس وبرجع لك.
3: وبعدين الثانيه
0: لا عشان ما انساها بالاضافه الى الوضع اللي وضع فيه نادي الشباب انه خصخصه.
2: حدد
0: جاوب انت يا ابو عدي.
3: لا هو صادق. منهم الادارات هذا اللغه عامه.
0: جاوب. طيب
3: يلا
0: خلي جاوب. هو
3: خلي يا مساعد.
0: كل ما تكلمت قطعني.
3: الرجال من زمان ما جانا بالاستديو.
0: ما جبت طاري الاهلي يا ابو عبد العزيز.
3: يلا
0: حتى وجهه صار احمر.
3: يلا
2: لا والله من حبك والله.
0: الادارات المتلاحقه بالاضافه الى الوضع اللي وضع فيه الشباب في الفتره الماضيه انه الانديه خصصت ويدفع عليها مبالغ ماليه عاليه بينما الشباب غارق في مبالغ ماليه لا تكاد تغطي الحد الادنى من التعاقدات اللي يقدر

0: تعاقد فيها نادي الشباب. بالنسبة للإدارات المتتالية، الإدارات المتتالية، من أغرق نادي الشباب، من أجاز من وقع على عقد الشركة العقارية وأجازة، الجهتين الثنتين كلها ورطت نادي الشباب في العقد.
1: منها
0: الإدارة اللي وقعت على إدارة الأستاذ خالد البلطان بالإضافة إلى وزارة الرياضة. أيوة. بالإضافة إلى وزارة الرياضة عندما وقعوا العقد.
1: أيوة.
0: والعقد لم يوجد له حل إلى الآن.
1: من اللي جابه، الوزارة ولا إدارة خالد البلطان؟
0: إدارة الأستاذ خالد البلطان جابته.
1: دخل الوزارة.
0: أجازها الوزارة حضرت.
1: أوكي، أجازته كشيء روتيني. بس من اللي جاب العقد؟
0: اللي جابه إدارة الأستاذ خالد البلطان.
1: طيب.
0: جابت العقد وقتها.
1: على عيني. على عيني.
0: جابت الآلة بس بكملها. جابت العقد وقتها وكان عقد استثنائي في الرياضة السعودية. اليوم دخل مشروع جديد أبطل ما قبله. أبطل العقد.
2: أبطل
1: أصبر يا أصبر يا مساعد أصبر. أنت تقول إدارات ولا إدارة؟
0: لا إدارات.
1: من الإدارات الثانية؟
0: لأن الإدارات الثانية اللي جت بعد إدارة الأستاذ خالد البلطان، إدارة الأستاذ خالد الثنيان، إدارة الأستاذ محمد النجم، إدارة الأستاذ خليفة الهويشان، الآن الإدارة الحالية.
1: هذا ترتيب الإدارات.
0: هذا
1: من اللي كلهم مرطون.
0: كلهم محمد.
1: كلهم مرطون بديون.
0: كلهم جالسين يتعاقدون مع لاعبين بمبالغ عالية، مبالغ عالية. يبغون يوصلون الشباب إلى شيء كبير، لكن للأسف إنه الشباب جالس يتكبد من الخسائر الكثير، وجالس يتكبد من الديون بسبب النظام اللي موضوع فيه الشباب في كفة، وباقي الأندية اللي توازيه في كفة أخرى.
1: طيب ليش اللي ما ورط الشباب هو اللي يحلها؟ ليش تروح للوزارة؟
0: ممتاز ممتاز، سؤال جميل. اللي حل للباقي الأندية يحل الشباب. الشباب أسوة بباقي الأندية، طالما أن حلت سدد الديون للاتحاد مرتين أبو
1: محمد. أنا سؤالي للشباب.
0: سدد الديون للاتحاد.
1: أنا سؤالي للشباب. نعم. اللي ورط الشباب ليه ما يحلها؟
0: لأن اللي حلها النادي الاتحاد وحلها النادي الأهلي.
1: ما بإجابة دي. ما هي إجابة؟
0: اللي ما تبي أنت أبو محمد.
1: لا هذه ما هي بالواقعية.
0: طيب هل واقعية إنه الاتحاد سدد ديونه مرتين والشباب يبقى اليوم في موضوع العقد الاستثماري؟ ويبقى مزنوق، ويبقى لا والله في إشكالية، ويبقى إنه ليش إحنا نسدد على نادي الشباب؟ ترى عقد لاعب واحد من أندية الصندوق، عقد لاعب واحد بإمكانه يحل مشاكل الشباب المالية كاملة.
1: ما أعتقد.
0: عقد لاعب.
1: لا ما
0: أسمي لك.
1: لا لا ما
0: أسمي لك اللعيبة. أسمي لك.
1: اختار لي اسم من الأسماء الكبيرة.
0: خليني بسمي لك.
1: أنا بقول لك بعد ترى أنت خدت ميزانية.
0: طيب بسمي.
1: بإعلان.
0: لا بسمي لك.
1: أنا بقول وسم. أنت خدت ميزانية كشاب نادي شباب. ما أخذها كل الأندية اللي وراك.
0: ممتاز.
1: أخذت حدود نص مليار.
0: ممتاز.
1: وين وديتها؟
0: أنت قلت الأندية اللي وراك كلها صح؟
1: إيه.
0: معناتها إنه
1: يعني أنت ميزانيتك تكفي كل الأندية دي.
0: لا ما تكفيها.
1: نص
0: لا.
1: مليار يا مؤمن في سنة.
0: ما في لها مو في سنة. مو سنة.
1: أعلنتها الإدارة.
0: السنة الأخيرة.
1: أعلنتها الإدارة.
0: طيب السنة الأخيرة.
1: مو هذه.
0: 500
1: 400 وزود.
0: 400 وقت إدارة النجم. 400.
1: لا بعد إدارة النجم.
0: الوقت إدارة من؟ إدارة خلاف الهويشان.
1: اللي بعدها
0: إدارة خلاف الهويشان. أنت تقول إنه تغطي الأندية كلها 500 423 470 490 أيا كان الرقم. التعاون كان ميزانيته 230 الحالة التعاون. طيب في هذاك الوقت كيف تغطي أبو محمد؟
1: أنا أقول اللي وراك.
0: إيه الأندية اللي وراك.
1: زي اللي وراك اللي وراك.
0: إيه زي
1: واللي قدامك ما
0: تفهم. زي التعاون. التعاون كان
1: قدامك.
0: كان وراك.
1: شلون وراك؟
0: كان ورا يوم طلع
1: السادس مدري
0: يوم طلع. إيه كان ورا الشباب. كان ورا الشباب.
1: أنا أتكلم السنة دي اللي كان فيها الناصر. كنت 12 مدري 13
0: وين كنت 12
1: وطالع في وقت الناصر
0: الموسم هذا الموسم هذا اللي
1: قبل ما يجي المالك
0: طيب اللي انتهى
1: قبل ما يجي المالك الميزانية طالعة
0: حصلت على ميزانية ارجع الميزانية اللي وراي ثلاث أندية هبطت
1: على كل حال
0: ثلاث أندية هبطت
1: أسلم
0: اللي حل
1: المفروض ان دي حلقة عن كأس العالم صارت عن الشباب
0: يلا الشباب يسوى كأس العالم
1: ايه لا هذا الكلام كبير
0: لا طبعا العربيه احنا ابو محمد في المره العربيه العربيه تقدر كل الانديه تقدر كل الانديه بالعكس دونس يعرف قيمه الشباب ويعرف تاريخ الشباب ويعرف
2: كم قيمه كراسكو يا احمد وحمد الله وقروهي كم قيمته ومن اين لك هذه المبالغ
0: من وزاره الرياضه
2: بس هذا الكلام ليش منكرين الدعم اللي قال لك عليه ابو محمد نص مليار
0: من اللي انكر
2: نص مليار
0: من اللي انكر
2: ما قدرت تروح تجيب الخليج يا رجل
0: ممتاز ممتاز اذا بقيس بمقياسك يا ابو عبد العزيز بقيس بمقياسك يا صابر بقيس بمقياسك
2: ايوه انا
0: نادي اخذ اثنين طيب
1: لا احنا ما احنا مدرج لا اسمحوا لي لا أيوة ما احنا
0: بالضبط
1: مدرج
0: بالضبط انا اعطي
1: لا احنا ما احنا بنتناقش بهالطريقه
0: هذه مثال على النصر
1: احنا ما احنا مشجعين
0: اعطي مثال
1: كل واحد يتكلم ممتاز. بنقاشات ممتاز. منطقيه
0: ابو عبد العزيز
1: واني انا بتاخذني الحميه النادي اللي انا شجعه
0: ممتاز
1: ما هي بطاولتنا
0: انا جالس اتناقش في موضوع الشاب ومثلت بثلاث انديه
1: لا بس هو سؤاله منطقي طيب. انت اخذت مبالغ كبيره
0: ممتاز
1: ولا سويت لي شيء فليش ممتاز. تبغى

0: تثني نفسك وتقول سووني مثل الثانيين. ما انا اعطيتك نسبه وتناسب.
1: انا
0: اعطيتك.
1: انا رديت عليك ابو محمد قلت لك وقت ما انت اعطيت الاخرين وقت ما اعطيت الاخرين.
0: الاخرين جابوا.
1: ممتاز ممتاز. عطني وانا اجيب لك.
0: لا اله الا الله.
1: عطني وانا اجيب لك. يوم انك جيت تخصص الاهلي وين كان؟ زعلت يوم قلت لك
0: من الاهلي انت مستقعد لي للاهلي.
1: تخصص الاهلي الاتحاد النصر وين كان
0: يا ابوي؟ ذي شركه اختارتهم. انت زعلان ليش اختاروا دول ولا اختاروك؟
1: لا لا لا ماني زعلان.
0: ما اقدر انا اقول لهم شيء.
1: ماني زعلان.
0: انا كاي بي اي اف ما اجي واقول له تعال اختار لي نادي اكس. هو حر يختار اللي هو يبي.
1: نزل الشباب في الخاص. نزل الشباب للتخصيص وقل لي وقتها.
0: طيب.
1: ما في شركه اخترتها.
0: طيب. خلاص
1: هذا وبس. ردنا على سؤال. ردنا على سؤال.
0: ردينا وقضينا.
1: لا بس ردنا سؤال.
0: اي سؤال؟
1: الخليجيه اللي هو يتهكم فيها بطوله الخليجيه.
0: ما بيتهكم هو يسر
1: اللي يقول دعمت الشاب وما جبته. اللي دعمت الشباب وما جبته.
2: خلينا انت تقول نزل نادي الشباب. ايام ما كانت الانديه الرعاه حقها شاورما كان النادي الاهلي القطري.
0: لا اسمح. ما نبي لو سمحتوا. ما نبي الخرابيط هذه يا مساعد. يا اخي قسما بالله العظيم انه نزل مستوى الحلقه بشكل مو طبيعي. لا ارجوك يا مساعد ارجوك. لا يا ابن الاجواد. ما هو محلنا ولا بطاولاتنا ولا ببرنامجنا. احنا نناقش نقاش علمي ومنطقي نرفع الحد صحيح لكن ما نسخر من احد.
1: هلا انا
0: استعدادات المنتخب السعودي اسمحوا لي.
1: بس محمد هلا انا
0: قفل لو سمحت.
1: هلا انا اخطيت في حق احد الشركات او في حق احد الانديه ذكرت وقائع.
0: طيب.
1: حقيقيه.
0: طيب.
1: تقييم الشركات انا ما اقوله مستحيل اقوله.
0: على كل حال هو نقاش منطقي. انا اردت انه يكون سقف عالي لكن على كل حال احتضن ملعب كيوتو والحصة التدريبية للأخضر تحت إشراف المدرب اليوناني دونس حيث استهل اللاعبون المران بتمارين الإحمال اللياقية المتنوعة تلاها ميران مكثف ركز على الاستحواذ والتمرير السريع تحت الضغط قبل أن يختتم دونس الحصة بمناورة تكتيكية مطولة على كامل مساحة الملعب. تم تجربة أكثر من اسم في التشكيل الأساسي ومن ضمنهم ناصر الدوسري وسعود عبد الحميد وسلطان مندش للوقوف على انسجامهم الفني وتطبيق بعض الأفكار الهجومية والدفاعية. وسيحسم دونيس قراره ويستقر على عناصره الرسمية في الميران الأخير. نواف العقيدي يقترب من الجاهزية والعودة إلى التدريبات الجماعية للأخضر قبل انطلاق كأس العالم بمشيئة الله تعالى حتى تكثر الخيارات عند المدرب سواء بينه وبين العويس أو الكسر حيث أن العقيدي أنهى برنامج العلاج بنجاح وبدأ المرحلة التأهيلية الأخيرة في مؤشر إيجابي على تطور حالته الصحية واقترابه من استعادة جاهزيته الكاملة. من المستبعد مشاركة نواف العقيدي في مباراة السنغال التجريبية التي تمثل آخر مباريات الودية الحافلة تنقل للأخضر لمواجهة السنغال. يغادر المنتخب السعودي مقر إقامته في أوستن الأمريكي لخوض مواجهته التجريبية أمام السنغال الثلاثاء المقبل متوجها بالحافلة إلى ملعب تيوتا فاليد في مدينة سان أنطونيو. ومن المقرر أن يتوجه الأخضر إلى الملعب ويعود في اليوم نفسه لمعسكره الحالي الذي يبعد نحو ساعة عن مكان المباراة. وتبدأ أسعار تذاكر المواجهة التي تنطلق السادسة مساء بتوقيت وسط أمريكا من $40 وتصل إلى $192. كيف شايف استعدادات المنتخب عماد؟
1: أبو محمد شايف أنه استعدادات رائعة مقارنة بكثير من منتخبات ومنها منتخب الأورغواي اللي شاركنا في المجموعة ولم يلعب أي مباراة. مباراة السنغال مباراة منتظرة بالنسبة لي أنه منتخب قوي جدا على عكس المنتخب اللي قابلنا المواجهة الأخيرة صراحة اسمه بورتوريكو اسم صعب لكن متوقع أن مباراة السنغال راح تظهر لنا نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا بشكل أكبر وإن كانت الوديات ما تعطيك التصور الكامل خاصة قبل بداية المونديال بأيام قليلة ومع كثرة الإصابات في الوديات ممكن نشوف فيها تحفظ كبير لكن هي بروفة لبداية مجموعة قوية راح نلعب فيها. فيما يخص حارس المرمى بحكم أنه الأخبار كثير عن دائما حارس المرمى وعدم تأكدنا حتى الآن من راح يشارك في حراسة المرمى. اليوم دونيس جرب أحمد الكسار في المباراة الماضية وجرب محمد العويس ونواف العقيدي مصاب من بداية البطولة. أنا أعتقد أن حظوظ محمد العويس هي الأكبر في المشاركة خلال البطولة أكبر من نواف وأحمد الكسار. في متبقي بتشكيلة بدأت تظهر مع عالم المنتخب بشكل كبير. اليوم نقدر نحكم أنه مثلا 80-90% من تشكيلة المنتخب واضحة. يمكن اللاعبين اللي برزوا في المباراة الماضية مثل الكابتن عبدالله الحمدان

0: الكابتن سلطان مندش راح يغيرون بعض الافكار لدى السيد دونيس، ممكن يشاركون خاصه في حال مواصله تالقهم في مباراه السنغال، وهي فرصه انه الواحد يواصل مثل عبد الله ومثل سلطان يواصلون تالقهم ويلعبون مباريات البطوله. هي ابواب مفتوحه من المدرب لكل اللاعبين للمشاركه. تمنياتي للمنتخب في مباراه السنغال ودور المجموعات ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، وانا متفائل ان شاء الله بمشاركه جيده.
1: بشكل عام عن الاخبار اللي بامريكا، كيف شايف الاخبار الصحفيه اللي طالعه من هناك؟ هل امريكا جاهزه لاستضافه كاس العالم؟
0: شوف ابو محمد، لنا تجربه سابقه مع امريكا، اعتقد في كثير من الاخبار السلبيه اللي جالسه تجينا يمكن نقدر نتعاطى معها بحده اقل، خاصه انها ظهر في مونديال سابق، مونديال قطر، شفنا حملات كثير على الملاعب القطريه، على الاجواء، على قدرة قطر على استضافة كأس العالم، لكنها نجحت. في أعتقد في أخبار كثير سلبية جالسة تظهر عن أمريكا. تجربة 94 واحد من أفضل المونديالات بالنسبة لي أنا شاهدتها، سواء على مستوى الطاقات الاستيعابية، على مستوى التنظيم، على مستوى كل حاجة. يمكن ما يعاب على أمريكا في هذه النسخة منع بعض الوفود من الحضور، مثل اللي صار مع الكابتن أيمن حسين مع بعض الوفود الأخرى، لكنه بشكل عام الأمريكا قادرة، ولا ما هي قادرة على استضافة البطولة بكل نجاح بمفردها، فما بالك أنه يشاركها كندا والمكسيك. أعتقد أنه بطولة مبدئيا أنا متفائل أنها راح تكون بطولة ناجحة وبطولة قوية. يمكن طيب. اللي سبب لنا إشكالية وحيدة هو عامل الوقت فقط.
1: مساعد،
2: أنا أرى أنه استعدادات المنتخب السعودي يعني جيدة، ولكن يجب علينا أن نعرف أنه نحن في مجموعة بقدراتها الفنية أعلى مننا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، ولكن ما يقلص هذه الفوارق هي أسلوب ومنهجية لعب المنتخب السعودي. اللي أنا شفته قدام الإكوادور وشفته قدام بورتريكو، لا، لعب مفتوح، وهذا سيؤثر علينا كثيرا في مبارياتنا في المجموعة. ولكن قد يكون إن المدرب زي ما قال أخوي عماد يبغى يقف على مستويات جميع اللاعبين اللي معه، وإن كان هو يعرفهم حتى من الدوري المحلي، إلا أنه نحن لدينا إمكانيات وقدرات، ويجب أن نلعب على إمكانياتنا وقدراتنا، لا نبالغ في لأنه ما حدث مع الأرجنتين هذه مرحلة وعدت. يعني اليوم لعيبتنا معظم الخبرات فيها كبار في السن. اليوم لما أجي أشوف كادش، أنا أجي أشوف منداش، أجي أشوف سالم، أجي أشوف، لا، لعيبة يجب أنك تعطيهم الأسلوب والمنهجية اللي تستطيع أنك تكمل بهم المباراة. اللعب المفتوح على ما على على أوقات المباراة كاملة سيؤثر علينا حتى في النتيجة. أنا أمس سمعت عندكم طرح أبو محمد أعجبني، وبالذات من الزميل سعود الصرامي لما قال نحن نطالب بأداء مقبول مشرف للكرة السعودية، حتى ولو لم نستطيع التأهل عن المجموعة، إنما أني ألعب مباريات مفتوحة وأتلقى فيها سكور عالي، هذا مرفوض يا دونيس. اختياراتك أنت حسمت أمرك، ونحن سندعم لعيبتنا أيا كانت الأسماء.
1: هو ما بعد قال شيء عشان نقول له مرفوض، لا. ولا خلوا الناس تشتغل، ما بعد سوى شيء.
2: خليه يشتغل أبو محمد. لا،
1: بدينا من الحين مرفوض وما يصلح.
2: أكلم فنيا أبو محمد.
1: ما بعد سوى شيء، يعني يوم إنه قبل يوم إنه منشيني موجود ويتحفظ قلتوا لا، اللاعب السعودي هجومي. الحين عشان جرب مع الإكوادور قلت لا، إحنا اللعب الهجومي ما يصلح. منين نجيب لكم مدربين؟
2: الإكوادور يا أبو محمد تصنيفه 23 على مستوى العالم، اختيار جيد للإكوادور. أنا لا أتحدث عن اختياراتنا ومبارياتنا، وإن كنت أتحفظ على
1: أنا أتكلم عن طريقة اللعب. أنت تقول أنه فاتح اللعب.
2: بس أتفق معك.
1: أنا ما أتفق معك، أنت تتفق. أنا ما أتفق، أنت تقول.
2: أتفق معك أنه أنا نقطة الخلاف بيني وبينك في طريقة اللعب. طريقة اللعب يجب أن يكون فيها تنظيم للخطوط الخلفية أعلى وأكبر لعدة أسباب، وأنا طرحت أحد الأسباب. اليوم أنا عندي مشكلة الحراسة إلى الآن لم أستقر عليها، عندي مشكلة الظهير اليسار إلى الآن لم أستقر عليها. اليوم أنا خط الظهر عندي هو الفريق الخط اللي أنا أحتاج أنظمه وأحميه بساتر دفاعي.

0: أمامي قبلهم، ما أخليهم هم اللي يطلعوا. إذا طلعوا زي مباراة الإكوادور بتكون النتيجة عالية، هذا اللي بحذر منه فقط.
1: طيب، يسجل دوري روشن السعودي حضورا لافتا في كأس العالم من خلال مشاركة 47 لاعبا مثلوا أنديته في موسم 25-26، ما يضعه سادسا في قائمة أكثر الدوريات حول العالم حضورا في النهائيات، إذ لا يتفوق عليه بعدد اللاعبين سوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. الدوري الإنجليزي 163 لاعبا من 20 ناديا، الدوري الألماني 100 لاعب من 16 ناديا، الدوري الإسباني 81 من 18 ناديا، الدوري الفرنسي 79 من 16 ناديا، الدوري الإيطالي 64 من 17 ناديا، ويأتي بعدهم الدوري روشن 47 من 10 أندية.
2: قفزة تاريخية وكبيرة في عدد اللاعبين دوري روشن لو قارناها بال
1: حتى على موضوع المقابل المادي
2: راح تفرق كبير كثير. بالضبط،
1: يعطون الأندية السعودية مبالغ كبيرة.
2: بالضبط، وهذه أحد ثمرات المشروع السعودي الرياضي الضخم جدا، هذه واحدة من المستهدفات أو المنجزات اللي السريعة اللي حققناها وكتسبناها، يمكن حتى في القائمة لما تشوف عدد الأندية، يمكن لما تنظر لأول 20 نادي بتلاقي الهلال والأهلي معهم، الهلال والأهلي موجودين ناديين فيهم عدد كبير من اللاعبين، يمكن الهلال أعتقد السابع أو السادس إذا ما خانتني الذاكرة، والأهلي برضو متواجد مع.
1: وأنت بتقارن نفسك مع الأهلي؟
2: هذا كنت رديت على نفسك. ما أبغى
1: في أندية أعطيتها وجملت،
2: ما أبغى أفتح الصفحة.
1: لا لا، في أندية جملت، الأهلي من الأندية اللي جملوا.
2: لا لا، ما أبغى أفتح الصفحة هذه.
1: لك في كيبانيس اليوم مع منتخب البرازيل والمستويات الكبيرة اللي قاعد يسويها مع الأهلي، وعلى إثرها تواجد في المونديال واسم كبير. يوم يعني الواحد يوم واحد يقول لي
2: طيب خليني ممتاز. انا ذكرت الاهلي،
1: جايب لي حمد الله،
2: ذكرت الاهلي
1: جالس بغرفه الملابس 600 سنه،
2: ذكرت الاهلي
1: جايب لي بن زكري،
2: لأن ما عندي مشكله معه. يوم الشباب والدعم كان متساوي، كان
1: والله العظيم مهي فلوس
2: ابو محمد. لا
1: والله مهي فلوس
2: ابو محمد،
1: والله مهي فلوس، اقسم بالله مهي
2: فلوس. لا فلوس فلوس
1: فلوس اجيب بن زكري
2: فلوس
1: حقك، وما جاك التصريحات اللي صارت منه، والله حقك ما جاك. انت اللي نزلت من قيمة الفريق، جايب لي مدرب مع احترامي الشديد، ما اعرف
2: في هذه النقطة. اتفق معك مليار في المية،
1: وجايب لي لاعب ثاني، لاعب فيني اللعب، ورايح جالس عند ديرته ويلعب متى ما بغى، وانا ما اقدر اسوي له شيء. هذا شغلي داري، ده مو شغلي.
2: لا بس محمد، يوم الدعم متساوي،
1: هذا ما دخل الدعم، هذا شغلي داري يا عماد، هذا شغلي داري. انت بتعيد لي على الدعم من جلسنا، دعم.
2: طيب اذا سمحت،
1: السالفة ما بدعم.
2: طيب يوم الدعم متساوي، الشباب في 94 أكثر نادي يقدم للمنتخب السعودي لاعبين، ورجع لتشكيلة المنتخب السعودي وشوف لعيبة الشباب كم عددهم. يوم الدعم متساوي، اليوم
1: 94 ما في دعم متساوي ولا غيره، وفي أعضاء شرف،
2: في أعضاء شرف. يوم الشباب عنده دعم مادي، اليوم تبغى تقارن تواجد نادي عنده 2 مليار مع نادي عنده 300 مليون.
1: طيب
2: 2 مليار 10 أضعاف المبلغ. أيا كان، نقلة نوعية أبو محمد للدوري السعودي تواجد هذه الأسماء، وهذا يدل، هذا رد على بعض مدربي المنتخبات اللي استبعدوا لاعبين، ومنهم مدرب منتخب هولندا، ومنهم مدرب منتخب بلجيكا اللي استبعدوا لاعبين من صفوة اللاعبين، كراسكو في الشباب، ولاعب الاتحاد اللي
1: بريغوين قايل من اول، هو قال اذا تروح الاتحاد ما
2: اخذ. ايوه هو رد عليه
1: من اول حتى مدرب بلجيكا
2: قال الكراسكو تطلع من الشباب عشان تطلع عفوا من الدوري السعودي عشان تنضم للمنتخب، وحارس القادسيه ايضا استبعد من المنتخب. فهو رد على هذول المدربين انه طيب. اليوم الدوري السعودي واحد من اكثر الدوريات العالم في استدعاء اللاعبين على مستوى العالم.
1: الافاعي السامه تهدد تدريبات منتخب سويسرا في مونديال 2026. يعسكر المنتخب السويسري في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ورغم أن المعسكر يبدو مثالية من حيث التنظيم وجود المنشآت الرياضية، إلا عنصرا بيئيا مرعبا وغير مألوف خطف الأنظار وأثار تفاعل واسع، وهي الأفاعي السامة. يا مساعد،
0: الله يكفينا شر، يكفي المنتخبات شر الأفاعي السامة. ما خلصنا من الأفاعي البشرية بالمقابل الأفاعي الحقيقية. اليوم أبغى أقول كلمة عن دورينا أبو محمد، تسمح لي؟
1: تفضل.
0: بس الاسم البراند اليوم في دورينا، اللعيبة اللي انت تفضلت وقلت راحوا منتخبات بلادهم، ترى هذا عمل الدوري اليوم عندنا، اليوم صار اسم كبير جدا.

في في في في في حتى في بورصة الانتقالات اليوم دورينا يرتقي فنيا إلى أفضل 5 7 دواري في العالم، مش بس لأنه النجوم اللي عندنا، حتى

0: الله يكفينا شره. طيب يقرون على المعوذات وباذن الله الامور طيبه.
1: سويسرا دوله. طيب
0: نقرا لهم حنا.
1: طيب
0: ما في مشكله.
1: ملاحظ ان الاخبار الاعلاميه يعني عماد كلها امريكا امريكا امريكا، وين كندا والمكسيك من الموضوع؟
2: كندا والمكسيك دورها ضعيف جدا ابو محمد،
1: يعني ما في اي شيء. لا لا ما طلع ولا خبر من عند الجماعه دول.
2: دورها ضعيف في البطوله اصلا، عدد المباريات قليل جدا ودورها الاعلامي ضعيف جدا للاسف. كندا يمكن لو ما نذكر انفسنا دائما انه هي راح تستضيف، هي خارج حسابها تماما. موضوع ايران والمكسيك، هو من رفع اسهم المكسيك قليلا
1: ايران
2: اي نعم، انه متواجده المكسيك بعث متواجده وتنتقل، لكن فعليا هم خارج حسابات المونديال. القوه الاعلاميه الامريكيه جالسه تضخ بشكل كبير نحو المونديال. يمكن لو تسال حتى الشارع الرياضي السعودي 80 الى 90% بيقول لك البطوله في امريكا فقط وليس في المكسيك وكندا.
1: شكرا عماد الصايغ، شكرا مساعد العامل. موعدنا بكره ان شاء الله بعد موجز 3 عصرا في امان الله.
3: على العربيه اف ام
4: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
3: العربية اف ام، ان تعرف اكثر. إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه الساعة الجديدة من التغطية لتجدد الحرب بين إيران وإسرائيل، ونبدأها بأبرز ما حدث في الساعات القليلة الماضية. البداية من إعلان إيران انتهاء هجماتها على إسرائيل، إذ قالت قيادة العمليات في الجيش الإيراني بأن الهجمات كانت ردا على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار وشنها لضربات على الضاحية الجنوبية. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان بأن إيران دافعت عن حقوقها ولن تغادر في الوقت المناسب طاولة المفاوضات. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فطلب من إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار، والجيش الإسرائيلي قال إنه عمل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، لكنه أكد بأن جميع الهجمات الأخيرة على إيران كانت إسرائيلية فقط. وحول حصيلة الصواريخ التي تم إطلاقها، قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت نحو 25 صاروخا، بينما أطلق الحوثيون صاروخين باتجاه إسرائيل. الخارجية الإيرانية حملت أمريكا مسؤولية الانتهاك الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة بأنه لا يمكن فصل أفعال إسرائيل عن سياسات أمريكا.

0: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا جديدا تزامنا مع إعلان إيران وقف إطلاق النار. وقال مصدر إسرائيلي للقناة الرابعة عشر بأن المحادثة الهاتفية كانت جيدة، حيث أظهر الجانبان توافقا في الرؤية، مشددا على أن العملية ضد حزب الله في لبنان ستستمر بمعادلة استهداف الضاحية إذا هاجم حزب الله بلدات الشمال. من تل أبيب ينضم إلينا مراسل عربية مروان عثامنة. مروان، آخر بداية يعني آخر التحديثات العسكرية بعد إعلان نتنياهو عن وقف العمليات العسكرية تجاه إسرائيل، ولكن في لبنان ما زالت مستمرة.
1: نعم بالفعل، يعني دقائق قليلة بعد الإعلان الذي صدر عن الإعلام الإسرائيلي بخصوص المحادثة وما جرى بها بين الطرفان الأمريكي والإسرائيلي، ضوت صافرة الإنذار في الحدود الشمالية في أقصى إصبع الجليل في بمحاذاة الحدود الشريط الحدود الفاصل بين لبنان وإسرائيل بعد إطلاق وابل من القذائف الصاروخية. لكن اللافت هنا أن الجيش الإسرائيلي سار على الإشارة بأنه تم إطلاق صافرة الإنذار تحذيرا من الصواريخ التي لم تصل الحدود الإسرائيلية ولم تخترق الأجواء الإسرائيلية، وإنما سقطت في جنوب لبنان واستهدفت القوات الإسرائيلية العاملة في داخل الجنوب اللبناني. ومن هنا يعني مسارعة إسرائيلية لتهدئة الأوضاع من جانبها، على الرغم من التصريحات التي صدرت عن المصادر السياسية في مكتب رئيس الحكومة التي أشارت إلى أن

0: الضاحية معادلة الضاحية واستهداء ويقابلها استهداف البلدات الإسرائيلية باقية على حالها على الرغم من توقف الضربات مع الجانب الإيراني. بالتالي يعني هذا يقودنا للمكالمة والتي كانت يعني كما أشرت إلى توافق الرؤى بحسب القناة الرابعة عشرة والإبقاء على قضية المصالح الاستراتيجية المشتركة في إسرائيل على الرغم من التباين يعني في وجهات النظر وبقيام إسرائيل وبحقها بالدفاع عن نفسها. بالتالي يعني ظلت هذه العلاقات أكثر صلة ووثيقة أكثر مما قامت به إسرائيل رغم الإرادة الأمريكية على الأقل بحسب البيان الصادر. لكن بالتالي يعني يمكن الإشارة بمكان هنا إلى أن التقييمات في إسرائيل يعني ذهبت باتجاه يعني بعد وقف إطلاق الصواريخ الإيرانية وكذلك الالتزام الإسرائيلي بعدم مهاجمة إيران مجددا بعد الطلب الأمريكي، يعني يأتي هذا يشير إلى النية الإسرائيلية بتهدئة الأوضاع على الأقل في الوقت الحالي فيما يتعلق على الأقل في الجبهة الإيرانية التي تأصرت على يعني الجانب الإيراني أصر على أنها هي جبهة واحدة مع لبنان، وبالتالي إسرائيل بقيت تؤشر وتؤكد أنها يعني فيما يتعلق في لبنان فإن التعامل معها سيظل على حاله دون تغيير. لكن يعني هذا يبقى رهينة الساعات المقبلة وما ستقوم به إسرائيل تاليا وكيف سينعكس هذا مرة أخرى على الجانب الإيراني الذي كان عاد وأكد يعني أنه في حال استعادت المعادلة الإسرائيلية على حالها فإن على نسق عدتم عدنا، فإن إيران ذاهبة باتجاه استهداف إسرائيل مرة أخرى. بالتالي هي مربع يعني يحاول الجميع تدويره، لكن بطبيعة الحال يعني تبقى الأيام المقبلة هي الفصل فيما كل ما شهدناه خلال هذه الأيام، إضافة إلى يعني هناك في التفاصيل المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر من المنتظر أن ينعقد مساء اليوم عند الساعة 9 مساء بتوقيت القدس مجددا لآخر تقييمات الأوضاع وما آلت إليه وما هي وجهة إسرائيل التالية في كل ما يتعلق في قضية التصعيد أو في قضية المواجهة مع إيران. كذلك يعني الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي سوف تحدث تعليماتها بخصوص الإبقاء على التقييدات في كل مناحي الحياة المدنية في إسرائيل على التقييدات التي فرضتها بالأمس أو سترفعها أو ستخفف من وطأتها. بالتالي يعني نحن بانتظار ساعات حسم على الأقل في الجانب الإسرائيلي في كل ما يتعلق في الذهاب نحو التصعيد أو التهدئة.
1: طيب هناك بعض الأنباء عن شروط إسرائيلية لهذه الهدنة التي الآن بدأت، هل هناك أي تسريبات حول هذا الموضوع؟
0: يعني نتحدث هنا يعني فيما يتعلق في الجبهة اللبنانية كما أسلفنا، يعني الموضوع كله يعني يتم في الجبهة اللبنانية، يعني الجانب الإسرائيلي والإيراني يتبادلان الرسائل بالنيران عبر حزب الله في الأراضي اللبنانية. إسرائيل كانت قصفت صباح اليوم وأغارت على عدة أهداف، كذلك كان هنالك قصف مدفعي في مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، لكن بطبيعة الحال هدأت وتيرة وخفت أقل بكثير من ما كانت عليه الحال في الأيام الماضية. بالتالي يعني إسرائيل أيضا على ما يبدو ذاهبة باتجاه خفض التوتر في الجبهة اللبنانية يعني بطلب أمريكي خشية يعني تفاقم الأمور وانهيار الهدنة التي توصلوا إليها الجانب الأمريكي بخصوص توقف إطلاق النار ما بين إيران وإسرائيل سريعا يعني خشية يعني الجانب الأمريكي يخشى تفاقم الأوضاع وفقدان السيطرة. بالتالي يعني هنالك طلب حثيث من الجانب الأمريكي لإسرائيل بأ التوقف وتخفيف حدة التوتر على الأقل في الجبهة اللبنانية.
1: شكرا لك مروان عثام، نحدثنا من تل أبيب.

إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه المشاهد والصور التي بثها الجيش الإسرائيلي للضربات التي وجهها إلى الداخل الإيراني بالساعات الماضية ردا على موجة الصواريخ التي انطلقت مساء أمس تجاه تل أبيب والداخل الإسرائيلي والتي كانت

0: وفيها أيضا رد على ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أعلن الجانب الإيراني بأنه لن يترك جبهة لبنان وسيكون هناك رد على أي ضربات توجه إلى العمق اللبناني، أي ضاحية بيروت الجنوبية. إذن هذه الصور التي نتابعها الآن للانفجارات التي حدثت نتيجة الصواريخ التي ضربت العمق الإيراني بالساعات الماضية. وهذه أيضا مشاهدينا صور للدخان المتصاعد من مصنع البتروكيماويات معشور، وهو يعني أحد أهم المصانع البتروكيماويات الإيرانية في مدينة معشور. إذا كانت هذه إحدى النقاط التي تم ضربها بالساعات الماضية، مصانع البتروكيماويات التي تعتبر عصب الاقتصاد الإيراني. طبعا بجولات التصعيد الماضية أيضا تلقت ضربات كثيرة وتم إخراج معظم عن الخدمة وتم إيقاف التصنيع بالعديد من المصانع التي تعتبر من المصانع الأساسية لصناعة البتروكيماويات التي تغذي الخزينة الإيرانية وتحديدا يعني مالية الحرس الثوري الإيراني. للحديث مشاهدينا عن التصعيد الذي حصل بالساعات الماضية ينضم إلي مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي، وأيضا المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. أهلا بكما. سأبدأ معك أستاذ رياض، تبادل الرسائل الآن الحاصل ولكن عن طريق جبهة لبنان، هل سيكمل بالرغم مما سمعناه بالساعات الماضية عن إيقاف الهجمات بين الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي؟
1: هي بالنسبة لإسرائيل هناك عملية في جنوب لبنان مستمرة منذ فترة زمنية، وصلت قوتها البرية إلى شمال الليطاني وهي مستمرة. كان الموضوع الذي أدى إلى التصعيد هو محاولة فرض معادلة من جانب إسرائيل أن أي استهداف لشمال إسرائيل سيقبله استهداف للضاحية بيروت. وقامت إسرائيل باستهداف الضاحية وجاء الرد الإيراني. إيران كما نعلم هي اليوم تواجه مشكلة أن هناك حكومة في لبنان ولأول مرة تعلن نيتها عن فك الارتباط مع إيران بشكل رسمي. يعني احنا اليوم على مستوى رسمي لبنان أعلن فك ارتباطه مع إيران وأنه يسعى لإنهاء نفوذ إيران داخل لبنان. إيران تستغل موضوع في معادلة الشمال الإسرائيلي مقابل الضاحية، وهدف بأن في حال استهداف الضاحية ستقوم باستهداف إسرائيل، وهذا ما قامت به أمس. وبالتالي شهدنا لأول مرة إيران تساند عسكريا أحد الوكلاء، لم نشاهد ذلك على تذكرين على مدى كل السنوات الماضية وكل الحروب التي واجهها حزب الله مع إسرائيل. إيران لم تتدخل كليا ولم تطلق أي صاروخ على إسرائيل. ما حدث في غزة ونداءات السنوار وغيره لم تؤدي إلى تدخل إيران ولو بصاروخ واحد لنصرة غزة. تدخلت أمس بشكل مفاجئ لأنها تدرك قرب يعني تداعيات فك ارتباطها عن حزب الله، لتظهر نوع من أنها أوفت بوعدها لحزب الله. إنما الرد الإسرائيلي العنيف اليوم والضغط من ترامب والتهديد في موضوع المفاوضات، شهدنا تراجع إيران وقف الرد الإيراني. وإسرائيل اليوم تقول أنها ستستأنف عملياتها في لبنان، لن تتأثر وهي ستستمر في جنوب لبنان. لا نعلم بالنسبة للضاحية هل إسرائيل ستحاول تجنب التصعيد باتجاه الضاحية خدمة أو تنفيذا لضغوطات ترامب، لأن ترامب يحاول أن يضغط إسرائيل بأن لا تصعد على الجبهات. ونذكر بالأيام الماضية ترامب

0: لا يريد تصعيد في بيروت لأنه يريد أن يحسن فرص النجاح في المفاوضات مع إيران، وبالتالي العمليات في جنوب لبنان مستمرة كما هي حسب الإعلان الإسرائيلي. لا أعتقد سيكون هناك تغيير. قد نشهد تراجع في تصعيد باتجاه بيروت خدمة للضغوط الخاصة بترامب، إنما ليس نتيجة الضربات الإيرانية.
1: انضم إلينا أيضا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، أهلا بك. أستاذ مسعود، يعني اليوم هناك شق آخر أيضا من موضوع نصرة حزب الله كما أسماها الجانب الإيراني. كان لافت بالأمس احتفالات بالساحات بطهران وإعلان عن أننا أطلقنا الصواريخ نصرة لحزب الله. لماذا يتم استخدام موضوع دعم أحد الوكلاء الأساسيين كأداة للتجيش الأيديولوجي بالداخل أيضا وليس فقط بالخارج؟
2: طبعا إيران دائما تحاول أن تقدم نفسها بأنها تمثل الشارع، تقدم نفسها بأنها تمثل الإرادة الشعبية في الوقوف إلى جانب حزب الله أو الفصائل العراقية أو الحوثيين. هذا هو الأسلوب الإيراني، لذا تريد أن تضفي نوع من الشرعية لتدخلها في الدول الأخرى، الشرعية الداخلية الإيراني. لا ننسى بأن في إيران كانت هناك دائما احتجاجات على التدخل الإيراني في شؤون الدول الأخرى. منذ 2009 كان الشعار المعروف لا لغزة لا للبنان، روحي فدائك إيران. صحيح. هذا الشعار تردد لاحقا، وكانت في أيام سوريا اتركوا سوريا واهتموا بقضايانا، هذا الشعار أيضا سمعناه خلال الاحتجاجات التي عمت مختلف المناطق الإيرانية. لذا في الوقت الحاضر تريد إيران تبعث رسالة داخلية قبل أن تبعث رسالة خارجية بأنها تتصرف وفقا للإرادة الشعبية. لذا الإعلام الرسمي الحكومي الإيراني التلفزيون يركز على مقاطع متلفزة ويبثها حتى يعطي الشرعية للإجراءات لإجراءات النظام الإيراني، ولكن هذه المقاطع لا تمثل الشعوب في إيران في مختلف المناطق بمختلف القوميات، لا تمثل ذلك، ولكن هي مقاطع متلفزة بإمكان الشاشة أن تحولها وكأنها مجموعات كبيرة، ولكن هي ليست كبيرة ولا تمثل الشارع الإيراني بمجمله. نعم. ولكن النظام الإيراني الذي يطلق على نفسه الديمقراطية الدينية، وهذا مصطلح يستخدم في إيران. صحيح. بحاجة إلى البعد الديمقراطي حتى يحظى بالشرعية الدينية وأيضا الشرعية الشعبية.
1: نعم. أستاذ مجدي، يعني بالأيام الماضية وبكل جولات التصعيد المتقطعة التي حصلت بين حزب الله وبين الجانب الإسرائيلي وأيضا الآن بين الإسرائيليين والإيرانيين، هناك نوع من الرسائل المتناقضة بين تنسيق مع الولايات المتحدة وتارة هناك خلاف. ما طبيعة التنسيق اليوم أو العلاقة بين ترامب ونتنياهو؟ ما الذي يريد أو ما الذي يتفق عليه ترامب ونتنياهو بهذه المواجهة؟
3: ترامب ونتنياهو يتفقان على أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي ولا على منشآت نووية، يتفقان على أن إيران هي دولة ذات مشكلة كبيرة في الشرق الأوسط ويجب أن تكون منضبطة ويجب أن تنكفئ على ذاتها وأن تكون مثل الدول الباقية، وإلا سيكون هناك علاج آخر لهذه الدولة. هذا على هذا الأمر متفقان. أيضا اتفقا على ضرورة إنهاء المشروع الباليستي وإنهاء مسألة الأذرع، ولكن ترامب يريد تأجيل ذلك إلى ما بعد، إسرائيل لا تريد. ولكن العلاقة بين الرجلين الآن، هناك الكثير من الأخذ والرد، هناك خلاف بين الجانبين، هناك أجواء مشحونة بين دونالد ترامب وبين نتنياهو، لكن هذا لا يعرقل التنسيق بين البلدين. هذا ما لم تفهمه إيران على ما يبدو، وهذا هو الجهل الذي تحدث عنه دونالد ترامب في كلمته الذي قال الجهل والحماقة. الجهل تحدث عن جهل إيران بالعلاقة بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، هي ليست علاقة شخصية فقط بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إنما علاقة بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، وأيضا بين الشعبين الإسرائيلي والأمريكي. هذا ما أراد أن يقوله ترامب. أما بالنسبة للحماقة فهي حماقة بنيامين

0: نتنياهو الذي أراد أن يفحص مدى إمكانية ترامب أن يكون ضد إسرائيل أو ضد بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة، وقام بضرب الضاحية في ما يسمى بالامتحان، أراد أن يمتحن صبر ومدى قبول ترامب لمثل هذه الأمور، وقد حصل على الجواب بعد أن سمح له ترامب بشكل أو بآخر بالرد على إيران، لأن الولايات المتحدة لم تكن لتمنع إسرائيل من هذا الرد، لكنه أراد هذا الرد محسوبا وأيضا موضعيا كما حصل، وانتهت هذه ربما الأزمة بين البلدين، بين إسرائيل وبين إيران، لكنها لن تكون الأخيرة بحسب كل الدلائل التي نفهمها ونقرأها من الرسائل المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبين
1: نعم.
0: إسرائيل وإيران، وبين الولايات المتحدة وإيران. ليان،
1: أستاذ رياض، يعني إذا ما أخذنا الناحية العسكرية الآن على الأرض بجنوبي لبنان، معادلة الردع بين إسرائيل وحزب الله التي تبدلت كثيرا من يعني آلاف الصواريخ التي تطلق يوميا إلى حرب المسيرات مقابل الضربات الجوية مع مناوشات موجودة على الأرض، هذه المعادلة اليوم هل ممكن أن تستمر لفترة طويلة؟ هل ممكن أن يستفيد منها الجانب الإيراني لفترة طويلة بما أنها تمثل يعني معادلة ردع داخلية له أيضا؟
2: لا أعتقد، يعني إيران تتصرف وكأنها هي من يملك اليد العليا، يعني اليوم ومنذ الحرب الأخيرة حتى اليوم قوة إيران تراجعت بشكل كبير. إيران تستطيع أن تطلق صواريخ، شهدنا أمس، إنما كم من الصواريخ التي أطلقتها إيران أصابت أي هدف بإسرائيل؟ لا شيء، أسقطت جميعها. نفس الشيء بالنسبة لحزب الله، يعني حزب الله يطلق مسيرات، يطلق صواريخ، إنما كم مما يطلقه حزب الله يصيب أهداف أو يحدث
1: قدرته على إطلاق الصواريخ خفت جدا بعد إبعاده عن الحدود، واليوم التركيز على المسيرة،
2: وهي حتى المسيرة يعني هي تكتيكيا زادت الألم بالجانب الإسرائيلي من ناحية أن هناك ارتفاع بعدد الإصابات نتيجة هذه المسيرات.
1: اسمح لي الآن، السفير الأمريكي في لبنان عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول نريد وقفا شاملا لإطلاق النار وسنرى رد حزب الله، تعليق سريع منك.
2: عندما يقول وقف شامل لإطلاق النار يعني انسحاب حزب الله من يعني هو ما يكرر الاتفاق الذي جرى في واشنطن. الاتفاق جرى في واشنطن هو يتحدث عن اتفاق لوقف شامل لوقف اطلاق النار، يقوم على ان ينسحب حزب الله من جنوب الليطاني وينتشر الجيش في هذه المنطقه ويكون هناك مناطق تجريبيه، ولبنان أراد أن تنسحب إسرائيل من منطقة استراتيجية مثل شقيف وزوطر، يعني تنسحب إسرائيل من شمال الليطاني وتتلوها يعني خطوات لاحقة بناء على الاتفاقات. هذا ما يتحدث عنه السفير الإسرائيلي. حزب الله هو من رفض هذا الإجراء، حزب الله من يرفض الانسحاب من جنوب الليطاني.
1: السفير الأمريكي أيضا يقول لا تواصل مباشر مع حزب الله ولا أساس لمثل هذه التقارير، لأنه كان هناك تقارير
2: هو
1: في الساعات الماضية.
2: يرد يعني هو يوضح الالتباس الذي خلقه كلام
1: رئيس ترامب.
2: رئيس ترامب أنه كان التحديث مع حزب الله، إنما هو بالواقع كان حديث مع وسطاء كانوا يتحدثون مع حزب الله وينقلون رسائل بين الطرفين، وهذا ما يعني يؤكده ويشدد عليه. يعني خلاصة الأمر ليعلم يعني المشاهد خاصة في لبنان الواقع أن جنوب لبنان متروك للواقع الحالي فيه. طالما حزب الله يرفض تسليم السلاح، السلاح هو المشكلة الأساسي، العمليات الإسرائيلية ستستمر في جنوب لبنان، وقد تشهد من حين إلى آخر تصعيد يطال الضاحية الجنوبية. إيران لا تستطيع أن تحمي جنوب لبنان ولا توقف العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: أستاذ، يعني البعض يعتبر بأنه ما حصل بالساعات الماضية من تصعيد كان محسوب إيرانيا، يعني لماذا أطلق حزب الله صاروخين بالوقت الذي كان هناك اتفاق على عدم إطلاق صواريخهم بعد

0: جاءت الرد على الضاحية. من هذا المنطلق البعض يعتبر بأن الإيرانيين يريدون نوع من يعني الضغط على الرئيس ترامب بهذا التوقيت الحساس، توقيت المونديال، توقيت الاستحقاقات الداخلية، بما أنه كان يريد تهدئة وهم يحاولون كسب الوقت بهذا الوقت الحساس. هل برأيك فعلا كان هذا التصعيد المحسوب بتوقيت إيراني؟
1: بلا شك إيران هي تتحكم في قرارات حزب الله. هذه العلاقة بين إيران وحزب الله قلناها مرارا بأنها هي علاقة عضوية. الحزب علاقته بفيلق القدس جناح التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني هي علاقة عضوية، وبالتالي هي علاقتها مرتبطة مباشرة بالقرارات الإيرانية. إذا هذا السيناريو الذي أشرت إليه صح وقوعه على الأرض، هذا يعني بأنه حزب الله تنفذ ما تريده طهران، وهي
0: هل عندك
1: تنفذ
0: شك؟
1: وهي نعم،
0: هل عندك شك بهذه النقطة؟
1: لا وفقا لهذا السيناريو، يعني ما قامت به في هذه الفترة هو وفقا لهذا الأمر. لا شك في ذلك. عندما نقول العلاقة عضوية يعني لا شك في ذلك. لذا أنا أعتقد بأنه إيران في النهاية لا تستطيع تغير معادلة موازنة القوى بينها وبين الأطراف أخرى حتى لو قامت بذلك. الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد بأنها تتأثر بها هذه الهجمات لو كانت محسوبة، لأنها قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب إلى التفاوض مع إيران بعد أن حققت انتصارات عسكرية غير مسبوقة. وهي
2: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
1: عشوائيا قصفا محددا، اختارت أهداف دقيقة ومهمة بالنسبة لإيران، مخازن للصواريخ في إصفهان، مركز لتجميع المسيرات في نجف، في نجفاباد، البتروكيماويات أين؟ في معشور، ومنصات إطلاق الصواريخ أيضا في كرمانشاه، في تبريز. نحن أمام هذا الوضع. أعتقد موازنة القوى ليست لصالح إيران، حتى إذا أرادت أن تغير المعادلة، المعادلة لن تتغير بهذه السهولة.
0: أستاذ مجدي، أمام تمسك الرئيس الأمريكي بالتفاوض وتمسك بنيامين نتنياهو بالخيار العسكري لفرض واقع جديد إن كان بإيران وإن كان بجنوب لبنان، كيف سيتم ترجمة يعني هذين الخيارين بالأيام المقبلة؟
6: حاليا بنيامين نتنياهو أثبت لشركائه في اليمين وأيضا للمعارضة الإسرائيلية أنه هو يعتبر أمن إسرائيل خط أخضر، وهو المسؤول عن أمن إسرائيل، وقام بما قام به خلال اليوم الأخير. من جهة أخرى، الآن الولايات المتحدة تقول لإيران إذا كنتم تعتقدون بأننا سوف نطلب من إسرائيل أن توقف هجماتها عليكم فأنتم مخطئون، يعني أن المسألة العسكرية ما زالت مفتوحة. ونذكر فقط أن إيران كانت تطالب الولايات المتحدة بأن تتعهد بأن تمنع إسرائيل من ضرب إيران في المستقبل. هذا الأمر الآن تبين بأنه لن يحدث ولم يحدث حتى الآن. لذلك الآن إيران هي في مأزق، إسرائيل قامت بما قامت به، الآن إسرائيل ستلتزم بما يريده الرئيس ترامب إلى حين الجولة الثانية في مقابل إيران. يبدو أن هذه الجولات ستتكرر بحسب ما نرى ونسمع من المحيط من نتنياهو، ولكن الحسم مع إيران لم يصل إلى درجة كافية من أجل أن تصل إيران إلى طاولة المفاوضات للاتفاق. حاليا إيران ما زالت تطلب بعض الأثمان، إسرائيل حصلت على ما تريد عليه تريده، وهو حرية الحركة، حرية ضرب إيران متى شاءت عندما يكون هناك خطر على إسرائيل وليس بشكل اعتباطي. من جهة أخرى حصلت

0: أيضا على شراكة أكثر مع الرئيس الأمريكي في مجريات أمور المفاوضات التي أبعدت عنها خلال الشهر الأخير.
1: أستاذ رياض، يعني أمام هذا الواقع، هل ممكن أن تستمر هذه الحرب لا حسم شامل بالأشهر المقبلة ونبقى هكذا على جولات تصعيد متقطعة يكون فيها مبدأ حرية الحركة للجانب الإسرائيلي هو المبدأ الراسخ؟
2: هذا مبدأ راسخ، وموازين القوة ستحتم ذلك. يعني مهما حاولت إيران، في نهاية المطاف إيران سقط تجد نفسها أمام خيار: إما الانهيار الكامل وعودة الحرب في داخل إيران إذا أصرت على نجدة حزب الله أو التمسك بورقة حزب الله حتى النهاية، أو الاستمرار في العمليات التفاوض بهذا الشكل. حاليا ترامب محرج وهو على وشك أن نصل إلى فترة المونديال. كما نعلم هذه فترة يريدها أن تكون هادئة، هو لا يريد أي مفاجآت، ومن هنا يدفع باتجاه الوصول لاتفاق إطار يوجد فرصة من الهدوء خلال هذه الفترة. إنما الأمور ميدانيا قد لا تسعفه. لا أحد يستطيع أن يسيطر على الميدان بشكل تام طالما هناك عمليات عسكرية قائمة، إن كان على شكل حصار، إن كان على شكل تحركات إيرانية لكسر الحصار، أو على شكل ما يجري في جنوب لبنان من توسيع العمليات ومن حين لآخر قصف يطال الضاحية الجنوبية. احتماليات الانهيار الهدنة تبقى قائمة بشكل دائم.
1: الآن السفير الأمريكي أيضا هناك تصريحات جديدة له، يقول بأن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان وستعيد الأسرى. طبعا يعني هذا التصريح يجب أن يكون بسياق معين، نحن ليس لدينا التصريح الكامل.
2: أنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، يتحدث عن هذه الأمور، إنما يتحدث أن يبدأ الموضوع في إقرار حزب الله بتسليم سلاحه والانسحاب من جنوب الليطان.
1: هذا عودة لجوهر اتفاق واشنطن. شكرا لك أستاذ رياض، شكرا لك أستاذ مسعود، ستكون معنا طبعا بالساعات المقبلة. سيبقى معنا أستاذ مجدي حلبي، سنذكر مشاهدينا بآخر الأخبار. إذا أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا جديدا تزامنا مع إعلان إيران وقف إطلاق النار، وقال مصدر إسرائيلي للقناة 14 بأن المحادثة الهاتفية كانت جيدة، حيث أظهر الجانبان توافقا في الرؤية مشددا على أن العملية ضد حزب الله في لبنان ستستمر بمعادلة استهداف الضاحية إذا هاجم حزب الله بلدات الشمال. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حمل الولايات المتحدة مسؤولية استئناف الأعمال القتالية مع إسرائيل، قائلا إن تحركات إسرائيل في المنطقة لا يمكن فصلها عن السياسات الأمريكية، مؤكدا ضرورة تحديد مسؤوليات واشنطن بوصفها طرفا في تفاهم وقف إطلاق النار الذي جرى في أبريل الماضي.
3: بلا شك كما ذكرت لا يمكن فصل تصرفات إسرائيل في المنطقة عن سياسات أمريكا. المهم بالنسبة إلينا هو إثبات مسؤولية الولايات المتحدة بصفتها طرفا في اتفاقية وقف إطلاق النار في 8 أبريل.
1: إيران أكدت مواصلة تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، وحملت واشنطن مسؤولية استئناف الضربات مع إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، معتبرة بأن أي تحرك إسرائيلي يتم بتنسيق وتعاون مسبقين مع الولايات المتحدة، مشددة على أن أفعال إسرائيل لا تنفصل عن السياسات الأمريكية. المتحدث باسم الخارجية الصينية أعرب عن قلق بلاده نتيجة استئناف الأعمال القتالية في المنطقة، مشددا على ضرورة أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بوقف إطلاق النار.
4: تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء الوضع الراهن. إن استئناف الأعمال العدائية لا يصب في مصلحة أي طرف، ومن المأمول أن تفي جميع الأطراف المعنية بالتزامها بوقف إطلاق النار، وأن تحافظ على زخم المفاوضات، وأن تلتزم بحل النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وأن تحقق وقفا شاملا ودائما لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، بما يهيئ الظروف اللازمة لعودة السلام والهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج.

0: من لندن ينضم إلينا مشاهدينا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، وطبعا ما زال معنا أستاذ مجدي الحلبي من الداخل الإسرائيلي. سأبدأ معك أستاذ عارف، يعني الواضح أصبح بأنه موضوع ملف الوكلاء بالمنطقة أصبح محسوم بالنسبة للجانب الإسرائيلي وبالنسبة للجانب الأمريكي. في العراق هناك ضغط كبير على ملف سلاح الفصائل، وفي جنوبي لبنان هناك مسعى أمريكي واضح بفصل هذه الجبهة ونزع سلاح حزب الله نهائيا. لماذا يتمسك الجانب الإيراني بملف الوكلاء مع علمه بأنه لن يصل إلى أي مكان؟
1: تحية طيبة لك ولضيفيك ومشاهدي العربية الكرام. أعتقد لأنه على خلاف ربما ما تفضلت، لأن لا يزال ملف الميليشيات غير محسوم، وهو جزء من الاستراتيجية الدفاعية والهجومية الإيرانية. وبالتالي إيران الآن تحاول أن تفرض مغاربة جديدة. استهداف ضاحية بيروت، ضاحية جنوبية، هو يفرض معادلة تؤدي إلى ضربات على العمق الإسرائيلي، خاصة الشمال الإسرائيلي. وهذا ما قاله خلال الأيام السابقة غالي باف بتغريدة أعلنها وباتصال مع نبيه بري، وكذلك أكد عليها قائد قاعدة خاتم الأنبياء. وبالتالي أعتقد نحن الآن يجب أن نفترض أننا أمام مغاربة إيرانية إسرائيلية أمريكية جديدة. قوام المغاربة الإيرانية، الربط بين ضاحية بيروت وغصف إسرائيل، إسرائيل تريد حرية الحركة بمعزل عن الولايات المتحدة، وأما الولايات المتحدة فهي تريد أن تفصل ملفها عن إسرائيل على الأقل اسميا، بمعنى هي تستمر بالحصار وإسرائيل ربما تستمر على دفعات أو على جولات بغصف إيران للضغط عليها وإرغامها للوصول إلى اتفاق وفق السياق الأمريكي.
0: أستاذ بشار، يعني من الواضح الآن بأن الجانب الأمريكي لا يريد حرب مفتوحة، وأيضا الجانب الإيراني لا يريد حرب شاملة. أمام يعني هذا الواقع، ما الذي سيفعله الرئيس ترامب؟
2: باعتقادي هو ينتظر الرد من خامنئي الابن، لأن الرسالة هذه التي تولى الجانب الباكستاني بتسليمها وصفت بأنها غاية في الأهمية، واضح أنها مفترق طرق. هل تريد إيران المسألة ليست تعليق هذه العمليات العسكرية، المسألة المهمة هي بأي شروط وما هو اليوم التالي لإيران؟ هل إيران التي سيسمح لنظامها بالبقاء ستكون مؤهلة للانخراط مع إقليم الشرق الأوسط بالتصور الجديد ومع النظام الاقتصادي العالمي، بمعنى أن تكون التعاملات القانونية والمالية قانونية وليس اتوات وليس ابتزاز عبر مضيق هرمز ولا باب المندب ولا أدوات وأثبتت أنها عملاء وليس أدوات؟ لأنه عندما يقزم وطن بحجم دولة إلى ضاحية في العاصمة، نحن نتحدث إذن عن انكشاف تام بأنه حزب الله الآن يعرب عن وجهه الحقيقي، بأنه هو أداة تابعة لحرس الملالي، لم يعد حتى حرس الثورة في إيران، لأنه نظام ولاية الفقيه كله من أساسه تم التشويه صورته أمام الداخل الإيراني وأمام العالم. هناك توريث الآن للسلطة، خامنئي الابن هو الذي يقال أنه يحكم، لا يوجد دليل أنه على قيد الحياة، وهذا الذي ينتظره الآن ترامب. سواء الرسالة هاي ختمها، هي أتت له بختم باكستاني وليس أمريكي، سواء هذا الختم أتى باسم المرشد الثالث لهذه الجمهورية الإسلامية في إيران كما سموها بعد الانقلاب على الشاه فيما سميت ثورة شعبية، هل سيكون ختمه للمرشد الثالث يقول لترامب ما يؤكد أنه يوافق على كل الشروط؟ لأن الشروط أربعة ما زالت لم تتغير، لا نووي لا باليستي لا للأدوات أو العملاء، ولا هذه المسألة أيضا الآن يعاد فتحها من جديد، لا للقمع الداخل الإيراني. الآن أصبحنا نسمع المزيد عن المعارضة الإيرانية، عن موضوع التسليح، لأنه السعي الإيراني للحصول على أقل 12 مليون

0: مليار هم بحاجة ماسة للمال، لذلك يمتثلون كما نتنياهو لطلبات ترامب، لذلك يقولون نعم نوافق على وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، وهي مفاوضات ليست فقط مع أمريكا، هي عملية مع إسرائيل.
1: نعم.
0: لأنه يتفاوض الدولة اللبنانية تتفاوض مع إسرائيل، الجيش اللبناني والإسرائيلي يتفاوضان في الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا التفاوض بالنار، وأصبح وأنهي بذلك بأنه ليست فقط مستوطنات الشمال أو شمال إسرائيل مقابل الضاحية، وهذه يعني مفارقة، وإنما أيضا التأكيد أن كل سماء إيران مكشوفة، لا بل وتم الكشف عن مزيد من بنك المعلومات المتوفر لدى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة، تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية، تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: اليوم بداية الأسبوع، سنرى خلال هذا الأسبوع كيف تكون الاستطلاعات الإسرائيلية. حتى الآن الاستطلاعات لم تتغير، نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة كما كان سابقا، وهذه هي الحالة الإسرائيلية. يبدو أن الداخل الإسرائيلي سوف يحاسب السياسيين الإسرائيليين، ليس فقط على إيران أو على الحرب مع إيران إذا نجحت أو فشلت، سيحاسب السياسيين الإسرائيليين كلهم، نقصد المعارضة والائتلاف، على 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر. هذه هي المشكلة الداخلية الإسرائيلية. أما بالنسبة لنتنياهو الآن فهو فرض أن يعود ليكون شريكا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقرار وفي بلورة الاتفاق المرتقب مع إيران، وأن يكون كلمة لإسرائيل في هذا الاتفاق بعد أن تم تحييدها. من جهة أخرى إسرائيل الآن تشعر بأنها وضعت معادلة جديدة بأن لها حرية في استهداف إيران إذا رأت أن إيران تشكل خطر على الداخل الإسرائيلي وعلى الأمن الإسرائيلي. أيضا فرضت مسألة الضاحية الجنوبية، لا نعرف إذا كانت سوف تستهدف الضاحية في المرحلة المقبلة، حتى الآن هذا الموضوع غير واضح ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس الأمريكي وبين بنيامين نتنياهو، إلا أننا نستشف بأن إسرائيل ستمتنع خلال هذه الفترة عن ضرب الضاحية، وإذا كان لابد من الضربة في الضاحية ستكون منسقة مع الجانب الأمريكي كي لا يكون هناك تبعات وتداعيات الجانبين الإسرائيلي والأمريكي في غنى عنها، بحسب ما يقول المسؤولون هنا في إسرائيل.
1: أستاذ عارف، أمام هذا التصعيد المحسوب من قبل الطرفين، نحن أمام ما يعرف بالدبلوماسية القصرية، إلى أي مدى هذه الدبلوماسية اليوم ممكن أن توصل إلى اتفاق، أم أنها ممكن أن تؤدي إلى تصعيد غير محسوب؟
5: يعني أنا أذهب مع ربما الخيار الثاني، إن عمليا أنا أعتقد بأن الأفق السياسي للمفاوضات عمليا وصل إلى انسداد، وهذا الانسداد هو الذي يجعل أن الطرفين الأمريكي والإيراني رأيناهم خلال الجولات المختلفة، رغم ربما الوساطة الحثيثة للجانب الباكستاني لم يتوصلا إلى اتفاق. وبالتالي أعتقد بأن الولايات المتحدة إن استطاعت أن ربما تعيد استعدادها الحربي خلال الأسابيع القادمة ربما بعد المونديال، وكذلك مع إتمام الهاجس الأمني مع انتهاء المونديال، أجد بأننا سوف نذهب أو نشهد جولة من الحرب، ونحن ربما نبعد من الوصول إلى اتفاق، خاصة وإن معظم القضايا الأساسية وفق صيغة الاتفاق لن يوافق عليها الجانب الأمريكي ولن يوافق عليها الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني يرى بمضيق هرمز ويرى باليورانيوم على أنها ضمانات إلى بقائه، لكنما الولايات المتحدة لا ترى ذلك وتريد سحبها دون إعطاء هذه الضمانات إلى الجانب الآخر.

0: بشار، تسوية مؤقتة ناقصة، إلى أي مدى ممكن أن يذهب أو يسير بها الرئيس الأمريكي إذا ما بقي أفق التوصل إلى اتفاق شامل مسدود؟
1: وأحسنت يا أستاذ ليال، لأنه منقوصة معناها يذكرنا في هذا الشعار الأكثر ترديدا على التايم لاين الإسرائيلي والأمريكي واليمين عموما حتى في أوروبا، الذي يناشد الرئيس ترامب بأنه finish the job، انهي وانجز هذه المهمة. المهمة هي إسقاط النظام الإيراني وإسقاط عملائه وأدواته الإقليميين. اليوم عندما يعود الحوثي ليثرثر في البيانات العنترية فيما يتعلق في باب المندب، هو يذكر مرة أخرى أن المشكلة ما زالت كما بدأنا من اليوم الأول، وأنه لا بد من المسألة، لا تجاوزت تعديل سلوك هذا النظام الخبيث، الخبث في الدي ان اي الخاص في هذا النظام. هذا الذي يضغط على الرئيس ترامب، ولكن بالمقابل ترامب يعلم انه ما منيت به ايران كنظام وكدوله من خسائر قال قدر حوالي 20 عام اذا بداوا الان وعادوا الى الاقتصاد الدولي وحصلوا على الاموال يمكن باستطاعتهم ان يعيدوا بناء البلاد، ولكن استمرار الضغط خاصه الحصار على الحصار، حصار البحري هو اللي أثبت بأنه أكثر إيلاما، وبالتالي يراهن ترامب. ربما لديه الآن كأس العالم، قبل ذلك كان موسم الحج، كان مهم جدا مراعاة هذا الأمر. الآن بعد ذلك عندنا كأس العالم، بعدها ذكرى 250 لتأسيس أمريكا، بعدها سيكون الأجندة الانتخابية الأمريكية اللي هي نوفمبر، انتخابات تجديد النصفي. كل هذه عبارة عن بنشماركس، عبارة عن علامات على طريق صنع السلام، السلام بالقوة. هذا هو الذي يريده ترامب، يعلم أنها منقوصة ويريدها تامة، لذلك يقول يجب أن يكون الاتفاق وضح في أكثر من تغريدة، عظيما ومقبولا من الجميع، يعني ليس فقط من إسرائيل، لا لا، الجميع بمعنى الإقليم بالذات، الدول التي تضررت من 47 عام من نظام ملالي للآن أصبح عبارة عن حرس ملالي،
0: نعم،
1: وليس حرس ثورة لنظام ولاية الفقيه.
0: أستاذ مجدي، هناك ضغط داخلي على نتنياهو وعلى ترامب، على ترامب من باب بأن نتنياهو هو من يتحكم بالقرارات الأمريكية، ومن هنا نرى تأكيد الرئيس الأمريكي كل يعني يومين أو أسبوع بأن القرار له ونتنياهو يتبع لقراره، وهذا طبعا خطاب داخلي بحت. وهناك أيضا ضغط داخلي على نتنياهو من بوابة بأن الأمن القومي الإسرائيلي يجب أن يكون قراره إسرائيلي بحت. أمام هذا الضغط، كيف سيتعاطى نتنياهو مع احتمالية أن يذهب الرئيس الأمريكي نحو أي اتفاق منقوص غير كامل؟
2: هذا الأمر يقلق إسرائيل ويقلق بنيامين نتنياهو بشكل خاص، ولكن على بنيامين نتنياهو أن يلتزم بأي اتفاق يتوصل إليه الرئيس ترامب حتى ولو كان منقوصا في المرحلة الأولى. هذا الأمر يدعو بنيامين نتنياهو ليقول سنقبل بكل اتفاق يمكن أن يتوصل إليه الرئيس ترامب، ولكن سنحتفظ بحقنا في مواجهة ما يشكل خطر على أمننا وعلى كياننا، أي بمعنى آخر نحتفظ بحرية العمل العسكري ضد إيران إذا كان لذلك لزوم. هذا ما يقوله نتنياهو، وهذا الأمر الذي سوف يذهب به من الآن فصاعدا بعد أن اتفق مع الرئيس الأمريكي على وقف العمليات العسكرية ضد إيران في هذه المرحلة وإنهاء هذه الأزمة التصعيدية التي كانت منذ البارحة وحتى قبل عدة ساعات من الآن.
0: أستاذ عارف، هذا المبدأ حرية العمل العسكري ضد إيران، بما أنه إيران دائما يعني هناك ذريعة بأن العمليات تنطلق من الدول المجاورة وتذهب نحو استهداف الدول المجاورة، هذا المبدأ سيلقى معارضة من قبل دول المنطقة وسيكون هناك ضغط على الرئيس الأمريكي من هذا المنطلق، هل برأيك فعلا سيعطى الجانب الإسرائيلي هذا المبدأ لمدى وأمد طويل؟
3: يعني أنا أعتقد بأن المصلحة الأمريكية الآن هي مع ذلك، وإن لم تعلن ذلك، بمعنى أن الآن إذا ما إسرائيل صار لها حرية التحرك سواء في لبنان أو في إيران، فعمليا هذا سوف يكون له مردود إيجابي على الجانب الأمريكي، لأن يسحب البساط من الجانب الإيراني باعتبار أن الولايات المتحدة لديها قواعد في دول الخليج وهي تستهدف دول الخليج لأن هنالك قواعد أمريكية، لكن عمليا لا توجد قواعد إسرائيلية.

0: وهذا الأمر هو الذي سوف يجنب دول الخليج من الضربات، كذلك يجنب التصعيد الأمني الذي ممكن أن تفعله. وإيران هددت بأن في حال الولايات المتحدة استهدفت إيران، ربما إيران توسع جبهاتها بجبهات جديدة، وهي إشارة بأن قد تستهدف المونديال، قد تستهدف بعض التجمعات المدنية في أو المصالح الأمريكية في أنحاء العالم. هذا الأمر هو الذي يجعل حرية الحركة الإسرائيلية وإن كان من دون إعلان من صالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أعتقد بأن هذا السيناريو يضعنا أمام ربما تصعيد منضبط على جولات على الأقل خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.
1: أستاذ بشار، مع دخول يعني التصعيد هذه المرحلة الجديدة، تصعيد محسوب ومن بعد تهدئة ومن ثم ممكن أن يكون هناك جولة بعد أيام، يعني هذا الواقع هل هو جيد للرئيس الأمريكي بما أنه أمام استحقاقات كبيرة وبالداخل الأمريكي؟
2: ويبدو واثقا سيدتي، لأنه حتى بمجرد الإعلان عن التغريدة بدأت الأسواق تهدأ. بمجرد إعلان إسرائيل وإيران امتثالهم بتغريدة ترامب ووقف النار بدأت تخضر، يعني الأرقام تتحسن سواء في موضوع البترول أو البورصة. بالنسبة لي إحنا ببداية أسبوع جديد، فكل مرة يثبت أنه هو قادر بالفعل على قياس ردود الأفعال المتوقعة ليس فقط من قبل إيران وإسرائيل، هو يفكر أيضا بأدوات أخرى. عندما يظهر يعني أرسل إشارات فيما يتعلق بالذات في الموضوع اللبناني مثيرة جدا، عندما قال بأنه تحدث عبر وسطاء مع قادة لحزب الله، هذا الشيء يعني غير مسبوق كان، ولا يذكرنا إلا باتصالات سابقة بملفات أخرى، بالملف السوري، بالولاية الأولى، الملف الأفغاني. وعندما يقول أيضا، كانت هذه أيضا إشارة فيها باعتقادي هز شديد لقواعد الاشتباك، عندما ألمح بدور للنظام السوري الجديد بالقضاء على حزب الله، ووصف ربط ذلك بأنه الرد الإسرائيلي لا خلاف لديه مع إسرائيل، ولكن أنه يجب أن تكون ضربات اجتراحية، وكأنه يشير إلى إما تصفيات للقادة الذين يعرقلون مفاوضات السلام اللبنانية الإسرائيلية التي يرعاها بنفسه، أو أنه لا يريد يعني إبقاء الأمور دون ضغط على الجانبين.
1: نعم.
2: وأيضا عملاء إيران وبالذات حزب الله، لأنه ربط كل هذه الأمور سيدتي.
1: أستاذ بشار اسمح لي،
2: رئيس وزراء العراق الجديد مهددة.
1: الآن الدفاع السعودية تقول ما تم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان في الخرج لاستهداف غير صحيح. إذن وزارة الدفاع السعودية تقول ما تم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان في الخرج لاستهداف غير صحيح، والدفاع السعودية تقول أيضا سفارات الإنذار في الخرج فجر اليوم هي إجراء احترازي نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن. إذن الدفاع السعودية سفارات الإنذار في الخرج فجر اليوم إجراء احترازي نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن. أستاذ مجدي، عودة الحوثي إلى الواجهة مع التصريحات التي صدرت بالساعات الماضية حول إيقاف يعني مرور أي شيء مرتبط بالجانب الإسرائيلي بالمكان الذي يسيطر عليه الحوثي، البحر الأحمر، لماذا الآن الحوثي وبهذا التوقيت؟
3: الحوثي لا يعمل وحده، والحوثي يعمل ويأتمر بأمرة إيران. إيران طلبت منه أن يقوم بإطلاق صاروخ وبعض المسيرات وأن يعلن هذا الإعلان، لكن حاليا لا يوجد أي إثبات يقول بأن باب المندب قد تم إغلاقه، وبعد أن أنهت إيران وإسرائيل هذه الأزمة أو هذا التصعيد انتهى التصعيد الحوثي أيضا.
1: اسمح لي عذرا على المقاطعة، الآن أيضا دفاع السعودية تقول التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل إطلاق الصاروخ البالستي من اليمن. تفضل أكمل.
3: كنت أقول بأن حتى الآن يعني لا يوجد هناك إغلاق لمضيق باب المندب، وبعد أن انتهت الأزمة وانتهى التصعيد الإسرائيلي الإيراني انتهى أيضا التهديد الحوثي حاليا، لأن الحوثيين لا يقومون بأي شيء دون أن يكون هناك أوامر إيرانية أو إعازات إيرانية لهم. من جهة أخرى هناك حساب مفتوح بين إسرائيل والحوثيين، ويبدو أن إسرائيل تنتظر وتتعلم

0: تريط في هذا، في إغلاق هذا الحساب، وقد يكون عملية عسكرية واسعة، وقد يكون موجعا جدا للحوثيين. لذلك إسرائيل لا تعقب كثيرا كما يعني نلمس على الحوثي أو على ضربات الحوثية، علما أن الحوثيين يعني كانوا أطلقوا صواريخ على إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، وأيضا هذا الصباح أطلقوا صاروخ وأطلقوا بعض المسيرات باتجاه إسرائيل. إذا إسرائيل ترى أن الحوثي يعمل بإمارة إيران، لذلك إسرائيل تعالج الرأس ولا تعالج الذراع الحوثي في هذه المرحلة، ولكن الحساب المفتوح معه ربما سيغلق وسيكون له على ما يبدو أثر كبير بحسب ما نسمع من الجانب الإسرائيلي.
1: أستاذ عارف، يعني الجانب الإيراني يعرف مدى حساسية موضوع ملف الوكلاء بالنسبة لإسرائيل تحديدا، استخدامه بهذه الطريقة الآن بهذا التوقيت إلى أي مدى سيعطي يعني صوابية لما يقول نتنياهو دائما للرئيس ترامب بأن ملف الحلفاء، ملف الصواريخ الباليستية، يجب أن تتم معالجة هذه الملفات كأولوية وليس فقط الموضوع النووي الذي كان مطروح ضمن اتفاق الإطار ومن بعد يتم البحث بهذه الملفات؟
2: يعني هذا عامل ضاغط جدا اعتقد على ترامب، خاصة وان ترامب ربما ركز على الملف النووي، هو الآن يتحدث عن النووي باعتباره المشكلة الأساسية مع إيران، ويتجنب الحديث عن عدة مشاكل أخرى، عدة ملفات أخرى منها الصواريخ، وكذلك ما يعني الأذرع الإيرانية، وكذلك حتى استهداف دول الخليج. وبالتالي أعتقد بأن هذا يجعل الرئيس الأمريكي أمام مغاربة أوسع، بأن لا يمكن عزل هذه الملفات ويجب أن تكون مغاربة شاملة حتى تستطيع التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، وهذا ما تتجنبه إيران. يعني سريعا يجب أن نقف أن إيران الآن تعود إلى تشييع المرشد الإيراني في محرم القادم، وتعمل على أن تشرك أكثر يعني معظم هذه الميليشيات من اليمن ولبنان والعراق، وهنا أقصد هذه الميليشيات أتباعهم وحتى في أفغانستان وباكستان، لتؤكد على ما كانت تدعوه بوحدة الساحات. وبالتالي نعم، كل هذه ضمن الإطار العام الذي يريده الجانب الإيراني، وهو ضاغط على الرئيس الأمريكي.
1: أستاذ بشار، سأختم معك. المقاربة الشاملة هل ممكن أن تتحقق من دون القوة بظل هذا التعنت الإيراني باختصار لو سمحت؟
3: طبعا لا، لأن هذا النظام ساقط لا محالة، لا سبيل إقامة سلام إقليمي ولا تنمية حقيقية دون إزالة هذا النظام. الخلاف هو كيف يتم ذلك. باعتقادي أن ترامب سيصل إلى قناعة في نهاية المطاف أنه لا سبيل إلا لاستخدام القوة التي كان يهدد بها للقضاء قضاء مبرما على هذا النظام. غير ذلك سيدفع الثمن انتخابيا، وربما يدفع الإقليم برمته. أثر تردد في هذا القرار في حال بقي النظام، لأنه إن بقي وأتت قيادة ديمقراطية لأمريكا، عدنا إلى أسوأ مما كان عليه الحال قبل مطرقة منتصف الليل.
1: شكرا لك المختص في الشأن الإيراني أستاذ عارف نصر، ومن واشنطن الكاتب المحلل السياسي أستاذ بشار جرار، وأيضا مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية أستاذ مجدي الحلبي. شكرا لكم على هذه المداخلات. مشاهدينا، إذن نكمل معكم هذه التغطية لمتابعة التطورات التي حصلت في الساعات الماضية نتيجة التصعيد الإسرائيلي الإيراني، إن كان على جبهة لبنان أي الجبهة الشمالية، وإن كان بالداخل الإيراني. تابعنا طبعا الهجمات على الداخل الإيراني وما أسفرت بالساعات الماضية، ومن بعد تم إيقاف هذه الهجمات وتم الإعلان عنها من قبل الإيرانيين والإسرائيليين إعلان مشترك. إذن مشاهدينا، سنتابع هذه التغطية على رأس الساعة. تلقاكم الزميلة كريستيان بيسري، ابقوا مع العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض،

0: نشرة الأخبار من العربيات.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين

0: ومتجددة على مدار الساعة.
1: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا أقفلها، أنا أقفلها،
11: أقفل الكاميرا خلاص.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. الرئيس الأمريكي يحث الجانبين الإيرانية والإسرائيلية مجددا على وقف إطلاق النار فورا. ومسؤول إسرائيلي بارز يقول سنوقف الهجمات على إيران بناء على طلب ترامب. الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة على منشآت داخل مجمع معشور للبتروكيماويات جنوب غربي إيران، ويشير إلى أن تلك المنشآت كانت تستخدم لإنتاج مواد تدخل في برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية. مسؤول عسكري يشدد على أن الجيش مستعد لمجموعة من الخيارات في إيران التي كانت تعمل على إعادة بناء أنظمة الدفاع الجوي. قيادة العمليات الإيرانية تقول أن الهجمات كانت رداً على خرق وقف النار وشن القوات الإسرائيلية ضربات على الضاحية الجنوبية في لبنان. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يرى أن طهران دافعت عن حقوقها ولم تغادر في الوقت نفسه طاولة المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب الجانبين الإسرائيلي والإيراني بوقف إطلاق النار فوراً، والجيش الإسرائيلي يعلن الاستجابة. الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه عامل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة وأن الهجمات الأخيرة على إيران كانت إسرائيلية فقط. ويوضح أن حصيلة الصواريخ التي أطلقتها إيران بلغت نحو 25، بينما أطلق الحوثيون صاروخين آخرين. وزارة الخارجية الإيرانية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية الانتهاك الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار. أخيراً، رئيس وزراء باكستان يؤكد الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين أمريكا وإيران. استمعينا بعد الفاصل، تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء مع علي نقيدان. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على

0: عربية اف ام. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة،
5: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
6: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية فم من الرياض، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. في برنامج هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودتوا في كل حلقة نطرح سؤال أو موضوع تفاعلي، ويمكنكم المشاركة وتقولوا لنا آراءكم، تقولوا لنا قصصكم حول سؤالنا التفاعلي. طبعا المشاركة بتكون عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115100100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562626062. اليوم حديثنا مستمعين الكرام عن كاميرات المراقبة داخل بيئة العمل. في السنوات الأخيرة أصبح استخدام كاميرات المراقبة في بيئات العمل أمر شائع بهدف الأمان داخل المؤسسة. البعض عزيزي المستمع يرى بأنها ضرورة لحماية المنشأة وكذلك حماية العاملين، ولكن البعض الآخر يرى بأنها قد تؤثر على الثقة بين الموظف وإدارته. وفي هذا المساء نسأل، الكاميرات في بيئة العمل أمان وحفظ حقوق

0: أم انعدام للثقة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. هذا المساء
0: إذن الكاميرات في بيئة العمل أمان وحفظ حقوق أم انعدام للثقة؟ على 0115100100 تقدرون تشاركون مستمعين الكرام وتقولون لنا آراءكم قصصكم حول الموضوع. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين. معانا أول اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: مساء المواضيع اللذيذة.
0: أهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبتين
2: حبيبي علاوي.
0: هلا وسهلا رياض. يا رياض قولنا، يا رياض من وجهة نظر رياض كاميرات في بيئة العمل،
2: من وجهة نظري الحديثة ولا القديمة؟
0: المفروض انتوا ايش تقولون؟ الحديثة طبعا.
2: انا بقول لك لانه نشأت الفكرة من ايام في شركة او مجموعة سووا الفايف ايز برنامج. هذا البرنامج الحقيقة كان ايام شارلي شابلن، تخيل الموظف لازم يركب عدد معين من الصواميل ولازم يكون عليه مشرف ولازم انه يعني يركبها باتقان. فكان نشأت في اوروبا اظن شينجن اسمه، شينجن إشلون برنامج زي كذا. فكانوا الموظفين عرضة للامتعاض وانه والله رقيب، وبعض كمان الشركات الاخرى نقلت البرامج هذه وصارت تدفع. فالجانب السيء من هالنقلة إنه حتى الشركات اللي نقلت البرنامج وكانت تدفع صاروا يتجسسوا عليها وتأخذ أسرار الصناعة منها. لكن حاليا أنا أشوف باعتبار إنه الموظف الكفو اللي ما يهمه شيء يجب إنه يفرح بهالكاميرا إنه له عليه.
0: شلون لا وعليه؟
2: أنا ما عندي لا نوكلير ويست بروجرام ولا
0: بس بس بس البعض حاجة. البعض يرى انها ازعاج يعني. يعني موجود وجود كاميرا في المكتب مزعج بالنسبة لدى البعض، انه ممكن انا اكلم في الجوال، ممكن في مكالمة خاصة وانا ما عندي معلومة هل هذه الكاميرا بصوت او بدون صوت.
2: خليني اقول لك شغلة، الان العالم كله ترى احنا دائما اصواتنا ترتفع على الاشياء اللي نشوفها، والاشياء اللي ما نشوفها ما نقول عنها شيء. ترى اللي ما ينشاف من بعض الشركات والله يندى له الجبين. يعني بعض الدول في الشوارع الكاميرات وفي الاماكن الخاصة.
0: طيب قل لنا الى الان يا رياض، من بدت المكالمة ما قلت لنا رايك، وش رايك انت في؟
2: لا قلت لك بالعكس، حاجة مرة ممتازة اذا كانت للبرنامج. انا سويته وخصصته وسنيت انظمته وقوانينه انه والله في اماكن معينه ما يتصور، واذا صار في اي اعتراض على مثلا
0: وش الاماكن اللي المفروض ما يكون موجود فيها كاميرات
2: مثلا،
0: غير الاماكن المعروفه الكل
2: في المطعم ما المفروض يكون موجود، لانه والله مكان زي البار.
0: بس ممكن رياض انت ممكن رياض انت في بداية الاتصال كنت تقول انه الموظف ما عنده شيء يخاف، يعني المفروض ما يكون عندك شيء تخاف منه. ليش
2: عندي في بيئة العمل، لكن في حياتي الشخصية انا في البريك ما احد علي. لا والله راعي الحلال ولا اي جهة اخرى.
0: طيب بسوي امان، انا يعني بسوي مراقبة لهذه المنطقة بحيث انها تكون يعني امنة كمؤسسة أو كشركة.

0: ممتاز. الآن أقول لك، الآن إحنا في بيوتنا وفي في سياراتنا وفي تخيل شركات من هالشركات اللي بتبيع البيانات والمعلومات عندها برامج معينة وتدخل على التطبيق حق الغسالة ولا الميكروويف ولا التلفزيون ويبيع، وعلى فكرة يعرفوا كمان.
1: بس لحظة يا رياض، خلينا في العمل وخلينا في كاميرات العمل،
0: المفروض تتابع وتحاسب.
1: يعطيك العافية يا رياض، وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: كيف حالك أخ علي؟ علي صح اسمك علي؟
1: يا مرحبتين، أهلا وسهلا. صحيح الاسم الكريم.
2: أنا أخوي اسمه علي، فيعني اسمه عزيز يعني.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين فيك وفي أخوك علي.
2: أيوة معاك محمد جمال.
1: أهلا وسهلا يا محمد جمال، وين تكلمنا يا محمد جمال؟
2: من الرياض. من الرياض بكلمك، من الرياض.
1: أهلا وسهلا، حياك الله. قول لي يا محمد.
2: تفضل.
1: الكاميرات في بيئة العمل، الكاميرا، وجود الكاميرات المراقبة في بيئة العمل، بالنسبة لك يا محمد أمان أم انعدام للثقة؟
2: والله مش حسبي أنا، حسب الكبة يعني، كبة لأي هدف.
1: فهي يعني أنت تتوقع ليش حاطين كاميرات في العمل؟
2: ما هو تختلف، أنا اشتغلت في أماكن كثيرة في كذا وفي كذا يعني
1: وش كذا؟ الأول معروف أمان وحفظ الحقوق، الثاني وشو؟
2: تجسس.
1: كيف تجسس على الموظفين؟
2: اي تجسس على الموظفين يعني، هذا
1: مراقبة. هذا
2: لا، ما المراقبة لا، المفروض معلش يعني ده بيئات، انا بسميها بيئات سامة او بيئات عمل غير صحية. فاسدة. مش هتلاقي بس الظاهرة دي، هتلاقي ظواهر كتير يعني، لان الأصل في العمل الثقة. الأصل هو الثقة، لو الثقة انعدمت يبقى البيئة فزة. وبعدين اللي عايز يلف ويدور هيلف، لو في 200 كاميرا هيلف ويدور يعني، ما الكاميرا هتضعه.
1: طب كيف أنا أعرف، أنا كموظف كيف أعرف مثلا هذه الكاميرا موجودة للمراقبة عمل التجسس زي ما كنت تقولنا يا محمد؟ ممكن واحد يقول لك كيف تجسس؟ التجسس يعني أنت في مكتب وفي بيئة عمل، الكاميرات غالبا تكون أو في جميع الحالات تكون للمراقبة، أمان، في مشكلة لا سمح الله ممكن يرجعون للكاميرات.
2: ما هي، ما انا بقول لك، هي حسب هي بتتعرف من مش بس من الكاميرا يعني. انت لو انا اشتغلت بقول لك في اماكن، المكان فيه كاميرات في كل حته.
1: بعدين محمد ممكن برضو احد المستمعين يقول الان انه الكاميرات واضحه، فكيف تكون تجسس؟ تجسس لو كانت مثلا مخبأه في مكان ما.
2: ما هو التجسس دي انا بقولها كلمه مجازا كده، كلمه ايه يعني تدل على المعنى السيء وراء، لكن هي نوع من عدم الثقة في الموظفين. فبالتالي بيحط لهم كما يراقبهم فيها يعني، شوفهم بيعملوا ايه.
1: طيب وش المشكلة اني انا اراقبك كمدير او كمالك الشركة او لمؤسسة او لمصنع، او وش المشكلة اني انا اراقب الموظفين؟
2: لا، اللي بيراقب ده بيتعب نفسيا.
1: طب هذه مسؤوليتي يعني، انا انا مسؤوليتي مثلا مشرف او مسؤول عن فريق معين، وش المشكله اني اراقب هذا الفريق؟ مين جاء، مين حضر المكتب؟
2: والله ما في وسائل كتير اخرى تقدر تقيم بها الاداء، غير انك انت تقف على دماغ الناس يعني. يعني تقيم الانتاج غير ما تقف على يعني الإدارة بالنتائج وبالأهداف. يعني مش بال يعني ممكن واحد يحضر، أنا هقول لك يعني، ممكن واحد يحضر الدوام الساعة 8 ويمشي الساعة 6، أزيد من المعتاد، وإنتاجه صفر، مفيش. وفي واحد تاني تلاقي بيحضر ساعتين أو ثلاثة وإنتاجه فيها يعني مبهر يعني. إذن موضوع القديم خلاص أصبح موضوع، تحضر في وقت وتمشي في وقت.
1: بس يعني لا زال في بعض المدراء

0: يعني هي مدارس، الإدارة مدارس، من ضمن المدارس أنه يعني زي ما كنت تقول أنه يقلل ساعات العمل، مراقبة الإنتاجية، بينما مدرسة أخرى تقول لا، أنه الموظف يعني زي ما يقول النظام 8 ساعات في اليوم أو 9 ساعات على حسب طبيعة عملك.
1: والله عندك حق يعني صادق، هي مدارس. لكن أنا مش مع
0: أنت ضد يا محمد جمال، أنت ضد الكاميرات وضد وجود الكاميرات في بيئة العمل.
1: إيه يعني أنا معاها من باب الأمان والسيكيورتي وكذا. ممتاز ممتازة.
0: يا سلام، يعطيك العافية محمد، وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا.
1: سعدت باللقاء،
0: حياك الله، وسلم لنا على الأخ علي.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: هلا. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: السلام عليكم.
0: هلا وسهلا، مرحبتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، الاسم الكريم.
2: الله عبد الكريم ولا أنا؟
0: أنت يا صديقي عبد الكريم؟
2: لا لا، أنا أبو عبد الله من جدة.
0: أبو عبد الله، يا أبو عبد الله، مرحبتين يا أبو عبد الله.
2: الله يسلمك ويخليك.
0: يا هلا وسهلا، قول لنا يا ابو عبد الله، الكاميرات في بيئه العمل من وجهه نظر ابو عبد الله.
2: انا مع
0: السبب.
2: والمتصل السابق طبعا قال نوع من التجسس. هذه الكلمه قويه. فنحن ليش ما نحسبها تحسس؟ فذهبوا فتحسسوا من يوسف واخوته. يعني روحوا راقبوا الجو. مش تجسسوا. لين يحفظ حقك كامل. في احيانا اغلاط تصير، الكاميرا تحميك. انت لو شغال صح بالعكس تبغى اللي يساعدك واللي يدعمك، الكاميرا تدعم اللي ماشي مظبوط تدعمه. اما اللي يفكر في، ما نقول مش مظبوط، اللي يفكر في انه ينقص من ساعات العمل، ينقص من مجهوده، ينقص من الانتاجية، فالكاميرا تكشفه. فهذا الشخص حيكون ضد الكاميرا. انا معه،
0: مع وجود الكاميرات في جميع الأماكن في بيئة العمل، يعني في الممرات، في المكاتب، في المداخل والمخارج.
2: نعم، لأنه والله ساعدتنا كثير في بعض الأمور. أنا شخصيا ساعدتني كثير بعد الرجوع للكاميرا. يعني
0: وش الموقف اللي ساعدتك فيه الكاميرا؟
2: في إعطاء مبلغ مثلا، كنا نقفل.
0: إيه؟
2: طبعا امين صندوق انا. يفت حسابي وسلمت الحساب، طلع فيه عجز،
0: ف نقص،
2: احبوا يحملون العجز. فراجعنا الكاميرا ورق فيها، فاتضح اني انا سلمتها كامله، واللي استلمها مني شالها وحطها في الصندوق الثاني ونسي وراح محل اخر. فاعتذر مني اعتذار شديد. وانتهت يعني بتطيب خاطر. وحافظت على حقي وكنت مبسوط جدا.
0: يا سلام. طيب ابو عبد الله، هل جميع بيئات العمل مع اختلاف المجالات يجب ان يكون في كاميرات مراقبه، ام انه زي ما كنت تقول انه مثلا امين الصندوق او بعض المجالات اللي المفروض فيها يعني تحميهم الكاميرات في بعض المواقف؟
2: أنا أرى في أغلب بيئات العمل، في أغلب البيئات مفروض تكون متواجدة. حصل لنا أكثر من موقف، يعني حتى في المطارات. فصار خلاف بيني وبين أحد الموظفين، والكاميرا كانت الفيصل بيننا.
0: الكاميرا واقفة معك يا أبو عبد الله.
2: وقفت ضدي بالمناسبة. في أحد الدول كانت تأشيرة إلكترونية على ورقة. فأنا الورقة حطيتها داخل الجواز وضيعت الورقة. فأنا أقول إن أنا سلمتك الورقة ومتأكد، واتهمت الموظف إنه رمى الورقة في الزبالة. فراجعوا الكاميرات واعتذرت اعتذار شديد.
0: شكفار.
2: وطبعوا لي ورقة بدل فاقد.
0: يعطيك العافية أبو عبد الله، وشكرا لاتصالك ومشاركتك لنا هذه القصتين الجميلتين يا صديقي.
2: الله يعافيك ويخليك.
0: حياك الله.
2: الشرف لنا.
0: يا مرحبا.
3: هذا المساء
0: لازلنا مستمرين معكم ومستمعين الكرام في هذا المساء، واليوم موضوعنا وسؤال

0: التفاعل نتحدث عن الكاميرات في بيئة العمل. الكاميرات مستمعين الكرام في بيئة العمل من وجهة نظرك أمان وحفظ للحقوق أم انعدام للثقة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: تحية لجميع الأشخاص اللي يسمعون الآن. أنت تستمع إلى إذاعة العربية فم وهذه حلقة مباشرة من برنامج هذا المساء. وفي كل حلقة نطرح سؤال لك أنت عزيزي المستمع، ومن خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115100100. واليوم سؤالنا يقول: الكاميرات في بيئة العمل أمان وحفظ للحقوق أم انعدام للثقة؟ مساك الله بالخير وحياك الله، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم
2: أبو عمر، الله يحفظك.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا أبو عمر.
2: الله طول عمرك يسلمك.
0: قول لنا يا أبو عمر، من وين تكلمنا أبو عمر؟
2: من الرياض.
0: يا هلا وسهلا، قول يا أبو عمر، الكاميرات في بيئة العمل.
2: الله يحفظك. والله أنا مع الكاميرات.
0: ليش؟
2: والله طبعا حفظ للعمل للأوامان وثواني أنا لو أنها يعني ترجع لي، يعني لو كل موظف ولا عامل ركب مع كاميرا خاصة فيه أصلا. يعني
0: بالعكس زي حكام كرة القدم في بعض المباريات.
2: لا بالعكس، الكاميرا بالبيت وبالعمل وبكل مكان، بالشارع بالعكس أمان يعني صراحة، ونستفيد منها وبكل بكل شيء يعني.
0: طب يعني هل مقبول بالنسبة لك إنه في جميع الأماكن في بيئة العمل، أم إنه ترى بس فقط في الممرات والمدخل والمخرج؟
2: لا لا لا، بيئة العمل وأبد، والمكاتب وأي أي أي مكان، أنا مع الشيء هذا.
0: طب البعض يقول إنه يعني بعض وجوده بكثرة وجود الكاميرات قد يشعر الموظف بعدم الراحة.
2: لا لا بالعكس، إذا أجل هو في عنده شكوك بنفسه، إذا هو ما طبيعي بالعكس أنا.
0: ممكن يعني يقول انه مثلا ما في مكان اقدر مثلا اجري مكالمة، انا ما ادري الكاميرا هذه هل هي صوت ولا صوت وصورة.
2: الكاميرا طبعا بدون صوت، كاميرا بس كذا بدون صوت. اصلا في قبل شوي الاخ اللي يتصل قبل شوي يقول حفظ حقوقه من خسارة له يعني.
0: طيب هل وش المواقف او الحالات بعمر اللي يجب العودة فيها للكاميرات؟
2: كيف يعني؟
0: يعني متى نرجع نشوف الكاميرا؟ في كل وقت وفي كل يوم، ولا في حالات، في حال مثلا فقدان؟
2: لا والله انا بالعكس لازم مسلطه 24 ساعه يعني، انا كراي يعني انا يعني على اي موقع يعني لازم يكون في شاشه ومراقبه فرعيه لازم يعني.
0: طب متى وش الحالات اللي ممكن نرجع فيها للكاميرا؟
2: يعني مثل حالات يعني اخطاء ولا حسابات ولا سرقه لا سمح الله ولا اي شيء يعني.
0: هذه الحالات فقط هي اللي ممكن نعود فيها للكاميرا.
2: نعم نعم، وبرضه العامل يعني يكون مراقب يعني، موظف او العامل او كذا يكون مراقب يعني، هو يعني عارف ان في كاميرا يعني.
0: طب هذا مو بيشعر الموظف بالضغط انه انا مثلا وجود مدير يراقبني؟ لا لا لا، في الكاميرات وفي شاشه عند المدير وكاميرات
2: بنفسه، ولا بالعكس ما يشعر بشيء. نعم.
0: الشخص اللي يعني لا يفضل
2: الكاميرات،
0: اللي عنده مشكلة هو اللي ما يبي الكاميرات. اللي عنده مشكلة في العمل،
2: اللي عنده مشكلة بالعمل ما أبغى، أما اللي ما عنده مشكلة بالعكس خلى كل المكتب أول عمل كله كاميرات، مش المشكلة بالعكس تستفيد منها الواحد.
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو عمر، شكرا لمشاركتك واتصالك.
2: الله يحفظك. الله يحفظك.
0: اتصال جديد وعليكم.

0: والسلام، اهلا وسهلا، حياك الله
1: ابو تركي معك.
0: ابو تركي. يا هلا وسهلا ابو تركي، من وين تكلمني يا ابو تركي؟
1: اكلمك من جده.
0: هلا وسهلا، مرحبا ابو تركي، قول لنا يا ابو تركي.
1: والله يا اخي كويس الكاميرات، ليش الناس خايفه منها؟ بس يكون يعني فيه يعني محل اللي تدخل فيه يكون انه يعطيك لوحه ارشاديه انه هذا المكان مراقب بالكاميرات. هذه ما تكون طريقة تجسس، لكن لما نكون الواحد يجيك يعني في محل انت ما تتوقع انه في كاميرا يعني.
0: لا احنا نتكلم عن في العمل مثلا ابو تركي، مقبول بالنسبة لك؟
1: خلاص من تدخل في من باب الادارة ومكان العمل المباشر تحصل لوحة المكان مراقب بالكاميرات.
0: طيب
1: بعدين
0: طيب انا كموظف، انا كموظف ابو تركي 8 ساعات او 9 ساعات الكاميرا شغالة فوقي وقاعدين يراقبوني.
1: حفظ لحقوقك وحفظ لحقوق الشركة
0: يا سلام.
1: أو الإدارة
0: يا سلام.
1: وأمان برضه على يعني يقولوا ما عنده شيء ما يخاف.
0: هل سبق أبو تركي أنه صارت لك مشكلة في العمل وكانت الكاميرا يعني منقذ لك؟
1: والله هو ما قد يعني صار لي أنا موقف شخصي، لكن في مواقف كثيرة تتمنى أن تكون في كاميرا تقول لو رجعت لها او شيء.
0: يا سلام.
1: ما تقول له احلف تعال والله ما ادري ايش ويقعد ينكر على طول هذا الشيء. بس الحين برضو خلي بالك انه الذكاء الاصطناعي دخل في الموال هذا.
0: اوكي، الذكاء الاصطناعي تساله مين اللي ضيع المعامله ويجاوب.
1: ايوه، اذا في كاميرا تحصل خلاص يجيب لك السؤال مباشره، يعرف انك حترجع للكاميرا. لكن لو ما في كاميرا يقول لك فلان ولا يجيب لك عذر.
0: يا سلام. يعطيك
1: هي كويسه هي، بس تكون بس مقننه بايش يعني بضوابط، تكون يعني من جهه حكوميه او جهه رسميه تضع لها شروط ولها يعني تدخل المحل هذا تعرف انه هذا المكان مراقب بالكاميرات.
0: يعني يجب ان يكون يعني هناك مثلا لوحه ارشاديه انه المكان مراقب في الكاميرات في كل مكتب. أيه. انه المكان مراقب بالكاميرات.
1: اي هو هذا هو الاصول. يعني يكون المكان مراقب بالكاميرات، خلاص انت تدخل تكون في الموقع هذا نظام. هو من الاول والاخير مكان العمل، ما هو مكان فسحه او مكان واحد يعني ياخذ حريته على الاخير فيه. انت تجي تلتزم بشروط العمل والدوام. يعني ما بيقعد يحاسبك على العمل ليش ضحكت مع فلان ولا ليش قمت قاعد انت كذا مروق تغني. هذا بس يعني ان المقصد من الكاميرا حفظ حقوق الشركه. احد اعتدى عليك، احد دخل يعني سارق يعني اي شيء يعني من الامور الامنيه او اللي تخص الامن او حتى طيب. يكون يعني شيء شخصي يعني احد اعتدى عليك او شيء تلفظ عليك.
0: ابو تركي، هل جميع المهن والمجالات يجب ان يكون في كاميرات مراقبه في بيئه العمل؟
1: خلاص في كل شيء اصبحت الحين في كل شيء. ما دام الناس كل واحد شايل جواله بدل ما يصورني بتجسس كذا وانا ما ادري عنه، لا والله كاميرا ارجع لها رسميه.
0: يا سلام، يعطيك
1: يعني
0: العافيه ابو تركي.
1: يصورك انت في محل يعني نقول في الشارع يعني يجيك كذا بسيارته يتطفل عليك ويصورك، هذا يعتبر تجسس او يعني غير اشوف انه شرعي. لكن اما انه يجيك يعني في موقع عمل يحفظ حقوق عمله، هو في الاول وفي الاخير يحط رائع العمل الكاميرا حفظ حقوقه وحقوق الموظف حقه.
0: يا سلام، يعطيك
1: الزبون او حقوق المراجع.
0: يعطيك العافيه ابو تركي وشكرا لمشاركتك يا صديقنا.
1: الله يسلمك ويعافيك، شكرا لك.

0: من الآراء مستمعين الكرام حول سؤالنا التفاعلي، أحد الأشخاص يقول أنه أنا مع وجود الكاميرات لأنها تحفظ حقوق الجميع، وإذا حدث أي خلاف أو مشكلة يكون هناك دليل واضح ويوضح الحقيقة. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حياك الله.
1: الله يحييك، معكم فيصل.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا ام فيصل.
1: الله يحييك
0: وسلمك. يا مرحبتين.
1: اول شيء معليش ببدا في الموضوع على طول.
0: قولي يا ام فيصل.
1: اول شيء اللي ما يخاف من الله ما راح يخاف من خالق الله سبحانه.

0: مفروض على كل إنسان أنه يحاسب نفسه في السر والعلن.
1: يا سلام،
0: هذه نقطة. النقطة الأخرى يعني مسألة الكاميرات، يعني في مجال خاص احنا الحين في اختلاط وكذا على البنات ومدري ايش على يعني الشركات اللي فيها اختلاط مشكلة والله عليهم الداخل. ممكن في الممرات، ممكن عند أبواب المنشأة ممكن.
1: وفاصل البعض يقول انه الكاميرات الكاميرات مفيصل، البعض يقول انها يعني امان وحفظ الحقوق،
0: بس صعبه انها تكون على راس
1: لا اكيد انه اكيد انه السيدات اكيد انه يعني في موضوع مختلف ثاني، بس الممرات مثلا وبعض المكاتب المفتوحه البعض يرى انه امان، ولو يعني
0: اي عند باب المكتب معقول اللي اشوف من دخل من طلع، هل هم جابوا في الوقت المحدد هل هم لا يعني لكن يعني لها مساوئها ومحاسنها
1: اكيد بقى. اكيد انه اكيد انه يعني ما في كاميرات في المكاتب النسائيه الخاصه والمغلقه، اكيد انه ما في شركه تحط كاميرات مراقبه لها.
0: اي نعم هذه هي ما في الاختلاط وكذا حتى عند باب المكتب يعني من برا بحيث اني اعرف ان الموظفه متى دخلت او الموظف متى دخل او كذا معقول، لكن في نفس الغرفه هذه صعبه.
1: يعطيك العافية أم فيصل، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: أهلا وسهلا،
1: حياك. شكرا. أكيد أنه لو كان هناك مكاتب خاصة للسيدات ومغلقة أكيد أنه يعني ما راح يكون فيها كاميرات أو ممنوع يكون فيها كاميرات، إن هذه المكاتب تكون مكاتب خاصة للسيدات. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير.
1: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
2: محمد ابو رايد من جده.
1: هلا وسهلا ابو رايد، مرحبتين، قول لنا يا ابو رايد.
2: والله اقول لك حبيبي انا مع اول شيء الكاميرات بس، وانت كمان محددها في العمل، لا في كل مكان. كل مكان وكل شارع اتمنى، وكل ان شاء الله حنشوفه في كل زقاق كمان الكاميرات.
1: طيب خلينا في العمل ابو رايد، ليه موجوده
2: طيب في العمل؟ انا موقف بسيط، واحد طلبت منه تقرير يعطيني، هو اعطاني، هو انا قاعد اتكلم بالتليفون انا ناسي، سب لي هو التقرير قدامي. بعد ثلاثة ايام اقول له فين التقرير؟ يقول لي انا اديتك، وقلت له ما اديتني. يا شيخ قبل ثلاثة ايام نراجع الكاميرا، بعد ثلاثة ايام فعلا اعطاني هي، ولما جاء الشخص اللي بينظف المكتب خذها وحطها ووصل اوراق في السكرتاريه عند السكرتاريه، وبعدين طلعناها وقلنا له معليش ونعتذر له. يعني صراحه مفيده جدا. وفي موقف حصل لي برضو في دوله خارج المملكه، فقدت كيس وأنا قاعد في المحلات أدور تقريبا 50 محل وأنا ألف، ووصلت الفندق أشوف الكيس مو موجود ومهم جدا عندي. فبلغت الشرطة هناك عندهم، في خلال يمكن 20 دقيقة قالوا لي موجود في المكان الفلاني وبيجينا، تعال تعال.
1: طيب هل جميع المجالات برايد يجب أن يكون في بيئة العمل
2: بدون أي استثناء؟
1: يعني واحد مثلا شخص إبداعي، كاتب محتوى إبداعي، مقبول أنه يكون في المكتب الخاص
2: في أي مكان. الكاميرات صراحة حقوق للجميع، وبعدين هذه ثقافة، يعني ما هو هذه ثقافة. الشخص لما يشوف كاميرات ويتعود على الكاميرات في كل مكان يمشي صح.
1: طب ما هي الحالات، وش الحالات أبو تركي أبو رائد، وش الحالات أبو رائد اللي ممكن نرجع فيها للكاميرا؟ هل كل حالة بنرجع فيها للكاميرا؟
2: كثيرة، كلنا خطأون، يعني كل واحد عنده خطأ، يعني خلاص أتحمل خطأي إذا أنا غلطان. فاهم؟ أنا أحيانا أقول لا أنا متأكد وأنا غلطان أصلا، خلاص أنا أتحمل خطأي. حاجة يعني أقول لك هذه ثقافة المفروض تكون في جميع المجالات،
1: في جميع المجالات
2: بالضبط
1: دون استثناء، يجب ان يكون هناك في بيئه العمل كاميرات مراقبه.
2: اكيد حنشوفها مستقبلا، اكيد حنشوفها.
1: يعطيك العافيه ابو رايد، شكرا لاتصالك.
2: عفوا حبيبي، عفوا، السلام عليكم.
1: هلا هلا. كاميرات

0: بيئة العمل؟ أمان وحفظ للحقوق أم انعدام للثقة؟ على 0115100100 وجود الكاميرا عزيزي المستمع في مكتبك الخاص في العمل إزعاج أم أمان؟ كذلك هل وجود الكاميرات في بيئة العمل يشعر الموظفين بالراحة؟ وكذلك ما هي الحالات التي يجب العودة فيها إلى الكاميرات؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 0115100100. مساء الخير.
1: أهلا مساء النور، كيف
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم
1: معك هاشم الشريف اللبناني المستقبل الرياض.
0: أهلا وسهلا بصديقنا هاشم، حياك الله.
1: الله يحييك، عساكم طيبين.
0: الله يسلمك يا هاشم، قولنا يا هاشم.
1: نعم،
0: وجود الكاميرات في بيئة العمل.
1: والله الكاميرات يعني إلى حسنات كثير الصراحة. يعني بتعرف إذا سمح الله حدث أي شيء مشكل بدك تراجع بالكاميرا، يعني ما فيك تجي تجيب للموظف أو أي شخص تتهمه وتهم يزور. لازم بيجر من المشهود، وهي إلى حسنات كثير. بتراجع مثلا نفترض من أسبوع صار في مشكلة، بدك تراجع بالان في ار بالداتا روم لتشوف مين الشخص اللي صار عمل مشكلة، سمح الله يعني قريب بالنوادي التصريح، ولكن لا إلى حد.
0: طيب وش السلبيات في الكاميرات يا هاشم؟ هل هناك سلبيات؟
1: نعم،
0: هل هناك سلبيات لوجود الكاميرات في بيئة العمل؟
1: لا لا لا، ما في سلبيات. لو في سلبيات ما حدا بيركب كاميرا.
0: ممكن تسبب ازعاج، ممكن شخص يقول انها تسبب ازعاج للموظفين، تحسس الموظف انه مراقب 24 ساعة.
1: هلا بالنسبه اللي اقول لك الصراحه، هلا بالنسبه عندنا بشركه كشركه اتصالات في عندنا كاميرات، بس ما بقعد على الكرسي على المكتب اكثر من 5 دقائق، بتلاقيني بموت من مكتب لمكتب. ولكن ايش بدك تعمل يعني، ترجع لهو للشخص نفسه. بس لا، منيحه مش غلط يعني. هلا اذا مراقبه 24 ساعه، اذا الموظف هو اسمه موظف يعني جاي ليؤدي وظيفته وعمله على كافه الانظمه القانونيه، يشتغل بده يعمل.
0: بس الموظف يا هاشم يقول عطني مهام انا انجز لك هذه المهام، مش مقبول انك تراقبني في كل مكان اروح اذهب.
1: مشي ما قلنا لك من يعني اذا حدث اي مشكل هي بس كده يعني، مش انه اكثر، انه الموظف تاخر على عمله في بصمه بس بده يجي على الشركه بيقصد يعرفوا انه اي ساعه دخل واي ساعه خرج. ولكن انه مش اي مشكل بيصير، اي سرقه سمح الله، اي صار اي مشكل، بهدف كل ما فيه الامر يعني، وحفاظا للموظف كمان.
0: طب هاشم، هل سبق واستفدت من وجود الكاميرا في العمل؟
1: والله لا، الحمد لله. يعني مثل ما تفضل اخي الكريم سبعا قال انه لازم تكون موجوده بالشوارع، تكون موجوده باي مكان، عامه الناس كثير كثير منيحه بالمطاعم باي مكان كان. كاميرا الى يعني الى حسنات كثير اكثر من سيئات الصراحه.
0: يا سلام، يعطيك العافية هاشم.
1: الله يعافيك، أنا بتشكركم على البرنامج كثير، وبتشكر العاملين في القناة بالإذاعة، الله يحميكم وعساكم طيبين دائما يا رب، كل عام وأنتم بألف خير.
0: يا هلا وسهلا وأنتم بخير يا صديقنا، مرحبتين.
1: للشعب السعودي عامة.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله، أنت منا وفينا يا هاشم، حياك الله.

0: إذن مستمعين الكرام، من الآراء حول سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم عن الكاميرات في بيئة العمل. أحد الأشخاص يقول بأنه أشعر أن الكاميرات تجعلني تحت المراقبة طوال الوقت، وهذا الشيء يخلق نوع من أنواع الضغط النفسي حتى لو لم أرتكب خطأ.
1: هذا المساء
0: أيضا من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أنا مع الكاميرا في المداخل والممرات والأماكن العامة، لكن ضد وجودها في كل زاوية داخل مكان العمل. أنت عزيزي المستمع، قل لنا رأيك حول سؤالنا التفاعلي. نتحدث عن الكاميرات في بيئة العمل، أمان وحفظ حقوق أم انعدام للثقة؟ إذا حاب تشارك معنا، تواصل معنا مستمعنا الكريم على الهاتف المباشر على الرقم 05 أو 0115 100 100. إذن 0115 100 100 للاتصال على الهواء مباشرة. كذلك تقدر تشارك معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 062.

ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية فأما نقول لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. كذلك مستمعين الكرام تقدرون تشاهدون الحلقات السابقة لجميع البرامج وكذلك اللقاءات والمقابلات عبر اليوتيوب على آت العربية FM. براد راسل لنا عبر الواتساب انه يقول اتمنى طرح هذا الموضوع في هذا المساء ان شاء الله يا ابو راشد او ان شاء الله يا ابو رائد من جدة ان شاء الله يا صديقي.

قد يرى البعض وجود الكاميرات في بيئة العمل أنه يعني تعمل على تشجيع الموظفين على الالتزام بالقوانين وكذلك توثق الإنتاجية وتساعد في التقييم، فما هي المشكلة من وجهة نظر الأشخاص اللي ضد الكاميرا؟ هذا شخص يؤيد وجود الكاميرات.

0: أيضا شخص ضد وجود الكاميرات في بيئة العمل ويقول أن الثقة أهم من المراقبة، وإذا شعر الموظف أن الإدارة تراقبه باستمرار فقد يؤثر ذلك على علاقته بمكان عمله. أنت عزيزي المستمع قلنا رأيك في سؤالنا التفاعلي، أو إذا كان هناك قصة حصلت لك حول موضوعنا اللي نتكلم اليوم عن الكاميرات في بيئة العمل، أمان وحفظ الحقوق أم انعدام للثقة. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM

0: على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
1: هذا المساء

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام ونتحدث عن كاميرات المراقبة داخل بيئة العمل. على 0115100100 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع. في السنوات الأخيرة أصبح استخدام كاميرات المراقبة في بيئة العمل أمر شائع، طبعاً أكيد أنه بهدف الأمان داخل المؤسسات، لكن البعض يعتبرها ضرورة لحماية المنشأة والعاملين، والبعض الآخر يرى أنها قد تؤثر على الثقة بين الموظف وإدارته. وسؤالنا لكم اليوم مستمعين الكرام، الكاميرات في بيئة العمل أمان وحفظ للحقوق أم انعدام للثقة؟ كذلك حابين نسألك عزيزي المستمع، إلى أي حد مقبول بالنسبة لك وجود الكاميرات؟ أهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين، الاسم الكريم.
1: حبيبي الله يخليك، من شوية أنا كنت عم أحكي معكم وعم شجع أنه لازم تتركب الكاميرات في الأماكن من كلها يعني وبالشوارع. ولكن أنا عم أحكي معكم هلأ غيرت رأيي، لا لازم تنعمل كاميرات أخلف مخالفة والحمد لله.
0: ما فهمت عليك.
1: ايش بدي اعمل يعني؟ لازم تنعمل كاميرا خلاص، انا ضد الكاميرات.
0: انت
1: في حلو يا
0: انت ضد الكاميرات ليه؟
1: يا اخي عم احكي معك الملتهى انا، واذا لقيت الكاميرا بوجهي طرقتني مخالفة في حلو صورتنا يعني. انا بتشكركم على البرنامج الحلو يا رب.
0: طيب انت مخالف كذا، هذه مخالفه يا صديقنا
1: يعني بعد الساعه 7.
0: هذه مخالفة يا صديقنا، احنا نتمنى من جميع المستمعين الالتزام بالإرشادات المرورية يا جماعة الخير.
1: يا حبيب قلبي شكرا لكم، وأنا بتشكركم كثير
0: لسلامتك وصحتك يا صديقي، حياك الله. اليوم حنا يبدو لي نسينا محجوب نذكر مستمعين الكرام، من رجاء عزيزي المستمع لسلامتك وسلامة غيرك الالتزام بالإرشادات المرورية، يعني اربط حزام الأمان، وضع مسافة آمنة بينك وبين السيارة اللي أمامك، وضع الهاتف جانبا، واستمع واستمتع ببرامج إذاعة العربية FM، وإذا حاب تشارك معنا وقف على جنب بحيث أنه يكون مشاركتك آمنة يا صديقي. طبعا هذا الشيء لسلامتك وكذلك لسلامات الآخرين في الطريق. عشان ما تاخذ مخالفة بسبب انه ما خالفت النظام انت يعني. ونتكلم اليوم عن الكاميرات في بيئة العمل، الكاميرات في بيئة العمل امان وحفظ للحقوق ام انعدام للثقة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115100100، إذن 0115100100. نتكلم عن الكاميرات في بيئة العمل أمان وحفظ للحقوق أم انعدام للثقة؟

0: اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم؟
1: معك عبد الله من الرياض.
0: عبد الله، يا عبد الله، قول لنا يا عبد الله.
1: هلا بالحبيب. انا مع الكاميرات صراحه.
0: ليه؟ وش الاسباب؟
1: وحفظا للحقوق.
0: طب ممكن
1: زي ما تكون، يعني اهم شيء ما تكون زي كاميرا خالتي قماشه.
0: انت
1: فوائدها صراحه، يعني فوائد الكاميرات يعني فوائد لا تحصى صراحه، امنيا وحفظ الحقوق.
0: ولكن يعني مش لايف، اذا احتجناها نرجع لها.
1: ايوه اذا احتجناها اكيد، يعني اكيد ما في شيء لايف يعني.
0: طيب وش الحالات المقبول انه نرجع فيها للكاميرا، وش الحالات اللي مش مقبول نرجع فيها للكاميرا؟
1: يعني ممكن انا ارجع للكاميرا في حاله مثلا انا مسوي الشيء وانكرت هذا الشيء.
0: يعني في حال مشكله مثلا لا سمح الله.
1: اي في حال مشكله اكيد، هذا في حال مشكله. يعني انا اشوف الكاميرات بالعكس يعني شيء ايجابي جدا جدا.
0: وش الحالات اللي لا تستدعي العوده الى الكاميرا؟ يعني
1: في زي الاشياء اللي يعني في اشياء ما يحتاج انك، يعني اشياء معروفه يعني ما يحتاج انك تعود، يعني
0: الموظف مثلا غادر مكتبه ما يحتاج ترجع تشوف تدقق عليه.
1: هذه ما اتوقع يعني في شركه تسوي هالشيء، يعني لانه في بصمه في الاخير. يعني ما اتوقع يعني الشركات لهالدرجه يعني وصلوا هالمرحله.
0: طب عبد الله صارت لك كذا قصه في العمل؟ صارت لك قصة في العمل
1: ممكن انا كشركة اسوي هذا الشيء اذا كان في تسيب، يعني
0: فوضى
1: ممكن اسوي هذا الشيء.
0: طيب عبد الله صارت لك كذا قصة وكان الفيصل في هذه القصة الكاميرا؟
1: والله شوف انا بحكي لك قصة، يعني في مرة من المرات التي بوي عندنا يعني يطلع في وقت معين ما ندري وين يروح. فشاف السكرتي وبلغنا حنا.
0: ايه.
1: وبالفعل يعني اكتشفنا انه كان يسوي شيء غلط.
0: ايه.
1: وبعد الرجوع للكاميرا.
0: فهنا كانت الكاميرا يعني في محلها، او انه احتجت للكاميرا وكانت الكاميرا يعني دليل.
1: شيء ضروري.
0: يا سلام،
1: كان شيء ضروري بالعكس، يعني والله يعني اكتشفنا شيء يعني ما كنا نتوقع منه انه يسوي هذا الشيء.
0: يا سلام، يعطيك العافيه عبد الله.
1: شكرا جزيلا يا حبيبي.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: اهم شيء خالتي قماشه. لا الله يحفظك يا حبيبي. السلام عليكم.
0: حياك يا عبد الله، اهلا وسهلا. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام. اتصال. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: هلا وسهلا، يا مرحبا. الاسم الكريم.
2: كيف حالك؟ طيب، كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة، حياك. اسمك يا صديقي.
2: موضوعنا اليوم عن الكاميرا، صح؟
0: صحيح، عن الكاميرا في العمل.
2: والله الكاميرا ضرورية.
0: ليش ضرورية؟
2: الكاميرا صارت ضرورية.
0: الاسم الكريم.
2: أبو عدنان معك.
0: أبو عدنان، ليش ضرورية يا أبو عدنان؟
2: والله ضرورية، هي ضرورية. أولا في السرقات، هي تحمي من السرقات، تحميك من مشاكل، تحميك من أشياء كثيرة. يعني صارت فوائدها كثيرة جدا.
0: طيب وش رأيك باللي يقول إنها تشكل ضغط على الموظف إذا صارت في المكتب؟
2: لا، هي في الخصوصية، في خصوصيات ما يحتاج كاميرا.
0: وش المواقف أو المواقع اللي ما يحتاج فيها كاميرا في الشركات أو المؤسسات؟
2: والله زي ما قلت أنت قبل شوية، خروج الموظف هذه ما تحتاج كاميرا في الشركة. وفي بصمة الآن والأمور طيبة يعني.
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو عدنان، وشكرا لاتصالك يا صديقي. آخر اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير. أهلا وسهلا،
3: اتصالك يا صديقي.
4: يا مرحبا،
0: حياك الله. الاسم الكريم.
4: يا هلا والله، حياك الله سعد.
0: حياك الله يا سعد، قول لنا يا سعد في نصف دقيقة.
4: يا حبيبنا،
0: هلا وسهلا.
4: واضح صوتي الحين؟

0: واضح صوتك، قول. نتكلم عن الكاميرات في بيئة العمل، أمان أم من انعدام للثقة؟
1: والله هي طبعا أداة لعملك أول، طبعا الله سبحانه وتعالى مطلع على الأمان.

0: على على سير العمل.
1: يعني موظف مثلا جيت ما لقيت موظف مكتب اروح راجع الكاميرا، هذه تصرف خاطئ.
0: يعني يعني زي الاشياء البروريه يعني ما تخدم مهنيه العمل واداء العمل والموظف.
1: يا سلام، يعطيك العافيه سعد، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، لانه انتهى وقت البرنامج. نلتقيكم غدا مستمعين الكرام في نفس الموعد وفي مواضيع مختلفة في هذا المساء، الخامسة مساء موعدنا، إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: نحييكم مشاهدينا، ساعة إخبارية جديدة من العربية لتطورات الحرب بين إسرائيل وإيران. نبدأ هذه الساعة من تغطيتنا لتجدد الحرب بين الطرفين، ونستهل هذه التطورات بأبرز ما حدث في الساعات القليلة الماضية، إذ أعلنت كل من إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة، حيث أعلنت إيران انتهاء هجماتها على إسرائيل، حيث قالت قيادة العملية بالجيش الإيراني إن الهجمات كانت ردا على خرق إسرائيل وقف النار وشنها ضربات على الضاحية الجنوبية. من جهته قال رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قال إن إيران دفعت عن حقوقها ولم تغادر في الوقت نفسه طاولة المفاوضات. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فطلب من إسرائيل وإيران وقف النار فورا. الجيش الإسرائيلي قال إنه عمل بتنسيق كامل مع أمريكا، لكنه أكد أن جميع الهجمات الأخيرة على إيران كانت إسرائيلية فقط. وحول حصيلة الصواريخ التي تم إطلاقها، قال الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 25 صاروخا، بينما أطلق الحوثيون صاروخين باتجاه إسرائيل. الخارجية الإيرانية حملت أمريكا مسؤولية الانتهاك الأخير لاتفاق وقف النار، مؤكدة أنه لا يمكن فصل أفعال إسرائيل عن سياسات أمريكا. إسرائيل مشاهدينا كما ذكرنا كانت أعلنت وقف الهجمات على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب ستواصل عملياتها في جنوب لبنان بكامل قوتها، مؤكدا أن الضاحية الجنوبية لبيروت ستبقى ضمن الأهداف إذا استمرت الهجمات على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية. وفي خضم هذه التطورات، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أجريا اتصالا هاتفيا جديدا تزامنا مع إعلان إيران وقف النار. وقال مصدر إسرائيلي للقناة 14 الإسرائيلية أن المحادثة الهاتفية كانت جيدة، حيث أظهر الجانبان توافقا في الرؤية، مشددا على أن العملية ضد حزب الله في لبنان ستستمر بمعادلة استهداف الضاحية إذا هاجم حزب الله بلدات الشمال. متابع مشاهدينا، رصدنا للأوضاع من تل أبيب، معنا مراسلات العربية هبة مصالحة. هبة أهلا بك معنا، هل من تفسيرات أو تطورات جديدة فيما يتعلق بالتعليق على ما حدث وكيف تم إيقاف هذه الضربات؟ نحن بانتظار ربما كلمة لبنيامين نتنياهو، هو عود ربما الداخل الإسرائيلي على تقديم بعض التصريحات فيما يتعلق بأي تطور، ولكن هذه الكلمة ربما تأخرت، فهل هناك تسريبات تتعلق بالموقف الإسرائيلي؟
5: نعم، يعني الموقف الإسرائيلي كما قلت سيتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رسمي، لنفهم الصورة أكثر تحديدا، بأن هناك تسريبات متضاربة بين من يقول بأن إسرائيل وافقت على وقف الهجمات في إيران، وبالمقابل أيضا إسرائيل هيوم تتحدث، ونقلا عن مصادر رفيعة المستوى وإسرائيل هيوم هي مقربة من نتنياهو، تقول بأنه لا تصريح رسمي من قبل الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة بوقف الهجمات، ولكن بالمجمل إسرائيل ستتخذ القرار بشكل حاسم في جلسة الكابينت الموسعة التي سيجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاجتماع الذي كان في ساعات هذا النهار بالكابينت المصغر. نتنياهو اجتمع في إطار المشاورات الأمنية وطلب من الجيش الإسرائيلي إيقاف عملياته العسكرية في إيران، وتحدث كذلك مع الرئيس الأمريكي. وصفت المحادثة بأنها جيدة.

0: وبعد ذلك بعد الحديث والاتصال الهاتفي جاءت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما نفهمه من الموقف الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هو ذاته، ما زالت إسرائيل تريد فصل الساحات بين حزب الله ولبنان وإيران. وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل قليل وردا على التصريحات الإيرانية الأخيرة بأن إسرائيل ما زالت بذات المعادلة، المناطق الشمالية، البلدات الشمالية في إسرائيل مقابل الضاحية الجنوبية، أي استهداف من قبل حزب الله على المستوطنات الشمالية سيقابل برد حازم كما قال وزير الدفاع على الضاحية الجنوبية. ما جرى هو أن إسرائيل كانت قد شنت هجوما رمزيا على شقة سكنية بصواريخ دقيقة يوم أمس على الضاحية الجنوبية، استهدفت شقة تقول بأن عناصر من حزب الله ميدانيون يستخدمونها. أتى الرد الإيراني بعد ذلك بهجمات على شمال إسرائيل ومن ثم الاستهدافات الإسرائيلية ردا على الاستهدافات الإيرانية، ولكن كان الرد والرد الآخر في إطار معادلة منضبطة نوعا ما. الجانب الإسرائيلي شن هجمات في غرب إيران على أنظمة الدفاع وما شابه، ولم يوسع من إطار يعني استهدافاته.
1: صحيح، ونحن تابعنا كل هذا، ولكن هبة مراقبون في الداخل الإسرائيلي يتحدثون عن سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إفشال هذه المفاوضات أولا، وهذا الاتفاق المرتقب بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ما الذي يحكى في الداخل الإسرائيلي عن هذه المساعي الإسرائيلية؟ بمعنى حتى وإن كانت هذه الضربة تمت بموافقة أمريكية، ولكن إلى أي حد يمكن أن يذهب نتنياهو في سعيه لإفشال هذه المفاوضات ومن بعدها هذا الاتفاق؟
0: حتى هذه اللحظة يقولون في إسرائيل بأن نتنياهو منضبط لناحية ما يفرض عليه من قبل واشنطن. إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني، لم تستطع جر واشنطن في هجمات واسعة والعودة إلى الحرب مجددا على إيران. وحاليا ما تحاول على الأقل فعله إسرائيل هو فصل الساحات. إسرائيل تحاول حاليا أن لا يتضمن أي اتفاق بين واشنطن وإيران جبهة لبنان وحزب الله، وهذا ما تسعى إليه حاليا إسرائيل. ربما يكون هناك استهدافات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية عقب انتهاء المونديال، وبالتالي إسرائيل تحاول بذلك أن تجر أيضا في إطار فرض معادلات جديدة. حاليا إسرائيل ملتزمة بما يفرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا تستطيع إسرائيل أن تشن هجمات وحربا على إيران واسعة بدون ضوء أخضر أمريكي وبدون موافقة أمريكية، وهي غير راضية بطبيعة الحال عن أي اتفاق مع هذا النظام تعتبره سيء بالنسبة لي.
1: نعم، ابقي معي هبة، التحقت بنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. نادية أهلا بك. نادية، لفهم الموقف الأمريكي في هذه المرحلة بالتحديد بعد الضربة الإسرائيلية، وإن كانت هذه الضربة متفق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، ولكن ما هو الموقف الحقيقي للرئيس ترامب؟ يعني هل هذا القبول بهذه الضربة الأخيرة هي عملية إرضاء لنتنياهو لا أكثر، أو هناك توافقا أمريكيا كليا بين الطرفين لفك الساحات؟
2: أولا، الرئيس الأمريكي ريم يريد أن يوقع اتفاق مع إيران، هذه هي الصورة الأكبر. أي ربما مناوشات أو مواجهات عسكرية بين إسرائيل وإيران ستؤدي إلى ربما نتائج لا يحمد عقباها، لأنه بالنهاية حتى لو كانت محدودة وهذه الضربات لم تسفر عن قتل مسؤولين إيرانيين كبار، أو حتى لم تسفر عن إصابة أهداف جسيمة في داخل إسرائيل أو قتل أي من الإسرائيليين، إلا أنها يمكن أن تخرج عن السيطرة. لذا الرئيس ترامب قام بالاتصال وقال لنتنياهو بأنه حسب تسريبات أكسيوس طبعا بأن إسرائيل ملتزمة وبأنها لن تقوم بضربة انتقامية، لكن ما حدث في 24 ساعة هو مختلف تماما. وبالتالي أعطي بعض التفسيرات على أن رئيس ترامب بالفعل وافق على هذه الضربة، أعطى ضوء أخضر لنتنياهو، لأنه صعب جدا أن نتوقع بأن نتنياهو يخالف الرئيس يتمرد عليه، وهو الذي يحارب بالسلاح الأمريكي ويتمتع بالحماية الأمريكية والدعم الأمريكي. ربما أقنعه بأنه لن تقبل إسرائيل بأن توجه إليها هذه الصواريخ الإيرانية ولن يكون هناك

0: رد فعل، لكن هذه ضربات محدودة وبالتالي انتهت قواعد اللعبة إذا أردت. والرئيس اليوم جدوله عادي، سيذهب إلى نيو جيرسي وسيشاهد لعبة كرة السلة وإلى آخره، وبين فينة وأخرى يصدر تصريح على تروث سوشيال ويقول بأننا نتحدث عن وقف إطلاق النار إلا إذا كان هناك تصرف غبي أو ينم عدم جهل من الطرفين. لكن بشكل عام أعتقد بأنه الآن نحن لا نتحدث عن تصعيد، نتحدث عن تهدئة، لكن كل هذا يعتمد على ما يحدث في لبنان. يعني بالنهاية إيران وإسرائيل كليهما يريدان أن يستمران، إيران تتبنى الموقف وكأنه توحيد للجبهات، بينما الإدارة تفصل تماما وتريد لنتنياهو أن يقيد يديه عن الضاحية الجنوبية، بينما تطلق اليدين بشكل كبير في الجنوب اللبناني والعمليات مستمرة.
1: طيب اسمحي لي اليوم. نادية،
0: لكن الاتفاق هو الأهم بالنسبة
1: هو الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية. اسمح لي أن ندخل في بعض التفاصيل لفهم كذلك ما مدى التنسيق بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي. لو كان هناك تنسيق بينهما لحددت نوع الضربة، التوقيت مثلا، مدة القصف سيدوم كم، لما كانت ترامب كما أكدت أكسيوس وبعض التسريبات الإعلامية لما كان استيقظ من نومه واتصل بنتنياهو وطلب منه وقف القصف تماما. فنحن نتحدث عن مجرد إعلام أو عن تنسيق، أو يعني ما مدى التفاهم بين الطرفين؟
0: يعني هناك احتمالين فقط ليس أكثر. الأول بأن يكون هناك موافقة ضمنية من الرئيس ترامب عندما أقنع نتنياهو بأنه يجب أن يكون هناك رد، ولذا التسريبات قالت بأنه سيتأجل الرد، لم تقل بأنه تم إلغاؤه، والإسرائيليين قالوا ذلك وحسب كل التسريبات بأنه سيرد على إيران لكن ليس الآن، وبالتالي يتجنبون إحراج الرئيس وهذا التصعيد المباشر. وإما أن يكون الرئيس قد وافق مع نتنياهو بعد إقناعه بأنه لا يمكن السكوت عن هذه الضربة وأن إيران تريد أن تلحق لبنان بجبهة إسرائيل ومفاوضات مع أمريكا، وبالتالي يجب فصلها وإرسال رسالة واضحة للإيرانيين. وإما بالفعل بأنه نتنياهو تجاهل الرئيس وقرر بأنه سيقوم بهذا العمل بمفرده، وبعد بعد ذلك يتصل برئيس ترامب ويقول له كان ضروريا أن أقوم بذلك، وانتهى الموضوع عند هذا الحد بأن إسرائيل لن تقوم بعمليات إضافية. وعلى فكرة إيران نفسها قالت بتصريحات علنية بأنه انتهت هذه العمليات وإلى آخره. وبالتالي نعود مرة أخرى إلى التفاوض، وأنه في حين أن يكون عندما تكون هناك هجوم سيكون هناك رد، لكن لا نعرف ماذا ستفعل إسرائيل لاحقا. يعني إذا عودت إسرائيل إلى ضرب مثلا بيروت، كيف سيكون الرد الإيراني والأمريكي والتصعيد وحزب الله وكل هذه؟
1: ربما تنفلت على وتتوسع رقعة هذه الحرب، وهذا
0: ولا يمكن أحد أن يسيطر عليها،
1: لا يريده الرئيس الأمريكي على الأقل. هذا ما نفهمه من خلال حرصه على الوصول إلى اتفاق. أود شكركم جزيل الشكر، نعود لكم لاستكمال متابعتنا لهذه التطورات. مديرة مكتب العربية من واشنطن نادية بلبيسي، ومن تل أبيب مراسلة العربية هبة مصالحة، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، مستشار العربية لشؤون العسكرية رياض قهوجي معنا على الخريطة التفاعلية لنفهم معه أين تركزت الضربات الإسرائيلية على إيران. أستاذ رياض أهلا بك، ما مدى أهمية النقاط التي استهدفت إسرائيليا على الجغرافيا الإيرانية؟
2: ريم، إذا لاحظنا يعني المناطق التي قصفت بإيران هي شاسعة، هي لم تكن ضمن على مدينة واحدة أو منطقة واحدة. نبدأ من الشمال، بدأت من تبريز. تبريز هنا كان استهداف لقواعد الصواريخ، هنا كما نتذكر هناك مدينة الجبال محتب تبريز مدينة، هناك مدينة أحد مدن الصواريخ الإيرانية كانت من الأهداف النقاط أمس. نزولا إلى منطقة كرمانشاه، هنا كان حديث عن وجود أيضا منصات دفاع جوي تم قصفها. معشور كان القصف الأكبر والأهم، لأنها كما نعلم مشهورة في أنها المدينة التي تحتوي على صناعات البتروكيماويات.

0: الأساسية في إيران، تم استهداف أحد المنشآت المختصة في تصنيع مكونات لوقود الصواريخ، وكان هناك هذه الانفجارات الكبيرة، وكما يحكى أن كان هناك أيضا أحد مخازن الصواريخ في منطقة معشور. شيراز أيضا كان هناك استهداف للقاعدة الجوية لمطار شيراز، وأيضا لمنشآت مرتبطة بالمسيرات الإيرانية. نشاهد المسافة بين تبريز وصولا إلى شيراز حوالي 2000 كيلومتر. أصفهان كالعادة دائما هناك استهداف لمدينة الصواريخ في الجبال المطلة على مدينة أصفهان، وأيضا أصفهان فيها صناعات المسيرات أيضا، فكان هناك استهداف لأحد المنشآت التي كانت رممت وأعيد الإنتاج فيها. نذكر في الحرب الأخيرة كان هناك على مدى أيام استهداف للبنية التحتية للصناعات الإيرانية، تحديدا الصناعات الدفاعية، دمر جزء كبير منها ما يقدر 70-80%. إيران تحاول منذ وقف إطلاق النار استعادة نشاط هذه الصناعات بترميم هذه المصانع. يبدو اليوم أن هناك كان ضمن من أهم أوائل الأمور على قائمة الاستهدافات الإسرائيلية هي هذه المنشآت، بالإضافة أيضا إلى مطار مهربات في إيران في طهران في العاصمة، كان هناك أيضا استهدافات فيها. كان هناك عديد من الفيديوهات التي تظهر النيران والدخان تتصاعد من هذه المناطق. وبالتالي اليوم كان أردنا نختصر طبيعة الاستهدافات، كانت منصات للدفاع الجوي. إيران تحاول يعني تصحيح هذه الأمور وأيضا لصناعات الدفاعية.
1: سنذهب، شكرا جزيلا لك أستاذ رياض. نذهب مباشرة إلى هذه الكلمة لنتنياهو.
2: ونحن أقوى من أي وقت مضى، ولكن معركتنا معهم لا زالت مستمرة ولم تنتهي. في اليومين الأخيرين إيران وحزب الله حاولوا أن يفرضوا علينا معادلة جديدة، هذه المعادلة غير مقبولة ولا يمكن احتمالها وليست مقبولة علي. هم اعتقدوا أنهم سيطلقون من إيران ولبنان على إسرائيل وأننا لن نرد. هذا لم يحدث وهذا لن يحدث، ليس في مناوبتي. كما قلت وفعلت عشرات السنوات، أنا أقف على حقنا في العمل ضد أعدائنا. هذا ما فعلناه اليوم بعد أن أطلق حزب الله ناره على إسرائيل. أمرت الجيش أن قصف بيروت واغتيال مقاتلين هناك، وبعد أن قمنا بذلك إيران هاجمت إسرائيل، وأمرت الجيش أن يقصف أهداف عسكرية واقتصادية في أرجاء إيران، وهذا قمنا به. الآن في هذه الجبهة النار توقفت بعد أن ضربنا النظام الإرهابي في إيران، توقف عن ضربنا، وفي حال عاد وارتكب الخطأ نفسه وعاد وضربنا سنرد بقوة. لإسرائيل يوجد حق كامل في الدفاع عن نفسها، ونحن نجسدها كلما تطلب الأمر ذلك. أنا أقول ذلك لكم مواطنو إسرائيل الأعزاء، كما أقول ذلك باحترام وبتقدير بمحادثاتي الجيدة مع الرئيس الأمريكي. بوحدة وبإصرار وبفهم عميق ندافع عن دولة إسرائيل، ومعا سننتصر ونعيد الأمن للجنوب للشمال.
3: نغزير את הביטחון לצפון.
1: مشاهدينا، كانت هذه الكلمة المقتضبة في الواقع والمتأخرة كما يقول الداخل الإسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تحدث تقريبا بما انتظر البعض، كلمة مقتضبة يتحدث فيها عن وجوب استهداف القيادات كما يقول هو، القيادات التابعة لحزب الله حتى وإن كانوا في بيروت، وتحدث عن الرد، رد الفعل الإيراني. قال بأنه نحن انتظرنا رد الفعل هذا، أجريت محادثة جيدة مع ترامب، وهناك فهم عميق كما يقول طبعا نتنياهو للمصالح الإسرائيلية. سنحاول أن نناقش ربما هذه الكلمات مع مجدي الحلبي المستشار أو مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية.

0: يا مجدي اهلا بك معنا. كلمه مقتضبه جدا لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. نحن في الواقع انتظرنا ان يتحدث باسهاب اكبر عن التنسيق الامريكي لنفهم الموقف الامريكي بالاساس. ما هو تعليقك على هذه الكلمه وربما ما الذي لفتك فيها اكثر شيء؟
1: أولا هذه الكلمة مقتضبة وهذا كان متوقعا. بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة لا يكثر من الكلام ولا يستمع لأسئلة ولا يسمح للصحفيين بالتواجد من أجل ألا يستمع للأسئلة وألا تكون هناك أسئلة محرجة لبنيامين نتنياهو. على الأقل هذا ما دأب على فعله خلال الفترة الأخيرة. اللهم عندما يكون في القناة 14 وهي القناة التابعة له عندها يستمع إلى الأسئلة التي يكون هو قد كتبها لنفسه وطلب من المذيعين هناك أن يسألوه إياها. من جهة أخرى في هذه الكلمة لم يقل صديقي، لم يقل الصديق الأوفى والأقرب والأفضل في البيت الأبيض لإسرائيل عن دونالد ترامب، إنما قال تحدثت باحترام مع الرئيس الأمريكي. الآن بنيامين نتنياهو يريد أن يطرح بأنه يتعامل بندية مع الرئيس الأمريكي ولا يتعامل معه بأنه الصديق والذي يمكن أن يملي على إسرائيل إملاءات. هو قال بكلمات أخرى إسرائيل مسؤولة عن أمنها، إسرائيل أمنها الوطني ومصلحتها الوطنية الأمنية هي خط أحمر، وهو فقط رئيس الوزراء الذي يراعي هذا الخط والذي يعمل على أمن إسرائيل. هكذا تحدث بنيامين نتنياهو وشرح باقتضاب ما هي المراحل المقبلة. إسرائيل ستستمر بالدفاع عن نفسها ولها الآن حرية الحركة كما تعتقد إسرائيل. من جهة أخرى هناك في إسرائيل يقولون بأن الولايات المتحدة لجمت إسرائيل وألزمتها بعدم الرد على إيران أكثر مما ردت، لأن إسرائيل كانت تخطط ردا أوسع من ذلك بكثير.
0: صحيح. وحتى التصريحات التي نشرتها أكسيوس شككتنا حتى في موضوع إمكانية التنسيق بين الجانب الإسرائيلي والجانب الإيراني الجانب الأمريكي، عندما ذكرت أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي عندما علموه بأن هناك ضربات إسرائيلية على الداخل الإيراني كان مضطرا لأن يفيق من نومه، تواصل مع نتنياهو، طلب منه وقف القصف، فوكأن هناك نقاط استفهام عديدة. هذا ما يحيلنا إلى السعي الأمريكي السعي الإسرائيلي الحقيقي لضرب الساحة اللبنانية كما قال نتنياهو منذ قليل. قال سنتابع التحركات الخاصة بالقيادات اللبنانية أينما وجدت حتى في عمق بيروت. فهل يمكن لنتنياهو أن يتحرك دون ضوء أخضر أمريكي مجدي؟
1: هذا هو الامتحان الآن الذي ينتظره الجيش الإسرائيلي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الجيش الإسرائيلي يقدم لنتنياهو المعلومات والإحداثيات، وعندما تكون هناك فرصة لاستهداف شخصية أو ضرب موقع مهم لحزب الله تقدم ذلك للمستوى السياسي. المستوى السياسي يوافق أو لا يوافق؟ لا يوافق. البارحة إسرائيل المستوى السياسي وافق. الآن الامتحان هو في المرة القادمة عندما يقدم الجيش الإسرائيلي إحداثيات ومعلومات ويطلب الضوء الأخضر لضرب منشأة أو شخصية في الضاحية الجنوبية. عندها سوف نعرف إذا كان نتنياهو التزم أمام ترامب مرة أخرى بعدم ضرب الضاحية أم لم يلتزم. وسمعنا وزير الدفاع الإسرائيلي يقول بأن إسرائيل سيكون لها مطلق الحرية في العمل أينما تريد في الضاحية أو في إيران. على الأقل التصريحات تقول ذلك. ننتظر لنرى الأفعال كيف ستكون على الأرض، مع العلم أن إسرائيل مستمرة ريم في العمل العسكري في الجنوب اللبناني دون أي مشكلة مع إيران أو مع غيرها، وهناك ضوء أخضر للعمل العسكري هناك بشكل واضح. يبقى السؤال كما قلنا، السؤال الأكبر هو عندما يقدم الجيش الإسرائيلي طلبا لاستهداف في الضاحية كيف سيكون رد المستوى السياسي؟
0: وسؤال آخر كذلك، هل نتنياهو من خلال هذه التحركات الأخيرة هو يسعى للإفساد على الاتفاق، على الإفساد أولا، يسعى للإفساد أولا على المفاوضات في مرحلة أولى وعلى الاتفاق في مرحلة ثانية، أو هناك خطة إسرائيلية وهناك يقين إسرائيلي داخلي بوجوب القضاء على قيادات الحزب وعلى كل المنشآت العسكرية التابعة للحزب في هذا التوقيت؟
1: في إسرائيل هناك خطة من أجل القضاء على حزب الله. إسرائيل تقول بأنه لا يمكن أن يبقى حزب الله مسلحا في لبنان وأن تبقى الحالة مثل ما كانت عليه قبل الحروب. لذلك إسرائيل تسعى بشكل واضح وبشكل كبير من أجل إنهاء الدور العسكري لحزب الله في لبنان.

0: هذا قد يكون بالمفاوضات مع الدولة اللبنانية وإدخال الدولة اللبنانية في هذا الموضوع، هذا قد يكون باحتلال إسرائيلي لكامل الأراضي اللبنانية وتطهير لبنان من حزب الله، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا جدا، وأيضا قد يكون بإدخال الجانب السوري وإخراج الجانب الإسرائيلي من هناك ليقوم بهذه العملية.
1: الحقيقة
0: من جهة أخرى الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على أنه
1: أي لأنك أتيت على نقطتين جدا مهمتين قبل الحديث عن الجانب الأمريكي، ولكنك لما تدرج حسابات إسرائيل بربط مع الدور السوري، ولما تتحدث عن إمكانية احتلال كلي للأراضي اللبنانية من الجانب الإسرائيلي، نحن هنا نتحدث عن قراءات أو نتحدث عن خطط عسكرية جاهزة، عن سيناريوهات موضوعة على طاولة القيادات الإسرائيلية؟
0: هناك خطة عسكرية موضوعة على طاولة القيادات الإسرائيلية تقضي بأن يكون هناك احتلال كامل للأراضي اللبنانية من أجل نزع سلاح حزب الله، وهي خطة واسعة كاملة شاملة، وأيضا ربما نقول خطة بها مغامرة كبيرة من الجانب الإسرائيلي، إلا أنها موضوعة أمام المستوى السياسي لإقرارها في حين لم يكن هناك أي إمكانية أخرى للعمل ضد حزب الله. هذه الخطة موجودة. أما بالنسبة للموضوع السوري فنحن سمعنا الرئيس ترامب يتحدث عن ذلك علانية، وقبل ذلك كانت بعض الأوساط في إسرائيل خاصة في قيادة المنطقة الشمالية تحدثت عن هذا الخيار، الخيار أن تدخل القوات السورية أو أن تقوم القوات السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع وقيادة سوريا الجديدة بالعمل ضد حزب الله، لأن هناك فأر كبير بين هاتين الجهتين، نقصد القوات السورية الجديدة وحزب الله، وأيضا للقوات السورية الجديدة تجربة كبيرة في العمل ضد حزب الله في الأراضي السورية وفي الأراضي اللبنانية، ولكن الحديث الذي يتم الآن من وراء الكواليس هو إخراج إسرائيل من لبنان وإدخال القوات السورية على غرار قوات الردع عندما دخلت سوريا إلى لبنان بطلب من الحكومة السورية ومن جامعة الدول العربية، وهذا ما تريده سوريا في حال وافقت على ذلك.
1: نعم، أود شكرك جزيل الشكر. الأكيد لنا لقاءات أخرى لمتابعة كل هذه التطورات وقراءتها. مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نتابع دائما مع رصد هذه التطورات ومع عودة تصعيد بنك الأهداف الإسرائيلية في إيران، نتحدث أولا عن هذه النقاط التي شملت المزيد من المنشآت والمجمعات الصناعية والبتروكيماوية التي تشكل عصب الصناعات العسكرية الإيرانية. سلسلة من الانفجارات غير المسبوقة استهدفت أنظمة الدفاع الاستراتيجية وأهداف عسكرية وسط وغرب إيران كما تشير هذه الخارطة، حيث تم استهداف منطقة معشور الاقتصادية للبتروكيماويات جنوب غرب إيران. أيضا تم استهداف بعض القواعد الصناعية والعسكرية في طهران أصفهان، تحديدا في نجف آباد. أيضا مشاهدينا، تم تحديد أهداف حيوية في تبريز ومعشور وضرب أنظمة دفاعية في خارج. أيضا تم تنفيذ استهداف على بعض الأهداف في كرمانشاه وكرج ومنطقة ملارد غربي طهران، أيضا إسلام شهر جنوب غرب طهران إلى جانب شمس آباد. ورغم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لعدة أيام من القتال مع إيران، مشيرا إلى أنه يتهيأ أيضا لاحتمال عودة المواجهة إلى معركة طويلة الأمد. وقال الجيش أن الولايات المتحدة ساعدت في اعتراض جزء من الصواريخ الإيرانية، مضيفا أنه يستعد كذلك لاحتمال إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه كان يتوقع تحركا من إيران لكنه لم يكن متأكدا من توقيت تنفيذ العملية. في تطور آخر، حمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استئناف الأعمال القتالية مع إسرائيل، قائلا إن تحركات إسرائيل في المنطقة لا يمكن فصلها عن السياسات الأمريكية، مؤكدا ضرورة تحديد مسؤولية واشنطن بوصفها طرفا في تفاهم وقف إطلاق النار الذي جرى في أبريل الماضي.
2: بلا شك كما ذكرت لا يمكن فصل تصرفات إسرائيل في المنطقة عن سياسات أمريكا. المهم بالنسبة إلينا هو إثبات مسؤولية الولايات المتحدة بصفتها طرفا في اتفاقية وقف إطلاق النار في 8 أبريل.
1: نناقش كل هذا.

0: التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفاك، الخبير في الشؤون الأمريكية حسن طرزي، وصحفي في شبكة العربية محمود مجالي. أهلا وسهلا بكم. لمناقشة هذه التطورات، وإن انتهت وتوقف القصف ولكن تفتح أسئلة كبيرة عن مدى إمكانية تجدد هذا القصف الذي قد يؤثر على المفاوضات. اسمح لي أن أبدأ معك أستاذ مسعود. بالأمس كنا تقريبا من خلال تحركات عسكرية معينة في الداخل الإيراني، تصريحات إسرائيلية، إقفال بعض الأجواء الخاصة ببعض الدول العربية، استشعرنا بأنه قد يكون هناك تحرك، ولكن هذا التحرك كيف يمكن تقييمه بالربط مع التصريحات الأمريكية؟
1: أنا أعتقد بأن الإيرانيين في واقع الأمر قد وقعوا في الفخ، لأن إسرائيل في النهاية لا يمكنها أن تقوم بعمليات قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى مواجهة دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. مثلا إذا استمرت هذه الهجمات وتحولت إلى حرب واسعة، إسرائيل بحاجة إلى الدعم اللوجستي الأمريكي. ولكن من جهة أخرى، الركود في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي كانت بحاجة إلى تحريك المياه الراكدة في هذه الظرف. لذا عندما أعلنت إيران إذا يتم قصف الضاحية سنرد على إسرائيل، لذا شاهدنا إسرائيل بعد هذا الموقف الإيراني قصفت الضاحية.
0: ولكن لماذا تحدث عن الحرج الإيراني وليس عن الحرج الإسرائيلي؟ لأن إسرائيل هي من تحركت رغم الثوابت واليقين الأمريكي بوجوب استمرار هذه المفاوضات. باختصار تكرم،
1: أنا أعتقد بأن إيران هي لا تريد الدخول في المواجهة، ولكن نتيجة للهجمات على الضاحية والهدف الأساسي منه هو تحريك المياه الراكدة في المفاوضات من جهة، وتفكيك الساحات التي أكدت على وحدتها هو السبب كان وراء ذلك.
0: ولكن أستاذ محمود، ما فائدة تحريك المياه الراكدة إن لم يكن هناك استمرارية، بمعنى تحريكها في كل مرة والعودة إلى نقطة البداية؟ هذا قد يفيد الجانب الإيراني بعكس ما تريده إسرائيل.
2: هي محاولات إيرانية تحديدا، بدأت بمحاولة استهداف دول خليجية في الإمارات، تارة البحرين ثم مطار الكويت ثم الكويت والبحرين، في محاولة منها للخروج من حالة الرمادية التي فرضها ترامب على إيران. أصبح واضحا بأن ترامب لا يريد التوصل إلى اتفاق إلا إذا كان يلبي شروط واشنطن أو البقاء في هذه الحالة الموجودة. الآن سنقول هذا يعني سيسبب خسائر بالنسبة لإيران، على العكس تماما. يعني إذا كانت هذه عملية الحصار تكلف الولايات المتحدة 1.5 مليار شهريا، ترامب يحقق مبيعات للنفط وأخرى بأكثر من بالعشرات المليارات. لذلك إذا حسبتيها كصفقة رجال أعمال هو ربحان في هذا الموضوع. لماذا إيران تحاول أو حاولت ضرب هذه العملية؟ ولاحظنا أيضا محاولتها إعادة إحياء وحدة الساحات. يعني هذه النقطة جديرة بالانتباه.
0: ولكن هذه نقطة كذلك، يعني هل نتحدث عن إحياء، إعادة إحياء وحدة الساحات، أو نتحدث على اتفاق
2: أنا أعتقد
0: أصلي يتضمن وحدة الساحات لم تلتزم به أمريكا في وقت من الأوقات؟
2: أنا أعتقد أنه إيران مارست ضغط على الحوثي ومارست ضغط على الميليشيات في العراق، وفي محاولة منها للقول. نحن أمام تطور آخر، يعني إذا ما قام الحوثي بما أعلن بأنه سيقوم باستهداف السفن في باب المندب، نحن أمام إغلاق آخر، وبالتالي هذا سيؤدي إلى أنه المجتمع الدولي سيتحرك سريعا هذه المرة ضد إيران. لذلك إيران تحاول قدر الإمكان الخروج من حالة الخنق التي وضعها فيها ترامب من خلال جولة تصعيد.
0: أستاذ محمود، بنقل هذه العواجل، إذن تطورات عاجلة وتصريحات تنقلها وزارة الدفاع السعودية التي تؤكد أن التحقيقات في الصاروخ الذي أطلق من اليمن أظهرت هذه التحقيقات إطلاقه تجاه دولة إقليمية. الدفاع السعودية كذلك تؤكد أن الصاروخ

0: الذي انطلق من اليمن أخفق وانحرف عن مساره وأعطى مؤشرات غير دقيقة. طبعا هذا بالربط مع ما كنا نتحدث عنه بخصوص التحركات الحوثية. تبقى العين على كل هذه التطورات، ونود كذلك إرفاقها ببعض التوضيحات فيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية. أستاذ حسن، يعني نحن نشك، وهذا عملنا، هذا في صلب عملنا، أن نشكك دائما في أي تحركات على الأقل، خاصة لما تكون غير متطابقة مع المواقف. يعني الرئيس الأمريكي يسعى، وهذا قاله أكثر من مرة، إلى تحقيق اتفاق، يسعى إلى استكمال هذه المفاوضات. من جهة أخرى هو يدفع بكل الأطراف إلى التهدئة. فكيف يستقيم الوضع إذا قبل باستهداف الضاحية الجنوبية، واستهداف الضاحية يقول حتى اللبنانيون، مراقبون لبنانيون، لم يكن لها ذلك الهدف الكبير، لم نرى استهدافا لقائد كبير مثلا يتبع لحزب الله، تخرج من بعده إسرائيل تتحدث عن. فكيف يمكن الحديث عن الموقف الأمريكي؟ ولكن قبل هذا نشير مشاهدينا ونعود من جديد لمتابعة هذا البيان. إذن هذا البيان لوزارة الدفاع السعودية نتلوه عليكم، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع لواء الركن تركي المالكي بأنه وإلحاقا للبيان الصادر مساء اليوم الاثنين الموافق ل 8 يونيو 2026 بشأن إطلاق صاروخ بالستي من اليمن واختفائه بالقرب من الحدود، فقد أظهرت نتائج التحقيقات والمراجعة الفنية أن إطلاق الصاروخ كان باتجاه دولة إقليمية، ولأسباب فنية تتعلق بالصاروخ البالستي فقد أخفق وانحرف عن مساره، ما أعطى مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف، حيث سقط هذا الصاروخ في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية. كان هذا بيان وزارة الدفاع السعودية على إثر تحقيقات طبعا بشأن إطلاق صاروخ بالستي من اليمن واختفائه بالقرب من الحدود، كما أشارت وزارة الدفاع السعودية. سنبقى في متابعة هذه التطورات. أعود من جديد إلى سؤالي أستاذ حسن.
1: أهلا بك أستاذ ريم، مساء الخير لك وللأساتذة وللجميع. بالحقيقة يعني يبدو أننا في حالة العاقل الوحيد فيها هو الرئيس الأمريكي.
0: معقول؟
1: نعم، يعني غريبة للتطورات اللي عم نتابعها بشكل مستمر،
0: رغم أنه عرف بمزاجية أحيانا، تصريحاته السريعة، غموضه الاستراتيجي، تعتبر بأنه الأكثر واقعية وعقلانية في هذا التوقيت.
1: أعتقد أنه بنظرة سريعة على 100 يوم اللي مرت نجد
2: أو الوقت ليس مناسب،
0: أو الوقت مش مناسب هذه الفترة.
1: نجد أن الرئيس الأمريكي قد وصل بالفعل إلى مرحلة النضج فيما يتعلق برؤيته لهذا الملف تحديدا، الملف الإيراني. هو الآن يستثمر بكل ما يستطيع من قوة وبكل ما يمتلكه من أدوات بشأن إيصال هذه العملية إلى مرحلتها النهائية. اليوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال لم نكن في وقت أقرب من الوصول إلى الاتفاق النهائي بين إيران وأمريكا من هذه اللحظة. لذلك الرئيس الأمريكي حريص جدا على عدم اشتعال هذه الجبهة لسببين: الأول حتى لا يؤثر على جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران بغض النظر عن طريقة رد الفعل الإيراني أو حجمه أو نوعيته، والأمر الثاني لا يريد أي شيء أن يشوش على مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي الوليد حديثا الذي ترعاه واشنطن في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية الأمريكية.
0: والثالث لديه كأس عالم مرتقب.
1: هذه ملفات كثيرة جدا. هذه ملفات كثيرة جدا، مثل ما أشارت الأستاذة نادية قبل قليل، الليلة يشارك الرئيس الأمريكي في حضور فعالية تتعلق بكرة السلة في ولاية نيوجيرسي، وفي نيويورك أيضا فعاليات كثيرة جدا تمهيدا أو وصولا إلى انطلاق المونديال العالمي في أمريكا، المكسيك وكندا بعد أيام قليلة. لذلك هو على عتبة مرحلة مختلفة نوعا ما من رئاسته، يريد لهذا الملف أن يغلق تماما. يزعجه رد الفعل الإيراني، لكن أزعجه في البداية الفعل الإسرائيلي الأول، وعبر عن ذلك بشكل واضح وصريح، وما زال يضغط إلى حد ما على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي بدأ إلى حد ما في الكلمة المقتضبة التي شاهدناها قبل قليل مختلفا ومغايرا عما ظهر عليه في المراحل السابقة. بالفعل يبدو لي أن الفجوة بدأت تتسع
0: بين الرجلين، بدأ متشنج قليلا كذلك، وهو يتحدث بمصطلحات رسمية أكثر عن الرئيس الأمريكي. وهذا يحيلنا إلى إمكانية أن يتحرك نتنياهو بخلاف المساعي الأمريكية. قادر أن يتمرد نتنياهو حتى وإن كان هذا بعكس المصالح الأمريكية؟

0: أعتقد بأنه إسرائيل لا تستطيع بدون الولايات المتحدة الأمريكية.
1: حرب طويلة لوجستية وكذا.
0: ولكن عمليات محدودة بإمكانها أن تقوم بعمليات محدودة ونوعية. لأنه إذا نظرنا إلى خارطة الهجمات التي استهدفتها إسرائيل، هناك مثلا مالارد الذي طرح اسمه ورأيناه على الخارطة، هذه المنطقة منطقة ولادة البرنامج الصاروخي الإيراني. قبل 15 سنة قبل البرنامج الصاروخي الإيراني قتل هنا نتيجة لانفجار حسين طهراني،
1: نقطة البتروكيماويات الإيرانية المعروفة.
0: هذه النقطة مهمة أيضا. لماذا؟ لأن البرنامج الصاروخي الإيراني معظمه يخرج من هذه المنطقة وتم استهدافها وسلسلة انفجارات.
1: يخرج شهد. يعني بمعنى يطلق أو بمعنى يتم إنتاجه وصناعته في هذه المنطقة،
0: صناعة الصاروخية الإيرانية،
1: مش قواعده العسكرية
0: في منطقة مالارد. وأيضا البرنامج المسيرات الإيراني في نجف آباد في محافظة أصفهان أيضا كانت الاختيارات نوعية. أعتقد بأن إسرائيل بهذه الاختيارات إضافة إلى البتروكيماويات التي هي تعطي رسالة بأنه لو اتسعت رقعة الحرب سيتم استهداف البنية التحتية الإيرانية، كانت رسالة واضحة من قبل إسرائيل إلى إيران. وأعتقد إيران عندما تجاوبت بسرعة، لأن إيران قبلها قالت سوف تستمر لمدة أسبوع في ضرب إسرائيل، ولكن رأيناها تجاوبت وأعلنت وقف إطلاق النار مع إسرائيل. نحن أمام مثل هذا الظرف، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب الدور الأساسي. بدونها لا يمكن أن تكون هناك حرب طويلة الأمد بين إسرائيل وإيران.
1: عادة نحن نتكلم أستاذ محمود عن كل ما له صلة بالسياسة، بالعسكر، بالاقتصاد، ولكن يدخل ملف الرياضة كما تعلم في هذه الأثناء. كأس العالم قريبة ستنظم بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. هل تعتقد بأن هذا الملف قادر أن يكون رسميا وثقيلا في حسابات الرئيس الأمريكي، أو أنه تفصيل لا يهم بالمقارنة مع ملف كبير كالملف النووي الإيراني؟
2: على العكس تماما، يعني أنا أتفق معك بأنه هو تفصيل مهم بسياسات الرئيس الأمريكي. هذه مناسبة عالمية. بالأمس كان هناك تقرير أيضا لافت للانتباه بأن الولايات المتحدة فرضت إجراءات أمنية خلال كأس العالم تعد غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة لاستقبال مثل هذا الشعار. بطبيعة الحال إذا ربطنا هذا الكلام بارتياح الرئيس بأنه الحصار يؤدي واجبه على أكمل وجه، إيران لا تمتلك الوقت. هو قالها أكثر، كان يؤسس إلى هذه المرحلة التي نحن فيها عندما قال ترامب أنني أمتلك كل الوقت وسأختار الوقت المناسب. أنا أعتقد بأنه حساباته إضافة إلى كأس العالم إلى هذا التوقيت كلها تندرج في إطار هو سيختار الوقت المناسب. الذي حصل بالأمس هو محاولة من الطرف الآخر لكسر هذا الجمود. إيران تعي تماما بأنه ترامب مرتاح، وهي لا تريد أن يكون مرتاح، ولا تريد لكأس العالم أن يمضي، تريد أن تستخدم أوراق أخرى. هي استخدمت ورقة باب المندب، بالأمس بدأت تستخدم استهداف المنطقة كعادتها قبل فترة، ثم بدأت باستهداف ضاحية الجنوبية.
1: هي ما زالت لم تستخدم.
2: لا قصدي
1: هرمز.
2: لكن دول الخليج طبعا بطبيعة الحال. لكن إيران الآن حاولت أن تستخدم ورقة أخرى اللي هي محاولة استعادة الميليشيات. الاستهدافات لإسرائيل رمزية واعتداءات رمزية، وهذه لا يمكن القول بأنها معركة. هذه تبادل لإطلاق النار كل طرف. إيران قالت أنها انتهت من الرد، لم نسمع من نتنياهو أنه انتهى. وبالتالي إسرائيل اليوم لديها خيار قد يكون ورقة ضاغطة على إيران. يعني إيران فتحت على نفسها باب آخر بأنه هناك ورقة ضغط أخيرة أنه إسرائيل قد تقوم باستهدافها كل ليلة، وهي غير قادرة على الاستنزاف في هذا الإطار. وترامب، أما فقط ملاحظة سريعة على العلاقة بين ترامب ونتنياهو، العلاقة قد تكون ظاهريا للناس أن هناك خلافات، لكن أنا بعتقد أن هناك نوع من أنواع التنسيق، يعني لديهم هامش بالخلافات ولديهم هامش بأن يكون بينهما هذا الجدل الموجود، لكن الذي يحكم العلاقة بين أمريكا وإسرائيل هي اللوبي اللي موجود داخل الولايات المتحدة.

0: أغلبهم من الحزب الجمهوري الذي هو جزء من إدارة رئيس
1: ولكن
0: ترامب.
1: هناك اعتقاد بأن ترامب كأنه مل من تمرد نتنياهو، هو رجل ملول عادة يعني، ويريد أن يصرح وأن تنفذ البقية، أن تلتزم بتصريحاته وتنفذ.
0: بس هيك ملاحظة، هل تذكري عندما خسر ترامب لصالح بايدن وجملته الشهيرة يعني والخلافات على نتنياهو، عندما ظهر نتنياهو وأيد بايدن بشكل كبير
1: لم
0: جدا،
1: لم ينساها ترامب،
0: هذه لا أحد يعني لم ينساها، ومع هذا شفنا أن العلاقة عادت
1: لأنه اللوبي اليهودي الداخلي أو اللوبي المسيحي الصهيوني كذلك في الداخل الأمريكي يؤثر على كل
0: هذا اللي أقصد، أن هناك لوبي هو الذي يحرك أو يحكم هذه العلاقة ولا تخرج من الإطار المرة.
1: هناك طرف آخر لم نتحدث عنه كثيرا، وهو الطرف اللبناني الإيراني، بمعنى موضوع إلحاق جبهة لبنان بالاتفاق أو على الأقل بالاتفاقات السابقة في المحادثات ذكرته إيران، نفته وقتها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لما إيران تعود من جديد لتتحدث عن وحدة الساحات، ما الذي يعني هذا، خاصة وأنها لم تتحرك من قبل، تحركت فقط في هذه المرحلة، فيما قبل تحدثت عن وحدة الساحات، ولكن لما ضربت الضاحية لم تتحرك إيران، لم تقصف إسرائيل. لماذا في هذا التوقيت بالتحديد تعيد تذكر من جديد إيران بوحدة الساحات ولكنها تتحرك أكثر من الكلام هي تفعل؟
2: إذا كان هذا السؤال موجها لي
1: للجميع يعني. ولكن أبدأ معك، أعلم بأنك مختص في الجانب الأمريكي، ولكن الأكيد بأننا كلنا متابعون للتطورات الأمريكية الإسرائيلية الكل.
2: هو مما لا شك فيه أن إيران كانت، وذكرنا هذا الكلام في البداية، أنها لن تتخلى عن شيء من الأوراق التي تملكها، لأنها تدرك وتعرف وهي على يقين أنها ستكون في مرحلة ما على طاولة المفاوضات، حيكون فارق معها تقريبا كل ورقة متاحة، سواء كان ذلك الحوثيين أو الحزب في لبنان أو الفصائل في العراق أو أي شيء آخر يمكن أن تلعب به أمام المفاوض الأمريكي الذي يمتلك أوراق ضغط أكثر وأكبر وأشد فاعلية، وعلى رأسها الأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة وجهات أخرى وهي بعشرات المليارات، تحتاجها إيران بشدة لكي تحاول أن تنعش الوضع الاقتصادي. لنكون واضحين أن هذه المبالغ لو استلمتها إيران اليوم لن تنهي كل مشاكلها، لو استلمتها اليوم لن تنهي كل
1: تحررها
2: مشاكلها،
1: قليلا
2: لكنها ربما تخرجها من غرفة الإنعاش، لكن ستبقى في غرفة الطوارئ، لن تغادر هذه الأماكن بسرعة أو في وقت قريب. ما
1: تقدم عليه نتحدث عن نصف المبلغ، عن 20 مليار كم؟
2: 24
1: من 24.
2: فالوضع بشكل عام الآن إيران مثل ما الكل بيعرف بدأت تخسر شيء من هذه الأوراق، على فكرة تحركات الآن في العراق وربما جهود مميزة بدلها الرئيس العراقي الجديد ورئيس الوزراء العراقي الجديد، كثير من الفصائل التي كان بعضها مواريا لإيران الآن وافقت على تسليم السلاح، تحرك كبير جدا من سرايا السلام التي تتبع التيار الصدري، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أيضا بدأت تتحرك بشكل أكثر وضوحا، بشكل أكثر مخالفة للأولويات الإيرانية. ذكرتم قبل قليل الرد الحوثي أنه كان خجولا الحقيقة، أنا يعني خليني أعطف على بيان وزارة الدفاع أو المتحدث السعودي قبل قليل من وزارة الدفاع السعودية لما قال أنه هذا الصاروخ أرسل إشارات غير دقيقة. أيضا الحوثيين أرسلوا إشارات غير دقيقة منذ البداية، كانت دعوات مستمرة من إيران لهم بالمشاركة والانخراط بشكل أكبر، لكنهم إلى حد ما الرسالة العامة وهي غير دقيقة حتى هذه اللحظة في ظل الحديث عن مضيق باب المندب والتهديدات المستمرة، لكن الرسالة التي كانت صدرت منهم لم تكن دقيقة بشكل مطلق، إنما أوضحت لنا أنهم لن ينخرطوا في هذا الجهد حتى هذه اللحظة. جوابي المباشر على سؤال حضرتك أن إيران كانت تحت الحديد والنار، لم تكن في رفاهية من الوقت بحيث تتفرغ لمساندة بقية الجبهات.
1: ربما الآن ستبدأ بالحديث عن ذلك، ما المرتقب من بعد هذا التصعيد؟ هل نحن وبعد كل ما رصدناه من تصريحات أمريكية، من كلمة نتنياهو ومن تصريحات كذلك إيرانية، هل نحن أمام متابعة لإمكانية تمرد إسرائيلي بضربات محدودة، أو أن الجانب الأمريكي سيحيد هذا؟

0: التحرك الإسرائيلي، وسنكون أمام مفاوضات أو ستكون مفاوضات تحت النار، لا نعلم يعني كيف سيكون الوضع.
1: إذا لم يكن هذا التمرد تمردا مقصودا ومدروسا ومتفق عليه، أعتقد بأننا أمام مشكلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولكن هذا من المستحيل أن يحدث.
0: أو أمام ترامب ونتنياهو ربما.
1: أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ناقشناه عدة مرات مع بعض، بأنها لا تريد مناقشة وحدة الساحات على طاولة المفاوضات، وإسرائيل تلعب دور أساسي في تفكيك وحدة الساحات، وهذا ما تريده أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها لا تريد أن تطرح إيران أوراق الميليشيات على طاولة التفاوض وتأخذ منها امتيازات. لذا هي تحاول التعاطي بشكل مباشر في العراق أو بواسطة إسرائيل في لبنان في حل أي ملف للميليشيات على حدة، بعيدا عن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر بطريقة تبادل الأوراق أو تنازل عن الأوراق. أعتقد نحن أمام مثل هذه الحالة. لذا في هذا الخصوص يكون التمرد الإسرائيلي تمردا شكليا ومدروسا، لأنه من المستحيل إسرائيل أن تتمرد على الولايات المتحدة وهي تحظى بالدعم اللامحدود منها.
0: لا شيء مستحيل في هذا الإطار. أي تفضل.
2: مسألة وحدة الساحات وأن تكون موجودة كملف أو ورقة على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أعتقد أنها في مرحلة من المراحل ريم، ربما تكون مطلبا لبعض الدول الإقليمية لأنها تريد أن يغلق هذا الملف. أما تأخيره الآن عن أي اتفاق مزمع أو محتمل أو مرتقب أو وشيك بين الإدارتين الأمريكية والإيرانية، واستثناء ملف هذه الفصائل وهذه الأذرع، سيسبب صداعا حقيقيا لدول المنطقة، لأنها ذاقت وجربت وعرفت أن هذه التشكيلات وهذه التنظيمات غير منضبطة
0: وستخرج بأكثر احتقان من بعد هذه الحرب،
1: وتنهيها الولايات المتحدة الأمريكية في كل دولة دون أن تطرح على طاولة المفاوضات. أعتقد هذا ما حصل في العراق، وحضرتك أشرت إليه، الوضع في العراق تقريبا أصبح شبه محسوم إلا مجموعتين صغيرتين. الساحة العراقية خرجت تقريبا من ناحية الميليشياوية من يد إيران.
0: أعتقد ذلك أستاذ مسعود، في العراق في العراق كان هناك تعاطي ذكي جدا والتفاف على القانون، يعني أعطوا الأسلحة باليمين وتسلموها باليسار. ما فائدة
3: أنا متفق معك ريم، ما زال موضوع العراق بعيد. صحيح. ليس الآن، ليس هكذا يمكن حصر السلاح،
2: لكن هي خطوة
3: وستبقى خطوة رمزية تحت القانون. لكن الولايات المتحدة أعطتهم مهلة 3 أشهر وهي تحايل حتى يستطيع العراق أن يأخذ الموازنة الشهرية من الولايات المتحدة، لأنه الولايات المتحدة هددت بالودائع العراقية. صحيح. ونعرف كل هذه القصة. لكن فقط سريعا ريم، فيما يتعلق، واضح بأنه ترامب نجح بأنه إقناع نتنياهو بأنه يكفي، وبالتالي توقفت الضربات. لا نعرف ما الذي سيحصل بعد. واضح بأنه الأهداف التي استهدفتها إسرائيل رغم أهميتها ليست كما كانت تخطط سابقا، وهذا يعني أن ترامب نجح بإقناع نتنياهو بهذا. لكن أعتقد أنه سيترك نتنياهو أو يترك إسرائيل يدها في أي لحظة يمكن أن تستخدم كورقة ضغط. الذي سيحصل الآن أننا سنعود إلى حالة الرمادية. ستأتي إيران تحاول مرة أخرى. لا نعرف كيف ستفكر في ذلك الموضوع. إيران اليوم هي في طريق سهل وفي طريق صعب. هي تبحث دائما، يعني الطريق السهل أن تقول دعونا نتفق وهذه الاستسلام ونوقع على هذا الاتفاق، وهي لن تفعل ذلك. لذلك هي لن تفعل ذلك لسبب بسيط، هي ترى بأنه التوقيع على هذا الاستسلام هو ورقة الاعتراف بانهيار النظام وشرعية النظام.
0: صحيح.
3: وتتآكل وسينتهي. هي تعلم تماما أن عمرها الافتراضي، المتشددون في إيران يعرفون تماما أن عمرهم الافتراضي بدءا من اليوم سيكون إما أشهر أو سنة. تحديدا ليس من الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنما من الداخل. لا أحد يلقي نظرة على الداخل، الداخل متفجر لدرجة بأن الإيراني اليوم، المواطن الإيراني اليوم لم يعد قادرا على تحمل

0: المستوى المعيشي وما يحدث له من القمع الأمني والملاحق، وبالتالي يعي الطرف المتشدد بأنه
1: هذه زاوية مهمة في الواقع داخل الإيراني.
0: لذلك يحاول الإيراني اليوم اللعب بكل الأوراق للحصول على الأموال لتخفيف حدة الاحتقان في الداخل. مقتل النظام، مقتل الحرس الثوري والنظام هي في الداخل الإيراني أكثر من
1: وليس بخارج. أستاذ حسن،
2: أنا أود أن أعود بالحديث، يعني كنا في مرحلة سابقة تحدثتم عن شيء يتعلق بسوريا والحديث عن إمكانية دخول السوريين على خط المواجهة في
1: ترامب. ترامب بالأمس لما قال بأنه أقترح دخول الجانب السوري في محاولة ضبط تحركات حزب الله،
0: لكنه ريم وضعها بإطار طلب المساعدة. يعني قد وقال يمكن
1: لا
0: يمكن
1: صعب لا الشرع
0: لسوريا أن تدخل.
2: هو كذلك يعني مثل ما تفضلتي، لا الشرع يريد أن يتورط في مثل هذه الصراعات، وقالها بشكل غير مباشر في أكثر من مرة، ولا اللبناني سيقبل بذلك لأنه عنده تجربة ما زالت في
1: تاريخ
2: ذاكرته لم تذهب بعيدا. لذلك السيناريوهات المقبلة المقترحة في الأيام القليلة المقبلة سنشاهد مزيدا من الضغط الأمريكي على جانبي الأزمة للمضي قدما باتجاه إغلاق هذه الملفات. الآن أنا أسلط بعض الضوء على الجانب اللبناني نفسه الرسمي في لبنان. استمعنا يوم أمس وأول أمس واللي قبله لتصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون مع شبكة CNN، وكان واضح صريح ومباشر جدا،
1: لهجته شديدة
2: شديدة. الرجل عرف ما هي الطريق التي سيسلكها خلال المراحل المنتظرة. لذلك سنشاهد تحركا على مستوى الصعيد الرسمي في لبنان. هذه التصريحات أيضا عضدتها تصريحات من رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، كان واضح اللهجة، وراح افتتح مطار جديد في لبنان أو قديم وكان مغلقا في لبنان. هناك يعني تغير كامل في الرواية أو السردية الرسمية في لبنان، رؤية مختلفة. اللبناني نفسه اليوم، الشارع اللبناني يبحث عن مخرج من هذه الأزمة. لذلك أتون الحرب التي دخل فيها لبنان بسبب تصريحات ومواقف نعيم قاسم، والتشدد على الجهة الأخرى في الجبهة الجنوبية بسبب ممارسات نتنياهو، ورد الفعل الإيراني أيضا الذي يقوده مجتبى خامنئي نظريا أو الحرس الثوري فعليا على أرض الواقع. هذه المعطيات الثلاثة تزعج صانع القرار في الولايات المتحدة. لا نعرف ما الذي يمكن أن ندفع إليه بسبب هذا التشدد، لكن حتى الآن اللي بنقدر نحكيه أنه الرئيس الأمريكي ما زال يراهن على إمكانية الخروج إلى بر الأمان والوصول بهذه العملية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
1: ونحن سنبقى في انتظار. سأعود معك باختصار إلى نقطة الداخل الإيراني. كم تبقى لنا من الوقت؟ دقيقة، في دقيقة اسمح لي أستاذ مسعود. الداخل الإيراني تعتبر زاوية مهمة في هذه الفترة.
3: أشار الأستاذ محمود إلى نقطة مهمة للغاية حقا. الوضع راح نعرف، الدول لا تسقط بالقص ولا بالضربات،
1: ولكن ليست هناك مبالغة في القول بأن الداخل الإيراني، الداخل الإيراني أنا ما أتابعه بأنه ملتف على حكومته. هناك
3: تشاهدين ما يعكسه التلفزيون الرسمي الإيراني،
1: ولازم أطلع على
3: للنظام. بإمكاننا نحن نعرف، بإمكاننا أن نسلط الكاميرا على مجموعة بشرية، وهذه المجموعة البشرية تظهر من خلال هذا الإطار وكأنها مجموعة كبيرة، ولكن في الداخل الإيراني الاحتجاجات هي كانت كبيرة داخل مختلف المدن الإيرانية. لا ننسى الوضع المعيشي السيء، ووجود حوالي 40 مليون تحت خط الفقر هو الخطر.
1: كلها نقاط وكلها محاور سنعود لها. وشكركم جزيل الشكر على كل ما أفتونا به من قراءات الأستاذ مسعود، الأستاذ محمود، الأستاذ حسن. هذه التغطية مستمرة مشاهدينا، عودوا ألقاكم بعد ساعة من الآن في ساعة حوار دائما ضمن هذه التغطية. السلام عليكم.

قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: من الوقت السابق حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
10: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أنا كفيلها الكاميرا خلاص.
15: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
16: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
17: أخبار سارة مع عصام وسارة.
18: نرحب بكم متابعينا، هذا هو موعد الأخبار السارة. موضوع اليوم،
19: هل مر عليكم مستمعين بيوم من الأيام شخص دائما يحب ياخذ اللقطة، يشعر أنه هو محور الكون، يشعر أنه هو دائما الكلام لازم يتمحور حوله ويزايد على آلامكم؟ موضوعنا اليوم حيكون بإذن الله المزايدة.
18: نعم، هذا هو موضوع نقاشنا اليوم متابعينا، عن المزايدة. هذا الموضوع مهم جدا، لأنه أغلب الناس بيشوفوا الآخرين مزايدين، لكن هل أنت نفسك كيف شايف نفسك؟ هل الصفة دي فيك أنت أم لا؟ هل أنت مزايد ولا لا؟ وأحيانا بالفعل مسألة أنك أنت تاخذ اللقطة، يعني نتحدث عن قضية ما، عن شيء، موضوع معين، يأتي شخص يقول أنا أكثر منكم اهتماما بهذا الموضوع، كمثال مثلا على الكرم، مثلا يقول لا بأنه هو كريم جدا. مثلا شخص يتحدث عن زيارة منطقة ما، على طول هو يدخل في الموضوع يقول لا أنا زرت منطقة أخرى مختلفة. صحيح. وهي أفضل وأفضل وأفضل. نتحدث عن الإرهاق، عن التعب، يقول أنتم لم تروا شيئا، لم تروا مدى الإرهاق ومدى التعب الذي أعاني منه، وكأنه هو الوحيد.
19: صحيح.
18: صاحب السيطرة،
19: صاحب اللقطة،
18: صاحب اللقطة ويحتكر البطولة، صاحب البطولة أيضا. إذا نتحدث عن هذا الشخص، عن المزايدة وعن صاحب البطولة دي، حنتعرف أكثر عن هذا الموضوع. حنسعد أيضا بتلقي مشاركاتكم معنا عبر خط الهاتف 011-5100-100 ورقم الواتساب
19: 056-62-62-062.
5: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 011-5100-100 او عبر الواتساب

0: أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع عصام وسارة.
2: نرحب بكم متابعينا. حنتلقى أول اتصال معنا. ألو مرحبا.
3: بومبا ساعدني.
4: ها قول يا تيمون إيش صاير؟
3: هو دائما تيمون بيأخذ المشهد. أول والله أول صورة ذهنية جات في ذهني هو بومبا وتيمون.
4: مع إن طيب. حرام العلاقة اللي ما بينهم كانت علاقة دعم ما كانت مزايدة.
3: لا والله والله يعني استغلال ما بقول استلطاخ.
2: طيب خلينا في الواقع كيف المزايدة معك واخد اللقطة؟
3: الحقيقة زي ما وصفناها في البداية
2: طيب.
3: إنه لما يكون أحد بيستغل اللي حوله
4: صحيح.
3: عشان يظهر بالصورة إنه هو الهيرو هو اللي صاحب الفضل وهو صاحب الإنجاز هذه الحقيقة مرفوضة في كل الحضارات
4: صحيح.
3: بس في النهاية بومبا ساعدني.
4: طيب. شكرا لك يا رياض.
2: تحياتنا لك على المشاركة والتعليق. مسألة المزايدة نحن نتكلم دكتورة عن مسألة الصفة الشخصية ولا لا ولا حاجة شخصية بكتسبها من
4: طيب خلنا نقول أنه هذه لو سميناها أو صغناها بطريقة أكثر شعبية نقدر نسميها سيكولوجية محور الكون اللي هو دائما نعتقد أن الكون لازم يتمحور حوله لازم الكون يرى أنه هو الوحيد اللي يعاني أنا صاحب اللقطة بالبداية لازم يعني نحط حاجة مهمة أنه علماء النفس وعلماء الاجتماع ما اعتقدوا أو ما وضعوا له مسمى أنه هو قليل ذوق أو هو غير متزن أو أيا كان جانا عالم اجتماع اسمه ديربر قال هذه اسمها النرجسية الحوارية كيف النرجسية الحوارية؟ يقول لك أن الأشخاص اللي يزايدون أو اللي يجون يتكلمون عن المزايدة عندهم مشكلة اسمها استجابة التحويل
2: طيب.
4: إحنا كبشر طبيعيين لما أحد يقول لنا عن مشكلة يكون عندنا حاجة اسمها استجابة الدعم أحد صار له حادث اللي عندهم استجابة الدعم يقول بسم الله عليك أنت بخير أمورك طيبة أما اللي عندهم استجابة التحويل فهم يأخذون الحوار لصالحهم يجي أحد يقول أنا مثلا صار لي حادث يقول يا الله هذا ذكرني بموقف أنا صار لي حادث أمس أو قبل يومين شفت أحد صار لي حادث هذول الأشخاص
2: وهذه صفة من صفات النرجسية
4: اسمها النرجسية الحوارية الأشخاص اللي عندهم هذه المشكلة ديربر يقول عنهم يقول إنهم هم ما هم مضطربين هم عندهم انعدام بالتعاطف ما يعرفون يظهرون التعاطف للآخرين يستمتعون في الكلام اللي يؤيدهم والأشياء اللي تؤيدهم هذه المهارة ترى تكتسب من الطفولة وهي طبيعة يعني طبيعة في الأطفال لكنها إن لم تعالج في مرحلة المراهقة في مرحلة الشباب تتحول إلى شكل من أشكال الأنا فتصير الأنا عندهم متضخمة وما تصير شيء لطيف بالنسبة لهم
2: جميل وكثير من الصفات تبدأ من الطفولة بالمناسبة من لم نبادر لمعالجتها من البداية تكون إشكالية كبيرة جدا لأنه البعض بالمناسبة عنده مسألة إنه الأكثر هو الأفضل هو الأكثر هو الأحسن والإسقاط دي أنك يعني دائما أي شيء تسقطه لنفسك وتحوره لنفسك
4: أحسنت أساسا لازم نستوعب حاجة أنها هذه الظاهرة أحيانا تصاغ بطريقة أنا الضحية أو أنا الضحية الأكبر أو أنا الضحية الوحيد فيها عدة أسباب أساسا السبب الأول أنه الأشخاص اللي يعانون من هذه المشكلة يكون عندهم مبدأ كيف هو دور الضحية فتلاقيه دائما يعتقد أنه الضحية يمتلك حصانة أخلاقية الضحية أي المبرر هو يسويه هو ضحية بالأخير أي حاجة هو يعملها ضحية الحاجة الثانية أنه هو يحتاج الموارد والدعم احتياجه لأنه يكون هو المحور اللي أنا شوفوني أنا اللي أبغى أكون في الهوت سبوت أو في بقعة الضوء هذه اللي أنا موجود شوفوني أنا أحتاج الدعم والنقطة الثالثة هم يحتاجون السيطرة على سردية الحوار لما يشعرون أنه أنا الحوار ما هو في صفي لازم أنا أسيطر على هذه السردية للأسف أنه يقوم فيها كثير
2: نعم. السيطرة وأنه نظرة الآخرين بالنسبة لي أهم من نظرتي أنا لنفسي
4: أحسنت.
2: حتى أنه الآخرين كيف ينظرون إلي إذا نحن نتحدث متابعينا عن المزايدة هذه المزايدة كيف نتعامل مع هذا السلوك اللي بيبدر من البعض ولماذا أيضا يحتاج البعض لأنه يثبت دائما أنه هو الأفضل أو أنك أنت محور الكون أو أنت الأساس في كل شيء والأكثر تضحية والأكثر وما إلى ذلك هذا هو موضوع نقاشنا نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم

0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع عصام وسارة.
2: وكان المسألة أيضا هناك صراع ما بين ثقتك بنفسك والاستعراضية دي، إنك أنت تستعرض الأشياء، وكانوا ما في اتحاد بيناتهم، هم في صراع دائما. أيهم تستعرض عشان تثبت نفسك إنك أنت فعلا واثق من نفسك ولا لا؟
3: أو أحيانا في البعض يحتاج لأن يشعر بثقة بنفسه أنه يشعر أنه يحتاج أن يكون مرئي. إحنا من طفولتنا نحتاج أننا نكون مرئيين. يتكون الموضوع من مرحلة مبكرة مرة، فلما يجيك طفل عمره 4 سنين واسأل معلمات الروضة، مروا عليهم أطفال كثير بهذا الشكل، يجي يقولك أنا أبوي أقوى من أبوك، أنت عندكم سيارة حمراء، أنا عندي سيارتين حمراء، أنتم عندكم كذا، إحنا عندنا كذا. هذه مرحلة نمو طبيعية في الأطفال، خيالهم الواسع، رغبتهم في القبول. يعني حتى أحيانا تلاقي أطفال ما يشعرون بالألم، بس يروحوا عند المعلمة يقولها معلمة أنا بطني توجعني، معلمة أنا عندي جرح، معلمة حطي لي لصق جروح. يتكون هذا الشعور من البداية برغبته أنه يكون مرئي، شعور طبيعي مرة. ما لم يشبع هذا الشعور من الداخل، إيش اللي يصير وقتها؟ الطفل هذا يتحول إلى طفل، إلى مراهق، إلى شاب دائما يحتاج أنه يكون مرئي. هذه الشعور أو هذه المشاعر اللي بتصير وقتها كأنه أخذها من الطفولة ولم تعالج، رغبته في أني طالما أني مرئي، طالما أن الناس قاعدة تشوفني، إذن أنا صاحب مكانة، إذن أنا صاحب تقدير، إذن أنا صاحب احترام. هذه المشكلة للأسف تصير كثير،
2: أيضاً لأنه الآخرين أيضاً اللي حولك، المحيط اللي حولك بيغذيك بالمسألة دي، يشعلها زيادة.
3: أيوة، لأن
2: تكون مرئية.
3: أيوة، أحيانا هي أشياء إسقاطات على الآخرين. أنت تعتقد أنك لما تكون مرئي الناس هيحترمونك،
2: صحيح،
3: لما تكون في الهوت سبوت أو في
2: نقطة بصفق لك.
3: أيوة،
2: كل الناس تحييك، شاطر شاطر.
3: أيوة. لبعدين لما تستوعب في لحظة ما، أو الأشخاص اللي يستركون في لحظة ما، أنه أنا مو لازم دائما اللي أكون في الضوء، عادي أني أكون في الظل واستل أنا مرئي ولسه أنا الناس تحبني. هذه تعرف وين نلاقيها؟ في بيئة العمل مرة كثير. يجي أحد يقول أنا والله التاسك هذا أنا مرة أرهقني، يجي أحد يقول أنت بس هالتاسك، أنا يومني كنت كذا سويت 4 مهام وما والمدير قال لي وما أدري إيش حصل لي. فندخل هنا في أزمة منافسة غير شريفة، إثبات مين فينا الأقوى، لأن أكثر معاناة هو الأكثر قوة.
2: صحيح.
3: فللأسف أنه هذه المرحلة
2: صراع يعني حول الأفضلية، ويهم الأفضل ويهم الأحسن والأكثر،
3: وكأنه يغذي نقصا فيه من خلال المزايدة.
2: هذه المزايدة.
3: أحسنت.
2: نعم، جميل جميل. طب بالمناسبة لأنه قد أنت تكلمت عن مسألة أن الطفولة هي ساعدت تساعد في أنه تنمي أو تغرس في داخلنا مسألة المزايدة دي، وينمو بالتالي ويكبر هذا الإحساس. بس في الآن مع التطور اللي حاصل أيضا في أشياء أخرى تساعد في التغذية دي، مسألة عدد اللايكات، مسألة المتابعة، مسألة السوشيال ميديا، بطريقة ما هي قد تساعد أيضا في أنه تغذي شخص أنه يكون هو مزايد.
3: طب خليني أقول لك على حاجة. الإنسان ما لم يكن مشبعا داخليا راح يبحث عن أي شيء يسقط فيه احتياجاته. الشخص اللي دائما يبحث عن المزايدة هذا شخص هو غير مشبع داخليا، ما يملك حوار اللي هو الحوار الداعم المتعاطف. يعني أنا عادي أجي أقول لك مثلا أنه أنا اليوم أنا مرة مصدعة، بدل ما تجي تقول مثلا الحمد لله على سلامتك أنت كويسة، تقول أنا عندي شقيقة لها سنة الشقيقة هذه. طيب بمناسبة صداعي اللي أنا قاعدة أتكلم فيه، يعني هل أنت ترى أن صداعي ما له قيمة؟
2: هو عمل إلغاء على طول للصداع.
3: أيوة،
2: فوش اللي حول لنفسه
3: اللي هو أنت تعاني، إذن أنا أكثر معاناة منك، إذن أنا راح أكسب هذا الحوار وأكسب هذا المكان. للأسف أنه راح يبحث عن أي شيء يسقط فيه. هذا نلاقيه على قولتك في السوشيال ميديا. شخص مثلا يجي يقول أنا واجهتني المشكلة الفلانية، فيجي أحد يقول ما شفت وش اللي صار لي، فيزايد على معاناته. فننتقل صحيح. إلى حلقة غير صحيح. منتهية.
2: صحيح. أو نحن نبحث أيضا عن أنه أي موضوع بيحقق عدد كبير جدا من المشاهدات، من الإعجابات، وبالتالي نحن بنبحث عن وكانوا نكافئ أنفسنا. ما
3: أحسن
2: هذه المكافأة اللي بتحصل أوردي في نفس الوقت.
3: صحيح، كأننا نتسول التعاطف. فأنت قاعدة تتسول التعاطف بشكل أو بآخر. صحيح. رغبة في إشباع حاجة فيك.
2: صحيح. طيب حنتكلم عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل أيضا من وجهة نظركم متابعينا، هل المزايدة دي دليل قوة ولا لا؟

0: مثل ما ذكر الدكتورة سارة قبل قليل، أنت محتاج لشيء ما،
1: أيوة،
0: إشباع داخلي. ومسألة أنه نحن في نقاش ما في العمل في نطاق العائلة، فجأة كده النقاش ده يتحول من نقاش لموضوع لنقاش لشخص يريد أنه يبرز هذا الشخص، أنه يسلط عليه الضوء أكثر، وأنه هو بطل القصة.
1: أحسنت.
0: مباشرة يتحول لبطل القصة، يستغل أي مناسبة أو أي نقاش لإبراز قدراته.
1: أحسنت. ويا مكثرهم.
0: أنا
1: يا مكثرهم.
0: صحيح. طيب نذكر بالرقم التواصل بيننا وبينكم لتلقي مزيد من المشاركات إن كان لديكم أي سؤال واستفسار أيضا حول هذا الموضوع.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: نتلقى اتصال معنا. ألو.
3: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا وسهلا، مين معنا؟
3: حياكم الله، معكم خالد العارف.
1: يا هلا وسهلا يا خالد، سمعت موضوعنا؟
3: إيه، موضوعكم عن
1: المزايدة. حكينا، إيش رأيك؟
3: المزايدة هذه، موضوع هذا لما الواحد يكون في مجلس ويكون هو متصدر الجلسة وما يعطي فرصة أحد يتكلم، لما يسرد لقصة يطول فيها ويحاول أنه يبرز، يعني
0: يبرز نفسه، يعني قدراته،
3: بطولاته بشكل كبير. الناس هذه جماعة، أنا حسب تحليلي الشخصي لها يسمونها الشخصية النرجسية.
1: الله عليك.
3: طبعا الشخصية النرجسية هذه من الشخصيات المزعجة جدا جدا، اللي تقابلها في الشارع، في مجالس، في العمل، فيبدأ هو يمجد نفسه، أنا وأنا وأنا وأنا.
0: هذا يا خالد هذا تتركه خليه يمجد نفسه ويتحدث عن نفسه، ولا تقاطعه كل مرة ثانية، ولا توقف معه؟ كيف نتصرف معه تعتقد؟
3: هذه صراحة، شوف طول العمر، هذا بالنسبة إنك كيف تتصرف مع الشخصيات هذه صعب جدا. حتى لو قاطعته ما حي، يعني بيزعل، وللأسف هذه موجودة في المجال عندنا، يعني تلقى لك واحد اثنين ما يصدق إنه يمسك المايك أو يتصدر المجلس وما يعطي فرصة أحد يتكلم أبدا. ولو أنت سولفت يقاطعك ويشبك في قصة جديدة، فهمتني؟
1: امتدادا من قصتك.
3: نعم،
1: امتدادا من قصتك. ايش قصة جديدة انت عطيت طرف وهو يكمل؟
0: ما في خلاص منه.
3: انت لو عندك سالفة وتبتسرد السالفة ما يعطيك فرصة تكملها، ممكن يقاطعك في نص السالفة ويبدأ لك في قصة جديدة هو من عنده.
1: صح.
0: مصيبة.
3: أنا صراحة الشخصيات هذه ما أطيقها نهائيا، وأنزعج منهم بشكل كبير جدا.
1: الله عليك.
3: هم ما أدري هل هم يعون الشيء هذا، هل هم يدركون من
0: هذا السؤال،
3: أو لا، أنا ما أدري والله.
0: والله هذا سؤال.
1: والله يا خالد، مداخلتك حلوة، شكرا لك.
0: شكرا يا خالد، شكرا، تحياتنا لك.
3: شكرا لك.
0: وهذا سؤال مهم بالمناسبة، هل هم عارفين ولا لا؟
1: حلو هذا السؤال.
0: هل هم يعوا؟
1: عاد تعرف؟ خالد أعطانا حاجة حلوة، قال هذول نسميهم نرجسيين. خل أقول، أو من بعد الاتصال. طيب. أقول
0: صحيح. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: السلام. مين معانا؟
4: معكم أحمد من الرياض.
1: أبو أحمد، تفضل يا أبو أحمد، سمعت موضوعنا؟
4: سمعت موضوعكم. الحقيقة عندي حالة يعني محيرة.
1: أبو أحمد، أبو أحمد، أنا ماني قاعدة أسمعك كويس، ممكن أنك تقرب من المايك شوية، لأني قاعدة أسمعك كأنك حاطط سبيكر أو من البلوتوث.
4: طيب كيف
1: الله
4: الآن؟
1: عليك. الله عليك، الآن أسمع بوضوح، تفضل.
4: أسلم، يديك العافية، وأشكركم طبعا في الأول على برنامجكم الشيق المفيد.
1: الله يخليك، تفضل أبو.
4: الله يسلمك. أنا عندي حالة معرفة في عائلتي، يعني معرفة تندرج فيني من ضمن النقاش بتاع الحلقة ولا لا.
1: قولنا.
4: يعني عندي بنت أخوي مرت بظروف الحقيقة سيئة جدا، أسرية، ولغاية ما هي كبرت وتخرجت من الجامعة، وفي فترة الحرب هذه طبعا طلعوا كلهم من السودان وراحوا مناطق أخرى. يعني تفاقم

0: عليها حاله من حاله غريبه، هي ما اعرف يسموها اكتئاب ولا شيء، لكن هي اصبحت يعني بتمشي في طريق غريب جدا. يعني مثلا هي اولا ما تتكلم بالجوال، تقول لك هذا حرام، زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في جوالات. ما تجلس في ما تقعد على تخت ولا على سرير ولا على كرسي ولا مقعد، تقعد على الارض. تقول لا، هذه هي السنه، اني انا اقعد على الارض ما اقعد. تمشي حافيه، ممنوع يعني انها تشرب عصير او تشرب حاجه مفيده. يعني تقول لك لا بس الماء والتمر. حاولنا نعرضها على طبيب، رفضت تماما انها تمشي. على شيخ عشان يقرأ عليها، قال لا ما بتفيد القراءة.
1: هي لها فترة على الموضوع ده، على المنحة ده، هي لها فترة طويلة، فترة طويلة على ذات الأسلوب، ذات التصرفات.
0: تقريبا حوالي 4 إلى 5 أشهر.
2: طيب أبو أحمد، أنا عندي سؤال.
0: نعم.
2: هذا يعني هذه الحالة صارت بعد ما خرجتهم من المنطقة اللي كنتم فيها؟
0: بعد ما خرجت. نعم.
2: طيب.
0: بعد ما خرجت.
2: وضحت لي، وضحت لي النقطة، شكرا لك.
0: فما أدري هل الوضع هذا مناسب للحلقة ولا لا؟
2: مناسب طبعا.
1: جميل. نعم. شكرا
0: لكم، كثر خيرك.
2: الله يسعدك. لعلي أجيب على أبو أحمد قبل. جميل. ما أني يعني
1: نعلق على خالد. صحيح.
2: طيب، اللي صار الآن، إحنا لما تجينا صدمة، ولعل هو موضوع شوي خارج عن الحلقة لكن لابد أننا ننوه عليه، لما نواجه صدمة نفسية، سواء كانت صدمات من النوع الأول أو النوع الثاني، خاصة اللي هي صدمات الحروب، إحنا بشكل لا شعوري نسلك سلوكيات تحمينا. الأشخاص البعض منهم أنهم يعني تتمحور مشكلاتهم النفسية في أنهم يسكتون أو يصمتون أو تتغير سلوكياتهم. في حالة بنت أخو أبو أحمد، اللي حصل هنا أنها بعد الصدمة اللي صارت لها، أو بعد التراكمات والصدمة اللي حصلت لها، بدأت الآن تبحث عن مكان آمن، اللي هو القيم والمعتقدات التي تنتهجها. فعودتها للقيم الإيمانية والأخلاقية، وهكذا كان يعمل الرسول، وهكذا كان بعهد الصحابة، هي اللي بتعمله كأنها قاعدة تحافظ على ما تبقى من أكثر شيء تؤمن فيه، وهو العقيدة بالنسبة لها. اللي تحتاجه بنت أخو هو العلاج النفسي للصدمة نفسها، لأنه هذه اللي طلعت هي أعراض صدمة.
1: نعم. وهم لوحدهم لو حاولوا أن يتدخلوا في الأمر ويقنعوها، حتى قد يواجهوا صعوبة.
2: أحسن. هي لازم تروح لمختص،
1: لأن لديها قناعات معينة، لابد أن هي تتوجه إلى مختص. خالد تكلم كلام جميل جدا عن موضوعنا، تكلم عن أنه ده شخص نرجسي، وأنه هل هذا الشخص واصل وعارف نفسه ولا لا، لأنه وأكيد طبعا ما في شخص بيحب هذا الشخص البزايد، والشخص اللي دائما يريد أن يكون هو البطل القصة.
2: أي. طيب، خلي نقول لكم على حاجة. والله إني أنا أحب مستمعينا وأحب الثقافة اللي عندهم الرائعة. لما قال خالد هذا نرجسي، تعرفون أن الأشخاص اللي عندهم هذه السمات، نقدر نقول أن عندهم سمات النرجسية الهشة. كيف يعني؟ يكون عندهم تضخم من أنا عانيت وأنا فعلت وأنا صار لي. الحقيقة هو أن ما عندهم كبرياء حقيقي، هم يختبئون وراء الأنا. فإيش يصير؟ يشعرون أن استحقاقهم للأمور هو استحقاق هش. هذا الأشياء تبان في رواياتهم. فوقتها يرى أنه مشاعره وألمه وتجاربه هي أرقى وأعمق من الآخرين. فأي أحد يتكلم عن نفسه يشعر أنه تهديد للأنا حقته. فأنت تعب، أنا تعبان أكثر، أنت سافرت، أنا سافرت أكثر منك، أنت شربت مويه،
1: أنت مريض، أنا حتى مريض أكثر منك.
2: إيه. فتيجي تقول له مثلا،
1: غريبة مسألة المعاناة دي، يعني حتى في المعاناة أنت أفضل.
2: إيه، تخيل.
1: يعني أنا ممكن أوكي سفر أشي ما معين، أوكي ممكن مثلا،
2: تعرف هذولا كيف نتعامل،
1: لكن مسألة أنه يكون أيضا في المعاناة. إنك أنت أفضل، إنك أنت أكثر معاناة مني.
2: هذول بس لفوا عليهم وقولوا لكم مبروك، أنت أكثر واحد تعاني، هاك الوسام، خذوا وروح. كذا نتعامل معهم،
1: أنت ملك المعاناة.
2: أي هذاك، يلا هذا وسام المعاناة الأكبر. ليش؟ لأن هذول لما تدخل معهم في مهاترات تجاه أنا أكثر معاناة أو أنت، هذه مهاترات خاسرة. ليش؟ لأنه مين يثبت أن نحن أكثر معاناة ونحن حياتنا مختلفة؟
1: أكثر تضحية.
2: شكرا جزيلا. ما في أحد يضحي أكثر من أحد، إحنا حياتنا مختلفة.
1: نعم، تختلف. طيب، حنتواصل معكم متابعينا، نرحب بكل مداخلاتكم وأسئلتكم للتعليق حول هذا الموضوع، ولديكم أي سؤال آخر متاح هذا الأمر لكم دائما في الأخبار السارة. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562628202.

0: 62. أخبار سارة مع عصام وسارة.
1: نتواصل معكم ونرحب بمتصل آخر لدينا. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. مين معانا؟
2: الدكتور عبد الرحمن.
3: مرحبا يا دكتور عبد الرحمن، تفضل.
2: يا هلا سهلا، مرحبتين. الحقيقة موضوعكم مثير جدا وشيق،
3: حكينا.
2: ولكن أنا بتكلم عن الأنا، اللي عندي استفسار عن الأنا. لما أتكلم عن نفسي هل تفرق عن لما أتكلم عن أعمالي؟
3: وضح لي سؤالك أكثر.
2: هل هذا يعني يدخل في الأنا أن نتحدث عن الأعمال والأشياء اللي أنا
3: أحتاج توضيح عملتها. أكثر كيف تتكلم عن نفسك وكيف تتكلم عن أعمالك، تفضل.
2: هل تدخل في الأنا لما أتحدث عن الأعمال اللي أنا قلتها مثلا في محاضرة؟
1: منجزات.
2: وأتكلم عن ما تم عمله من سابق، في أنه أنا سويت
1: دكتور.
2: كذا سويت كذا وسويت كذا، على أساس يستفيد الآخر من التجارب اللي أنا سويتها، هل تدخل في الأنا أم لا؟
3: أيوة. طب أنا عندي سؤال الآن، أنت تكون واعي مثلا في أعمالك، أنت تكون واعي أنت ليش قاعد تتكلم عنها، صح؟
2: أي نعم.
3: أحسنت. طيب أنا راح أجيبك. قبل
2: أنا جالس ألقي محاضرة أو في مجلس وأبغى الآخرين يستفيدون من
1: تجاربك،
2: هل تدخل الآن أم لا؟
3: طيب يا دكتور عبد الرحمن، أنت جاوبت على نفسك. أنت قلت أنا أبغى الآخرين يستفيدون من تجاربي. إذن أنت عندك غاية من الحديث عن هذا الشيء، كأني أجي أقول لك هذا العصير حلو جربه، لأني أنا جربته وفادني.
2: السؤال الثاني، لما أجي أنا أبتدي في المجلس وأتكلم عن الأعمال اللي أنا قمت فيها، هل تختلف عن لما أحد يسألني ماذا عملت في الموضوع الفلاني او الموضوع العلاني؟ طيب. على اساس اعطي تجارب.
3: لما تبدا في المجلس تتحدث، هل انت كمان عندك غايه عن الاعمال اللي قاعد تتكلم عنها؟ هل انت عندك هدف؟
2: كيف؟
3: انت الان في المجلس، انت الان في المجلس صح؟
2: نعم.
3: هل لما تبغى تتكلم عن حاجه انت عملتها او مكان انت رحته، انت عندك غايه او هدف انك تتكلم، من باب انك تبغى تفتح سوالف، من باب انك
2: نعم ابغى مثلا الاخرين يستفيدوا. انا مثلا نقول بعمري 60 70 75 الى اخره، وعندي تجارب في الحياه مفيده، سواء في الاداره في اي مجال، وعندي منهم منهم أصغر مني سنا في 20 في 15 في 25، وأبغى منه الاستفادة. هل تدخل في الأنا لما أتحدث لهم عن التجارب؟
3: لا. ليش؟
2: أم لا؟
3: إيه، لأن أنت جاوبت على نفسك يا دكتور. أنت هنا قاعد تعلمهم لهدف. أنا عندي تجارب أبغاكم تستفيدوا منها، أو أحيانا إحنا يا دكتور نتكلم عن تجارب من باب الونس، من باب أني أبي أضحكك على موقف صار أو باب كذا.
1: وجميل أنه بالمناسبة إحنا نقول خبراتنا دي لبعض.
3: أحسنت.
1: يعني
3: بكون
1: من الشيء جميل أنك تقول خبراتك
3: متى تكون
1: الآخرين.
3: إيه؟ تضخمك في الآن يا دكتور عبد الرحمن لما تبي تسالف، لأنك تبي توري الآخرين أنا وش عندي. لأن تهديد الآخرين بمكانتك بتجاربك يشعرك بالتغذية. هنا أجي أقول تعالى عندك مشكلة بالأنا.
1: صحيح.
3: لكن أنت الآن بحديثك هذا جاوبت على نفسك.
1: أو بالمناسبة أو مسألة تانية، لما مثلا شخص آخر يتحدث عن تجاربي، تدخل أنت تتحدث تقول له لا أنت أصلا ما عندك تجارب.
3: أيوة.
1: تعال شوف التجارب اللي عندي أنا دكتور عبد الرحمن، أنا تجاربي 1 2 3، هنا إشكالية كبيرة.
3: فأنت يا دكتور عبد الرحمن جاوبت على نفسك، أنت مني أنا وأنقل عني، أنت ما عندك الأنا متضخمة طالما أنك تعرف هدفك من الحوار.
1: لا لو عندك أنا نحن محتاجين لهذه الأنا أصلا.
2: دكتور. والله الكلام اللي تقولوه أنتم أنا عارفه، لكن أنا أبغى الآخرين يستفيدوا منه.
3: الله يسعدك يا رب يستفيدوا منه.
2: المتلقي يستفيد من المداخلة اللي أنا سويتها.
3: أنت دائما يعني بما أنك مدرك للي قاعد تسويه، فبرافو عليك، شكرا لك يا دكتور.
2: تحياتي لكم، شكرا لكم. الموضوع الحقيقة شيق وممتع وفي فائدة للجميع.
1: شكرا
2: لكم.
1: شكرا شكرا شكرا. جميل انه شخص يعني يشاركنا ايضا، حتى انه نحن نقول دائما احنا جميعا نتشارك في الموضوع حتى نستفيد مع بعضنا البعض جميعا. هذه الاراء مفيده للجميع. اتصال اخر. الو مرحبا.
4: الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. مين معنا؟
4: الدكتور.
1: مرحبا.
3: لو مسهلا، مين معنا؟
4: مساك الله بالخير، كيفك طيب ان شاء الله؟
1: الحمد لله. مين معنا؟
4: دكتورة سارة، كيفك إن شاء الله طيبة؟
3: أنا مرة الحمد لله كويس، الله يرضى عنك.
4: معك أبو بدر من الرياض، الله يسلمك.
3: هلا ومسهلا أبو بدر.
4: يلا حيا. أنا والله ما أبي أشارك في الموضوع، بس أبي أسلم عليكم.
1: الله.
4: أبغى عندي جنتي في الدنيا هنا تبغى تسلم عليكم.
1: يا سلام.
3: يا أهلا وسهلا. ألو.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
5: أهلا وسهلا، حياكم الله، شلونكم؟ إن شاء الله طيبين.
3: مرة كويسين. أنت كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
5: الله يسلمك حبيبتي. أنا والله تفاجأت باتصال أبو بدر وعطاني لكم. أنا

0: أم بدر، الله يسعدكم جميعا.
1: يا الله شكرا يا لك يا أم بدر، وشكرا لأبو بدر إنه يعني أعطانا هذه يعني السلام اللطيف منك. شكرا
0: يا حبيبتي، شكرا شكرا لكم جميعا، يعطيكم
2: العافية. سعداء سعداء بهذا الاتصال. شكرا أبو بدر وأم بدر على الاتصال، تحياتنا لكم. اتصال آخر معنا. ألو، سعداء دائما احنا بهذه المفاجآت اللي بتلد الى البرنامج صراحه ايا كان ايا كانت. الو،
3: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: السلام، اهلا وسهلا، من معانا؟
3: احمد شعبان.
1: تفضل يا احمد شعبان، سمعتنا.
3: الله يخليك. هو عندي سؤال بس معلش يعني خارج الموضوع.
2: خارج المزايده.
3: لما يكون عندنا مثلا حد دكتور او مهندس مثلا على سبيل المثال، واحنا في مكان عام ولا قهوة ولا مجلس ولا اي مكان، هل من اللائق والمعقول ان يقال يا دكتور عصام ولا يا دكتور سارة ولا يا مهندس عبد الرحمن؟ وإلا النداء فقط في المهندس في معمله والدكتور في عيادته أو جامعته.
1: حلو سؤالك. الله. حلو سؤالك، شكرا
2: أحمد
1: لك.
2: رائع يا أحمد. يا أحمد رائع يا أحمد، شكرا شكرا. وهذه مفاجآت اليوم.
1: الجواب أنه نحن دائما ولعلنا كنا نتحدث كمان عن هذا الموضوع أنا واحدة من صديقاتي اليوم، نقول أنه في إجابات هي عبارة عن معضلة أخلاقية. في أشخاص يرون أنه لا تشيل كلمة دكتور مني لأنها تضع لي مكانة وتضع لي كذا قيمته في حرف الدال اللي جنب اسمه. إذا شلت الدال فهو بلا قيمة، فيستميت أنه ينقال عنه يا دكتور أو يا مهندس.
2: باسمه يقول لك لا، لو لا سمحت لا لا. دكتور
1: فلان فلان، شكرا جزيلا. انت بالدكتور او من غير الدكتور، بالمهندس او من غير المهندس، انت بالاخير انسان ولك مكانتك ولك قيمتك. هي بالنهايه اشياء يعني الاشخاص هم كيف يرون نفسهم، كيف يرون قيمتهم. والله يا احمد شعبان لو تبغانا ناديك البش مهندس او البش استاذ، انت بشر باللي تبي. فعموما في هذه المواضيع سواء النادي احد دكتور او مهندس او استاذ او محامي او ايا كان، هي تعود للشخص نفسه وللمجتمع حقه. ما ننفع نحن نيجي نقول لثمانية مليار نسمة إيش المفروض النادي.
2: ومدى تعاملك مع هذا الشخص، هل هو شخص ده قريب منك ولا لا؟ هل هو صديق ما صديق؟ هل في تعامل بيناتكم ولا أنت لأول مرة حتقابل هذا الشخص؟ على حسب الظروف تختلف المسألة. أنا بالمناسبة حي تاني مرة تانية أبو بدر وأم بدر كده، بس ما تسألوا إليه، بس تحية خاصة لأنه صراحة هو اتصل فقط للسلام علينا. ونحن دائما سعداء بكل اتصال يرد إلينا أيا كان هذا الاتصال. حنعود لموضوعنا، موضوعنا عن المزايدة والشخص اللي دائما يحاول أنه ينال دور البطولة في كل مكان، في كل مجلس، في كل لحظة. لكن برقم التواصل بيننا وبينكم لمزيد من الآراء والتعليقات.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
2: طبعا الآن متوقف حول مسألة المقارنة في المعاناة دي، لأنه هل بالفعل هي يعني هل المعاناة أيضا تستحق أن نقارن بعض ولا لا؟ لأنه فحس أنه من الطبيعي أنك تتقارن، تحصل مقارنات مثلا في أشياء عادية أخرى، إنجازات، تجارب، أشياء معينة، مواقف معينة. لكن انك انت في مرض مثلا تذكر بانك انت لا كنت مريض اكثر،
1: يعني عادي جدا.
2: هذه مثلا غريبه صراحه.
1: لا هي موجوده ترى وبكثره ونشوفها بكثره. احيانا حتى هذه نقولها في العيادات ونقولها خارج العيادات. نقول احيانا لما يكون الحوار ما يخصك انت، حتى ولو كنت اشد الناس معاناه، من حق الاخر ان هذه اللقطه هو اللي ياخذها. يعني حتى لو كنت انت تعاني الان، وبعيد الشر عن الجميع، من حق الآخر لما يتكلم عن نفسه تترك له المساحة أنه يتكلم عن نفسه.
2: صحيح.
1: عادي خله يتكلم. لا تيجي أنت تجي تقول لك مثلا، أحد يقول والله أنا كنت في المستشفى اليوم، يجي ثاني يقول والله أنا كان عندي وما كان عندي. هذه شكل من أشكال عدم النضج.
2: صحيح. ولا بقى أيضا في التعامل.
1: مرحبا، ممكن تسمعنا من التليفون وتوطي صوت الراديو؟
2: ألو
1: ألو.
2: طيب حنسمعنا في
1: يعني أحب أسمعني
2: ارتداد الصوت. أحد منا بكل من يتصل بنا إغلاق صوت الراديو حتى نسمع بشكل الأسباب. لابد نتكلم عن

0: السبب؟ يعني هل انت طيب انت لما مثلا ما تترك شخص اخر يتحدث عن نفسي، او انت تحاول انك تلتقط اللقطه قبل ما تلتقط اللقطه نلتقط
1: الاتصال؟
0: هلو
1: الو، ممكن تسمعنا من التليفون وتوطي صوت الراديو من فضلك؟
0: الو مرحبا.
1: الو
0: مرحبا،
2: ممكن تسمعنا من التليفون؟
1: احنا قاعدين نسمعنا.
0: طيب نعتذر. هل المسألة لها علاقة بأنك أنت تبحث عن مكانة، يعني أنك أنت تريد أنك أنت تصل لمكانة اجتماعية ما، أو عندك أهداف معينة تريد أنك تحقق هذه الأهداف، وبالتالي تعمل دائما على لقطة ضوء، تسليط الضوء؟
1: أحسن. طيب خلي أقول لك على حاجة. الإنسان يحاكي آخر تصرف هو بيعمله. في نظرية لو ما يعني خانتني ذاكرتي كان اسمها نظرية جيفري. هذه النظرية كانت قائمة على إيش؟ كانت قائمة على أنه نحن نحاكي آخر تصرف إحنا عملنا له. أنا لما أجي أعطيك مجموعة أسئلة والجواب يكون ألف، إذا طلع الجواب صح لما أعطيك سؤال بعده لا شعوريا أنت راح تختار سؤال ألف أو الإجابة ألف. فالإنسان بشكل لا شعوري سلوكيا يختار آخر ردة فعل صارت له. أحيانا لما نكون فعلا قاعدين نعاني، أو فعلا نكون قاعدين نتألم، أو نكون أنجزنا، أو نكون أيا كان، أو أصحاب اللقطة الحقيقية، يشبع فينا شعور يعطينا مكانة ويضعنا في كفة حلوة كذا يعني رائعة. فيقوم وش يسوي الإنسان اللي هو ما عنده هذه المكانة وحصل عليها بعد معاناة أو بعد مجهود، هو حصل عليها بالمرة الأولى بشكل حقيقي، تعاطف حقيقي، مكانة حقيقية أيا كان، يقوم يختلقها في المرة الثانية ويختلقها في المرة الثالثة بحثا عن نفس الشعور الأول بنفس الطريقة يحاكيها. ليش؟ يعتقد أنه يحتاج نشوة الانتصار الأولى هذه،
0: حتى لو كان مكافأة دي، حتى لو كان المقابل أنك تلغي شخص آخر. أحسنت. تلغي إلغاء للشخص الآخر دية، وبالتالي هنا تكمل الإشكالية الكبيرة جدا، فإنك أنت في النهاية تريد أن تسلط الضوء على نفسك ليس إلا
1: ألو
0: نفس الإشكالية في سماع صوتنا. ألو، البعض مثلا موضوع المزايدة دي، لأنه يعني أنت قد تزايد على الآخرين بأشياء كثيرة جدا. نتحدث عن القيم، أنت أفضلهم، تزايد على قيمك. نتكلم عن الأخلاق، أنت تزايد أيضا على الآخرين بالأخلاق.
1: أحسنت.
0: بكل شيء يعني أنك أنت وهل ده دليل لأن أنت خلاص أنت زايدت بالمسألة دي، أنت تريد أن تثبت ماذا يعني؟
1: أحسن. طيب خليني أقول على حاجة، أنه أحيانا اعتقادك أنك تأخذ المركز الأول في أي شيء يضع منك قيمة، حتى ولو كانك تأخذ المركز الأول على جائزة لا شيء. للأسف أن في أشخاص كثيرين يعتقدون، يعني هذا نشوفهم في المجالس، نشوفهم في الأماكن، حتى أحيانا قد نقع نحن ضحايا لهذا الشيء بشكل لا شعوري، أنه نعتقد لما نحصل على المركز الأول إذا نحن صح. إحنا المركز الأول مو دائما هو المركز اللي يناسبك. فنعتقد لما نيجي نقول، أو أحد يعتقد أنه لما نيجي نقول أنا قيمي أحسن من قيمك، أنا أخلاقياتي أحسن من أخلاقياتك، هذا شكل من أشكال محاولة التنافس. اللي شفت أنا أثبت أني أنا أحسن منك، وقتها يشبع فينا شعور قد لا يكون هذا الشعور حقيقي، قد يكون مؤقت ترى، ويا رب يكون هذا الاتصال حقيقي. ألو
2: ألو
1: مسهلا، مين معانا؟
2: فهد.
1: طيب يا فهد، ممكن توطي صوت الراديو وتكلمنا من التليفون
0: عشان نسمعك بشكل واضح، لأنك يبدو أنك بتحاول. نعم
1: طيب فهد تسمعنا؟ مساء النور. هلا ومسهلا فهد.
2: دكتورة
1: تفضل.
2: عندي بس نصة يا دكتورة.
1: تفضل يا فهد، بس لو توطي صوت الراديو
0: وتعلي صوتك عشان نسمعك.
1: يلا.
2: يا ستي، قبل يمكن 40 سنة كذا. ألو
1: أسمعك.
0: نعم
1: أسمعك.
0: نعم نسمعك.
2: قبل يمكن في جار اللي تجوز.
1: أيوة
2: ولا جاب أحد، ما جاب بعد 10 سنين. قلت له جالس ولد، قال لا.
1: أيوة، ليش قال لا؟ هو فعلا ما جاله ولد؟
2: دراية خارج المملكة، خارج الرياض. أنا ساكن في الرياض. شو يا ستي؟
1: أيوة،
2: بعدين الدراية هذه جعل الله فيها بركة، جاله ولدي
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
2: أيوة والله، جاء محمد وخالد.
1: الحمد لله على سلامتهم، الله يقر عينهم فيه. أقول الحمد لله على سلامة محمد وخالد.
2: نعم.

0: أماركم ما عاد يا غير شيء. سنين بس جو. بعد 10 سنين قلت ما جاء العيال قافي واحد ثاني قال لا. وأخذ مني سلف. سلف فلوس.
1: نسمعك والله
2: نحن سامعينك مع انه في صوت امامك يعني ما نسمع صوت بشكل واضح. طيب تفضل. اخذ فلس
0: 20 سنه وقال انا بحج الفلاح سددني وحج.
1: ايوه
0: وقال اجل عطني درايه مثل الاولى. ورحت جبت له لا سددني ولا عطني
1: لا. والله يا
0: فهد انا ما اسمح لك تحج نان تسددني.
1: ايوه
0: انا صحيح الواحد ما يحج الا يسدد
1: صحيح سدد ديونه.
2: جميل نعم واضح.
0: فهد انت ماجد في بيتي.
2: لا انا حي زميل ماجد في بيتي. عصام معك. عصام معك. حي زميل ماجد في بيتي نحييه تحيه خاصه.
1: شكرا لك يا فهد.
0: شكرا للدكتور الله يطول عمرك.
2: الله يحفظك. شكرا فهد.
1: كل التحايا للزميل ماجد التبعيتي.
2: صحيح حي تحيه خاصه جدا.
1: احب الوضوح في فهد. قال لما انت بحاج الا وانت مسدد دينك.
2: مسدد دين يعني.
1: اي فلا انا احب الوضوح. الوضوح في كل شيء هو سيد الموقف.
2: هذا الشخص يتمنى يكون سامعنا الان ويسدد دين فهد.
1: اي
2: سدد دين فهد
1: او علمنا نتوسط لك عند فهد عند ماجد الثبيتي.
2: سدد دين فهد. صحيح اتمنى ذلك. طيب تواصل معكم متابعين. حنتكلم عن المزايده مساله الشخص اللي بيزايد على الاخرين حقق انجازات كثيره او يزايد في المعاناه او ما الى ذلك.
1: الو
2: طيب حنعود ونستقبل مشاركاتكم مؤكد اسئلتكم المتعلقه بهذا الموضوع. دكتوره من خلال حديثك وحديث مستمعين ايضا يبدو انه في ربط ما بين الشخص البزايد دي والنرجسيه بشكل كبير. يعني في وكانوا في صفات او وكان المزايده هي جزء قد تكون صفه من صفات الشخص النرجسي الدائما بيحتاج دائما لاثاره انتباه الاخرين. أحسنت. دائما الناس الاخرين ينتبهون اليه ودائما اعجاب الاخرين وهذه صفه من صفات الشخص النرجسي باي حال من الاحوال.
1: كنت بيوم من الايام او بالاصح مش يوم ليوم. اليوم كنت قاعده اشوف مسلسل الام كانت تغصب ولدها. هو مسلسل يعني من وحي خيال المؤلف ان شاء الله. الام كانت تغصب ولدها على انه يذاكر عشان يدخل كليه الطب في جامعه ما. فكان الطالب هذا منزعج مرة متألم فيقول لها أنا تعبت من الضغط اللي أنت قاعدة تسوينه. أنا مرة كنت مرهق من الضغط هذا. فالأم في المسلسل تقول له أنا اللي تعبت أنا اللي سويت أنا اللي عملت. وجودك في هذه المدرسة كان من مجهودي. وجودك من كذا. أنت كم تعاني. أنت بس معاناتك أنك قاعد تذاكر. أنا نقلت بيتنا. أنا سويت أنا عملت. فمع تسارع الأحداث جاء أحد الأشخاص بنفس الحلقة هذه قال لها إذا أنت تبغين ولدك يدخل كلية الطب لا تضغطينا. أنت تبغين تحققين هذا الحلم أنت أدخلي كلية الطب. فكانت تقول بس أنا كنت أكثر معاناة. فكان يقول لها هذا الشخص الثالث يقول لها لا تحققين أمنياتك من خلال هذا الطفل. فالنقطة فين أن الأشخاص اللي يزايدون أحيانا يستخدمون الآخرين كجسر علشان يبروزون صورتهم سواء كانوا الآخرين زملاء أزواج أصدقاء أو حتى ناس عابرة.
2: صحيح. طيب المزايدة والشخص الذي يريد دائما أن يأخذ اللقطة ويسيطر على الأجواء وينال إعجابات الآخرين واهتماماتهم هذا هو محور نقاشنا. سريعا سنذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
2: طيب خلينا نقول ايضا انه في بعض الاشخاص لديهم مساله انهم يحب الظهور. انه دائما يكون شخص ظاهر مضيء دائما مشع في اي مكان واخر ولا يرضى بانه ما يظهر باي حال من الاحوال. لابد في اي مكان في اي جلسه انا اكون ظاهر.

0: صوتي مسموع، المرئي اللي انت تكلمت عنه في الاول في بدايه الحلقه، في اي مكان انا الظاهر كده مشع. وكان هو لانه هو في النهايه بيقنع نفسه بانه كان انا لا لانه انا واثق من نفسي، وبالتالي ده يفرض علي انه انا اكون ظاهر حب الظهور.
1: خلينا نقول ان دائما يقول لك كل شمس مقابلها ظل. الانسان الطبيعي انه يكون احيانا في الشمس واحيانا في الظل، يكون في الشمس بالوقت اللي يلزم الظهور في الشمس، ويكون في الظل معظم وقته. احنا الان مع حر الرياض مو دائما نطلع بالشمس، لكن لما نحتاج او يلزمنا نطلع. نفس الموضوع في حياتنا، احيانا في المواضيع اللي تلزمنا اللي نسويه اننا نظهر بالضوء، نكون هذا هو مكاننا، هذه هي اللقطه حقتنا اللي لازم نكون الان متواجدين فيها. وأحيانا كثيرة وأكثر نكون في الظل، لأن هذه ما هي لقطتنا.
0: صحيح، والإشكال أنك أنت تعرف متى تتحدث ومتى تصمت.
1: أحسن،
0: متى تتحدث ومتى خلاص تسكت. أيوه. لا تقول ولا كلمة.
1: أيوه.
0: ومتى تتحدث.
1: أي الله، الآن أنا أعرف متى أتحدث، فبناء على حديثي الآن أجي أقول أن الأشخاص أحيانا حتى اللي ما يحبون يظهرون بالشمس، أحيانا في أشخاص يحبون دائما يكونون بالظل. فبناء على وجودهم الدائم في الظل يشعرون أنه أنا عمري ما أبغى أكون بالهوت سبوت، فيعطون هم الآخرين اللقطة. فبناء على هذه الطريقة احنا لازم نكون متزنين ما بين شمس وما بين ظل.
0: صحيح صحيح، معادلة هي الاتزان فيها دائما هو الخيار الأمثل. والمسألة دي مسألة المزايدة دي عندها تأثير، يعني عندها تأثير على حارجة للمداخل خالد تقريبا تكلم عنه، قال ذكر بأنه ما في حد يحبهم أصلا، وبالتالي الشخص المزايد دي حيواجه إشكاليات. صحيح. إشكاليات مع أصدقائك، مع أهلك، مع زملائك في العمل حتى.
1: صحيح.
0: تأثير كبير جدا للشخص المزايد دي في تعامل مع الآخرين.
1: صحيح. مع أنهم بالبداية ترى يكونون مبهرين
0: في الأول،
1: يكونون مرة لامعين. هذا هو النرجسي، ترى بالبداية يكون مبهر لامع كلامه حلو، خاصة لو كان خفيف طينة. يصير المحبوب اللي يا رب الجلسة هذه ما تخلى منه،
0: لابد ملح الجلسات.
1: أيوة. لكن ترى مع الوقت الناس خلاص يتفشون،
0: تمل منه.
1: أي خلاص أنت ما عندنا إلا أنت،
0: وبالتالي أخذ يؤثر أيضا على أصدقائك من حولك حقيقيين، أو زملائك من حولك، أو حتى أسرتك، يعني حتى ممكن أبنائك يهربوا منك.
1: أحسنت
0: يعني بسبب أنك أنت في كل جلسة بتزايد عليهم.
1: وأحيانا
0: غير مرغوب، تتحول لشخص غير مرغوب فيه.
1: وأحيانا تشعر أن اللي قدامك قلت ليش ما أنت قاعد تسمعني، طب أنا الحين أنا عندي مشكلة أبغى أتكلم فيها، اسمعني. لا يجي يقول لك أن مشكلتك هذه أنا يومني كنت بعمرك ساعة كذا كذا، طب اسمعني، طب أنا قاعد أحكي. حتى هذه النقطة أحيانا تصير في حتى في العلاج النفسي، أحيانا يروحون الناس للمراجع أو مراجعين يروحون للمعالج النفسي يحكوا له عن مشكلة، فيقرر المعالج مش، وهذا شيء خاطئ ترى مش صحيح، أنه يسقط هذه المشكلة على اعتقاده أنه هو راح يحلها، فيجي يقول أنا يوم من الأيام صار لي كذا وكان هذا هو الحل. فهو يعتقد أن هذه موديلينج، هو كأنه قاعد يعطي له الدور أو يعطي له محاكاة، لكن هذه هي عبارة عن كشف ذات. أحيانا إحنا لازم نسمع المعاناة مؤطرة باللي قدامنا ونحلها بناء على اللي قدامنا، ما نعطيهم تجاربنا الشخصية، نشوف هم إيش التجارب اللي تنفع معاهم.
0: نعم، وبالتالي أنت بهذا الأسلوب بطريقة ما تساعد في أنه الناس تهرب منك.
1: أحسن.
0: وبالتالي أيضا الناس تبتعد عنك، لأنه حيشعروا بعد شوي بأنه المسألة دي هي استعراض، أنت بتستعرض ليس إلا. المسألة دي ما فيها تواصل حقيقي، ما فيها أنت ما بتخلي فرصة لآخرين أنهم يعبروا عن أنفسهم. وجودك في المكان بيحول الحوار من حوار موضوع مسألة لحوار شخصي.
1: أحسن.
0: وهذا يبعد يبعد يبعد عنك الآخرين، لأنك أنت تسأل نفسك أحيانا ليه الناس تبتعد عني.
1: أيه.
0: حتى في مجال العمل مثلا، ليه أنا لوحدي؟
1: أيه.
0: ليه كل ما يجي جلسة الناس نهت الموضوع وحولت الموضوع لموضوع آخر أو ذهبت عنك بعيدا؟
1: أي لأنه الناس خلاص تشعر دائما بالألفة تجاه من يضع لها القيمة. بمجرد ما تضع للناس قيمة في أنك تسمع لهم، وترى بالمناسبة في فرق ما بين الاستماع والإنصات. أنا أقدر أسمع لك بس من غير ما أكون مركزة باللي أنت قاعد تقوله.
0: صحيح.
1: بينما الإنصات لا، أنا فاهمة اللي أنت قاعد تقوله ومستوعبة ومدركتها. فأنا راح أبني ألفة وتعاطف مع اللي قدامي لما أشعر أنه قاعد يفهم معاناتي، قاعد يشرح المعاناة حقتي، أو حتى يشاركني نجاحاتي. ما ينفع أني أروح لأحد أقول له والله أنا رحت مطعم فلاني، فيجي يقول لي أنا حتى رحت مطعم أغلى منه أو أحسن منه. طب شكرا، أنت رحت للأغلى، أنا ما عندي فلوس.
0: خليني أنا أحكي في الأول تجربتي الخاصة.
1: شكرا جزيلا.
0: علق بعديها واذكر تجربتك، ما في إشكالية يعني.
1: علمني تجربتك امتدادا لتجربتي، لكن لا تقطعني من المنتصف وتيجي تعتقد أن هي قصتك الأهم وقصتي الأهم.
0: بمناسبة المسألة دي قد تكون أحيانا ما نحن نتعرض لها جميعا في حياتنا بشكل عام. أحيانا نكون مزايدين في بعض لأنه بطبيعة البشر أحيانا الناس تحب دائما التقدير والاعتراف، إنك يتم الاعتراف بك، وبالتالي أحيانا قد تلجأ بطريقة ما وأنت حتى لا تشعر بأنك أنت زايدت في هذا الموقف.
1: صحيح. يكفي أحيانا، وهذه نقطة

0: دائما يعملها تيرا, وللأسف أنها تصير عند المزايدين, اللي هي قلب الطاولة. المزايد لما تجي انك تقول ترى وان وقعت فيها طبيعي اني اجي احط عيني بعينك اقول وقف انك تزايد, انا الحين صاحب المعاناه. المزايد وش يسوي؟ يقلب الطاوله ويتصيد لك الاخطاء اللي انت بناء عليها جت تكلمته. طيب خلاص انا اسف بس انت سويت لي كذا, انت عملت لي كذا. ما يعترفون احيانا في انهم لا فعلا قاعدين يزايدون, يرون ان حقهم الطبيعي انهم يعبرون عن نفسهم لانه هذا وقت للتعبير. لا, وقت التعبير هو انك تعبر في الوقت الصحيح.
1: والوقت الصحيح الاتصال الآن جاء في وقت صحيح.
0: دائما أوقات صحيحة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
2: ألو.
0: أيوه. ألو, هلا وسهلا, نسمعك, مين معانا؟
2: ألو.
0: ألو.
1: نعم نسمعك, مين معانا؟ تفضل. ألو. طيب. في إشكالية ما يبدو. سمعنا للصحيح. هذه الإشكالية, هذه مسألة المزايدة أو مسألة إنك أنت دائما تسلط الضوء أخذ اللقطة, هذه قد تكون نحن ذكرت في الأول بأنه قبل قليل بأنه مسألة دي جميعا نمر بها, لكنها تصبح مشكلة حقيقية دائما دائما, أحيانا تصبح مشكلة خطيرة جدا تؤثر على علاقتنا مع الآخرين, خاصة إن تحول هذا الأمر من سلوك عادي
0: إلى عادة
1: أو حاجة
0: أو يصير يعني نحن نقول فهمك لإحتياجاتك النفسية. أحيانا لما الواحد يكون ما أدرك إحتياجاته النفسية يسقطها على هيئة سلوكيات وأفعال. فهمك لحاجاتك النفسية وإحتياجاتك وإدراكك لجوانب القصور فيك, هذا يساعدك على حل المشكلات اللي تؤذيك ما بينك وما بين الآخرين, والسلوكيات اللي تؤذي أو تخرب ما بينك وما بين الآخرين. إدراكك, وهذه نقطة دائما مهمة, إلى أنك تعمل هذا السلوك بشكل لا شعوري, ابحث عن السبب الأساسي اللي يخليك ليش انت قاعد تزايد, اكبح هذا السبب, بعدين تسائل كيف اقدر اني استبدله. هذه حاجه مهمه.
1: اول سالت واحد المستمعين عن المساله دي انه نحن كيف نتعامل مع الشخص اللي بزايد دي بالمناسبه, لانه طريقه التعامل معه مهمه, لابد انه يكون هناك استراتيجيات معينه نتبعها للتعامل مع الشخص المزايد.
0: طيب أنا عندي ثلاثة استراتيجيات أنا أحب أستخدمها, حتى مراجعيني دائما نتحدث عنها. في استراتيجيات أكثر تتناسب معكم, ناقشوها مع نفسكم أو مع من تحبون, أنا حاعطيكم ثلاثة. أول واحدة أنه عادي مرة أن لما أحد يزايد علينا أو يزايد قدامنا نتدخل, أننا نعمل إعادة توجيه للموقف. يعني جاء مثلا سين من الناس تعبان, فجأة الثاني قال أنا تعبان أكثر منه, فبسم الله عليك سلامتك, لكن خلنا نشوف فلان تعبان من إيش ونحن رح نرجع لك. هذا التكنيك يخلينا نعمل حماية للمساحة الشخصية للأول والثاني. ممكن أنه أحد يجي يكلمك تجي تقول بسم الله عليك بس خليني أخلص كلامي بعدين تعلمني أنت إيش فيك,
1: وين المطعم الجيد
0: أو أنه بسم الله مين الدكتورة اللي رحت لها يوم بطنك أو
1: بعد ما نخلص بعد ما نخلص.
0: الشيء الثاني, لا تغذون المتزايدين. لما يجي أحد يزايد عليكم لا تغذونه لا بالإيجاب ولا بالسلب. أحيانا تغذيه بأنه خلاص مبروك أنت اللي فايز, خلاص أنت اللي تعبان الكبير, أنت اللي ناجح الكبير, أنت اللي تروح مطاعم زينة.
1: الشيء الأخير, ولأنه يبحث عن ذلك بالمناسبة, يبحث عن التغذية دي.
0: يعني أشراف ودية. بالضبط. الشيء الأخير اللي هو ضع الحدود. إحنا لازم نضع الحدود للمزايدين أو لغير المزايدين, أنه أنا أقدر اللي أنت صار لك, شكرا جزيلا وأن أنت تعبان, لكن هذا وقتي, هذه معاناتي, أنا اللي راح أتكلم لك, أو تدري ما راح أتكلم معك الآن لأنه أنت ما احترمت وقتي. وضع الحدود يحجم المشكلة.
1: صحيح, لأنه الإشكالية أيضا بالمناسبة أنه البعض بيجامل.
0: أحسنت.
1: ونحن بالمجاملة دي بنساعد فأنه إحنا نخلق بأيدينا بأنفسنا, بنحاول نخلق في شخص مزايد.
0: أحسنت.
1: زايد عليك أنت وبالتالي زايد على الآخرين, وحتى أنت قدام لو أنت حبيت يعني تتبع الاستراتيجيات الثلاثة اللي أنت ذكرتها قد يكون صعب. خلاص نحن وصلنا لمرحلة أنه هو قد ما يتقبل حتى أنه شخص مثلا ما يوقفه, لأنه يتعود دائما أنه هو المسيطر, هو الأول.
0: أحسنت.
1: هو الأكثر وهو الأفضل في كل شيء, في المعاناة ولا في غير المعاناة.
0: المقاومة دائما في السلوكيات تخلق لنا بالبداية صراع ثم تخلق لنا ألفة. طبيعي لما تحاول أنك تقول للشخص اللي بيزايد أنك قاعد تزايد علي أنه يقاومك, يغلطك, يقلب عليك الطاولة, أحيانا يروح يتكلم عن سين وجيم وراء وخاء أن هذا سوى وعمى. طبيعي. اللي أنت تسويه هنا طالما أنك أنت قررت أنك توقفه, تحمل النتائج, تتجاهلها, تضع لها في إطار معين, تسوي نفسك ما سمعتها. ألزم ما عليك عزيزي المستمع أنك تبني لنفسك حصن من المتلاعبين, حصن من المتزايدين, حصن من أي شخص قرر أنه يؤذيك نفسيا.
1: نعم, وعلى ذكر عزيزي المستمع تحياتنا لكل متابعين لكل اتصلوا

0: علينا اليوم، حاولوا واتصلوا أو حاولوا لم يوفقوا. الموعد بيننا وبينكم يوم الغد، إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع عصام وسارة، إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام.
2: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين،
6: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
8: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية الخبر وصدى،
0: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفل الكاميرا خلاص.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
14: لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
15: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
17: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
18: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
19: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
18: أكبر شبكة من المراسلين،
20: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
18: وأفضل باقة من المختصين.
21: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
18: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام.

وأعادت توجيه 134 سفينة أخرى. أعلنت إيران وقف هجماتها على إسرائيل بعد تبادل للضربات بين الجانبين، وقالت قيادة العمليات في الجيش الإيراني إن الهجمات جاءت ردا على ما وصفته بخرق إسرائيل لوقف إطلاق النار وشنها غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن بلاده دافعت عن حقوقها، لكنها في الوقت نفسه لم تغادر طاولة المفاوضات. في المقابل قالت إسرائيل إن وقف هجماتها على إيران جاء بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال مسؤول إن إسرائيل قررت الاستجابة لطلب ترامب، مضيفا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستتواصل بكامل قوتها في جنوب لبنان. قبل ذلك أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا تزامنا مع إعلان وقف إطلاق النار. ووصف مصدر إسرائيلي للقناة الرابعة عشرة المحادثة بالجيدة، وقال أن الجانبين أظهرا توافقا في الرؤية بشأن ما يجري من تصعيد في لبنان بحسب قوله. هذا ونفى مسؤول أمريكي لشبكة CNN ما أسماها بمزاعم مشاركة الولايات المتحدة في اعتراض صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه إسرائيل. وكان مسؤول إسرائيلي قال إن واشنطن ساعدت في جهود اعتراض الصواريخ الإيرانية. ختام الموجز على رأس الساعة ساعة حوار، ابقوا معنا.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك. ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

نحييكم مشاهدينا. وكأنهما احتفلا بمرور 100 يوم على بدء الأزمة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بتجدد الضربات. عادت الحرب بين إسرائيل وإيران، ولكن ليوم واحد، أي ل24 ساعة أو حتى لأقل، وذلك بعد مرور 100 يوم على هذه الحرب أو على اندلاع هذه الحرب. في وقت المشاهدين كان الجميع ينتظر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن التوصل لاتفاق مع إيران. اليوم بدأ ترامب يقول المراقبون غاضبا من استئناف هذه المواجهة بين إسرائيل وإيران، ولهذا وجه دعوة فورية لوقف هذه الحرب. طبعا استجاب الطرفان، كانت إيران أول من أعلن وقف الهجمات على إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل مشاهدين، استجابت أيضا لهذا الطلب بعد تواصل هاتفي واتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو، لكن الأخير ظهر لاحقا ليقول إن الحرب مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. وفي أحدث الأنباء، أعلنت إيران إعادة فتح مجالها الجوي أمام الملاحة الجوية، كما أعلنت إسرائيل عودة الطلاب إلى المدارس الثلاثاء. وهنا يطرح السؤال، هل انتهت هذه الحرب فعليا أم توقفت الضربات بشكل مؤقت وقد تتجدد هذه الحرب في أي وقت؟ ليس هناك إجابة دقيقة حتى الآن. هذا سيعتمد، يقول مراقبون، على الحوار الثنائي بين الجانب الإسرائيلي وبين الجانب الأمريكي، بين شخصين، نتنياهو من جهة ورئيس الأمريكي ترامب من جهة أخرى. شكوك كبيرة تشوب متانة هذه العلاقة في الوقت الحالي. سيعتمد كذلك على متى إمكانية حصر الموضوع في الداخل اللبناني. لبنان اليوم باتت الجهة التي تتركز عليها إيران للقول بأن هناك وحدة للساحات. فرض وحدة الساحات هو الذي قد يفلت الموضوع وقد يعيدنا إلى حرب جديدة. يقول بعض الملاحظين بأنها باتت بعيدة طالما الرئيس الأمريكي

وعي وعلى يقين بأن هذا الاتفاق قد يحدث، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل دائما. مشاهدينا، نحييكم إلى ساعة حوار.

0: نناقش مشاهدينا هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل العميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي، صالح حميد المختص في شؤون إيران في شبكة العربية، دكتور حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي، الأستاذ علي حمادة مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. بالأمس اختتمنا الحلقة لمن كان معنا بانتظار وترقب لضربة إيرانية باتجاه إسرائيل على إثر ضرب إسرائيل للضاحية واستهدافها للضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا فعلا ما حدث رغم محدودية هذه الضربات، ولكن عادت من جديد هذه التطورات وهذا التصعيد. اسمحوا لي قبل البدء باستعلام المزيد عن هذه الضربات وما مدى إمكانية العودة إلى هذه الحرب، أن نضع نقاطا على الحروف، نتعرف على بنك الأهداف الإيرانية التي ضربتها إسرائيل. نحن حددنا الإطار، إسرائيل بدأت بضرب الضاحية الجنوبية، ردت إيران على هذه الضربات والتي شملت، ومن بعدها عادت وردت إسرائيل على ضرب إيران أو استهداف الداخل الإيراني. شملت هذه الضربات الإسرائيلية المزيد من المنشآت والمجمعات الصناعية والبتروكيماوية، شملت كذلك عصب الصناعات العسكرية الإيرانية، ونتحدث عن الصناعات التي تخص الصواريخ البالستية. سلسلة إذن من الانفجارات كما نتابع هنا على الخريطة غير المسبوقة، استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران، حيث تم استهداف منطقة معشور الاقتصادية للبتروكيماويات جنوب غرب إيران كما نتابع على هذه الخريطة. أيضا بعض القواعد الصناعية والعسكرية في طهران، في إصفهان تحديدا في نجف آباد، أيضا تم تحديد أهداف حيوية في تبريز معشور، وتم ضرب أنظمة دفاعية في خارك، كما تم تنفيذ استهداف طالة بعض الأهداف في كرمانشاه كرج منطقة ملارد غرب طهران، وهي تعد مركز صناعة الصواريخ البالستية. مشاهدينا أيضا إسلام شهر جنوب غرب طهران إلى جانب بعض النقاط الأخرى. اسمحوا لي أن نبدأ بمحاولة فهم ما الذي حدث. هناك فعل قامت به وبدأته إسرائيل، جاء رد الفعل باستهداف إيراني للداخل الإسرائيلي، تبعه فعل موسع أكثر من جانب إسرائيل باتجاه نقاط محددة، ولكن ليس على الجغرافيا اللبنانية، هنا نتحدث في العمق الإيراني. هل هذا يؤشر لإمكانية عودة الحرب سيد العميد، أو دائما نحن في إطار عمليات محدودة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما حدث بالأمس نستطيع القول عنها أنها عملية محدودة، ما زالت جميع هذه العمليات منذ إبريل أو بداية إبريل، نعم، في مسألة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تواصلت مجموعة من العمليات العسكرية ولكن ما زالت تحت خط التصعيد. يعني بالأمس ما حدث منتصف الليل هو مربوط بالتهديد الإيراني. إيران هددت في الثاني من هذا الشهر بأن أي استهداف للضاحية الجنوبية سترد إيران. بالأمس السابع من يونيو استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية، الرد كان تقريبا بما مجموع 23 صاروخ إلى 25 صاروخ باليستي، والرد الإسرائيلي كان بمجموعة من الاستهدافات المهمة جدا. لكن اللافت الانتباه في هذه الاستهدافات وحسب مجموعة من المصادر أن الطائرات الإسرائيلية لم تدخل المجال الجوي الإيراني، أي أنها استخدمت ما يسمى ستاند أوف ميسايل أو الصواريخ جو أرض التي تطلق من مسافات سواء من الرامبيج

0: أو النوع الآخر اللي هو سبارو الصواريخ الإسرائيلية قد تكون هي المستخدمة لأنها تصل إلى مسافات بعيدة جدا. فلذلك نلاحظ الاستهدافات من طهران غربا أقل من 1200 كيلومتر، هذا دليل بأن فعلا هذه الاستهدافات. ولكن أعلن أيضا عن إسقاط طائرة بدون طيار في جنوب طهران وقريبة من طهران في المنطقة الجنوبية. حتى اللحظة هي ليست واضحة الطيارة هل هي أمريكية إسرائيلية ولا أيوة، ولكن ما زالت هذه العمليات في إطار محدود جدا رغم رفض الولايات المتحدة.
1: وتعليقك على ما أتى باختصار قبل أن نتجول مع بقية ضيوفنا، تعليقك بأنه هذه الضربات أو على الأقل بدايتها التحرك الإسرائيلي أولا الذي تبعه رد فعل إيراني، هو انزلاق أو هي خطة محضرة في ربط مع إمكانية استكمال هذه الضربات أو في ربط مع المسار السياسي؟
0: حتى اللحظة لا نستطيع القول أنه انزلاق، بل أنه محاولة لفرض معادلة جديدة بموازنات بين الإيرانيين والإسرائيليين مرتبطة بطاولة المفاوضات في إسلام.
1: لكن عسكريا لا تعتبر
0: انزلاق؟ لكن عسكريا حتى هذه اللحظة لا يعتبر انزلاق، لأن فعل ورد فعل وأغلق الباب يعني.
1: ومن خلال التصريحات السياسية دكتور حميد، تعتبر بأن هناك تمرد إسرائيلي بدأ على الأقل؟ لأنه خلينا نبدأ من النقطة الأساسية، نتنياهو ضرب الضاحية، فأتى اللوسان تحدث فيما بعد على الرد الإيراني اللي لم يكن متوقع كذلك، ولكن في عمومه كيف بدأت وانطلقت وخرقت هذه الهدنة، تعتبره انزلاقا إسرائيليا تبعه تكريس لهذا الانزلاق الإيراني أو أن كل شيء محسوب؟
2: إسرائيل لن تتهاون في ضرب إيران أو ضرب حزب الله يعني، وحتى لا تكترث للرأي الأمريكي، لأنه في أحيان كثيرة يعني إسرائيل تقول أننا أخبرنا الأمريكيين، ولكنهم في الحقيقة لم يأخذوا رأي الأمريكيين، أخبروا الأمريكيين. لذلك إسرائيل لن تتردد، ولكن المستغرب هو أن إيران لم تهاجم إسرائيل خلال الفترة الماضية، عندما قتل المرشد، عندما قتل حسن نصر الله، عندما قتل هاشم صفي الدين. الآن أعتقد أن إيران قررت أن تهاجم إسرائيل، أو على الأقل هذا الهجوم المعنوي ربما وليس العسكري، لأنها استشعرت، أو لأن القيادة الإيرانية استشعرت ضعفا عند الرئيس ترامب، لأنه يريد أن ينهي هذه الحرب بسرعة. هو لديه انتخابات نصفية ولديه مشاكل أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة، كل هذه الأمور، ويريد أن يحقق إنجازا معينا واتفاقا مع إيران أفضل من اتفاق أوباما، وهذا بالتأكيد لن يحصل لأن اتفاق أوباما كان جيدا.
1: حسمتها يعني دكتور، حسمتها منذ البداية قبل الوصول إلى الاتفاق، تعتبر بأنه مهما كانت الجنود لم يكن أفضل من 2015.
2: من الصعب التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، لأنه الإيرانيين الآن وصلوا مراحل متقدمة في التخصيب، وهذه التقنية التي بلغوها لا يمكن أن تتراجع، وهم لن يتخلوا عن برنامجهم النووي، هذا أكيد. لذلك من الصعب التوصل إلى اتفاق، ولكن بالتأكيد الرئيس ترامب سوف يدعي بأنه حصل على اتفاق أفضل من اتفاق.
1: خلينا ننتظر ونشوف. ولكن أتيت على نقطة فعلا لافتة البعض ذكرها، وهو حديث عن تحرك إيراني في توقيت له دلالات كبيرة أستاذ علي، يعني فيما قبل استهدفت لبنان في أكثر من مناسبة ولكن لم تتحرك إيران، لماذا الآن تحركت إيران وأكدت، ولو أنه هي تحدثت سابقا على وحدة الساحات على فكرة، وقالت حتى بأنه مرفق في الاتفاق المبدئي فيما يتعلق بهذا المحادثات، ولكن اليوم هي أكدته وتحركت على إثره، لماذا تحركت اليوم؟
3: مبدأ وحدة الساحات مبدأ أساسي وجزء أساسي من سياسة ومن هوية النظام الإيراني، هذا أولا. ثانيا علينا العودة والتذكير بأنه كانت هناك قيود وضعت على الجيش الإسرائيلي في التحرك في لبنان من قبل الرئيس دونالد ترامب خلال الأسابيع الماضية، حوالي شهرين يعني منذ أن أعلن ما يسمى بوقف إطلاق النار، عمليا كان ضبطا لإطلاق إطلاق النار وإفساح في المجال أمام التحرك على الأرض من دون أن يكون هناك استهداف لبيروت. وتذكرين في إحدى المرات أوقف ترامب مؤخرا وليس من منذ 10 أيام أوقف ضربة كبيرة جدا على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه النقطة الثانية.

0: النقطة الثالثة هي أنه إيران تستشعر، أنا أوافق على هذه، تستشعر أن هناك شيء يعني غير طبيعي في السياسة الأمريكية بالنسبة لمصالحها. أنا تشعر أنه الأمريكي ذهب بعيدا في لعبة التفاوض، وخصوصا بأنه الإسرائيليين لا يعرفون تماما ما يجري التفاوض عليه بين الطرفين، هذا أولا. ثانيا أنهم أن حزب الله يتعرض لضربات قاسية من الجيش الإسرائيلي على الأرض، هذا أولا. هناك توغلات كبيرة على مسافة 40 إلى 42 كيلومتر في الداخل الجنوب، واحتمال سقوط مدن أساسية مهمة جدا، وربما سقوط كل الجنوب اللبناني، وصدور أصوات شيعية في الداخل، الطائفة الشيعية اللبنانية تندد بإيران وعدم تحرك إيران لنصرة حزب الله ولنصرة يعني لبنان، وبالتالي هذه أسباب مهمة للنفوذ الإيراني.
1: وعلى فكرة عطفا على كلامك أستاذ علي، اليوم كان معنا في نشرات سابقة الأستاذ مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية، وسألته عن ما الخطط الإسرائيلية الموضوعة، هو يقول ما تفضلت به وأكثر، هو يقول بأنه هناك خطة إسرائيلية موضوعة لن تتحرك إسرائيل، ولكن أكد بأنه في اجتماعات وزارة الدفاع هناك ملف موضوع بخصوص إمكانية الشيح كلي للبنان، فهذا مش مستثنى يعني
0: في موضوع سوريا الذي تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب، وفعلا أنه كان له صدى، أقول لا أقول إيجابي، صدى سلبي في لبنان، لأنه هناك ذكريات قديمة من التدخلات السورية في لبنان، أنه ربما يطلب لسوريا أن تكون لها دور في عسكري في لبنان، ولا سيما في المناطق البقاع القريبة من الحدود السورية، حيث هناك أكبر تجمعات لبنى تحتية تحتوي على الصواريخ الباليستية الطويلة الأمد البعيدة الأمد.
1: وهذه تبقى دائما نقاط استفهام كبيرة. أستاذ صالح، إيران يحق لها أن تتحرك، هكذا يتكلم مؤيدوها، هي التي استهدفت بداية من الجانب الإسرائيلي، استهدفت ليس مباشرة ولكن عن طريق أحد وكلائها أو أحد إحدى أذرعها، فردت الفعل، التوقيت هو اللي نحاول فهمه، هل تتفق مثلا بأن هناك عدم فهم إيراني للتوجه الأمريكي؟ هناك شكوك فيما يتعلق بنوايا أمريكا وإسرائيل؟
2: أنا أتفق جزئيا يعني مع الأساتذة حول ما تفضلوا به بأنه إيران تريد إعادة أو استعادة دورها في لبنان عن طريق يعني دعم حزب الله والرد على ما يتعرض له من هجمات، لكن الحقيقة أول سؤال طرح في داخل إيران عقب الضربة الإيرانية، وهي لم تتجاوز يعني كونها ضربة استعراضية، يعني لم تحدث تغييرا في موازين القوى أو لم توقف يعني الهجمات الإسرائيلية، أو حتى يعني لم ترتقي إلى مستوى أن تكون بمثابة الرد المتكافئ.
1: وحتى الضربة الأولى الإسرائيلية كانت نوعا من الاستعراض، ما الهدف من استهداف بيت مهجور أو مسكون في الضاحية الجنوبية؟ لا، في الضاحية. هو يقول التحرك الإيراني استعراض، قلت له حتى التحرك الإسرائيلي باتجاه الضاحية استعراض،
2: هناك اغتيالات، هناك تدمير،
0: قتل ثلاثة
1: مدنيين،
0: اثنان منهم ناشطين في حزب الله، يعني من العناصر، بس عناصر عادية يعني ليس لم يكن هدفا ثمينا يعني أو كما يقال،
2: يعني بطبيعة الحال هذه الضربة لم تؤدي إلى تغيير الخطة الإسرائيلية بمواصلة الهجمات في الداخل اللبناني. السؤال الذي طرح في داخل حتى من قبل أنصار النظام هو أنه مجتبى خامنئي المرشد الجديد في أول رسالة والرسائل المتتالية التي صدرت عنه أو قرأت عنه التلفزيون الإيراني، كان قد وعد بالثأر لوالده للقادة الذين قتلوا، فكانت هناك مقارنات، يعني هل الأولوية لأذرع إيران وليس للمرشد؟
1: ولكن متى تحدث مجتبى خامنئي عن ضرورة الثأر لوالده وعن
2: في القادة؟ في أول رسالة له تحدث عن الثأر لوالده
1: منذ مدة،
0: نعم، شهرين ونصف
1: بالضبط،
2: ونصف.
1: ما هو ربطها بما
2: الربط يعني الأولوية هي أن تثأر إيران لمرشدها ولقادتها وليس إلى حزب الله أو الفصائل الأخرى.

0: الحالفة لها في المنطقة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الضربة كونها استعراضية كانت نوع من الهروب إلى الأمام من استحقاقات داخلية أكثر منها خارجية، لأنه النظام في استمرار هذا الوضع لا حرب لا سلم أمام مشاكل وأزمات داخلية على رأسها الأزمة الاقتصادية والمشاكل المعيشية المتفاقمة، هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، هناك ملايين يعني أضيفوا إلى الملايين الذين كانوا عاطلين عن العمل، العملة الإنهارية
1: زادت نسبة البطالة في إيران.
0: نعم.
1: زادت نسبة البطالة في إيران
0: ويوم من
1: خلال
0: بعد
1: الفترة
0: يوم
1: الأخيرة
0: يوم بعد
1: يعني
0: يوم. نعم. يعني الناس
2: ولهذا إيران تطالب بربع الحظر عن الأموال.
0: صحيح. وأول ما تطالب به هو الإفراج عن الأرصدة، رفع بعض العقوبات ورفع الحصار البحري الذي يكلف الحرس الثوري نصف مليار يوميا. استمرار هذا الوضع يعني النظام يستخدمه، يريد أن تكون الأمور في توتر في حالة صراع، لأنه طبيعة هذا النظام من جهة وحالة لا حرب ولا سلم من جهة أخرى تضع النظام في مأزق أمام هذه الاستحقاقات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى
1: ولكن قد يختلف معك البعض فيما يتعلق بهذه النقطة، يعني لما تقول بأن إيران من مصلحتها أن تبقي على هذا التوتر، من جهة أخرى نحن نقول بأن إيران من مصلحتها التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات، فهناك وكأنه تباين بين ما نقول، يعني
0: نعم ولكن
1: توتر أو مش توتر، رفع عقوبات ولا مش رفع عقوبات.
0: هناك تيار والذي يتحكم بإيران بالقرار العسكري والسياسي وهو الحرس الثوري والأصوليون المتشددون، يريدون أن تبقى الأمور في حالة توتر لإسكات أي صوت في الداخل يطالب باستحقاقات. أنه أنتم ذهبتم الحرب، البلد تعرضت إلى حرب، خسرنا المليارات، خسرنا بنية تحتية، البنية التحتية لا تزال تضرب، فلماذا نستمر في هذا؟
1: توتر محسوب يعني. نعم. توتر دون
0: وأيضا هناك تيار يعارض المفاوضات أساسا، لأنه يعتبره استسلاما ولذلك يدفع باتجاه الحرب، ويعتقدون أن كلفة حرب أخرى لن تكون أكثر من سابقتها، وبالتالي لن يذهبوا إلى ما يعتبرونه اتفاق استسلامي، فيعتقدون أنه ممكن إدارة الأمور إلى نهاية ولاية الرئيس ترامب وتحمل الضغوط وتحمل الضربات وعدم الذهاب إلى ما يعتبرونه فتح الباب لدخول الأمريكيين داخل إيران، سواء من خلال اتفاق وعلاقات تجارية وتطلع بين واشنطن وقطر.
3: في اختلاف بسيط جدا خلال 24 ساعة الماضية، كانت هناك مجموعة من الملاحظات المهمة جدا جميعها نعم مرتبطة في طاولة المفاوضات في إسلام أباد، ولكن هناك اختلافات كبيرة جدا. أولا فيما يخص الإيرانيين، نعي جيدا بأن إيران من 79 آسف حتى هذه اللحظة وهي تقول الشيطان الأعظم والموت الأمريكا وما إلى ذلك. أتتها الفرصة المناسبة بأنها هي كانت بحاجة لهذا التصادم، حتى وإن كانت مخاسر سواء التكتيكية والداخلية عملية أو الاستراتيجية كبيرة جدا، ولكن لتثبت أنها تستطيع الوقوف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن حتى هذه اللحظة المفاوضات غير واضحة ما الذي يحدث. النقطة الثانية والمهمة،
1: ولا ما هي بنودها.
3: نعم.
1: ولا ما هي يعني كلها تسريبات
3: يعني
1: بسيطة.
3: إيران جاهزة للتصعيد، لأنهم أيضا يشعرون بأن اليد العليا في هذه العمليات المفاوضات لإيران بسبب، واتضح هذا السبب اليوم بأن الرئيس ترامب لا يرغب بالاستمرار في هذه
1: وهذا المعركة. ما قال، خلينا نذكر.
3: نعم. وهذه نقطة مهمة جدا. تفضل.
1: هذا ما قال على تروث سوشيال، هو يعني تحدث وغرد بهذا الموضوع حيث أكد، وهذا ما سنتابعه الآن في تغريدته أو في تدوينته، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران تسعيان لوقف فوري لإطلاق النار. ترامب قال أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، كما لم يستبعد عرقلة هذه المفاوضات بسبب ما وصفه بالجهل أو الحماقة. وهنا سأضع نقطة استفهام، هو يقصد
3: سيد العميد،
1: هو يقصد نتنياهو أعتقد. ترامب تعهد من خلال هذه التدوينة أيضا بأن يبقى الحصار على إيران قائما وبكامل قوته، لأنه يمثل ضغط في النهاية إلى حين توصل الاتفاق النهائي كما رجح الرئيس الأمريكي، أن تسير الأمور بسرعة بشأن إبرام هذا الاتفاق. من الذي وصفه ترامب بالجاهل أو بالأحمق؟ طبعا نحن نقتبس هنا ما يستخدمه الرئيس الأمريكي من مصطلحات،
0: طرف في إيران وطرف في إسرائيل. نتنياهو من الواضح أنه لا يريد. نعم. وهناك أطراف أيضا في داخل إيران لا تريد التوصل إلى اتفاق بعدما يعني أدركت أنه الهدف ليس إسقاط النظام.
1: أختلف معك واسمح لي أن أكون هنا على هذه الطاولة داعما للجانب الإيراني المفقود على هذه الطاولة المستديرة. هو أعتقد

0: بأنه يتوجه لإسرائيل لنتنياهو شخصيا وليس لإيران. يعني لو كان لإيران كان سمى الإيرانيين كما كان يسميهم دائما، ولكن آخر تسمية للإيرانيين لما تحدث مثلا عن مجتبى خامنئي وصفه بالعقلاني، وصفه بالشخص اللي قادر أن يلتقي معه. ولكن هنا هذا التصريح أتى وكأنه عن خجل، وكأنه أراد أن لا يعلن من هو الأحمق، من هو ماذا قال كذلك الجاهل، لأنه في النهاية طرف معه، حليفه، صديقه.
1: إذا ربطت بتصريحات نتنياهو عندما ذكر بأنني اتصلت بالرئيس الأمريكي ونحن نحترم الرئيس الأمريكي، سابقا يقول صديقي والولايات المتحدة الأمريكية والحليف، ولكن الآن يقول صديقي. ولكن مهما كان، هذه رسالة موجهة للطرفين. إيران بحاجة إلى بقاء الشيطان الأكبر على قولهم، إسرائيل بحاجة إلى مواصلة التصعيد، وعني بذلك نتنياهو. الانتخابات قادمة في أكتوبر.
0: الشيطان الأكبر لم يعودوا يقول الشيطان الأكبر، بزشكيان كسر هذه الحلقة واعتبرهم إخواننا الأمريكيين. يعني حتى هذه الفكرة كسرها بزشكيان.
2: ولكن ما هو السلاح المتبقي عند إيران؟ يعني لا توجد قوة جوية، لا تستطيع أن تستخدم الجيش أو الحرس لأن المعركة كلها جوية. بقي فقط سلاح مضيق هرمز. هذا هو السلاح الوحيد.
0: أي ولكن علاقة ثنائية ترامب ونتنياهو، ما رأيك فيها؟
2: الصواريخ أيضا تسقط، يعني غير مؤثرة.
3: واللافت هو في عدم التماثل في الضربات. يعني الضربات الإيرانية حقيقة استعراضية، وهي رسائل أكثر مما هي للإيذاء. عمليا لم يسقط اي ضحيه، ما في ضحايا. ثانيا، ما في اهداف استراتيجيه او مهمه يمكن القول انها يعني اصيبت. بالمقابل، اللائحه اللي وردت في التقرير
1: كبيره جدا،
3: لائحه الاستهدافات
0: الخريطة. خلينا نشوف الخريطه.
3: نعم، مهمه جدا لتدلل على مدى قدره الاسرائيليين وكيف بقتهم. ذهب الاسرائيليون الى استهداف، يعني الى ضرب اهداف ثمينه.
0: كان لديهم اعتقد بنك اهداف جاهز استاذ صالح. صحيح،
4: يعني اهم الاهداف اعتقد اقتصاديه وعسكريه. الاقتصاديه هي
3: يعني مؤذيه مؤلمه.
4: نعم مجمع البتروكيماويات هذا استاذ علي يؤمن لايران سنويا ما بين 7 مليار الى 9 مليار، يعني أهم صادرات غير نفطية إيرانية. في عام 2019 عندما حدثت احتجاجات بسبب رفع البنزين بحكومة روحاني، العرب الأهوازين الشباب تجمعوا أمام هذا المجمع يطالبون يعني بوظائف، لأنه هو أهم مجمع بتروكيماويات، والقرى والمدن حوالي الناس يعيشون بطالة كبيرة. أنزل الحرس الثوري قوات خاصة وقتل 120 شاب فقط لأنهم قطعوا الطريق المؤدي بين الميناء وبين هذا المجمع.
0: في أي سنة هذا صار؟
4: 2019
3: على البنزين.
4: بسبب ذلك وضعت الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري في الأهواز ونائبه وعدد من القادة الأمنيين على قائمة العقوبات. يعني حدثت مجزرة كبيرة. لذلك
0: يعني هدمه أو استهدافه يعتبر خسارة كبيرة.
4: نعم خسارة كبيرة. الهدف الثاني العسكري هو مجمع ملارد الذي تم
3: صواريخ.
4: نعم، وتم اغتيال قبل برنامج الصاروخ الإيراني العميد حسن طهراني مقدم، أظن عام 2012. في البداية قال الإيرانيون أنه انفجار حدث أثناء التجارب، لكن بعد سنوات يعني اعترفت إسرائيل بأنها هي من اغتالت طهراني مقدم، وكان معه طهراني مقدم، حسن طهراني مقدم. ولذلك استهدف هذا المركز يعني عدة مرات، سواء في حرب يونيو 2025 والحرب الأربعين يوما الأخيرة. في إصفهان أيضا هناك مجمع للمسيرات في نجف أباد استهدف. أعتقد هذه هي أهم.
0: هذا يحيلنا على فكرة على سؤال عسكري سيد العميد. نحن عادة لما نتابع الاستهدافات الإسرائيلية للدخل الإيراني، عادة إما أن تكون هي نهاية لسلسلة استهدافات تختم بها إسرائيل شيء، أو تكون بداية وتحضير لاستهدافات أخرى. مثلا لما استهدفت فترة، لو تتذكروا استهداف القنصلية الإيرانية
4: في دمشق،
0: مش القنصلية الإيرانية، السفارة الإيرانية، السفارة مش السفارة الإيرانية، أعتقد بأنه كان استهداف لشيء يتبع لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع في بداية الأحداث. بعدها يعني فترة هذا الاستهداف تم تحطيم كل

0: آليات التتبع والرادارات،
1: منظومات الدفاع الجوي.
0: منظومات الدفاع الجوي. نعم. شكرا لك.
1: هذا هذا
0: من بعدها انطلقت الحرب، فهذا هل يفهم
1: شيء؟ الملاحظ أن الموجة الأولى من الاستهدافات اللي كانت اليوم الإسرائيلية ذكرت بأنها استهدفت 9 منظومات دفاع جوي. كنا نتحدث وبناء على الأخبار المتوفرة من سنت كام القيادة المركزية الأمريكية، تم تحييد أكثر من 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية خلال عمليات التي تمت خلال 39 يوم. ولكن أن تقوم إسرائيل باستهداف 9 منظومات دفاع جوي، هذا يعطينا دليل بأن هناك رصد ميداني، أو يعني بذلك الاستخبارات خلال الشهرين الماضيين. وهذه نقطة مهمة جدا، أي أن منظومات الاستخباراتية لم تقف عملياتها خلال المدة الماضية. استهداف 9 منظومات هذا عدد كبير ليس بالقليل، هذا قد يعطينا انطباع بأنه قد يكون هناك عمليات لاحقة، ولكن أنا لا أتوقع عمليات لاحقة، ولكن قد يكون هناك عمليات لاحقة، لأن الاستهدافات تمت خارج نطاق المجال الجوي الإيراني لاستهداف 9 منظومات. مجمع لصناعة الطائرات بدون طيار الصاروخ البالستية، خلال 39 يوم تم تدمير مئات المواقع التابعة لهذا. هذا دليل، قد يكون دليل بأن الإيرانيين استطاعوا إعادة بناء بعض المجمعات الصناعية رغم استهدافها. ولكن الملفت للانتباه هو استهداف معاشير، مجمع الصناعات الكيماوية.
0: معشور.
1: معشور. معشور. هو في 4 ابريل الماضي.
0: معشيق في اليمن.
1: لا مو معشير انا.
0: معشير. لا معشور.
1: معشور.
0: معشور. معشور في ايران.
1: اضفت الالف في الوسط.
2: مدينه عربيه.
1: نعم. هذا الاسم العربي لها صحيح. استهداف معشور في 4 ابريل الماضي استهدفت، واستهدفتها اسرائيل. هدد الحرس الثوري الايراني بانه سيحرق جميع مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسط في هذه المنطقة. اليوم يتم استهدافها، وكانت الحجة وجود مجمع لصناعات الصواريخ البالستية. حقيقة ليست واضحة هل فعلا هناك مجمع لصناعات الصواريخ البالستية، أم يتحدثون عن مجمع بسيط لتجميع أو
0: مهم.
1: بعض قطع
2: الطيران. الإسرائيليون والأمريكيون يقول مركز. أنه هناك مواد تستخدم في وقود المسيرات والصواريخ.
1: وقود المسيرات. نعم. وقود المسيرات تستخدم وقود الطائرات، فلذلك أي مجمع بتروكيماويات من الممكن استهدافه. نعم.
0: مهما تكون هذه التفاصيل التقنية اللي وددنا أن نفهم بها كيف يفكر الأطراف، ولكن يبقى سؤال يقول البعض، ويبقى تطور مرهونا في تحركات نتنياهو. هذا ما نود فهمه بعد فاصل قصير. تحركات نتنياهو كيف يمكن ضبطها؟ لأنه هو الذي بدأ، أحببنا كرهنا، مؤيد لإيران أو معارض لها. إيران لم تتحرك، نتنياهو الذي تحرك وضرب الضاحية، وهذا مربوط بوحدة الساحات أو تقسيمها. ولبنان موضوع على الطاولة، إمكانية اجتياح لبنان جنوبا أو كليا، بعد فاصل قصير مشاهدينا.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. تجدد القصف بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي في 100 يوم. أنسونا حتى بأن هناك 100 يوم بدأت منذ بدأت هذه الأزمة
1: ويوم.
0: وفي هذا اليوم جددوا القصف المتبادل. فلا نعلم ما الذي حدث. خلينا شوية نذكر بأنه ترامب هو الذي تواصل مع الطرفين للتهدئة لوقف هذا القصف. استجاب الطرفان الإيراني أولا ومن ثم الإسرائيلي رغم تصريحات نتنياهو المشددة على أن إسرائيل ستتولى متابعة محاولة تحجيمها لعمل حزب الله. الجانب الإسرائيلي لبى صحيحا طلب نتنياهو طلب ترامب، وكان أعلنت إسرائيل حتى وقف هذه الهجمات على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي. ولكن مسؤول إسرائيلي كذلك إلى جانب ما قاله منذ ساعات رئيس وزراء، لكن مسؤول إسرائيلي شدد على مواصلة العملية جنوب لبنان وبكل قوة. مشاهدينا، المسؤول الإسرائيلي أوضح أن الضاحية الجنوبية لبيروت ستبقى ضمن الأهداف إذا استمرت الهجمات على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية. وهذا هو التصريح الخاص بالمسؤول الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم إيران وحزب الله بمحاولة فرض معادلة جديدة، ورد على ذلك بالقول هذا أمر لن يحدث. نستمع له.
2: حاولت إيران ومعها حزب الله فرض معادلة جديدة علينا، وهذا أمر لا يطاق وغير مقبول في رأيي. ظنوا أنهم سيطلقون النار من الأراضي اللبنانية والإيرانية على إسرائيل وأننا لن نتحرك. لم يحدث ذلك ولن يحدث في عهدي. هذه الجبهة محاصرة الآن. إذا ارتكب النظام الإيراني الإرهابي خطأ وهاجمنا مجددا فسنرد بقوة.
0: الوسيط الباكستاني كذلك حذر من هشاشة وقف اطلاق النار، وسنتابع ما قاله رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. هو تحدث عن أن أي تصعيد جديد من شأنه أن يقود إلى عواقب وخيمة. إذن مخاوف باكستانية من هشاشة وقف اطلاق النار هذا. ولكن إيران تبدو أكثر انضباطا من إسرائيل وأكثر التزاما بقرارات الرئيس الأمريكي، على الأقل هذا ما نقرأه من خلال تصريحات إيران أصدرت من خلال مقر خاتم الأنبياء بيان أعلنت فيه وقف عمليات القوات المسلحة، مرفقة أو أرفقت ذلك بتحذير من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك في جنوب لبنان. وهنا يطرح السؤال الكبير، هل الموضوع يتعلق بمبدأ ترامبي يرتبط بتفكيك المساحات تعارضه إيران بوحدة الساحات، أو الموضوع مرتبط بتمرد نتنياهو ومحاولته الإفساد على هذا الاتفاق؟ هذا هو السؤال اللي سيبين لنا كيف ستكون المستقبل للتطورات.
1: الجميع
0: كلها أطراف مؤثرة.
1: نتنياهو بحاجة إلى الأزمة من أجل الانتخابات. الإيرانيين بحاجة للأزمة من أجل إثبات أن ما زالت وحدة الساحات وما زالت تدعم وتضغط على الجانب الأمريكي
3: والداخل أيضا.
1: نعم، والداخل أيضا في مسألة الملفات. الولايات المتحدة الأمريكية أحد الشروط قبل بدء العملية قبل 28 من فبراير كانت تقول الوكلاء. نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في فصل هذا الملف في لبنان، وأصبحت مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن. إيران لا ترغب بهذا الشيء،
0: لا تقبل،
3: لا ترغب ولا تقبل السياسي الأساسي.
1: هي تسعى لإعادة الملف إلى طاولة المفاوضات في إسلام أباد وأن تكون لبنان جزء من هذه المفاوضات. جزء من هذه المفاوضات لا يعني حضور لبنان، ولكن أن إيران تكون متواجدة وهي التي تتحدث باسم لبنان وكأن حزب الله هو من يسيطر على لبنان.
3: بالمناسبة كان من ضمن

0: من الوفد الإيراني في اللقاءات مع جي دي فانس الوفد الأوسع شقيق هاشم صفي الدين اللي هو مدير مكتب والمسؤول حزب الله في طهران، يعني هو سفير حزب الله في طهران.
1: هاشم صفي الدين الذي يختيل مع حسن نصر الله.
0: نعم، الأمين العام السابق الثاني بعد نصر الله.
2: بعد حزب.
1: بعد فترة الاستهدافات.
0: نعم. شقيقه هو المسؤول عن مكتب ومصالح حزب الله في طهران، وجرى اصطحابه إلى إسلام أباد ضمن الوفد الموسع وليس الوفد الجالس على الطاولة. إنما كانت إشارة بأن حزب الله جالس في المفاوضات.
1: ولكن
0: لأن لبنان في المفاوضات عبر حزب الله.
1: لكن طالما إسلام أباد استقبلت فهذا يعني بأنهم على علم بوجود حزب الله.
0: بالتأكيد إذا نحن معنا علم أكيد.
3: الضربة أيضا جاءت بعد تحذيرات يعني حملها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران عندما حمل رسائل
0: الملف الشهير
1: المختوم ست مرات.
3: فكان هناك تحذير، ما سرب من هذا التحذير أنه الوقت ضيق، رئيس ترامب يريد التوصل بسرعة إلى اتفاق، فبادرت إيران بهذا الهجوم لخلط الأوراق.
1: ولكن حضور أخ صفي الدين إلى إسلام أباد، إسلام أباد هي وسيط ووسيط موثوق حتى لدى الجانب الأمريكي، يعني الأطراف على علم بوجود. نحن لا نتحدث على اتصالات، نحن نتحدث عن ممثل من حزب الله يجلس في
0: شخصية بارزة، شخصية ليس هامشية.
2: إيران حتى الآن لم تقدم تنازلات، يعني الرئيس ترامب صار وسيطا الآن بين إسرائيل وإيران. إيران تمارس سياسة حافة الهاوية، هذه السياسة قد لا تفلح، يعني إن لم تتوصل إيران إلى اتفاق قريبا وتتفاعل مع الولايات المتحدة فإنها ستتعرض إلى دمار
1: هائل. ولكن كيف ستتوصل إلى اتفاق يا دكتور؟ ما هو هذا هو السؤال. يعني إيران اليوم بحديث الأستاذ علي تبدو على حق بأنه تم الاتفاق ولو شفاهيا على وحدة الساحات، بما أنه مثل حزب الله جالس في إسلام
2: الذي
1: أباد.
2: اتفق؟ أولا يعني أنا أستغرب أيضا أنه
0: ألحق
2: يستنكر اللبنانيون أنه مسار لبنان يجب أن يكون منفصلا. نحن نعلم جيدا أن حزب الله هو ذراع إيراني مسلح، هو وهدفه هو محاربة إسرائيل.
1: إذن
2: ما هو الاستغراب؟
1: وأعتقد زوج
0: صفي الدين. صفي الدين. نعم. صفي الدين المتوفي الذي قتل، وصفي الدين الذي كان في إسلام أباد ابن خالد،
4: لكن حضور شقيقين،
3: ابنه متزوج من ابنة سليمان
0: ومزوج بنت سليمان، يعني هولي
4: مرتبط، يعني ارتباط عائلي أكثر من ارتباط سياسي.
1: لديه سيد العميد أن يكون حاضر، هذا ألا يؤكد حضوره؟
3: قد يكون عضو بالحرس الثوري، اغلب اعضاء حزب الله المتواجدين.
4: لكن
1: كيف ذلك؟
3: ضباط في الحرس الثوري
0: مجنس جنسية اللبنانية والإيرانية.
4: لكن حضوره لا يعني بالضروره بان يجب ان
2: يمثل
4: حزب
2: الله. لا
4: يمثل حضوره، نتكلم عن وفد قد يكون 300-400 شخص، يعني اول وفد حضر تقريبا اكثر من 80 شخص في اول لقاء، فلذلك حضوره مع وفد كبير جدا لا يعني أن الطرف الآخر يعترف بحزب الله جزء لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني.
1: تعتقد قد يكون حاضر؟ نحن في محيط هذه الطاولة فكرنا بهذه الطريقة، تعتقد أن المخابرات الباكستانية
4: لا أفكر فيها.
1: لم تعدد
4: من يعون جيدا من التكفير. من يحضر على الطاولة؟
0: من حضروا على الطاولة الوفدان الرسميان والأسماء معروفة، وكان هناك الوفد المرافق، من بينهم أدخل هذه الشخصية اللبنانية، أدخلت من ضمن هذا الوفد لإعطاء رمزية أن لبنان حاضر، أن حزب الله حاضر
4: وليس
0: وأن حزب الله هو الطرف الذي يقاتل على الأرض عمليا. صحيح. وليس الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية. هذا يعني نوع من الالتفاف على الشرعية اللبنانية. محاولة الالتفاف على الشرعية.
3: هذه نقطة مهمة. الاستراتيجية الإيرانية القديمة الجديدة هي تقوية الجماعات
0: على حساب
3: الدولة الوطنية. نعم. لذلك الآن تريد تخريب الهدف الأساسي
1: وهي الدولة،
3: التصعيد هذا الأخير لبنان. تخريب المفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل.
1: ولكن حقيقة وبشكل واقعي أستاذ صالح، كيف هو ترتيب إيران من حيث الأهمية بين التوصل إلى اتفاق ورفع العقوبات وبين الحفاظ على كتلة تساعدها أو تمثل لها ورقة حقيقية في صراعاتها. ونتحدث هنا عن حزب الله، يعني إيران لو حطت الأذرع يعني، وحزب الله بالتحديد، مش الأذرع، حزب الله خصوصا، حزب الله
3: لأن عضويا مرتبط
1: بها. يعني كيف ترتب أولوياتها؟ هل يمكن أن يكون ثمن

0: الاتفاق أن يرضيها أو هذا غير
1: لا
0: ممكن؟
1: لا أعتقد، لأنه إيران تعتقد أنه الاتفاق سيكون شبيها باتفاق أوباما كما تفضل الدكتور حميد الكفاية. يعني اتفاق 2015 إيران أيضا تعهدت ضمنيا، يعني كانت إدارة أوباما تجادل بأنه الاتفاق سيؤدي إلى إعادة دمج إيران بالمجتمع الدولي من خلال تفاعل الاقتصادي والتعامل السياسي، وبالتالي إيران ستتعامل كدولة مع المجتمع الدولي وليس من خلال الميليشيات والأذرع والتصيد في المنطقة. لكن ما حدث هو العكس، أنه إيران استلمت الأموال وأنفقتها على تقوية أذرعها في المنطقة مقابل أضعاف الدول الوطنية.
2: ما زالت الأذرع موجودة، لا يمكن أن يقبل العالم، لا الدول المنطقة ولا المجتمع الدولي يقبل بوجود جماعات مسلحة تابعة لإيران. هذا أولا. ثانيا، بعد هذه الحرب إيران خلقت أعداء في كل مكان. يعني هل ستنسى دول الخليج العربي ما فعلته إيران؟ ضربتها جميعا. لا يمكن. إيران الآن أدخلت نفسها في مشكلة كبيرة ومعقدة، وأعتقد أن المشكلة إن لم تتغير
0: عن استهدافها لدول الخليج، هذه هي المشكلة وليس دفاع نفسها، لأنه دفاعها عن نفسها لما الولايات المتحدة الأمريكية استهدفتها هذا هي حرة فيه، ولكن استهداف دول الخليج
2: هل استهدفتها
0: هو الخطأ الكبير.
2: هل قامت البحرين بضرب إيران؟
0: أنا معك. أنا
2: قامت الكويت بضرب إيران؟
0: أنا قلت بأن استهداف دول الخليج هو الخطأ، ولكن دفاع إيران عن نفسها بشكل آخر هو مشروع بالنسبة
2: الدفاع
0: لها.
2: عن النفس مشروع، ولكن إيران خلقت أعداء في الدول المجاورة لها.
0: فهمتك.
2: وما زال لديها أذرع مسلحة في العراق ولبنان واليمن. لن تحل المشكلة معها، والمجتمع الدولي لن يجب
0: حميد.
2: أن يجد حل.
0: دكتور حميد،
2: والحل سهل.
0: وإسرائيل، إسرائيل اليوم أنا ما أتابعه على الواقع بأن إيران منضبطة. أول من بدأ وأعلن التزامها بوقف إطلاق النار كانت إيران. اليوم هناك خاتم الأنبياء أعلن وقف تحركاته. حماس أعلنت بأن إيران تواصلت معها وقالت لها لا تتحركي، نحن منضبطون. من ليس منضبط هو نتنياهو.
2: ومن قال أن إسرائيل دولة طبيعية؟ إسرائيل قائمة على الحرب وعلى الاحتلال والقتل.
1: هو هذا أصلا، هل لبنان محافظة إيرانية كي تقرر إيران بالنيابة عنه متى ترد ومن سيرد؟
0: هي تحمي
1: الهدف
0: حزب الله.
1: الأساسي لا، الهدف الأساسي هو أولا إبقاء المعركة خارج حدود إيران، حتى لو كان على حساب إضعاف الدول الوطنية، إحداث صراعات داخل الدول.
3: حقيقة أنه هذا جزء من الدستور.
1: فلذلك هي تستهدف دول الخليج العربي، تستهدف يعني في لبنان ترد بالنيابة عن حزب الله دون الاكتراث بالمفاوضات.
0: طيب،
1: الجارية.
0: لكن ماذا عن المخاوف باجتياح إسرائيليين في العمق اللبناني؟
1: هل استهداف البنية التحتية الإيرانية مصلحة؟ ليست مصلحة.
3: ما هو موقف إذا سمحت لي؟ الأهم دائما نحن نتحدث عن حزب الله وكأنه زي ما ذكر الأستاذ كأنه هو لبنان. ما هو موقف الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني؟ نحن دائما نتحدث بأن حزب الله هو من يفرض معادلة. الآن بعد ما يقارب من 23 إلى الآن نتحدث عن تقريبا سنتين بعد عامين من العمليات، ما هو موقف الحكومة اللبنانية ضد ميليشيا حزب الله؟
0: طيب، هي في موقف لا تحصد عليه. لماذا؟ لأن الحكومة اللبنانية قالت لأكثر من مرة هذا شأن داخلي، نحن سننهيه بطريقتنا ولا نقبل أن يكون تحتنا.
3: لن تنهي على إنجاز اللبنانية، هذه لازمة وهذه هي المشكلة.
0: قادرة أو مش قادرة، دولة ولا مش دولة،
2: هو بالإمكان
0: أن تكون دولة ولا لا.
2: بالإمكان، بإمكان المجتمع الدولي أن يمكن الحكومة اللبنانية مثل ما هو الآن يسعى لتمكين الحكومة العراقية أن تنزع سلاح الميليشيات العراقية. بإمكانه أن يمكن الحكومة اللبنانية،
0: مجتمع دولي وليس إسرائيل.
3: لا احنا نتحدث عن لبنان بغض النظر عن اسرائيل. لا نربط اسرائيل في الموضوع.
0: اسرائيل ما هي تحرج الجانب اللبناني.
3: اربط الحكومه اللبنانيه، ما هو دور الحكومه اللبنانيه؟
0: ان تضبط امورها
3: في مساله سلاح حزب الله وما يحدث.
4: هناك التذكير، لابد من التذكير بهذه بالمناسبه بهذا الموضوع. هناك قرارات من الشرعيه اللبنانيه، الحكومه رئاسه الجمهوريه 5 و7 اغسطس 2025، 2 بالنسبه لحصر السلاح يعني نزع السلاح.
3: نعم.
4: فيما يتعلق بالثاني من مارس، قرار حكومي تم التصويت عليه بالأكثرية الساحقة من أعضاء الحكومة بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، بما يعني أنه أي

0: نشاط عسكري أو أمني هو خارج القانون ويلاحق. ويعني
1: هذه بداية مهمة وتاريخية.
0: في تمرد هذه من حزب الله.
1: هذا منتظر على فكرة.
2: في نقطة مهمة إذا سمحتي لكي لا أفهم غلطا. نحن ندعم الحكومة اللبنانية. ندعمها فعلا، هذا واقع. جميع الدول العربية تدعم الحكومة اللبنانية، وإحنا نحن على الطاولة لسنا ضد الحكومة،
1: ولكن ضد أحد. نحن نحاول
2: لسنا ضد أحد نعم، ولكن الخطوات حتى وان صارت قرارات لا يوجد فواعل على الأرض. هذا
0: صحيح.
2: نتحدث عنه
0: صحيح.
2: يعني ننتظر أن تقوم، أن تمكن الحكومة اللبنانية من أن تستطيع هي الفاعل الرئيسي على الأرض.
0: هذا الكلام اللي أنت عم تقولي حقيقة الكلام اللي وراح أخذ الكلام منك.
1: تفضل.
0: انه يا ستنا انه لبنان، الحكومه اللبنانيه، الدوله الشرعيه عالقه بين النارين.
1: بالضبط.
0: نار حزب الله والإيرانيين والنار الاسرائيليه، لانه اسرائيل لا تساهم.
1: ساقول لك لماذا دكتور حميد، ساقول لك لماذا. لانه التمرد التابع للحزب منتظر. اي مجموعه متمرده سيكون هناك بعض التحركات، ولكن يجب احترام الدولة، يجب احترام الدولة اللبنانية. قراراتها كانت تاريخية، بأنه موضوع داخلي سنضبط الأمور. ما الذي فعله نتنياهو؟ يدخل في كل مرة لإحراج الدولة اللبنانية.
2: نعيم قاسم ادعى إلى إسقاط الحكومة اللبنانية، وهو
0: نعم
2: الرأس.
0: صحيح.
2: في ميليشيا حزب الله.
0: لكن جيراننا في الجنوب مش هينين، يعني صعبين.
2: لا امتدح اللي موجودين في جنوب الحدود.
0: لبنان مشكلته طول عمره بجيرانه، يعني
2: لا امتدح منهم.
3: الآن هناك فرصة مواتية بوجود رئيس لبناني غير تابع لحزب الله، ولم يأتي به حزب الله،
0: وهو شجاع حقيقة.
3: وشجاع
1: أعتقد.
3: ورئيس وزراء أيضا لم تأتي به.
1: بغتنا الوقت هذه المرة، انتهى الوقت.
2: نتمنى لهم النجاح.
1: السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: الإحترافية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
8: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
10: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه الثلاث ساعات المتواصلة التي نخصصها لما حصل بين إيران وإسرائيل ونتناول فيها زوايا مختلفة. ففي العالم الليلة نتطرق لشرارة التصعيد الأولى بين إيران وإسرائيل إلى لحظة التداخل الأمريكي

0: حاسم للتهدئة، وسيكون معنا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.
1: وفي نشرة العاشرة، حزب الله يصعد ضد مستوطنات الشمال بعد إعلان إيران وقف هجماتها، فهل يجرها إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل؟
2: وفي خارج الصندوق نكشف

0: أهلا بكم مشاهدي العربية. إنه اليوم الماء في حرب إيران، يوم جاء على وقع تصعيد جديد سابقت فيه الصواريخ البالستية بين طهران وتل أبيب جهود الدبلوماسية الهادفة لوقف الحرب وتجنب الدخول في مرحلة التفاوض تحت النار. سلسلة من الانفجارات غير المسبوقة استمرت لساعات، صاحبها إعلان بوقف الهجمات والضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في وقت لا تزال الأطراف تستخدم التصعيد كوسيلة لتحسين الشروط. القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى أن تل أبيب أعلنت وقف غاراتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب ما نقلته عن مسؤول إسرائيلي، الضاحية الجنوبية لبيروت ستبقى ضمن الأهداف إذا استمرت الهجمات على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية. يأتي هذا فيما أعلنت إيران وقف الهجمات على إسرائيل بعد ضربات متبادلة. وقالت قيادة العمليات في الجيش الإيراني إن الهجمات كانت ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار وشنها ضربات على الضاحية الجنوبية. وفي جهود احتواء التصعيد قبل انهيار المسار الدبلوماسي، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا جديدا تزامنا مع إعلان إيران لوقف إطلاق النار. وقال مصدر إسرائيلي للقناة 14 إن المحادثة الهاتفية كانت جيدة، حيث أظهر الجانبان توافقا في الرؤية مشددا على أن العمليات ضد حزب الله في لبنان ستستمر بمعادلة استهداف الضاحية إذا هاجم حزب الله بلدات الشمال. في المقابل دونالد ترامب قال أن الحصار البحري مستمر على موانئ إيران حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. بدوره صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل ستدافع عن نفسها، مشيرا إلى أن المحادثات اتسمت بالهدوء والاحترام والفهم العميق لمصالح إسرائيل.
1: أيها المواطنون الأعزاء في إسرائيل، كما أقوله بتقدير واحترام في محادثاتي الطيبة مع صديقي الرئيس ترامب، بالوحدة والعزيمة والعقلانية سندافع عن إسرائيل وسنعيد الأمن إلى شمال إسرائيل.
0: ينضم إلينا مشاهدينا من واشنطن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت. أهلا وسهلا بك أستاذ تومي. سأبدأ طبعا الملف اللبناني بما أنه الجبهة الأساسية الآن، مما أعلنه بنيامين نتنياهو بأن اليوم هناك تحييد لضاحية بيروت الجنوبية، ولكن أي إطلاق للصواريخ سيعني ضرب الضاحية. الإدارة الأمريكية الآن ما الذي يعني تأخذه بعين الاعتبار أو أعطته من توجيهات للجانب الإسرائيلي بهذا الإطار؟
2: ما أستطيع أن أقوله حول هذه المسألة والسياق المهم هو هدف الولايات المتحدة. المبدأ الأساسي هو السيادة والأمن، أمن شعب لبنان وشعب إسرائيل وسيادة حكومة لبنان. الولايات المتحدة مكرسة لخلق المساحة للحوارات الإيجابية بين حكومتي لبنان وإسرائيل من أجل تحقيق التقدم تجاه السلام والازدهار الدائمين. أمامنا عمل كثير، ولكننا حقق تقدما كبيرا. أمريكا تريد هذه الحوارات بناية حسنة، ونحن مكرسون لخلق المساحات لها ولإنهاء دورة العنف والسماح للسكان العودة إلى منازلهم والسماح لإعادة البناء والسلام والازدهار.
0: الرئيس ترامب تحدث عن يعني مفاوضات أو حديث دار بين الجانب الأمريكي وحزب الله، هل هذا مؤكد أم كان بسياق حديث وأخذ يعني بخارج سياق؟
2: الرئيس ترامب حقق وتعبر عن نفسها. ما أستطيع أن أقوله هو وفقا للحوارات الأخيرة التي خضناها، هنالك اتفاق مطروح على الطاولة، اتفاق منصف، وهو اتفاق حكومتين ذات السيادة هي لبنان وإسرائيل، والخيارات أمام حزب الله. أما بإمكانهم الاستمرار بهذه الحرب التي لا جدوى منها وجر الشعب اللبناني إليها، أو العودة إلى السلام والازدهار والسماح أهالي لبنان العودة إلى منازلهم. الاتفاق منصف ويضمن زيادة الدولتين، وكذلك ممثلي الشعب اللبناني هو الحكومة اللبنانية، وقد وافقوا عليها للمضي تجاه السلام والأمن.

0: نأمل أن تستمر هذه المحادثات، وهذا هو الهدف، وهو إعادة السكان لمنازلهم وأمن إسرائيل وسيادة لبنان، وهذا ما تعمل عليه أمريكا.
1: ولكن هل حصل تواصل مباشر مع حزب الله أم لا؟
0: مرة أخرى الحقيقة الرئيس تعبر عن نفسها، هناك تقارير كثيرة عن هذا الأمر، والرئيس ترامب دائما بغاية الشفافية، ولذلك هو يختلف عن كافة الرؤساء الآخرين لأنه يتحدث مباشرة مع الشعب الأمريكي والعالم، كما الحال مع العديد من المسائل. لا سر ما يريده الرئيس ترامب، هو يريد إنهاء القتال وإنهاء القتال بشكل يسمح بأمن إسرائيل وسيادة لبنان، وهذا ما نعمل تجاهه وما نريد. ووفق المحادثات الأخيرة التي عقدت هنا، لدينا اتفاق موجود على الطاولة حظي بموافقة الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية، هذا ما نحاول العمل عليه، وإذا ما حصلت محادثات إضافية تسمح بتطبيق هذا الاتفاق فسوف يتحقق السلام والأمن الدائمين.
1: الرئيس ترامب أشار إلى دور محتمل لسوريا في لبنان، هل هذا الموضوع وارد وممكن؟
0: مرة أخرى كلمات الرئيس ترامب تعبر عن نفسها، ولكن الأشياء التي أود أن أؤكد عليها هو أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومة لبنان وتعزيز قدراتها، وعملت أمريكا أيضا لفرض العقوبات على الأفراد الذين دعموا حزب الله وقوضوا سيادة لبنان. نرى تلك الخطوات سواء في الأسبوع الماضي أو قبله، وهذه المحادثات مستمرة وهي جزء من البيان المشترك الذي صدر قبل بضعة أيام، العمل مع حكومة لبنان لكي تكون هناك سيادة للحكم اللبناني على كل لبنان، وهذا ما نعمل تجاهه.
1: سأعود إلى بيان 3 حزيران الذي حصل يعني بالخارجية الأمريكية، أكد بأن ملف لبنان لا يمكن أن يكون جزءا من أي مسار آخر. هل أبلغتم طهران بهذا المسار؟
0: كما قلنا مرارا، نحن نرى بأن المحادثات بين حكومتي لبنان وإسرائيل على أنها بين تلك الحكومتين فقط، وهي تختلف تماما عن المحادثات التي نخوضها مع النظام الإيراني لمعالجة المسألة والملف النووي. وإذا ما نظرنا إلى الصورة الأعم، فليس سرا ومنذ عقود النظام الإيراني استغل ثرواته ليس على بنى التحتية للطاقة أو الماء أو غذائي لشعبه، بدلا من ذلك مول الوكلاء الإرهابيين في المنطقة. ولهذا نرى حملة الضغط الأقصى من إدارة ترامب من أجل منع النظام الإيراني من الأموال التي يحتاجها للاستمرار بنشاطاتها الخبيثة، من ضمنها برنامج الصواريخ البالستية والبرنامج النووي وتمويل وكلائهم. المحادثات بين حكومتي إسرائيل ولبنان هي بين تلك الحكومتين، وأمريكا تعمل لخلق المساحة لتلك المحادثات. مرة أخرى، حكومة لبنان هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني.
1: إيران تريد من المعلوم بأنها تريد توحيد الساحات، واليوم الإدارة الأمريكية تسعى إلى فك هذا الارتباط. السفير الأمريكي في بيروت يقول بأنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل، اليوم كان هناك تصريح له، على أي أساس سيكون هذا الموضوع؟
0: إجابتي السابقة تنطبق على نفس هذا السؤال. كما قلت، المحادثات بين حكومتي إسرائيل ولبنان منفصلة عن المحادثات مع النظام الإيراني فيما يخص برنامج الأسلحة النووية. الرئيس ترامب كان واضحا جدا حول الأهداف في كلا السيناريوهين، أن النظام الإيراني لا يمكن يحصل على سلاح نووي، ونريد أن يكون هناك سيناريو فيه أمن إسرائيل وسيادة لبنان، وهذه الأهداف واضحة جدا. وكما ذكرت، هنالك اتفاق مطروح على الطاولة يحظى بموافقة الحكومتين ذات السيادة، حكومة لبنان وإسرائيل، والخيار أمام حزب الله إذا ما أراد الاستمرار بهذه الحرب التي لا جدوى منها أو تطبيق هذه الاتفاقات. هدف أمريكا هو إنهاء دور العنف، ومنذ فترة طويلة ونشهد جماعة حزب الله تجر الشعب اللبناني إلى النزاع، نريد إنهاءه، وأسهل طريقة لتحقيق ذلك لحزب الله أن يتوقف عن إطلاق النيران ضد إسرائيل وتطبيق الاتفاق والسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم والسماح بإعادة البناء والسماح للحكومة اللبنانية بأن تحظى بسيادتها. كل هذا مطروح على الطاولة، وسنرى أن كان ذلك سيتحقق، وحتى معايير التحقق فهنالك خطة مطروحة على الطاولة وحظية بموافقة الحكومتين، والخيار هو أما أن نعمل تجاه السلام والازدهار أم لا.
1: بما أنه جبهة لبنان اليوم يربطها الجانب الإيراني بالمفاوضات

0: وبالتوصل إلى اتفاق. ما الذي يعيق اليوم التوصل إلى اتفاق؟ وهل هناك قنوات ما زالت مفتوحة مع الجانب الإيراني بعد تصعيد ليلة أمس؟
1: الرئيس ترامب ومرة أخرى وبكل شفافية تحدث عن ذلك. ما أستطيع أن أقوله عن المحادثات مع النظام الإيراني هي بكل بساطة وشفافية، وهي أن الرئيس ترامب كان واضحا جدا حول أهدافه منذ البداية، وهي أن النظام الإيراني لا يمكن أن يحصل على سلاح نووي. أما السياق العام هنا فهو مهم. في بداية رئاسة هذه الحكومة هنالك الأبواب الدبلوماسية مفتوحة ومطرح منتصف الليل، ثم الغضب الملحمي وحتى تدمير قدرات النظام الإيراني العسكرية وبحريتهم وقواتهم الجوية، وهذا الدرع العسكري الذي حاول بناه. الأبواب مفتوحة مرة أخرى. رئيس ترامب صانع سلام ويعقد الصفقات وتوصل إلى اتفاق، ولكنه كان واضحا إذا لم يحقق هذا الهدف الرئيسي فهو النظام الإيراني لا يمكن أن يحصل على سلاح نووي، وهذا يجعل أمريكا أكثر أمنا وكذلك المنطقة بأكمل من خلال تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
0: اليوم العمليات جنوبي نهر الليطاني ما زالت مستمرة، هل هناك ضوء أخضر أمريكي لنتنياهو بهذا الإطار؟ وهل الخط الأحمر الوحيد المرسوم في لبنان هو موضوع ضرب ضاحية بيروت الجنوبية أو وسط العاصمة؟
1: مرة أخرى أعود إلى اتفاق هنا البيان المشترك الذي صدر. نحن نعترف بحق الدفاع عن النفس عندما تحدثوا عن إطلاق حزب الله صواريخ ضد إسرائيل. شاهدنا خلال هذه العملية 700 صاروخ وألف صاروخ ومسيرة أطلقت ضد إسرائيل خلال خوض هذه المحادثات، وبالتالي هناك حق لإسرائيل بالدفاع عن نفسها. هناك تهديدات لحزب الله داخل لبنان ضد المسؤولين اللبنانيين. المبدأ الأساسي هنا هو أن هنالك اتفاق ومسار تجاه السلام والازدهار مطروح على الطاولة حظي بموافقة الحكومتين. الخيار أمامنا بسيطة، أما السماح للسلام والازدهار أو أن يقرر حزب الله بالاستمرار بجر الشعب اللبناني إلى المزيد من الصراعات التي لا جدوى منها. هدف أمريكا هو السلام والازدهار، هذا ما نريد تحقيقه، أمن إسرائيل وسيادة وأمن لبنان.
0: طيب أمام هذا الواقع، يعني سأعود للنقطة نفسها، بما أن الجانب الإيراني يحاول استخدام ورقة لبنان كساحة لإيصال الرسائل للجانب الأمريكي عبره، هناك ملفات عدة إلى جانب الملف اللبناني، منها الأموال المجمدة وأيضا يعني ملف الوكلاء بالمنطقة. هل ممكن أن تعطي اليوم الولايات المتحدة أي من الأموال المجمدة إلى الجانب الإيراني بعد توقيع اتفاق؟ وهل هناك عزم أمريكي اليوم بإنهاء ملف الوكلاء بالمنطقة؟
1: كما أوضح الرئيس ترامب خلال مقابلة يوم الأحد، أي تسريح للأموال أو رفع العقوبات سيكون مرتبطا بخطوات تقوم بها طهران. إذا نظرنا إلى سياسات أمريكا عندما أعلن عن هذه العقوبات، الأمر كان واضحا، سياسات العقوبات هذه مرتبطة بما تقوم به إيران. فالرئيس أوضح بشكل جلي يوم الأحد لن يكون هنالك دفعة مسبقة أو مباشرة أو شكل من هذه الأشكال. أي رفع العقوبات أو دفع الأموال سيكون مرتبطا بما تقوم به إيران وأعمالها، وهذا أمر مهم جدا ويختلف عما شهدناه في الاتفاق النووي أيام أوباما. والرئيس ترامب لا يريد تحقيق مثل هذا الاتفاق. نحن نرى الاتفاق أوباما هو خارطة الطريق لإيران للحصول على السلاح النووي. ما يعمل عليه الرئيس ترامب هو منع النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي، وهذا يشمل الخطوات لتطبيق الاتفاق إذا ما تم التوصل إليه.
0: الضغط على حزب الله مستمر، والحصار البحري على الجانب الإيراني مستمر، والعقوبات مستمرة. لم أسمع، كنت أقول الضغط على إيران من بوابة العقوبات وأيضا الحصار البحري سيستمر بالأيام المقبلة، وأيضا موضوع نزع سلاح حزب الله من لبنان سيستمر.
1: مرة أخرى نحن واضحون جدا فيما يخص لبنان. أسهل طريقة لتطبيق هذا الاتفاق ولحزب الله يتوقف عن إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل. جزء الاتفاق الذي حظي بموافقة الحكومتين هو تأسيس هذه المناطق وتشهد

0: التدمير لأسلحة الإرهابيين أو تسليمها لحكومة لبنان. هذا جزء من هذا الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومتان. وعندما نتحدث عن الحصار البحري، الرئيس أوضح أن هذا الحصار سيبقى قائما إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق. وجزء من هذا الحصار مئات الملايين من الدولارات تحرم من النظام الإيراني كجزء من عملية الغضب الملحمي والضغط الأقصى الذي نمارسه.
1: شكرا لك من واشنطن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت على وجودك معنا. مشاهدينا، إذن بعد ساعات من القصف والصواريخ المتبادلة، أعلنت كل من إسرائيل وإيران وقف التصعيد وأنهاء العمليات العسكرية، كل ضد الطرف الآخر. لكن قبل هذا هناك بنك أهداف للضربات الإسرائيلية بالساعات الماضية، شمل منشآت مجمعات صناعات للبتروكيماويات التي تشكل عصب الصناعة الإيرانية. أستاذ رياض قهوجي سيطلعنا على مزيد من التفاصيل حول ما حصل، ما الذي حصل طيلة هذه الفترة.
2: ليال إسرائيل قامت ما يطلق عليه العسكريون خاصة في إسرائيل ما يسمى بموينج ذا جراس، يعني جز العشب. ما هي؟ هي عندما تقوم دولة بمراقبة تحركات الخصم خاصة بعد حرب، تشاهد ما هي القدرات التي يحاول إعادة بنائها وإصلاحات وغيرها، تحديدا قدرات العسكرية، مصانع، دفاعات جوية، وتقوم بهجمة واحدة تقوم بتدمير هذه المنشآت بشكل تام. يعني نشاهد هنا هذه المناطق.
1: طيب سأبدأ بأسماء المناطق. ما الذي تم قصفه بأصفهان مثلا؟
2: أصفهان كان هناك دفاعات جوية، بالإضافة إلى أولا كان هناك قاعدة لإطلاق الصواريخ، وأيضا هناك منشأة لتصنيع المسيرات، وبالتالي هناك أكثر من هدف في منطقة أصفهان والمناطق، يعني بعض البلدات.
1: طيب معشور، نجف أباد وشمس أباد، ما الذي تم قصفه بهذه المناطق؟
2: معشور هي كانت القصف الشديد المهم، لأنها هي مركز البتروكيماويات في إيران. كان هناك منشأة لتصنيع الصواريخ، تحديدا الوقود الخاص بالصواريخ البالستية، وأيضا بأنواع أخرى من الصواريخ مثل أرض جو وغيرها. كان هناك استهداف وتدمير لهذه المنشأة. وكما نذكر، إسرائيل قصفت منشآت البتروكيماويات بالحرب الماضية بشكل شديد، ومن هنا هذا مصنع يبدو أنه إما لم يدمر كليا أو أعيد ترميمه بالأسابيع الماضية، الآن تم تدميره مجددا.
1: طيب سننتقل أيضا إلى مناطق أخرى الآن. ماذا عن تبريز خارط، كرمانشاه، كرج، مالارد، إسلام شهر؟ ما الذي قصف بهذه المناطق؟
2: تبريز تحديدا هي مشهورة في قاعدة الصواريخ الأساسية فيها. هي منطقة جبلية تمتاز بوجود أحد المدن الصواريخ الإيرانية، وبالتالي كان هناك استهداف لهذه المنشأة. كرمانشاه كان هناك استهداف لدفاعات جوية، بالإضافة إلى بعض المنشآت الخاصة بالصناعات العسكرية. شيراز كان هناك استهداف للمطار، القاعدة الجوية في المنطقة، بالإضافة أيضا لدفاعات جوية ومنشآت التصنيع. يعني اليوم القصف امتد من تبريز بأقصى الشمال إلى عاشور وشيراز في الجنوب، وصولا إلى الوسط إلى العاصمة طهران، حيث استهدف المطار في طهران.
1: سننتقل إلى طهران الآن بالخريطة. ما الذي حصل بطهران؟
2: طهران كان استهداف لمطار مهر أباد، بالإضافة إلى دفاعات جوية استحدثت في المدينة. يعني تقريبا ما لا يقل عن 15 منظومة دفاع جوي دمرت في هذه العملية حسب التقارير الواردة إلينا. وبالتالي كانت عملية جدا واسعة، ولا أستبعد يعني أن تكون كل هذه الرواية من استهداف الضاحية بانتظار استهداف من إيران ليبرر هكذا عملية، لأن بنهاية المطاف هي تستفيد منها أيضا الولايات المتحدة، في حال كان هناك نية لمعاودة أي عمليات عسكرية. هذه الضربة اليوم تمهد بشكل كبير انطلاق أي عمليات جوية خلال

0: أسابيع مقبلة.
1: شكرا لك أستاذ رياض قهواجي.
0: شكرا.
1: مشاهدينا، إذن موجة صواريخ واسعة انطلقت نحو إسرائيل بعد ما قصف الجانب الإسرائيلي ضاحية بيروت الجنوبية، والتي كان ضمن ما يعرف باتفاق تحييد ضاحية بيروت الجنوبية أو الداخل اللبناني عن الهجمات الإسرائيلية. إذن الهجوم الإيراني بدأ في حوالي الساعة 10 ليلا بتوقيت إسرائيل، حيث رصد الجيش الإسرائيلي الإطلاقات الأولى، وصاحب هذه الإطلاقات تفعيل الإنذارات والدفاعات الجوية. أما الموجة الثانية من الصواريخ والثالثة جاءت بعد ذلك بفاصل زمني قصير عن الجولة الأولى. إذن هنا تشير التقارير إلى أن الصواريخ أطلقت من مناطق عسكرية داخل إيران، تحديدا نتحدث عن كرمانشاه، إيلام، أصفهان، تبريز وغيرها من المناطق، ولكن هذه المناطق كانت المناطق الأساسية. نتحدث عن نحو 10 صواريخ باليستية في الهجوم الأول، بينما أفادت تحديثات لاحقة بأن إجمالي ما أطلق نحو الداخل الإسرائيلي 30 صاروخ. إذن ببنك الأهداف، إيران تحدثت عن استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية، وأيضا استهدفت مجمع للبتروكيماويات ومنشآت أهداف مواقع عسكرية وصناعية، تحديدا في حيفا، تل أبيب، قاعدة تل نوف وبئر السبع وقاعدة نيفاتيم كما نتابع على هذه الخارطة. ولكن هذه الصواريخ تم اعتراضها وسقطت بمناطق مفتوحة. طبعا الرد الإسرائيلي لم يتأخر أبدا، بحوالي الساعة 4:30 فجرا بتوقيت طهران نفذت تل أبيب ضربات استراتيجية على ما أسمتها منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، أنظمة الدفاع الجوي، وأيضا على البنى التحتية العسكرية، تحديدا في غرب ووسط إيران وتحديدا في طهران. أيضا كانت الضربات طالت كرج وتبريز، كرمنشاه، أصفهان، معشور، كل هذه المناطق طالتها الضربات الإسرائيلية. بمعشور كان هناك ضربات اقتصادية تحديدا للبتروكيماويات جنوب غربي إيران، لتتوالى فيما بعد أيضا سلسلة ضربات. حتى الآن لا توجد معلومات تفيد باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في نطنز، فوردو، أراك، أصفهان وكرج. إذن حتى الساعة ليس هناك أي تأكيد حول استهداف هذه المواقع النووية. إذن بالحديث عن الصواريخ الإيرانية والاعتراضات الإسرائيلية، في المادة التالية سنشرح لكم مشاهدينا كيف يتم رصد الصواريخ عند انطلاقها وآلية الاعتراض. سنتابع هذه المادة المولدة بالذكاء الاصطناعي لنعرف كيف تتم هذه العملية، فلنتابع.
2: في عالم تتسارع به التهديدات الصاروخية، تعتمد منظومات الدفاع الحديثة على عيون في السماء لا تنام. من هنا تبدأ القصة مع نظام الإنذار المبكر المعروف باسم SPIRS. في غضون ثوان قليلة يتحول الهدوء إلى استنفار أقصى. صواريخ باليستية تنطلق من منصات الإطلاق على الأرض، لكن قبل أن تغادر الغلاف الجوي تكون الأعين قد رصدتها بالفعل. فمنذ اللحظة الأولى لإطلاق الصاروخ الباليستي ترصد مستشعرات مثل نظام SPIRS الأشعة تحت الحمراء والحرارة الشديدة الناتجة عن عملية الإطلاق، إشارة لا يمكن إخفاؤها. هذه الأقمار ترسل إشارة فورية لمراكز القيادة، هناك إطلاق مؤكد. خلال ثوان تنقل هذه البيانات إلى مركز القيادة والسيطرة، حيث يتم تأكيد عملية الإطلاق وتحليلها. يوفر النظام معلومات شبه فورية حول مسار الصاروخ ونقطة سقوطه المحتملة، ما يمنح المناطق المستهدفة وقتا للاستعداد. من الفضاء إلى الأرض، هنا تطلق صفارات الإنذار وتبدأ الرادارات الأرضية من طراز ANTPY2 تتبع الصاروخ بدقة أثناء تحليقه. وفي نفس الوقت هنا يتدخل العقل المدبر، نظام كوماندر كنترول، في أجزاء من الثانية يتم دمج بيانات الأقمار والرادارات لحساب التوقيت المثالي للإطلاق الاعتراضي. بعد تحديد الوقت المثالي والمكان المناسب، تنطلق الصواريخ الاعتراضية مثل باتريوت وثاد لتحديد أفضل نقطة وزاوية لاعتراض التهديد، تصعد للاصطدام بالهدف في أعلى نقطة ممكنة بعيدا عن المناطق المأهولة لضمان تدمير الرأس الحربي في الجو. تعمل هذه المنظومة كدرع متكاملة، ترصد، تحلل وتعترض في سباق مع الزمن، حيث كل ثانية قد تصنع الفارق.
1: تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. عودة الاستهدافات بالصواريخ بين إيران

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نذهب إلى تفاعل الأسواق، فمع ما حصل خلال الساعات الماضية أسعار النفط فقدت معظم مكاسبها خلال النصف الثاني من تعاملات جلسة اليوم بعد ارتفاع بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة عقب إعلان إيران وقف الهجمات. على سبيل المثال سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنحو 1.2% لتصل إلى 94.19 دولار للبرميل، بعدما سجلت 98.5 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. سجلت أيضا أسعار الذهب أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية صادرة الأسبوع الماضي التوقعات بإقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع الأسعار أي أسعار الفائدة، فيما انخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 0.4% وإلى 4313 دولار للأونصة. ستنضم إلينا الزميلة نادين هاني للحديث عن ما حدث بالأسواق اليوم. نادين، بعد هذه الضربات التي يعني لم تكن متوقعة، ما الذي حصل بأسواق النفط بداية؟
4: صباح اليوم بالطبع صحينا على الأخبار تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران. أول رد فعل بالأسواق كان ارتفاع على أسعار النفط. دايما بالمنطقة بس يحصل أحداث جيوسياسية هذا بيجعل علاوة مخاطر على أسعار النفط، فرأينا هذا الارتفاع إلى ما فوق 97 دولار على النفط. الغاز الأوروبي ارتفع إلى أعلى مستوى بأسبوعين، والأسواق الخليجية اليوم تكبدت بعض الخسائر ولو أنه ليست خسائر قوية، حتى أن سوق الأسهم السعودية لم يتأثر، بالأمس كان عليه بعض التراجعات، اليوم كان أداؤه جيد. باقي الأسواق الخليجية لم تلحق التهدئة، يعني بعد الظهر سمعنا تهدئة من إسرائيل ومن إيران، كانت الأسواق الخليجية معظمها أغلق، بالتالي سوق الأسهم السعودية الوحيدة التي كانت عاملة أغلقت على ارتفاعات جيدة.
3: بالذهب يعني هناك شيء لافت، لماذا هذا التراجع والانخفاض؟
4: الذهب يعني ليس له علاقة مباشرة بما يجري اليوم. الذهب صدرت بيانات الوظائف يوم الجمعة وكانت قوية. اللي عم يحصل بالاقتصاد الأمريكي أنه أسعار النفط اللي ارتفعت أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين، وأيضا رأينا أرقام الوظائف الأمريكية، الاقتصاد الأمريكي قوي، وبالتالي هذه القوة.
3: أسعار المعادن من بين الذهب والفضة على الشاشة
4: الآن عادت

0: ارتفاع خلال النهار كانت انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 4300 دولار، ولكن بعد التهدئة عدنا ورأينا الدولار الأمريكي يتراجع، ومع تراجع الدولار شفنا الذهب يعود للارتفاع الآن. ولكن لا نستطيع الحديث عن تأثر أونصة الذهب بما يجري بالأحداث الجيوسياسية، هي متأثرة أكثر بموضوع الفوائد. نحن نعلم أن الاقتصاد الأمريكي عندما يكون قوي هذا يعني أن الفيدرالي لديه إمكانية لرفع الفائدة للتعامل مع التضخم. رفع الفائدة يجعل الذهب الذي لا يدر عوائد، يعني اليوم عندما نحمل الذهب لا نأخذ عليه فائدة، بينما الوديعة البنكية تعطينا فائدة. بالتالي الذهب عندما ترتفع الفوائد هذا سلبي لأسعار الذهب، رأينا عليه ضغط خلال النهار، انخفض إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2025، ولكن الآن عاد ليعود للارتفاع بعض الشيء الآن مع تراجع الدولار.
1: طيب، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وأغلاق مضيق هرمز والتهديد بإغلاق باب المندب، يعني اللافت بأنه برميل النفط لم يتجاوز حاجز $100، لماذا؟
0: اليوم سؤال الأكبر، لماذا النفط لم يرتفع بشكل أكبر؟ صار لنا 3 شهور مضيق هرمز مغلق والنفط لا يمر عبر مضيق هرمز، ولكن أسعار النفط لم ترتفع. بلومبرج يوم أمس كان عندهم مقالة يقولون لماذا أسعار النفط لم تصل إلى $200 على سبيل المثال. الجواب هو غريب بعض الشيء، الصين يلي من غير المتوقع أن تلعب دور، الصين لم تشتري كما كانت تشتري قبل الحرب. يعني إذا نظرنا إلى مشتريات الصين من النفط، خففت المشتريات ب40% عما كانت عليها قبل الحرب.
1: لماذا؟ بسبب ما خزنته أو
0: بسبب ارتفاع الأسعار؟ وهذا الملفت، أن الصين من المفترض أنه جيوسياسيا هي متوافقة مع إيران، ولكن ملفت أنه يمكن مع ارتفاع الأسعار هي عندها مخزونات كبيرة، خففت المشتريات من الأسواق العالمية ب40% عن متوسط ما اشترته بالعام الماضي. بنفس الوقت الولايات المتحدة أصبحت مصدر كبير للنفط. الولايات المتحدة بشهر مايو صدرت 2 مليون برميل باليوم، أعلى من متوسط كل التصدير المتوسط اليومي للعام الماضي. فبالتالي ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى الأسواق وتراجع الصين، تراجع مشترياتها، أدى إلى تراجع الطلب على النفط، وبالتالي رأينا أسعار النفط لم ترتفع بشكل كبير. نضيف إلى ذلك، نحن تحدثنا عدة مرات أن الدول الخليجية استطاعت إيجاد طرق مختلفة وبديلة لإمدادات الأسواق، ولكن الملفت رأيت أرقام إيران، صادرات إيران بشهر مايو صحيح أنها متراجعة، ولكن بقيت عن 2,340,000 برميل مع الحصار. يعني نحن نتحدث في حصار أمريكي على إيران، ولكن إيران تستطيع بطرق ملتوية أن تصدر. وبالتالي هنا يعني الخلاصة أنه تراجع طلب من الصين، ارتفاع الصادرات الأمريكية، واستطاعت إيران تمرير نفطها إلى الأسواق، أدى
1: كميات
0: إلى
1: كبيرة.
0: الأسعار كميات كبيرة هي عند أدنى مستوى ب5 سنوات، بس تل يعني عم نتحدث عن فوق 2,300,000 برميل في اليوم. فبالتالي مجمل هذه العوامل أدت إلى أنه أسعار النفط متماسكة يعني تحت $100 ونحن نعيش حرب، فهذا أمر يعني ملفت. مع ذلك كما ذكرنا اليوم الآن عادت الأسعار للتراجع بعد الظهر مع التهدئة التي سمعناها، أو الوعود بعدم يعني الاستمرار بالاشتباك حتى الساعة.
1: نعم.
0: بالتالي هذا أدى إلى بعض الارتياح الذي نراه. لا ننسى أن أسواق أمريكا الآن مرتفعة، سجلت ارتدادة قوية، فبالتالي في بعض الارتياح.
1: شكرا لك نادين، شكرا على وجودك معنا. مشاهدينا، قبل أن نستكمل ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية. حذر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا بأن أي تصعيد جديد قد يقود إلى عواقب وخيمة. وقال في منشور له على منصة أكس إن الجهود الدبلوماسية ستتواصل مع الشركاء والأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاع، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ودعا شريف جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنح السلام والدبلوماسية فرصة أخرى. أعلن الجيش الأمريكي تعطيل ناقلة نفط فارغة في خليج عمان بعد انتهاكها الحصار المفروض على إيران بمحاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني. وقالت سنتكم في بيان لها إن ناقلة النفط ماري فاكس حاولت كسر الحصار فتم استهدافها بذخيرة دقيقة ولم تعد تبحر الآن إلى إيران. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي بأن ما يتم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف غير صحيح. وأضاف اللواء المالكي بأن إطلاق سفارات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق

صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود. وفي وقت لاحق أظهرت التحقيقات بأن إطلاق الصاروخ كان باتجاه دولة إقليمية، ولأسباب فنية أخفق وانحرف عن مساره وأعطى مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف، حيث سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية. عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، نفى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى التقارير عن اتصالات مباشرة بين أمريكا وحزب الله، وأضاف بأنه أكد لنبيه بري بأن واشنطن تريد وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان وسترى عما إذا كان حزب الله سيلتزم، وأشار إلى أن كل ما تفعله واشنطن يأتي في صالح لبنان مثل وقف النار وإنشاء مناطق تجريبية تعود النازحين. شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على تنفيذ معادلة مفادها بأن كل استهداف لبلدات الشمال سيؤدي لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في لبنان ضد حزب الله. كما شدد على رفض إسرائيل للتهديدات الإيرانية وأي محاولة للربط بين لبنان وإيران. أفاد مصدر أمني عراقي للعربية بأن 4 طائرات مسيرة استهدفت مقرا للحزب الديمقراطي الكردي الإيراني المعارض في قضاء شرق إربيل، وأوضح المصدر بأن 3 مسيرات أصابت الموقع بشكل مباشر، فيما سقطت إحداها على مستشفى المخيم من دون تسجيل لخسائر بشرية، وأضاف بأن المسيرة الرابعة سقطت بسبب خلل فني في منطقة خليفان قرب الحدود العراقية الإيرانية.

0: نستكمل مشاهدينا العالم الليلة من الاتصالات المباشرة بين إسرائيل والرسائل العلنية لإيران. هكذا تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف التصعيد والذي تركز بالدرجة الأولى على الضغط السياسي المباشر على الطرفين. في مرحلة أولى كان هناك اتصال مباشر بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. طالب فيه الرئيس ترامب من تل أبيب بعدم الرد فورا على الهجوم الإيراني وأعطى فرصة لما أسماها الدبلوماسية. في ذات السياق أشار على تروث سوشيال إلى أن مفاوضات السلام جارية وبأن إسرائيل وإيران يسعيان لوقف إطلاق النار بعد موجة التصعيد العسكري المتبادل. ليس هذا فحسب، ترامب وجه رسائل علنية للطرفين بوقف إطلاق النار وعدم مواصلة الضربات وتحدث عن تقدم في جهود خفض التصعيد وتحقيق السلام. ترامب استخدم المفاوضات الأمريكية كورقة ضغط وقال إن التصعيد قد ينسف الاتفاق الذي تحاول واشنطن التوصل إليه مع إيران. بعد ذلك أعلنت إيران وإسرائيل بأنهما أوقفتا الضربات في انتظار ما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية. هنا تزامنا مع إعلان إيران وقف إطلاق النار أجرى ترامب وبنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا جديدا وصف بالمثمر بحسب مصدر إسرائيلي.
1: نحن مش مع الحرب، نحن بحاجة لسلام بقى.
2: بدنا السلام، ما بدنا حرب.
1: أكيد إيش بعدنا حرب؟
3: خسائر نحنا هلأ جنوب راح، أي مكاسب؟
4: حرب شالت 20% من مساحة لبنان.
2: بدنا نرتاح لأنه كل شهرين ثلاثة بنعمل عركة.
4: جماعة حزب الله لازم يضبوها.
0: مشاهدينا، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل حمد، أهلا وسهلا بك. سأبدأ من ما حصل من تصعيد بالساعات الماضية والذي نقل الحرب إلى مكان مختلف. هل هذا التصعيد لتغيير شروط التفاوض أو تحصيل مكاسب إضافية أم أنه سيعرقل التوصل إلى اتفاق؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما حدث خلال 24 ساعة الماضية كان حقيقة مرتبط بطاولة المفاوضات في إسلام أباد. الإيرانيين يحاولون، أو الحرس الثوري الإيراني يحاول إبقاء وحدة الساحات على طاولة المفاوضات، بينما الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في الشهر الماضي بفصل ملفين مهمين جدا، الملف في حزب الله ولبنان، وذلك من خلال المفاوضات التي عقدت في واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل. والنقطة الثانية هي نجحت بفصل أيضا الملف العراقي، حتى وإن كانت هذه الميليشيات الولائية ما زالت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ولكن نجحت بالضغط والتفاهمات مع الحكومة العراقية لمحاولة إبعاد هذا الملف ولو جزئيا. ما حدث بالأمس هو

0: الحرس الثوري الإيراني يعلن بأنه يجب أن تعود وحدة الساحات على طاولة المفاوضات، ولكن ما حدث ما زال تحت خط التصعيد، يعني لم نصل إلى تصعيد كامل، هي رسائل متبادلة بين الطرفين لا أكثر ولا أقل.
1: طيب بنوعية الضربات التي طالت الداخل الإيراني، هل جردت إيران من دفاعاتها بالكامل عبر هذه الضربات؟ ولماذا التركيز على البتروكيماويات؟ تحدثنا فيها أكثر من مرة خلال هذه الحرب.
0: نعم، عندما نتحدث عن الضربة التي حدثت فجر هذا اليوم، نلاحظ بأن القوات الإسرائيلية أولا كانت الاستهدافات من خارج المجال الجوي الإيراني، أي أنها كانت في مجال الجوي للدولة المجاورة لإيران، وكانت فوق العراق تقريبا، وكانت تستخدم صواريخ ما يسمى ستاند أوف ميسايل، أي صواريخ بعيدة المدى تطلق من مسافة بعيدة. المتوقع أنها من سبايرو أو من رامبيج أو من عائلة سبارو، آسف، هي متعددة الأنواع، صناعة إسرائيلية تصل إلى بعضها يصل إلى مسافة 2000 كيلومتر. لذلك تم أولا نلاحظ أن الاستهداف تم من خارج المجال الجوي الإيراني. النقطة الثانية وهي فعلا ملفتة للنظر، تم استهداف 9 منظومات دفاع جوي متواجدة في الداخل الإيراني، وبالأخص من طهران باتجاه الغرب. هذا الاستهداف دليل بأنها ما زالت منظومات الاستخبارات فاعلة، سواء على الأرض أو الاستخبارات الإلكترونية أو الجوية، لرصد التحركات الإيرانية. النقطة الثانية هي رسالة بأننا نستطيع رصد منظومة الدفاع الجوي وتجريدكم. خلال حرب 39 يوم كانت الأنباء تشير أنه ما يقارب 80% من قدرات الدفاع الجوي المعلومة لدى الإيرانيين تم تحييدها، والآن نتحدث عن 9 منظومات، هذا العدد حقيقة كبير جدا. ولكن لو ذهبنا أيضا إلى استهداف منظومات أو استهداف معشور في على ساحل الخليج العربي الشمالي، مجمع البتروكيماويات، هذه رسالة مهمة جدا. في 4 أبريل الماضي استهدفت إسرائيل هذا المجمع بحجة وجود جزء من مجمع الصناعات الدفاعي في هذه المنطقة وداخل إطار الصناعات البتروكيميكال، وهددت إيران بأنها ستستهدف أيضا المجمعات الموجودة في المنطقة المرتبطة في البتروكيماويات، وتوقف الاستهداف. الآن يستهدفون ويذكرون بأنه تم الاستهداف بسبب وجود ارتباط في أحد المواقع البتروكيماويات في صناعات، سواء الطائرات بدون طيار أو الصواريخ البالستية. المرجح حقيقة الأمر الصواريخ البالستية دائما ما تستخدم الوقود الصلب، لا تستخدم الوقود السائل، فلذلك المرجح أنه تم استهداف منظومة ذات أو منشأة ذات استخدام مزدوج ما بين المدني والعسكري، وهي لإنتاج الوقود، لأن الطائرات بدون طيار تستخدم الوقود السائل، فلذلك تم استهداف هذه المنطقة للضغط على الحرس الثوري الإيراني في مسألة الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار. والنقطة الأهم أيضا أنه تم استهداف مجمع للطائرات بدون طيار ومجمع للصواريخ البالستي، هذا يعطينا إشارة مهمة جدا بأن الحرس الثوري الإيراني خلال مدة 60 يوم استطاع إعادة بناء بعض هذه المجمعات.
1: سأتحدث عن هذه النقطة لأن هناك العديد من التقارير رصدناها خلال تغطيتنا بالأسابيع الماضية، وللمفارقة بالأمس كان هناك تقرير أيضا حول هذا الموضوع، لكن اسمح لي إلى أن يعني أذكر ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بالرد بقوة أكبر على إيران إذا حاولت مهاجمة إسرائيل مجددا، بتأكيد غير مباشر على وقف الضربات ضد إيران. نتنياهو حذر أيضا مشاهدين حزب الله والنظام الإيراني من محاولة فرض معادلة جديدة، قائلا بأن هذا الأمر لن يحدث في عهده على الأقل وفق تعبيره، فلنستمع إليه.
2: حاولت إيران ومعها حزب الله فرض معادلة جديدة علينا، وهذا أمر لا يطاق وغير مقبول في رأيي. ظنوا أنهم سيطلقون النار من الأراضي اللبنانية والإيرانية على إسرائيل وأننا لن نتحرك، لم يحدث ذلك ولن يحدث في عهدي. هذه الجبهة محاصرة الآن، إذا ارتكب النظام الإيراني الإرهابي خطأ وهاجمنا مجددا فسنرد بقوة.
1: مشاهدنا ينضم إلي أيضا الآن في استوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في الشبكة العربية صالح حميد، والعميد فيصل حمد مازال معنا. أستاذ صالح، التفاوض بالنار هل يمكن يعني أن يؤدي إلى تصعيد غير محسوب بين الطرفين، أم سنبقى على هذه جولات التصعيد المتقطعة ولا أو حالة اللا حرب ولا سلم؟
3: الحقيقة التصعيد من جديد وارد، لأن إيران تريد أن تحقق عدة أهداف من وراء ذلك. أولا أنها يعني أبدت رأيها عدة مرات بالمفاوضات الجارية بين لبنان كدولة وإسرائيل حول يعني وقف إطلاق النار، حول عملية السلام ككل بين البلدين. إيران لا تريد أن يتم هذا لأن هدفها الاستراتيجي تقوية الأذرع والميليشيات على حساب

0: الدولة الوطنية، وثانيا تريد أن يكون لها دورا كما في السابق في أي يعني اتفاقيات بين هذه الدول التي لها نفوذ فيها، مع سواء مع الجانب الأمريكي أو مع الدول التي تعقد معها اتفاقيات، وبالتالي لا تريد أن تفقد هذه الورقة. أيضا التصعيد الإيراني هدفه داخلي أيضا، وهو تهرب من استحقاقات داخلية، يعني الوضع الاقتصادي والمعيشي يتدهور باستمرار، مع استمرار هذه الحالة حالة لا حرب لا سلم، يجب على النظام سواء الحكومة أجهزته الحرس الثوري وغيره من يمسكون بزمام الأمور الآن أن يعالج هذه القضايا، سواء البطالة الناتجة عن الحرب، التضخم المستمر، يعني ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كل هذه المشاكل التي تطرقنا إليها عدة مرات في خلال النشرات، فهذه كلها النظام يريد التهرب منها إلى الأمام من خلال اللجوء إلى يعني هذه المناوشات أو الضربة الاستعراضية كما في ليلة البارحة، ليوحي بأن البلاد لا زالت في حالة حرب، ومن المبكر الحديث حول هذه الاستحقاقات الداخلية.
1: عميد، يعني كنا نتحدث قبل قليل حول موضوع القدرات الإيرانية التي على ما يبدو بأنها حاولت إعادة بناء بهذه الفترة، فترة الهدنة. اليوم يعني كيف استطاعت إيران فعل ذلك بظل القصف العنيف الذي تعرضت له بالفترة الماضية؟ هل ممكن فعلا أن يكون هناك مساعدة صينية أو روسية أو غيرها بهذا المجال؟
2: من ناحية المساعدة الخارجية قد تكون موجودة، علما بأن موسكو وبكين لم يعلنوا بأنهم قدموا المساعدات، حتى وإن كانوا يرغبون ببقاء أمريكا في بإحضار أمريكا للمستنقع الإيراني في لمدة طويلة جدا كما يحدث للروس الإيرانية. ولكن التصريحات الأخيرة من الأمريكان ذكرت بأن بكين لم تساعد طهران في هذه العمليات، ولكن لا ننسى أنه الطائرات بدون طيار هي في الأصل طائرات مدنية وليست طائرات عسكرية، صناعات مدنية وليست عسكرية. الإيرانيين اكتسبوا خبرة وما يسمى النوها والتقنية لصناعة الطائرات بدون طيار، لذلك استطاعوا تجميع ما تبقى من المصانع التي تم استهدافها، إضافة إلى قطع الغيار والأجزاء الموجودة بشكل مسبق لإعادة التصنيع. ولكن هل استطاعت فعلا إعادة التصنيع بشكل متكامل؟ أنا لا أتوقع ذلك، بل أنها تصنيع جزئي إلى للاستخدام. لذلك مهما كان حتى وإن امتلكت الآن إعادة التصنيع لن تكون مثل ما كانت قبل 28 من فبراير، ولكن دول العالم جميعا وبالأخص أتحدث عن موسكو وبكين لم تساعد إيران، خصوصا لوجود ملفات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتحدث عن الملف الأوكراني بين الولايات المتحدة الأمريكية وموسكو وروسيا وأنا أتحدث عن جنوب شرق آسيا وليس تايوان فقط بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
1: أستاذ صالح، يعني إيران أعلنت أكثر من مرة، ليس رسميا ولكن على لسان المتحدثين باسمها بالداخل وبالخارج، بأنه لديها خبرة كبيرة بالتعامل مع العقوبات والالتفاف على العقوبات. الآن قبل قليل كنا نتحدث بالشق الاقتصادي، هناك 2 مليون برميل يتم تصديرهم يوميا من النفط، هذا رقم لا يستهان به بظل كل هذا الحصار المفروض، وهناك أيضا على ما يبدو إدخال لبعض المعدات لإعادة يعني تسليح الداخل والخارج. طب الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض عقوبات أو تفرض رقابة صارمة على يعني هذه الطرق الخلفية التي تعتمدها طهران؟
0: ليس كل شيء الحقيقة، يعني هناك إيران دولة مترامية الأطراف، حيط بها 12 دولة لديها يعني إطلالة على البحار من الخليج العربي بحر عمان، ومن الشمال بحر قزوين، لديها طرق سكك حديدية، لديها دول جوار لها نفوذ كبير فيها، ابتداء من العراق الذي هو بمثابة الرئة الاقتصادية في ظل وجود حكومة تهيمن عليها الميليشيات الموالية لطهران التي تساعدها في كل شيء، في العملة الصعبة، في خلط النفط الإيراني بالعراقي وبيعه باسم النفط العراقي. تركيا تساعد إيران كثيرا، الباكستان نفسها لديها الكثير من العلاقات والمصالح، يعني هذه كلها تستطيع أن تساعد إيران نوعا ما على الالتفاف الجزئي على العقوبات. صحيح أن الحصار البحري الأمريكي المستمر يكبد إيران خسائر كبيرة بحوالي 500 مليار يوميا، لكن النظام الآن بعدما أدرك أنه الهدف الأمريكي ليس إسقاط النظام بل إضعافه، يعتقد بأنه يستطيع تدبير أموره حتى

0: حتى لو تلقى ضربة أخرى. هذا ما نتابعه في تحليلات مقربين من الحرس الثوري، وسائل إعلام الحرس الثوري وتلك التي قريبة من النظام، ويعتقدون أنهم كما تفضلت اكتسبوا مهارة في الالتفاف على العقوبات. نعم الوضع صعب داخليا، يعني ينذر باضطرابات بخروج الناس، لكن هذا كله في نظر نظام مسيطر عليه، طالما أن الهدف النهائي الأمريكي هو إضعاف النظام وليس إسقاطه، فهذا هدف استراتيجي لإيران، وخاصة التيار الذي الآن يتحكم بزمام الأمور من الحرس الثوري والأصولي المتشددين يدفع بهذا الاتجاه، أنه يعتقد بأن أي ضربة أخرى لن تكون يعني أشد من الحرب الأخيرة، وبالتالي سيستمر بهذا الوضع والمماطلة حتى بالنسبة للاتفاق النووي إلى أن تنتهي ولاية الرئيس ترامب، وربما في أمل أن تتغير الأمور فيما بعد.
1: عميد، اليوم أمام الإصرار الأمريكي على تفكيك الساحات، هناك إصرار إيراني على إبقاء موضوع ملف وحدة الساحات موجود وكورقة تفاوض أساسية على الطاولة. أي سياسة تعتمدها أو تنتهجها إيران، أتحدث عن سياسة عسكرية، سياسة ردع، لإبقاء هذه الورقة فعالة؟
2: فيما يخص وحدة الساحات، نعم الإيرانيين أو الحرس الثوري الإيراني يحاول إعادة هذه الورقة، تكون جزء لا يتجزأ من طاولة المفاوضات في إسلام أباد. لا ننسى أنه في السادس من هذا الشهر قبل 48 ساعة هناك زيارة لقائد الجيش الباكستاني، هناك تواصل بين، وكان هناك تواصل سابق من رئيس البرلمان اللبناني وقائد ورئيس الحكومة اللبنانية مع الباكستانيين. هناك محاولة أيضا من اللبنانيين لإبعاد الملف من طاولة المفاوضات في إسلام أباد وبقائه في واشنطن، وهذا دليل على المفاوضات التي تمت خلال الشهر الماضي في واشنطن. ولكن الحرس الثوري الإيراني يحاول قصار جهده إرسال رسالة للأذرع الإيرانية والوكلاء الإيرانيين المتواجدين في الشرق الأوسط بأنني ما زلت أرعاكم وما زلت أرغب في بقاء هذا الملف. ولكن الأهم من ذلك، يجب أن نعي جيدا بأن ميليشيا حزب الله تعتبر هي لنقل هي
1: الذراع الأساسية،
2: ليست الذراع، هي الذراع الأساسية وهي الجوهرة التي موجودة في تاج الوكالات أو الوكلاء لإيران. فلذلك هذه الحرس الثوري، آسف، هذه الميليشيا استطاعت خلال مدة من الزمن بناء أذرع اقتصادية لها سواء في الداخل اللبناني والخارج اللبناني، بدل أن يتم الصرف عليها أصبحت مصدر للأموال، شاركت بعمليات واضحة في سوريا. لذلك ما زال الحرس الثوري الإيراني يحاول أن يضمها ويبقيها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصممة على إبعادها. في نقطة إذا سمحتي لي فيما يخص مضيق هرمز وعلى عجالة، حتى وأن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن البلاكيد والحصار البحري سيكون مضمون، لا ننسى أنه هناك فرجة بسيطة أو مساحة بسيطة بين الطرفين لتمرير سفينة الإيرانيين وتمرير سفينة للولايات المتحدة الأمريكية، بدل أن يكون مغلق بشكل تام.
1: صحيح، وشاهدناها بأكثر من مناسبة. اليوم الرئيس ترامب بالأمس أعلن بأنه تدخل لوقف هذه الحرب ووقف التصعيد. بالمقابل هناك من يقرأ بأن الإيرانيين حاولوا وهم من دفعوا حزب الله إلى افتعال هذا التصعيد، لأنهم يعلمون بأن الرئيس ترامب الآن أولويته المونديال، الأمن الداخلي، التركيز على الموضوع الداخلي. هل برأيك يعني الإيرانيين يعلمون بأن ترامب ممكن بعد فترة المونديال، بعد فترة هذه الاستحقاقات، بأن يذهب إلى تصعيد أكبر وضربات ربما عسكرية موجعة؟
0: نعم، هذا أحد السيناريوهات يعني المتداولة، لكن الحقيقة الإيرانيون يعني لاحظنا مقابل الضربة الاستعراضية التي قاموا بها ليلة البارحة، اليوم كان هناك تدمير لمنشآت اقتصادية هامة جدا على رأسها بالطبع مجمع كارون في مدينة معشور للبتروكيماويات، وأيضا أهداف عسكرية. ولكن كما قلنا النظام لا يريد الإبقاء على هذه الحالة لأنه يستنزفه، قد يقاوم أشهر ولكن لا يستطيع الاستمرار بعيدا، ولذلك يحاول إثارة الأمور للسيطرة على الداخل وأيضا تحسين.
1: شكرا لك عميد. أيضا مشاهدينا، إلى هنا آتي إلى ختام العالم الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغ.

0: أننا نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

بعد التصعيد المتبادل المفاجئ بين إيران وإسرائيل، تل أبيب تعلن وقف الهجمات على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن تل أبيب ستواصل عملياتها في جنوب لبنان بكامل قوتها، مؤكدا أن الضاحية الجنوبية لبيروت ستبقى ضمن الأهداف إذا استمرت الهجمات على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية. إيران تعلن أيضا وقف الضحية.

الرباط على إسرائيل، لكنها تتوعد على لسان متحدث باسم قواتها المسلحة باستئناف الهجمات إذا واصلت إسرائيل قصف لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد أيضا بالرد بقوة أكبر على إيران إذا حاولت مهاجمة إسرائيل مجددا، في تأكيد غير مباشر على وقف الضربات ضد إيران. يحذر نتنياهو حزب الله والنظام الإيراني من محاولة فرض معادلة

0: فلوش لغليل.
1: حاولت إيران ومعها حزب الله فرض معادلة جديدة علينا، وهذا أمر لا يطاق وغير مقبول في رأيي. ظنوا أنهم سيطلقون النار من الأراضي اللبنانية والإيرانية على إسرائيل وأننا لن نتحرك. لم يحدث ذلك ولن يحدث في عهدي. هذه الجبهة محاصرة الآن. إذا ارتكب النظام الإيراني الإرهابي خطأ وهاجمنا مجددا فسنرد بقوة.
2: نتنياهو يشدد على أنه مصر على اتخاذ إجراءات ضد كل من يهاجم إسرائيل قائلا إن الصراع لم ينتهي بعد.
1: أصر بشدة على حقنا في اتخاذ إجراءات ضد من يهاجمنا. هكذا تصرفنا الآن. عندما أطلق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية أمرت الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على بيروت، وعندما أطلقت إيران النار على إسرائيل أمرت الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على أهداف عسكرية واقتصادية في إيران. إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى ونحن أقوى من أي وقت، ولكن الصراع لم ينتهي بعد.
2: وفي تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية يقول ترامب إن نتنياهو أبلغه متأخرا بضرب إيران وأنه نجح في تخفيف الهجوم. ترامب يقول أيضا للقناة 12 الإسرائيلية إنه نبه نتنياهو من أنه سيجد نفسه وحيدا في مواجهة إيران. الرئيس الأمريكي يقول أيضا للقناة نفسها إن دولا إقليمية طلبت منه الضغط على نتنياهو لخفض التصعيد. وينفي مسؤول أمريكي لشبكة CNN مزاعم إسرائيل بأن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه إسرائيل، ويتناقض هذا النفي مع تصريح أدلى به مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت سابق يقول فيه إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في جهود الدفاع الجوي بما في ذلك اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية. من جهته يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران تشك في قدرة إسرائيل على شن هجماتها ضد طهران بدون التنسيق مع واشنطن، مضيفا أن هذا الأمر يؤجج انعدام ثقة طهران في واشنطن. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان فيبرر هجمات بلاده على إسرائيل قائلا إن إيران دافعت عن حقوقها ولم تغادر في الوقت نفسه طاولة التفاوض. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يحذر من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ويؤكد أن أي تصعيد جديد قد يقود إلى عواقب وخيمة. يقول في منشور له على أكس إن الجهود الدبلوماسية تتواصل مع الشركاء والأطراف المعنيين لإيجاد حل سلمي للنزاع، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ودعا شهباز شريف جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنح السلام والدبلوماسية فرصة أكبر. دعونا نعيد التذكير بما حدث خلال اليوم، إذ شهدت الساعات 24 الماضية أخطر تصعيد مباشر بين إسرائيل وإيران منذ الهدنة الهشة التي كانت قائمة منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو شهرين. ففي اليوم 100 للحرب 24 ساعة فقط قلبت الموازين. بدأت أحداثها بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت اعتبرتها طهران تجاوزا لخط أحمر. تل أبيب تقول إن الضربة أتت ردا على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الشمال وكانت تستهدف معاقل حزب الله اللبناني. أعقبها إطلاق صواريخ إيرانية نحو 10 إلى 30 صاروخا باليستيا باتجاه شمال إسرائيل في عملية وصفها الحرس الثوري بأنها رد على استهداف الضاحية. بعد ساعات من الهجوم الإيراني نفذت إسرائيل ضربات داخل الأراضي الإيرانية وتحديدا في طهران وتبريز وأصفهان، وهي المناطق التي تشاهدونها أمامكم. تقول تل أبيب إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية ومنصات صواريخ وأنظمة دفاع جوية بمواقع متفرقة منها في غرب إيران، إضافة إلى منشآت حيوية وصناعية وبتروكيماوية في الأحواز. إسرائيل تعتبر الرد الإيراني إثباتا لارتباط طهران المباشر بالساحة اللبنانية، أما إيران فتعتبر ضرب الضاحية الجنوبية بلبنان انتهاكا للتفاهمات القائمة. تعتبر لبنان جزءا من هذه التفاهمات. واشنطن على الجانب الآخر منذ بدء التصعيد

0: من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك. من القدس كبير مراسل العربية في فلسطين زياد حلبي، أهلا بك كذلك. أبدأ معك بيير، تحديث ملخص للموقف الأمريكي.
1: من الواضح أن الرئيس الأمريكي يشعر أن هناك نوع من صدمة أصابت المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقد حاول بنجاح في هذه الساعات في وقف هذه الصدمة ووقف هذا التصعيد. الهدف الأساسي للرئيس الأمريكي هو متابعة المفاوضات مع الإيرانيين في محاولة جادة للوصول إلى حل، أولا الوصول إلى اتفاق الإطار، ثم محاولة الوصول إلى اتفاق شامل مع الإيرانيين. ما حدث خلال الساعات الماضية كان عملية خروج عن هذا المسار، وهذا ما رفضه الرئيس الأمريكي. وقد تجاوبت إسرائيل وإيران أيضا لهذا الطلب من قبل الرئيس الأمريكي. هناك عامل آخر بالنسبة للأمريكيين يتحدثون عنه، وهو أن إيران تحاول قدر المستطاع الإبقاء على هذا الاتصال المباشر بين ما تفعله إيران وما يحدث في لبنان، وربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني، وهذا الأمر لم توافق عليه ولن توافق عليه الولايات المتحدة.
0: تحديث ملخص من الجانب الإسرائيلي الآن مع زياد حلبي. زياد،
2: بالنسبة لإسرائيل وبنيامين نتنياهو تحديدا، إسرائيل وإيران دخلتا في مواجهة خاطفة في محاولة لكسر وبناء معادلات. إسرائيل قبلت بوقف إطلاق النار استجابة لضغط الرئيس الأمريكي. ليس ذلك فقط، الرئيس الأمريكي تدخل ومنع ضربة كبرى إسرائيلية كانت ستشعل الحرب بشكل كامل وليس بشكل محدود، كما جرى الاتفاق خلف الكواليس بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو. بالإضافة إلى ذلك، إسرائيل قالت إنها لا تقبل محاولة إيران رفع الشروط وزيادة الرهان بإدخال جنوب لبنان إلى المعادلة بالإضافة إلى الضاحية. قصفت جنوب لبنان ردا عمليا على ذلك، فيما أن حزب الله أيضا قصف شمال إسرائيل في محاولة لاختبار معادلة الضاحية الإسرائيلية إنجاز التعبير. كلا الطرفين لم يذهب إلى تصعيد إضافي، هذا يدل على أن ضغط ترامب يعمل.
0: بيير، كيف يعني أو على ما سيكون التركيز والعمل منصبا في الساعات والأيام المقبلة من الجانب الأمريكي؟ هل لا تزال جهود دبلوماسية فعلا طاغية ويمكن أن تؤدي إلى نتيجة رغم كل ما حصل، أو كما يقول بعض بفعل بعض ما حصل؟
1: ما حصل هو صدمة خارجية. العنصر الأساسي والجوهري بالنسبة للرئيس الأمريكي هو أن الرسائل الأمريكية والرسائل الباكستانية وصلت إلى طهران. من المقرر أن تصل الأجوبة من الإيرانيين إلى الرئيس الأمريكي في أي وقت الآن إن لم تكن قد وصلت بالفعل. الرئيس الأمريكي عليه أن يقرر ما تكون عليه الخطوة المقبلة. من الواضح أن الرئيس الأمريكي خلال الأسابيع الماضية كان يصر على أنه لا يريد الذهاب إلى عمل عسكري ضخم ضد الإيرانيين، بل إنه يريد الوصول إلى نهاية المطاف الدبلوماسي.
0: نعم.
1: التصريح الأهم بالنسبة له وقاله يوم أمس مع NBC، لو اكتشف الرئيس الأمريكي أنه لن يصل إلى نتيجة في المحادثات مع الإيرانيين، عند ذلك يكون هناك خيار عسكري، ولكن هذا الخيار العسكري لا يفرضه عليه نتنياهو.
0: شكرا جزيلا لكما بيير غانم وزياد حلبي على هذا التحديث، نتابع في العاشرة.

0: معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، اهلا بك معنا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكه العربيه محمود المجالي، اهلا بك معنا استاذ محمود، وكذلك في الاستوديو الخبير في الشؤون الامريكيه حسن طرزي، اهلا بك معنا استاذ حسن. كذلك ابدا يعني اذا سمحتوا لي مع الدكتور مصدق بور، هل هذه غيمه صيف وعبرت وعادت الامور الى نصابها او ليس بعد؟
1: نعم، شكرا تحياتي لكم ولضيفين كريمين ولمشاهديكم.
0: اهلا.
1: فعلا هي السحابه عبرت، يعني انا في اعتقادي دائما كل ما يحدث كل هذه الازمات انا اعتبرها سحابه، لانها لا تستطيع ان تؤثر على المدى الطويل على الواقع الجيوبوليتيكي في هذه المنطقه. ايران اضطرت، يعني هي ترد، يعني هناك اهداف كثيره لدى ايران عندما استهدفت اسرائيل فجر اليوم او في ساعات متاخره من مساء امس بهجمات استباقيه. يعني من ضمن هذه الاهداف هي تحاول اعاده ترتيب بيت المقاومه. يعني في الاونه الاخيره كانت هناك ضغوط كثيره من قبل الحكومات التي توجد فيها او في بلدانها محاور مقاومه، وبالتالي في موضوع نزع السلاح ربما في العراق هم استطاعوا ان يحققوا بعض الاغراض، هناك ضغوط كبيره على حزب الله وعلى بقيه فصائل المقاومه، وبالتالي ايران
0: هي اذا ارادت ان تحفظ ما وجه حلفائها في داخل هذه الدول حيث يتعرضون للضغط الشديد لنزع السلاح، وبالتالي انت تتبنى نظريه ان ذلك كان يعني رساله مباشره الى الرئاسه اللبنانيه والى رئاسه الوزراء في بعد تصريحاتهما الاخيره.
1: اسمح لي، لا اساسا لا، هذه رؤيه ليست دقيقه. يعني ايران هي هذا من ضمن الاهداف، طبعا من ضمن الاهداف انه ايران تراهن يعني محور المقاومه هم جزء اساسي من معادله الردع لديها، وبالتالي هي لا تسمح ولا تريد ان يكون هناك اي خدش او اي تاثير سلبي او انهيار. هذا واحد. العامل الثاني ايضا ايران تريد ان تفرض هذه المعادله، هي قالت بان لبنان هي جزء من الاتفاق.
0: بس انت قلت لي غير دقيق، انا بدي اعرف لبنان. بس ما عندي مشكلة برأيك بما أقول، ولكن أنا بدي أعرف إذا أنا فعلا المشكلة فيه أو بما سمعته أو بأذني أو بالكاميرا أو بالإرسال أو بما تفضلت به حضرتك، لأنه حضرتك وصفت ما نقلته عن لسانك بأنه غير دقيق. أنت قلت بأنه إيران حاولت من خلال من بعض أهدافها أنها حاولت إعادة ترتيب بيت المقاومة، خاصة ذكرت الدول التي تتعرض فيها هذه المقاومة لضغط لنزع السلاح. أنت قلت ذلك
1: قبل صحيح كتبت صحيح أنا قلت يعني سجلت. جزء قلت جزء لا سجلت، ولكن طيب. ذكرت أنه تحدي للحكومة اللبنانية
0: مش تحدي
1: لا
0: مش تحدي
1: لا لا. أو لإرسال رسائل أي شيء كان،
0: يعني إيران لا تريد أن تتحدى هذه الحكومات.
1: إيران لماذا لا تتحداها؟ يعني في حال يعني في أطر خاصة، يعني إذا لامست مصالحها من دون الشك، يعني إيران لا تخجل من ذلك.
0: كيف تتحداها؟ كيف مثلا يمكن أن تتحدى لبنان أو أن تتحدى العراق أو أن تتحدى أي دولة أخرى؟
1: من خلال أولا دعم المقاومة وإثارة، يعني لا أقول إثارة، يعني عندما تدخل إيران في مواجهة مباشرة مع إسرائيل هذا الشيء أولا يعزز من رصيد إيران ومن رصيد
0: وتزعزع أمن واستقرار هذه الدول وشعوبها، ولا مشكلة لإيران لدى ذلك.
1: أنت يعني تتقول علي يا أستاذ، اسمح لي أن أكمل فكرتي. هذا واحد، يعني إيران يعني تعاول كثيرا على محور المقاومة وعلى قوة الردع، يتستخدم كل هذه الأمور يعني من أجل،
0: ولكن هذا في دول أخرى، هذا تعد على سيادة تلك الدول أليس كذلك؟
1: صحيح، هذه الدول كلها مخترقة، إذا تتحدث معي حول لبنان أو حول العراق هي أيضا مخترقة يعني

0: يعني هناك تأثيرات أخرى من قوى خارجية والتيارات السياسية في هذه الدول، كل واحدة تدفع إلى دولة، إلى فرنسا، إلى أمريكا، إلى إسرائيل وإلى دول أخرى.
1: الآن في ميليشيات فرنسية، في ميليشيات أمريكية، في ميليشيات من دول أخرى في لبنان مثل حزب الله لديها المال والسلاح وتمول من
0: نعم عندما يضطهد حزب الله هذا شيء طبيعي، يعني أنه
1: يضطهد من ميليشيات أو بالموقف السياسي المطالب بسيادة لبنان وقراره المستقل.
0: لا، في لبنان أيضا ميليشيات موجودة، كل التيارات السياسية مسلحة ولديها جيوش، كلها لديها قوات، ربما حاليا غير مفعلة لأن السلطة بيدها، الولايات المتحدة معها، وهناك قدرات.
1: هذا كلام غير منطقي ولا يمر لا علينا ولا على المشاهدين، هذا غير منطقي. في كان في ميليشيات سلمت سلاحها، لديها بعض المستودعات لا تستخدمها، قد تتسلح لاحقا، ولكن أن تقارنها بحزب الله وبأدائه في الداخل هذا يعني لا أعتقد أنه يمر على أي مشاهد كريم.
0: هذه قناعة وقناعة الكثيرين.
1: تمام، يعني عبرت عن رأيك. إذن نسأل أستاذ حسن، هل هناك في الجهات المقابلة في هذه الدول كما يتفضل الدكتور مصدق بور ميليشيات توازي حزب الله والكتائب المسلحة في العراق ودول أخرى أيضا لكي تبرر إيران تدخلها بهذه الدول؟
2: أهلا بك أستاذ طاهر وأهلا بالجميع. نعم أنا أتفق مع الأستاذ مصدق بور، إذا كان هو يقر ويقبل ويعترف بوجود دولة داخل دولة ويرى هذا شكل صحي وطبيعي لأي دولة في العالم أن يكون هناك مجموعة
0: موجود
2: دول
0: في كل مكان
2: داخل هذه. لا ليست موجودة في كل مكان، لا لا لا
0: اسمح. دولة عميقة ديب ستيت في كل مكان
1: موجود. يعني عندكم موجودة بإيران عميقة. وين شو هي الدولة العميقة أيضا. شو هي الميليشيات اللي تحكم إيران الآن
0: في كل مكان
1: في إيران؟ من هي سميها، ما هي الدولة داخل الدولة في إيران؟
0: هناك دولة عميقة في كل دولة، يعني توجد
1: دولة عميقة تحارب قرارات الدولة الشرعية، تحارب المرشد، تحارب قرار نعم المرشد وقرار رئيس
0: بوزشكيان. نعم يحدث، نعم احيانا يحدث هذا الشيء
1: بشكل منفصل وممول ومسلح من الخارج، هذا غير صحيح وغير دقيق. تفضل.
2: الدولة العميقة شيء والدولة داخل الدولة شيء آخر.
1: صحيح.
2: مختلف
1: تماما.
2: الميليشيات المسلحة داخل الدولة التي لها سيادة وهي عضو في جامعة الدول العربية وعضو في منظمة الأمم المتحدة هذا شيء آخر تماما، لا أحد يقبل به، لا أحد يقبل به. والممارسة أثبتت أن هذه النظرة وهذه السياسة وهذه الشكل، هذا الشكل وهذا النموذج من الحياة لا يؤدي إلى تعايش مشترك ولا يؤدي إلى قرار واحد من سلطة واحدة قوية يتفق عليها الجميع في أي دولة من الدول. التجربة أثبتت هذا الشيء ولا زالت تثبته يوما بعد يوم. أنت عندما تستأثر بقرار الحرب والسلام الآن تطالبني بأن لا أستأثر بقرار التفاوض، بأي منطق؟ أنت عندما تكون مواني لجهات خارجية لدول أخرى تتدخل من أجل تخريب الوضع القائم عندي في الداخل، عن أي شيء تتحدث؟ وما هو المنطق الذي تستند إليه؟ ما هو المنطق الذي تريد أن تخاطبني به؟ عندما أفكر بالاستئثار بالقرار السيادي، قرار السيادي إلي أنا كدولة، وأن أمضي في طريق معين سواء سميه تفاوض أو سميه ما شئت، أنت ستسميه انبطاح، ستسميه انتحار، لا علي من ذلك، لكن بالنسبة لي وبالنسبة لشعبي وبلدي أنا أفكر فيه كطريق للتفاوض للحصول على حقوقي وتأمين حدودي وتأمين بلدي شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ما عندي مشكلة في ذلك. أنت تسميه انبطاح، تسميه انتحار، سميه ما شئت، لا يؤثر هذا على شيء.
1: لكن الغريب أنه قبل كان يقال لا هذه المقاومة إسرائيل، الآن صار يقال لأنه في اختراق ايضا من دول اخرى فيحق لنا ان نخترق كما تخترق الدول
2: وأين
1: الاخرى.
2: اين الاختراق الذي يتحدث عنه
1: استاذ محمود؟
3: هذه ايران يعني منذ البدايه، يعني ايران منذ عام 79 في غايتها وفي تصدير الثوره وفي ايران كانت تدخل، كيف تدخل على الدول العربيه او كيف دخلت في الدول العربيه؟ دخلت بهذا المنطق، دخلت تارة بالمذهب وتارة بالدعوة الطائفية وتارة بالدعوات المقاومة ووضعت فلسطين بين الشفاء لاستقطاب الجميع، وعندما يدخلون لا يؤمنون بالدولة، لا يؤمنون بالدولة بالداخل، لا يؤمنون بالمؤسسات والجيش. حتى نفس إيران عندما سيطر الخميني على إيران لم يؤمن بالجيش الإيراني، ذهب وقام بإنشاء ما يسمى اليوم بالحرس الثوري وبالبسيج مقابل الأمن، وقام بإنشاء فيلق القدس مقابل المخابرات والاستخبارات. إذن دولتين في دولة، لديه دولة، لديه جيش، هناك جيش إيراني اليوم وهناك مقابله الحرس الثوري، وكل الموارد الدولة تذهب إلى الحرس الثوري، وكل موارد الدولة العراقية اليوم تذهب للميليشيات الموالية إلى إيران في العراق، وميزانية حزب الله في يوم من الأيام كانت أكبر من

0: ميزانية الدولة اللبنانية وكانت تسيطر عليها. إذن هم يحمون مصالحهم. هذه إيران ليست إيران اليوم، ليست إيران التي اكتشفناها بالحرب، هذه إيران من سنة 79 هكذا استطاعت أن تدخل إلى الدول العربية وأن تفعل ما تفعل وفعلت ما فعلت، والآن هي في حالة ارتداد. الضربات اللي قامت فيها إيران على إسرائيل ليس لحماية حزب الله. إيران تعرف، يعلمون كما نعلم، لا يستطيعون لا حماية حزب الله ولا غيره. حزب الله انتهى بالنسبة لإيران. هذه ضربات رمزية. ردة الفعل الإسرائيلية ستكون أكثر على لبنان تصعيدا. إيران تعتبر حزب الله واعتبرت حماس وستعتبر الميليشيات في العراق وغيرها أعواد كبريت تشعلها وقت ما تشاء وتفعل فيه.
1: إذا تخوفك أن رد فعل أكبر من إسرائيل بسبب تدخل إيران.
0: طاهر تحدثنا إسرائيل لم تكن لتتجرأ لا على لبنان ولا على العراق ولا على سوريا ولا على دولة لولا تدخلات الإيرانية.
1: طيب دكتور مصدق بور، التخوف يقول أستاذ محمود هو من رد أعنف من إسرائيل على لبنان الآن، فيما تكتفي إيران بردها وتترك لبنان لمصيره، وإلا لكانت فتحت معركة مفتوحة أو حربا مفتوحة لكي توقف إسرائيل هجماتها وعدوانها على كل المناطق اللبنانية حتى في الجنوب.
2: أولا إيران هي لا تستفيد من حزب الله كورقة انتخابية كما تفضل الأساتذة، كورقة تفاوضية أيضا. يعني إيران حاليا أمام فرصة ذهبية، الأمريكي يعرض عليها مقترحات مغرية وبإمكانها أن تتنازل وأن تخلص من هذه الورقة بكل سهولة إذا كانت فعلا لديها مثل هذا.
1: لكن هذا كلام الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء،
2: اسمح لي، مش
1: كلامي أنا،
2: لا أن تفقد،
1: هو لديه معلومات في هذا الشأن.
2: استاذ
1: طاهر،
2: اذا خليني اكمل استاذ طاهر، اكمل فكرتي لانه تشتت افكاري بصراحه.
1: ما تاخذني، تفضل.
2: انسيت ماذا اريد ان اتحدث على حال إيران.
1: انت كنت تقول انا اذكرك، انت كنت تقول بانه ايران لا تستخدم حزب الله كورقه تفاوضيه. نعم. ولو ارادت استخدامه لفعلت.
2: نعم. ولذلك لكانت يعني لا تهدر بهذه الفرصه الذهبيه الموجوده امامها اليوم مع الولايات المتحده الامريكيه، ومن اجل جنوب لبنان هي قررت ان توجه ضربه استباقيه لاسرائيل. لماذا توجه
1: استباقيه؟
2: نعم،
1: عندك فكره انه احتلوا الجنوب كله وخلصوا؟
2: هي بدات أي. لا هذا ليس مهما، هم احتلوا دائما، يحتلوا لبنان وتاتي مقاومه وتطردهم دائما عده مرات. المقاومه في سنوات متعدده، هي في اربعه حروب اخرجت وطردت.
1: بس ماذا ينفع لبنان 10 صواريخ دكتور؟ ماذا ينفع لبنان 10 صواريخ في اطار حرب مستمره؟ تعرف في مليونين نازح اليوم بالشوارع وفي قرى هدمت بالكامل واستخدمت فيها سياسة الأرض المحروقة. ماذا ننتظر إذن؟
2: انتظر يعني ترامب ونتنياهو أعلنوا وطلبوا من إيران أوقفي صواريخك حتى لا نهاجمك. يعني ماذا يعني هذا التراجع استراتيجي؟ إسرائيل ليس من شيمتها ومن عادتها أن تترك أي معركة.
3: وماذا تسمي قرار وقف
2: إطلاق الصواريخ الإيرانية
3: إذا كان هذا تراجع استراتيجيا؟ ماذا تسمي قرار؟
1: سألك ماذا تسمي أيضا قرار وقف الصواريخ الإيرانية بالمقابل؟
2: لا إيران طبعا حدث، إيران أخذت نتيجة. يعني كان هناك استسلام، والإسرائيلي لا يجرؤ من جديد أن يضرب جنوب لبنان. أنا أراهنك يعني ربما توجه.
1: عفوا، لا يجرؤ على ماذا؟
2: أن يعاود يعني هجماته السابقة على الجنوب اللبناني. مطلقا هذا الشيء سوف لن يحدث. إيران هددت، وترامب يعلم، إيران حاليا يتعرف كيف تتعامل وتتصرف مع الثنائي الأمريكي والإسرائيلي. إيران حققت أهداف كثيرة وفرضت هذه المعادلة. إيران تقول يعني كل محور مقاومة كل المنطقة إما أن يكون أمن لكل المنطقة وإما لا. لذلك ترفض رفضا باتا أنه تدخل في اتفاق.
1: بانتظار أن أتأكد من حقيقة ذلك في الأيام المقبلة إذا كانت ستفعل. استطاعت إيران أن تغير شيء على الواقع في لبنان، وأهم شيء طبعا النازحين واللاجئين. تفضل أستاذ حسن.
3: يعني إذا كان كلام الأستاذ مصدق، هل يمكن أن نعتبره وعدا منك بأنه لن يستهدف جنوب لبنان بعد اليوم؟
1: هو وعد يعني
3: هذا وعد خلاص.
2: على حال على حال

0: أصبح اليوم في مواجهة مع الجانب الأمريكي. الأمريكي محتاج إلى هذا الاتفاق احتياج مبرم شديد. طبعا الأمريكي هو بعض الأحيان مصاب بالهديان، هو يقول نحن على وشك إبرام اتفاق. لحد الآن هو لم يوافق على أي شرط من شروط إيران. هو يريد أن يوجه رسائل، يريد أن يستغل ويستثمر ويستفيد من يوظف يعني هذه الأقوال من أجل خدمة أزمته الداخلية. يريد أن يتخلص من أزمته الداخلية، يريد أن
1: تعبر النظر المقابلة لوجهة النظر هذه
0: تعبر التي
1: تقول بأن أمريكا لم تتمكن بعد أي شيء على إيران،
0: سحابة الانتخابات النصفية،
1: مفهوم
0: تعبر هذه السحابة
1: المونديال وبعدين انتخابات النصفية.
2: اليوم احنا تجاوزنا 100 يوم حرب في إيران، ومنذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة ونحن نتحدث عن الهزائم المتكررة، على الضربات التي تعرضت لها إيران، على الوضع الاقتصادي الداخلي في إيران، على الانشقاقات اللي صارت داخل إيران بين تيار يريد التفاوض وتيار ممسك بالسلطة، والاغتيالات وعمليات تجسس والتضخم والاقتصاد. وفي كل يوم طاهر هذه الأرقام، أرقام الخسائر تزيد، سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الصحي. لا أريد أن أسرد كثيرا في هذا الموضوع. ولم نسمع خلال 100 يوم من إيران ولو ملاحظة واحدة بأنه إيران تضررت، إيران منتصرة، إيران الند، إيران لديها أوراقها، إيران تفرض. الحقيقة إذا أردنا أن نزيل كل هذه المجاملات السياسية والبربغندا سنذهب إلى حقيقة واحدة، بأنه إيران يعني تواصل عملية، أحاول أن أجد المصطلح الذي يمكن أن يبرر أو يوضح للمشاهد من هي إيران. إيران تحاول قدر الإمكان الظهور بما بالوضع التي عكس حقيقة ما هي عليه. إيران منكسرة، منهزمة، إيران لديها مشاكل في الداخل، الحرس الثوري يخاف من الداخل من القنبلة الموقوتة. أحد المسؤولين السابقين الإيرانيين مؤخرا قال لهم المشكلة ليست في أمريكا ولا في إسرائيل، المشكلة في في في قنبلة التضخم وفي قنبلة المعيشة، في قنبلة ستؤثر على حياة 94 أكثر من 90 مليون إيراني. الحقيقة الثانية بأنه إيران تدعي ما زالت تكابر، نصف الحل يأتي دائما من الاعتراف بالمشكلة. حتى هذه اللحظة إيران لم تعترف مشكلة، إيران لم تقل بأن إيران غير قادرة على مواجهة لا الولايات المتحدة ولا حتى على قادرة على مواجهة إسرائيل منفردة مع الأسف. يعني وكل اسمح لي سالم صدق، وكل المعارك ال 12 يوم ومن قبل، كل الصواريخ اللي يعني التي تسمى فاير ووركس اللي بيرسلوها على اسرائيل وعلى لبنان هي فقط لاثاره اسرائيل لاستهداف الدول العربيه. دمروا غزه بهذه الصواريخ ودمروا لبنان اليوم بهذه الصواريخ التي لم تزلزل ايران كما قالوا، لم تزلزل اسرائيل كما قالوا سنزلزل اسرائيل، لم تحرق نصف اسرائيل كما قالوا سنحرق.
1: دكتور مصدق بور،
2: يعني أنا أستخدم مصطلحات
1: الهدنة. أنا في تصور اليوم إنه
0: الأمريكي ذهب
2: يستلم اليوم الإيراني، يعني اليوم الأستاذ مصدق بيقول إنه اليوم الإيراني يختفي،
0: من طالب يعني بالهدنة،
2: يعني يختفي وراء أمريكا في مواجهة إسرائيل. هل هذا هو هذا المطلوب؟ يعني اليوم إنه أمريكا لا صارت الأمريكا الآن، أمريكا الآن هي اللي صارت تدافع عن إيران.
1: كيف ترد؟
2: غير صحيح.
0: لا، إيران لعبت لعبة واستطاعت أن تضغط يعني على الجانب الأمريكي وتضغط عليه بشدة. يعني إيران تعرف كيف تتصرف.
2: صدق يعني أطلقتم 10 صواريخ، أطلقتم 10 صواريخ على إسرائيل،
0: 10 صواريخ
2: نصفها كانت في مناطق خالية، لم يقتل أي شخص، لم يصب أي شخص. اسمح لي سالم صدق، بس يعني بس على هذه النقطة، أطلقتم 10 صواريخ على على على إسرائيل، لم سقط 5 في مناطق فارغة، 5 أخرى سقطت لا أضرار لا قتلى. إسرائيل أغارت عليكم 10 غارات، دمرت مصنع للبتروكيماويات ودمرت مشاغل. أنتم أصلا في يعني أنتم في هذه العملية طالما
0: أخي هناك من يضخم، هناك من يضخم يعني آثار الدمار الإسرائيلي ويقلل من شأن الدمار الأمريكي.
1: لا الحق الرد معك دكتور، تفضل.
0: إيران هي وجهت رسائل، هذه حتى هذه الصواريخ التي ضربت بها صواريخ ال10 لم تكن صواريخ أو لم تكن الاستهدافات مدمرة.
2: الصواريخ الكبيرة ما زالت
0: توجه، لا وجهت رسائل فقط، ولكن في المرحلة البعيدة

0: دي عندما استهدفوا معشور والبتروكيماويات. إيران أيضا استهدف البتروكيماويات في حيفا، وهددت إيران هذه المرة بأنها ستستخدم لغة أخرى وستتعامل بطريقة أخرى وبقدرة نارية أكثر من السابق. أنا آسف يعني آسف كثير من الإخوان يعني المحللين السياسيين على الأقل يعني
1: ما في داعي تتأسف، كل واحد عنده وجهة نظره وعنده منطلقاته وأوجاعه في المنطقة اللي عم بيحاول البعض استغلالها، ما في داعي للأسف لأنه هني كمان بيتأسفوا. تفضل أستاذ حسن.
2: أنا لو كنت في مكان الأستاذ مصدق ربما سردت كثيرا مما قاله الآن، لكنني سأحاول أن أبدو منطقيا ولن أقول إن إيران اضطرت إلى الرد على أي شيء. ترد عندما يوصف جنوب لبنان على أي شيء ترد إيران؟
1: تعتبره جزء من التفاوض وجزء من اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: بأي منطق؟ أنت الذي ورطت هذا البلد وورطت الحزب نفسه من غير أن يعرف. نعيم قاسم عندما ينتظر القرار من إيران، عندما ينتظر القرار من طهران، أنت ورطت الحزب ورطت لبنان وتورط المنطقة كلها في أتون حرب لا علاقة لنا بها بالأصل. في المقام الأول لبنان الرسمي حدد خياراته، عليك أن تحترم هذه القرارات، وإذا كان عندك شيء تعارضه به اطرح هذا الأمر على التفاوض، لكن لا ترد من خلال صواريخ. أنا على يقين أن إيران لو لم ترسل هذه الصواريخ العشرة إلى تل أبيب وغيرها كانت سترسلها إلى بيروت، أنا على يقين من هذا الأمر.
1: كيف يعني ترسلها بيروت؟
2: كان لو إيران في مرحلة من المراحل إما أن ترسلها الحزب أو هي تقصف بيروت.
0: لا إيران لو لم ترسل هذه الصواريخ
1: نازل أن تبقى الأزمة مستمرة. يقول
0: لا كانت إسرائيل تحتل بيروت أيضا ومن فيها
2: الذي يحتل يعني بيروت ليست محتلة أولا. الذي يحتل جزءا من
1: يقول لولا صواريخ حزب الله كانت إسرائيل احتلت لبنان بيروت.
2: وماذا تسمي الآن المنطقة الشريط الحدودي على 40 كيلومتر بعمق 10 كيلومتر في الأرض اللبنانية؟ من المسؤول عن ضياع هذه الأرض؟ ومن يعلم؟
0: المسؤول عن
2: الله تعالى وحده يعلم متى سيخرج الإسرائيلي من هذه الأرض
0: اللبنانية.
2: بسبب من؟
0: اللبنانية التي تريد أن تجرد حزب الله من سلاح المقاومة وهي غير قادرة، فلتخرج على هم يحتلون خمس الأراضي اللبنانية، فلتفعل الدولة اللبنانية طبعا فلتقوم بذلك. هذا واحد. ثانيا نحن أن نصف يعني شريحة ملحوظة في المجتمع اللبناني
2: على الدولة اللبنانية أن تقوم بذلك،
0: يعني
2: فعلت هذا الأمر وتطالب الآن الدولة أن تفعل هذا الشيء.
0: ميليشيات هذا خطأ، نعتبرهم ميليشيات هذا خطأ، هذا غير صحيح. يجب أن تعترف أن تقول نعم أنا مع إسرائيل وأنا لا أدافع عن فلسطين، هذا بحث آخر.
2: هذا غير صحيح.
0: إرادة شعبية.
1: هذا غير
3: واضح
1: صحيح.
3: واضح
1: أنت تتهم كل الأطراف اللبنانية الأخرى بأنها محابية لإسرائيل ومحالفة لإسرائيل، بينما أنتم لم تطلقوا طلقة على إسرائيل طيلة الصراع العربي الإسرائيلي، بينما الدول العربية كانت منخرطة في حروب وفي هزائم وفي انتصارات أيضا لاستعادة أراضيها، وقد استعيدت الكثير من الأراضي. تخلصوا حربكم مع إسرائيل وبعدين نرجع بنقارن مع العالم العربي.
0: ممكن يقول لي
4: فقط أستاذ مصدق ملاحظتين إذا سمحت لي. أنا عندي ملاحظتين. ملاحظة أولى، أنت تطرقت إلينا كمحللين سياسيين ومع الأسف الآن نحن كمان نقول مع الأسف
1: بتأسف لرأيكم
4: يعني بتأسف لرأينا، لكن أريد أن أقول لك هناك فارق وجاب كبير بيننا وبينكم. أنتم تنظرون إلى المنطقة هذه بنظرة فوقية ونظرة تعنت ونظرة انتقاد، ولا أريد أن أطيل أو أذهب بالكلام أكثر من كذا وأنت تفهم، لكن هذه النظرة الفوقية التي تتعامل فيها مع العرب تحديدا هذه سبب بجوز إحدى الأسف اللي موجود فيها. النقطة الثانية، نحن شبعنا كثيرا كثيرا كثيرا من الذين يحاولون شيطنة الصراحة والحقيقة دائما وتلبيسها لإسرائيل. عندما نتحدث عن الحقيقة ونجمع المعلومات ونقول بأنه إيران قامت وفعلت وحزب الله قام وفعل، وأنه من لم يكن مع إيران ولم يكن مع حزب الله إذن هو مع إسرائيل، هذا غير صحيح. هذه النظرية التي تحاولون زرعها بعقول بعض الناس اللي مع الأسف الشديد ليس لديهم استيعاب كبير، هذه صارت موضة قديمة وأبدا. إسرائيل إذا أردنا أن نتحدث عن إسرائيل، نحن من حاربنا إسرائيل وجها لوجه وحاربناهم بدل المرة أربع مرات، ولدينا شهداء ودول عربية وواجهناهم. أنتم لم تستطيعوا مواجهة إسرائيل. إسرائيل اليوم أنت تطلق عليها صواريخ من بعيد، وإسرائيل اليوم هي في أجواء طهران. إسرائيل قتلت كل قياداتكم وقتلت كل والمرشد وقتلت جميع القيادات التي تقوم بعملية فيلق القدس وسببت لكم في حرب 12 يوم. قتلت جميع العلماء النوويين خلال حرب 12 يوم. نحن قاتلنا وقتلنا واستشهدنا، وعندما خسرنا في 7

0: 60 اعترفنا بهذه الهزيمة، وعندما خسرنا بال 48 اعترفنا فيها، وعندما انتصرنا بال 73 وبال 68 أيضا اعترفنا بها. نحن في احنا دول مواجهة مع إسرائيل، لدينا تاريخ طويل من الصراع الدموي معها، فلا تحاضروا علينا في هذه المسألة، ورجاء لا تحاولوا أن يعني تستخدموا هذه المصطلحات التي أصبحت للأسف بالية يا أستاذ مصدق، موضوع أنه أنت يعني أنتم بتكونوا مع إسرائيل. نحن بالمناسبة الآن نتناقش معك، نحن لسنا مع إسرائيل، نحن لسنا مع إسرائيل، نحن مع إيران الشعب، نريد أن إيران تعود دولة حقيقية بعيدا عن ميليشيات الحرس الثوري. نحن مع إيران ضد إسرائيل، نحن مع الشعب الإيراني، مع أن لا يجوع، مع أن يعيش وأن يكون لديه وضع مدني وأن يستفيد من أمواله من النفط وأن يسخرها للتنمية ويكون جزء
1: بالنظام الذي يزعزع أمن واستقرار،
0: ليس بالنظام الذي يزعزع
1: بالميليشيات المسلحة.
0: نحن نتحدث عن نظام اسمه الحرس الثوري يتبع ولاية الفقيه.
1: انتهى وقتي تماما، شكرا للأسف. شكرا جزيلا أستاذ محمود، أستاذ حسن، دكتور مصدق بور، تحياتي إليكم جميعا. العاشرة مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. السفير الأمريكي في لبنان يقول إن المناطق التجريبية ستكون مفتوحة لأبنائها تحت حماية الجيش اللبناني.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: أهلا بكم من جديد. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون في حوار مع CNN الأمريكية عن تمسكه بخيار التفاوض، مشيرا إلى أنه لا يملك غير التفاوض لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل إلى الأبد. كما أكد عون أن المفاوضات مع إسرائيل من صلاحيته فقط فيما يتشاور مع رئيس الحكومة والبرلمان، مؤكدا اتفاقهم على إنهاء الحرب. وشدد الرئيس اللبناني على أن إسرائيل أو أن على إسرائيل أن تظهر بعض الالتزام والرغبة بإنهاء الحرب، وأن تعلم أن الحل العسكري لن يجلب الأمن. أما فيما يخص حزب الله وملف حصر السلاح، فأكد عون أنه إذا لم يوافق الحزب على تسليم السلاح فسيبتعد عنه الشعب. كما أكد أيضا أن على إيران ألا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية وألا تدمر البلاد من أجل مصالحها. يذكر أن هذه المقابلة جرت قبل يومين وبثتها الشبكة اليوم كاملة.
5: Are you really want to live in a perpetual war? Aren't you fed up with war since 1948? Do you want really to live in peace? Let's sit and talk. For the Israeli government, it's the time for the reason, for the power of reason to prevail over the reason of power. Military activities or military solution will never provide you with security and safety to the northern people.
4: حزب الله الذي اشتعلت المواجهات الأخيرة بين إسرائيل وإيران بسببه أدلى بتصريحات قبل الإعلان الإيراني عن انتهاء الهجمات. قال فيها وفق مصادر مطلعة على موقف حزب الله للعربية إن التصعيد الإسرائيلي غير مسبوق وهو يتم بتغطية أمريكية، وأن ما حصل بالون اختبار من واشنطن لمعرفة النوايا الإيرانية. عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، نفى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى التقارير عن اتصالات مباشرة بين أمريكا وحزب الله، وأضاف أنه أكد لبري أن واشنطن تريد وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان، وسترى إذا ما كان حزب الله سيلتزم.

0: النار، إلى أن كل ما تفعله واشنطن يأتي في صالح لبنان مثل وقف النار وإنشاء مناطق تجريبية لعودة النازحين. وأوضح أن المناطق التجريبية ستكون مفتوحة لأبنائها تحت حماية الجيش اللبناني ولن تستهدفها إسرائيل. ولفت إلى أن إسرائيل ستنسحب من لبنان وتعيد الأراضي والأسرى إذا التزم حزب الله.
1: نحن مش مع الحرب، نحن بحاجة لسلام بقى.
2: بدنا السلام، ما بدنا حرب.
1: أكيد إيش بعدنا حرب؟
3: خسائر نحن هلأ جنوب راح، أي مكاسب؟
4: حرب شالت 20% من مساحة لبنان.
2: بدنا نرتاح لأنه كل شهرين ثلاثة بنعمل عركة.
4: جماعة حزب الله لازم يضبوها.
0: من بيروت الكاتب الصحفي علي سبيتي، اهلا بك. من بيروت رئيس تحرير جريده الجمهوريه جورج سولاج، اهلا بك معنا كذلك. معلش نحاول ان نركز الافكار شوي لانه الوقت قصير للاسف. هل سيلتزم حزب الله بالتالي بناء على ما اسلفنا؟ استاذ علي سبيتي.
5: أولا تحية طيبة لك صديقي العزيز والصديق جورج والمشاهدين الكرام. بماذا سيلتزم حزب الله؟ حزب الله يتعاطى مع الموضوع كرد فعل، إذا ما التزمت إسرائيل يلتزم حزب الله، هذا أمر طبيعي. وبالتالي وقف إطلاق النار، وقف الأعمال العدائية، وقف الحرب هو أمر متفق عليه بين كل القوى السياسية في لبنان، وخاصة الطرف الحكومي الذي يمثل طبعا كل الأطراف السياسية. فإذا وقف إطلاق النار، وقف الأعمال الحربية هو مطلب. حزب الله لا يستطيع أن يعاكس هذا المطلب إذا كان جادا الإسرائيلي في وقف إطلاق النار،
0: وبالتالي ينتقل إلى تنفيذ المقررات اللبنانية الرسمية بخصوص نزع السلاح والالتزام بسيادة الدولة اللبنانية على كامل.
5: هذا موضوع آخر، هذا أصبحنا ضمن موضوع آخر الآن. هذه التكملة
0: بعرف
5: هذه فيها اختلاف أساسي وجذري بهذا الموضوع. وأعتقد تعقدت الساحة اللبنانية أكثر، يعني صار في نوع من المشروعين داخل الساحة السياسية في لبنان. مشروع يريد أن ينهي الوضع بواسطة الأمريكي، ومشروع يريد أن ينهي الوضع بطريقة المفاوضات التي تجري في واشنطن بين المفاوض اللبناني والمفاوض الإسرائيلي. فبالتالي هناك حراك سياسي على هذين الخطين، والكل يستخدم ما يملك من أدوات ومن إمكانيات ومن علاقات في هذا المجال.
0: طيب.
5: وهذا تباين واضح حتى بين الرئاسات في لبنان. لذلك نحن نرى الآن أن أصبحت اللعبة ذات صفة سياسية أكثر منها الآن ميدانية، لأن الميدان الآن ضمن حسابات الاحتلال الإسرائيلي.
0: دعني أسأل أستاذ جورج سولاج، كيف يفهم كلامك؟ كيف يفسر وكيف يعلق عليه أستاذ جورج؟
6: أولا موضوع وقف إطلاق النار يعني هو متعسر، لأنه لا إيران ولا حزب الله ولا حتى إسرائيل، يعني لا أحد منهم يريد وقف أطلاق النار، كل لأسبابه. إيران تريد استمرار الربط بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية، وبالتالي هي من أجل إنهاء حل الحرب يعني تريد أن يأتي هذا ضمن تفاهمات استراتيجية أوسع، وتريد مكاسب سياسية. وحزب الله هو يلتزم بالقرار الإيراني ولا قرار مستقلا له. أما إسرائيل فالموضوع مختلف تماما. أولا لأنه الأهداف العسكرية يعني لم يستطع الجيش الإسرائيلي حتى الآن تحقيقها. كما أنه دخلنا في مرحلة دقيقة الحساسية بالنسبة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ربط مصيره السياسي والانتخابي بمصير التوسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان.
0: تمام، بس شايف في أمل يعني من طريق مسار واشنطن بالتفاوض المباشر، المسار اللبناني اللبناني، أي مسار آخر بالحرب بالسلم بأي طريقة، شايف في مسارات واضحة قد تؤدي في نهاية النفق إلى ضوء في نهاية النفق؟
6: يعني في نهاية النفق من المؤكد أننا سنصل إلى أكثر من اتفاق وقف إطلاق نار، سنصل إلى مرحلة فيها جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وبسط سلطة الدولة، وهناك كلام أمريكي بل يعني تأكيدات أمريكية جدية بالعمل على إنشاء صندوق خاص من أجل ليس فقط إعادة الأعمار.

0: تتقدم في الجنوب، وإنما أيضا من أجل خلق منطقة اقتصادية ومشاريع اقتصادية، لأن الناس التي ستعود إلى ديارها
1: مهم. ولكن هذا لا ينزع السلاح، هذا لا ينهي المشكلة، لا ينهي المشكلة، لا ينزع السلاح، لا يحقق
0: هذا
1: الدولة.
0: موضوع حصرية السلاح هذا موضوع لا مفر منه في نهاية المطار، في نهاية المطاف. أولا هناك قرار من الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. ثانيا هناك يعني اتفاق لبناني اسرائيلي،
1: وهناك حزب الله لا يريد ان
2: يلتزم، يعني ما في حدا عم يحكي عن الكيفيه استاذ جورج، ما حدا عم يحكي عن الكيفيه.
1: كيفيه بالضبط،
0: نعم صحيح. هنا المشكله، حتى الان لم تنضج الامور للبت بهذا الموضوع، لذلك اسرائيل تحاول يعني
2: يعني روح مكانك
0: توسع العمليات العسكريه من اجل مزيد من الضربات والقضاء على حزب الله. حزب الله اليوم ليس حزب الله الامس، حزب الله اليوم ولاول مره يعني تضطر ايران شخصيا الى التدخل، ولاول مره للدفاع عن حزب الله، للدفاع عن الضاحيه الجنوبيه، لانه حزب الله اصبح ضعيفا ولا يستطيع،
1: بعد ما كان المفروض انه هو المعمول لحتى يدافع عنها
0: نفسه،
1: اصبحت مضطره للتدخل لكي تدافع عنه لتحفظ ماء وجهه على الاقل.
0: طبعا ولاول مره لانه ضعيف عسكريا ولا قدره له على مواجهه.
1: شو رايك بهذه الفكره استاذ علي؟
2: اذا هذا كلام لا طبعا غير، هذا لا يقنع احدا، باعتبار ان هذه الصواريخ التي لم تصل البعض منها الى اسرائيل ليس للدفاع طبعا. يعني
1: لكن رساله وصلت بغض النظر، بس رساله وصلت.
2: انا برايي تاثيرها رساله سياسيه اكثر منها ميدانيه وعمليه. انت تعلم بان النتائج لم تكن نتائج كبيره على مستوى الاستهدافات، لذلك كان الايراني منسجم مع نفسه، مع قوله، مع فعله، بانه اراد ان يرد ورد. هذه
1: يعني صواريخ لن تردع اسرائيل باعتقادي،
2: ما بردش
1: كما كان يقول دكتور مصدق طرفور قبل قليل معنا،
2: طبعاً طبعاً
1: كان يقول انه هذه صواريخ ستردع اسرائيل عن استهداف المناطق اللبنانيه مجددا.
2: لا احد طبعا، ما حدا بيرضع ولا تغير شيء بالتوازنات ابدا، هي استهدافات كما تستهدف ايران يعني. وانا اقول بشكل واضح ان ايران الان ليست هي تستهدف، ولكن ايران الان ما زالت على ما هي عليه، تقاتل وتدعو الى القتال، وبالتالي ترى ان هناك اذا كان هناك عوده للحرب فهي ترحب بالحرب، وبالتالي تعتبر حالها منتصره وانها انجزت الكثير ما لم تستطع ان تنتجزه قبل الحرب. فاذا نحن امام معطيات ايرانيه مختلفه تماما، وبالتالي الان ترامب هو الذي الان يدفع باتجاه السلام، وبالتالي الايرانيون يقولون بان المفاوضات ستستمر حتى ظهور المهدي. يعني عس لك عس. اذا فين يلحقوا الايراني يلحقوا اليوم وبكره وبعد بكره وهالجمعه وهالشهر وهالاربعاء وهالاربعتين وهذا الخميس، راح الباكستاني، اجى الهندي، راح الهندي، اجى التايواني، راح التايواني، اجى الصيني، راح الصيني، اجى الكوري، راح الكوري، اجى شو هي على شو؟ وهي نقطه، هي نقطة بالملف. وترامب كل يوم تصريح ورا تصريح، تصريح ورا تصريح، تصريح ورا تصريح، بكرة بعد بكرة هالساعة عم يبكوا، عم يترجون على مفاوضات. هذه شو الإيراني سألت لك مفاوضات حتى زور المهدي، وإذا فين بتروح إدارة بعد أمريكية، وبتجي إدارة أمريكية، وبروح ترامب، وبيجي ابنه لترامب، وبروح صهره لترامب، وبتبقى المفاوضات جارية. وهذا احنا شفناه يعني.
1: كلمة أخيرة استاذ،
2: أمريكا لا تريد حربا.
1: كلمة أخيرة استاذ جورج.
2: طالما أن أمريكا لا تريد حربا، نسمع الأستاذ جورج.
0: من المؤكد أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تريد إكمال الحرب ضد إيران، كذلك الأمر إيران لا تريد توسيع هذه الحرب، تريد الانتهاء من، ولكن ليس بأي ثمن. أما موضوع اللبناني، يعني لم تستطع إيران أن يعني تحافظ على ربط المسارات، وبالتالي اليوم رأينا الجيش الإسرائيلي اليوم يعني توسع وتوغل وهاجم عديد من المناطق التي لم يكن سابقا قد دخل إليها أو هددها، وهذا يدل على أن إسرائيل لا تهبل.
1: رغم الصواريخ الإيرانية بالأمس، وهذا دليل على أنه الرسالة فشلت، رسالة إيران لردع إسرائيل في لبنان فشلت كما تتفضل. نعم
0: يعني صحيح، وقواعد الاشتباك يعني لم تأخذ بها إسرائيل، وهي لم تفعل ذلك لوحدها، بل الولايات المتحدة الأمريكية
1: معها طبعا. شكرا جزيلا لك أستاذ جورج.

0: السراج. شكرا استاذ علي سبيتي على مشاركتكما معنا الليله وتحياتي اليكما. شكرا. أسواق الطاقة كان لها تفاعل فوري إثر الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، حيث شهدت أسعار النفط قفزة بأكثر من 5%، إلا أن مكاسبها تقلصت بعد إعلان انتهاء الهجمات. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 1.2% إلى 94.19 دولارا للبرميل. معنا في الاستوديو رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة دكتور يوسف الشمري، أهلا بك معنا دكتور، شكرا لانضمامك إلينا. إلى أي مدى يعني تعتبر هذه الارتفاعات ذات بعد على مدى طويل سيكون مؤثرا على مدى طويل؟
1: أهلا وسهلا أخي طه، وسعيد بوجودي اليوم في الاستديو.
0: شكرا.
1: هو الحقيقة التقلبات في أسواق النفط تحديدا كانت يعني عالية جدا خلال الثلاثة أشهر الماضية، طبعا ما حدث في إغلاق مضيق هرمز والانقطاع الحاد اللي شهدته أسواق الطاقة اللي هو الأكبر تاريخيا، وأيضا يعني ما شهدته يعني لاحقا من وقف إطلاق النار ومفاوضات حاليا بين الولايات المتحدة وإيران. طبعا ما حدث اللي هو تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران طبعا هو نوعا ما يعطي قلق لدى الأسواق أنه قد لا يكون هنالك في وقف لإطلاق النار.
0: تشاهد الأسعار مباشرة الآن كما تتقلب. نعم.
1: على مدى 60 يوم مقبلة. لكن طبعا التصريحات اللي جالسة تطلع من الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية كانت لها يعني الأثر الأكبر.
0: بتطمئن الأسواق.
1: بالضبط، هذه كانت نهج الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، يعني من ناحية يعني إشارات إلى فتح المضيق، من ناحيه اخرى
0: كل الحرب ستنتهي، وكانت تصريحات ترامب يعني الدائمه هي التي تطمئن الاسواق، ووزير الخزانه وزير الطاقه احيانا. بس اعذرني صحح لي اذا انا غلطان، مش بس تصريحات، النفط الامريكي نفسه ايضا يعني كانه اسهم في ضبط الاسعار النفط عالميا او لا؟
1: هو هنا لها مأخذين، المأخذ الاول ان الصادرات الولايات المتحده الامريكيه ارتفعت الى وصلت حوالي 6 مليون برميل، بينما كان يعني حوالي تضاعفت خلال الازمه هذه. لكن
0: يعني حافظ على الاسعار عمليا لانه وفر طاقه في السوق في كانت فقدت
1: في الاسواق الماليه، نوعا ما احدثت نوع من اللي هو تخفيف حده الارتفاعات. لكن في الاسواق الحقيقيه يعني النفط اللي هو اللي يخرج من المنطقه، الاسعار حقيقه مرتفعه اكثر مما نشوفه على الشاشه حاليا عند 90 دولار. لكن شوف اليوم مثلا ارامكو السعوديه تبيع نفطها بحوالي 20 دولار اعلى من السعر اللي نشوفه على الشاشه، وهذا يعطيك يعني مؤشر الى حده النقص اللي تواجه الاسواق في الفترة الحالية.
0: بس مش حكينا أكثر عن أسعار أكثر بكثير حتى من ال 20 دولار زيادة؟
1: لا، لما الأرامكو السعودية تعطي
0: كان في توقعات بهذا الصدد.
1: لا بس
0: 150 وأكثر وحتى يمكن ل 300.
1: يعني حاليا يعني لما تشتري برميل نفط سعره لا يقل عن 120 دولار كسعر حقيقي، لكن السعر اللي يتداول عند بين خلينا نقول 95 الى 100 دولار.
0: ليش؟
1: لانه في هنالك نقص حاد في خصوصا في النفط اللي هو الثقيل اللي هو اللي ينتج يستخدم اكثر في آسيا، وهذا يستخدم بشكل كبير لإنتاج الديزل، بينما النفط الأمريكي هو جيد فقط لإنتاج الغازولين، هو يعتبر أخف بكثير من النفط اللي ينتج في المنطقة. وهذا يعني
0: طريق النقل أيضا بيأثر، تغير طرق النقل الآن وصارت أبعد
1: بشكل طبيعي، لأنه ناقلات النفط يعني لما يكون هناك التكلفة أعلى هذا بالأخير ينعكس على
0: السعر
1: بشكل أو بآخر.
0: شكرا جزيلا لوجودك معنا الليلة، إن شاء الله لنا لقاءات أخرى. دائما الحوارات السياسية بتأخذ يعني وقت أكثر من الحوارات الاقتصادية، ولكن شرفتنا بحضورك وبمعلوماتك. شكرا جزيلا أستاذ يوسف الشمري، دكتور يوسف الشمري رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة، تحياتي إليك.
1: العفو.
0: هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الثانية من تغطية العربية المتواصلة على مدى 3 ساعات، ولكن التغطية مستمرة مع زميلة رشا نبيل بعد قليل في ساعة جديدة. إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية.

0: لفهم أبعاده وتطوراته.
1: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: إلى الرياضة
3: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
5: العربية FM،
6: العربية FM،
5: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
6: لتعرف أكثر.
7: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
8: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
9: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
10: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
9: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
11: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
9: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
12: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
9: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
13: إذا مني أنا ما أضرك، إذا مني أنا ما نصيلك، هذا واقع، وأنا طلعتك بواقعيتي ما تصنع.
9: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
14: العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن نتنياهو أنه قال لوزراء إن إسرائيل قد تعود لجولات قتال مع إيران. وتضيف أن مكالمة ترامب الأخيرة مع نتنياهو تضمنت توجيهات بوقف التصعيد، وتنسب إلى ترامب أن نتنياهو أبلغه متأخرا بضرب إيران وأن الرئيس الأمريكي نجح في تخفيف الهجوم. مسؤول إسرائيلي بارز يقول سنوقف الهجمات على إيران بناء على طلب ترامب. الرئيس اللبناني يقول في تصريح لشبكة CNN نحتاج لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل إلى الأبد. رئيس مجلس الشورى الإيراني يقول هدفنا إنهاء الحرب لكننا لا نثق بالطرف الآخر. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يرى أن طهران دافعت عن حقوقها ولم تغادر في الوقت ذاته طاولة المفاوضات. الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه عمل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة وأن الهجمات الأخيرة على إيران كانت إسرائيلية فقط. ويوضح أن حصيلة الصواريخ التي أطلقتها إيران بلغت نحو 25 بينما أطلق الحوثيون صاروخين آخرين. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد مواصلة تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر باكستان.

باكستان. وتقارير إعلامية تتحدث عن توصيات أمنية إسرائيلية باستهداف البنى التحتية في إيران إذا ما صعدت هجماتها. مستمعينا مستمعاتنا، بعد قليل تتابعون حلقة شيقة جديدة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
4: إذا القدسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
3: وش تسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
6: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
7: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
8: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصة إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
9: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: man to man. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حساب العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان والمخصص للعرس الكروي الكبير كأس العالم. معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. تبقت 3 أيام أحمد عن كأس العالم.
1: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يشاهدنا ويستمع إلينا عبر أثير العربية FM. فعلا العد التنازلي أصبح الأمور، أصبحنا نسمع صوت الطبول، طبول كأس العالم في كل مكان، الحديث في كل الأروقة، في كل المجالس عن كأس العالم. يعني حتى لما نروح من يومين كنا أنا وياك نتغدى في أحد المطاعم، كان في شباب تذكر، كان شباب كانوا جالسين يتكلموا عن حظوظ المنتخب السعودي إلى أين يصل.
0: إحنا ما تناقشنا فيها إن هم كانوا يتكلمون، بس كلنا سمعنا إنهم يتكلمون.
1: صوت كان عالي، فهذا الصوت رح يعلى أكثر في الأيام القادمة لأنه كأس العالم هو الحدث اللي ما يتكرر إلا كل 4 سنوات مرة.
0: متى اللحظة اللي حسيت فيها إن دخلنا كأس العالم؟
1: أول يوم في

0: برنامج بعد العودة الآن.
1: أنا اللحظة اللي طلع فيها نزار ومن خلفه مشجعين الكولومبيين يتوافدون للملعب قبله بثلاث ساعات، وبعدين المشجع اللي طلع. أنا وقتها هنا حسيت إني كأس عالم كذا،
0: هذا كأس عالم فعلا،
1: فعلت الاشتراك من عندي بصراحة.
0: طبعا حلقة اليوم سالم حلقة سنخصصها للحديث عن المنتخبات العربية. لدينا لأول مرة عبر التاريخ ثمان منتخبات عربية تشارك في كأس العالم، يعني كل ست منتخبات يوجد منها منتخب عربي من الثمانية وأربعين. حصيلة جيدة ونسبة ممتازة. لكن
1: عيدها بس عيد الرقم، كل كم؟
0: كل ست منتخبات هناك منتخب عربي، يعني واحد على ستة، وهذا رقم جيد للمنتخبات العربية. لكن إلى أين ممكن أن يصل هؤلاء المنتخبات؟ من المنتخب الذي يمكن أن يذهب بعيدا؟ من المنتخب الذي سيكون صيدا سهلا لمنافسيه في المجموعات؟ وكل التفاصيل سنتحدث أيضا عن المنتخب السعودي تحديدا، وعن جاهزية نواف العقيدي الحارس أيضا.
1: أخبار وخفايا في
0: الكثير من
1: أخبار المنتخب السعودي بنتحدث عنها بشكل كبير. أحمد، أربع منتخبات عربية من آسيا وأربع منتخبات عربية من أفريقيا. نتمنى أن هذه المحصلة والأولوية لأول مرة منتخبات عربية بهذا العدد وبهذا الحجم، ومثل ما تفضلت وذكرت كل ست منتخبات منتخب عربي، نتمنى أن يوصلوا لأدوار متقدمة.
0: والأمال كبيرة سالم، تحديدا بعد اللي صار في كأس العالم الماضية لما منتخب المغرب وصل إلى نصف النهائي، فتحس أنه المنتخبات العربية قادرة على أن تصنع الحدث، قادرة أن تكون في مصاف الكبار. حتى لما أرجع أقول، لما شفنا المشجع الكولومبي بالأمس معنا، يعني لما سألوا نزار من سيكون بطل العالم، أول شيء ذكر كولومبيا ثم ذكر المغرب. فهذا يعني ممكن منتخب عربي أصبح العالم يفكر. حتى بيبي غوارديولا سألوه منذ فترة من ترشح الفوز بكأس العالم، ذكر مجموعة من المنتخبات ومنها المنتخب المغربي. سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أيضا ذكر منتخب المغرب. إذن
1: وهذه قد تؤثر على المنتخب المغربي، الترشيحات الكثيرة
0: إيجابا أو سلبا. سنتحدث في هذه الحلقة عن هذه التأثيرات.
1: مع مدرب جديد يختلف عن الركراكي المدرب محمد وهبي. نتحدث كثير عن الإصابات أحمد، وعندنا خبر مهم يخص المنتخب
0: من داخل بعثة المنتخب المغربي
1: فعلا، ونتكلم عن جميع المنتخبات العربية. مشاهد اليوم اللي بيتابع كأس العالم والمحب والمتتبع لكرة القدم بيستمتع اليوم بياخذ نظرة بانورامية على كل المنتخبات العربية. نرحب معنا في الاستوديو بالإعلامي الرياضي محمد البشاري. مساء المونديال محمد.
2: مساء الخير عليك أخ سالم وأخ أحمد وكل السادة المستمعين والمشاهدين، وكأس العالم على الأبواب زي ما قلت، وإن شاء الله حلقة تكون موفقة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. وأيضا معنا عبر الاتصال المرئي زوم الناقد في إذاعة العربية FM حسين العمودي. مساء الخير حسين. يبدو أنه الصورة
1: حتى ما يجهز حسين، نذكر متابعين ومشاهدين أحمد أنه حتى برنامج استاد العربية سيكون متواجد في كأس العالم. حسين أحد يعني الزملاء اللي معانا في برنامج استاد العربية، وبيكونوا ساعتين ممتعة إن شاء الله معاهم في يوم الجمعة. نعود إلى حلقتنا ريثما يجهز معنا حسين. محمد، أنا سألت أحمد في البداية، أنت متى حسيت أنه بدأ كأس العالم، دخلت أجواء كأس العالم؟
2: أول ما الدوريات بتخلص بعد نهائي التشامبيونز ليج على طول
0: خلاص اقلب صفحة جديدة
2: بالضبط، بتبدأ على طول المباريات الودية استعدادا لكأس العالم. كل المنتخبات بتلعب مع مدارس مختلفة ومباريات ودية، نتائجها مش مهمة، ولكن تابع كل الفرق. فمع بداية المباراة الودية على طول بتلاقي كأس العالم بدأ
0: صحيح، تعطيك انطباعات يعني صحيح. هذا أنه من المنتخب الجاهز، من المنتخب صحيح. اللي لسه يحتاج للجهوزية. يعني خلينا نستغل الوقت، وحسين معانا. مساء الخير حسين.
3: مساء النور أحمد، أمسي عليك، أمسي على سالم، على ضيفكم الكريم، على السادة المستمعين والمشاهدين العربية FM، حياكم الله.
0: حياك الله. طبعا حسين العمودي الناقد الفني في برنامج استاد العربية وزميلنا، أهلا بك معنا يمكن للمرة الأولى في برنامج مان تو مان. يعني احنا البرنامج هنا سوالفنا أقل، أنتم هناك ساعتين، احنا ساعة واحدة
3: صحيح. المرة الأولى إن شاء الله مو الأخيرة.
0: لا أكيد إن شاء الله، نتشرف والله بوجودك معنا. ونذكر المستمعين أيضا أنه إن شاء الله يوم الجمعة لا يزال استاد العربية لكن موجود وبطابع كأس العالم هذه المرة. سنتحدث عن حلقة اليوم مثل ما ذكرنا عن المنتخبات العربية، ونبدأ بالمنتخب الأول من حيث ترتيب المجموعات. في المجموعة الثانية يقع المنتخب القطري، المنتخب القطري مع كندا، سويسرا، البوسنة والهرسكة في هذه المجموعة. طبعا كندا صاحبة الأرض، سويسرا هو المنتخب الأوروبي القوي، البوسنة الذي أقصى إيطاليا في الجولة

0: الأخيرة. لكن إحنا حديثنا عن قطر، أبدأ مع حسين. حسين أنت تعرف إنه قطر هي بطلة آسيا مرتين في آخر نسختين، وهي اللي تتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية، مرة كانت كمستضيف والآن تأهلت من الملحق في الرمق الأخير. أنت كيف ترى حظوظ المنتخب القطري في هذه النسخة من كأس العالم؟
1: أولا أخوي أحمد، بنظرة لمجموعة منتخب قطر، بنظرة يعني خلينا نقول لك أنها عامة أكثر، ممكن البعض ينظر لمنتخب قطر أنه كان محظوظ أنه في الأخير ما طاح في المجموعة مع منتخب من الصف الأول أو حتى الصف الثاني عالميا. ولكن الإشكالية أنك أنت مثل ما ذكرت أن إحنا نتكلم عن منتخب كندا، فهو منتخب مستضيف وبالمناسبة متطور في السنوات الأخيرة. منتخب سويسرا اللي دائما له حضور مميز سواء في بطولات اليورو أو بطولات كأس العالم، البوسنة والهرسك، واللي وإن كانت تأهلت من الملحق لكنها تأهلت عن طريق منتخب إيطاليا. بصراحة منتخب قطر كان محظوظ وغير محظوظ بالمجموعة، مثل ما قلنا محظوظ أنه ما طاح مع أي منتخب من الصف الأول أو الصف الثاني، مع ذلك عنده منتخبات قادرة أن هي تتفوق عليه بنواحي كثيرة. ولكن من ناحية ثانية منتخب قطر، إحنا نتكلم عن منتخب اليوم المفترض أنه في بطولة أمريكا أو كأس العالم 2026، منتخب قطر والجيل الحالي تحديدا لمنتخب قطر المفترض أنه يبرهن على الجودة اللي يملكها وعلى الخبرات المتراكمة. أنت ذكرت
2: حتى ما يجهز
1: أنهم هم أبطال آسيا وما بينها، شاركوا في كأس العالم وإن كانت المشاركة سيئة وإن كانت أقل من المأمول، ولكنهم اكتسبوا خبرات، احتكوا بمنتخبات من مستوى بدني ومن مستوى فني آخر. أيضا ما أغفل نقطة أنهم شاركوا في كوبا أمريكا استثنائية،
0: صح، والكأس الذهبية مرة،
1: صحيح، وهذه ساهمت في زيادة خبراتهم. فالآن خلينا نقول أنه آن الأوان لمنتخب قطر أنه يأخذ القفزة من المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي، وإن شاء الله هم قادرين. منتخب قطر يملك جودة لا يستهان فيها، ويملك جيل متمرس وأيضا متفاهم على بعضه، خصوصا حتى مع اختلاف المدربين، ولكن جيل دائما قادر يقدم نفسه على أرض الملعب بشكل جيد، خصوصا ضد المنتخبات البدنية، وهذه النقطة اللي ممكن تفرق مع منتخب قطر ضد أي منتخب يواجهه.
2: نعم محمد، المنتخب القطري شاهدنا كيف يعني في آسيا يضرب ولا يبالي، يحقق آسيا المرتين. تشعر في مباراة أن المنتخب القطري جريء وشرس في الملعب، المشاركات المتراكمة اللي ذكروها الزملاء. الآن مشارك هو في كأس العالم، بعد يعني كان في كأس العالم 22 الضغط كبير عليه، كان مكبل بأنه البلد المستضيف. الآن وكأن المنتخب القطري تحرر من هذه المسألة، كيف بتشوف منتخب قطر؟ هل سيلعب بأريحية؟ هل سنشاهد مستوى المنتخب القطري في البطولات الآسيوية؟
3: نتمنى. اولا هي مجموعه صعبه زي ما انتوا قلتوا، يمكن ما فيش منتخب صف اول من المنتخبات، كلهم كندا، سويسرا، البوسنه، يبدو في المتناول ويبدو صعبين. يعني البطوله دي هيتاهل منها احسن ثالث، فانت بتبدا دايما الماتشات وانت معاك نقطه عشان توصل ثالث، على الاقل حافظ على النقطه. فكندا صاحبة الأرض، منتخب قوي ومتطور زي ما انتوا قلتوا، سويسرا منتخب تكتيكي أوروبي متمرس في كأس العالم دايما، بوسنا والهرسك عملت مفاجأة كبيرة. بص كل المباريات ممكن قطر تقدم فيها نتيجة كويسة، وممكن في نفس الوقت يبقى الموضوع صعب عليها. لوبيتيجي المدرب، مدرب المنتخب القطري، مدرب معروف تكتيكيا، معروف كمان بجودته الدفاعية. نقدر نقول المنتخبات متنوعة كمان، حتى يعني في منتخبين أوروبيين ومنتخب من أمريكا الشمالية، فالتركيبة بتاعت المجموعة يمكن صعب على منتخب قطر. نتمنى أن منتخب قطر يتأهل، ولكن ممكن يبقى في صعوبة. يعني
2: تسمح لي أختلف معك، أنا أشوف أنها مجموعة سهلة بصراحة. يعني أنا قاعد أشوف المجموعة، يعني هي مجموعة الأقرب لأي مثلا الأسهل لأي منتخب عربي.
0: كيف سهلة؟
2: فيها البوسنة والهرسك.
0: طيب بوسنة والهرسك منتخب واصل على حساب إيطاليا.
2: نعم نعم صحيح، واصل على حساب إيطاليا بس بالنقاط بالأخير. يعني أنت تقول واصل على حساب إيطاليا بالنقاط بالأول والأخير، ولكن أنت تشاهدها قارنها بجميع بالمجموعات المنتخبات العربية.
0: لا لا يعني أنت بالمقارنة أوكي، بس ما نقول إنه هي سهلة على قطر يعني، لأنه في نهاية المطاف في سويسرا.
2: لا لا أنا أتكلم مقارنة بالمنتخبات العربية ولكن ما أتكلم إنه يعني تكون في مجموعة ثانية، مقارنة بالمنتخبات العربية لأن إحنا قاعدين نتكلم عن منتخبات عربية.
0: صح.
2: فهي مجموعة قطر. طيب. أشوف أنا بالنسبة لي إنها

0: تحلى.
1: انا ودي اسال حسين سؤال اخير حتى نختم الموضوع عن قطر. حسين ايش يعني ايش الفرق ما بين قطر 2022 وقطر هذه النسخه؟ قطر 2022 طبعا انت عارف خرجت من الدور الاول على ارضها، الان ايش الفرق؟ صحيح. طوروا ولا ما طوروا؟
2: الفرق اللي المفترض نشوفه هو تمرس اللعيبه. لاعبين منتخب قطر بشكل عام، المنتخب الحالي بغض النظر حتى عن مشاركاتهم مع المنتخب، بتلاحظ انه مشاركاتهم مع انديتهم باستمرار بيحتكوا بخصوم من مستوى اعلى، خصوصا اذا احنا نتكلم عن دوري ابطال اسيا للنخبه مع الانديه السعوديه بالذات اللي تطورت واخذت قفزات كبيره في السنوات الماضيه. فهذا المفترض انه يظهر. انت شاركت مثل ما ذكرنا في كاس العالم الماضيه وشاركت في كوبا امريكا، ولازم القطريين ينظرون لانفسهم الان ان انا مش الصيد السهل، بالعكس انت تمثل اليوم قاره اسيا. صح. انت بطل القاره الصفراء لمرتين على التوالي، وهذا انجاز اعتى المنتخبات في اسيا تعجز عن تحقيقه او تحققه بصعوبه تامه. فمنتخب قطر المفترض يبرهن على قوته فنيا. والجانب الملفت عند المنتخب القطري، وهذه ممكن مميز لعرب اسيا، وهذا اللي يميز قطر عن بقيه عرب اسيا، ان منتخب قطر جيد بدنيا. وهذا راجع للتركيبه اللي عندهم، فالمفترض ان جودتك البدنيه تظهر في مثل هذه المواقف. نقطه اضافيه برضو اظن ان نقطه الاجواء راح تخدم منتخب قطر، وراح نجي طبعا للمنتخب السعودي. فما انا بصراحه ما انتظر مشاركه كارثيه لقطر، التاهل من عدم وهذا شيء في علم الغيب، ولكن المفترض والمنطق يقول ان منتخب قطر يقدم مشاركه جيده جدا
1: باذن الله تعالى. نتمنى التوفيق للمنتخب القطري في هذه النسخه من كاس العالم.
0: عندما ذكر العالم المنتخب المغربي في 2022 انه الحصان الاسود، ولكن الان كل الاصداء تقول انه الحصان المذهب لهذه الكاس 2026. بالامس مشجع كولومبي محمد ذكر أنه يرشح المغرب بعد كولومبيا للحصول على كأس العالم، ونسمع مدربين ونجوم عالمين يرشحون المغرب للحصول على كأس العالم وصول لأدوار متقدمة. الآن المغرب في هذه المجموعة، المغرب معها البرازيل، المغرب مع مدرب مختلف محمد وهبي بآمال وطموحات أكبر، كيف تشوف حظوظ المغرب؟
3: محمد وهبي خد كاس العالم مع منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، ده كمان بيرفع التوقعات. شوف منتخب المغرب أصبح من المنتخبات الكبيرة، أصبح زي ما انت قلت مش حصان أسود، دي حاجة كويسة، ولكن برضو سلاح ذو حدين. كل المنتخبات دلوقتي عارفة منتخب المغرب بتعمل له ألف حساب، ولكن المجموعة البرازيل طبعا فريق كبير ومعروف، لكن منتخب المغرب قادر ان هو يفوز حتى عليه. احنا شفنا مباراة قدام بنحكمش عليها، بس مصر والبرازيل كان ماتش بند بند، المغرب يقدر ان هو يفوز على البرازيل. اسكتلندا برضو في المتناول، هايتي كمان في المتناول. تصدر المغرب للمجموعة أو حتى تأهلها لمركز تاني شيء المفروض يكون موجود. المغرب لعبت في التصفيات 8 مباريات، سجلت 22 هدف واستقبلت هدفين بس. التصفيات ممكن ما تبقاش يعني مختلفة عن كأس العالم، لكن قوة دفاعية، وصيف أفريقيا، عندها خط نص مميز جدا، أناحي، عودة أناحي في الوديات، فازت على باراغواي، فازت على بروندي، على مدغشقر، تلعدت مع الإكوادور والنرويج، والنرويج برضو فريق قوي كتير. في ياسين بونو، في حكيمي، مزراوي، دياز، يعني نخشى بس على المغرب من الثقة الزيادة مفرطة بالضبط، ولكن لو الأمور مشي الطبيعي لا، منتخب المغرب يقدر يوصل بعيد في كأس العالم.
1: نعم. حسين أسألك فنيا عن منتخب المغرب، كان معهم مدرب يعني أقل ما يقال عنه بأنه ناجح، يعني أنا ودي أوصل الأعلى من النجاح صراحة، كان أسطوري لما توصل مع منتخب إلى نصف نهائي كأس العالم، لما توصل إلى النهائي أمم أفريقيا، ويعني هو بالنسبة له هو لما خرج ما كان متوج، لكن بعد ذلك سحب اللقب من السنغال وأصبح بطل أفريقيا. ليش يتم إقالة مدرب مثل هذا قبل كأس العالم ويأتي مدرب جديد؟ فنيا ما تأثر المنتخب في مثل هذه الإقالات؟
2: وارد يظهر التأثير أخوي أحمد، لكن في نقطة بخصوص وليد الركراكي لازم يعني نلتفت لها. وليد مدرب جيد، ولكن المنتخب المغربي حاليا برأيي الشخصي بالجودة اللي يملكها كمنتخب وكأفراد، أظن أنه منتخب قادر أن يلعب كرة جماعية أفضل مع الكرة خصوصا أكثر. المنتخب المغربي صحيح في أن 2022 استطاع إخراج منتخبات كانت مرشحة أكثر منه، ولكن كان في اعتماد مبالغ على ردة الفعل وعلى اللعب بدون كرة، وهذا شيء لا يعيبه. ولكن اليوم إحنا النظرة للمنتخب المغربي بنجد أن المنتخب لا قادر يقدم كرة أفضل، قادر يستحوذ، قادر يفرض

0: اسمه اليوم المنتخب المغربي لو نتكلم عنه كقياس كمنتخب عربي، تقريبا هو المنتخب العربي الوحيد اللي كل منتخبات العالم مستعد اراهن انهم كانوا ينظرون له انه ما يرغبون انه يتواجد ابدا معهم في مجموعتهم او حتى في طريقهم. منتخب غير متوقع، منتخب عنده لاعبين بامكانيات فرديه متى ما تجلت قادرين انهم يحرجون اي منتخب. وطبعا بطوله كاس العالم، الاقصائيات بشكل عام هي بطوله اللحظات الفرديه ولحظات التجلي. نقطة بسيطة بخصوص المغرب. المغرب ربما يعني من المفارقات اللي الواحد لازم يلتفت لها. المغرب في كأس العالم 2022 أخرجت إسبانيا والمغرب، إسبانيا والبرتغال عفوا. طبعا لما ترجع للفترة هذه أكيد أنه كان إنجاز خارق، ولكن اليوم لما تعطي نظرة تخيل أن إسبانيا والبرتغال اليوم كسكواد كقائمة من أبرز 5 مرشحين لتحقيق اللقب على الأقل، بجانب تقريبا انجلترا وفرنسا وتقدر تضيف لهم اي منتخب خامس. فهذا الشيء يوضح لك انه منتخب المغرب اليوم قادر يفرض كورته ضد اي خصم وضد اي سكواد ضد اي مجموعه، بل انه حتى قادر انه يتفوق كاداء ونتيجه. هل منتخب المغرب مرشح للتاهل؟ انا اظن انه مرشح انه يوصل لادوار متقدمه جدا، وليش لا، ممكن نشوفه في النهائي، ممكن يتفوق على نفسه في نسخه 2022. المغرب حقق النجاح القاري، حقق النجاح الإقليمي في كأس العرب ولو أنه كان طبعا بالصف الثاني، وأظن أن النجاح العالمي قد يكون على وشك إن شاء الله.
1: نعم، لكن موضوع
0: إن شاء الله.
1: الإصابات يعني شفنا بالأمس في المباراة الودية اللي كانت أمام النرويج إصابة كل من عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي، وحتى في أخبار تشير إنه ممكن لاعبين ما يشاركوا في المباراة الأولى، في أخبار ثانية الآن يعني
2: الزلزولي، الزلزولي على وجه الخصوص احنا استفسرنا قد يغيب عن أول مباراتين مع المنتخب المغربي.
1: هذا الخيار الأول، في خيار ثاني أيضا إنه ممكن يتم استبعاده يعني إذا رأى
2: القائمة، لأنه لا زال التغيير متاح في التشكيل قبل صافرة البداية،
1: ولاعبين يعني يلعبوا على مستوى عالي يعني تحدث عن الزلزولي يلعب في الدوري الإسباني وعلى مستوى عالي، أيضا
2: مع ريال بيتيس، نعم،
1: المزراوي في مانشستر يونايتد مع في الدوري الإنجليزي، يعني لاعبين على مستوى عالي. هل تأثير الإصابات هذا ممكن يلعب دور؟
3: منتخب المغرب عنده بدائل كتير طبعا، اكيد لعيبه
2: زلزولي والله
3: لعيبه، ايوه طبعا اكيد يعني لعيبه مؤثره طبعا،
1: اساسيين
3: طبعا طبعا لعيبه مؤثره اكيد، ولكن لو منتخب هيقف على لاعب هيبقى الموضوع صعب. لا طبعا مؤثر جدا الزلزولي ومزراوي كمان، بس منتخب المغرب عنده بدائل قادر ان هو يعوضهم
2: فعلا. وناحي ايضا عودة ناحي هذه بحد ذاتها يعني تشعر كأنه يخلق توازن يعني عجيب داخل الملعب في النص.
1: انت سالم اتذكر كنت ضد الرقراقي في امم افريقيا وحتى في فتره طويله يعني.
2: غير صحيح كمان.
1: والله انا اتذكر
2: ما اتذكر اني انا كنت
1: هنا في البرنامج في امم افريقيا،
2: ممكن كنت جادل مع ضيف من الضيوف عن مع بلال ولا
1: خلينا نذكر بوجهه نظرك وتتذكر.
2: تفضل.
1: انت من وجهه نظرك انه مدرب عنده لاعبين واسلحه هجوميه مثل يعني الاجنحه الهجوميه انت عارف مثل الزلزولي وغيرهم، حتى كان مثلا حكيم زياش سابقا، يعني اللاعبين الهجوميين ومع ذلك يلعب في التشكيله الدفاعيه انه دائما يفوز بالواحد صفر وما يهاجم كثير. أتذكر أنت كنت تنتقد من هذه النقطة يعني من هذا المبدأ.
2: الآن أنت تستنى على وجه الخصوص
1: الرقراقي لأنه هو يعتبر مدرب دفاعي، أنت الآن تنتظر من منتخب المغرب يعني هجوم مفتوح ويلعبون مثل ما تلعب البرازيل وإسبانيا والفرق
2: هذه. أنا ذكرت الآن أن أنتظر من المغرب هجوم مفتوح،
1: يعني أنا أقول لك أنا أسألك.
2: لا خليني بس أوضح شغلة. في وقت من الأوقات كنا نشوف أن جودة اللاعب المغربي مع الركراكي كان وكأنه يحجم من اللاعب المغربي، ما يلعب ما يفجر كل طاقاتهم
1: مكبل
2: بصراحة
1: مكبل.
2: أي لأنك أنت تشوف اللاعب المغربي في نادي أوروبي مثلا أشرف حكيمي أو غيره من اللاعبين يعني اعتلى المنصات، يعني حصل على 5 بطولات، يعني عندك جودة لاعبين لا يمكن أن تحلم بهم في تشكيلتك. فلذلك لابد أن يكون يعني المنتخب أكثر شراسة داخل الملعب. ممكن أنا ذكرت الكلام هذا هو الأقرب، ولكن الآن أطالب المغرب بأنه يكون هو المنتخب الأقوى في الملعب.
1: طيب.
2: أن يكون المغرب أمام هايتي يعني ما أرضى بأقل من 3-0.
1: يعني الآن نذكر بالمجموعة، هايتي، سكوتلندا، المغرب والبرازيل. طبعا هذه المجموعة تقريبا شبه نسخ لصق لمجموعة كأس العالم 1998 لما كانت المغرب مع البرازيل وسكوتلندا أيضا، لكن بدل هايتي كان يومها معاهم النرويج في تلك النسخة.
2: معلومة خطيرة هذه، من وين جبتها؟ ناس
1: كل الدنيا تعرفها. تعرفها حسين صح؟
0: صحيح.
1: صحيح. حلوة الصحيح هذه.
2: عام 1998
1: في فرنسا. لكن أنا أسألكم الآن محمد وحسين أسئلة سريعة، لوين ممكن يصل المنتخب المغربي؟
3: اقل حاجه.

0: الثمانية على حسب اللي هيقابله بعد كده في دور الثمانية، بس أتوقع إن شاء الله كمان يعدي بعد دور الثمانية.
1: حسين،
2: طبعا الطريق يفرض نفسه، ولكن أظن أن المنتخب المغربي، ما في أي منتخب موجود في البطولة المنتخب المغربي ما يقدر ينتصر عليه.
1: ممكن كلامك ممكن يروح نهائي بهذا الشكل،
2: ممكن بطل العالم حتى.
1: يا سعد بطل العالم، أنا اليوم جالس أوزع هدايا، وزعت هدية لي
2: بالمناسبة. يعني أنا شفتك تتهجم على سالم بسبب رأيه، وأنا أتفق معه على فكرة.
1: إن الرقراقي كان دفاعي.
2: أظن أن المغرب يحتاج تأخذ خطوة للأعلى ومن فترة.
1: حلو، لنرى كيف يكون المنتخب المغربي، مع أنه أنا كنت أتفق مع مع استمرار الرقراقي صراحة.
3: توقعك كنت أحبل وين يوصل المغرب؟
1: نصف نهائي.
3: نصف نهائي،
1: منتخب قوي جدا.
3: بس محمد البشاري ذكر نقطة مهمة بصراحة، أنه الخوف من هذا الانطباع للمنتخب المغربي أنه يؤثر على اللاعبين، وبهذه الطريقة إذا أثر على اللاعبين ما نلوم فيها محمد وهبي، نشوف عادي يعني
1: وقتها. بالعكس،
3: يعني شوف ألمانيا مع هانزي فليك كيف غادرت من دور المجموعات.
1: لا ألمانيا تمر في نكسة، يعني الآن في أسوأ أجيال ألمانيا في الفترة الأخيرة، لا في اليورو ولا في كأس العالم الأخيرة، وحتى يمكن كأس العالم الحالية.
3: بس كانت مفاجأة يعني.
1: أكيد مفاجأة، ألمانيا بالنهاية اسم كبير، لكن تخيل لو اللاعب المغربي الناس أعطته أنه أنت خلاص حققت المطلوب منك وروح كأس العالم يقدم أي شيء، شكرا أنت مواصل نصف نهائي، أنه أنت غير مطالب بتحقيق اللقب، غير مطالب بالوصول للنهائي. لا، اللاعب حيروح يقول لك انا اصلا صاحب انجاز، فممكن يطلع بدري. بينما لو انت تدخل كاس العالم وانت لا مطالب تعدي نصف النهائي اللي انت عديته سابقا، لانه انت تستطيع، لانه مثل ما قال حسين انت ما في ولا منتخب قادر يفوز على المنتخب المغربي. الحديث عن المغرب ربما يطول وسيستمر معنا
3: شيق ايضا الحديث عن المنتخب
1: لفتره طويله في هذه البطوله. نذهب الى المجموعه التي تضم منتخب عربي اخر، وهو منتخب تونس الذي ياتي الى جوار هولندا، اليابان والسويد. هولندا المنتخب العريق في أوروبا، اليابان الاسم المعروف جدا على مستوى آسيا والتنظيم في العالم، السويد الذي جاء بطريقة غريبة إلى كأس العالم، حيث جاء من الملحق القادم من التصفيات دوري الأمم الأوروبية، لأنه هو كان في المجموعة خلال التصفيات حصد نقطتين، يعني لا يمكنه التأهل إلى الملحق، لكن لأنه حصد مقعد جيد في دوري الأمم الأوروبية ذهب إلى الملحق ووصل إلى كأس العالم. لكن السويد تضم شق هجومي ممتاز بقيادة جيوكيرس، أيضا
3: إيزاك.
1: فلذلك أبدأ مع محمد، أسألك عن حظوظ المنتخب التونسي في هذه المجموعة مع هولندا اليابان والسويد.
0: أنا برضو بشوفها مجموعة صعبة، أنا بالنسبة لي مجموعة صعبة اللي هم كل المنتخبات قريبين من بعض، يعني ماشي هولندا أكيد ليها
1: سنة زيادة
0: أفضلية. بس الثلاثة التانيين نتائجهم ممكن تتعطل بعض، عشان كده مجموعة صعبة. هولندا مرشح إن هو يتأهل، اليابان فريق منظم جدا، عنده استقرار، عنده سرعة. السويد تأهل بصعوبة، بس زي ما أنت دايما شفنا قبل كده الفريق اللي بيتأهل لأي بطولة بصعوبة بيبقى مش عايز يفرط في الفرصة، بالعكس بالنسبة له فرصة كبيرة جدا ان هو يثبت نفسه. التونس مع صبري لموشي يعني برضو خلينا نتكلم على تونس حتى قبل صبري لموشي. في كذا نجم، في بين رمضان، راني خضيرة، خليل عياري، لكن هم في البطولات المجمعة للأسف المستوى دايما بيبقى متذبذب، يعني ما تتوقعهاش. ممكن تتوقع تعمل بطولة كبيرة في كأس العالم اللي قبله، وفي كأس أمم أفريقيا كمان ما كانش
3: المستوى
0: المطلوب. الوديات اللي لعبتها برضو تاني، الوديات مش هناخد عليها يعني مش دي أكبر من حجمها، ولكن برضو كسبت هايتي 1-0 بالعافية، تعادلت مع كندا، اتغلبت من النمسا واتغلبت من بلجيكا. في تجارب وفي لسه ما نقدرش نحكم عليها، بس هي مجموعة صعبة. مبارياتها مع اليابان والسويد هي اللي تقدر تحدد، زي ما قلنا في فرصة لأحسن تالت، فانت بادئ المباراة بنقطة على الأقل ما تتغلبش. لو قدرت تخطف ماتش من الاثنين اليابان أو السويد تقدر أن تتأهل.
3: أنا بروح مع حسين في المنتخب التونسي والمباراة الأخيرة حسين اللي كانت مع بلجيكا. خسر المنتخب التونسي في مباراة ودية نتيجة ثقيلة 5-0، ولكن توضح شيء يعني يبان جليا أنه المنتخب التونسي يفتقد للاعبين الخبرة. بعد الطرد استقبل المنتخب التونسي 3 أهداف، مدرب تعرفه جيدا صبري لموشي كانت له تجربة هنا. كيف تشوف حظوظ المنتخب التونسي في هذه المجموعة؟
2: بالنسبة للمدرب صبري كانت له تجربة جيدة، هو عموما مدرب جيد، وأظن من المدربين اللي قدموا إضافة للدوري. من مباراة بلجيكا ما أظن أنه يقاس عليها بصراحة، في منتخبات كبيرة لو تحصلت على طرد ضد بلجيكا وارد جدا أنها تنهار.

0: المنتخب التونسي ما كان جدا محظوظ بالمجموعة، مو بس لأجل هولندا ولا لأجل السويد، لأجل اليابان اللي بالمناسبة كثر يتوقعون أنها ممكن أو وارد تكون الحصان الأسود للبطولة، وأنا من ضمن المتوقعين لهذا الشيء.
1: نوقف عند
0: النقطة
1: ده، تتوقع
0: الثانية
1: ايش يا
0: لمنتخب
1: حسين؟
0: تونس، ها
1: ايش اللي تتوقع من الحصان الاسود؟
0: أتوقع اليابان ممكن تكون الحصان الأسود للبطولة
1: ما يلا
2: على
1: عشان
2: الرغم من
1: نرجع له.
2: غياب نجوم اليابان، يعني ميتوما وأيضا الاسم الثاني يغيبني الآن، يعني هجوم اليابان غايبين.
1: على الرغم من
0: صحيح،
1: الملعب حقهم سيء،
0: لكن الأندية اليابانية والمنتخب الياباني يعلمون أن المنظومة فوق كل شيء. المباريات الإقصائية مثل ما يقولون يعني يلعبونها مثل لعبة الشطرنج، دائما قادرين أنهم يحرجون أي
2: صحيح
0: منظومة
2: صحيح
0: حتى لو
2: أتفق
0: كانت
2: معك، صحيح
0: تتفوق عليهم. فمنتخب تونس مثل ما ذكرت بصراحة ما كان محظوظ أبدا بالقرعة، وما كان محظوظ أنه يوصل لكأس العالم بهذا الشكل. قد تكون قائمة منتخب تونس فيها لاعبين بإمكانيات جيدة، هو مو قد تكون، هو فعلا عندهم لاعبين بإمكانيات جيدة، ولكن أظن أنها واحدة من أقل القوائم في تاريخ تونس الحديث كمردود كأداء داخل أرض الملعب. منتخب تونس لو نرجع لآخر مشاركاته في كأس العالم شاهدناه يتفوق على انجلترا في فترات كثيره في الملعب، بل حتى انتصر على فرنسا، فرنسا اللي وصلت للنهائي في نفس النسخه، رغم انه وقتها الامكانيات لمنتخب تونس قد تكون اقل من المجموعه الحاليه، لكن بالمقابل كان في انضباط اكبر، كان في شراسه اكبر، كان في خلينا نقول انه في كان استشعار اكبر داخل ارض الملعب. عموما انا ما اقدر استبق الاحداث بخصوص منتخب تونس، ولكن للاسف اتوقع انه حتى كافضل ثالث اتوقع ان تاهلهم راح يكون صعب جدا. السويد واليابان اظن انه لهم اسبقيه عليهم بجانب هولندا طبعا.
2: أنوه على معلومة أنه راني خضيرة لاعب المنتخب التونسي اللي ذكره محمد هو شقيق سامي خضيرة لاعب المنتخب الألماني الشهير اللي كان لاعب في ريال مدريد. المعلومة هاي تعرفها سالم؟
1: اكيد طبعا.
2: تمام.
1: بس عجبني كلام حسين، منظومة احسه يتابع انمي يعني، هو يقول عن اليابان، يتكلم عن اليابان.
2: وتذكرت اللاعب الثاني
1: تابع انمي.
0: تابع انمي، بس قبل الانمي انا تابعت كاوزاكي وماتشيدا.
1: وضحت الصورة.
2: لقيت كان يحضر مباريات الدوري الالماني كذا من بدري الصباح الساعة 10.
0: عندي تصور جيد عنهم يعني.
2: صحيح، وعندهم دوري مختلف ما في تعادل، يمكن لازم تروح ركلات ترجيح، يعني شيء غريب في الدوري الياباني.
0: صحيح
1: فعلا.
2: اللاعب الثاني المصاب هو مينامينو، لاعب نادي موناكو، واحد اللي كان لاعب في ليفربول قبل سنوات. نذهب الى منتخب عربي اخر.
1: نذهب الى منتخب عربي اخر، منتخب قدم اداء مبهر بصراحه في المباراه الوديه الاخيره،
2: ثلاث مباريات وديه صراحه،
1: في المباراه الثلاثه الوديه، وحان الان الوقت اللي ننصف فيه حسام حسن نشوف فيه لمساته، الا وهو منتخب المصري. محمد، منتخب مصري في مجموعه ايران، بلجيكا، نيوزيلندا، كيف تشوف حظوظ منتخب مصر مع حسام حسن اللي كان تطال الكثير من الانتقادات والآن يقدم مستوى يعني يبشر بخير؟
3: لا طبعا حسام حسن عامل منتخب جيد جدا، ان شاء الله اتمنى واتوقع اول فوز لمنتخب مصر في تاريخ كاس العالم في النسخه الحاليه، واول تاهل كمان ان شاء الله، واول تاهل كمان لمنتخب مصر من دور المجموعات. مجموعه يعني برضو تاني في احسن توالد، فاعتقد مصر ممكن كمان توصل تاني. منتخب بلجيكا منتخب كبير وقوي، ولكن مصر كعبها عالي على بلجيكا، لعبنا بلجيكا مرتين، مصر فازت في المباراتين قبل كده. نيوزيلندا كمان فريق في المتناول، في دوافع كتير عند منتخب مصر، في نجوم كتيره كمان، وحسام حسن عمل ميكس ما بين الخبرات، ما بين وجوه شابة زي زيكو، شفنا زيكو في مباراة روسيا سجل هدف، في مباراة البرازيل كمان سجل هدف، طبعا صلاح ومرموش، تريزيجيه وإمام، تألق مصطفى شوبير، وما ننساش غير مصطفى شوبير في الشناوي كمان حارس
2: بديل. نعم
3: بالضبط، عملاق. فمنتخب مصر يقدر ان شاء الله باذن الله ان هو يتاهل ويحقق اول فوز لمباراه نيوزيلندا زي ما قلنا في المتناول، مباراه ايران كمان في المتناول. حسام حسن عامل شغل كويس، وحتى لسه ما فيش يعني عبد المنعم كمدافع لسه ما رجعش من الاصابه، في اكتر من لاعب لسه ما جهزوش، ولكن في بدائل، في لعب تكتيكي. مباراة البرازيل اللي شفناها كانت أهم حاجة في مباراة البرازيل وأسبانيا، إن المنتخب المصري كسر رهبة إن أنت تلعب منتخبات كبيرة، ومنتخب أسبانيا

0: منتخب كبير جدا تعادلنا معاه 0-0،
1: فاز على روسيا يعني اداء جيد في المباريات الوديه. لكن في مشكله في المنتخب المصري محمد، وحتى حسين انا ودي اوجه السؤال لحسين وانت بعدين تحب تعقب على النقطه. المنتخب المصري حسين يلعب بلا مهاجم راس حربه، يعني شفنا المباراه الماضيه وحتى المباريات السابقه في القائمه كلها في مهاجم واحد صريح هو حمزه عبد الكريم، باقي المهاجمين هم عباره عن اجنحه سواء محمد صلاح او عمر مرموش او حتى زيكو اللي سجل هدف على البرازيل هو ليس راس حربه، زيزو ايضا احمد سيد زيزو، هيثم حسن، كل اللاعبين ما هم راس حربه. هنا السؤال، بالامس انا شفت نقاش للزملاء المصريين يقولون انه احنا يا اخي ليش ما اخذ مصطفى محمد مثلا كلاعب راس حربه؟ انت كيف تشوف موضوع راس الحربه في بالنسبه للمنتخب المصري؟
2: شوف، هو بما انك انت انتهيت من مصطفى محمد فهو لاعب بامكانيات جيده، ولكن اتوقع انه عدم استدعائه قد يكون ممكن لتذبذب في الاداء، هذه من نقطه. من نقطه ثانيه، الاسماء اللي ذكرتها صحيح انه كلهم كلاعبين هم في الاساس يشغلون خانه الجناح، ولكن اظن ان عمر مرموش قادر يكون لاعب عمق مثالي. في الاخير هو بيب جوارديولا استخدمه في العمق، فهو اكيد انه لاعب قادر يلعب في العمق حتى بجانب زيكو، ولكن اظن انه مرموش كخيار اساسي للمنتخب المصري، خصوصا اذا احنا تكلمنا عن مدرب منتخب مصر الكابتن حسام، اظن انه راح يعتمد كثير على رده الفعل، على دفاع المنطقه، على التحولات، ومحاوله انه احيانا قادر انه يستغل المساحات الخلفيه لاي منتخب. بشكل عام أظن أن منتخب مصر جات الفرصة المثالية أن منتخب مصر يقدم أفضل مشاركة في تاريخه في المونديال. المجموعة هذه حتى لو ما تأهل منها أفضل ثالث، أنا أراه أن منتخب مصر قادر يتأهل كمركز ثاني، وحتى ما بعد المركز الثاني أظن أن منتخب مصر قادر يقدم حضور جيد. طبعا يعتمد على الخصم اللي
1: يواجه في الدور القادم،
2: اللي يتواجد مع مصر في الدور القادم، ولكن بشكل عام أظن أنه تنتظرنا مشاركة جميلة من مصر. نقطة بسيطة، محمد صلاح انتهى موسمه بشكل ما كان أفضل شيء بصراحة،
1: صح،
2: إلى الآن ما انحسب مصيره، فأظن أن محمد صلاح عنده بطولة خاصة محتاج يقدمها، أولا لبلاده، لمنتخب بلاده، ثانيا عشان يثبت شيء مهم، أن المشكلة في ليفربول ما كانت محمد صلاح،
1: مشكلة أرن سلوت.
3: حافز كبير عند محمد صلاح بأن يحقق الفوز الأول أيضا للمنتخب المصري في كأس العالم. نذهب لمنتخب تأهل بشق الأنفس، تأهل بالطريق الصعب ولا يعرف إلا الصعاب، ويحققها يعني بإنجاز وبجدارة. منتخب العراق اللي تأهل إلى كأس العالم بطريق صعب. محمد، المنتخب العراقي في مجموعة عفوا وصيف العالم وفيها أمبابي، ساديو ماني، وما أدراك بساديو ماني مع السنغال، هالند، يعني مجموعة صعبة صعبة صعبة. كيف تشوف حظوظ سود الرافدين في هذه المجموعة؟
0: للأسف هو يمكن أكتر المنتخبات غير محظوظ أنه يقع في مجموعة صعبة، بس ده برضو بيشيل من عليه كل الضغوطات. يعني ما فيش أي توقعات من منتخب العراق في مجموعة زي دي، ده ممكن يبقى حافز ليهم كمان. وحتى في الوديات كمان اتعادل مع أسبانيا، فاز على أندورا، مجموعة صعبة الحقيقة. وفرنسا، النرويج، السنغال، النرويج والسنغال مع بعض في نفس المجموعة وفرنسا، فلا هي صعبة على العراق مع المدرب جراهام أرنولد. يعني زي ما بقول لك، سلاح ذو حدين، مجموعة صعبة ممكن كله يعطل بعض، النرويج تفوز على السنغال، تلاقي السنغال فرنسا فازت على النرويج، فالعراق تخطف ممكن تعادلين تلاقيها ممكن وصلت أحسن توالد، لكن توقعي صعب على
1: العراق. لكن بالنسبة لحسين، تتوقع في مفاجأة للمنتخب العراقي؟ لأنه المتوقع أن العراق يكون في مجموعة مستحيلة صعبة، يعني فرنسا، نرويج، سنغال، في مفاجأة بعيدا عن العاطفة، نتمنى طبعا، لكن بعيدا عن العاطفة.
2: لا، بعيدا عن العاطفة أكيد أنا أتوقع أن المنتخب العراقي يقدم مفاجأة، ولكن كأداء مو كنتيجة بصراحة. للأسف ما يعني أنت كمنتخب تتأهل، أول تأهل أظن آخر تأهل أظن من الثمانينات، صحيح؟
1: هي قبل 40 سنة بالضبط، من 86 في المكسيك أيضا كانت.
2: فللأسف أنه هذا أول تأهل وهذا يكون نصيبهم، ولكن أظن أنهم قادرين مهما كانت الصعوبات اللي يعيشونها، أظن أنهم قادرين يقدمون حضور جيد. الودية الأخيرة كانوا أيضا جيدين. نفس النقطة اللي أنا امتدحت عليها قطر، وأنه هم فارقين عن عرب آسيا في نقطة النواحي البدنية، العراق فارقة أكثر وأكثر، وهذا اللي يجعل، خليني أقول لك، هذا اللي ممكن يخلي العراق في المنافسات العالمية قد يكون نفسها أطول من غيرها، حتى لو كانت الإمكانيات الفنية أقل.

0: اظن انهم راح يلعبوا باريحيه تامه غير
1: نعم
0: مطالبين باي شيء. سالم ذكر لما اتكلم عن النرويج ذكر هالاند، وانا ازيد فوق هالاند سيرلو في الوديه الاخيره تسبب باصابه 3 لاعبين،
1: يا
0: ف
1: ساتر، هذا
0: اي
1: يعرف
0: واحد
1: سالم يعرفه كويس، وجماهير برشلونة يعرفونه كويس سورلو.
2: جماهير برشلونة
1: يعني جماهير
0: ضاعت
1: برشلونة،
0: فيهم
1: وانت
0: واحد
1: سالم
0: كبير
1: متابع الدوري
2: يعني.
1: الاسباني
2: جاي هو بالاعلان حق المنتخب النرويجي، جاي هو معبي بالاعلان
1: فايكنج.
2: الفايكنج اللي صار. نتمنى التوفيق للمنتخب العراقي، وانه يعني يعدي ويتجاوز ويعدي المجموعات. نروح للمجموعة العاشرة، أيضا تضم بطل كأس العالم 2022 الأرجنتين والنمسا ومنتخبين عربيين الجزائر والأردن. الجزائر والأردن محمد حظوظهم في هذه المجموعة اللي تضم ميسي وبطل العالم الأرجنتين.
3: تمام، بعيدا عن الأرجنتين الثلاثة يقدروا يتأهلوا تاني وثالث كمان من أحسن توالد. بشوف دايما بيبقى في ميزة لما يكون في منتخبين عربيين مع بعض في نفس المجموعة، في حالة ان ما يتعادلوش طبعا اي حد يقدر يفوز فيهم هيتقال، زي 2018 كان في مصر والسعودية مع بعض بس ما كانش في احسن توالد، السعودية قدرت ان هي تاخد 3 نقاط، لو كان في احسن توالد كانت هتتأهل. فنفس الكلام في مجموعة زي دي، الجزائر والاردن. الاردن اول مشاركة ليها، الارجنتين صعب يعني حامل اللقب، برضو ممكن يحصل مفاجآت من حامل اللقب زي ما متعودين في كاس العالم، ولكن الارجنتين كتأهل من مجموعة أتوقع أكيد هتتأهل. مباراة الجزائر أو الأردن مع النمسا، كمان النمسا فريق قوي ومنظم ولكن برضو مش بعيد بالضبط في المتناول، ف يعني فريق على الأقل من الاثنين الجزائر والأردن يقدر يتأهل، إذا مش أحسن ثالث إذا مش تاني عفوا يتأهل كأحسن ثالث.
1: طيب حسين، بالأمس أنا شفت خبر بالنسبة للمنتخب الجزائري غريب صراحة، يعني المنتخب الجزائري جدد عقد المدرب بيتكوفيتش لمدة يعني 3 مواسم، يعني إلى ما بعد كأس العالم. تخيل أن يأتي التمديد قبل كأس العالم، هذا الشيء ما عهدناه على منتخباتنا العربية، وحتى يمكن على مستوى العالم نادرا يكون الموضوع بعد نشوف نتيجة كأس العالم، لكن هذا وكأنه أعطوه الثقة الكاملة، أنت روح وقود الفريق لأنه هذا منتخبك وحتكون مستمر. بالطرف الآخر المنتخب الأردني يعاني من إصابات، يعني شفت أنا حضرت مباراة كولومبيا بالأمس، حضرت المباراة كاملة. الأردن ليست بتلك الشراهة الهجومية أو الشراسة الهجومية لما تشوف غياب واحد من أبرز النجوم يزن النعيمات، فأنت كيف تشوف حظوظ المنتخبين؟
0: بالنسبة للجزائر وإعلان تجديد المدرب، هو أكيد أنه إعلان ثقة مثل ما أنت قلت، روح والله يوفقك. ممكن أنا أتوقع إذا في مفاجأة عظيمة راح تكون في المجموعات، أتوقع أن الجزائر ما استبعد انها تتاهل كمركز اول في هذه المجموعه. بالمناسبه المنتخب الارجنتيني حقق اخر بطولتين كوبا امريكا، حقق كاس عالم، ولكنه منتخب هزيمته غير مستحيله، او خليني اقول لك غير صعبه، وهذا شفناه في فترات كثيره. بالمقابل المنتخب الجزائري يملك امكانيات لا يستهان فيها ابدا، ولا اظن ان المنتخب الجزائري يقل كثير عن المنتخب المغربي. ممكن المنتخب المغربي يتفوق في جزئيه التمرس، يتفوق في جزئيه انه هذه المجموعه حققت نجاحات اكثر بجانب بعضها البعض، لكن انت تتكلم عن لاعب اليوم مثل شرقي على سبيل المثال، واحد من افضل المراوغين، وبشكل عام انا بالنسبه لي كرأي شخصي واحد من افضل اللاعبين في العالم، في خبرات جيده عند منتخب الجزائر ممزوجه بلاعبين شباب مثل عموره ومازا والى اخره، بجانب طبعا نجمنا العربي رياض محرز.
1: اكيد
0: فهذا الشيء قادر انه يشكل لمنتخب الجزائر حضور ممتاز. انا اظن ان الجزائر كان من حظها انها تكون مع الارجنتين في المباراه الاولى، سواء خسروا سواء تعادلوا سواء فازوا، لازم المنتخب الجزائري لازم تكون يعني المنتخب الارجنتين خارج من حساباته في اخر جولتين على اساس انه ما يكون في ضغط كبير في مواجهتهم. طبعا منتخب النمسا لا يستهان فيه، ايضا الاردن لا يستهان فيها، ولكن أتوقع أن الأردن الطرف الأسهل. مثل ما قلت الأردن لما تأهلت خصوصا أن تأهلها كان مريح أكثر مقارنة بالسعودية أو العراق أو غيرهم، توقعنا أن المنتخب الأردني راح تكون مشاركته جيدة، لكن إصابة يزن النعمات بصراحة في مقتل. يعني المنتخب هو هجومية، خلينا أقول لك أنه قائم على فرديات خصوصا من يزن وموسى وغيرهم، فإصابة يزن كانت ضربة صعبة للأردن، أول مشاركة لهم، المفترض انهم يلعبون باريحيه تامه. ايضا ما يقللون من حظوظهم، هم كانوا الوصيف في امم اسيا، هم كانوا الوصيف في كاس العرب، اظن انهم قادرين يقدمون حضور جيد
1: صحيح.
0: وعلى الاقل ما يكون الخروج قاسي يعني.
1: ليس لديهم ما يخسر المنتخب.
2: نعم، نروح للمنتخب السعودي.

0: في مجموعة تضم إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر، يعني هذه حافظها أنا بصراحة، يعني ما يحتاج أرجع للمجموعات وأنتظرها بشغف هذه المباريات. محمد، سؤالي، تغيرات كبيرة صارت في المنتخب السعودي، في من مدرب حتى جهاز إداري رياضي للمنتخب السعودي، مدير منتخب وغيره. هذه التغييرات كانت قبل كأس العالم بوقت، يعني بشهرين تقريبا كحد، ولكن كيف سيؤثر هذا على المنتخب السعودي بشكل إيجابي؟ شفنا مباراتين ودية وسنشاهد مباراة ودية من أمام السنغال، يعني أعطني قراءة كاملة شاملة للمجموعة ورأيك في المنتخب مع أدونيس.
1: لا، هي تغييرات إيجابية، اتأخرت يمكن كمان حتى لو اتأخرت شوية ولكنها إيجابية. دونيس معروف للكرة السعودية، مدرب أكيد جيد جدا. أسبانيا، أورجواي، كابفيردي، المنتخب السعودي قادر ان هو يتأهل من مجموعة دي. أورجواي فريق صعب ولكن ومنظم وكله، ولكن طريقة لعب دونيس وفكرة التوازن ما بين الدفاع والهجوم هي دي اللي المفروض المنتخب السعودي يلعب عليها. وأنا شايف منتخب السعودي كمان بيبني، يعني هو الكاس العالم أكيد، ولكن كمان بيبني لأسيا بعد كده. عنده تنوع في اللاعبين من خط الدفاع. سعود طبعا نجم كبير، من بارك له كمان على التجديد مع نادي لانس
0: والزواج أيضا
1: كمان بالضبط، والعمري وتنبكتي كمان في استقرار في خط الدفاع. يمكن الباك الشمال في ممكن متعب، ممكن يبقى قادش، ممكن الثلاثة دول يبقى يحولها في حالة الاستحواذ، يبقوا ثلاثة ورا وسعود يبدأ ان هو يلعب كوينج باك، يعني نعم. في حالة زي دي كانوا الخيبري الاثنين مكملين لبعض، خلينا نقول عنده كل الحلول قدام سالم الدوسة. انا شايف عنده تنوع، هيقسم مباريات، هيبقى عايز من مباراة اسبانيا نقطة، فممكن ما يلعب بشكل دفاعي اكتر،
2: يحاول مبدئيا في المباراه الاولى،
1: في المباراه بالضبط، في
2: المباراه الاولى مع اورجواي ممكن يهاجم.
1: الاورجواي هيبقى في توازن، يقسم المباراه، يقدر يخطف فوز من الاورجواي او اسوأ الظروف تعادل. ابو الشمات ممكن يلعب كوينج يمين.
2: والله ابو الشمات تم استبعاده من القائمه،
0: هو قصده محمد.
2: محمد غالبا يلعب ظهير.
0: يلعب ضيق. لا هو في المباراة الأخيرة خلى محمد بمهام بالزبط. يعني متقدم أكثر بشكل أكبر ويدخل على النص، يعني
1: يدخل على النص عشان يأمن على سعود،
0: يعني تحسه صالح فعلا
1: يأمن على سعود فطلوع. هو الفكرة في التوازن، في أنا شايف دونيس في قدامه أكتر من
2: طيب
1: من فكرة، يعني
2: طيب حسين، أنا بدي أسألك سؤالين مرتبطين ببعض، فجاوبني على الأول بعدين نروح الثاني. انت كنت مع إقالة رينارد والتوقيع مع دونيس
3: من قبل حتى مباراة العراق اللي هي المباراة الفاصلة، كنت مع إقالة رينارد. طيب. ودونيس اظن انه من المرشحين الجيدين للدوري. صحيح،
2: يا سلام. السؤال الثاني الان، دونيس استبعد زكريا هوساوي وصالح ابو الشمات والصامبي فانت كيف تعلق
0: عبدالله السالم، يعني عشان ما تكون كلها موجهة، يعني عبدالله السالم
2: هي الدل دربها.
3: ايه، اول الكلام كله كان على لعيبه الاهلي
2: صراحه، لان هم كانوا يعني اساسيين في الاهلي تقريبا، يعني نتكلم عن زكريا، نتكلم عن صالح متالق وحل فردي،
0: حتى محمد هنا وهو يقول الظهير الايسر قال محمد متعب وحسن كادش انه بيكون في اليسار بمهام،
2: يعني في مشكله، يعني إيه؟ واضح انه في مشكله في الظهير الايسر. تفضل حسين.
3: صحيح. شوف حبيبي احمد، مبدئيا استبعاد الصامبي بصراحه ما يعني اظن انه كان حتى متوقع. طيب. ما استغربت ابدا. استبعاد زكريا انا اشوف انه كان قاسي جدا، يقال انه لاسباب بدنيه، ولكن اليوم زكريا خصوصا انك تتكلم عن بطوله مجمعه، بطوله ممكن تروح لاقصائيات، وزكريا اذا احنا نتكلم عن اقصائيات الاهلي في النخبه قدم دقائق عظيمه بدنيا. صالح ابو الشامات قد يكون فعلا عليه ملاحظات بدنيه، لكن صالح ابو الشمات اظن انه يملك امكانيات وخصائص ما يملكها اي لاعب في قائمه المنتخب. ما اظن انه كان راح يكون مضر لك يا دونيس او بشكل عام لقائمه المنتخب ان صالح ابو الشمات يكون متواجد كحل من الدكه. اضيف على هذه الاسماء اسم طبعا عبد الله السالم، ايضا يعني استبعاده ما كان مقنع كثير لي.

0: في اسم اظن انه ممكن كان يعاب عليه انه ممكن ما يلعب كاساسي مع منتخب او مع فريقه بشكل مستمر، ولكن علي الحسن تمنيت انه يكون متواجد، لاعب ببروفايل مختلف عن بقيه لاعبين الوسط، لاعب قادر يعطي جوانب بدنيه مهمه للمنتخب، قادر يعطي توازن بدني مهم للمنتخب، استغربت استبعاده. ما اعرف اذا بس انا حاب اعلق بس على المباريات الوديه الاخيره مع السعوديه للاكوادور. من ايجابيات التعاقد مع دونيس انه خلينا نكون صريحين، اللاعب السعودي عنده دي ان اي قادر يبدع دائما من خلاله، عمر الدي ان اي هذا ما راح يكون الجوانب البدنيه، الدليل اني انا قبل شوي كنت اطالب باستدعاء علي الحسن حتى يعطي توازن بدني نوعا ما. شفنا المنتخب السعودي يلعب ضد الاكوادور، التمريرات القصيره، تقارب الخطوط، اللعب السريع من لمسه، حتى شفنا اشاده من الصحافه العالميه بهذا الاسلوب. هذا الاسلوب طبعا يتناقض كليا مع الشيء اللي كان يقدمه المنتخب مع رينارد، كان اعتماد كبير جدا على الكرات العاليه، كان معدل لعب الكرات العاليه احيانا في المباراه الواحده اكثر من 60 تمريره عاليه، كان اعتماد كثير على الالتحامات، على الكرات الثانيه، على الضغط العكسي، وهذا مو سيء ولكن ما اشوف انه مناسب لدي ان اي المنتخب السعودي اللي يعتمد ان الكره لازم تكون تحت اقدامه. اليوم احنا لو نروح لابرز لاعبين المنتخب السعودي كامكانيات، مصعب الجوير، محمد ابو الشامات،
1: سلطان
0: سالم
1: مندش.
0: الدوسري، صحيح، وسلطان مندش، كلهم لو رحت لهم من جوانب بدنيه بتجد، ما راح اقول لك انهم عاديين لكن خليني اقول لك مش افضل مزاياهم، لكن بالمقابل بالكره تظهر امكانياتهم، يظهر عطائهم الفني، تظهر جوانب الموهبه اللي احنا بصراحه خليني اقول لك انا كمتابع للمنتخب السعودي حرمت منها مع رينارد. اي نعم رينارد حقق تاهل لكاس العالم 2022، اي نعم تاهل 2026، لكن المنتخب ما كان يلعب الكره، ما راح اقول لك كرأي اقصائي الكره اللي احبها انا كمشاهد، لكن الكره اللي تليق ان اللاعب السعودي قادر يقدمها،
1: طيب
0: لان للمره الاولى والثانيه والثالثه اللاعب السعودي عنده الموهبه.
1: طيب حسين، لو قلت لك انت الان مدرب المنتخب السعودي، كيف تلعب المباريات الثلاثه؟ يعني مباراه اوروغواي كيف تلعب؟ تلعب هجومي، تلعب دفاعي، مباراه الثانيه اسبانيا، مباراه الراس الاخضر، كيف توزع الجهد؟ لانه انت عارف يمكن اهم مباراه هي لك المباراه الاخيره، فكيف هذه كيف تدير المباريات الثلاث؟
0: صحيح، شوف هو استبعاد ابو الشامات وزكريا اعطى مؤشر من دونس انه
1: انه
0: واضح انه ناوي يعتمد على اكثر من 13 14 لاعب، هذا بشكل واضح، فممكن احنا ما نشوف 11 لاعب اساسي على مدى 3 مباريات وحتى ان تاهل المنتخب. اظن ان مباراه الاوروغواي السعوديه لازم تلعب تحاول تفرض رتمها اكثر، وهذا الشيء اللي بالمناسبه راح يصير مع دونس. ممكن مباراه اسبانيا اللي راح يكون فيها تنازل لسببين، اولا نحن نتكلم عن تقريبا واحد من اقوى المنتخبات عالميا عن الناحيه الهجوميه
1: صح.
0: سواء فرديا او جماعيا، سبب اخر انه منتخب اسبانيا بيعطيك المساحات، بيقول لك هاجمني في المساحات، استغل المساحات، وهذا شيء قادر المنتخب السعودي انه يسويه بالتكتل واستغلال التحولات. النقطه المخيفه بصراحه في مجموعه المنتخب للاسف انا الاحظ انه في استهانه كبيره بالراس الاخضر. الرأس الأخضر منتخب محترم جدا جدا، ممكن يعاب عليهم أن هذه أول مشاركة من فترة طويلة، أو قد تكون المشاركة الأولى
1: الأولى في
0: لهم
1: التاريخ،
0: أساسا،
1: نعم.
0: الأولى في التاريخ، نعم، ولكن منتخب إمكانياته الهجومية محترمة. إحنا
1: اللاعبين
0: شفناها
1: يلعبون
0: طبعا،
1: كلهم في الدوري البرتغالي تقريبا، يعني على مستوى عالي يعني.
0: صحيح، وحتى شفنا إحنا في لاعبين مروا على تاريخ الدوري السعودي من الرأس الأخضر كان لهم حضور
1: في
0: ممتاز،
1: لاعب كان في
0: جاري
1: الاتحاد على ما
0: رودريغيز،
1: أعتقد، صح؟
0: صحيح، جاري رودريغيز مع
1: قاري،
0: الاتحاد،
1: نعم.
0: جانيني مع الأهلي، مهاجم بيراميدز مايلي اللي سجل فينا هاتريك، وغيرهم من اللاعبين، هذول اللاعبين كلهم قادرين انهم يسببون الاذى والضرر للمنتخب. فانا اتمنى ان المنتخب ما يوصل لمباراه الراس الاخضر
1: نعم.
0: ويكون تاهله غير محسوم، اتمنى جدا لانها مباراه ما راح تكون سهله ابدا.
2: أنا بالنسبة لي بصراحة يعني لا أشوف أن المنتخب الإسباني ولا الأورجواي ولا الرأس الأخضر هم يعني أكثر يعني خطورة على المنتخب السعودي. شوف، الأخطر على المنتخب السعودي هو المسار اللوجستي والتغيرات المناخية والسفر لساعات طويلة أثناء يعني لعب كأس عالم. أنت تحتاج تكون يعني قريب، ما نقول في مثل كأس العالم في قطر 22، ولكن مسار المنتخب السعودي في هذه البطولة مسار متعب
1: هو
2: مرهق،
1: الأصعب يمكن.
2: وأعتقد أنه بنسبة كبيرة استبعاد أو عدم وضع صالح أبو الشامات وزكريا وعبد الله السالم. واحدة من أهم النقاط هي الاستشفاء في في في الفترات القصيرة. فدونس يركز على على على اللاعبين الأجهز. ممكن كان فيها إحنا سمعنا يعني من الأخبار

0: متداول انه كان في اختبارات، وممكن هذه الاختبارات اللي حددت بشكل كبير تواجدهم من عدمه.
1: لذلك اسال محمد على عجاله ايضا، اين تتوقع ان يصل المنتخب السعودي في كاس العالم؟
2: اتوقع يتاهل من المجموعه، ممكن احسن ثالث، وعلى حسب بعد كده بقى هيقابل مين في دور ال 32، يعني على حسب هيقابل مين.
1: حسين،
3: اتوقع ان المنتخب السعودي قادر يتاهل كمركز ثاني ان شاء الله، وفي اسوء الاحوال كمركز ثالث، لكن توقع الرئيسي ان المنتخب قادر يتاهل كمركز ثاني باذن الله.
1: باذن الله
3: اما
1: تعالى
3: بعد ذلك طبعا يعتمد على المسار.
1: نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي، للمنتخبات العربية الثمانية المشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم في حلقة اليوم، محمد البشاري كنت معنا هنا في الاستديو، شكرا جزيلا لك. أيضا حسين العمودي كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.
0: أيضا نشكر الزميل أحمد السيفان على هذه المعلومات القيمة يعني في كأس كأس العالم، يعني منتظرين
1: أقل ما عندي،
0: خفف شوي خفف شوي
1: أقل ما عندي.
0: باقي ترى كأس العالم طول، يعني نوصل دور الثمانية وتقول والله ليت.
1: طبعا جزء من المعلومات من مخرجنا زياد الجفان، نشكره شكرا جزيلا. طبعا هو دائما معنا، طبعا هو خبير في الكرة العالمية، لكن
0: يمرر لنا بالرسائل من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة يعني،
1: لكن الظروف ما تسمع ان نطلع الهواء.
0: يعطيك العافية زياد. كمان نشكر كل من رافقنا خلال هذه الساعة من مستمعينا ومشاهدين، ومفاتوا شيء وراد أن يشاهد الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية في اليوتيوب، حلقة بانورامية عن كل يعني وعن حظوظ المنتخبات العربية الثمانية في كأس العالم. نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم، على من نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكدت الخارجية الأمريكية أن أي رفع للعقوبات على إيران أو الإفراج عن أموالها المجمدة سيبقى مرتبطا بتنفيذ طهران التزاماتها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكيت للعربية أن واشنطن تدعم الرد الإسرائيلي على هجمات حزب الله، معتبرا أن الحزب لا يزال يشكل عائقا أمام أي اتفاق بين إسرائيل ولبنان، وشدد على أن حزب الله مطالب بالتوقف عن جر لبنان إلى الحروب والصراعات على حد قوله. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مضيفا أن أي اتفاق سلام سيبقى مرتبطا بالمبادرة العربية. وقال عون في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل، مضيفا أن لبنان لا يملك خيارا سوى المفاوضات. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب خالفت بعض البنود التي تم الاتفاق عليها بالفعل حسب قوله. وأكد قاليباف أن إيران تسعى إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار، لكنها لا تثق بالطرف الآخر على حد تعبيره، مضيفا أن طهران كانت مضطرة إلى تقديم ما أسماه برد حاسم على انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار. أعلنت إيران إعادة فتح مجالها الجوي ورفع القيود المفروضة على حركة الطيران بعد التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل. وقالت هيئة الطيران المدني إن القيود رفعت بعد استيفاء المتطلبات الأمنية وإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إيران إلى استئناف التواصل مع الوكالة والسماح بعودة عمليات التفتيش في المواقع النووية. هذا وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة يطالب طهران بتقديم معلومات كاملة عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتمكين المفتشين من التحقق منه دون تأخير.

0: ساعة رياضية مميزة مع الزميل عبدالله الدرويش بعد قليل، كونوا معه.
1: السلام عليكم. نشرة

السنغال منذ البداية. ودية قوية بين السعودية والسنغال تحضيرا لكأس العالم. العراق يلاقي فنزويلا وديا في آخر تجربة قبل خوض المونديال. بيريز يفوز بولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد.

0: حياكم الله. حذرت السلطات المكسيكية من أمطار وعواصف متوقعة في مدينة مكسيكو سيتي قبل المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم. وأعلنت أمانة الإدارة المتكاملة للمخاطر والحماية المدنية في مكسيكو سيتي مرارا حالة التأهب باللون البرتقالي بسبب الأحوال الجوية في بعض مناطق العاصمة. وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة في إغراق الشوارع بالمياه وتوقف وسائل النقل. ومن المقرر كذلك أن ينظم المعلمون وسائقو الشاحنات والمزارعون في المكسيك مظاهرات خلال البطولة احتجاجا على مجموعة من المشكلات. أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ضمان إقامة حفل افتتاح كأس العالم في أجواء آمنة. وجاءت تصريحات شيمباوم بعد القلق من استمرار احتجاجات المعلمين. وهددت نقابة للمعلمين بتنظيم احتجاجات خلال مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها المتعلقة بزيادات في الرواتب وإصلاحات في أنظمة التقاعد. وأكدت الرئيسة أن الشوارع المحيطة بساحة سكولو التاريخية التي شهدت تظاهرات في الأول من الشهر الحالي ما تزال مغلقة بحواجز معدنية بهدف تأمين المونديال. وجه مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل تحذيرا للاعب ريال مدريد جود بيلينغهام بأن عليه العمل والقتال من أجل ضمان مكان له في التشكيلة الأساسية في كأس العالم، خاصة أن لدى إنجلترا 15 لاعبا يمكنهم بدء المباريات. وشارك بيلينغهام في 4 مباريات خلال التصفيات مقابل مشاركة مورغان روجرز لاعب أستون فيلا في المباريات 8 في التصفيات. وتستعد إنجلترا لمواجهة كرواتيا في 17 من الشهر الحالي قبل أن تواجه غانا ثم بنما. أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتي أن الجناحين لامين يامال ونيكولاس ويليامز سيكونان جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر في المونديال. وغاب يامال نجم برشلونة وويليامز الذي يدافع عن ألوان أتلتيك بيلباو عن نهاية الموسم بسبب الإصابة، وستكون عودتهما الوشيكة بمثابة دفعة كبيرة للفريق الإسباني. وصل منتخب تركيا إلى مدينة ميسا الأمريكية لبدء التحضيرات النهائية قبل انطلاق كأس العالم تحت قيادة المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأسترالي في 14 من يونيو في فانكوفر قبل أن يواجه أمريكا ثم الباراغواي. يواصل المنتخب السعودي تدريباته في مدينة أوستن الأمريكية تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم. ويخوض المنتخب السعودي اليوم مباراة ودية قوية أمام نظيره السنغالي ستكون الأخيرة له قبل المشاركة في المونديال بعدما لعب وديتين سابقتين حيث خسر أمام الإكوادور وفاز على بورتوريكو. المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي في 15 من يونيو الحالي ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر. دائما لمتابعة مستجدات كأس العالم قبل أن ينطلق وأيضا تدريبات المنتخب السعودي، معنا من هناك موفد العربية الزميل نايف الثقيل الذي يتواجد حاليا في أوستن. أهلا بك نايف. نايف، نريد أن نعرف أولا عن مستوى جهوزية لاعبي الأخضر، يعني خاصة بعد أن التحق نواف العقيدي المصاب سابقا إلى التدريبات بشكل جزئي. نريد أن نعرف الحالة بشكل كامل عن اللاعبين وخاصة فيما يتعلق بالعقيدي.
1: أهلا عبد الله، طبعا الحالة الصحية للاعبي المنتخب السعودي

0: عودي إيجابية ولله الحمد، لا يوجد أي إصابات. أما فيما يتعلق بالكابتن نواف العقيدي، نواف العقيدي مشاركته بالأمس يعني لا تعني عودته إلى الحصص التدريبية، مشاركته كانت جزء من البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي. الجهاز الطبي أراد أن يشرك نواف العقيدي في جزء من الحصة التدريبية حتى يختبر مدى جاهزيته الطبية قبل التحاقه بالتمارين الجماعية، لذلك يعني هذا مشاركته أمس لا تعني أبدا جاهزيته أو بداية مشاركته مع المجموعة. التقييم سيكون اليوم، وبعد يعني ساعتين سنحضر التمرين المفتوح ونشاهد اللاعب هل سيشارك في جزء أكبر أو يكون هناك أي تطورات أخرى.
1: جيد نايف، المباراة الأخيرة أمام السنغال ستكون يعني فجر الأربعاء بتوقيت السعودية، كيف يحضر لها دونس؟ هل يتعامل معها على أنها فعلا المباراة التي ستكشف وجه المنتخب الحقيقي مع دونس؟
0: بالتأكيد دونس، وحسب يعني أحاديث مع اللاعبين في الاجتماعات الفنية في الأيام الماضية، هو يعتبر مباراة السنغال أقرب للمباراة الرسمية في المونديال أكثر من أنها ودية يتعامل معها بشكل رسمي. لذلك حتى تمرين الأمس كان في ملعب وفي استاد كيو 2 وليس في ملعب التدريب المعتاد. هو أراد أن يؤدي التمرين الرئيسي الذي يشمل الخطط الفنية والتكتيك وأيضا المناورة أن تكون في ملعب رسمي متكامل حتى يحقق الفائدة الكاملة من التدريب، حتى في نصائح للاعبين أو في محاضرات الفيديو التي يؤديها ويعطي المباراة أهمية تصل إلى مستوى رسمية أكثر من أنها مباراة ودية.
1: نايف، يعني دونس كيف شايف علاقته مع اللاعبين؟ يعني أنت تروح للتدريبات تشوف كيف يتواصل مع اللاعبين أيضا يعني خلال المعسكر كاملا، هل يعني ودونس يعني يعرف الدوري السعودي ويعرف اللاعبين بكل تأكيد ويعرفه أيضا اللاعبون، كيف شايف العلاقة بينهم؟ هل هي علاقة جيدة تشعر بأنه فعلا نجح في الوصول إلى اللاعبين واللاعبين أيضا يعني حبوا التعامل معه؟ خلنا نقول
0: يمكن عبد الله بشوف بعكب او بنقول لك اللي انا شفته، انا يعني اشعر انه في معسكر المنتخب فيه اريحيه اكثر، فيه روح معنويه عاليه في التمارين، فيه حماس، فيه اجتهاد، حتى في الحديث سواء الحديث التلفزيونيه معنا كممثلي وسائل الاعلام او الحديث الوديه مع اللاعبين هناك ارتياح في تقبل كبير للمدرب. الاهم وانت يمكن ذكرتها، المدرب لما يكون يعرف عقلية اللاعب السعودي وطريقة التعامل مع اللاعب السعودي هذا يختصر له 70 إلى 80% من نجاح عمله وطريقة كيف يقدم أو كيف يتعامل مع اللاعبين. لذلك يعني هناك أريحية وهناك روح معنوية عالية وتحس اللاعبين حتى في وجيههم عبد الله تحس اللاعبين مرتاحين يعني في سواء بعد المباراة ولا في التمارين ولا في أي مكان نشاهدهم فيه خلال المعسكر.
1: جيد، طيب خلينا نروح لموضوع ثاني مهم في كأس العالم، وموضوع يتعلق بالصحافة الإنجليزية وكيف تعاطت مع يعني حادث إطلاق النار اللي كان قريب من المعسكر التدريبي، وهذا أيضا يعني زاد قليلا يعني من الهاجس فيما يتعلق بأمن معسكرات المنتخبات وأيضا أمن البطولة. تقدر تنقل لنا الصورة بشكل أوضح نايف عن هذا الموضوع، عن هذا أيضا الهاجس الكبير؟
0: عبد الله يعني لا يعني ما اخفيك انه الحادث الامني رغم اعلان السلطات الامنيه ان الامر لا يتعلق نهائيا بالبطوله او بالمنتخب الا انه يعني اثار قلق في السلطات الامنيه واثار قلق حتى في الفيفا. لماذا؟ لان كنساس سيتي تلقب بعاصمه المعسكرات، هي المدينه الوحيده في ثلاث الدول المستضيفه تستضيف اربع منتخبات مجتمعه في معسكرها الدائم، وهي ليست منتخبات عاديه يعني منتخب الارجنتين وانجلترا وايضا منتخب هولندا والجزائر، لذلك الاحتياطات الأمنية تكون في كنساس سيتي عالية بالإضافة إلى 6 مباريات أيضا يتم استضافتها. هناك طبعا المدينة لوحدها تلقت تقريبا 59 مليون دولار كدعم من الحكومة الفيدرالية لتنفيذ الخطة الأمنية، الخطة الأمنية معلنة لوسائل الإعلام، هناك يعني حظر لطائرات الدرون في فوق الفنادق ومقر التدريب، أيضا هناك أجهزة للتشويش على طائرات الدرون وإسقاطها إذا رصدت في هذه المناطق المحظورة. أيضا هناك يعني أكثر من نقطة أمنية في مناطق متباعدة في

0: في محيط المعسكرات الأربعة يخضع أي شخص يمر من هذه النقطة يخضع للتفتيش الدقيق. أيضا عبد الله هناك حملات تفتيشية متواصلة مجدولة في كافة محيط المعسكرات الأربعة من ناحية بتواجد أفراد الشرطة وحتى أعزك الله الكلاب البوليسية أيضا تؤدي دورها. الخطة معلنة والعين أكيد على كنساس سيتي بسبب استضافة أقوى المنتخبات أو الأكثرها حتى متابعة وشهرة، وخلنا نكون صريحين أكثرها عنف، يعني الجمهور الإنجليزي والمكسيكي واللاتيني
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح.
0: دائما لهم تعامل خاص يعني
1: حتى
0: من ناحية
1: حتى الحكومة المكسيكية حذرت من هالموضوع في يوم المباراة الافتتاحية، وكانوا واضحين وشفافين يعني مع العالم، يعني إذا شفتوا أي مشكلات ترى هي مشكلات متوقعة. نسأل الله أن يحمي الجميع. نايف الثقيل موفد العربية كنت معنا من أوستن، شكرا جزيلا لك. المنتخب السعودي يملك سجلا مميزا في مواجهاته الودية أمام المنتخبات الأفريقية قبل المونديال.

0: مواجهة ودية أخيرة للمنتخب السعودي مع أدونس أمام السنغال قبل أن ينطلق كأس العالم. عن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبدو عطيف. حياك الله عبدو. عبدو يعني نايف قبل شوي قال أنه دونس في اجتماعاته مع اللاعبين كان يقول أن هذه المباراة أشبه بالمباراة الرسمية. هي المباراة التي يريد من اللاعبين أن يظهروا وجها يلعبوا به كأس العالم. هل هذا أمر برأيك هو الأمر يعني المنطقي؟
1: أولا مرحبا فيك كل المتابعين. مو بس إن خلاص أنت هذه حتبرهن أول شيء نعتقد إن التشكيلة الأقرب اللي حنبدأ فيها. فبالتالي دخولك لأجواء كأس العالم تبدأ من هذه المباراة. يعني اليوم أنت لما تشوف مهما كانت مباراة ودية حتى لو أمام منتخبات قوية أو فرق قوية لا ليست بنفس الأحاسيس والحالة الذهنية والضغوطات والالتزام. في الأخير أنت عارف أنها مباراة ودية وهذا دائما صعب أنك تغيره في نسميه إحنا في الحالة الذهنية والدافعية لدى اللاعب. لكن اليوم تقول هذه المباراة هي المقياس الأخير لنا قبل والمقياس الأخير لمجموعة كثير عشان أحكم مين حيمثل ومين. فبالتالي أعتقد هي مباراة خلينا نقول الخارطة أو الصورة الأخيرة لكل لاعب ولمنتخبنا.
0: كيف يجب أن يلعبها دونس هالمباراة؟
1: شوف أنت اليوم السنغال
0: يعني في أكثر من عوامل، في عامل ذهني، عامل بدني، عامل صح. تكتيكي مهم داخل الملعب، أيضا عامل المنافسة.
1: شوف أنت قلت في عامل جدا مهم اللي هو العامل البدني. معليش وأنا أقول دائما هذه ظلم فيها اللاعب السعودي بشكل كبير بسبب تعرف اليوم إحنا نسميه رتم المباريات أو عدد الدقائق الملعوبة. فأنا ودي يعني حتى اليوم من الأيام العربية يعطونا إحصائيات بعدد الدقائق الملعوبة لجميع لاعبين المنتخب ويقارنون في اللاعبين الآخرين. هنا هذا الجانب أنا أعتقد فيه الضعف للمنتخب السعودي وماله يعني اللاعب السعودي في الأخير يعني لو يمكن عدون على أصابع اليد هم اللاعبين.
0: هذا يشكل مشكلة قبل مباراة السنغال.
1: لا كل المباراة يعني أي مباريات رسمية أو رتم عالي أو منافسات قوية جدا دائما الحالة البدنية أو حنا نقول رتم المباريات ونسق المباريات عنصر مهم، عنصر مهم جدا. لذلك يقولك ليش اللاعب المحترف لابد أن يلعب في الموسم عدد مباريات كذا إلى ده وحتى ما يزيد، ترى لو زاد ينقلب يعني يصير سلبي بشكل أكبر. وحدثت لاعبين كثيرين مثل بيدري وحتى رفض المنتخب الفرنسي مرة مشاركة مبابي في أحد الأولمبياد. فبالتالي هي زي هم يحسبونها زي عندهم وزنية.
0: طب هذا وش تأثيره على مباراة ودية عبدو قبل مباراة السنغال؟
1: المنتخب السنغالي لذلك دائم في المنتخبات الدولية، المنتخبات الدولية لو تلاحظ أنت ما تلعب ما حتلعب. أنا أحبك كمدرب وأعرف أن عندك إمكانيات لكنك أنت بعيد عن النسق. لذلك نجد أن المنتخبات دائما في بدلاء لهم على مستوى عالي وأيضا يشاركون باستمرارية، فبالتالي يستبعد لاعب وترى الآخر في أتم الجاهزية. حنا اليوم لا عندنا بعض التحديات.

0: تحديات في هذا الجانب من ناحية الرتم.
1: طيب حلو، أنا عشان كذا ودي أعرف باقي تقريبا أسبوع على مباراة أو 10 أيام على مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الأوروغواي، وهذه المباراة هي مباراة فيصل،
0: صح؟
1: كيف المفروض يلعبها الدونس؟
0: شوف أنا بالنسبة لي اليوم أنت الهدف كيف تتأهل، يعني اليوم عندك فرصة أنك تكون أفضل ثاني.
1: صحيح.
0: فمباراة اليوم إنه مثلا الأوروغواي بعضهم يقول نفوز وما لا، أنت التعادل أنا بالنسبة لي في افتتاح دائما ما يكون أنا أعتقد أنه ثمرته عالية يعني كبيرة، وخاصة في 3 مقاعد. فأنا أعتقد أنه التوازن شيء ممتاز، لا يعني بدون يعني تندفع بالضغط العالي او تلعب بدفاع منخفض.
1: يعني مباراه الاكوادور ومباراه بورتوريكو المفروض تكون مختلفه، مباراه السنغال عنهما.
0: الأوروغواي ولا السنغال؟
1: اتكلم عن السنغال الحين.
0: لا السنغال
1: اكيد ان الثلاث مباريات عشان الأوروغواي.
0: نعم.
1: واسبانيا والراس الاخضر.
0: نعم.
1: بس هذه تزيد دونس معرفة باللاعبين، وأيضا تعطي اللاعبين شكل دونس داخل الملعب.
0: أنا أعتقد دونس يعرف اللاعبين، بس فهم أفكار دونس يعني
1: هذا
0: في بعض اللاعبين يعرفون دونس ويعرفون أفكاره، ويمكن قلة منهم سالم وما هو كثيرين يعني اللاعبين محدودين، لكن كيف تفهم أفكار دونس؟ لكن دونس لعب ضدهم ويعرف إمكانياتهم، هذا هو الأهم. اليوم كيف أنت تطبق؟ أنا صراحة في الشوط الأول أمام الإكوادور وجزء من الشوط الثاني كان منتخب جميل صراحة أداء. أنا أعتقد إذا لعبنا بنفس الأداء بنفس الثقة
1: قدام
0: الإكوادور ودي حنكون يعني شكلنا كان رائع جدا. صح ان خسرنا لكن وصلنا، صنعنا فرص، سددنا، وهذا الاهم في المباريات الوديه. اليوم احنا كيف نستثمر هذا الاداء بنفس الطريقه ونسجل؟ منتخب الاوروغواي مرشح دائما، امريكا الجنوبيه معروف، لكن كيف نظهر امام اليوم اخر مباراه ما قبل كاس العالم اني ادخل بثقه مع عبد الله؟ يعني اليوم انا لو قدمت اداء كبير هيعطيني دافعيه اكبر، ثقة أكبر، وحيعطي أيضا أنه المنافس حيبدأ يحترمك أكثر، وهذه نقطة مهمة جدا في المباريات ما قبل البطولات الكبيرة. فأنا أعتقد أن مباراة السنغال فيها حيكون فيها رتم عالي.
1: اختيار جيد السنغال.
0: إيه جدا جدا جدا، لأنك أنت تجمع بين القوة
1: والمهارة
0: والسرعة. السرعة، منتخب السنغال منتخب سريع جدا، يعني معروفين من الكرة الأفريقية السريعة، وأعتقد أنه يشبهون نوعا ما أقرب إلى الرأس الأخضر.
1: صحيح.
0: فأنا أعتقد اختيار موفق، لكن في الأخير نتمنى أن نطلع بأقل الأضرار من ناحية الإصابات، خاصة اللاعبين اللي عليهم الكلام.
1: هذا المهم،
0: هذا بالمقياس، وإن شاء الله نقدم شيء يعطينا ثقة
1: قبل المونديال.
0: قبل المونديال يعطينا إحنا تفاؤل أكبر يعني، وبإذن الله نشوف منتخب
1: جي.
0: أنا أتمنى من هذا المنتخب إنه يروح للدور الثاني، لأنه
1: لكن هذا أكثر منتخب عليه هدوء قبل المونديال، يعني أكثر من صح. أي منتخب في بطولات كأس العالم اليوم
0: ما في مطالبات كثيرة،
1: فرصة
0: 3 مقاعد وهذه جدا مهمة.
1: صحيح.
0: فإن شاء الله نشوف إن شاء الله منتخب جميل ونروح لأدوار
1: تقدم. شكرا جزيلا عبد العطيف، كنت معنا. فاصل نعود بعده لنتابع في هذه النشرة أيضا العراق يلاقي فنزويلا وديا في آخر تجاربه قبل خوض المونديال.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

أهلا بكم من جديد. بدأ المنتخب الجزائري معسكره التحضيري في مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لانطلاق نهائيات المونديال. وكان الفريق الجزائري وصل أمس إلى مقر إقامته وسط استقبال حار من الجالية الجزائرية، ويخوض منتخب فلاديمير بيتكوفيتش آخر مباراة ودية قبل انطلاق البطولة أمام بوليفيا يوم 10 يونيو في المدينة نفسها. ويشارك منتخب الجزائر في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، حيث يواجه حامل اللقب الأرجنتين والنمسا والأردن في المجموعة العاشرة. تعرض منتخب الأردن للخسارة أمام نظيره الكولومبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بمدينة سان دييغو الأمريكية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم. وسجل جون أرياس هدفي اللقاء لصالح كولومبيا في الدقيقتين 41 و55، وفشل النشامة في تحقيق نتيجة إيجابية للمباراة الثانية على التوالي بعدما خسر في مواجهته السابقة أمام سويسرا ب4 أهداف لهدف. ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة ويستهل مشواره في البطولة أمام منتخب النمسا في 17 من الشهر الجاري قبل أن يواجه الجزائر في الجولة الثانية يوم 23، وسيختتم دور المجموعات أمام الأرجنتين في 28 من يونيو الجاري.

0: من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا جمال محمود المدرب اللاعب السابق. أهلا بك كابتن جمال. كابتن جمال، كيف كان منتخب الأردن أمام كولومبيا؟ كان منتخب يعني جيد مرضي فنيا، تغير عن مباراته أمام سويسرا أو لا؟
1: تحياتي. يعني لا شك كانت مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب الأردني لإعادة الثقة، لأنه حقيقة مباراتنا ضد المنتخب السويسري المنتخب لم يظهر هويته ولا شخصيته، وبالتالي كان معني قبل خوض النهائيات أن يظهر بمستوى مغاير، وهذا ما حدث بالفعل. لعب المنتخب الأردني الشوط الأول وأظهر هويته المعتاد عليها بحقيقة، يعني أدى شوط تكتيكي على مستوى عالي من الناحية الدفاعية حقيقة، ولكن لم يظهر شراسة قوية بالحالة الهجومية. كنت أتمنى أن تكون موعد مباراة كولومبيا قبل ذلك لنحقق الفائدة الكاملة من هذه المباراة، ومع ذلك المنتخب الأردني حقق مكاسب كبيرة من هذه المباراة. على سبيل المثال دعني أقول بأنه أعدنا إلى أنفسنا نوع من الثقة بعد خسارة المنتخب أمام منتخب سويسرا برباعية، وقلنا في تلك المباراة أن المنتخب غير طريقة اللعب. في هذه المباراة عاد إلى آلياته وإلى طريقة اللعب وإلى أسلوب اللعب، يعني نسبيا المنتخب الأردني ظهر بثوبه المعتاد.
0: كابتن جمال، يعني لما تلعب أمام سويسرا ثم تخوض مباراة أخرى أمام كولومبيا، نتحدث عن مدرستين مختلفتين في كرة القدم، نتحدث عن المدرسة الأوروبية والمدرسة اللاتينية. هنا اعتماد على التنظيم، وهنا اعتماد يعني على المهارة وعلى الجوانب الفردية بشكل أكبر. هنا المنتخب الأردني بحاجة إلى أن يكون ناجح في الموازنة في اللعب أمام مدارس مختلفة. هل هذا يتحقق برأيك في مباراة سويسرا وأيضا مباراة الإكوادور من جمال السلامي واللاعبين؟

0: يعني أعتقد بأنه مشكلة المباراتين كانت باختيار طريقة اللعب. عندما عدنا إلى طريقة اللعب التي اعتدنا عليها سابقا، وأنا تحدثت معك على ما أذكر وقلت بأنه تغيير طريقة اللعب إلى 5-3-2 في مباراتنا ضد سويسرا أفقدتنا هويتنا داخل أرضية الملعب. الكابتن جمال السلامي عاد إلى طريقة اللعب المعتادة اللي لعبنا فيها في نهائيات آسيا والبطولة العربية. لذلك أنا بحكي أنه إحنا قادرين إذا لعبنا بأسلوبنا برغم الغيابات اللي موجودة عندنا قادرين أنه يكون في إنا شكل حتى لو لعبنا مع مدارس مختلفة. حققنا المطلوب بأنه كسرنا عامل الرهبة من اللعب ضد المنتخبات في أمريكا الجنوبية أو الأوروبية. يعني إحنا هذه المباراة تمثل يعني حالة مشابهة لمباراة الأرجنتين. يمكن الكسر حاجز الرهبة هذا مهم جدا ضد منتخب الأرجنتين في قادم الأيام. أيضا التأقلم على مستوى الجو وأرضية الملاعب اللي بيشكو منها كل المنتخبات حقيقة أيضا كانت مهمة في هذه المباراة. يمكن الشيء الوحيد اللي كان سلبي في المباراة إنه لعبنا بتشكيلتين مختلفتين الشوط الأول والشوط الثاني. هاي يمكن أفقدت المباراة القيمة الفنية المطلقة، خليني أحكي، أو كامل القيمة. لكن ما بحث عنه الكابتن جمال السلامي أعتقد بأنه حصل عليه، إنه المنتخب عندما عاد إلى طريقته المعتادة وجد نفسه على الأقل في الحالة الدفاعية. لكن ما زلنا نعاني نسبيا بالتحولات اللي إحنا كنا يعني حقيقة نمتاز فيها لكن افتقدناها في مباراة
1: الفوارق كابتن جمال يعني
0: الفريق المنافس.
1: نعم الفوارق كابتن جمال بين منتخب الأردن والمنتخبات، نتحدث عن منتخبات لها تاريخ كبير في كأس العالم، تاريخ على الأقل تاريخ في المشاركة مثل منتخب سويسرا ومنتخب كولومبيا. نعم. الفوارق هذه إلى أي مدى من يعني نجح جمال السلامي في تقليصها؟ خلنا نقول
0: يعني أولا الكابتن جمال السلامي نجح في اختيار مباريات يعني إلى حد كبير مشابهة لتلك المباريات اللي راح نلعبها بشكل رسمي. اكتسبوا الخبرة اللاعبين، كسروا حاجز الرهبة اللاعبين. أنا بعتقد بأنه مارسنا مثل نفس السلوك قبل نهائيات آسيا التي أقيمت في قطر سابقا. لعبنا مع المنتخب الياباني قبل البطولة وخسرنا بنتيجة كبيرة، لكن عندما ذهبنا ولعبنا في النهائيات ضد المنتخب الكوري الجنوبي كان اللاعبون قد تخلصوا من عامل الرهبة وأظهروا إمكانيات عالية. أنا بعتقد أن اختيار المباريات الودية سيساعد اللاعبين على أنه يظهروا بثوب كبير وبصورة يعني مناسب إنك أول ظهور. إحنا اليوم ما بنطالبهم إنه إحنا نأخذ كأس العالم، هذا يعني حقيقة يعني من الخيال. نحن نطالبهم إنه يظهر المنتخب الأردني بصورة تعكس إنه الكرة الآسيوية بخير، لأنه إحنا سابقا كنا وصيف آسيا.
1: الكرة الآسيوية ما هي في خير في كل يعني كأس العالم، الكرة الآسيوية ما هي في خير ما عدا نسخة 2002 هذه حقيقة. ونتمنى إن شاء الله أنها تكون مشاركة جيدة للمنتخب الأردني. شكرا جزيلا جمال محمود المدرب واللاعب السابق، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. في العراق تتجه الأنظار إلى مواجهة فنزويلا بوصفها الفرصة الأخيرة للاطمئنان على جاهزية أسود الرافدين قبل المشاركة بكأس العالم. زميلنا مخلد محمد والتفاصيل.
2: يترقب الشارع الرياضي العراقي المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني أمام منتخب فنزويلا باعتبارها المحطة النهائية قبل انطلاق مشوار أسود الرافدين في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الأيام المقبلة.
3: يعني بكل تأكيد إن شاء الله منتخبنا الوطني يظهر بمستوى لائق في ظل الطموحات للشارع الرياضي، وأيضا المجموعة الصعبة اللي يقع بها منتخبنا الوطني، يمكن هذا الجانب اللي ممكن أن يخلي جراهام يضع فد استراتيجيات معينة بالنسبة للمباريات اللي راح يخوضها منتخبنا الوطني. لكن بالمجمل ممكن أن تنظر إلى نتائج إيجابية أن تتحقق في ظل ما يعني مرينا به في وقت سابق أمام اليابان وأمام مباريات ممكن خضناها، ممكن أن تعطي انعكاس إيجابي لمنتخبنا الوطني. بالمجمل جراهام راح ينظر لهذه البطولة ودخولنا لكأس العالم في تحقيق مستوى جيد وأيضا في ظهور منتخبنا الوطني بمستوى لائق.
4: كرة القدم هي لعبة جماعية وليست لعبة فردية، فبالتالي ممكن أي مدرب يضع تكتيك عام للحد من خطورة الفريق بشكل عام وبعض اللاعبين بشكل خاص. مباراة لا تقل صعوبة، لكن كيفية تعامل اللاعبين، كيفية تنفيذ الواجبات من قبل اللاعبين، وكيفية تعامل سيد أرنولد على المستوى التكتيك، وكيفية إدارة المباراة ومباراة 90 دقيقة، كيفية إدارة الشوط الأول أو ربع ساعة، كيفية إدارة الشوط الثاني.
2: ويرى ذوي الاختصاص أنه يجب استثمار النتائج والمعطيات الفنية التي خرج بها المنتخب من مواجهة

0: ضدي أندورا وإسبانيا، والعمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة الثغرات المتبقية خلال مواجهة فنزويلا، والتي تمثل البروفة الأخيرة قبل خوض المنافسات الرسمية.
1: منتخبنا الوطني يعسكر حاليا في شيكاغو، حيث تقام المباراة الأخيرة أمام فنزويلا التي ستكون البروفة الأخيرة للمنتخب الوطني قبل خوض غمار المونديال الذي أوقعه في أقوى المجموعات في كأس العالم. جميع الأمور الإدارية والأمور الفنية واللوجستية قد أكملت، وحتى الجمهور العراقي تواق جدا وينتظر هذه المباراة بحكم تواجد الجالية العراقية في أمريكا وفي مدينة شيكاغو تحديدا. وبالتالي المدرب أرنولد سيضع الأسلوب التكتيكي الذي سيخوض فيه المونديال أثناء هذه المباراة.
0: ومن المقرر أن تقام المباراة أمام فنزويلا فجر الأربعاء الموافق 10 حزيران يونيو عند الساعة 4 صباحا بتوقيت بغداد، على ملعب حديقة تويوتا في مدينة شيكاغو الأمريكية، وسط اهتمام جماهيري كبير لمتابعة اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل انطلاق الحدث العالمي. وتأتي أهمية مواجهة المنتخب العراقي للمنتخب الفنزويلي كآخر اختبار ودي لتعزيز الإيجابيات ومعالجة الملاحظات الفنية قبل بدء المشوار المونديالي. من بغداد، مخلد محمد، العربية.

0: إلى بغداد. معنا من هناك اللاعب الدولي السابق ليث حسين. حياك الله كابتن ليث. آخر مباراة للعراق قبل انطلاق كأس العالم أمام منتخب فنزويلا. هذه المباراة كيف يجب أن يتعامل معها جراهام أرنولد؟ يدخلها بصيغة المباريات الرسمية أو يواصل في تجربة يعني اللاعبين؟
1: تحياتي لجنابك الكريم وإلى مشاهديك الكرام. طبعا أكيد المدرب بعد ما شاف جل اللاعبين اللي تم استدعائهم إلى قائمة المنتخب الوطني في هذه الفترة، أكيد المباراتين اللي لعبها في إسبانيا كان لها الوقع الكبير للمستوى الرائع اللي ظهر به المنتخب العراقي. اليوم أعتقد أنه جراهام في هذه المباراة سيركز على التشكيل الحقيقي اللي يدخل فيه المنافسة بكأس العالم. أكيد المدرب يعي خطورة وأهمية المباريات الرسمية أكثر ما المباريات التجريبية، والكل يعلم أن المباريات التجريبية هي نبض وكيفية الوصول اللاعبين إلى مستوياتهم قبل الدخول بمعترك كأس العالم. نشوف اليوم أنه المدرب في المباراتين وضع تشكيلات يعني مغايرة وأدى ذلك إلى مستوى جيد ظهر به لاعبين المنتخب العراقي، لكن أعتقد أنه المباريات التجريبية تختلف كليا عن المباريات الرسمية. اليوم اللاعبين والتشكيل والانسجام والجمهور وبعد المسافات، تعرف أمريكا تختلف عن أجواء الخليج والعراق وحتى أوروبا. فأكيد اليوم نشوف أنه المدرب سيضع خطة مناسبة للدخول. طيب والبروفة الأخيرة يعني اليوم
0: هو يلعب أمام منتخب فنزويلا، منتخب لاتيني. مجموعة العراق لا يوجد بها أي منتخب لاتيني، مجموعته بها فرنسا والنرويج والسنغال. يعني ما الذي يبحث عنه جراهام أرنولد من مواجهة منتخب فنزويلا في آخر مبارياته التجريبية قبل كأس العالم؟ يعني ما هي قيمة هذه المباراة فنيا إذا إذا إذا تحدثنا عن مستوى احتكاك مشابه معه في المجموعة؟
1: بالفعل أكيد، يعني هو من يلعب على مباريات على مستوى عالي أكيد هو يريد يشوف لاعبي ومستوياتهم إلى أي مدى وصل. اليوم إحنا نعرف أنه الكرة الأوروبية تختلف عن الكرة الأوروبية.

0: الأوروبية بشكل كامل، لكن المنتخب العراقي سيتعامل مع هذه المباريات الرسمية عكس المباريات التجريبية مثل ما أسلفنا، لأنه الكرة اللاتينية يعني تعتمد على كثير من الأمور، يعني على البطء، على بناء الهجمات، لكن أعتقد أنه جراهام سيعتمد على التنظيم الدفاعي في سبيل أنه لا يخرج بهذه المباراة يعني بمستوى قد يؤثر بعض الشيء على معنويات اللاعبين، لأن أنت تعرف بعض اللاعبين من تأتي هزيمة حتى ولو كانت مباراة تجريبية لكن ستؤثر عليه في المباريات الرسمية للمعنويات، ممكن أنه ما يظهر بمستوى يليق باسمه وباسم منتخبه، فأكيد يعني سيلعب جراهام بخطة تنظيمية بخطة دفاعية ويعتمد أيضا على الكرات المرتدة مثل ما عمل مع إسبانيا، وكان هناك مستوى وأيضا نتيجة إيجابية تطلع متعادل مع إسبانيا، هذا شيء كبير. صحيح. وأيضا معنويات عالية للاعبين، فأكيد يعني المباراة هاي يعني يجب أن يتعامل معها المدرب واللاعبين كمباراة بآخر يعني بظهورهم بالمستوى الأخير والبروفة الأخيرة لجاهزية اللاعبين للانسجام والدخول، لأنه مثل ما قلنا المباريات التجريبية يعني دائما ما قد يعني يعتقد البعض أنه المباريات التجريبية هي تحصيل حاصل،
1: بينما هي لها طبعا أكيد يكون لها يعني أثر ومؤشر قبل بداية أي مناسبة رسمية. شكرا جزيلا اللاعب الدولي السابق ليث حسين، كنت معنا من بغداد. يفرض المغربي أشرف حكيمي تفوقه كأعلى اللاعبين العرب المشاركين في كأس العالم من حيث القيمة السوقية.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الرياضة في السعودية طرح 5 أندية أمام الجهات الاستثمارية، وكشفت الوزارة في مؤتمر صحفي أن أندية الرياض، أبها، الفتح، الطائي والشعلة استكملت الإجراءات النظامية وصولا إلى مرحلة الجاهزية.

0: المركزية لطرحها أمام الجهات الاستثمارية، علما بأن آخر موعد لاستلام طلبات التأهيل للجهات الاستثمارية هو 5 يوليو المقبل.
1: الاستثمار أو تخصيص الأندية ليس هدفا بحد ذاته، الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو أن نتأكد أن المستثمر القادم للنادي يساهم في تطوير النادي ويكون لديه القدرة والملاءة ويكون لديه خطة تطويرية للنادي، وهذا هو الأهم بالنسبة لدينا. أما عدا ذلك فلن نغامر بتخصيص الأندية ما لم نتأكد من ذلك كما ذكرت لك.
2: الشارع الرياضي لا يهدى، السوشيال ميديا عن اسمين رياضيين هم نادي الشباب ونادي الاتفاق، لماذا لم يخصص هذه الناديين؟
1: كما ذكرنا قبل قليل في المؤتمر وذكر الأستاذ إبراهيم أنه نادي الشباب مثله مثل بقية الأندية نتعامل معه بجدية عالية مع وجود أولوية للنادي بسبب المقومات التي يمتلكها. منذ أن تم إعلان المشروع ونادي الشباب على رأس القائمة في اهتماماتنا وفي اجتماعاتنا وفي جلساتنا مع المستثمرين، ولكن لم نصل لمرحلة أو لم تكتمل جدية المفاوضات من قبل المستثمرين. يعني لما أعلننا في يوليو الماضي أعلن نادي الشباب واحد من الأندية المطروحة للتخصيص، ودعونا جميع الشركات اللي من لديه رغبة في الاستثمار في نادي الشباب من يتقدم، ورددنا طلبات وجلسنا مع هذه الشركات وقدمنا لهم جميع الدعم وقدمنا لهم كل المعلومات اللازمة وأعطيناهم الخيارات أيضا المتاحة، ولكن في النهاية لم تكتمل جدية المفاوضات من قبل هذه الشركات وهؤلاء المستثمرين، وهذا في النهاية شأن خاص فيهم. لكن أرجع وأقول مثل نادي الشباب تحديدا بكل ما يملك من مقومات يستحق أن يكون لديه شركة قوية تلبي تطلعات جماهيره وتلبي تطلعات نحن أيضا في الوزارة لنادي مثل نادي الشباب. فبالتالي النادي يحتاج إلى شركة قوية، وهذا ما يعني نتطلع له إن شاء الله في المستقبل. نعم أخذنا وقت، ولكن في النهاية هذا أمر يعني ما هو بيدنا، احنا نبحث ونجتهد ولكن الشركات هي المعنية بهذا الأمر، وكل شركة ولها استراتيجيتها ولديها خططها الاستثمارية، وإن شاء الله أنه نستطيع أن نقول أن النادي حاليا وصل لمرحلة كبيرة من الجاهزية للاستثمار وللتخصيص، وفي مفاوضات الآن مع عدد من الشركات في قدمت طلبات. متى ما وجدنا شركة جاهزة وتستحق الاستثمار في نادي الشباب أو لديها كل المقومات للاستثمار في النادي بالشكل القوي سيتم طرح النادي بشكل مباشر.
0: حافظ فلورنتينو بيريز على رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني حتى عام 2030 بعد تغلبه في الانتخابات الرئاسية للنادي على رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، وحصل بيريز ما بين 60-70% من أصوات الأعضاء الذين دعوا إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ 20 عاما. وكان بيريز قد وعد بالتعاقد مع لاعبين الأسبوع الماضي حال فوزه، أو لاعبين وهما المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي والظهير الهولندي دانزل دومفرس، كما وعد بتقديم عرض ضخم لا يقل عن 150 مليون يورو لأجل نجم جديد. رئيس النادي ريال مدريد منذ 2009 أكد في خطابه بعد الفوز أن أول قرار رئاسي في ولايته الثامنة سيكون عودة البرتغالي جوزيه مورينيو بعد 13 عاما من ولايته الأولى على رأس الجهاز الفني للنادي.
3: لقد حصلنا على ثاني أفضل نتيجة في تاريخ انتخابات ريال مدريد، الأولى كانت أيضا من نصيبنا في عام 2004، إنها نتيجة استثنائية. بصفة رئيسا للنادي أنا فخور جدا بكم جميعا، نحن لا نخشى التحديات والصعاب، سنفتخر دائما بملعب سانتياغو برنابيو، إنه أفضل ملعب في العالم. نفتخر بوجود أفضل اللاعبين في العالم، ونفتخر بعودة أحد أفضل المدربين المدريدستا جوزيه مورينيو. معي كرئيس كان ريال مدريد وسيظل دائما ملكا لأعضائه. إلى أولئك الذين لم يصوتوا لي سأبذل قصارى جهدي للاستماع إلى ملاحظاتهم.
0: الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مدريد الإعلامي الرياضي كيفن كامبوا. أهلا بك. إذن بيريز يواصل رئاسته لريال مدريد وباكتساح أيضا أمام منافسه ريكيلمي، لماذا ما زال بيريز يحافظ على هذه القوة برأيك؟
4: Well, thank you for having me.
5: شكرا لاستضافتي.
4: Yes, Florentino Perez.
5: نعم فلورنتينو بيريز.
4: It happened what it was expected.
5: حصل ما كان متوقعا لأن يفوز، أقصد بيريز هو

0: جزء من تاريخ ريال مدريد الكبير، لحقق أشياء إيجابية كثيرة للنادي، ولا شك بأن عشاق نادي مدريد يحبون فلورنتينو بيريز، أسلوب إدارته للنادي وجلب النجوم الكبار للفريق وكل الكؤوس والألقاب التي حققها ريال مدريد تحت رئاسته. بالتالي أعتقد بأن الجماهير مدريد لم يرغبوا بأي تغيير الآن، ولكن نستطيع أن نقول بأن 35% صوتوا لريكيلمي، وهذا يعبر عن وضع فلورنتينو بيريز، لأنه لم يكن الفوز 100%، فكان هناك جزء من الجماهير الذين لا يحبون فلورنتينو بيريز وأسلوب إدارته للنادي، ولكنه في الختام فاز ويستمر رئيسا لنادي ريال مدريد للأعوام الأربعة القادمة.
1: جيد، الوعود التي يعني كان يقدمها فلورنتينو بيريز في حملته الانتخابية هي وعود مكررة دائما ما يخرج بها في كل حملاته الانتخابية. هل تعتقد أن هذا الأسلوب من فلورنتينو بيريز ما زال يخدمه، أو أن هناك مصادر قوة أخرى له تبقيه على الكرسي؟
0: الأسلوب جيد للتعبير عن الوضع. أعتقد بأن الاثنين ينطبقان عليه. فلورنتينو بيريز أسطورة، والكل يحب فلورنتينو بيريز، والشيء الأهم هو الكل يحب أمواله. فلورنتينو بيريز هو رجل ذكي جدا، رجل أعمال ناجح، وأعتقد بأن ريال مدريد من الجيد أن يترأسه فلورنتينو بيريز، ولكن في نفس الوقت الوعود التي قدمها للنادي عادة مثلا جاء إلى الانتخابات بوعد أن يكون معه جوزيه مورينيو، وجوزيه مورينيو بعد أيام سيقدم للنادي، ووقع إبراهيم كوناتي من ليفربول ودنزل دونفريس من انتر ميلان أيضا سيقدمان في الأيام القادمة لأنهما سيشاركان في كأس العالم. ولكن الوعد الذي قدمه والذي جعل كل مدريدستا يترقب هو الوعد بأنه سيقدم عرض 150 مليون للاعب كبير.
1: من هو هذا اللاعب؟
0: أعتقد بأنه على الأرجح خوليان ألفاريس. لم يكن هناك حديث كثير عنه في الإعلام، ولكن كما قلنا 150 مليون يورو، أتلتيكو مدريد تفاوضوا مع برشلونة على هذا اللاعب لبيعه، وبرشلونة عرض فقط 100 مليون للأرجنتيني، وأتلتيكو مدريد قال بأن الثمن هو 150 مليون. ففي هذه المرحلة الإعلام مايكل أوليس هنالك كلام عنه أيضا، والذي يكلف 150 مليون أيضا، ولكن تلك المفاوضات أصعب لأن بايرن ميونخ ليس أو لا يرغب ببيع الفرنسي.
1: أنت برأيك كيفن، هل ما زال بيريز يملك ذات الحضور القوية الذي كان يتمتع به في فتراته الأولى برئاسة ريال مدريد، أو أن طموحه وحماسه وشغفه بدأ يقل؟ وأيضا ما الذي عاب على ريكيلمي، أو يعني ما هو الشيء الذي نقص ريكيلمي حتى يأخذ هذا الكرسي من بيريز؟
0: فلورنتينو بيريز بدأ يتقدم في السن بلا شك، لو لم يعد كما كان قبل بضعة أعوام عندما تولى رئاسة ريال مدريد أول مرة، ربما ارتكب بعض الأخطاء أيضا، ولكن في الختام أعتقد أنه يفتقر إلى تلك الطاقة المتوقعة من رئيس نادي كبير مثل ريال مدريد. ولكن في الختام أعتقد أن هناك أسباب مناسبة جدا لرئاسته للنادي. أما الوضع مع ريكيلمي فهو ما كلفه الكثير أنه الكثيرون لا يعرفونه في مدريد، ظهر فجأة رجل غريب أراد فجأة أن يترشح لرئاسة النادي.
2: يجب أن نقول أنه خلال أسبوعين قام بعمل جيد جدا في حملة الانتخابية، ولكن في الختام ريكيلمي.
1: شكرا جزيلا كيفن كومبوا الزميل الإعلامي، كنت معنا من مدريد. على كل هذه التوضيحات، أعلن نادي فينورد روتردام الهولندي قالة مدربه روبن فان بيرسي بعد موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفني، على الرغم

نهائي الفريق الموسم في المركز الثاني بالدوري الهولندي، وأقيل المهاجم السابق لأرسنال ومانشستر يونايتد من منصبه رغم تبقي موسم كامل في عقده، وأنهى فينورد الموسم متأخرا بفارق 19 نقطة عن إيندهوفن البطل وسط أداء متذبذب، فيما تعرض فان بيرسي لانتقادات بسبب خلافاته مع بعض اللاعبين وتغييراته المتكررة في التشكيلة، فضلا عن تقارير تحدثت عن فوضوية في أسلوبه الإداري. أكد طبيب المنتخب الدنماركي أن كريستيان إريكسن لاعب وسط المنتخب بحالة معنوية جيدة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريبا. وكان ابن 34 شعر بألم في صدره أثناء المباراة وبدون أن تكون الكرة معه، قبل أن يسقط أرضا في الدقيقة 65 من ودية المنتخب مع أوكرانيا، ما أدى إلى إيقاف المباراة. وعاد هذا الحادث إلى الأذهان ذكريات المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2021 في كوبنهاغن، عندما تعرض إريكسن لأزمة قلبية خضع من بعدها لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان تحت الجلد، وتمكن من استئناف مسيرته الكروية في أوائل 2022 بعد 8 أشهر من الحادث. ختام النشرة من فرنسا وطواف الدراجات الهوائية، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
9: راجع أعمال.

0: مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. بعد تدخل ترامب هدوء على الجبهة الإسرائيلية الإيرانية مع إعلان البلدين إيقاف الهجمات، ونتنياهو يؤكد أن الحرب على طهران والحزب الله لم تنتهي بعد. ترامب يؤكد أن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران ما زالت جارية ويعرقلها فقط ما وصفه بالجهل والغباء.
1: What I can say on this is based off of the last conversations we had, there is an agreement on the table.
0: الخارجية الأمريكية تعلن أن لديها اتفاق على الطاولة يحظى بقبول إسرائيل والحكومة اللبنانية والممثل الشرعي للشعب اللبناني. وسط غياب للاتفاقيات والضوابط الدولية، معهد ستوكهولم الدولي يحذر من أن دولا نووية تضع ترساناتها النووية في حالة جاهزية عملية. بعد استضافته ترامب وبوتين الرئيس الصيني في زيارة رسمية لكوريا الشمالية تستمر ليومين، هي الأولى من نوعها منذ 7 سنوات. أهلا بكم. في آخر التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو مسيرة أطلقت من اليمن بأجواء إيلات جنوبي إسرائيل، ودوت صفارات الإنذار مع رصد تسلل المسيرة. إذن تدخل الرئيس الأمريكي لاحتواء جولة التصعيد الأخيرة بين إيران وإسرائيل بعد موجة ضربات متبادلة كادت تعيد الحرب إلى المنطقة. وأعلنت إسرائيل وقف هجماتها على إيران بناء على طلب مباشر من ترامب، فيما أكدت طهران من جهتها انتهاء عملياتها العسكرية. وقال ترامب إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية وأن التوصل إلى اتفاق بات قريب، لكنه حذر من أن الجهل والغباء قد يعرقلان المسار الدبلوماسي وفق قوله. وجاء التصعيد الأخير مختلفا عن الجولات السابقة، إذ بادرت إيران هذه المرة باستهداف مواقع لحزب الله في الضاحية بيروت، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل ضربات متبادلة على أهداف ومنشآت حيوية، ومن بينها مواقع صناعية وبتروكيماوية في إيران. وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن المكالمة لم تكن مجرد تبادل لوجهات النظر، بل تضمنت ما وصفته بتوجيهات واضحة.

لوقف التصعيد. وقال ترامب أن نتنياهو أبلغه متأخرا بقرار ضرب إيران قبل أن ينجح في تقليص حجم الهجوم ومنع تحول الرد إلى مواجهة أوسع. وأضاف ترامب بلهجة حادة أنه لا يريد حربا جديدة في المنطقة.

0: إذن تنضم إلينا من تل أبيب مراسلة العربية هبة مصالحة، وأيضا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أبدأ معك هبة، مع آخر التطورات الميدانية ورفض صاروخ قادم من اليمن.
1: نعم جيلان، الحوثيون أطلقوا مسيرة إلى جنوب إسرائيل إلى مدينة تل أبيب. سلاح الجو الإسرائيلي كما قال المتحدث باسم الجيش اعترض هذه المسيرة، وكذلك تزامنا مع اختراق هذه المسيرة أيضا مسيرة أخرى أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الغربي. الجيش الإسرائيلي أيضا قال بأنه رصد هذه المسيرة قادمة من لبنان، ولكن دون الحديث عن اعتراض هذه المسيرة. قال بأن الحادث قد انتهى، لا نعلم إذا ما كانت انفجرت في مكان ما أو سقطت لوحدها، ولكن دون تأكيد من المتحدث باسم الجيش بأنه اعترض هذه المسيرة دون وقوع إصابات كما جاء في البيان. إذن جماعة الحوثي وحزب الله يحاولون أيضا كذلك تثبيت معادلة وحدة الساحات كما حاولت إيران تثبيتها خلال هذه المواجهة، وهذا أكثر إشكالية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هي حاليا تواجه مشكلة استراتيجية مقلقة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بعد تثبيت إيران لهذه المعادلة كما يقولون، وسياسة الردع الإسرائيلية خلال هذه المواجهة قد تضررت كثيرا. وحاليا في إسرائيل يتحدثون بأن حتى أي هجمات على الضاحية الجنوبية سيفكر الجانب الإسرائيلي كثيرا بأن ذلك سيواجه بموجة من الصواريخ تستهدف الجبهة الداخلية في إسرائيل من قبل إيران.
0: نعم، كيف تقيم إسرائيل هذه الهجمات الآن لمحاولة تثبيت توحيد الساحات كما تقولين؟ هل نتوقع من رد على هذه الهجمات أم تبقى في نطاق محدود وتم التصدي له؟
1: بما أن المواجهة كانت بأن إسرائيل تريد كسر المعادلة وإيران ثبتت معادلة أخرى، فإن الجانب الإسرائيلي سيكون لديه مشكلة حقيقية كما يقولون المحللون العسكريون في إسرائيل بعدم شن هجمات على الضاحية الجنوبية. وإسرائيل ما زالت مصرة على هذه المعادلة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات قال بأن أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيواجه بهجوم على الضاحية الجنوبية. إسرائيل ما زالت ترفض المعادلة التي فرضتها إيران، وتقول بأنها أي هجمات على المستوطنات الشمالية من قبل حزب الله ستواجه حتما باستهداف الضاحية الجنوبية، وربما إسرائيل تتخذ القرار بشن هجمات حتى لو كان هناك معارضة من قبل الإدارة الأمريكية، لأن هذا الموضوع بالنسبة للجانب الإسرائيلي قد يشكل يعني مشكلة حقيقية وخطرا حقيقيا لسياسة الردع الإسرائيلية. وبالتالي يمكن أن نشهد استهدافات على الضاحية الجنوبية إذا ما كان هناك استهداف من قبل حزب الله باتجاه المستوطنات الشمالية. اليوم خلال قبل ساعة تقريبا من الآن سمعنا صافرات الإنذار بالجليل الغربي مرتين نتيجة اختراق مسيرة من قبل حزب الله باتجاه المستوطنات الشمالية، بخلاف صافرات الإنذار التي كانت في الساعات السابقة. كان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن صواريخ ومسيرات كانت تستهدف قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ونتيجة السياسة المتبعة تم تفعيل صافرات الإنذار. حاليا الجيش الإسرائيلي يعترف بأن المسيرة اخترقت الأجواء في الجليل الغربي.
0: نعم بيير، يعني في ظل هذه التطورات كيف تنظر واشنطن إليها؟ يعني هل تقبل بتكريس هذه المعادلة بوحدة الساحات وهذا الأمر الذي تخشاه كثيرا إسرائيل؟
2: هناك موقف رسمي أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مع الدولة اللبنانية وإسرائيل الاهتمام بالشؤون اللبنانية من دون أي تدخل إيراني. طبعا الإيرانيون وحزب الله يريدان شيئا مختلفا، ولذلك نحن نرى الكثير من الأخذ والرد بين الطرفين. الإيرانيون يصرون على ربط ما يحدث في لبنان بوقف إطلاق نار شامل وبحلول شاملة مع إيران، والإسرائيليون والأمريكيون والدولة اللبنانية يريدون إبعاد الساحة اللبنانية عن ما يحدث في مكان آخر. طبعا لو عدنا إلى السنوات الطويلة الماضية كانت إيران صاحبة نفوذ كثير في لبنان، بالإضافة إلى نظام الأسد السابق وحزب الله، وهم تمكنوا لعقود طويلة من أن يسيطروا وأن يكون لهم نفوذ.

0: نفوذ كثير على الأراضي اللبنانية، والآن يشعرون أنهم يخسرون هذا النفوذ.
1: الخارجية الأمريكية تعلن أن لديها اتفاق على الطاولة يحظى بقبول إسرائيل والحكومة اللبنانية. هل عرف صيغة هذا الاتفاق؟
0: أعتقد أن ما كان يتحدث عنه الناطق باسم وزارة الخارجية هو ما أعلن يوم الأربعاء الماضي في ختام جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الأمريكية، عندما قيل صراحة أن الدولتين أي لبنان وإسرائيل هما اللتين تحددان ما يحدث على الأراضي اللبنانية بكل ما يعني ذلك من ما يحدث، أي أن الأمريكيين يرعون هذه العلاقة بين إسرائيل ولبنان، هم يحددون كيف تسير الأمور الأمنية والعسكرية على الأراضي اللبنانية، وهم لا يريدون تدخلا إيرانيا، وجاء كل ذلك في نص البيان المشترك الذي صدر عن الأمريكيين واللبنانيين.
1: لأن رئيس الحكومة تحدث عن صيغة أمنية، عن تنسيق أمني.
0: التنسيق الأمني لم يصل إليه اللبنانيون والإسرائيليون حتى الآن. هناك طبعا بعض المطالب الإسرائيلية التي تريد أن يكون هناك نوع من اتصال مباشر بين العسكريين اللبنانيين والإسرائيليين، حتى عندما يكون هناك أي مشكلة عملية على الأرض يتم التحدث بين الطرفين بشكل مباشر. القصد الإسرائيلي في هذا الموضوع هو أولا إبعاد الفرنسيين عن الميكانيزم، ترك الميكانيزم السابق بكليته، ووجود رعاية أمريكية واتصال مباشر بين اللبنانيين والإسرائيليين.
1: أعود إليك هبة لنفهم معك عن حالة التأهب اليوم في إسرائيل بعد التصعيد الكبير الذي شهدته يوم أمس، ولكن يبدو أن الأمور لم تستتب حتى الآن. هل تغيرت التعليمات في الجبهة الداخلية؟
2: لا، حالة التأهب في إسرائيل انخفضت جدا. يوم غد ستعود المدارس والعمل، ستنتهي تعليمات الجبهة الداخلية عند الساعة 6 صباحا يوم غد، وبالتالي العودة إلى الروتين العادي في إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل هذه موجة المواجهة مع إيران قد انتهت، ولكن تبقى تعليمات الجبهة الداخلية في إطار التجديد أو عدم عودة الطلاب عند البلدات المحاذية لبلدات جنوب لبنان من الجليل الغربي وصولا إلى إصبع الجليل، هي ذات التعليمات المشددة من قبل الجبهة الداخلية.
1: ونقف معك عند آخر المستجدات الموقف الإسرائيلي فيما خص يوم أمس، كيف هو التقييم لهذه الضربات؟
2: بالنسبة للجانب الإسرائيلي يعني لا يعني بالنسبة للجانب الإسرائيلي هم يتحدثون بأن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي كان قد منع إسرائيل بتنفيذ هجمات واسعة عصر أمس، وبالتالي إسرائيل تعتقد بأن هذه الهجمات التي كانت في إطار الموجتين اثنتين التي كانت عند الساعة 5 فجرا والسابعة صباحا هي هجمات محدودة تطال أنظمة الدفاع وثلاثة مواقع تطال مصانع بتروكيماويات، وإسرائيل كانت تريد تنفيذ الهجوم الواسع، والذي منعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان عند الساعة 4:30 عصرا حينها اتصل نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفقا لتسريبات أكسيوس، وكذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن هذا الموضوع، وقال ترامب لنتنياهو ستكون لوحدك في هذه المواجهة إذا قررت توسيع هذه الهجمات. كانت الهجمات المقررة تطال مصانع صواريخ أرض وكذلك بنية تحتية وطنية في إيران، ولكن في إسرائيل يقولون بأن لو نفذت هذه الهجمات لكانت موجة الهجمات في إيران يعني تجدي نفعا تعزز قوة الردع الإسرائيلية، ولكن موجة الهجمات التي كانت في إطار موجتين اثنتين بالنسبة للجانب الإسرائيلي هي فقط يعني تأتي لحفظ ماء الوجه.
1: بيير، يعني ترامب يقول أن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران ما زالت جارية ويعرقلها فقط الجهل والغباء، هل ذلك فقط ما يعرقل المفاوضات، أم لأن الحديث قالباف مختلف تماما وكأننا عدنا إلى المربع الأول من المفاوضات؟
0: هناك رسائل كثيرة ذهبت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإيرانيين، الباكستانيون

0: كانوا يسعون خلال نهاية الأسبوع للتحدث إلى الإيرانيين أيضا. الرئيس الأمريكي ينتظر أجوبة من الإيرانيين وهو يريد أن يبني على هذه المفاوضات، وجاء هذا التصعيد في الوقت ذاته، لذلك كان مصرا على استبعاد التصعيد العسكري لأنه يريد أن يفهم أن أين تصل هذه المفاوضات. بالنسبة لموضوع المفاوضات، أعتقد أن ما يطلبه الرئيس الأمريكي ليس كثيرا. الرئيس الأمريكي يريد نصوص واضحة تتعلق بإعلان إيران من أنها لن تسعى في يوم من الأيام إلى سلاح نووي ولن تحصل عليه أيضا، وهذه إضافة من عند الرئيس ترامب على النص الأصلي في المسودة. هناك كلام حول اليورانيوم المخصب وإخراجه من الأراضي الإيرانية أو تذويبه على الأراضي الإيرانية بمشاركة أمريكية. هناك أيضا حديث كثير عن عمليات التفتيش الدقيقة والمفاجئة على الأراضي الإيرانية. هذا بالأساس ما يريده الرئيس ترامب، ويعتبر بحسب ما نفهمه من الرئيس ترامب يعتبر أن التفاصيل ليست كثيرة، وأعني هنا التفاصيل العالقة بين الطرفين، خصوصا أن الرئيس الأمريكي قبل باتفاق إطار يتعاطى بشكل أساسي مع موضوع المنشآت النووية وأيضا مع وقف إطلاق النار ورفع الحصارات بين الطرفين. لذلك الرئيس الأمريكي يرى أن هناك مسار باتجاه الوصول إلى حل دبلوماسي مع الإيرانيين، وهو لا يريد أن يكون هناك تصعيد يخرب هذا المسار الدبلوماسي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، وأيضا من تل أبيب مراسلة العربية هبة صالحة، شكرا جزيلا لكما. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى استئناف التواصل مع الوكالة والسماح بعودة عمليات التفتيش في المواقع النووية. هذا وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة يطالب طهران بتقديم معلومات كاملة عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتمكين المفتشين من التحقق منه دون تأخير. أعلنت إيران إعادة فتح مجالها الجوي ورفع القيود المفروضة على حركة الطيران بعد التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل. وقالت هيئة الطيران المدني إن القيود رفعت بعد استيفاء المتطلبات الأمنية وإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف قال إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالفت بنودا تم الاتفاق عليها، مضيفا بأنه كان على إيران أن تقدم ردا حاسما على انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار. وأشار قالباف إلى أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران لا تثق بالطرف الآخر بسبب ما وصفه بسجل من عدم الالتزام بالتعهد.
2: هنا معشور، السماء مغطاة بسحب دخان كثيف يبتلع مجمعها البتروكيماوي بعد غارة جوية استهدفت مكونات داخل المنشأة.
3: هاجم سلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل مكونات داخل المجمع البتروكيماوي في معشور جنوب غرب إيران.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة استهدفت مجمعا بتروكيماويا في بندر معشور جنوب غرب إيران، مؤكدا أن الهجوم طال مكونات داخل منشأة تعد من ركائز قطاع الطاقة هناك، وبناء على توجيهات استخباراتية دقيقة. في المقابل أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن مصنع قارون تعرض لأضرار بعد قصف إسرائيلي، ما دفع السلطات إلى إخلاء المنطقة الاقتصادية الخاصة، في مؤشر على اتساع دائرة الاستهداف لتطال منشآت حيوية داخل العمق الصناعي الإيراني. تكتسب منشأة معشور أهمية خاصة لكونها جزءا من أحد أكبر التجمعات البتروكيماوية في إيران، ما يجعل استهدافها تطوراً يتجاوز البعد العسكري إلى ضرب بنية اقتصادية حساسة وفق ما يشير مراقبون. ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد متسارع يمتد

0: تمتد من تبريز وطهران إلى أصفهان والأهواز وسط تبادل للضربات بين الجانبين بعد إطلاق إيران رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل رداً على غارات سابقة.
1: وينضم إلينا من واشنطن المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس دهوك، وأيضا ينضم إلينا هنا في استوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. أهلا بكما في هذا النقاش المستفيض حول ما جرى ليلة أمس من تصعيد عسكري كاد أن تنزلق الأمور إلى ما لا تحمد عقبه. أبدأ معك أستاذ العقيد عباس دهوك لأسألك، من المنتصر وهل هناك من منتصر ومنهزم في هذه الجولة الخاطفة من المواجهة ليل أمس؟
2: أسعدتم صباحا أنتم وضيفكم وشكرا لاستضافتي. أعتقد بأنه في هذه المرحلة لا يمكن إعلان النصر من قبل أي من الجانبين، فكلاهما يتفاوضان بالنار أو بالنيران. إيران تحاول أن تبرهن بأن لا يزال لديها القدرات العسكرية وربما فرض الضغط على المفاوضات وكذلك محاولة إنفاذ شروطها وإشراك لبنان في المحادثات، وفي نفس الوقت إسرائيل تريد إعادة تأسيس قدرات الردع وتبعث رسالة مفادها أنهم لن يتنازلوا عن أي شيء يخص أمنهم خلال المفاوضات على الملف النووي. وأمريكا في هذه الأثناء تحاول التعرف على الخطوات التالية. أمريكا وإيران يبدو بأنهما وصلا إلى وضع عالق وكلاهما يتجادلان حول الخطوات أو ترتيب الخطوات، هل هي الإفصاحية عن الأموال الإيرانية أو تدمير اليورانيوم المخصب. بالتالي لا أعتقد بأن المسألة تخص نصر أو هزيمة، فقط علينا الانتظار للتعرف على ما سيحصل إذا ما عادوا إلى طاولة المفاوضات، أقصد أمريكا وإيران، ونأمل أن لا تكون هناك حسابات خاطئة من قبل أي من الجانبين لأنها قد تتسبب في تصعيد الحرب.
1: كيف نفسر أستاذ صالح أنه إيران استجابت فورا لطلب ترامب بوقف الهجمات؟
3: يعني منذ البداية كان واضحا أن الضربة الإيرانية ضربة استعراضية، ليس الهدف منها يعني تحقيق يعني تغيير المعادلة العسكرية مثلا أو إيقاف الهجوم الإسرائيلي على أهداف حزب الله في داخل لبنان. كان منها أيضا أهداف تتعلق بالداخل الإيراني، لأنه الآن استمرار وضع الحرب واللاسلم في داخل إيران أدى إلى يعني أن تطفو المشاكل الاقتصادية والمعيشية إلى السطح مع استمرار الحصار البحري على إيران. هناك يعني تدهور في قيمة العملة الوطنية وتدهور باستمرار، هناك يعني تضاعف في أسعار السلع الأساسية، الناس يعني باتوا يشكون من استمرار هذا الوضع المجهول، والنظام يجب أن يرد على هذه الاستحقاقات، على هذه التساؤلات، لأن الحياة عمليا لا تزال معطلة من القطاع التعليم إلى المشاغل والمصانع، الكثير من الناس فقدوا وظائفهم. هناك يعني
1: لكن لا يبدو أنهم مستعجلين، سنتابع موضوع المفاوضات، ولكن دعني أسأل العقيد عباس دهوك إلى بعض القراءات العسكرية التي تفيد بأن القصف الإسرائيلي يوم أمس على مواقع عسكرية في الداخل الإيراني كانت مفيدة جدا في حال تم استئناف المواجهات العسكرية في جولات لاحقة. إلى أي مدى تتفق مع هذه القراءة العسكرية؟
2: لا شك بأنه كلما زادت الضربات كلما تسببت بأضرار أكبر على البنى التحتية وتفرض المزيد من الضغط على النظام الإيراني. الأمر الذي اختلف في الهجمات الأخيرة هو أن إسرائيل استهدفت بعض البنى التحتية الاقتصادية، بعض مصانع البتروكيماويات وكذلك أحد المطارات الدولية. هذه الضربات جاءت بالتنسيق مع الحصار البحري الأمريكي والحصار الاقتصادي ضد النظام الإيراني، وهذه الهجمات مصممة لفرض المزيد من الضغط.

0: الاقتصادي على إيران، على أمل أنه في الختام الاقتصاد الإيراني سينهار. فأي هدف داخل إيران ينتج أي نوع من التمويل أو يعتبر مصدر قوة أو ثروات النظام الإيراني سوف يستهدف. إذن الهجوم كان محدودا وغير كافيا، ولكنها إشارة أخرى على أن الضغط على إيران يستمر.
1: يعني رغم كل هذه الضغوط، ونتحدث منذ فترة عن الضغط الاقتصادي الكبير الذي تأن تحته إيران، ولكن تبدو التصريحات الإيرانية أخذ بالتشدد وليس باللين، كيف نفسر ذلك؟
2: صحيح، يعني النظام يعتقد يعني بأنه كلفة حرب جديدة، أو ليس النظام الحقيقة، من هم يتحكمون الآن في القرار العسكري والسياسي داخل النظام، أي الكتلة الصلبة داخل الحرس الثوري والأصوليون المتشددون. يعني لم نعد نسمع الآراء الإيجابية حول قرب وقوع اتفاق أو حتى اتفاق إطاري أو مذكرة تفاهم. يعني يبدو أنه بما أنه هؤلاء أيقنوا بأن الهدف ليس إسقاط النظام بل إضعافه، فيعتقدون أنه يمكن تحمل تكلفة حرب أخرى وعدم الذهاب إلى الشروط التي يعتبرونها استسلاما، وأيضا إطالة أمد التفاوض إلى أن يعني تقترب من الشروط الإيرانية وليس الشروط الأمريكية، لأنه لا تزال هناك معارضة شديدة في داخل إيران من قبول الشروط الأمريكية والإصرار على الشروط الإيرانية المسبقة، منها رفع العقوبات، رفع يعني الحصار البحري، دفع يعني أو الإفراج عن الأرصدة الإيرانية لكي يقدم هذا النظام شيء ما إلى الداخل. ولذلك هو يحاول يعني كسر هذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم، التي يعني تجعل من الأمور في داخل إيران كالنار تحت الرماد. فافتعل هذه الهجمة البارحة لكي يخرج الأمور من هذه الحالة، وبالتالي يسكت الداخل من جهة أي أصوات منتقدة أو معارضة تنتقد الاستمرار بهذا الوضع، وأيضا لتعطيل المسار التفاوضي في بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. كما نعلم الاستراتيجية الإيرانية كانت تعتمد دوما تقوية فصائل الخارجة عن القانون والميليشيات والأحزاب التابعة لها في المنطقة على حساب الدولة الوطنية. الآن أيضا تريد مرة أخرى أن يكون لها دور على طاولة المفاوضات وتربط التسوية بين إسرائيل ولبنان بالتفاوض الإيراني الأمريكي، لأنه إذا حدث الاتفاق ونجحت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، إيران تكون قد خرجت خالية الوفاض وتفقد أهم أذرع لها، أهم ذراع لها في المنطقة.
1: وهي حتى الآن تحاول واشنطن فصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني، وهناك تحركات للسفير الأمريكي في بيروت لمعالجة هذه المسألة. سيادة العقيد، يعني هل تتفق مع هذه القراءة أن هناك محاولات إيرانية لعرقلة أي جهود دبلوماسية، لأن هذا يناسب في هذه المرحلة؟
0: بلا شك أتفق مع هذا القول، كما أعتقد بأن إيران أو على وجه الخصوص النظام الإيراني يتلفظ أنفاسه الأخيرة في لبنان، هذه للمرة الأولى في التاريخ، حيث الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية لديهما قضية مشتركة وهدف مشترك، ويتفاوضان بشكل مباشر عبر سفرائهما في واشنطن، وهذا شيء لا تحبه إيران والحرس الثوري. الأمر الآخر الحاصل هو أن قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية أيضا تنسق بشكل مباشر لتأسيس نوع من السلام في جنوب لبنان، وكل ذلك يأتي بالتزامن مع خسارة حزب الله لقوته السياسية في لبنان. فكل هذا بالتأكيد لا يصب في مصلحة إيران، والشيء الوحيد المتبقي لهم هو استعراض عضلاتهم وإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل. بالتالي أتفق مع هذا القول، وإذا ما لعبت الحكومة الإسرائيلية أو واللبنانية أو استمع إلى أمريكا، فإيران ستخسر أكبر حلفائها في المنطقة. خسروا سوريا في السابق والآن سيخسرون حزب الله، وأعتقد بأن هذه ستكون نهاية النظام الإيراني.

0: من وجهة نظري.
1: ولكن حتى المعارضة الإسرائيلية منذ الأمس تقول أن إيران نجحت في تكريس هذه المعادلة بوحدة الساحات، ورأينا اليوم حتى مسيرة حوثية تنطلق باتجاه إسرائيل، وأيضا مسيرات تحاول اختراق الأجواء الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي. وبالتالي هل نجحت إيران إلى حد ما بتكريس هذه المعادلة؟
0: ربما بشكل مؤقت، والسبب وراء ذلك هو لأن إدارة ترامب تريد أن تمنح الدبلوماسية الفرصة. الرئيس ترامب يريد لإيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات ويبحث عن نصر سريع، وهذا كله جاء في خضم المفاوضات. ولكن في الختام الإيرانيون ليس لديهم الكثير لتقديمه على طاولة المفاوضات، حتى من الناحية العسكرية، ما عدا بعض الصواريخ هنا والمسيرات هناك. فالوقت لا يصب في مصلحة إيران، وعلينا الانتظار لنتعرف على كم من الضغط الذي ستفرضه الحكومة الأمريكية على إيران.
1: هل تتفق أنها يعني ثبتت هذه المعادلة ولكن بشكل مرحلي ومؤقت؟
2: لا أعتقد ذلك، لأنه إذا ما قارنا بين ما قامت بإيران وما ردت بإسرائيل نلحظ الفارق. يعني إسرائيل ضربت أهداف تشمل بنية تحتية غاية في الأهمية، مثل مجمع كارون للبتروكيماويات الذي يقع في معشور جنوب إقليم الأهواز. هذا يعني كان يدر على إيران سنويا ما بين 7 إلى 9 مليارات دولار. تعطيله يعني تعطيل أهم مصدر صادرات غير نفطية إيرانية، كما تم ضرب يعني منشآت تنتج الصواريخ والمسيرات في ملارد غرب طهران، أيضا منشآت وأهداف أخرى في أصفهان ومناطق عديدة. يعني الرد الإسرائيلي أظهر بأن إسرائيل تقوم يعني بإحداث الضرر الحقيقي، بينما ضربت إيران مجرد رسالة سياسية لم تحدث يعني تغييرا حقيقيا في المعادلة. إسرائيل مستمرة في ضرب أهدافها في لبنان لا تكترث. يعني لولا مسار المفاوضات الإيراني الأمريكي لاستمرت إسرائيل، يعني لا أحد يعلم ما هو بنك الأهداف الجديد التي لديها. لكن من الواضح أنه كما في إسرائيل هناك طرف وهو نتنياهو وحكومته لا يريدون يعني للاتفاق أن ينجح، في إيران أيضا هناك تيارا متشددا لا يريد للاتفاق بين الولايات المتحدة بصيغتها الحالية أن ينجح، يريد أن يضغط باتجاه أن تفرض إيران شروطا ما، لأن الخطاب السائد الآن هو أن إيران انتصرت واستطاعت أن تصمد وحافظت على النظام من السقوط.
1: هذا وبالتالي الخطاب يعني تترجمه حتى في مفاوضاتها. أستاذ عقيد عباس دهوك، أريد أن أسألك، بما أنه هي إيران في هذه حالة الوهن كما تقول، لماذا قاليباف يقول اليوم أن ترامب يصرح بما لم يتفق عليه، يعني وكأنه يعيد المفاوضات إلى المربع الأول؟
0: من الصعب جدا متابعة كل ما يصدر من النظام الإيراني. هنالك الكثير من القصص أو البيانات والتقارير المتضاربة، سواء كانت من الحرس الثوري أو ربما من القيادة السياسية. ولكن في الختام أمريكا وإيران كلاهما الآن في وضع عالق، وكما قلنا تسلسل الخطوات مشكلة، كلاهما يعرف ما عليه فعله. ولكن على الأقل من الجانب الأمريكي هي مسألة تتبع الخطوات، من يبدأ أولا. إيران تريد أن تكون أموالها أولا والإفراج عن أموالها، وأمريكا ترفض ذلك، وترامب لا يريد استنساخ الاتفاق النووي السابق حيث نقلت الأموال تحت رئاسة أوباما. فمرة أخرى علينا الانتظار لنتعرف على كيف ستتكشف الأمور خلال الأسبوع القادم تقريبا.
1: الآن أين هي العقد؟ يعني كنا في مسألة تجميد الأموال والأصول الأموال الإيرانية ورفع العقوبات، وبتنا بالأمس القريب حسب ما نقل عن عرقجي أنه يريد إدخال لبنان في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران، وهذا بنج

0: جديد يضيفه على البنود الأخرى، وبالتالي يتعقد المشهد أكثر كل يوم. فإذا عن أي انفراجة يتحدث ترامب وحتى الوسيط الباكستاني الذي ما زال يصر أن هناك انفراجة قريبة؟
1: يعني الملف اللبناني مجرد ذريعة، لم يكن يوما يعني عرقل المسار التفاوضي منذ الجولة الأولى في إسلام آباد ولحد الآن. لكن العقبة الأساسية هو أنه هذا الشعور بالانتصار أو الوهم بالانتصار في الداخل الإيراني لدى هؤلاء القادة الجدد الذين يرون بأن تكلفة تحمل حرب أخرى أقل من الذهاب إلى الاتفاق الذي يعتبرونه استسلاما وفتح الباب للتدخل الأمريكي داخل إيران. يريدون اتفاق نعم، لكن وفق شروطهم. يريدون في البداية أن ترفع العقوبات بالكامل، تفرج
0: يعني الأموال. هذه حالة المراوحة تناسبهم؟
1: نعم بطبيعة الحال، يعني لا يريدون يعني الذهاب إلى تطبيع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة كمثلا دخول مفتشين أمريكيين، لأن ترامب يتحدث عن جهد إيراني أمريكي مشترك لتفكيك البرنامج النووي وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب، وبعدها يتم الذهاب إلى رفع العقوبات. الإيرانيين يقولون العكس، يعني نحن نفتح مضيق هرمز مقابل أن يرفع الحصار البحري ويتم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية ويتم إلغاء العقوبات ثم نتناقش على البرنامج النووي. بينما البرنامج النووي هو الأساس الذي اندلعت بسببه الحرب، خاصة اليورانيوم عالي التخصيب. وإن لم تحل هذه العقدة، وكما تفضلت تعود الأمور إلى المربع الأول مع هذا التصعيد الإيراني، فلا أعتقد أننا حتى قريبون على الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها على أن يتم المفاوضات ضمن مراحل التوصل إلى اتفاق شامل.
0: هل تتفق العقيد عباس داهوك بأننا لسنا حتى قريبين من أي اتفاق إطاري في هذه المرحلة، وأن عامل الوقت لصالح إيران في هذه المرحلة، أنه حالة المراوحة أفضل لها من اتفاق استسلام؟
2: أعتقد بأن أي تنازل من قبل أي من الطرفين بالتأكيد لن يكون في صالحهما. كلاهما يحاول تجنب تقديم أي تنازلات كبيرة سواء أمريكا أو إيران، وبشكل خاص يحاولان تجنب أي تنازلات لا يمكن عكسها. مثلا إذا ما أفرجت أمريكا الأموال فستصل الأموال إلى إيران ولا يستطيعون استعادتها وتراجع عن هذا القرار. وإيران أيضا إذا ما وافقت مثلا عن التنازل عن اليورانيوم المخصب فهذا لا يمكن الرجوع عنه. لهذا الوضع عالق الآن، ولكن الوقت لا يصب في مصلحة إيران. ونحن نعرف بأن إدارة ترامب سعيدة جدا بالحصار البحري حتى الآن، ولا واحدة من ناقلات النفط دخلت أو خرجت من الموانئ الإيرانية. وكما ذكر ضيفكم فيما يخص الاقتصاد الإيراني هم يحانون بشكل كبير، وعلاوة على كل ذلك تحدثنا عن إسرائيل في اليومين الأخيرين ضربت أهداف اقتصادية كبيرة لتقويض قدرات إيران الاقتصادية بشكل أكبر. إذن هنالك حرب استنزاف اقتصادية جارية، وبالتأكيد لا تصب في مصلحة إيران، فالوقت ليس من مصلحتهم. وأمريكا أيضا تعاني اقتصاديا، أسعار الوقود ترتفع بشكل مستمر، ولكن يبدو بأن رئيس ترامب بدأ يحقق بعض الاستقرار مع تغريداته وما يكتبه على منصات التواصل الاجتماعي. فالرئيس ترامب يراهن على حرب الاستنزاف الاقتصادية على أمل أن تبدأ إيران بالانهيار اقتصاديا، وهذا سيعيدهم إلى تقديم نوع من التنازلات.
0: إذن هذا هو التوجه الأمريكي الآن، ليس باستئناف المواجهة العسكرية والاكتفاء بالاستنزاف الاقتصادي لإيران.
2: صحيح، أعتقد أن هذه هي الأولوية الآن، حرب الاستنزاف الاقتصادية، وبعض الضغط السياسي من قبل إدارة ترامب، والجيش لا يزال جاهزا ومقتدرا ولا يزال حاضرا في الخليج وقادرون على تنفيذ عمليات محدودة أو غارات أو ضربات استراتيجية في أي مكان داخل إيران. فالخيار العام العسكري لا يزال قائما،

0: وربما يتم تنفيذ أي هجمات محدودة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس دهوق، وأيضا هنا في استوديو كان معنا الصحفي المختص في شؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. شكرا جزيلا لكما. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي جوت للعربية أن اتفاقا يحظى بموافقة حكومتي لبنان وإسرائيل مطروح على الطاولة، معتبرا أن القرار بات بيد حزب الله.
2: Based off of the last conversations we had, there is an agreement on the table that is fair, that has the agreement of both sovereign governments, of the government of Lebanon and the government of Israel. So now the choice is before Hezbollah. They can either continue to fight a pointless war, driving the Lebanese people into conflict, or they can agree to see a return to peace and prosperity, to allow people to return to their homes. So the agreement on the table is fair. It has the consent of both sovereign governments here. And that's ultimately the point. The legitimate representative of the Lebanese people is the Lebanese government. We've seen them agree to this agreement here in order to move forward towards peace and prosperity. We're looking forward to those conversations continuing. And that's ultimately the goal here, to allow people to return to their homes, have security for Israel, sovereignty for Lebanon. That's what the United States is working towards.
1: كما شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن تنفيذ الاتفاق في لبنان يبدأ بوقف حزب الله لإطلاق النار، مؤكدا في تصريحاته للعربية على أن الاتفاق يتضمن نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية لحزب الله.
2: We are very clear when it comes to Lebanon that the easiest way to see the implementation of these agreements is for Hezbollah to stop firing. Part of what we're seeing in the agreement that again has the consent of both sovereign government is the establishment of pilot zones that will see the verifiable destruction of terrorist infrastructure and the turnover of terrorist weapons to the government of Lebanon. That is part of this agreement that we saw the governments agree to. Again, when it comes to the Iranian.
1: ومن جهته اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن حزب الله ارتكب أخطاء استراتيجية كبيرة بعد عام 2000، مشيرا إلى أن معالجة جذور الأزمة تبدأ بإنهاء حالة العداء وتعزيز مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية.
3: حزب الله took major strategic mistakes. Removing the root causes, that's my main strategy. By ending the state of hostility and strengthening the government institution, the security agencies, the Lebanese armed forces, and other government institutions, so that we can reason with Hezbollah and we can present them with alternative that the state is ready to protect the country and to protect everybody. They are Lebanese. You have the right to live in dignity, but under the protection of the state. Otherwise, if they don't agree to turn down their weapon or to reason or to negotiate with the government, then they will be held accountable before their people. Their people will discredit them.
4: نحن مش مع الحرب. نحن بحاجة لسلام بقى.
5: بدنا السلام. ما بدنا حرب.
6: أكيد مش بعدنا الحرب.
7: خسائر نحن. نحن هلا جنوب راح. أي مكاسب.
8: الحرب شالت 20% من مساحة لبنان.
9: بدنا نرتاح لأنه كل شهرين ثلاثة بنعمل عركة.
10: جماعة حزب الله لازم يضبوها.
1: شدد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي على أهمية السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار. وخلال اجتماعه الطارئ شدد المجلس على رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار. ووجه الزيدي خلال الاجتماع بأهمية العمل على حفاظ استقرار المنطقة. أفاد تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بحدوث تغييرات جوهرية في الاستراتيجيات النووية العالمية لعام 2026. التقرير السنوي أكد أن 9 دول نووية بدأت بالفعل في تحديث ونشر ترساناتها الذرية في حالة جاهزية عملياتية وسط انهيار الاتفاقيات الدولية وضوابط الشفافية.
11: من عتمة المخازن السرية إلى فوهات منصات الإطلاق الفورية، هكذا تتحرك الرؤوس النووية عبر العالم اليوم.

0: في أكبر ردة استراتيجية تشهدها البشرية. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام دق ناقوس الخطر في تقريره هذا العام، مؤكدا أن أسلحة الدمار الشامل غادرت مربعات الردع التقليدي لتتحول إلى الأداة الأولى القائدة للسياسات الدولية الراهنة. وفقا لأرقام معهد ستوكهولم هذا العام، تستيقظ 9 قوى نووية لتحديث ترسانتها، فمن بين 12,187 رأسا حربيا عالميا، يوضح المعهد أن نحو 4,000 رأس منها نقلت بالفعل إلى الصواريخ والطائرات، في حين يبقي العالم ما بين 2,100 و2,200 رأس حربي في حالة تأهب عملياتي عال وأقصى، ليتوقف قطار تفكيك الأسلحة القديمة ويبدأ قطار النشر السريع. وفي وقت تستحوذ فيه واشنطن وموسكو على حصة الأسد بنسبة 83% من المخزون العالمي، تبدو الصين الأسرع توسعاً بامتلاكها نحو 620 رأساً نووياً حربياً وتشييدها مئات الصوامع الجبلية شرقي البلاد، وهو سباق محموم يعززه انهيار الشفافية الدولية بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة هذا العام. هذا جنون بحسب المعهد تمدد إلى سياسات الدول غير النووية. فأوروبا تسعى لمشاركة الترسانتين الفرنسية والبريطانية، وروسيا تفعل صواريخها في بيلاروسيا بالتزامن مع تحريك كوريا الشمالية لصواريخها وتكثيف إسرائيل للبناء في منشآتها. ويخلص معهد ستوكهولم في ختام تقييمه إلى أن فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار للمرة الثالثة توالياً يعلن رسمياً تقهقر الدبلوماسية وعودة عسكرة التجارة والتكنولوجيا، وينتهي المطاف بنشر أسلحة الدمار الشامل مباشرة على خطوط المواجهة. عمر السامرائي، العربية.
1: امتنع الكرملين عن التعليق رسميا على نتائج الانتخابات البرلمانية في أرمينيا التي أسفرت عن فوز حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو رصدت انتهاكات عديدة خلال الانتخابات، وذلك عقب نتائج اعتبرت دعما للتوجه الموالي للغرب في أرمينيا. شنت روسيا هجمات على عدة مناطق أوكرانية بينها منطقة قريبة من محطة تشيرنوبيل النووية، وأسفرت ضربة على زاباروجيا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، فيما تسببت هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوديسا بانقطاع الكهرباء. وتأتي هذه الضربات عقب هجمات واسعة نفذتها أوكرانيا بمسيرات استهدفت مواقع داخل روسيا. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية تستمر 2 يوم، هي الأولى له إلى بيونغ يانغ منذ عام 2019. وأعرب الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أملهما في تعزيز العلاقات الثنائية، فيما وصف الرئيس الصيني الصداقة بين البلدين بأنها لا تقهر. حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا من أن أزمة وقود الطائرات خلال عام 2026 قد ترفع تكاليف شركات الطيران بنحو 100 مليار دولار وفق ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية. وأشارت المنظمة إلى أن هامش الربح سيكون ضئيلا للغاية، مرجحة أن صافي أرباح القطاع قد يتراجع إلى 23 مليار دولار بعد أن بلغ 43 مليار دولار في العام الماضي، وسط ارتفاع حاد في أسعار الوقود بسبب حرب إيران.
2: الحرب في إيران تؤثر على قطاع الطيران العالمي، فوقود الطائرات بعدما قفزت أسعاره بشكل حاد ارتفعت كلفته 100 مليار دولار بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا، وذلك وسط حالة من اضطراب سلاسل التوريد التي زادت من الضغوط على الشركات وكلفتها نحو 11 مليار دولار في 2025.

ولا ترتبط الأزمة بأسعار الوقود فقط، إذ تتفاقم أيضا بسبب تأخر تسليم الطائرات الجديدة ما يدفع الشركات إلى تشغيل أساطيل أقدم تستهلك وقودا أكثر وتفرض تكاليف تشغيل أعلى على المسافرين.

0: وبحسب اياتا يبلغ متوسط عمر الطائرات العامله حاليا اكثر من 15 عاما، فيما يواجه القطاع تراكم طلبات شراء وتسليم تصل الى 18 الف طائره، بينما حرب ايران تزيد القطاع حرجا.
1: فشل مشروع تطوير مقاتلة أوروبية مشتركة بين ألمانيا وفرنسا بعد سنوات من التحضير عقب تعثر الاتفاق بين شركتي إيرباص وداسو على تفاصيل التصنيع وتقاسم الأدوار. وذكرت مصادر حكومية ألمانية أن المستشار فريدريتش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصلا إلى تقييم مشترك بعدم إمكانية المضي قدما بالمشروع بالشكل المخطط له، ما دفع إلى تجميده فعليا. تتفاقم أزمات كوبا الاقتصادية والخدمية وسط ضغوط العقوبات الأمريكية وتراجع الدعم الخارجي في وقت تواجه فيه هافانا تحديات متزايدة تهدد استقرار قطاعاتها الحيوية وتعمق معاناة السكان. المزيد في التقرير التالي.
2: هافانا في مأزق. الأزمة الكوبية لم تعد مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل تحولت إلى حالة تآكل مستمرة تضرب مفاصل الدولة الأساسية. شبكة الكهرباء عن انقطاعات متكررة، والوقود بات شحيحا بعد تراجع الإمدادات الفنزويلية وتشديد العقوبات الأمريكية، فيما تتفاقم أزمات الغذاء والدواء والنقل لتصبح جزءا من الحياة اليومية للمواطنين. موازات هذا التراجع، تتزايد مؤشرات فقدان الثقة بالاقتصاد الكوبي مع مغادرة شركات أجنبية للسوق، بينما تواصل مجموعة جايسا العسكرية إحكام قبضتها على قطاعات واسعة من الاقتصاد، ما عزز اعتماد النظام على المؤسسة العسكرية. في وقت تكافح فيه هافانا للخروج من أزماتها المتلاحقة، تواصل العقوبات الأمريكية إحكام الضغط على اقتصاد الجزيرة عبر قيود تستهدف التجارة والتحويلات المالية وقطاع الطاقة. حسب رويترز، أسهمت هذه القيود في تعقيد حصول هافانا على الوقود والاستثمارات الأجنبية، لتتسع فجوة النقص في السلع الأساسية وتزداد كلفة المعيشة على المواطنين. ورغم أن العقوبات لم تسقط النظام، فإنها عمقت حالة الاستنزاف الاقتصادي وحولت الأزمات المؤقتة إلى واقع يومي يثقل كاهل الدولة وسكانها حسب الخبراء.
1: وإلى أفريقيا، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 544 حالة، بينها 515 في إقليم إيتوري ببؤرة التفشي بحسب المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض، وسجلت 88 حالة وفاة مؤكدة وسط تباين في الأرقام مع بيانات حكومية سابقة، فيما دعت منظمة الصحة العالمية إلى إعادة النظر في إغلاق الحدود مع أوغندا. الأخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن طرح أندية الرياض وأبها والفتح والطائي والشعلة للتخصيص. يواجه المنتخب السعودي نظيره السنغالي في مباراة ودية تحضيرا لنهائيات كأس العالم المقبلة. وفي مباراة ودية ثانية يواجه المنتخب العراقي نظيره الفنزويلي في ختام تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم. أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لوفونتي على جاهزية لامين يامال ونيكولاس ويليامز للمشاركة في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر. حذرت السلطات المكسيكية من احتمال تأثر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، إلى جانب مخاطر مرتبطة باضطرابات ومظاهرات محتملة.
1: وفي نهاية النشرة يبقى التثبيت بأبرز العناوين.

0: بعد تدخل ترامب هدوء على الجبهة الإسرائيلية الإيرانية مع إعلان البلدين إيقاف الهجمات، ونتنياهو يؤكد أن الحرب على طهران وحزب الله لم تنتهي بعد. ترامب يؤكد أن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران ما زالت جارية، ويعرقلها فقط ما وصفه بالجهل والغباء.
1: What I can say on this is, based off of the last conversations we had, there is an agreement on the table.
0: الخارجية الأمريكية تعلن أن لديها اتفاق على الطاولة يحظى بقبول إسرائيل والحكومة اللبنانية الممثل الشرعي للشعب اللبناني. وسط غياب للاتفاقيات والضوابط الدولية، معهد ستوكهولم الدولي يحذر من أن دول النووية تضع ترساناتها النووية في حالة جاهزية عملية. بعد استضافته ترامب وبوتين الرئيس الصيني في زيارة رسمية لكوريا الشمالية تستمر ليومين، هي الأولى من نوعها منذ 7 سنوات. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية وفي العناوين.
1: Any release of funds or release of sanctions will be linked to actions.
0: الخارجية الأمريكية تؤكد للعربية بألا إفراج عن أموال إيران قبل أن تمتثل لتعهداتها. ترامب يؤكد بأنه نجح في تخفيف الضربات الإسرائيلية على إيران، وينبه نتنياهو بأنه سيبقى وحيدا. بذخيرة دقيقة، الجيش الأمريكي يعلن تعطيل ناقلة نفط سابعة حاولت كسر الحصار على إيران.
2: المجتمع اللبناني ما عنده أي مصلحة بالدخول بالحروب اللي تم إدخاله فيها.
0: وزير العدل اللبناني يقول للعربية إن حزب الله ينفذ أجندة خارجية وحروبه ليست لصالح لبنان. خلال اجتماع أمني، العراق يرفض استخدام أراضيه وأجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. أهلا بكم. البداية من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية للعربية أكد فيها بأن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران واضحة، أولها التخلي عن النووي. قال تومي بيكوت وهو متحدث باسم الخارجية الأمريكية للعربية إن الحصار البحري على إيران سيبقى قائما حتى التوصل لاتفاق، لافتا لأن أي رفع للعقوبات عن إيران سيكون مرتبطا بتنفيذ التزاماتها وألا إفراج عن أموالها المجمدة دون أن تمتثل إيران لتعهداتها.
1: President Trump is a deal maker. He is a peacemaker. He wants to see a deal here happen. But he has been clear that he will see the fundamental objective here, an objective he has been clear about from the very beginning, be fulfilled. And that is that the Iranian regime cannot have a nuclear weapon. That makes the United States more secure, but also makes the region more secure by allowing peace in the Middle East to actually be a possibility. Well, as President Trump made very clear in an interview just on Sunday, any release of funds or release of sanctions will be linked to actions. And actually, if you look at the sanctions policies from the United States, when those sanctions policies are announced, it's very clear on that, that these sanctions policies are linked to actions being taken. So as the president, again, making very clear on Sunday, we're not going to see some sort of upfront payment or anything like that. Any sort of financial relief, whether sanctions or otherwise, will be linked to actions.
0: وفيما يتعلق بوقف التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، فقد أدى تدخل الرئيس الأمريكي إلى احتواء الموقف بين البلدين. أعلنت إسرائيل وقف هجماتها على إيران بناء على طلب مباشر من ترامب، فيما أكدت طهران من جهتها انتهاء عملياتها العسكرية. قال ترامب إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية وأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا، لكنه حذر من أن الجهل أو الغباء قد يعرقلان المسار الدبلوماسي على حد قوله. وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن المكالمة الهاتفية بين ترامب

ونتنياهو تضمنت ما وصفته بتوجيهات واضحة لوقف التصعيد. قال ترامب للقناة الإسرائيلية إن نتنياهو أبلغه متأخرا بقرار ضرب إيران قبل أن ينجح في تقليص حجم الهجوم ومنع تحول الرد إلى مواجهة أوسع.

0: واجهت إيران إذا خرجت الأمور عن السيطرة. كشف ترامب أن عددا من دول المنطقة طلبت منه التدخل والضغط على إسرائيل لخفض التوتر مع إيران. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو مسيرة أطلقت من اليمن بأجواء إيلا جنوب إسرائيل، ودوت صفارات الإنذار مع رصد تسلل المسيرة. ومعنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، ومن تل أبيب مراسلة العربية إسراء الزير. أهلا بكم، أبدأ معك نادية، كيف تبدو الأوضاع بعد هذه المكالمة، مكالمة 20 دقيقة بين ترامب ونتنياهو أمس، وكل التصعيد الذي حصل ونجح ترامب في احتوائه؟
1: سام، يبدو بأننا نتجه إلى التهدئة وليس التصعيد، على الأقل هذا ما يأمل به الرئيس الأمريكي بعد هذه المكالمة وبعد الرد الإسرائيلي الذي يبدو بأنه محدود. يعني المعلومات تشير إلى أن نتنياهو كان يريد أن يصعد بضرب ربما أهداف أوسع وأكبر وتحدث ضررا في داخل إيران، لكنه تراجع بعد هذه المكالمة الهاتفية، وبالتالي ربما حاول إقناع الرئيس ترامب بأنه إسرائيل ليس لديها أي خيار سوى الرد على إيران، لأنها لن تترك الموضوع يعني يترك هكذا دون أن يكون هناك رد إسرائيلي، حتى لا يفسر بأن إسرائيل باتت تتلقى ضربات وبأنها دولة ضعيفة وإلى آخره، وهذا لديه ارتدادات ومعكوسات في لبنان أيضا على حزب الله. على كل الأحوال الرئيس يأمل بأنه المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وأن هذا ما رأيناه من ضربات وضربات مضادة خلال 24 ساعة انتهى الآن، ونحن نعود إلى التركيز على إنجاز اتفاق أو مذكرة تفاهم بين واشنطن وبين طهران، رغم التصريحات الإيرانية بأن الفجوة لا تزال كبيرة وبأن التعديلات الأمريكية غير مقبولة وإلى غير ذلك. وطبعا إصرار إيران على ضرورة الإفراج على الأموال المجمدة الذي قال اليوم تومي باجوت في مقابلة مع العربية والمتحدث باسم الخارجية بأن هذا لن يحدث، بأن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال لإيران إلا بعد التوقيع على الاتفاق وليس قبله يعني بهذا المعنى. لكن على كل الأحوال الإدارة لا تزال تدعم وتؤيد عمليات إسرائيل العسكرية في جنوب لبنان، لكنها تحيد الضاحية الجنوبية في بيروت، وترى بأنه الموضوع منفصل تماما، رغم أن إصرار إيران على أن الجبهات جميعها موحدة بما فيها جبهة لبنان، الإدارة تقول بأنه غير صحيح، هي لا تريد تصعيد في أي منطقة بالتحديد سواء كانت في لبنان أو في منطقة أخرى، لأنه التركيز يجب أن يكون بالدرجة الأولى والأساس على المفاوضات بين واشنطن وإيران.
0: طيب، إسراء الوضع في إسرائيل كيف يبدو، وكيف تلقفت إسرائيل تنبيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ستبقى وحيدة في حال جنحت لتصعيد أوسع؟
2: على المستوى السياسي كان هنالك تقديرات وتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية بأن الإدارة الأمريكية لا ترغب بالإنجرار نحو عملية عسكرية واسعة باتجاه إيران، على الرغم من رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدائمة بالعودة مرة أخرى لاستئناف العملية العسكرية باتجاه إيران. كان هنالك حديث يوم أمس في وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن باراك رافيد المراسل العسكري والسياسي للقناة الثانية عشر الإسرائيلية، هو ذاته المقرب من دوائر اتخاذ القرار في الإدارة الأمريكية، بالقول بأن المسؤولون الأمريكيون يتداولون مبدأ عدم مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في أي هجمات في المستقبل باتجاه إيران قبل البدء عمليا بتلك الضربة المحدودة نحو أنظمة الدفاع الجوي التي أطلقت مساء أو صباح يوم أمس باتجاه الأراضي الإيرانية، التي قيل بأنها ضربة محدودة تم الموافقة عليها والاتفاق عليها بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية في محاولة لحفظ ماء الوجه الإسرائيلي. على العموم منتقدي ومعارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن إسرائيل مقيدة في اتخاذ القرار حول الملفات الإقليمية خاصة خلال المواجهة الأخيرة التي استمرت لمدة 17 ساعة، فإذا ما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت هذه المرة معادة مبادلة الاشتباك تقول بأن الاستهداف باتجاه العمق الإسرائيلي لن يكون من قبل حزب الله بل من إيران وحلفائها في المنطقة. الحلفاء اليوم كانوا قد أطلقوا قبل ساعة من الآن مسيرة من اليمن باتجاه وسط

0: إسرائيل إلا أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترضها دون الحديث عن أي وقوع في أي منطقة ولا حتى إصابات في صفوف الإسرائيليين. تزامنا مع ذلك وعند الجبهة الشمالية فعلت صافرات الإنذار في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة، الحديث وفق بيان الجيش الإسرائيلي بأنه تم تحييدها دون الحديث عن وقوعها أو حتى اعتراضها بشكل مباشر حتى اللحظة. ننتظر الوقت القليل القادم ربما ليتبين من قبل الجيش الإسرائيلي ما الذي حدث في هذه المسيرة، ولكن هذه الهجمات الأخيرة أعادت مرة أخرى الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عما يحاول أو تحاول إيران وحلفائها في المنطقة فرضه على إسرائيل من قوة الردع وماهية قدرة إسرائيل للرد جراء القيود الأمريكية التي تفرض عليها عدم الذهاب نحو مواجهة وعملية عسكرية واسعة في انتظار أن تنضج المفاوضات مع الإيرانيين.
1: طيب نادية، بالحديث عن المفاوضات مع الإيرانيين، ترامب قال اليوم إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية وبتنا قريبين جدا من التوصل لاتفاق، نفس التصريحات قالها أمس وتكررت كثيرا بقرب التوصل لاتفاق. ما هي المعطيات المتوفرة، التفاصيل حول ما تحقق في هذه المفاوضات حتى الآن؟
2: صحيح، هذا ليس بالتصريح الأول ولا الأخير للرئيس ترامب بالقرب من التوصل إلى اتفاق مع إيران. حتى أكثر من مرة ترامب كان يصر على أن إيران هي التي تتوسل إلى الإدارة الأمريكية، هي التي تريد عقد هذا الاتفاق، وقال بأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وافقت على إخراج اليورانيوم على التخصيب من الأراضي الإيرانية، ووافقت على إعادة فتح مضيق هرمز. حتى ربما نتذكر معا عندما كتب على تروث سوشيال قبل أسابيع وقال بأن الإدارة قررت رفع القيود على الموانئ الإيرانية، وهذا لم يحدث طبعا. والآن هو يعود مرة أخرى ليقول بأنه الولايات المتحدة ستبقي على الحصار البحري لأنه بالفعل طريقة ناجحة. لم يعطينا الرئيس تفاصيل كيف اقتربت هذه وجهات النظر والخلافات التي يقال بأنها كبيرة نوعا ما، لأنه إيران تصر على الإفراج على أموال نفطية مجمدة في بنوك عالمية، والمبلغ طبعا الذي يذكر في الإعلام هو 24 مليار، لكن إيران تريد على الأقل نصف هذا المبلغ مقدما وهو 12 مليار، وهو أمر ترفضه الإدارة الأمريكية. هل يمكن تجاوز هذه النقطة الخلافية وهذه الفجوة حتى نستطيع أن نقول كما يذكر ترامب أننا على قرب أو مشارف التوصل إلى اتفاق؟ يعني الأسبوع الماضي كان ترامب يقول بأنهم لديهم حتى نهاية هذا الأسبوع، وطبعا انتهينا من عطلة نهاية الأسبوع، دخلنا في الأسبوع الحالي، وحتى الآن لا يوجد هناك أي معلومات إضافية بالفعل على أن ترامب أطلعنا على أنه بالفعل لديه معلومات مؤكدة بأن الاتفاق بات وشيكا. أحيانا البعض يرى بأن ترامب يفاوض بالعلن، أحيانا يهدئ أسواق المال خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع قبل فتح الأسواق في وول ستريت، وأحيانا ربما هي استراتيجيات الغموض والتمني في آن واحد. على كل الأحوال البعض يرى بأنه ما يعني ما هو ناجح من استراتيجية الرئيس وثابت بالنسبة لإيران هو الحصار على الموانئ، وبالتالي حرمان إيران من عائدات لمليارات الدولارات، وهذا بوجهة نظر الخبراء هنا سيجبر ربما إيران على تقديم تنازلات. الآن نحن نتحدث فقط على مذكرة التفاهم، لا نتحدث عن الملف النووي الذي تقول إيران بأنه حق سيادي. ربما نتحدث عن نسب تخصيب تتراجع أو تتفاوت ما بين الصفر الذي كانت تريده الولايات المتحدة ونسب أعلى، ربما العودة إلى 3.65%. لا نعرف حتى الآن ماذا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تقدم، وهل هي بصدد بالفعل تقديم تنازلات حتى تخرج هذا الاتفاق الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب دوما، وأحيانا يقول خلال أسبوعين سنتوصل إلى الاتفاق وتنتهي حالة اللا حرب ولا سلم، لأنه احنا أصلا في هدنة، والهدنة بدون سقف زمني، ونرى مناوشات هنا وهنا وتصعيد طبعا على جبهات أخرى مثل جبهة لبنان. لكن نعود مرة أخرى للحديث عن الملف التفاوضي التي حتى الآن لا يوجد هناك أي معلومات يعني واضحة عن كيفية التقدم للأمام، أو حتى إعطائنا ربما دلالات بأنه بالفعل هناك تنازلات.

0: تقدم سواء كانت من إيران أو من الولايات المتحدة.
1: أشكرك جزيل الشكر مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، وأشكر من تل أبيب مراسلة العربية إسراء الزير، شكرا جزيلا لكما. إذن موجة صواريخ واسعة النطاق من طهران تجاه إسرائيل جاءت بعد ساعات فقط من الغارات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهنا بدأت القصة. الهجوم الإيراني بدأ في نحو الساعة 10 ليلا بتوقيت إسرائيل، إذ رصد الجيش الإسرائيلي الإطلاقات الأولى صاحبها تفعيل الإنذارات والدفاعات الجوية. أما الموجات الثانية والثالثة فقد جاءت بعد ذلك بفاصل زمني قصير. تشير التقارير إلى أن الصواريخ أطلقت من مناطق عسكرية داخل إيران، تحديدا كرمانشاه وإيلام أصفهان، إضافة إلى محيط تبريز. نتحدث عن نحو 10 صواريخ باليستية في الهجوم الأول، بينما أفادت تحديثات لاحقة بأن إجمالي ما أطلق هو نحو 300 صاروخا. في بنك الأهداف إيران تحدثت عن استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية ومجمع بتروكيميائي، أيضا منشآت وأهداف ومواقع عسكرية وصناعية في حيفا وبئر صعب، إضافة إلى تل أبيب. تل أبيب تقول إن معظم الصواريخ تم اعتراضها وسقطت في مناطق مفتوحة. طبعا الرد الإسرائيلي لم يتأخر، في حوالي الساعة 4:30 فجرا بتوقيت طهران نفذ تل أبيب ضربات استراتيجية على مناطق ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، أنظمة دفاع جوي وبنى تحتية عسكرية في غرب ووسط إيران، تحديدا في طهران وكرج وتبريز، إضافة إلى أصفهان وكرمانشاه، أيضا استهداف منطقة معشور الاقتصادية للبتروكيماويات جنوب غرب إيران. لتتوالى فيما بعد سلسلة الضربات، وحتى الآن لا توجد معلومات تفيد باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو وأراك وأصفهان وكرج.

0: في تصريحات العربية دعا وزير الخارجية الفرنسية جون-نويل بارو كل من إيران والولايات المتحدة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا من تداعيات استمرار إغلاق المضيق على التجارة الدولية.
1: ندعو إيران والولايات المتحدة إلى التوصل بأسرع وقت إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، ودعونا نذكر بأن تعطيل حركة الملاحة البحرية هناك يكبد الاقتصاد العالمي كلفة هائلة، وهي كلفة يدفع ثمنها الفرنسيات والفرنسيون، وهذا غير مقبول.
0: وزير الخارجية الفرنسي أوضح أيضا بأن لدى باريس خطوط اتصال مع إيران والولايات المتحدة، وصفا الصراع بأنه طال كثيرا.
1: لدينا خطة اتصال مع كل طرف من أطراف النزاع، خصوصا مع إيران والولايات المتحدة، وقد أجريت اتصالا مع نظير الإيراني. خطوط الاتصال هذه التي تعمل أيضا على مستوى رئيس الجمهورية تسمح لنا بتمرير دعوات إلى ضبط النفس لإنهاء الأعمال العدائية التي طالت كثيرا.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الأمريكي عن تعطيل ناقلة نفط في خليج عمان بعد انتهاكها الحصار المفروض على إيران بمحاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني. قالت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى في بيان إن ناقلة النفط ماريفاكس حاولت كسر الحصار، فتم استهدافها بذخيرة دقيقة ولم تعد تبحر الآن إلى إيران. بحسب سنت كوم، فقد عطلت القوات الأمريكية 7 سفن مخالفة، كما أعادت توجيه 134 سفينة أخرى. معنا من واشنطن المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أودسون. عقيد ريتشارد، أهلا بكم معنا في العربية. باعتقادكم، لماذا حتى اللحظة لم يتوصل الجانبان الأمريكي والإيراني إلى اتفاق مرحلي أولي أو مبدئي بشأن مضيق هرمز؟
2: يسعدني أن أكون معكم مرة أخرى. من وجهة نظري، أعتقد بأن كلا الجانبين لا زالوا يلعبان لعبة الانتظار، وهذه أو أسلوب جاد جدا من أساليب المفاوضات. من جانب الأمريكيين يعتقدون بأن الضغط الاقتصادي على إيران سيستمر بالتراكم، وفي الختام إيران ستضطر لتقديم التنازلات أسرع من أمريكا. وبنفس الشكل، إيران تعتقد أن المخاطر السياسية للرئيس ترامب عالية، ويعتقدون مع

0: الآراء بالانتخابات لمجلس الشيوخ في شهر نوفمبر من أن ترامب عليه تقديم بعض التنازلات عاجلا وليس آجلا، فكلا الطرفين يحاولان التلميح أنهما يستطيعان تحمل الآلام أكثر من الطرف الآخر، وكلاهما يحاول التأثير على الطرف الآخر لتقديم التنازلات خلال المفاوضات. وللأسف المستهلك في أمريكا ومواطنو إيران هم الذين يعانون من ذلك، ولكن حتى أن نصل إلى أزمة أكثر جدية تشمل الحكومات فتستمر سياسة شفير الهاوية مع تأجيل الرد العقلاني لتقديم التنازلات وفتح مضيق هرمز.
1: طبعا قيد اليوم ترامب كان واضحا إنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيستمر إلى حين توقيع اتفاق مع إيران. في هذه الحالة هل الأسطول البحري الأمريكي قادر على إكمال بسط سيطرته على هذا المضيق وفرض هذا الحصار على الموانئ الإيرانية مهما طالت المدة؟
0: هنا نقطتان. أولا البحرية الأمريكية لا تحاصر مضيق هرمز، فهي تسمح لبعض السفن من الدخول والخروج عبر المضيق والتي هي غير متجهة لموانئ إيران. هو حصار انتقائي يركز على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، وبشكل عام ربما لا تكون هنالك ما يكفي من السفن لإيقاف كافة السفن، ولكن لديهم معلومات استخباراتية جيدة حول أي من السفن هي المتجهة إلى إيران وأنواع حمولاتها. فهو الأمر لا يخص محاصرة المضيق بل محاصرة الموانئ الإيرانية، وهذا ما نفعله. وثانيا إيران لا تزال قادرة على مقاومة آثار الحصار اقتصاديا بسبب ارتباطها الجغرافي البري مع الدول الأخرى مثل باكستان. هناك ضرر كبير جدا اقتصاديا على إيران وهذا سيستمر. البحرية حتى الآن أو أقصد البحرية الأمريكية لم تواجه تهديدات من قبل البحرية الإيرانية. لديهم المسيرات والقوارب الصغيرة ولكنها لم تتمكن من إيقاف نشاط نشاطات الحصار الأمريكي وإغلاق الموانئ الإيرانية. إذا الحصار سوف يستمر، وهذه ربما من الأدوات التي يستغلها ترامب لزيادة الضغط على إيران وسوف يستمر باستغلالها.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أولسن. شكرا جزيلا عقيد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الخارجية الأمريكية تؤكد للعربية لدينا اتفاق يحظى بقبول الحكومة اللبنانية وإسرائيل. لدينا أيضا حكومة العراق تتعهد بمحاسبة كل من يخل باستقرار البلاد وتشدد على حصريات السلاح.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. نواصل من التصعيد الإسرائيلي الإيراني الأخير. فخلال الضربات الإسرائيلية تعرض أحد أهم المجمعات البتروكيماوية الاستراتيجية في إيران للقصف خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة. المجمع المستهدف هو مجمع كارون للبتروكيماويات في منطقة مهشمهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. وهذه المنطقة تعد القلب النابض لصناعة البتروكيماويات الإيرانية وأحد أهم مراكز التصدير عبر الخليج. لا تقتصر أهمية المجمع

كونه منشأة اقتصادية كبرى، بل يعد حلقة أساسية في سلسلة الصناعات الكيميائية المتقدمة، إذ يوفر موادا أولية متخصصة لعشرات المصانع والقطاعات الصناعية. تتضاعف أهميته حيث تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 80,000 طن سنويا، ما يجعل أي تعطيل فيه مؤثرا على سلاسل الإنتاج والتصدير والصناعات البتروكيماوية. تقول إسرائيل إن أهمية المجمع تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ تتهم بعض منشآت مهشهر بإنتاج مواد كيميائية تدخل في الصناعات العسكرية الإيرانية.

0: ومشاهدينا ننبه بهذه العواجل. وفي تصريحات لرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلتها CNN، ترامب يقول سنعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. يضيف ترامب أن إيران تريد الوصول إلى صفقة جيدة كما يصفها، ويقول إن إيران مستعدة بأن لا تحصل على سلاح نووي. إذن هذه تصريحات لCNN نقلتها عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الأثناء. وينضم إلينا في الاستوديو لمناقشة كل هذا الشأن الصحفي في مختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. أستاذ صالح، ما رأيكم بتصريحات ترامب؟ يقول إننا سننتصر على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. ما الذي يقصد بالانتصار؟ توصل الاتفاق أم حسم عسكري؟
1: بطبيعة الحال الانتصار يعني تحقيق الأهداف التي أعلن عنها في بداية الحرب، وهي في ثلاث ملفات أساسية، على رأسها الملف النووي، وثانيا الصواريخ والمسيرات، والثالثة الأذرع والميليشيات الإيرانية في المنطقة. يأمل الرئيس ترامب أنه بتنفيذ هذه الشروط تتحول إيران من دولة معادية إلى دولة طبيعية، يعني يعيد إدماجها في المجتمع الدولي. في التفاصيل كان يتحدث عن تطبيع العلاقات ربما بين واشنطن وطهران، يتحدث عن عمل مشترك في مجال استخراج أو نقل اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية. لكن هذه النظرة المتفائلة من قبل الرئيس ترامب يقابلها يعني على العكس تماما من الجانب الإيراني، وكأننا عدنا إلى المربع الأول. الإيرانيون يتحدثون عن شروط مسبقة للاتفاق الإطاري وليس الاتفاق الشامل، يعني مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها، ويقولون بأنه قبل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة الإيرانية ورفع الحصار البحري لن يكون هناك تفاوض حول الملف النووي. والإيرانيون بالطبع لا يتحدثون عن تفكيك المنشآت، يتحدثون عن ما عرض سابقا من تجميد مؤقت، يتحدثون عن خفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المتعارف به وفق معاهدة حظر الانتشار النووي، أي 3.65 أعتقد، ولا يتحدثون عن نقل اليورانيوم على التخصيب للولايات المتحدة، يتحدثون إما عن دولة ثالثة أو خفض نسبة التخصيب في داخل إيران لكي لا يشكل خطر.
0: صالح، اليوم ترامب يقول قبل قليل إيران مستعدة ألا تحصل على سلاح نووي، هل تعتقدون أنه تم تقديم تنازلات من الجانب الأمريكي أم تنازلات من الجانب الإيراني بهذا الخصوص؟
1: يعني الحقيقة هذا يعني يأتي في إطار الحرب الإعلامية. إيران لم تقل يوما بأنها تريد سلاحا نوويا، حتى في أيام ذروة المواجهة بينها وبين أمريكا وإسرائيل لم تقل أنها تريد الحصول على سلاح
0: نووي. لكن هل تم الاتفاق باعتقادكم على نسبة التخصيب؟ بالأول كان ترامب يريد تصفير، هل يمكن التوصل إلى نسبة 3 فاصل؟
1: ممكن طبعا، لكن الحديث الآن هو إذا ما أخذناه من الجانب الأمريكي للاتفاق هو نقل كل اليورانيوم المخصب، سواء العالي التخصيب اللي هو حوالي 450-460 كيلوغرام مخصب بنسبة 60%، والباقي أقل بنسبة 20%، بنسبة 5%.

0: و3.65 وهذا نسبته كبيرة جدا حوالي 10 أطنان أو 11 طن. فتقريبا يعني نفس الكمية التي تم تفكيكها عام 2015 وفق الاتفاق. فإذا تم هذا نحن سنكون شبيه باتفاق أوباما، وترامب دائما كان يكرر أنه لا يريد اتفاق أوباما. إيران من جهتها تتحدث عن شروط يعني غير التي يطرحها ترامب، تتحدث عن رفع العقوبات، عن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري. الحقيقة الأمور غير واضحة لحد الآن. ربما يتحدث ترامب عن التوصل إلى الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم التي بموجبها إيران أبدت نوع من المرونة للتوصل إليها، على أن يتم فتح المضيق، تتم حرية الملاحة، يرفع الحصار البحري عن إيران، وبعد ذلك يتم الذهاب في غضون شهر أو شهرين لحل معضلة الملف النووي.
1: طب هل سترضى إيران بعدم الإفراج عن أموالها المجمدة قبل التوقيع النهائي على الاتفاق؟
0: هذه هي أحد العقبات الأساسية. إيران في وضع سيء جدا من ناحية الاقتصادية، العملة متدهورة، هناك تضخم، هناك يعني تذمر، يعني النار تحت الرماد في الداخل البلاد الآن لشهر الثالث أو ندخل شهر الرابع. عمليا الحياة معطلة من ناحية قطاع التعليم إلى المشاغل إلى المؤسسات، الأنشطة الاقتصادية متوقفة، ملايين عاطلين عن العمل، أضيفوا إلى عشرات الملايين الذين كانوا عاطلين العمل أصلا. فالناس تنتظر إلى أين ستنتهي هذه الأمور، وهناك تساؤلات كثيرة. لماذا دخلنا هذه الحرب؟ ولماذا ضربت البنية التحتية بالمليارات الخسائر؟ الحكومة نفسها تتحدث عن 300 مليار دولار. حتى لو أفرجت الأموال الإيرانية كلها وهي حوالي 100 إلى 120 مليار دولار لن تعوض شيئا، يعني خاصة وأن الحرس الثوري يريد إعادة ترميم الترسانة الصاروخية والمسيرات لا يتحدث عنها ويقول أنها غير واردة أصلا في بنود الاتفاق المعروض. فأعتقد أن الأمور لا تزال غامضة. ربما رئيس ترامب في الدرجة الأولى عندما يتحدث عن الانتصار في غضون أسبوعين سمعنا يعني هذه المهل كثيرا، لكنها تندرج في إطار تهدئة الأجواء، والولايات المتحدة تقترب من يعني مباريات كأس العالم، وبطبيعة الحال لا تريد أن تنزلق الأمور مرة أخرى كما تدخل الرئيس ترامب في وقف المناوشات الأخيرة بين إيران وإسرائيل. لكن بالطبع الأهداف الإسرائيلية تختلف عن الأهداف الأمريكية في داخل إيران. ترامب يتحدث عن التغيير بمنظوره هو، ويعتقد أن التغيير حصل، ويعتقد أنه الآن فقط يكفي أنه يحصل على اليورانيوم على التخصيب ويفكك البرنامج النووي وتعود الأمور إلى طبيعتها. لكن من غير الواضح أنه لا الجانب الإيراني مستعد إلى هذا، أو على الأقل التيار في داخل إيران الذي يتحكم بزمام الأمور الآن يتخذ القرار العسكري والسياسي والأمني، وأقصد كتلة ضباط الحرس الثوري والتيار الأصولي المتشدد في إسرائيل أيضا. كما رأينا ليس هناك استعداد لتقبل الاتفاق بهذه الشروط. أعتقد أننا من المبكر نتحدث عن اتفاق وفق الصيغة الأمريكية إلى أن تأتي يعني من جهة الحصار البحري الأمريكي ثماره، وأيضا من الجانب الإيراني إذا ما حصل هناك ليونة أو تنازل بالموقف حول الملف النووي، عندها يمكن الحديث عن اتفاق إطاري وأيضا ثم التفاوض حول اتفاق شامل.
1: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا هنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، شكرا جزيلا. نتابع من تطورات لبنان. وفي تصريحات العربية أكد وزير العدل اللبناني أن حروب حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان الوطنية، مشيرا إلى أن حزب الله ينفذ أجندة إيرانية ولا مصلحة للبنان في البقاء بحالة حرب.
2: بطبيعة الحال تصرف أو تدخل إيران بالشؤون اللبنانية له تأثيرات سلبية على وضع لبنان، ويؤدي إلى زج لبنان بصراعات لا مصلحة له فيها. هذا الموضوع صار واضح بعتقد لكامل المجتمع اللبناني. المجتمع اللبناني ما عنده أي مصلحة بالدخول بالحروب اللي تم إدخاله فيها، وكان من الواضح أصلا أنه مثلا حرب الإسناد لغزة ما كان له علاقة بالمصالح الوطنية اللبنانية، المشاركة في الحرب السورية ما كان له أي علاقة بالمصلحة اللبنانية.

0: وبالتالي صار من الواضح أنه للأسف حزب الله عم بينفذ أجندة إيرانية وعم بيتم تمويله ودعمه وإعطائه السلاح من قبل إيران وبإقرار من حزب الله بالذات. ما يقوم به حزب الله بدعم من إيران أو بتعليمات إيران هو عرقلة المفاوضات، عدم السماح للبنان أنه يكون قادر يواجه إسرائيل بالمفاوضات من خلال المواقف والمحافظة على السلاح ومن خلال جميع هذه التصريحات اللي بنسمعها اللي هدفها إضعاف الموقف التفاوضي اللبناني لتقوية الموقف التفاوضي الإيراني. نحن اليوم بنعرف كلنا ولازم يعرف حزب الله بالذات أنه اللي بيكون عم بيتفاوض مش لنفسه، أكيد بتكون أنت ورقة تفاوض، ونهار بتكون مصلحة إيران يتخلى عن ورقة التفاوض بيتخلى عنا وبتكون عم ندفع نحن كلنا الثمن، إنما لما لبنان بيكون عم بيتفاوض ما بيتخلى عن نفسه.
1: وفيما يتعلق بالملف اللبناني، شددت الخارجية الأمريكية على أن تنفيذ الاتفاق في لبنان يبدأ بوقف حزب الله لإطلاق النار. وتم التوضيح بأن الاتفاق يتضمن نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية لحزب الله.
2: We are very clear when it comes to Lebanon that the easiest way to see the implementation of these agreements is for Hezbollah to stop firing. Part of what we're seeing in the agreement that again has the consent of both sovereign government is the establishment of pilot zones that will see the verifiable destruction of terrorist infrastructure and the turnover of terrorist weapons to the government of Lebanon. That is part of this agreement that we saw the governments agree to. Again, when it comes to the Iranian.
1: معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك عميد. الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر في مقابلة مع CNN بأن حزب الله ارتكب أخطاء استراتيجية كبيرة بعد عام 2000، مشيرا إلى أن معالجة جذور الأزمة تبدأ بإنهاء حالة العداء كما قال وتعزيز مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية. نستمع ونعود إليك.
3: حزب الله took major strategic mistakes. Removing the root causes, that's my main strategy, by ending the state of hostility and strengthening the government institution, the security agencies, the Lebanese armed forces, and other government institutions, so that we can reason with Hezbollah and we can present them with an alternative, that the state is ready to protect the country and to protect everybody. They are Lebanese. You have the right to live in dignity, but under the protection of the state. Otherwise, if they don't agree to turn down their weapon or to reason or to negotiate with the government, then they will be held accountable before their people. Their people will discredit them.
1: كما استمعنا عميد يقول رئيس لبناني إن حزب الله ارتكب بعد عام 2000 أخطاء استراتيجية كبرى. هل فعلا هذا يعكس الواقع؟
4: صباح الخير. يعني رئيس الجمهورية ووزير العدل كلاهما يعطيان التوصيف لهذه الحالة الشاذة التي اسمها حزب الله والتي فعلت الأفاعيل بهذا البلد المعذب الجريح بسبب هذا الحزب الذي هو ارتباطاته خارج لبنان وهو لا يمت بصلة بأهدافه وتوجهاته للمصلحة اللبنانية ولا يشبه أصلا في تطلعاته جوهر الحالة اللبنانية المنفتحة القائمة على العيش المشترك، الحداثة، النمو، التطور، الإشعاع، أن يكون لبنان ضمن الحضن العربي ولبنان بدستوره بلد عربي الهوية والانتماء، وهذا ما يتناقض مع توجهات حزب الله الفارسية المتجهة على عكس هذا التوجه. وكذلك لبنان عضو فاعل ومؤسس في المجتمع الدولي في ميثاق الأمم المتحدة وفي ميثاق الجامعة العربية. لبنان هذا كله لبنان. هذا ما يفعله حزب الله هو يحرف وجهة لبنان عن كل هذا التوجه الدولي والإقليمي والعربي. الآن هي المسيرة الصحيحة لعودة لبنان أو لإعادة لبنان إلى الحضن العربي ووجهه وانتمائه وأن يكون جزءا من النظام الإقليمي العربي الجديد والنظام العالمي الجديد. نعم حزب الله ارتكب أخطاء استراتيجية

0: كبرى، وهي ليست عن سهو، بل هي عن تعمد. هذه الأخطاء الاستراتيجية الكبرى هي بحق البلد، لأنها لصالح أمه إيران، لذلك لجلب إيران لكي تكون مقررا، ليس فقط على الساحة اللبنانية، لأن حزب الله هو أداة، لكن على كامل بقعة الشرق الأوسط، كي تكون إيران مقررا على حلبة النفوذ في هذا الإقليم. نعم.
1: وزير العدل يقول أن حزب الله ينفذ أجندة خارجية، وأن كل حروب حزب الله ليست لصالح لبنان. إلى أي مدى هذا حال دون إمكانية التحاور مع الحزب للتوصل إلى أي اتفاق؟
0: هذا بالضبط ما كنت أشرحه، هذه هي حالة حزب الله، هذا هو توجه حزب الله في كل ما يقوم به، في كل الحروب التي شنها، وفي كل الأفعال التي قام بها يتناقض مع المصلحة اللبنانية، ويتناقض مع الأساس وجوهر الحالة اللبنانية التي تناقض هذا الشيء. يعني حزب الله وصل إلى بلغ مبلغا من الكبر والإنكار لمرحلة أنه في الفترة السابقة قد استلب كل مؤسسات الدولة اللبنانية، وتغلغل في كل مفاصل الدولة، وأصبح هو المقرر، وأصبح كل رئيس، وكل رئيس جمهورية، ورئيس مجلس وزراء، ورئيس مجلس نواب، ووزراء ونواب، كلهم يأتون ضمن الأجندة التي يحيكها حزب الله، أو التي يتولاها حزب الله، وكي يكونوا منفذين لإرادة حزب الله الذي هو منفذ لإرادة دولة خارجية. إذن الآن هناك تحول في المشهدية، تحول لاستلام، أن تعود الدولة اللبنانية وتستلم مقاليد أمرها، وأن تتعامل مع هذا الحزب. حاولوا كثيرا، قلت لي عن الحوار، هذا الحزب لا ينفع معه حوار، لقد جرب رئيس الجمهورية الفترة السابقة الحوار، وكان استغلها نقطة ضعف ركب على الجمهورية بكاملها. الآن نعود ونكرر ذات الخطأ الذي ارتكبناه، وهذا ما يشحنه بالمعنويات ويشحنه بالقوة، لأنه يريد أن يتمرد على الدولة، لأنه لا يستطيع بعلة وجوده وبتكوينه وبجوهره أن يكون من نسيج الدولة اللبنانية. هذا الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي يرتكبه ليس حزب الله، الذي يرتكبه الرؤساء والمسؤولون الذين يستلمون مقاليد الأمر في هذا الوطن، يظنون أن حزب الله يمكن أن يتلبنن. هناك تجارب كثيرة جربوا أن يلبننوا هذا الحزب، لكنه يرفض اللبنان، يريد أن يكون إلى صوب إيران وصوب مناحي أخرى تتناقض مع الجو اللبناني. هل نرتكب الخطأ مرة ثانية؟ هذا الحزب يجب أن التعامل معه بالقانون وبالدستور وبالشرعية، وهذا ما يجب. وقد صدرت قرارات كثيرة، 5 و7 أغسطس لحصر السلاح، وقد صدر قرار 2 آذار أن هذا الحزب خارج عن القانون وخارج عن الدستور وخارج عن الشرعية، وأنه محظور كذلك بأجهزته الأمنية والمالية والعسكرية، وعلى الطريق كي يكون محظورا بوجهته السياسية. ولعلمك سيدة سهام، هذا الحزب منذ أول نشأته حتى الآن هو ليس حزبا مرخصا أبدا، هو فرض نفسه على الساحة اللبنانية، وفرض من قبل القوى الخارجية، إن كان الاحتلال السوري قبله والاحتلال الإيراني الذي يمثل هو الاحتلال الإيراني، واستلب كامل الجمهورية. هو حزب خارج عن كل الأصول وخارج عن كل القانون والشرعية، حتى أستطيع القول خارج عن الطبيعة.
1: أشكرك جزيل الشكر. من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، شكرا جزيلا.
2: نحن مش مع الحرب، نحن بحاجة لسلام بقى.
3: بدنا السلام، ما بدنا حرب.
2: أكيد إيش بعدنا حرب،
4: خسائر. نحن هلأ جنوب راح، أي مكاسب.
5: حرب شالت 20% من مساحة لبنان.
3: بدنا نرتاح، لأنه كل شهرين ثلاثة بنعمل عركة.
5: جماعة حزب الله لازم يضبوها.
1: في العراق، وخلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني

برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي أكد ناطق باسم القائد العام للجيش العراقي على أهمية السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار. وخلال اجتماعه الطارئ شدد المجلس على رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وجه الزيدي خلال الاجتماع بأهمية العمل على حفظ استقرار المنطقة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. معهد ستوكهولم الدولي يحذر من أن الدول النووية تضع ترساناتها النووية في حالة جاهزية عملياتية. لدينا أيضا بعد استضافته ترامب وبوتين الرئيس الصيني في زيارة رسمية لكوريا الشمالية.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. نتابع من نتائج الانتخابات في أرمينيا بعدما أعلن عن فوز حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان. في أحدث المواقف، رفض الكرملين التعليق رسميا على نتائج الانتخابات البرلمانية في أرمينيا، ونوه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن موسكو رصدت انتهاكات عديدة خلال الانتخابات، بما يشير إلى أن موسكو رأت بنتائج الانتخابات دعما للتوجه الموالي للغرب في أرمينيا. وفي تطورات حرب أوكرانيا الميدانية، شنت روسيا هجمات على عدة مناطق أوكرانية بينها منطقة قريبة من محطة تشيرنوبول النووية. أسفرت الضربة على زابوروجيا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، كما تسببت هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوديسا بقطاع الكهرباء. تأتي هذه الضربات عقب هجمات واسعة نفذتها أوكرانيا بمسيرات استهدفت مواقع داخل روسيا. رصدت كاميرات المراقبة لحظة قصف صاروخي على مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا، أسفر ذلك عن سقوط قتيلين و23 مصابا.

0: أفاد تقرير حديث لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام بأن تغييرات جوهرية ستطرأ في الاستراتيجيات النووية العالمية لعام 2026. التقرير السنوي أكد أن 9 دول نووية بدأت بالفعل في تحديث ونشر ترساناتها الذرية في حالة جاهزية عملياتية.
1: من عتمة المخازن السرية إلى فوهات منصات الإطلاق الفورية، هكذا تتحرك الرؤوس النووية عبر العالم اليوم في أكبر ردة استراتيجية تشهدها البشرية. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام دق ناقوس الخطر في تقريره هذا العام، مؤكدا أن أسلحة الدمار الشامل غادرت مربعات الردع التقليدي لتتحول إلى الأداة الأولى القائدة للسياسات الدولية الراهنة. وفقا لأرقام معهد ستوكهولم هذا العام، تستيقظ 9 قوى نووية لتحديث ترسانتها، فمن بين 12,187 رأسا حربيا عالميا يوضح

0: المعهد أن نحو 4000 رأس منها نقلت بالفعل إلى الصواريخ والطائرات، في حين يبقي العالم ما بين 2100 و2200 رأس حربي في حالة تأهب عملياتي عال وأقصى، ليتوقف قطار تفكيك الأسلحة القديمة ويبدأ قطار النشر السريع. وفي وقت تستحوذ فيه واشنطن وموسكو على حصة الأسد بنسبة 83% من المخزون العالمي، تبدو الصين الأسرع توسعاً بامتلاكها نحو 620 رأساً نووياً حربياً وتشييدها مئات الصوامع الجبلية شرقي البلاد، وهو سباق محموم يعززه انهيار الشفافية الدولية بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة هذا العام. هذا جنون بحسب المعهد تمدد إلى سياسات الدول غير النووية. فأوروبا تسعى لمشاركة الترسانتين الفرنسية والبريطانية، وروسيا تفعل صواريخها في بيلاروسيا بالتزامن مع تحريك كوريا الشمالية لصواريخها وتكثيف إسرائيل للبناء في منشآتها. ويخلص معهد ستوكهولم في ختام تقييمه إلى أن فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار للمرة الثالثة توالياً يعلن رسمياً تقهقر الدبلوماسية وعودة عسكرة التجارة والتكنولوجيا، وينتهي المطاف بنشر أسلحة الدمار الشامل مباشرة على خطوط المواجهة. عمر السامرائي، العربية.
1: وصل الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية تستمر يومين، هي الأولى له إلى بيونغ يانغ منذ عام 2019. أعرب الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي عن أملهما في تعزيز العلاقات الثنائية. وصف الرئيس الصيني الصداقة بين البلدين بأنها لا تقهر. تتفاقم أزمات كوبا الاقتصادية والخدمية وسط ضغوط العقوبات الأمريكية وتراجع الدعم الخارجي، في وقت تواجه فيه هافانا تحديات متزايدة تهدد استقرار قطاعاتها الحيوية وتعمق معاناة السكان.
2: هافانا في مأزق. الأزمة الكوبية لم تعد مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل تحولت إلى حالة تآكل مستمرة تضرب مفاصل الدولة الأساسية. شبكة الكهرباء عن انقطاعات متكررة، والوقود بات شحيحا بعد تراجع الإمدادات الفنزويلية وتشديد العقوبات الأمريكية، فيما تتفاقم أزمات الغذاء والدواء والنقل لتصبح جزءا من الحياة اليومية للمواطنين. موازات هذا التراجع، تتزايد مؤشرات فقدان الثقة بالاقتصاد الكوبي مع مغادرة شركات أجنبية للسوق، بينما تواصل مجموعة جايسا العسكرية إحكام قبضتها على قطاعات واسعة من الاقتصاد، ما عزز اعتماد النظام على المؤسسة العسكرية. وقت تكافح فيه هافانا للخروج من أزماتها المتلاحقة، تواصل العقوبات الأمريكية إحكام الضغط على اقتصاد الجزيرة عبر قيود تستهدف التجارة والتحويلات المالية وقطاع الطاقة. حسب رويترز، أسهمت هذه القيود في تعقيد حصول هافانا على الوقود والاستثمارات الأجنبية، لتتسع فجوة النقص في السلع الأساسية وتزداد كلفة المعيشة على المواطنين. ورغم أن العقوبات لم تسقط النظام، فإنها عمقت حالة الاستنزاف الاقتصادي وحولت الأزمات المؤقتة إلى واقع يومي يثقل كاهل الدولة وسكانها حسب الخبراء.
1: إلى إفريقيا، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 544 حالة، بينها 515 في إقليم إيتوري بؤرة التفشي بحسب المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض. سجل 88 وفاة مؤكدة وسط تباين في الأرقام مع بيانات حكومية سابقة. إلى العناوين. الخارجية الأمريكية تؤكد العربية بألا إفراج عن أموال إيران قبل أن تمتثل لتعهداتها. ترامب يؤكد بأنه نجح في تخفيف الضربات الإسرائيلية على إيران وينبه نتنياهو بأنه سيبقى وحيداً. بذخيرة دقيقة، الجيش الأمريكي يعلن تعطيل ناقلة نفط سابعة حاولت كسر الحصار على إيران. وزير العدل اللبناني يقول العربية أن حزب الله ينفذ أجندة خارجية وحروبه ليست لصالح لبنان. خلال اجتماع أمني، العراق يرفض استخدام أراضيه وأجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار. أمان الله.

0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
7: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
11: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم إعلان الانتصار الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن الإيرانيين يتفاوضون حاليا ويرغبون في التوصل إلى اتفاق جيد، لافتا إلى استعدادهم بالتخلي عن امتلاك السلاح النووي. وقد أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة، وذلك بعد أول مواجهة بينهما منذ إعلان الهدنة قبل شهرين. هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم الاحتواء النيران على جبهة إيران بعد توجيه ما وصفه بالرد المؤلم لها، فيما تقول طهران أنها أنهت هجماتها بعد أن وجهت ضربات ردا على ضرب إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت. وكان تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدى إلى احتواء الموقف بين تل أبيب وطهران، وقال ترامب أن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية وأن التوصل إلى اتفاق بات قريب، لكنه حذر من أن الجهل والغباء قد يعرقلان المسار الدبلوماسي وفق تعبيره. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو مسيرة أطلقت من اليمن بأجواء إيلات جنوبي إسرائيل، وأدوت صافرات الإنذار مع رصد تسلل المسيرة. في العراق، وخلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، أكد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي على أهمية السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار. وخلال اجتماعه الطارئ، شدد المجلس على رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار. ونتابع من نتائج الانتخابات في أرمينيا. بعدما أعلن عن فوز حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ففي أحدث المواقف رفض الكرملين التعليق رسميا على نتائج الانتخابات البرلمانية في أرمينيا. ونوه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن موسكو رصدت انتهاكات عديدة خلال الانتخابات، بما يشير إلى أن موسكو رأت بنتائج الانتخابات دعما للتوجه الموالي للغرب في أرمينيا. أعرب الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أملهما في تعزيز العلاقات الثنائية، فيما وصف الرئيس الصيني الصداقة بين البلدين بأنها لا تقهر. وجاء ذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية، والتي تستغرق يومين وتعد هي الأولى له إلى بيونغ يانغ منذ عام 2019. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.